له ملائكته القدرة على أن يعرفوه ويطيعوه ويسبحوه ويخدموه إلى الأبد. لم يكن الملائكة عبيدا لله، فكما هي حال الإنسان فالله لم يرغم الملائكة على الخضوع له، بل أراد خداما يعبدونه ويخدمونه طوعا. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا عن ملاك ذي رتبة عالية أعطاه الله ذكاء خارقا وجمالا بديعا وقدرة هائلة. وإن عرفت قصة هذا الملاك ستعرف مصدر الشر. كان لوسيفر واحدا من رؤساء ملائكة الله، أما اسمه فمعناه المنير. وتخبرنا الأسفار النبوية أن لوسيفر هو خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال. ثم ابتدأ لوسيفر ينظر إلى نفسه بدلا من النظر إلى خالقه ومالكه العظيم، وكانت تلك المرة الأولى التي تفتخر فيها الكائنات المخلوقة بنفسها. ولأن لوسيفر انخدع بجماله وذكائه ونسي خالقه، فقد قال في قلبه: أرفع كرسيي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لقد أراد لوسيفر أن يصير ملكا، وقد أراد أيضا أن يخضع الجميع لمشيئته هو لا لمشيئة الله. وبذلك دخلت الخطية إلى العالم. نجح لوسيفر في إقناع ثلث الملائكة بالانضمام إليه في عصيانه وتمرده، ولكن الله الذي لا يطيق الخطية طردهم جميعا من بيته السماوي. وقد تغير اسم لوسيفر إلى شيطان ومعناه المشتكي، وهو يدعى أيضا إبليس ومعناه المضل، أما الملائكة الشريرة فتدعى شياطين. وفي مكان مظلم وسري أعد الله سجنا لإبليس وأعوانه الشياطين، ويعرف هذا المكان بالجحيم وبحيرة النار، وهو مكان الانفصال الأبدي عن الله، ومكان لن يسبب فيه المتمردون المشاكل بعد الآن. لذلك سوف يأتي يوم يسجن فيه الشيطان وأعوانه في ذلك السجن، ولكنهم لم يسجنوا بعد. ولكن إلى أين ذهبت هذه الأرواح الشريرة بعد أن طردها الله؟ لقد انتقلت إلى نطاق الأرض، وهناك قام الشيطان بإعادة تنظيم صفوفه وأعوانه. فبعد أن فشل في السيطرة على السماء، فإنه سيحاول أن يسيطر على الأرض. لذلك فإنه يدعى رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. ومع أن الشيطان وأعوانه ليسوا مرئيين، فإنهم حقيقيون. ومع أننا لا نعرف كيف هي أشكالهم، فإننا نعرف قصدهم الشرير البغيض. فهم يستخدمون كل أساليبهم الملتوية لضم الناس إلى مملكة الظلمة خاصتهم، وهم لن يتوانوا عن عمل أي شيء لتدميرك. وأحيانا قد يتنكر الشيطان في هيئة ملاك نور. إن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. والآن لنرجع إلى قصة أبوين الأولين. كانت حياة آدم وحواء مفعمة بالمغامرات والأهداف. كان كل يوم مدهشا، إذ كانا يستكشفان جنتهما الفسيحة ويعتنيان بمخلوقاتها ونباتاتها ويتذوقان طعامها. وكان المساء رائعا، إذ إن خالقهما ومالكهما يشرفهما بزيارته الشخصية. وكم كانا يحبان أن يتمشيا معه ويتحدثا إليه. وباختصار، كان آدم وحواء سعيدين في بيتهما الأرضي، ولكن الشيطان لم يكن سعيدا، فقد كان يبغض الله ويبغض هذين الكائنين اللذين يعكسان صورة الله. لذلك ابتدأ الشيطان الذي فشل في الهيمنة على مملكة السماء في التخطيط للسيطرة على مملكة الأرض. وكان يتمنى أن يتمكن من إقناع آدم رأس الجنس البشري بأن يكسر ناموس الله، ولكنه لم يجرب آدم مباشرة. وذات يوم سمعت حواء صوتا، ولم يكن ذلك الصوت صوت آدم ولا صوت الله، بل كان صوت حية. وبالنسبة إلى حواء كانت الحية

الناطقة مجرد اكتشاف جديد، فهي لم تكن تعلم أن عدو الله سيستخدم الحية، وهي لم تكن تعلم أن الشيطان يريد أن يستخدمها لإغواء آدم للتعدي على قانون الله. انتظرت الحية بصبر، وكانت عيناها تلاحقان المرأة، وفي اللحظة المناسبة همس الشيطان لحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ كان قصد الشيطان هو أن يشكك المرأة في كلام الله، وقد أرادها أن تعتقد أن الله يمنع الخير عنها وعن زوجها. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. والآن ماذا ستفعل حواء؟ كان الله قد أعطى آدم وحواء حرية الاختيار لكي يفعلا مشيئته أو مشيئتهما. عرف الرب ما هو الأفضل لهذين المخلوقين المميزين المخلوقين على صورته، ولكنه أراد منهما أن يثقا به حتى لو لم يفهما الأسباب الكامنة وراء قانونه. فالله هو الوحيد القادر أن يرى مسبقا العواقب المستقبلية الوخيمة الناجمة عن الشر. لذلك قال لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ولكن الحية قالت لحواء: لن تموتا. والآن أينبغي لحواء أن تثق في الخالق أم في المخلوق؟ وإليك ما حدث. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. أجل، لقد أكلا من الشجرة، ولكن حواء أكلت من الشجرة المحرمة لأنها أغويت بأكاذيب الشيطان. أما آدم فأكل منها لأنه اختار طوعا أن يفعل مشيئته هو لا مشيئة الله. لذلك بدلا من أن يخضع البشر لخالقهم القدوس والمحب، استسلموا للعدو. وبهذا أخطأ أبوان الأولان. كان آدم رأس الجنس البشري الذي عينه الله، وكان هو الذي أوصاه الله بأن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. ولم يكن آدم وحواء قد شعرا بعد بالعواقب الوخيمة لاختيارهما، إلا بعد أن قضم آدم تلك الفاكهة المحرمة، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. شعر آدم وحواء بمشاعر الذنب، واستولى الندم عليهما، وقد شعرا بالنجاسة من الداخل والخارج، فالخطية جلبت العار. قبل أن يكسر آدم وحواء ناموس الله، كانا يشعران بحضور الله، ولم يكونا يشعران بالعار، بل كانا يشعران بالامتياز لأنهما مع الخالق، ولأنهما يعكسان صورته، ولأنهما صديقان له. ولكن عندما أكلا من شجرة معرفة الخير والشر، صارا يدركان الشر الذي صنعاه، ويشعران بالخجل من نفسيهما، وحل العار محل الكرامة. حاولا أن يغطيا عورتيهما بأوراق التين، ولكن كل جهودهما باءت بالفشل. كانا عاجزين تماما عن التخلص من الخطية التي اجتاحتهما، كما كانا عاجزين عن استعادة الكرامة التي فقداها. كان النهار قد انتصف، وبعد قليل كان الخالق المحب سيأتي لزيارتهما كالعادة، وكانت فكرة رؤيتهما له تبعث فيهما الرعب. ما الذي سيقوله لهما؟ وماذا سيكون ردهما؟

قبل أن يعصي آدم وحواء الله كانا يتمتعان بزيارته لأنه خالقهما وصديقهما، ولكنهما الآن يشعران بالخوف. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وكما هي حال الأطفال الذين يعصون أوامر أهلهم ويختبئون منهم، حاول آدم وحواء أن يختبئا من خالقهما، ولكن الله نادى آدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال الله: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. لماذا أراد آدم وحواء أن يختبئا من الله؟ لأنهما أخطأا. ولماذا لاما الآخرين على أخطائهما؟ لأنهما شعرا بالعار. لم يعد آدم وحواء يعكسان صورة الله القدوس، وبدلا من أن يعكسا قداسة خالقهما ومحبته، فإنهما يعكسان الآن تمرد الشيطان وكبرياءه. وهكذا صارا أول زوجين كغصن مقطوع من شجرة حية، فخطيئتهما أدت إلى انقطاع شركتهما مع ملك الكون، وهذا يعني أنهما صارا ميتين روحيا، فخطيئتهما فصلتهما عن مصدر الحياة الأبدية. من الناحية الجسدية كانا على قيد الحياة، ولكن عملية الشيخوخة كانت قد ابتدأت وغزت قوة الموت جسديهما. وما السبب في كل هذا الموت والدمار؟ الخطيئة.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن كيف تحتفظ بذهن منظم، كيف كخادم يكون عندك ذهن صافي وذهن منظم. النقطة الأولى هي أن تكون قابلا للتعليم وأن تكون تلميذا مدى الحياة، أن يكون عندك القابلية للتعليم باستمرار، فلا يكون عندك وقت في حياتك تقول فيه أنا عرفت أو تعلمت أو وصلت، لكن يكون عندك الرغبة والشوق والقابلية للتعلم والتعليم والقراءة كل أيام الحياة. من الأمور المهمة جدا اللي بتساعد في أذهاننا أنه يكون عندنا ذهن منفتح. الذهن المنفتح هو ذهن قادر على استيعاب الآخرين اللي حوالينا وفهم الآخرين بشخصياتهم المختلفة، بطباعهم المختلفة وميولهم المختلفة، هقدر أتعامل معهم. كل خادم يجب أن يكون عنده ذهن متسع ومنفتح، يستطيع أن يتقبل الآخرين. بنفس الوقت ذهن منفتح يستطيع أن يتعلم من الآخرين. مهم جدا نتعلم من الآخرين لأنه نحافظ على استمرارية في التعلم في حياتنا، ونكون قادرين نفكر خارج دائرة أنفسنا أو خارج الأمور اللي إحنا تعودنا عليها أو الطرق اللي إحنا تعودنا عليها في عمل الخدمة. خلي يكون ذهني منفتح وأكون مستعد أني أتعلم من الآخرين. بنلاحظ كتير في الخدمة أنه كتير من الأشخاص بيبنوا في ممالكهم وليس في ملكوت الله. وأنا بشجع كل خادم، خلي هدفك أنك تبني ملكوت الله. ملكوت الله هو أكبر من كنيستك المحلية، ملكوت الله هو أكبر من خدمتك اللي أنت بتعملها. ملكوت الله موجود في كل مكان. ملكوت الله هو حيث يملك الله على قلوب الناس. من أجل هذا علينا أن نفكر بفكر الملكوت ونخدم خدمة الملكوت. كثير من الخدام يبنون ممالكهم، لكن الله يريدنا أن نبني ملكوته. ومهم جدا أن أنظر إلى الكنائس الأخرى والخدمات الأخرى الموجودة في مدينتي، في منطقتي، في قريتي. ليس أنهم منافسين، لكنهم مكملين، لأنه كلنا بنخدم مع بعض، كلنا بنخدم نفس الملكوت، كلنا بنخدم نفس الهدف، وكلنا إلنا هدف واحد وهو مجد الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعدنا على الحفاظ على ذهن منظم إنه يكون عندنا مقدرة خاصة على تحمل عدم الوضوح. تعرفوا أحياناً

الرب بيعطينا رؤية للخدمة، بيعطي كل خادم رؤية، ورؤية للخدمة مرات إحنا مش شايفين كيف رح تتحقق وإمتى رح تتحقق، ففيها نسبة من عدم الوضوح. فمهم الخادم يكون عنده مقدرة على التأقلم على النسبة الموجودة في حياته في عدم الوضوح. أحيانا نخدم في مناطق مش عارفين إيش رح يكون فيها، شو رح يصير فيها، مش قادرين نتنبأ بالمستقبل فيها، وبالتالي علينا أن نتعامل وأن نطور في أنفسنا مقدرة أنه نقدر نتعامل مع عدم الوضوح الأحيانا موجود في الخدمة، وإلا سننهار. فيكون عندنا ثقة، لا يا رب إحنا متمسكين فيك، إحنا بنخدمك أنت، طالما الأبواب مفتوحة، طالما أنت عم تعطينا نعمة في مكان معين سوف نخدمك فيه. من أجل هذا أحيانا في عدم وضوح، وخاصة إذا رب أعطاك رؤية كبيرة أنت مش عارف إمتى رح تتمم، مش عارف كيف الخطوات رح تيجي قدامك، فدايما في نسبة معينة من عدم الوضوح في الخدمة. علينا يكون عندنا المقدرة، ننمي مقدرة ذهنية على التعامل مع هذا الأمر. من الأمور اللي بتساعدنا أيضا أن يكون لنا فكر كتابي لا يتأثر بما في العالم، فكر كتابي صحيح. مثلا الكتاب المقدس يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الكتاب المقدس يقول فرح الرب هو قوتكم. لكن كم من المرات بتشوف كتير من الخدام ماشي في حزن وفي بؤس وفي كآبة وفي كلام سلبي ومتذمر، فأحيانا اللي بشوف هذا الشخص بقول أنا لا أريد هذا الإيمان أو هذا الكلام اللي بتكلم فيه هذا الشخص. فعلينا أن نكون مليانين حقيقة من فرح الرب، ونتبنى أيضا أفكار الكتاب المقدس وفكر الكتاب المقدس. كثير من الدراسات أثبتت لما الإنسان يكون سعيد، لما الإنسان يكون منطلق، لما الإنسان يكون في راحة وفي سلام، قدرته على التعلم بتزيد أكثر، وقدرته على التأثير في الآخرين بتكون أفضل. كتير مرات بنلاقي من الخدام مع الوقت الطويل في الخدمة بنلاقيهم متشائمين، متذمرين، ما فيش سلام، ما فيش فرح، أحيانا بيغضبوا، أحيانا صوتهم بيعلى، وبكون في مرارة في حياتهم. مهم جدا أنه نوقف. إذا أنت كخادم واصل لمرحلة بهذا الشكل، عندك فيها تعب وإحباط وضغوط من الخدمة عم تظهر عليك، عليك أنك توقف، عليك تعيد حساباتك، عليك تخرج لمكان أو تخد خلوة مع الرب حتى هذه الأمور تتغير. مهم جدا كخدام أنه يكون ثمر الروح القدس ظاهر وواضح في حياتنا، المحبة والفرح والسلام واللطف وطول الأناة، ما يكونش أمر إحنا بنتعب فيه، أمر بيخرج تلقائيا من حياتنا وفي خدمتنا. لكن إذا خدمتك ما كانتش مليانة بثمر الروح القدس، عليك أنك توقف، وعليك أنك تراجع نفسك وتعيش بفكر الكتاب، بفكر الكتاب. لو الكتاب المقدس يقول شيء أنا أقدر أعيشه، أو أقدر ذهنيا أكون مليان فيه وأقدر أعيشه في حياتي بطريقة تلقائية. إحدى النقاط المهمة أيضا هو القدرة على تقبل التعزيز والتشجيع من الآخرين. كخدام إحنا بحاجة لتشجيع، أنا أعتقد كلنا كمؤمنين وكخدام بحاجة أن نشجع بعضنا البعض، وأن نبني بعضنا البعض، وأن نقبل بعضنا البعض، وأن نحب بعضنا البعض. إذا نظرت للكتاب المقدس كم من الآيات والشواهد الكتابية التي تتحدث عن بعضكم بعضا. من أجل هذا علينا أن نشجع الآخرين، وعلينا أيضا أن نقبل التشجيع من الآخرين. ربما في أشخاص بيشعر أنه مش بيقدر يقبل التشجيع من الآخرين. طور عندك عادة أنك تقبل التشجيع من الآخرين، وأيضا أنك أنت تشجع الآخرين، لأنه إحنا جسد واحد بحاجة نشجع بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض. حتى نستطيع أن نطور ذهن منظم، علينا أن نحاول الحصول على مصادر وفرص تعليمية. كخدام بحاجة زي ما قلت أن يكون عندنا قابلية للتعليم ونتعلم باستمرار، وبالتالي علينا البحث عن مصادر وفرص للتعليم. نحضر مؤتمرات معينة، ربما نقرأ كتب معينة. أنا بعرف في بعض البلدان ربما لا يوجد فيها مكتبات مسيحية. من أجل هذا علينا أن نحاول على قدر الإمكان نحصل على مصادر، على ريسورسز، على كتب، على DVDs، على أمور نقدر نطور فيها من حياتنا ومن خدمتنا. أحيانا ممكن تحضر تدريب معين أو كورس معين، أحيانا ممكن تجلس مع قائد معين، راعي أو قائد شخصي، وبحاجة نتعلم، بحاجة دائما باستمرار نبحث عن المصادر اللي من خلالها نستطيع أن نطور أنفسنا وخدمتنا. من الأمور الأخرى أيضا أن يكون عندنا الرغبة في تعلم أشياء جديدة وطرق جديدة.
يكون عندنا رغبة أنه نتعلم أشياء جديدة، لكن الأمور كلها بالتأكيد يجب أن نقيسها على مقياس كلمة الله، لأن كلمة الله هي المقياس الذي نقيس عليه كل الأمور. ومهم جدا أنه نكون منفتحين لعمل أشياء جديدة في الخدمة أو طرق جديدة لم نجربها من قبل. واحد من الأشياء اللي بتقتل الكنيسة لما حدا يقول لك أنه هذا الأمر لم نعمله من قبل، هذا الأمر ما تعملش قبل هيك، وهي الأمور بتعيق وبتعطل. فعلينا دائما نكون منفتحين ذهنيا لتقبل أفكار جديدة وأساليب جديدة. طبعا مش كل الأساليب الجديدة جيدة، لكن علينا أن نكون متقبلين، منفتحين أنه نسمع الفكرة الجديدة أو الطريقة الجديدة ونحاول نطبقها، ونحاول نشوف كيف ممكن تطبق في المكان اللي احنا موجودين فيه أو في السياق المحلي اللي احنا موجودين فيه. لكن خلينا باستمرار نكون منفتحين للأساليب الجديدة، منفتحين للأفكار الجديدة ذهنيا، ولا نقاومها، ونعطي حالنا فرصة أن يكون عندنا مقدرة على التعلم. كل كنيسة لها حضارة وطريقة ومفاتيح تقاد فيها، أحيانا بسبب المنطقة الجغرافية، بسبب البلد، بسبب تركيبة الكنيسة. ففي أسلوب ليس أسلوب معين استخدمته في مكان ونجح معناه رح ينجح في كل مكان أو في كل كنيسة أو في كل خدمة أخرى. فعلينا أن نكون منفتحين، أن نجرب أفكار جديدة وطرق جديدة. طالما أنه الهدف صحيح والرؤية صحيحة، علينا أن نطور أفكار جديدة باستمرار. من الأمور المهمة جدا في حياتنا الذهنية وحتى نحافظ على ذهن صافي وذهن منظم كخدام، وهي نقطة مهمة جدا علينا أن نهتم فيها اهتمام شديد جدا، وهي القراءة بانتظام. قراءة بانتظام. أفضل الوعاظ هم دائما يقرؤون كتب باستمرار، يأخذون أفكارا جديدة، بوسعوا مداركهم العقلية. من أجل هذا أنا بشجع كل خادم أن يكون بيقرأ وبطريقة منتظمة. طبعا هذا مش بديل للكتاب المقدس، لكن علينا أن نقرأ الكتاب المقدس بكل تأكيد، ونقرأ كتب أخرى، كتب روحية وأيضا غير روحية إذا استطعنا. في تيموثاوس الأولى 4:13 يقول بولس الرسول إلى تيموثاوس: إلى أن أجيء اعكف على القراءة والوعظ والتعليم. القراءة بتساعد في نجاح أي إنسان، القراءة بتساعد في تطوير حياتك الفكرية، وبشكل خاص كخادم مهم جدا أنك تكون بتقرأ وتطور حياتك الفكرية. ومهم جدا قراءتك كخادم ما تكون كانضباط روحي، تكون كأمر معين تحطه في برنامجك ولا تتركها. إذا كان معك وقت بتقرأ، إذا جاي على بالك بتقرأ، لكن اجعلها أمر منتظم في حياتك وأمر محطوط على جدول التزاماتك وأولوياتك. أفضل الخدام هم الخدام اللي ما بيقرأوا عشوائيا، لكن بيقرأوا بطريقة متعمدة، مثل الشخص اللي بيتدرب، مثل الشخص اللي بيعمل التمارين الرياضية. مش دائما بحس نفسه أنه هو قادر يعمل هيك، لكن بسبب أنه عنده انضباط يريد أنه يوصل لشيء معين فبيستمر بالانضباط. فالقراءة لا تقرأ عندما يكون جاي على بالك بس، أو حاسس أنك أنت حابب تقرأ، لكن خلي القراءة هي أمر منتظم في حياتك حتى تقدر تطور حياتك الذهنية وحياتك الفكرية وتوسع مداركك. كل شخص فينا بيقدر يختار الانضباط اللي بيناسبه، يعني ممكن أشخاص بيقدر يقرأ كتاب كل شهر، ممكن أشخاص يقدر يقرأ كتابين كل شهر. أنت حط البرنامج الخاص اللي بيناسب وضعك وظروفك، لكن جيد أنه يكون عندك انضباط من ناحية القراءة في حياتك. ممكن تسألني كيف أختار الكتب المناسبة، أو شو هي الأمور اللي بتفيدني ممكن أقرأها. النقطة الأولى اللي أشجعك فيها حتى تختار الكتب المناسبة، اسأل الخدام الآخرين من حولك، اسأل الخدام اللي بتعرفهم، الرعاة اللي بتعرفهم، قل له شو آخر كتاب قرأته، أو شو في كتاب في حياتك أنت قرأته بتنصحني فيه، أو بتحس أنه كل مؤمن لازم يقرأه أو كل خادم لازم يقرأه. إذا بتسأل الآخرين رح يعطوك مشورة، فتعلم دايما أنك تسأل الآخرين عن الكتب اللي قرأوها أو الكتب اللي بينصحوا فيها. واحد من الأمور الأخرى أيضا اللي بتساعدنا، إذا أنت قرأت كتب معينة لكاتب معين، مع الوقت راح تصير تعرف أنه الكاتب الفلاني كل مرة بيكتب كتاب عنده أمر جديد، عنده فكر جديد. فأحيانا بالنسبة إلي شخصيا في كاتب معين، أول ما أشوف عمل كتاب جديد بأخذ الكتاب على طول، لأنه بعرف أنه هذا الكاتب باستمرار عنده أمور جديدة وعنده فكر كتابي، فكر حلو، فكر رائع بقدر أتعلم منه.
أيضا في بعض الأشخاص بيبحث عن الكتب الأكثر مبيعا، والكتب الروحية مثلا اللي انتشرت أو اللي بيع منها عدد كبير جدا وملايين الناس قرأوه. فإذا في كتاب معين ملايين الناس قرأوه،

اكيد هيكون في شيء مميز انه الناس قرأوه، بالتالي بيستاهل انه اطلع على هذا الكتاب واعرف شو موجود فيه. لكن المهم انه اشتغل على حياتي الذهنيه كخادم، مهم انه ذهني يكون منفتح، ذهني يكون منفتح للتعليم، للتغيير، لتجربه اشياء جديده، لاستيعاب الاخرين، بحاجه لذهن منفتح باستمرار. لكن باكد ايضا على قراءه الكتاب المقدس ودراسته بانتظام، بالاضافه للكتب الاخرى لا تغني عن الكتاب المقدس، لكن دراسه الكتاب المقدس بانتظام وايضا حفظ الايات من الكتاب المقدس. بشجع كل خادم يحفظ ايات او نصوص او مقاطع او اصحاحات او اسفار، ومهما كان سنك، حتى لو كنت خادم في سن كبير تستطيع انك تحافظ. واذا حافظت على هاي العاده هذا بيجعل ذهنك يعني اليرت، يقظ، وبتقدر تتعلم وبكون منفتح انك تحفظ وانك يستوعب اشياء جديده واشياء اكثر. بصلي من اجل كل خادم حتى رب يعطينا فعلا انه اذهاننا تكون مفتوحه وقابله للتعليم، ونقدر نتعلم على طول ونمتلي على طول من فكر الله حتى نستطيع ان نخدم الاخرين. رب معك.

رسالة بطرس الأولى الإصحاح الرابع وعدد واحد يقول كده: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. شو هي دي الآية اللي عايز أركز عليها؟ بس هعدي عليها بسرعة. ألام المسيح كانت بفائدة، لأنه قبليها يقول كده أنه علشانك أنت وعشاني أنا، يقول كده أنه المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله. والآية بتقول أنه الرب بسبب الآلام بتاعته أنا وإنت خطايانا اتغفرت، أنا وإنت بقى لينا أن احنا نقترب من الله بدم المسيح. فآلام المسيح كانت لها فائدة. بعديها بيتكلم عن آلام أيضا لها فائدة من نوع مختلف في حياة المؤمن. آلام الرب كانت آلام كفارية، لكن بيقول كده أنه تسلح أنت كمان بهذه النية، لأنه من تألم في الجسد كف عن الخطية. الألم في الجسد أوقات بيبقى مفيد في حياة المؤمن، لأنه بيخليه كأنه يكتسب مناعة ضد الخطية، مناعة يبقى عنده من جواه كده. الخطية تيجي اللي كان بيتجاوب معها الأول بسهولة يبقى رافض، عنده حاجة من جواه رافضة الخطية دي. فبيقول هنا أنه تسلح بهذه النية، يعني كن مستعد أنه في أوقات ألام مفيدة. ورسالة بطرس دراسة رائعة عن الألام، لأنه يتكلم عن ألام بحسب مشيئة الله مفيدة، وألام ليست بحسب مشيئة الله ويتكلم عنها. ولما يتكلم في رسالة بطرس ما يتكلمش عن أنه الألام دي هي أمراض، ولا آية تكلم على أنواع كثيرة من الألم، ألم كذا، بس ولا حاجة منها كانت مرض. ده على العكس، في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني يقول كده: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده الذي بجلدته شفيتم. في العكس يتكلم في رسالة بطرس عن ألام الرب اللي فيها الشفاء لينا، لكن يتكلم على ألام من نوع تاني يسميها اضطهادات أو ألم. يقول كده في نفس الإصحاح 3: لكم ضمير صالح يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة. فحد بيتعرض لاضطهاد، شتائم، ويتكلم في إصحاح تاني. ده مش وقت، مش مجال الدراسة في رسالة بطرس، بس رسالة رائعة. بس بيقول مثلا أنه عدد 20 الإصحاح التاني: أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. فبيتكلم تشتمون، تلطمون، فده من أجل الرب، من أجل البر. يقول إن تألمتم من أجل البر فتباكم. وهنا بيقول إنه في ألام مش بحسب مشيئة الرب، إنه لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق، أو كنتم تتألم مخطئون نتيجة أخطائي. في ألام جت، مش هي دي الألام اللي بيتكلم عليها، بس بيتكلم على إنه المؤمن محتاج أوقات يدرك إنه تسلح بهذه النية، لأنه أوقات الألم مفيد. زي ما مثلا بيتكلم في مزمور 66، يقول الآية الرائعة دي، مزمور 66 يقول إنه باركوا الرب، عدد 8: باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحي، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. بيتكلم عن حاجة عظيمة الرب عملها، بس بعدها يقول كده: لأنك جربتنا يا الله محصنك كمحصل فضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت

الآية الجاية هي اللي أنا مشغول بيها، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. يعني كان حاجة مفيدة، مرحلة من مراحل تشكيل الرب. الرب استخدم الألم، ومشغول أكتر حاجة مشغول بيها في الجزء ده، ركبت أناسا على رؤوسنا، يعني كأنه ناس فوقية، وناس اللي فوقية دي سبب تعب ليا، سبب أحمال، بس كأنه الرب حطهم ليه؟ علشان صحيح أن أنا في ألم، بس الألم ده مفيد ليا، لأنه الألام دي حاجة الرب بيستخدمها، لأنه من تألم في الجسد كف عن إيه؟ عن الخطيه. واوقات الناس تعدي بظروف انه كانه في ناس ضغط عليها، ناس في الشغل، ناس في البيت، ناس في اي دايره تحس بضغط كده، او ممكن يكون في اوقات في الم، والرب يستخدمه لانه الالم ده الم مفيد. مش هي دي الايه اللي عايز اركز عليها، بس لازم نفهم الايات دي. الايه اللي جايه هي اللي فارقه معايا، من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي. ده الحاجة اللي مالية قلبي بقى، إنه ده اللي عايز أحطها قصادك الوقت ده. لا يعيش الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. إنه كأنه بيقول هنا إنه لما بتعيش في الجسد، الجسد معناه إنه أنا بدون الرب، أنا اللي عايز أشبع رغبات جسدي وأشوف إيه اللي بيريح الجسد وبيبسط الجسد، وعايش بلبي رغبات الجسد، أنا عايش علشان أنا أشبع رغباتي. لا يعيش أيضا زمان باقي في الجسد، مش بس رغباتي لكن لشهوات الناس. شخص بيعيش في الجسد لشهوات الناس، بيقول كده إنه الألم عمل حاجة مفيدة، ساعد الشخص ده انه خلاه انه ما يعيش الباقي كده. ايه اللي عايز اقوله في الايه دي؟ انه لما بتعيش في الجسد انت مش بتعيش لاراده الله، لما بتعيش لرغبات الناس. انا بعمل اللي بعمله علشان الناس تبقى مبسوطه، عشان الناس تبقى راضيه، عشان ما ازعلش الناس. فارق معايا اللي بيحركني ايه اللي هيرضي الناس وهعمله، مش ايه مشيئه الرب وايه اراده الرب، ايه اللي هيشبع قلب الرب هو ده اللي انا عايز اعمله. لكن الحاجه اللي بتحركني من جوايا ده انا بقيت شخص في الجسد لاني ما بقيتش في الروح، لاني في الروح عايز امجد الرب، في الروح عايز اعمل مشيئه الرب، الروح بيقودني اني امجد يسوع. لكن لما اكون هدفي ارضاء الناس على حساب ارضاء الرب، او ارضاء الناس وامشي معاهم، عشان كده يقول بعد كده انه إرادة الأمم شهوات الناس، بعدها في عدد 3 يقول عملنا إرادة الأمم سالكين ونمشي معهم في الاتجاهات اللي هم ماشيين فيهم. العالم ماشي في الخطية، أمشي في الخطية. العالم ماشي في النجاسة، أمشي في النجاسة. العالم ماشي بيستهزئ بالرب وأمور الرب، أنا ماشي في العالم في أي حاجة بيعملها، وبعمل ده عشان أرضي العالم. اللي عايز أقوله لك إنه المعنى اللي شغلني إنه الحياة في الجسد مش بتتمم مشيئة الرب، وهو ده تعريف الخطية. لأنه الخطية ببساطة يقول من تألم في الجسد كف عن الخطية علشان ما يعملش شهوات الناس لكن يعمل إرادة الله. الخطية معناها إني مش بعيش قصد الرب ومش بعيش خطة الرب لحياتي. كف عن الخطية، إيه هي الخطية؟ إني ما كنش في الجسد بعمل إرادة الناس لكن بعمل إرادة الله. ايه الرساله؟ حط في قلبك النهارده انه انا من هنا ورايح انا عايز اعيش اعمل اراده الله. الخطيه كلمه احدى معاني مرادفات، في اثم، في ذنب، في خطيه، في اسماء كتيره. احدى الخطيه دي معناها to miss the mark. كلمه خطيه يعني شخص اخطا، معناها شخص بيحاول يصيب هدف، بيرمي بقوس، ولما رمى الكوس أخطأ الهدف. إنه أخطأ الهدف ده هي معناها خطية بالضبط. إني لما عش مشيئة الرب وخطة الرب لحياتي معناها إن أنا في خطية. الخطية بطريقة تفكيرنا ممكن تبقى ناس كتيرة بتفكر إني بعمل حاجات غلط والمفروض أبطل الغلط عشان بطل الخطية. آسف، الخطية مش معناها كده. الخطية معناها إنك ما تعملش الصح، إنك ما تصيبش هدف الله وقصد الله وإرادة الله في حياتك. هو ده معنى الخطية. في رسالة يعقوب 4 يقول كده إنه من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك إيه؟ خطية.

انه ما عملش او عمل حاجه غلط، لكن كان قدامه فرصه يعمل الصح، يعمل حاجه اللي على قلب الرب، يعمل حاجه اللي تمجد الرب وترضي الرب. الباب اتفتح، شاف احتياج، شاف خدمه، شاف امر الرب حطه في طريقه، وهو فكر انه لا انا مش هعمل ده. وكتير بنحس انه اراده الله في حياتنا اوبشنال، اراده الله ده كانه زياده في الحياه الروحيه. المفروض ما اعملش الغلط، ده متفقين عليه، الغلط ما ينفعش اعمله، مش هعمل غلط، ولو عملت غلط هتوب عن الغلط. بس ما بنفكرش ابدا انه الخطيه هي اني اعتذر على اني اعمل خطه الرب واراده الرب في حياتي. عايز اشجعك النهارده على المعنى ده، ده المعنى، احدى المعاني اللي مليين قلبي، انه الخطيه معناها انك تخطئ، يكف عن الخطيه عشان يعيش اراده الله. ده الايه بتقول كده. ولو تقرا مثلا عن افرايم او تقرا في سفر هوشع، تقرا في المزامير، يتكلم مرتين يقول صاروا كقوس ايه، قوس مخطئه، صاروا كقوس مخطئه. وفي هوشع يقول انحرفوا كقوس مخطئه، مزمور 79 وهوشع يتكلم نفس الايه، كانه الرب بيقول انت لي فأس، انت لي ادوات حرب، انت انا لي قصد، انا عايز استخدمك، انا عندي خطه، في هدف، في ملكوت محتاج يمتد، وانت القوس اللي انا هستخدمه. بس القوس ده اوعى يخطئ الهدف. عايز اقولك انه اللي على قلبي انه ما تخليش حياتك بتخطئ اهداف الله في حياتنا. شخص معروف جدا، كاتب من اللي بيكتبوا عن المكافآت الابديه، بيقول الجمله دي ونفسي تنتبه ليها، انه لما هنقف قدام كرسي المسيح الرب مش هيحاسبنا. طبعا اللي امن بالرب واتغسل بالدم مش ملوش دينونه ابديه، لانه الرب شال الدينونه، بس هنقف قدام كرسي المسيح مش علشان مصيرنا الابدي يتحدد، لانه مصيرنا الابدي اتحدد واحنا في الارض لما قابلنا الرب. كتاب قال كده انه من له الابن له الحياه الابديه، اللي ليه الابن النهارده عنده الحياه الابديه. حياتي لما تنتهي مش لسه هكتشف انا ليه حياه ابديه ولا لا، انا قابلت الابن في امور يقينيه في الحياه الروحيه. من الحاجات اليقينيه دي انه انا عارف انه ليا، اخذت النهارده الحياه الابديه وهتستمر معايا على طول، دي الحياه الابديه. بس هنقف قصاد كرسي المسيح مش عشان اعرف انا ليا حياه ابديه ولا لا، لاني عندي يقين ليها. هذا هو الوعد الذي وعدنا به، الحياه الابديه، كتبت اليكم لكي تعلموا يقين المعرفه ان لكم حياه ابديه. لكن هنقف قصاد كرسي المسيح عشان المكافآت الابديه. فالمؤمن اللي عرف الرب مش هدفه انه بيحاول يوصل للحياه الابديه، لان هبه الله مجانيه الحياه الابديه، لكن هدفه انه عايز لما اكمل حياتي، عايز لما اقف قصاد كرسي المسيح اكون عملت كل اللي على قلب الرب ليا، حققت الخطه والمشيئه والقصد الالهي. فالشخص ده بيتكلم، اللي بحكي لكم عليه بيتكلم انه لما هنقف قصاد كرسي المسيح مش هنتحاسب على اللي عملناه فقط، هنتحاسب على كل اللي عملناه خيرا كان ام ايه شرا. بس مش بس كده، لكن هنتحاسب على اللي كنا مدعوين نعمله وما عملناهوش. يعني لما هقف قصاد كرسي المسيح الرب ليه خطه، الرب ليه قصد، الرب ليه اراده لحياتي. لما هقف قصاد كرسي المسيح اللي هيجي قدامي مش بس حياتي الماضيه، انا ما عملت ايه اللي عملته غلط في حياتي او عملت ايه وحش في حياتي، لكن هيقف هيجي قدامي برضو الحاجات اللي انا كنت مدعو اعملها وما عشتهاش. خطة ربنا ايه وقصد الرب ايه؟ عشان كده اول حاجة عايز احطها قصادك كده، حط جواك انه، والآية رائعة، يقول الزمان الباقي والزمان الذي ايه مضى لكي لا يعيش الزمان الباقي. يعني اللي فاضل في عمري، هي دي الرسالة بتاعت الجزء ده، الزمان اللي فاضل مش هيكمل زي اللي فات. الزمن اللي فات اي حاجة بتسمعها احولها لصلاة، قول امين انا هعيش ده، ارفع ايدك كده وصلي وقول انا مش اللي جاي مش هيضيع من حياتي، اللي فات ضاع منه كتير، بس الزمان اللي جاي مش هيضيع زي اللي فات.
لكي لا يعيش الزمان

الإيمان الباقي في الجسد لإرادة الناس، ضيعت حياتي اللي فاتت في الجسد، ضيعت حياتي اللي فاتت، أخطأت الهدف، مش بأصيب أهداف الله، ضيعت حياتي اللي فاتي بدور حوالين الناس والناس عايزة إيه وإيه اللي بيبسط الناس وبحاول أرضي الناس. أنا عايز أعيش عشان أرضي الرب، لكي لا يعيش الزمان باقي في الجسد بل لإرادة الله. زمان الحياة الذي مضى يكفي. قارن ما بين

طلعت بره خطه الرب. الرب ممكن يستخدم اوقات ركبت اناسا فوق متوننا ليه، ويبقى في الم ليه، علشان اكف عن ايه اخطاء الهدف في حياتي، لان انا مش هكون قوس مخطئه. اعلن كده باسم يسوع، مش هكون قوس مخطئه باسم يسوع. هحقق اهداف الرب في حياتي، مش هعيش في الجسد الوقت الجاي، هعيش مليان بالروح، ممتلئ بالروح، مليان بافكار الروح وبخطط الروح القدس. امين. ده اول معنى. تاني معنى مشغول بيه، عايز اقول لك انه انا الرب مليني الوقت ده انه وقت مختلف عن اي وقت فات، وانه مفيش وقت نضيعه، وانه حياتنا الروحيه محتاجه المنطقه ومحتاجه التركيز انه ايه مقاصد الرب ونعيش لها. الرب عايزنا نعمل ايه؟ الرب عايز يستخدمنا ازاي؟ ده وقت انه تقرر انه انا هحط ايدي على المحراث وهتبع الرب وهعيش لقصد الرب. ده وقت انه نتامل فيه في سفر نحميا ونشوف نحميا ازاي عمل الهي عظيم بيتعمل. ناس عندها خطه الهيه، ناس عندها مشروع الهي عايشاله مش عايشه لنفسها. سفر حجاي تاملنا قبل كده بسبب الضغوط فكروا يعيشوا لنفسهم وبيوتهم المغشاه ويرتاحوا، وحياتهم بتفقد البركه لانه مش حاطين الرب اولا. ده وقت انه يبقى فيه مشروع الهي، وده وقت على قلبي جدا انه الناس اللي بتعتذر اللي هي شعرة انه اصل انا صاحب وزنة واحدة مش هتقدم ولا هتأخر مش هتفيد، عايز اقولك ده وقت ما فيش اعتذارات. ده وقت انه اصحاب الوزنة الواحدة are very much needed on deck. ده وقت انه محتاجينهم جدا. ده وقت نحمية يبقى في عمل إليه. ده وقت انه ما يبقاش في عار في الشعب، نبني السور، يكون في مجد الرب، نحط امور الرب وخدمه الرب وعمل الرب هي الاولويه، عايشين لقصد الهي والعمل الهي. نقله تحصل من العار للمجد، من اني محصور في نفسي لمحصور في امور الرب. ده وقت يحصل فينا. ده وقت زي سفر يشوع. سفر يشوع بيتحكي عن زمن امتلاك، سفر نحميا بيتكلم عن مشروع إلهي، سور ومجد بيتبني. سفر يشوع بيتكلم عن معارك وعن امتلاك أراضي وعن قصد إلهي بيتحقق وطاعة الوصية الإلهية ووعود قديمة من الرب ده وقت تحقيقها وحروب وحاجات وشعب ممنطق وبيدخل تحديات روحية علشان يمتلك الميراث اللي الرب ادهوله. ده وقت تقرا في سفر نحمي، ده وقت تقرا في سفر يشوع. ده وقت انه الروح القدس يخليك من جواك كده مشتعل بنار الهيه، تخليك مش قادر، حاجه من جواك نار الرب شغاله في حياتك متخليك مش قادر تهدأ غير لما تعمل امور الرب باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع نقله، مش هنعيش في سفر حجاي لكن هنعيش في سفر يشوع، هنعيش في سفر نحميا. ده وقت زي سفر أعمال الرسل لما الرب قال لهم كده أنه هتاخدوا قوة من الأعالي وتكونوا لي شهود أورشليم وسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ده وقت أنك تفكر أنه قصد الله للكنيسة، قصد الرب للكنيسة مش الأربع حيطان، مش أنه محصورين في نفسين. الرب كان ليه قصد لما عمل الكنيسة الأولى دي أنه عايزهم يوصلوا لأقصى الأرض. ده الخطة الإلهية، ده الهدف الإلهي. لو عايز تربطها برسالة بطرس، ده اللي لو ما عشتش ده هتبقى في خطية، كنيسة تبقى قوس مخطئة، تبقى مش بتصيب أهداف الرب. لأن الرب قال إنه عايزكم لغاية لما آجي، والرب لسه ما جاش لغاية دلوقتي، عايزكم إن أنت تروحوا أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، تطلعوا برة الحدود الطبيعية. وكلنا عارفين أنه كانت كنيسة رائعة، كذا مرة تكلمت في الأمر ده، كنيسة فيها أعظم الرسل وأعظم تعاليم للرسل، كنيسة فيها اجتماعات نارية امتلاءات بالروح القدس غير عادية، كنيسة فيها كرازة والرب بيضم كل يوم، كنيسة فيها اجتماعات في البيوت، البيوت كلها مفتوحة والناس في البيوت بتجتمع وبتكسر خبز، كنيسة فيها صلوات طول الوقت، حاجة نهضة. بس مع كل ده في أورشليم هم أخطأوا الهدف. ليه؟ لأن الرب قال لهم، ما قال لهمش تكونوا كنيسة رائعة في تورونتو بس، لكن قال لهم تكونوا كنيسة إيه؟ تكونوا إلى أقصى إيه؟ الأرض. ف
فده وقت، والنتيجة بعد كده

0: طب دول اخطاوا، في الم حصل، في اضطهاد حصل، في اضطهاد ليه؟ والرب استخدم الاضطهاد ده علشان مش بس يبقوا كنيسه رائعه في البلد اللي هم فيها، لكن انهم يبتدوا يتحركوا الى اقصى ايه؟ الى اقصى الارض. عايز اشجعك انه ده وقت كده مش هنكون باسم الرب، هنحقق قصد الرب في حياتنا.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.
2: شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: في يوحنا 1 بيقول كده: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. أعطانا سلطان. خلينا نشكر الرب على السلطان اللي أعطاه لنا، إن إحنا قال كده: أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولن يضركم شيء. خلينا نعلن سلطان اسم يسوع. موسى صرخ للرب وقال له: الجيش مصر جاي ورايا، لكن قال له: مالك تصرخ إلي؟ شق البحر، امسك العصاية. فإحنا جايين بسلطان النهاردة وهنقول له: الكورونا تقع في اسم الرب يسوع. خلينا نستخدم السلطان اللي الله أداه لنا. خلينا نصلي، شاركونا في الصلاة اللي بيسمعنا، خلونا نصلي بالسلطان ده. الرب اتصنع سلطان.
1: مين يا رب؟ بنعلن سلطانك يا رب على الموقف اللي أكبر مننا بكتير يا رب. إحنا ملناش إيد في اللي بيحصل يا رب، ما نعرفش نعمله. الناس كلها حتى الطب لما بيتكلم بيسرد حقائق، ولما بيسرد حقائق بتبان تفشي مش بتبان علاج. يا رب إيدك وشفائك الوحيد اللي إحنا بنتعلق بيه ونتشبث بيه في اسم يسوع.
2: بشكرك رب لأن أنت إله قدير، بشكرك لأننا بنكلم إله الخالق السماء والأرض، بشكرك لأنك رب عندك سلطان يا رب. بصلي يا رب لحماية دمك يا رب، بصلي يا رب أنه تقول الكلمة يا رب اللي من عندك يا رب، اللي توقف يا رب واللي تشفي يا رب. بشكرك يا رب، بشكرك على سلطانك، بشكرك بشكرك يا رب لأن احنا بنكلم إله حي، مش إله يا رب مش زي الآلهة التانية أصنام، لكن إلهنا هو خالق السماء والأرض، هو إله حي. بشكرك
3: أشكرك لأنك بتدي حكمة، أشكرك رب لأنه أنت اللي بتدي المعرفة، أشكرك رب لأنه أنت رب اللي بتعرف كل العلماء رب طريقهم، أشكرك لأنه أنت رب اللي بتدي inspiration يا رب، وأنت رب اللي بتعرف رب طريق حل رب أي مشكلة. أشكرك رب لأنه الدواء عندك، أشكرك رب لأنه أنت رب اللي بتدي العلم، وأشكرك رب لأنه في إيدك رب تعرف رب كل الناس رب اللي بتدور على علاج رب للمرض ده، أن أنت رب تقدر رب تديهم يا رب الحل، وتقدر رب تديهم حكمة يا رب يلاقوا المرض، رب يلاقوا حل المرض قريب.

على بيوتنا ونسبحك في إلهنا أماننا، ملناش غيره. وانت قاعد في بيتك كده اعلن أمان ربنا على أعتاب بيتك، على كل أوضة في بيتك، على كل فرد من عيلتك، صغير كبير عجوز، اعلن شفاءه، اعلن أمانه، اعلن حمايته.

درسنا النهاردة عن انتظار الرب. انتظار الرب يعني شيء إيجابي، مش حاجة كده سلبية. مش واحد يقول لك ايه، طب احنا هنعمل ايه، عندنا مشكلة ومش عارفين نحلها، ادينا مستنين ربنا. لا، ده انتظار الرب في نوع من الرجاء، وفي نوع من القوة، في نوع من الفرحة. ممكن واحد يكون عنده حل لمشكلته، لكن الحل ده لا يرضي الرب، لكن هو منتظر الاستجابة من الرب، ومنتظر تدخل إلهي حقيقي مفهوش أي عنصر من الجسد عشان المشكلة بتاعته تتحل. وحابب أشجعك ببعض البركات اللي بيحصلوا عليها المؤمنين اللي بينتظروا الرب. في بركة كده اسمها حفظ وكمال، حفظ وكمال. في مزمور 25 آية 21 الآية بتقول: يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك. يعني ربنا أحيانا بينتظر علينا عشان يكمل حاجات ناقصة في حياتنا، حفظ وكمال. كمان أحب أشجعك ببركة تانية اسمها التشديد والتشجيع. اللي منتظر الرب مش واحد محبط، مش واحد حاسس بالفشل، ده واحد متشجع. في مزمور 27 آية 14 تقول الآية: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. يعني بيقولك انتظر الرب في البداية، وانتظر الرب في النهاية، وفي الوسط هيجي لك التشديد والتشجيع. كمان لما ننتظر الرب بتجينا المعونة والحماية. يعني ممكن يكون ربنا لسه ما استجابش، بس بيدي لك معونة، بيدي لك قوة، وبيدي لك حماية. الآية في مزمور 33 آية 20 المختبر بيقول: أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو. بركات كتيرة لما تنتظر الرب. هتنتظر الرب حتى تأتي الاستجابة، اوعى تستعجل. عشان كده في مزمور 40 آية 1 قال كده: انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي. صلي وانتظر الرب بدون فشل، حتما ستأتي الاستجابة في التوقيت المناسب بالطريقة المناسبة. كمان لما تنتظر الرب هيأتي لك الخلاص من المحنة والتجربة اللي انت بتصلي من أجلها. عشان كده في مزمور 62 آية 1 قال المختبر: إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي. الخلاص هنا الخلاص من التجربة، الخلاص من الظرف الصعب اللي انت منتظر الرب فيه. لكن كمان انتظار الرب زي ما قلت لك في البداية بيدي لك رجاء. انت مش هتكون انسان محبط وفشلان ويائس، لكن هيكون قلبك مليان بالرجاء. وده ما مكتوب في مزمور 62 آية 5: إنما لله انتظري يا نفسي، لأنه من قبله رجائي. يا سلام.

كمان أختم معاك بآية جميلة في أشعياء 40 آخر آية في الأصحاح آية 31، بيقول: أما منتظروا الرب فيجددون قوة. كل يوم قوة جديدة، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. دول الناس محلقين في جو السماويات، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون. ما أنا بقول لك انتظار الرب مش حاجة سلبية كده، واحد يعني قاعد كده حزين وبيرسل حاله، لا، يركضون ولا يتعبون، وبعدين يمشون ولا يعيون. يعني انتظار الرب بيدي لك قوة، بيدي لك رفعة، بيدي لك ركض، بيدي لك عدم تعب. تعال معايا انتظر الرب، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، انتظر الرب في البداية والنهاية، وفي النص هتجي لك قوة ومعونة إلهية، والرب معك.

ايوه سامع سامع. لا هدي هدي انت هدي. اوكي خلاص، بس انت خلاص لا تعول الهم، خليك خليك. لا لا لا لا تحملها، ما تخاف ما تخاف، كل شيء بنصلح خلاص ولا يهمك. اوكي يلا ماشي، يلا سلام، باي باي. هذا صاحبي واقع في مشكله كبيره، مش عارف كيف احلله اياها، بس طلب مساعدتي. بس انه انا متضايق على على على مشاعره، انه هو كثير كثير حاسس وحزين وحامل هم كثير مسكين. بتعرف ذكرني فيك في قصه برضه هيك سمعتها مره، بيقول عن عن ولد صغير كان في الديزني لاند وراح مع اهله. بتعرف الديزني لاند كل شيء بتمناه الطفل موجود في الديزني لاند. فتخيل اللحظه اللي فيها بدا يخاف لما تلفت حواليه وما لقاش اهله، رغم انه ديزني لاند ما تغير، بس اللحظه اللي حس فيها بانه هو ضايع، فيش حدا فيش حدا عم بيساعده، فيش سند له، فيش وجه مألوف يتفرج عليه. ساعتها ارتعب وحس انه مشاكل الدنيا كلياتها انسكبت على راسه في ذاك الوقت. صاحبي شكله عم بيشعر بهذا الشعور ذاته، وظني الشعور بالهم جاي مش من يعني مش من المشكله بحد ذاتها. الشعور بالهم حقيقه بيجي لما احنا ما بنعرف مين المهتم فينا، مين اللي بيعولنا، مين المسؤول عنا، مين ولينا الله الحي، ومين احنا بالنسبه له. بقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من اجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه ايضا كل شيء، كل شيء. فاظن الشعور بالهم والتعب والقلق جاي من عدم معرفتنا لله بالضرورة بالشكل الرئيسي. ويمكن إذا بنعرفه أكثر، كل ما نتعرف عليه أكثر كل ما بتوقع حبال الهم عنا شوي شوي، زي المنطاد، كل ما بترمي كيس رمل بيرتفع لفوق أكثر وبتبدأ المشكلة تصغر قدامه. متشوق جدا للترنيم اللي جاي،

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي الكرام أن يكون في ضيافة واحد من أعمدة الكنيسة السودانية في الوقت الراهن، وواحد من الناس اللي لعبوا دور كبير جدا جدا في بناء الكنيسة السودانية، وأخذ الخدمة من ما هو شاب، وأخذ مسؤولية كبيرة في عمر مبكر جدا جدا في الكنيسة السودانية. أنا سعيد جدا أن يكون في ضيافة الليلة السعادة المطران ندودو أدم النيل. أهلا وسهلا مطران أبو رشية كادوغلي الكنيسة الأسقفية. أنا أرحب بك سعادة المطران وإنت موجود معنا في ساعة القرار.
1: شكرا لك كثير الأستاذ برنابا، أنا سعيد جدا عشان أكون معاكم اليوم.
0: سعادة المطران، حنبدأ البرنامج بتاعتنا، والبرنامج ده حيتناول موضوع الرحلة بتاعتك، رحلة الخدمة ورحلة الحياة بشكل عام. ولكن قبل ما نحن نبدأ حديثنا، عرفنا بنفسك، ادينا بطاقتك الشخصية، أنت منو وأنت جاي من وين؟ كلمنا، ادينا وعرفنا عن بطاقتك الشخصية.
1: تمام، أنا طبعا اسمي أندودو آدم النيل، مطران في الكنيسة الأسقفية السودانية. اتولدت في جبل النوبة في منطقة صغيرة اسمها كوارتن، ونشأت في البيئة دي. يعني البيئة بتمتاز بالزراعة، معظم الأهالي مزارعين، سواء كان الزراعة التقليدية وناس عندهم مواشي، ودي بيعتبر دي المال. ونشأت في هذا القرية وترعرعت فيه حتى المدارس الابتدائية في نفس المنطقة. فدي الحتة الآن اتولدت فيه، وفي قبائل متعددة، خشم بيوت بتاع النوبة الكثير، منه المورو، فينا الشوايا، فينا سطورو، فينا سليرا، دي نوبة لكن بتسميات
0: مختلفة.
1: تسميات مختلفة.
0: أنت متزوج؟ أنت عندك أطفال؟ أنت أب؟
1: أنا متزوج الحمد لله، زوجة واحدة، وعندي 4 أولاد، واحد بنية.
0: أوكي.
1: نعم.
0: سعادة المطران، أنت ذكرت المكان اللي أنت تولدت فيه. ربنا لما ينادي زول ما بينادي زول وما عنده شغل، ربنا بيناديك وأوريدي بكون رتب لك شغل أنت بتمشي فوقه.

0: لأن الكتاب المقدس بيقول أعمال صالحة قد سبق الله فعدها
1: لكي
0: نسلك فيها. أنا عايز تكلمني شوية بشكل منفتح عن المجتمع الصغير اللي أنت نشأت فوقه والتأثير بتاعه. إذا كان تأثير، أول حاجة نتكلم عن التأثير الاجتماعي، تأثير الروحي أو الديني، وحتى المنطقة اللي أنت ذكرتها، يعني العادات والتقاليد والحاجات اللي كانت موجودة وإنت لسه عمرك صغير، وصورة بتاعتك عن ربنا وإنت صغير.
1: أنا اتولدت في قرية صغير، لكن معظم الناس حتى الأطفال بيبدأ المسؤولية من أعمارهم، يعني في عمر 6 سنوات بيخلوا لك أخوانك الصغار تهتم بهم، إذا كان الأم مشهد الزراعة والأب مشهد الزراعة ولا أي مكان آخر لازم تهتم بهم، تديهم الموية، تديهم الأكل الحد ما يجوا. وبعد ذاك من عمر 10 أو 9 أو 8 نحن بنبدأ كل، معظم الأطفال بيبدأ بالرعي بتاعت الأغنام، ترى الغنم تأكلهم تجيهم الموية وتحافظ عليهم، سواء كان من يمشي الزراعة بتاع زول تاني لازم ده مسؤولية ممكن يجلدوك، وتحافظهم من الحيوانات المفترسة أسوال فدي مسؤولية. والغنم لما تأكل وتشبع أنت ذاتك تكون مبسوط.
0: بالضبط.
1: الأكل لو بسيط بتطلع الشجر تقطع عليهم
0: الشجر
1: وبعد ذاك ممكن عمر 12 أنت ممكن تنتقل طوال للبقر، نفس الوقت تزرع
0: الرعاية
1: ودي الحاجات، يعني وإنت بتمشي من الصباح تأكل صباح بدري الساعة 6 ما بتأكل تاني الأكل إلا في المساء لما ترجع، لكن أثناء النهار أنت بتأكل سواء كان في فواكه سواء كان في حيوانات طيور أي حاجة بتلقاه هناك أنت بتأكل
0: صيد،
1: تعمل الصيد بنفسك.
0: يعني المجتمع اللي أنت نشأت فوقه ده مجتمع رعوي، يعني أكتر شيء بيعتمدوا على الزراعة وعلى الري الراعي، ده الأساس بتاعه.
1: نعم.
0: طيب هل في كنائس؟ في يعني أنا الديانة أول، هل في مسلمين؟ هل في كنائس؟ هل في الوالد والوالدة؟ هل هم أصلا مسيحيين؟ أتكلمنا شوية، لأنه التنشئة ده ممكن ده بيساعدنا لقدام أنه نحن نعرف قد إيه ربنا قدر يتعامل معك من ما أنت لسه في زراعة، في رعاية بتاع أخوانك الصغار، في رعاية بتاع البقر كده. كلمنا شوية عن هذا الموضوع.
1: طبعا الوالد والوالدة يعني هم ما كانوا مسيحيين، يعني زمن معين بقوا مسيحيين، فأنا اتولدت لقيتهم اوريدي مسيحيين، لكن المجتمع متعدد الديانات، في ديانة في أهالي مسلمين وفي منهم مسيحيين وفي منهم حتى يعبدون التقاليد أو بيمارسوا التقاليد الإفريقية. فعندنا كنيسة، نحن بنمشي الكنيسة، كانوا بيدرسونا مدارس الأحد، كان في مبشر اسمه صموئيل علي درسنا، ويعني دي حاجة كويس بنحضر، والآب بيشجعنا نحن نبقى الناس بتاعت شغل، المسؤولية لازم نتعلمه من نحن ومن صغار، فنحن تعلمنا المسؤولية من ما نحن صغار،
0: لأنه الحياة صعبة، يعني حياة بتاعت القرية وحياة بتاعت المناطق. أنا بعرف أنه المناطق اللي احنا جينا منه حياة شبه بدائية بشكل كامل، نحن ما عندنا لا طرق لا مدارس زي الناس، لا مثلا مستشفيات، لا طرق، لا مصحات، لا أمور دي كله. والدور الوالدين أنه يربوك على أساس أنه أنت تتحمل كل أو تقدر تتعايش مع كل هذه الظروف وكل هذه الأوضاع من ما أنت صغير في العمر.
1: نعم، الأسرة بربيك عشان أنت تبقى زول قوي وزول مسؤول.

0: عشان تتحمل المشقات، ما في طرق، ما في كهرباء، ما في أي على حد الآن. لكن لازم أنت تعرف تتألقم مع هذه الأجواء عشان تقدر تتحمل المشقات، تقدر تعيش في البلد وانت راجل ناجح.
1: نعم. لقيت الوالد والوالدة هم موجودين في الكنيسة. شنو لأداق الكنيسة من الناحية الروحية، وشنو لأداق المجتمع من الناحية الثقافية والاجتماعية، وشنو لأداق البيئة بشكل عام اللي انت قمت فوقه؟ صورة بتاعتك عن الله وانت صغير، الأب بيمشي الكنيسة، الصورة بتاعتك عن المجتمع. أكيد نحن بيكون عندنا حاجات، ممكن نحن بنكون صغار ما بيكون الصورة ما بيكون لسه واضحة أو بشكل واضح، ولكن على الأقل كأطفال إحنا بنكون صورة معينة.
0: الصورة بتاعي من المجتمع، اتعلمت إن المسؤولية وإنك أنت تكون شخص صالح، دي حاجة مرغوب وممدوح. أما الكنيسة اتعلمت إنه أنت تكون شخص صالح، ولكن ممكن الله يعاقبك لو عملت حاجة ما كويس.
1: نعم.
0: دي الحاجة أنا عرفته مع ربنا، إنك أنت لازم تمشي في قوانين بتاعت ربنا وتسير في الخطة والوصايا اللي هو وضعه عشان تمشي فوق.
1: نعم.
0: لأن نحن مؤملين، سمعنا إنه في مكان هناك في السماء محل أحسن، وسمعنا إنه في الجهنم النار. فنحن بنحاول يعني نعمل الأشياء الكويس ونلتزم بالوصايا بتاعت ربنا الوصاو، عشان يوم من الأيام نحن نكون نصيبنا مع ناس الأبرار الفي السماويات.
1: نعم. شنو كان يعني المسؤولية اللي انت أخذت وانت بتشوف الرعاية بتاعت الماشية، رعاية بتاعت الأغنام، الاهتمام، شنو كان بيدور في راسك أنه وانت طفل بترعى؟ وانت ذكرت قبل انه لمن الغنم ياكل ويشبع، انت ذاتك بتشعر بانك انت يعني مبسوط لانه الغنم بيرعى. وده بيقودني للسؤال اللي بعده، اللي هو انه بيذكرني داود الراعي. هل انت كنت بتحس انه ده مسؤوليتي، بتهتم بالغنم، بتهتم بالبقر، بتهتم بالامور دي كله، ولا ده كان فقط أنه ما مهم بالنسبة لك؟
0: نعم ده مسؤولية، وأنا بكون سعيد لما نرعى الغنم أو البقر بصورة كويس. يعني حتى أنا بغني من الفرح إنه البقر أكل، البقر بقى شبعان، وأنا ممكن نعمل أي حاجة من أجله.
1: نعم.
0: وده بيذكرني المسؤولية بتاعت الكنيسة كالراعي، من راعي بتاعت الغنم، من راعي بتاعت البقر، ممكن يعني المسؤولية متشابهة تماما. فالمسؤولية دي مسؤوليتي، وكل ما عملته بطريقة كويس نلقى مدح من الوالد، نلقى المدح من ناس تانيين، فواحد بيجتهد عشان ينجح في هذه المسؤولية.
1: صورة جميلة يا سعادتك، أنه لما نشوف صورة بتاع داود الملك، لمن هو كان قاعد يرعى، وهو دايما الزول اللي بيهتم بالحاجات ديل، ده الأصغر واحد في البيت أو الزول الصغير بيهتم بالحاجات ديل، لكن الرعاية بتاعته والاهتمام بتاعته بالأغنام كان ربنا قاعد يعده، كان ربنا قاعد يرتبه، كان ربنا عشان هو يجي يكون في النهاية ملك، إنه يشوف الحاجة. داود لمن يتكلم أنه الرب رعية فلا يوزن شيء، في مرايا خضر يربطني إلى مياه الراحة، يردني يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ده حاجات بيعلمنا أنه الله من البداية بيبدأ يرتب حياتنا. خلينا مطران أنتقل المرة الثانية إلى جانب آخر مهم من حياتك، ألا وهو المراحل التعليمية. أنا عايزين نعرف شنو هي مراحلك التعليمية اللي انت مرتها.
0: طيب أنا بدأت المرحلة التعليمية في مدرسة البير الابتدائية.
1: نعم.
0: ده في كركراي. فالوقت ذاك الأعمار ما معروفة، لكن بنمشي للمدرسة بيسألوك تفتح خشمك، لو فتحت فمك في سنون مكسورة ما معناه انت خلاص
1: انت كبرت
0: ممكن تخش لكن

0: لسه سنون ما مكسورة ما بيشلوك. ليه؟ لأن المسافة نحن بنجي يعني أكثر من ساعة
1: مشي سيرا،
0: مشي سيرا على الأقدام ساعة ورجوعا كل يوم. سو أنت لو صغير لدرجة ديك ما بيشلوك.
1: يعني المدرسة ده نحن كنا بنسوي المدرسة خارجية،
0: أي مدرسة خارجية
1: تمشي وتجي.
0: فنحن بنمشي ونجي، وانتهيت منه عام 1984 امتحنت المرحلة المتوسطة ونجحت. أنا كنت زول كويس يعني في الناحية الأكاديمية، كنت شاطر الحمد لله.
1: أوكي.
0: وبحب المدرسة، يعني أنا ممكن نعمل سنتين ثلاثة بدون ما نغيب من المدرسة. فبعد ذاك الحرب جات ونحن
1: يعني أنت المدرسة البيار الابتدائية
0: يلا أم دورين المتوسطة يلا بعد ذاك مع الحرب نزحني للخرطوم.
1: نعم.
0: بديت مدرسة وادي سيدنا الثانوية.
1: نعم.
0: قريت فيه سنتين يلا بعد ذاك انتقلت لمدرسة فشودة في بحري.
1: ده مدرسة فشودة مع أنه هي مدرسة في جنوب السودان، لكن ده كان بسبب الحرب.
0: بسبب الحرب انتقل للخرطوم.
1: نقلوا المدارس الجنوبية للخرطوم، وكان مدارس تقريبا مسائية.
0: مسائية.
1: نعم.
0: يعني بنبدأ التعليم من ساعة 2.
1: نعم.
0: فالحاجة الكويس فيها كان بيدفع لك الرسوم. في الوقت ده يعني الرسوم حاجة صعبة. وامتحنت نجحت الشهادة السودانية. يلا جيت قدمتها في كلية الخرطومة التطبيقية. عملت فيه أسبوعين يعني ما توافقنا إنه المدرسة كان ما مسجلة في الوزارة. تاني مشينا جامعة أم درمان الأهلية. ده في 96. فأنا قريت لحد سنة أولى. يلا بعد ذاك جاء المنحة بتاعت اللاهوت، أنا مشيت في يواندا كريستيان يونيفرسيتي. بدينا ببيشوب تاكا، قريت أولى الدبلوم برضو انتهيت. تاني جيت حولت لبكالوريوس في الدبلوم، يعني 4 سنة في أولى. فاتخرجت عام 2002 ببكالوريوس في اللاهوت. يلا بعد ذاك بعد عدة سنوات جيت التحقت بجامعة في فرجينيا أمريكا اسمه إسترن مينونايد يونيفرسيتي، تخرجت فيه بماجستير.
1: أوكي.
0: في الدراسات السلام، وحاليا أنا بحاول في الدكتوراه في أونلاين.
1: أوكي. يعني مراحلك التعليمية البيار الابتدائية مدورين المتوسطة المدرمان مدرمان الأهلية.
0: Yeah.
1: مدرمان الأهلية، فشودة، خرطومة التطبيقية، مدرمان الأهلية مرة تانية، جامعة مدرمان الأهلية، ثم دراسة اللاهوت في
0: يوغندا.
1: يوغندا. وبعد ذاك الماجستير في جامعة أمريكية، واليوم أنت قاعد. طيب جميل، نحن بنبدأ مرحلة مرحلة. أنت الحرب بدأ في الجنوب. وانتقل لجبال النوبة سنة 86-87. المدارس
0: قفلت.
1: اتقفلت، هربت، مشيت الخرطوم، بديت حياة من جديد. أنا عايزك في كل مرحلة معاملة الله اللي أنت قاعد تفكره، لما ترجع ورا شوية وتذكر معاملات بتاعت ربنا معاك في كل مرحلة من المراحل. خلينا احنا نبدأ بالمرحلة الابتدائية. شنو هي الصعوبات اللي كان بواجهك؟ أول حاجة ذكرت الصعوبة بتاعت أنه المسافة، هل في صعوبات تانية؟
0: المسافة والصعوبة التانية الأكل. أنا طبعا مسافة بعيد، وبعض مرات مصاريف بيكون صعبة. فأنا مذكر أمي كانت بتعمل لي عصيدة، أنا بشيل عصيدة وبعدين نخطه ونلبده نخفيه وراء الأشجار ولا كده. بعد ما الفطور دي نحن بناكل، دي واحد من برضو التحديات. التحديات الثانية اللغة العربية. نحن في الحي نحن بنتكلم اللغة بتاعت المورو، لكن لما مشينا المدرسة أجبرونا نتكلم اللغة العربية. فجد كانت حاجة صعبة، لكن تعلمنا.
1: نعم.
0: تعلمنا وتعلمنا التربية المسيحية بطريقة منظم، وأشياء كثير نحن ما تعلمناه في مناطق تانية لكن بدينا نتعلم في المدرسة.
1: يعني المدرسة هي الأساس بتاع

0: أنه أنت تتعلم أن الإيمان المسيحي بشكل منهجي بشكل أفضل.
1: منهجي أفضل
0: يعني. أيوة. الكنيسة كان ما عندها الدور ده.
1: الكنيسة الدين والحياة المسيحية تعلمت من أمي. أكثر حاجة هي اللي كانت تكلمنا عن القصص في الكتاب المقدس.

0: بأعمقنا نعرف أن الحياة المسيحية.
1: نعم، الابتدائية دي مرحلة بتتكوين الأساس، لأنه في النهاية فيها حاجات كثيرة، وكل ما نحن بنحاول أنه نكتشف. 6 سنة في المرحلة الابتدائية، و6 سنة أنت بتتعلم عن الإيمان المسيحي. هل شاورك يوم من الأيام أنه حسيت أنه ربنا كلمك، حسيت أنه صحيح ربنا قاعد يساعد ويمد يده، وإنت لسه شاب؟ لأنه أنت لما توصل مثلا 4، 5، و6 أنت بتبدأ already بتفكر. نحن أنا شخصيا نحن جينا من نفس الخلفية، ونحن بنعرف قدي إيه الإيمان المسيحي في البدايات كانت بالنسبة للشباب اللي موجودين في نفس العمر كان مهم.
0: نعم، أنا كنت يعني من ناحية أحب القسيس. كان في قسيس اسمه أبراهيم الحديد، هو بيتكلم عربي فصحى وما بخاف من الناس، وأنا كنت بتمنى إنه نكون زيه، وأنا شايف ده الطريقة الأحسن إنه واحد يتبع الطريقة الإيمانية إنه يقدر يلقى الحياة الأبدية. فأنا حبيت الناس اللي أنا بشوفهم كقيادة في الكنيسة،
1: وده بعتقد أنه ده الطريقة اللي زرعوا فيك والدتك. وده بيذكرني أيضا أي مهم جدا في رسالة تيموثاوس، أنك أنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. وهي كمان يتكلم عن أن الوالد بتاعت والدة بتاعت تيموثاوس هي علمته، لأنه هو يتعلم من أمه أفنيكي. فالوالدة هي اللي زرعت هذه البذرة.
0: نعم،
1: هي اللي زرعت. المرحلة المتوسطة، أعتقد أنه المرحلة المتوسطة نحن بنعتبر مرحلة في الثمانينات، إنسان واعي مثقف، لأنه وخاصة نحن ما عندنا كان ناس كتار متعلمين في المنطقة.
0: يعني ده كان فخر إنه نحن ننجح من المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة. فأنا بتذكر الناس بيحترموك، بتدوق الشنطة، بتدوق أنت بتمشي، ونمر 2 نحن بدينا نتعلم لغة جديدة، اللغة الإنجليزية. وأنا قلت برضو ممتاز في اللغة الإنجليزية. فأنا تعلمت أشياء كتير، وتعلمت الصناعة. أنا كنت يعني الساعات الإلكترونية أنا كنت بصلحهم، ده هواية. أنا بفهم شرعي جدا في الآلات الإلكترونية، بيصليهم بعد المدرسة، بيصليهم تاني جد اتحولت نصلي العجلات، أي حاجة في العجلة أنا ممكن نصلي العجلة، ممكن نعمل تعديل في في في في المكنكة بتاعت
1: العجلة. في ناس ما بيعرفوا العجلة معناه شنو،
0: الدراجة
1: باللغة بتاعنا السوداني. سعادتك في المرحلة المتوسطة ربنا عمل معك حاجات معينة.
0: نعم.
1: ربنا وجهك توجهات معينة. ربنا حافظك في أمور معينة. شنو هي الأمور اللي أنت بتذكره ربنا اتعامل فيه معك بشكل مباشر، ربنا ساعدك فيه رغم الصعوبات، رغم التحديات، رغم المسافة؟ ولكن هنا الوضع يختلف، لأنه أنت في الداخلية، أنت مش بتمشي وتجي.
0: نعم. أنا في الداخلية كان في أمور كثير ملتوية، لكن أنا كنت ملتزم بتعليم أمي، حتى في الشكلة وفي مشاكل بتحصل، لكن ما كنت بحب المشاكل لأننا مسيحي. أنا مؤمن إن الشخص المسيحي مفروض
1: ما يعمل مشاكل. نعم،
0: دي الحاجة اللي بقودني. ثانيا، اتعلمت العهد القديم. يعني في قصص حلوة جدا أنا متابع، عشان
1: وده أول مرة أنه ممكن نقرأ
0: العهد القديم وكده بشكل منتظم. لكن في كنيسة مسيحية، الكنيسة المسيحية دي نحن بنمشي، أنا ملتزم بمشي، لكن عشان أقف قدام الناس دي كان حاجة صعبة. في المدرسة ساحل ممكن أتكلم في الفصل، ما في أستاذ بيجي ما بذكر اسمي وما بالدنيا واجب عشان أنا أقوله، وأنا كان ما شاء الله الحمد لله. لكن في الكنيسة الوضع مختلف. أنا في كل مرة أنا كنت بشوف يعني نمشي بس نقدم السلام، بالرغم أنا كنت شاطر ممكن نحفظ

0: يعني ممكن نفس 5 أصحاحات من الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: كان سهل جدا وأنا حفظت الحاجات اللي ماشي أقوله، لكن بس لما نوصل يعني بيقول دقيقة نأجل. فأنت لو متذكر أنت كنت أستاذ من الطفولة، أنا معجبك في خاصة في موضوع ابتداء الدين، أنت كنت بترشدونا بتورون الحاجات، كنت بترنم، فأنا كنت عايز مرة نكون زيكم، لكن يعني كان في خوف.
1: أنا أشكر أشكرك على الذكرى هذا الموضوع. لكن نحن في المراحل، نحن زملاء درسنا مع بعض في المرحلة، مع أنه أنت متقدم نوعا ما، أنت في السنة الثانية وأنا كنت في السنة الأولى. نشكر ربنا أنه نحن جينا وأوريدي كان الإيمان موجود، مع أنه أنا بعتقد أنه ده الإيمان اللي نحن بنقول الإيمان الأصلي اللي اتزرعت فينا إما من الوالدين بتاعنا.
0: نعم.
1: ولكن نحن لسه ما كنا بنعرف حتى كيف إحنا نعيش هذا الإيمان، ولكن كان حاجة موجود فينا.
0: نعم.
1: أتذكر نحن عندنا كان صلوات بالمساء.
0: نعم.
1: كل يوم بالمساء.
0: كل يوم. نعم.
1: وتذكر أنه نحن كنا عندنا صلوات كل يوم الجمعة وكل يوم الأحد بالمساء.
0: نعم.
1: الشهيدة مع أنه الخوف موجود فيك زي ما ذكرتها، لكن هل تعلمت حاجة جديد؟
0: تعلمت كثير. تعلمت كل حاجة ممكن أوعز، لكن كنت بخاف. لكن لما مشيت الخرطوم بدأت الحياة العملية.
1: نعم.
0: لقيت أنا كنت أحسن حالا من الزملاء.
1: احنا نجيب هنا حنواصل في الحلقة الجاية الرحلة بتاعتك من الخرطوم، ونحن عايزين نسمع شوية عن ليه انت اتنقلت من المنطقة للخرطوم. ونحن دارين نسمع الكثير، ولكن نحن حنتقابل في الحلقة الجاية.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، حلقتنا هنا انتهت، ونحن حنواصل هذه السلسلة مع سعادة المطران أندودو أدم النيل، مطران أبو رشية كادوغلي في جبال النوبة. ونحن حنواصل معكم الحلقة الجاية. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد، إلى أن نتقابل معكم في حلقات أخرى. استودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

الكتاب المقدس بيدينا أمثلة كتيرة ومميزة لناس قدروا إن هم يتغلبوا على مشاعر الخوف اللي جواهم وينهضوا بنفسهم علشان يحققوا غرض ربنا لحياتهم. ساعات بنبص لشخصيات الكتاب المقدس على إن هم ناس مش زينا خالص، بل بالعكس الكتاب نفسه بيقول هم زينا، بس بسبب إيمانهم قدروا إن هم يغيروا حياتهم. الكتاب بيدينا أمثلة لناس اتغلبت على الخوف، زي النبي إيليا اللي كان خايف جدا من الملكة إيزابل وكان بيجري منها، أو الملكة أستير اللي كانت في الحقيقة فتاة فقيرة ويتيمة وقدرت تتغلب على موقف مخيف جدا علشان تساعد شعبها. بيتكلمنا على بطرس الرسول اللي من كتر خوفه على حياته أنكر المسيح 3 مرات، لكن بعد ما المسيح مات وقام قدر بطرس إن هو يكون من أعظم الرسل وفعلا استشهد علشان إيمانه.

ده الكتاب بيكلمنا عن الخوف وعن مشاعر الخوف وبيدينا الأمثلة دي. هي السبب هو أن الخوف من أكتر المشاعر اللي بتهاجمنا. الخوف هو أول شعور إنساني كتب عنه الكتاب المقدس. في سفر التكوين حكالنا قصة آدم وحواء وقال إن هما لما عصوا الله خافوا فاختبأوا. أول شعور إنساني دون في الكتاب المقدس كان شعور الخوف. إبليس عارف كده كويس، عشان كده بيهاجمنا كتير جدا بمشاعر الخوف. دايما يهول لنا أي موقف يحسسنا إن أي حاجة هتحصل هتكون مصيبة كبيرة في حياتنا، حتى لو كان الحقيقة مش كده. بيعمل إزاي إبليس كده؟ دايما يمزج لنا حاجة حقيقية بشوية كذب. الكتاب المقدس بيقول إن هو الكذاب وأبو الكذاب، يسمعنا أكاذيبه أم نصدق الأكذوبة دي هنا ونحس بالخوف. هديكم مثال. ممكن يجيلي النهاردة إبليس وأكون عملت مثلا خطايا معينة، يقول لي ده ربنا إله قدوس وإله بار وانت عملتي الخطيه دي هين ويستحيل هيقبلك، بالذات انها كانت خطيه كبيره قوي، يستحيل ربنا هيقبلك، يستحيل هيغفر لك اللي انت عملتيه دون. عمل ايه في الحاله دي؟ هين مزج شويه بالحقيقه بشويه كذب. فعلا ربنا اله قدوس، فعلا هو اله بر، فعلا انا اخطات في حقه، ده النص الصح. النص الغلط هو ان ربنا مش ممكن يغفر لي. الكتاب بيقول لنا ان المسيح جه عشان يدفع ثمن خطيتي، وان انا لو تبت واديتها له ربنا هيغفرها لي. لكن لما ابليس يسمعني ان الخطيه دي كانت كبيره قوي، ربنا مش ممكن يقبلها، مش ممكن يغفر لك، مش ممكن يسامحك، مش ممكن يطلقك ببركه في حياتك، بيمزج لي الحقيقه بالكذب، اصدق الكذبه وابتدي اخاف من ربنا. للاسف في ناس كتير قوي عايشين تحت وطاه الكذبه دي، ان ربنا غضبان منهم، ان هو مش ممكن يغفر لهم، والنتيجة ان هما بيعيشوا في حالة خوف مستمر من إله غضوب ومنتقم. النهاردة ربنا عايز يحررنا من روح الخوف، عشان كده بيكشف لنا خدعة وأساليب إبليس. إبليس بيحاول طول الوقت ان هو يعمل معقل أو حصن لطريقة تفكير معينة تكون غلط وتكون ضد كلمة ربنا. إزاي بيعمل معقل أو حصن للخوف دون جوانا؟ أول حاجة عن طريق التدين اللي بيستعبد الناس. لو أنا عارفة وحاسة جوه قلبي إن ربنا مش ممكن يحبني، مش ممكن يقبلني، إن مهما عملت مش ممكن أرضيه، هعيش في حالة خوف، هيكون في معقل أو حصن في خوف جوه مخي جوه قلبي طول الوقت. تاني حاجة إبليس بيدخل بيها الخوف لحياتنا هو عن طريق مثلا صدمات أو حاجات مفزعة تكون حصلت في حياتنا زمان، بالذات وإحنا أطفال. لو في حادثة، في صدمة، في حاجة زي كده، ممكن أعيش بقية حياتي

0: خايفة من اللي ممكن يحصل لي، خايفة على نفسي، خايفة على اللي حواليا. تالت حاجة تفسر تواجد معقل الخوف دون جوايا، هو ان الخوف او روح الخوف ممكن تكون في العيلة نفسها، ممكن تكون متوارثة ابا عن جد. ابليس بيحاول بكل الطرق ان هو يدخل الخوف لحياتنا، لكن النهارده ربنا عايز يدينا حريه، عايز يديكي انت حريه ويديك انت حريه من روح الخوف. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نتحرر من الخوف. في بعض الخطوات العمليه جدا. اول حاجه هي عن طريق معرفه الحق، ان انا اعرف الحق اللي في كلمه ربنا. الكتاب بيقول ان احنا لما نعرف الحق، الحق هيحررنا. وتعرفون الحق والحق يحرركم. لما أتشبع بكلمة ربنا وأشوف فيها الوعود بتاعت ربنا ليا، الخوف هيهرب. تاني حاجة هي الصلاة. مش الصلاة بس يا رب من فضلك شيل الخوف من قلبي، لكن الصلاة بسلطان المسيح، إن أنا أقول أنا باخد سلطان الآن في اسم يسوع المسيح على روح الخوف. أنا بنتهر الخوف من حياتي، أنا بأيده في اسم يسوع المسيح. لما مارس السلطان دون، الخوف بيهرب من حياتي. ثالث حاجة هي الشكر والتسبيح، إن أنا أشكر ربنا بالرغم الظروف اللي أنا بمر بيها. الشكر والتسبيح بيطرد الخوف إلى خارج. رابع حاجة هي إني أقرر ما بيني وبين نفسي إن أنا هقاوم روح الخوف لما يهاجمني، مش أستنى لغاية لما إبليس يملاني بالخوف ويشل حركتي. لا، أبقى عارف أول ما أتوجس إن في روح خوف جاي ضدي، أو لا ده أنا في اسم وسلطان المسيح أنا هقاوم الروح دون. خامس وآخر حاجة هي أني أعرف كلمة ربنا اللي بتقول أن المحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج، يعني أكون عندي يقين من جوه قلبي في حب ربنا ليا. لو أنا عارف من جوه أن الله أب ليا، أنه بيحبني، أنه معايا، أن هو عايزني أنتصر في كل موقف، لما أعرف وأكون واثق من الحب دون، الخوف مش هيكون جوه قلبي. النهاردة ربنا عايز يحررك وعايز يحررك من روح الخوف. لو الخوف بيجي ضدك وبيجي ضدك كتير، النهاردة في فرصة للنجاة، ان احنا نيجي مع بعض لربنا ونقول يا ربي احنا في اسم يسوع المسيح عايزين نعيش احرار من كل خوف. مارس سلطانك، مارس سلطانك النهاردة في اسم يسوع المسيح. اطلبي من الرب ان هو يملاكي بحبه ليكي. ربنا عايز يعمل كده معنا النهاردة. لما نفتح قلبنا ليه، ربنا هيملاه بسلامه، هيملاه بحبه، وهنعيش منتصرين على الخوف في كل خطوة.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤالنا للناس النهاردة كان: هناك نسبة غير قليلة من النساء بتتعامل باستخدام الأيدي مع أزواجهن، حقيقي ولا لأ؟ أغلبية الستات طبعا مش موافقة، 21% بس هم اللي قالوا احتمال. الرجالة شبه إجماع على عدم الموافقة، لكن 28% قالوا بين البنين. الآراء: النساء قالت نسبة قليلة من طبقة معينة، مش كل الطبقات. وواحدة ست تانية قالت لنا حسب طريقة التعامل مع بعض من الأول، لو متعودين على كده بتكمل على كده. الرجالة رأيهم ظريف جدا، واحد راجل قال لي أحسن لها بلاش، هي خسرانة. واحد راجل تاني قال لي في ستات أقوى من الرجالة. النصيحة العملية بتقول: ودينا بعضكم بعضا بالمحبة ومقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. مش عارفة لو في استخدام أيدي يبقى الكرامة والمحبة راحوا فين.

0: يا عم مفيش امان، انسى الامان ده خلاص معاهم. على رأي المثل، يا مأمن للحريم يا مأمن المعزة قدام البرسيم. يا ما تحت السواهي دواهي.
1: كيد النساء غلب كيد الرجال.
2: اللي تخرج من دارها ينجل مقدارها.
0: عقربين على الحيط ولا ست في البيت. بذمتك بذمتك عجبها مشيتها في الرايحة والجاية كده؟ يا عم خليها تتجوز، ده حتى على رأي المثل ظل راجل ولا ظل حيطة.
3: شعر أصفر وشعر أخضر، مش عارف إيه في عينيها ومش عارف إيه في رجليها. أخ من بنات حوا هيجننوني.
1: موت البنت سترة.
0: يا أخويا ما تزعلش، موت الست زي خبطة الكوع.
1: اللي ما يغليها جلدها يغليها ولدها.
0: رباية رباية ايه يا عم؟ ده عمر النسا ما تربي عجل ويحرق.
3: اصل هي الست كده تتمسكن لغايه لما تتمكن.
0: تعبان وزهقان وتعبت منهم خلاص. اه واه منكم يا بنات حوا. انسى الامان ده خلاص معاهم. على راي المثل، يا مأمن الحريم يا مأمن المعز قدام البرسيم.
2: تخرج من دارها
0: عقربين على الحيط
3: شعر اصفر
0: ولا ست في البيت.
3: مش عارف ايه في عينيها
0: رايحة جاية كده. يا عم خليها
3: اخ من بنات حوا هيجننوني.
0: راجل ولا ده
1: اللي حيطة. البنت سترة. اللي ما يغليها جلدها يغليها ولدها.
3: اخ من بنات حوا
0: يا
1: ما تحت السواد دواهي. هي ست ماسكين لغايه
0: طبعا ده اللي تموت الست من اقل ما
1: زي ضربه الكوع. كيد النساء غلب كيد الرجال.
3: شعر اصفر وشعر اخضر
0: اخ من بنات حوا. اه واه منكم يا بنات حوا
3: بنات حوا هي

كيف تتعاملين مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ما يطلق عليه خطأ ختان البنات؟ هذه الجريمة التراثية القديمة الموجودة بالذات في بلاد حوض النيل، السودان ومصر والصومال وجيبوتي والبلاد المحيطة بها وبعض بلاد أفريقيا الأخرى، والتي بدأت تتسرب أيضا إلى بعض البلاد العربية تحت ستار الدين، الدين منها براء، كل الأديان بريئة منها، لا يوجد في الكتاب المقدس ما يشير من بعيد أو قريب إلى هذه الممارسة الوحشية بكل معنى الكلمة. هي قطع لجزء فعال وجزء له وظيفة من جسم الإنسان، وليست أقل من هذا. وتختلف تماما تشويه الأعضاء التناسلية، لا يصح أن نطلق عليه ختان الإناث، لأن ختان الذكور هو إزالة لجزء ليس فعالا، ليست له وظيفة وليست به نهايات عصبية، لكن الجزء حتى لما يقول لك احنا بنشيل جزء صغير جدا من البذر، هم بيشيلوا أكثر الأجزاء حساسية، وبالتالي تحرم المرأة من كثير إن لم يكن كل قدرتها على الوصول للإشباع الجنسي، ولا تقل الرغبة الجنسية عندها، يعني 3% فقط نسبة انتقاص الرغبة الجنسية، وده بيحدث مصاحبة للاكتئاب الشديد اللي بيحدث لكثير ممن يعني يعانين من هذه المأساة. أولا كيف تتعاملين؟ أولا توقفي احتمال أن تصاب ابنتك بمثل ما أصبتي به، يجب أن توقفي الدائرة المفرغة، يجب أن تأخذي موقف، ما عانيتيه ليس صحيحا وليس مفيدا ولم يفد أحد، ولا يجب أن تعاني منه ابنتك. ثانيا، عدد كبير من السيدات اللي بيخضعن لهذه العملية البربرية يقمن يعانين من الاكتئاب ومن القلق، ومعظمهم تصل إليهم هذه الرسالة أن جسدك به شيء خاطئ، أن به شيء آثم في حد ذاته، أن مشاعرك الجنسية دائما موضع اتهام، وبالتالي كثير تضطرب علاقتهم الجنسية. كمان بيبقى فيه ما نسميه نحن في علم النفس انتهاك للحدود، حدود الجسد، يعني الجسد ليه حدود يجب أن تحترم، فلما يحدث اعتداء جنسي أو اعتداء جسدي شديد، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث هو اعتداء جنسي واعتداء جسدي الاثنين، حتى لو كان تحت تأثير مخدر، لأنه لو أنا وضعتك تحت تأثير مخدر ثم أزلت صباعك أو أزلت جزء فاعل من حياتك بلا أي مبرر، يبقى إذن أنا بعتدي عليه. إحنا نزيل أجزاء من جسم الإنسان لو مصابة بمرض شديد، لكن التشويه ده بيحدث لأجزاء فعالة من وسليمة من جسد الفتيات. فإذن هذا الانتهاك دائما يصل، بصرف النظر عن خلفية ثقافية، بصرف النظر عن مهما الناس مقتنعة أنه ده صحيح، دائما يصل للفتاة الفرد أن جسدها مباح مستباح، أن جسدها سيء ومستباح. الرسالة دي لو وصلت واستوعبتها البنت ولم تصل إليها رسائل أخرى تعادل هذه الرسالة، تظل تعاني من قيمة الجسد، أو ما نسميه في علم النفس أيضا صورة الجسد، حدود الجسد بتنتهك، وبالتالي البادي إيمج أو صورة الجسد المرسومة في المخ بيحصل فيها اضطراب. هذه المعاناة ليست سهلة، ولا أريد أن أستسهل وأقول لك ستتغلبين على هذا الأمر بسهولة شديدة، لكن يمكن التغلب على هذه الإعاقة أو الحياة مع التأقلم على هذه مع هذا الأمر أيضا. يعني زي لما أنا هقول رسالة لحد وقع عليه اعتداء أو تعرض لحادث أو تعرض لمشكلة، أقول لك أن لا زال هناك مجالات كثيرة للحياة، بل لا زال هناك إمكانية للتمتع الجنسي في الزواج، ولا زالت هناك إمكانية لقيمة الحياة، ولا زال هناك إمكانية لأن تعكس

0: اعكسي الرسالة التي وصلت لك عن جسدك، والتي وصلت لك عن الجنس، والتي وصلت لك عن الحياة. ممكن أن تعكسي هذه الرسالة برؤية الحق، أنك إنسانة، أنك امرأة كاملة، أن من حقك كان أن تتمتعي، ولا زال من حقك أن تتمتعي بالحياة، ومن حقك أيضا أن تتمتعي بالجنس في إطاره وفي تعبيره السليم. في كل هذه الرسائل ينبغي أن تحيطي نفسك بشكل مستمر بمن يقدر على أن يسمع لآلامك، ولا ويقدر أن يوصل إليك هذه الرسالة الحق، أنك صورة كاملة للإله الحي، للإله الفرح، للإله الضاحك، للإله الغالب، للإله المعطي للحياة.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتير قوي منها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي اسئلة او اي استفسارات للبرنامج يا ريت تراسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: فجر جديد، اهلا بكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا وبيتابعونا من خلال شبكه قنوات الكارما. برحب بكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. في البدايه سعدنا ويشرفنا يكون برحب بحضره الاسيس نبيل ابراهيم، هو معد ومقدم محاضر ومعلم في هذه الاكاديميه. بشكر رب لاجله ودايما هفضل اصلي وبصلي ان الوقت مثل هذا الرب اقام الاسيس نبيل، لانه التشجيعات اللي بتوصل لي من حضراتكم والرسائل شيء عظيم جدا ومبارك جدا، ودي بنلمس انه فعلا ده كان توقيت من الرب ان الاكاديميه دي تظهر للنور والبرنامج ده يظهر للنور. برحب بيك حضره الاسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا اخي اندرو، الرب يباركك، وزي ما بيقولوا الامريكان couldn't have done it without you، ما كانش ممكن نكمل المسيره لوحدي، لكن نشكر رب وجودك في الخدمة.
0: أنا عايز بس أنقل لحضرتك رسائل فيها تحيات وشكر ويعني ثناء شديد من في كل مؤتمر وكل مدينة. كنت في مؤتمر في مدينة ما وناس من ولايات مختلفة يعني بيوصلوا السلام لحضرتك، وممتنين جدا للمجهود وطريقة الشرح والتبسيط والأمثلة اللي حضرتك بتديها باستمرار لتوصيل الحق الكتاب، وعندهم مناجدة بصلي مش عارف هتم ازاي ان لاجل اولادهم اللي هم اصبحوا في المجتمع الامريكي نفسهم يطلع البرنامج ده باللغه الانجليزيه، حلقات صغيره حتى لو مسجله، بس بيقولوا اللي انتم بتقولوه بالعربي بالحرف انقلوه للغه الانجليزيه عشان نقدر نقدمه لاولادنا، لانه بيتعرضوا لاسئله كتيره جدا في الجامعات هنا. وانت عارف ان حضرتك في وافدين كتير. مسلمين بيحاولوا يتلاعبوا بأذهان الشباب. صحيح. اللي سواء جه صغير او جه او اتولد هنا. صحيح. لكن في مش بيلاقي التعليم الموجود هنا.
1: ربنا يتمجد، ونصلي ان قناه الكارما الرب يعضدهم ويشجعهم ويوجد لهم المصادر المختلفه لتحويل البرامج دي للغه الانجليزيه، هتكون ليها تاثير عميق في
0: هم عايزين نفس الماده بنفس الطريقه. ما انا مش عارف لحد يلقيها باللغه الانجليزيه.
1: انا مش عارف الاي اي النهارده يقدر يعمل الحاجات دي ولا
0: ما انا برضو الناس اقترحت قلت ربما نحاول نشوف، قالوا لي الاي اي بيلخبط كتير ومش بيدي الشعور ان في شخص قاعد بيتكلم متفاعل وبيشرح متفاعل وبيبسط بيحط الفكره بيحط الايه، يعني بيوصل للناس حاجتين والناس متعلقه بالبرنامج لاجل الحاجتين، المادة والإلقاء. أنه شايفين الإلقاء وصل لقلبهم. تبسيط الفكرة، الأمثلة، الحيوية والنشاط في تقديم المادة. ربنا يدي نعمة.
1: أمين.
0: النهاردة بنتوقف عن جزء تاني من الأسئلة اللي وصلت لبريد الأكاديمية والبرنامج، وأكثرها تمت الإجابة عنها حتى في البرنامج هنا نفسه.
1: تمام.
0: لكن يعني تبقى حلقة للتذكير وللإفادة.
1: تمام.
0: السؤال الأول، متاسف يا سيسى، صيغه بالفكره اللي وصلت بيه.
1: اتفضل.
0: السؤال تحت عنوان لا اقدر ان افعل من نفسي شيء. كاتب السؤال بيقول اعجيب امركم ايها النصارى، فعيسى المسيح يقول لكم انه عبد مخلوق ويؤتمر بامر من الله ولا يستطيع فعل اي شيء من نفسه الا باذن الله، وانتم في اصرار، متاسف في التعبير هو كاتب كده، غبي وضد المنطق ومخالف حتى لكتبكم المحرفة، تقولون عنه أنه هو الله، فكيف يكون هو الله ولا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا؟ هل ألغيت عقولكم وتوشحتم بالغباء والجهل إلى هذا الحد؟
1: أنا الحقيقة مش عارف يعني اللي يقول ألغيت عقولكم عشان

0: بنشرح عن حقيقة الذات الإلهية نتهم بهذا الاتهام، بينما المتكلم الذي يؤمن بشرب بول البعير لا يعتبر أن هذا نوع من التخلف العقلي. على أي حال أيا كان،
1: أستاذ حضرتك بس بيقولوا لي البث واقف يا جماعة، مش شغال. الناس اللي بتتابع فلو أرجو يطلع مرة تانية يبقى قطر خيركم. تفضل.
0: فالحقيقة يعني السائل بيقول كلمات الحقيقة تدل على عدم معرفته أو ربما جهله الكامل بحقيقة المكتوب في كلمة الله، فبيستخدم ألفاظ زي مقولة عيسى المسيح يقول لكم أنه عبد مخلوق يؤتمر بأمر الله. يعني أنا عايز أسأل الأخ اللي بيسأل السؤال اللي عنده هذه الفتوى وعنده هذه الجسارة أن يقول الكلام ده، تقدر تجيب لي آية واحدة من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فيه يتحدث الوحي على أن المسيح يسوع أو عيسى كما يستخدم هذه التعبيرات عيسى المسيح هو مخلوق يؤتمر بأمر الله؟ أنا الحقيقة هرد عليك الأول وأقول لك إن على النقيض عندنا عشرات الآيات التي تتحدث عن المسيح الخالق، مش المخلوق
1: الخالق.
0: اللي هو اللي بيقول عنه في يوحنا واحد، اللي أولا بدأ بأنه والكلمة كان الله، أنه هو الله،
1: هو الله.
0: وبعدين يقول في عدد
1: وكان وليس كان والأزلية. حضرتك قلت الكلام ده
0: تمام، لكن يبدو أن ممكن يعني اللي بيتهمنا بعقول يعني غبية ربما هو الذي يحتاج أنه يبدأ يتنبه ويتذكر ما قيل، لكن سنكرر مرة أخرى دون حرج أو دون يعني اعتذارات. لكن يقول الكتاب في يوحنا واحد عن الابن يسوع المسيح، بيقول هذه الكلمات، بيقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني ايه؟ يعني هو خالق كل شيء وبدونه لا توجد خليقة. يعني هو الخالق اللي انت بتقول عليه انه مخلوق يؤتمر بأمر الله، لا، انا بقول لك هو الخالق وهو الله المساوي لله في الجوهر، وهنتكلم بالتفصيل على هذه الكلمات وعلى هذه الامور. الشيء الثاني بيقول في يوحنا 1:3 كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، وبعدين يقول كان في العالم وكون العالم به. يعني إيه كون العالم؟ يعني اتخلق العالم به، أي بالابن يسوع المسيح الذي تقول أنه مخلوق ليس إلا يؤتمر بأمر الله. وبعدين خليني أنزل معاك إلى سفر العبرانيين أصحاح 1:2 لما بيقول الذي به أيضا عمل العالمين. به دي رجع على يسوع المسيح الابن،
1: فهو ايضا الاولى بتتكلم عن الاب.
0: تمام.
1: الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كلمنا في هذه الايام في ابنه.
0: تمام.
1: ويرجع يتكلم عن الاب.
0: تمام. فبيقول انه به عمل العالمين، خلق كل شيء، مش بقى كل شيء يعني حتى الملائكه. برضو في عبرانيين 1:7 يقول هذه الكلمات، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكة رياحا وخدامه لهيب نار. وبعدين دي يقول تسجد له الملائكة، يعني هو خالق الملائكة والملائكة تسجد له وتعبده. ليه؟ هو الله. نعم هو الله، هذا ما نقوله وهذا ما يسرده أمامنا الوحي المقدس. أنا بس هدي حوالي 6 أو 7 آيات فقط رغم عشرات الآيات الموجودة، عشان الذي يجهل هذه الحقائق يصحح تفكيره ويفهم أننا لا نتحدث عن مخلوق يؤتمر بأمر الله كما يدعي السائل، لكنه هو الخالق المساوي لله في الجوهر. الشيء التالي يتكلم في عبرانيين 1:8 أما عن الابن، اسمع الآية دي، أما عن الابن كرسيك يا الله.
1: نعم.
0: هو الابن هو الله
1: بالظبط
0: كده.
1: بالظبط بالظبط.
0: احنا مش بنالف، بنجيب لك من الكتاب المقدس اللي انت واضح لم تقراه

0: ولم تعرف عنه آية، وكل اللي بتعمله غالبا عمال ترجع
1: اكتزاء.
0: عبارة عن يعني شتائم وكلمات نابية، لكن أصلي أن تكون مخلصا لتعرف الحق. وقال المسيح اللي أنت بتقول عليه أنه مخلوق ليس إلا يؤتمر بأمر الله، هو الذي قال تعرفون الحق والحق هو في شخصه، لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة. تعرفون الحق والحق يحرركم، لكي تتحرر من هذه العقلية المائتة الزائفة الناقدة التي يعني تأخذ من مجد الله وتدنيه إلى هذه الدرجة. في حقيقة الأمر أنت الذي يعني تضع نفسك في مأزق، ولسنا نحن الذين نضع أنفسنا في مأزق. في كولوسي 1:16 أختم بهذه الآية، فإنه فيه خلق الكل.
1: الكل يعني عائد على الكل.
0: تقدر تقول لي مش فاهم إيه في كلمة الكل حضرتك؟ يعني ناقص إيه؟ كلمة الكل معناها لا الكل. يوجد شيء ناقص.
1: الكل معناه
0: فيه خلق الكل. اسمع، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. والآية تكمل بقراها، رياسات وسلاطين، يعني قوات روحية ظاهرة منظورة وقوات روحية غير منظورة. كل ما على الأرض من بني آدم وغيره، وكل ما تحت الأرض من حتى أرواح، وكل ما هو موجود في هذا الكون هو الذي أوجده. فماذا تقول عن هذا؟ يعني عايز أقول أنت بتتعدى ليس علينا، لكن أنت تتعدى بكلماتك النابية على رب المجد. وهذا ليس يعني أمرا سيساعدك كثيرا، لكن إذا حاولت أن تكون مخلصا وتفهم، ستفهم وتدرك من أين نحن نتكلم وبما نتكلم وما هو مصدر الكلام الذي نكلمك به. فمصدره كل ما نتكلم به هو كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. نرجع بقى للآية بتاعتك.
1: للنص بقى.
0: للنص بتاعتك. لما بيقول لا يستطيع الابن أن يفعل من نفسه، أو لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا.
1: لا، هو كتبها غلط.
0: هو محور في بداية النص، لكن أنا مش هقف عند تحويره، لأن الفكرة اللي هو عايز وصلها أن المسيح ليس إلا مخلوق وكائن يؤتمر بأمر الله، وهو يعني يتساوى مع كل إنسان آخر، وإذا كنا نحن نضع في مكانة الإله فنحن كفرنا.
1: لأنه بتأسف أسيس، هو عايز يربطها فكرة موجودة عنده، أنه لما ذكر عن عيسى المسيح في القرآن أنه بيخلق وبيصنع وبيعمل وبيعمل بإذن الله.
0: تمام.
1: هو عايز يقول إيه؟ إن هذا مترابط مع ذاك.
0: بالضبط. يعني هو بيأخذ من الأفكار الإسلامية
1: بالزبط.
0: وعايز يخلطها
1: يصبها على
0: أو يصبها بروح النقد على كلمة الله. لكن هنا هو الله الذي له الإذن.
1: نعم.
0: لا يحتاج، إحنا ما عندناش إلهين.
1: بالضبط.
0: وقلنا ده 20 مرة.
1: بالضبط.
0: وبنقول على المسيح، ما هو المشكلة أخ أندرو إنه لما يشوف ناسوت المسيح وهو يتكلم كإنسان يقول لك شوف أهو إنسان. طب ما احنا عارفين أنه إنسان،
1: مش جايب جديد.
0: هو إيه يعني إيه الاختراع اللي انت عملته؟ في ملء الزمان دخل إلى عالمنا في صورة جسدنا.
1: بالزبط.
0: وقلنا الكلام ده عشرات المرات. مش احنا بس، لكن أيضا قنوات كثيرة أخرى.
1: وفي سؤال هنجيله بعد شوي.
0: تمام. لكن نعود مرة تانية
1: للنص.
0: بتقتطع النص، هذه ليست أمانة أدبية. لما في إنجيل يوحنا تحدث عن المسيح وقال الكتاب في أصحاح 5 إن الإبن لا يقدر أن يعمل من نفسه شيئا، لكن بقيت لا إلا ما يرى الآب يعمل. ليه دي حذفتها؟ لأنك أنت بتقص وبتلزق، والقص واللزق ده صاحب السؤال الموقر ده شغل بيعملوه في الابتدائي عشان العيال تلعب بيه. فأنت لو كنت عاجز عن أن تفهم هذه الحقيقة ما تلعبش قص ولزق، لأن ده هينزلك إلى مرحلة الطفولة. لكن حاول أن تعرف الحق وتفهم الحق، فتسير في طريق الحق وتنتهي آخرتك بنهاية طيبة كما أراد لك المحب الذي أنت تهينه يسوع المسيح، أن يجدك لا في جهنم النار وعذاب الآخرة، لكنه يريدك أن تذهب حيث أن تكون في مجد وفي حياة بدلا من الموت. نرجع تاني.
1: احنا بنصلي ان ربنا يفتح زينه.
0: امين يا رب.
1: يبقى اول مغلط

0: وقع فيها المشكك
1: تمام
0: واللي بيمشوا على الضرب بتاعه
1: اللي هو القص واللزق
0: الاجتزاء والقص واللزق
1: تمام
0: وتغيير منطوق الآية
1: تغيير منطوق الآية في البداية ثم بطر الآية وأخذ ما يتناسب مع فكره لكي لا يكمل المعنى ولا يكمل هو المعنى فبالتالي يقول لك أنه بص وإن كان إن كانت الآية اللي جايبها هذا السائل هي في الحقيقة أعظم دليل وإثبات عن لاهوت الابن
0: بالضبط
1: ليه؟ لأن لو أنت إحنا بنؤمن زي ما أنتوا بتقولوا عندنا إلهين وإحنا عمالين نكرر وزي اللي بينفخ في قربة مقطوعة بنقول إحنا الله الموجود بذاته الله الخالق الناطق بكلمته الله الحي بروحه يا ابني دول ثلاثة ولا واحد قلنا 20 مرة احنا بنتكلم على الله الواحد الجوهر الواحد الذات الواحدة
0: يعني المسيحية تسبق ب600 سنة
1: بالظبط
0: الفكر الإسلامي عندما تحدثت عن وحدانية الله
1: كل
0: الواحد
1: تأكيد. بكل تأكيد وهذا ما نكرره
0: يعني هم ما جابوش جديد احنا بنؤمن بده
1: لكن بيحاولوا يرجعوا أو ينسبوا للمسيحية ما كان في من هرطقات المريمية والكلام الفارغ ده كله ويحاولوا عامل عليه القرآن جايب عليه آيات رغم ان احنا لا نؤمن بها فانا مش عارف هو اساسا بيقول الايات دي لمين على اي حال
0: اتفضل يبقى اول حاجه المغالطه في الاجتزاء
1: وقص النص لكي بطر النص لكي لا تصل الفكره الحقيقيه الكتابيه للسامع
0: بالزبط.
1: وهذا تضليل وغش
0: بالظبط
1: الشيء الثالث
0: تركيبة النص
1: إعلان حقيقي لوحدانية الله إزاي هرجع تاني للحتة دي بمعنى إن إحنا لما بنقول إن الله يعني أنت كنت عايز المسيح يبقى ليه إرادة منفصلة عن الله لو ليه إرادة يبقى بنتكلم على
0: إلهين ومشيئتين وإرادتين
1: فشوف أنت دماغك رايحة فين وأنت مش دريان أساسا لكن في حقيقة الأمر لما الابن يتحد مع الآب لما الكلمة تتحد مع العقل الناطق الله الذات الإلهية في فكر واحد هذا معناها أنها واحدة مش إلهين إله واحد
0: صحيح.
1: فكر واحد كلمة
0: صحيح.
1: واحدة قلب واحد مشاعر واحدة يعني الجسم نفسه إحنا كبشر الإيد لما تكون ماسكة الدركسيون والعقل يقول لك خلي بالك النور اللي قدامك هينور أحمر أو في واحد معدي قدامك في الشارع الدماغك ما بتضحكش عليك وتقول لك لا سيبك من دي انت تقدر تدخل فيه وتشيله وهتعدي وتمشي بسرعة محدش في كمال عقله واتزانه المنطقي
0: خالص.
1: هيعمل كده
0: خالص.
1: انت عايز تحط ارادتين عشان يبقى الابن قائم بذاته وهو يستطيع وهو الله طب وماذا نفعل عن الله الاب انت بقى بطريقة سؤالك الذي تريد ان تقول اننا نؤمن بالتعدد لكننا لا نؤمن بالتعددية
0: خالص.
1: ولا نؤمن بالأسبقية
0: نعم.
1: ولا نؤمن بالتراتبية
0: بالزبط.
1: نؤمن بإله واحد ضابط الكل
0: نعم.
1: هذا الإله الواحد كل كمالاته تنطبق على ذاته يعني
0: صحيح.
1: الروح الابن أيضا ضابط الكل
0: صح.
1: الروح القدس ضابط الكل الله الأب ضابط الكل
0: بالزبط.
1: مش ثلاثة ضابطين الكل واحد وهو الله الأب والابن
0: الله الإله الواحد أمين
1: إذن أنا مش عايز أطيل كثيرا في
0: لا ده كلام مظبوط
1: في هذا السؤال
0: نخليه مدخل للجزئية إن النص موجود في يوحنا 5
1: تمام
0: وفي يوحنا 5
1: أنا
0: الآية لا تعني العجز أو التقليل
1: خالص
0: أو إنه مخلوق أو زي البشر يؤتمر لكن على العكس تماما
1: لكن نرجع تاني لل
0: سياق الحديث بقى اللي اتقال فيه النص ده
1: الحديث اللي اتقال فيه النص كان ده كل ده موجود في يوحنا 5 ولا سيما يبدا من عدد في من اعداد 20 و21 و30 و19 الحقيقه كل انجيل يوحنا اصحاح 5 اللي عايز يعرف حقيقه لاهوت الابن يستطيع ان يدرس هذا الجزء فسوف تجد ان الاب يشهد عن الابن مش شهادتنا احنا شهاده الاب الناموس وموسى يشهد عن الابن بيتكلم على يوحنا
0: المعمدان يشهد
1: عن الابن أعمال المسيح.

تشهد عن الابن. إذن توجد على الأقل 5 شهادات قائمة موجودة في إنجيل يوحنا كلها عبارة عن إثباتات عن حقيقة لاهوت الابن الذي يتحد في إرادة واحدة، مش إرادتين ولا 3، إرادة واحدة هو والآب، والآب وهو. لذلك قال في إنجيل يوحنا صح 10: أنا في الآب والآب فيا. يعني إيه؟ يعني واحد.

0: إذن علينا أن ندرك جيدا أن ما يفعله مهما فعل الآب هذا كذلك يفعله الابن كذلك.
1: ممكن نقرأ الشاهد بس عشان
0: تفضل.
1: في بعض إخواتنا المسلمين بيتابعوا.
0: اتفضل
1: حاجة من يوحنا 5 من 16 ل19. ربنا مدي لك صوت في القراءة واصل للقلوب.
0: أشكرك جدا.
1: ولهذا كان اليهود.
0: هاخد من عايز من عدد 20
1: من 16 ل19 ولهذا كان اليهود يطردون موجود على الشاشه
0: ماشي. بيقول الجزء اللي قدامنا ولهذا كان اليهود يطردون
1: يسوع
0: ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر
1: أن يقتلوه
0: لأنه لم ينقض. خلي بالك أنتوا بتستشهدوا باليهود وبتقولوا طب ليه ما بتعملوش زي اليهود، ليه ما بتسمعوش كلام اليهود؟ طب عشان أنت تسمع كلام اليهود لما بيقول لك بيقولها بمنتص اليهود عرفوا لما كان لا كان ينقض السبت فقط، لكن أيضا قال أن الله أبوه معادلا نفسه
1: بالله.
0: يعني يعمل يعني هم فهموا أيامهم في أيام الآلاف السنين الماضية، فهموا ما كان يقوله المسيح أنه هو الله وكانوا عايزين يرجموه. النهاردة المسيح بيقول نفس الكلام وهم مش فاهمين حاجة
1: بالضبط،
0: ويدعوا أنهم أصحاب الكتب المقدسة
1: وياريتهم يتعلموا
0: مش عايزين يسمعوا قافلين ودانه والسؤال ذاته هو دليل على الجهل المدقع ورفض المعرفة. رغم أن ما هو رفض ليه؟ لأن احنا كررنا هذه الكلمات مرات عدة. إذن وماذا عن يوحنا 8 أخ أندرو؟ 8:58 لما قبلها بشوية كان بيتكلم مع اليهود وبيقولوا له يعني آية تورينا وكلام زي كده، وبعدين قال لهم انتوا ده يعني انت مين انت؟ انت ابن النجار والكلام ده كله. قال لهم قبل ان يكون ابراهيم
1: انا كائن.
0: قالوا له
1: لو الغريبه يجي بعد المتفزلكين،
0: ما عندكش 50 سنه.
1: متاسف الغريبه يجي بعد المتفزلكين النهارده. شوف رد. طب هسال حضرتك سؤال معلش، يعني نستقطع الجزئيه دي واسال سؤال. ماذا كان رد فعل اليهود لما المسيح قال لهم كده؟
0: كانوا عايزين يرجموه.
1: ليه؟
0: لأنه جعل نفسه معادلا نفسه بالله
1: في الآية دي. بس في الآية اللي حضرتك قلتها
0: والتانية
1: قبل أن يكون إبراهيم أنا كان، عملوا إيه اليهود؟
0: اليهود كانوا عايزين يعني كانوا عايزين يكسروه، عايزين يخلصوا منه، عايزين يموتوه،
1: لأن فهموا كلمة الكينونة.
0: صحيح،
1: أنا مش موضوع بس مختص بالسن، لكن موضوع له أبعاد أكتر.
0: والكلمة هي نفس الكلمة الموجودة في سفر الخروج عن أهيا الذي أهيا فصح 3
1: الكائن.
0: فهو بيستخدم لقب الله على ذاته بنفس الأسلوب العبري الذي استخدمه اليهود في القديم، اللي ما كان محرم الإنسان اليهودي يحط اسم الله على لسانه. فهو بيقولهم قبل أن يكون إبراهيم I am أنا الكائن بذاتي. يعني ده موجود، أنت ما عندكش 50 سنة وكنت مع إبراهيم، فهمه كويس جدا هو بيقول
1: عشان كده أرادوا أن يرجموا،
0: ولذلك أرادوا أن يرجموا
1: مرة تانية.
0: نعم،
1: لكن أنا بقى بستغرب من فزلكة البعض اللي موجود النهاردة. يقول لك إيه؟ أصل كان المسيح يقصد بكلمة أنا كائن معناه إحنا كلنا في فكرة الله. طب ما أنا كنت قبل ما تولد في فكرة الله.
0: المعنى يختلف كل الاختلاف. أنا يعني إيه كنت في فكرة الله؟ أنت يعني عايز أقول دي عبارة عن ترقيع للحقيقة عشان يقدر يطلع من موقف. لكن المسيح لما كان بيتكلم وترجع إلى أصل اللغة كان بيتكلم على أنه هو the I am اللي اتكلم عنه وقال موسى لما تروح وتقول لهم I am sent me. بالإنجليزي، ارجع لها بالإنجليزي،
1: أنا الله الكائن.
0: ترجع لها بالانجليزي، ارجع بالعبري. لها بالعبري، ارجع لها بالعربي،
1: بالارامي، بكل حاجه،
0: بكل اللغات،
1: بكل لغات العالم.
0: فاذا كانت الفكره انك تستبعد الحقيقه وترفض قبولها، ده موضوع تاني. اذا انت لا تبحث عن الحقيقه، انت تريد الجدال والمناظرات العقيمه التي لن تجدي ولن تنفع ولن تأتي بك إلى معرفة الحق. لكن الباحث الحقيقي

0: الذي يريد أن يعرف الحق يستطيع أن يدرك إذا كان في أصحاح 5 من إنجيل يوحنا يتكلم أن الآب أعطى كل الدينونة للابن، هو ربنا جايب معاه إله تاني عشان يساعده،
1: أو العالم يديله كتير قوي يديله أعماله.
0: ما أنا بقولك العالم كتير قوي فيساعده في الشغل بتاعه
1: وكيل أعمال،
0: ويعمل ويبقى وكيل أعماله ويعمل دينونة ويعمل أوكي. موت وحياة.
1: نمشي بالفرضية دي حاجة ثلاثة، نمشي بالفرضية، لماذا المسيح بس لو نعتبره بالطريقة اللي حضرتك قلتها وكأنه وكيل أعمال الله، لماذا المسيح بس؟
0: ما ده برضه سؤال حرج يعني. ونرجع تاني نقول انا مش عايز يعني اتوغل في السؤال لالا يظن بمعنى اخر، لكن نحن لا نؤمن بالتعدديه ولا الشرك
1: ولا ان المسيح،
0: ولا نقول ان الله له شريك
1: خالص.
0: طب امال ازاي لما الله ليس له شريك يقول انه اعطى كل الدينونه للابن، وازاي يقول ان الابن يحيي من يشاء؟ هو انت ربنا ولا ايه؟ هو ربنا.
1: ده في بعض الايات في الاصحاح ده نفسه، يعني في عدد 20 وعدد 21 وعدد 22 و23 و24 كلها بتدلل على لاهوت المسيح. يعني في عدد 20 لان الاب يحب الابن ويريد جميع ما هو يعمله. نعم. وسيري اعمال عظيم من هذه لا تتعجبوا انتم. يعني ايه؟ مين وصل للمقام ده؟ في عدد 21
0: أيوه.
1: الآية اللي ورا، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن
0: أيوه.
1: يحيي من يشاء.
0: يعني إيه من يشاء؟ يعني بإرادته. ليه هو هما إرادتين؟ لا واحدة. طب لما يبقوا إرادة واحدة يبقى هو الله؟ يجارت
1: في عدد 22 لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة إلى الابن.
0: للابن.
1: عدد 23 لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب.
0: لأنه
1: نفس
0: واحد.
1: درجة الإقرام لأنه شخص واحد.
0: يعني يعني يعني أحبائي أقول الذي يرفض أن يستمع ويقبل الحق هذا اختياره، إحنا مش قاعدين هنا عشان يعني نقنع واحد بالعافية، لكن إذا أنت تريد أن ترفض ما يأتي وإن كان فوق العقل لكنه ليس ضد العقل، وأنت تستريح على أنك تريد ديانة تحتويها بعقلك فيكون عقلك أكبر منها، فليكن هكذا ولتكن أنت حيثما كنت ظل في مكانك، يعني لا تتغير. لكن نحن نؤمن أن الفكر الإلهي وعمل الله وكلمة الله ليست أصغر من عقولنا لكنها أعظم من عقولنا. لذلك في كل مرة نحتاج أن نطلب عون روح الله، الله الروح، ليشرح لنا ويفهمنا ويعطينا نعمة خاصة لكي ندرك، وعيون أذهاننا تبقى مفتوحة لندرك ماذا نتحدث عنه وماذا يريد الله أن يقول لنا. لك أن تختار يعني، وده الجمال. الله لا يجبر أحد وما فيش قضاء وقدر نؤمن به، لأن الله مديك حرية كاملة، وفي يوم من الأيام لأنك كائن حر سيستطيع الله أن يوقفك أمام كرسيه للدينونة أو عرشه للدينونة، وأنت لن تستطيع أن تجد ما تجيبه لأن الحق عرض عليك، لأن الحق قدم إليك، لأن الحق شرح لك، لأن الحق جاء بكل إمكانياته ليدخل إلى قلبك فيضيء الظلام وأنت رفضت. ودي هتبقى أكبر دينونة في اليوم الأخير، مش إنك قتلت وإن كان هذا ضد الله، مش إنك زنيت وإن كان هذا ضد الله، مش إنك سرقت وإن كان هذا ضد الله، مش انك انت اهنت وضيعت حياة كثيرين وان كان هذا ضد الله، لكن ستكون الدينونة الاولى ان النور الحقيقي جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة، فرفضوا يسوع المسيح نور العالم الذي جاء دافعا ثمن الخطية، وما على الانسان الا ان يفتح قلبه ويقول اقبل هذه الذبيحة وهذه البدلية، ادخل إلى قلبي وغير حياتي يا رب.
1: أمين. ندخل للسؤال الثاني.
0: تفضل.
1: لأنه اتكلمنا باستفاضة في الجزئية دي، وأحبائنا السؤال ده تم إجابته بأكثر استفاضة في وحدة الثالوث الوحدة رقم 4، وفي وحدة المسيح الوحدة رقم 5، في إجابة كافية وبشرح أكتر. حضرة الأسيس نبيل قدم الإجابة بشكل كامل.

0: السؤال الثاني برضو متأسف للعبارات اللي مكتوبة.
1: نعم.
0: ما هذا الكفر والشرك الذي أنتم فيه نصارى؟ تؤمنون بإنسان مخلوق وتجعلونه إلها، ومن قال عن نفسه أنه لا يعلم موعد الساعة أي يوم القيامة؟ فعلى الله في إيمانكم معروف عنه الجهل وعدم المعرفة، حاشا لله أن يكون هكذا. توبوا واستغفروا الله، فكيف تنسبون لله الجهل وعدم المعرفة؟ بيقصد الآية اللي
2: في 13.
0: فإن كان المسيح لا يعلم، بيكمل السؤال، إذا لا يمكن أن يكون المسيح والله. وعدم العلم بالغيب والجهل به هو حال البشر المخلوقين المحدودين، فهذا إقرار من كتابكم سوف يشهد ضدكم يوم القيامة أن المسيح ليس إلها. فاتقوا الله فيما تفترون وتدعون عليه الكذب. هو يقصد إنجيل مرقس إصحاح 13 آية 32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب.
1: طيب إحنا عشان نفهم هذا السؤال
0: تفضل.
1: علينا أن ندرك حقيقة هحطه في نقاط. النقطة الأولى أن مرات كثيرة كان المسيح يتصرف ويسأل أو يجيب كمن لا يعرف وهو يعرف كل شيء.
0: حلوة الجزئية دي.
1: نموذج.
0: ليه الغرض بقى أو نموذج؟
1: النموذج.
0: يعني النموذج الأول وليه الغرض كده؟
1: تمام. النموذج. أقول الغرض الأول إن لو عملنا دراسة على الأناجيل فقط نجد أن في داخل الأناجيل يوجد 308 سؤال سألهم المسيح في كل خدماته المختلفة في الأناجيل الأربعة.
0: 308 سؤال.
1: ويوجد 183 سؤال سئل هو من الآخرين.
0: يعني تسأل.
1: خمن كده حسب ما يقول طبعا دي كل يعني ليست دراسة دقيقة 100% لكن إحصائية تقدر أن الإجابات التي أجابها إجابة مباشرة لا تتعدى 3 أو 4.
0: أربع أسئلة
1: جاوبهم إجابات
0: لكن الباقي
1: مباشرة. أما الباقي فإما أن يجيب بسؤال أو يجيب بحكمة أو يجيب بمثل أو يجيب بقصة أو يجيب بحديث معين يلمس قلب الموجودين ويعرفون على ما يتكلم.
0: 15 جاوب الفرسين بمثل.
1: تمام.
0: اللي هو جواه بقى الخروف والضال والدرهم والإبل.
1: مثال. نبدأ حتى في العهد القديم. الله ذاته في أصحاح 3 من سفر التكوين لما جاء وكان يتمشى لكي يكون له الشركة مع آدم وحواء ولم لم يجدهم. فطرح سؤال آدم أين أنت؟ هو ربنا مش عارف آدم فين؟
0: لا عارف.
1: عارف. أمال بيسأل ليه؟ بيسأل لأنه يريد أن يأخذه ويتكلم معه ويكشف لهم فعله الذي فعله والنتيجة المترتبة عليه واللعنة التي وقعت على الأرض والشيطان والعقاب الذي نزل عليه. فدي كانت طريقة الله.
0: يعني تقصد أن الله في السؤال ده حط آدم في مواجهة مع نفسه؟
1: بالضبط كده. في يعني مواجهة السؤال بين نفسه وبين الله في ذات الوقت
0: وبين الوصية اللي خدها.
1: نعم.
0: يعني الله قصد من خلال السؤال
1: نعم.
0: آدم يفحص نفسه ويرى الموقف اللي هو وضع نفسه فيه وليس سؤال بغرض المعرفة
1: النهائي
0: العلمية أو الأكاديمية
1: أو البعض الذي يجهل هذه الحقائق ولو كان حتى عددا قليلا يقول لك هو ربنا بيسأله هو ربنا ما يعرفش هو فين. طبعا ربنا يعرف انه فين. يعني السؤال زازج أساسا.
0: أنت حضرتك يعني بس بقصد حاجة صغيرة قريتها لمست قلبي في اللغة العبرية.
1: نعم.
0: إن السؤال ده كان سؤال يحمل الرثاء. الصيغة التركيبية العبرية
1: تمام.
0: فيها رثاء زي ما بتقول.
1: حلو التعبير ده.
0: عملت نعم. في نفسك كده ليه؟
1: بالظبط.
0: هو ده السؤال.
1: حزين على اللي انت عملته.
0: انت فين؟ كأنه وديت نفسك فين؟
1: بالظبط.
0: جالي سؤال دلوقتي في أذني. الغرض اللي كان من أجله المسيح بيطرح الأسئلة وما يجاوبش.
1: الغرض هو يريد أن الإنسان يفكر وما في قلبه يخرج إلى لسانه
0: عشان يتصحح
1: فلكي يصححه ولكي يحدثه ولكي يقوده إلى الطريق القويم. ده السبب الأول مزبط. والأخير. فالمسيح مش يعني أنت عارف المدرس اللي لما يسأل سؤال ويبقى متوقع أن واحد هيجاوبه ولو محدش جاوب يسأل واحد معين عشان يخليه يطلع اللي جواه. وده اللي بيعمله. يعني
0: وحضرتك كنت مدرس وعارف كده. يعني بتنقي واحد
1: بالزبط.
0: وتسأل سؤال
1: بالزبط.
0: فبتشوف الإجابة اللي طالعة يعني عشان تبدأ تعلم يعني

0: يعني لما يروح في إنجيل يوحنا ويقول للقعيد اللي جنب البركة ويقول له قاعد بقاله 38 سنة يقوم مش يقول له أنا جئت حتى أعطيك الشفاء وأقيمك،
1: قال له أتريد أن تبرأ؟
0: أتريد أن تبرأ؟ واحد يقول لك هو ده سؤال يسأله المسيح لواحد بقاله 38 سنة
1: زي دكتور بيقول للمريض أنت جاي لي ليه؟
0: بالضبط كده. فهنا أراد أنه يخرج ما في قلبه من إيمان وثقة لهذا الشخص حتى يقوده إلى الخلاص، الخلاص الروحي والجسدي أيضا في ذات الوقت. إذا وعمل كده مع التلاميذ المسيح في إنجيل متى 16 عدد 13 ل 17 لما بيقول لهم من يقول الناس عني إني أنا؟ طب وأنت مش عارف الناس بيقول عنك؟
1: لا عارف. وزي مع المرأة النازفة،
0: والمرأة النازفة
1: من لمسني ما أنت عارف.
0: نعم صحيح.
1: بس هو عايز يجيبها ويتبقى شهادة،
0: فخد كمية من هذه الأسئلة لا حد لها.
1: صحيح.
0: ومرات كثيرة عدم إجابته هو مرات كثيرة لكي يحرك الطرف الآخر لكي يبدأ يعمل في قلبه وفي فكره فيخرج عن الدائرة اللي متحنط
1: اللي محصور فيها
0: أو يعني داخل فيها بأسمنت متجبس فيها.
1: في لوقا 10 لما جاله الناموسي وده نعم. شخص يعني علامة
0: تمام.
1: طرح سؤال على المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، رد عليه بسؤال ما هو مكتوب كيف تقرأ، المشكلة فيك أنت
0: بالضبط،
1: ما ادالوش وعظة، رد السؤال بسؤال
0: تمام. فهنا الإجابة لم
1: نرجع
0: يعطيها.
1: بقى للقصة دي
0: في مرقس 13 32
1: لحد
0: 37 دي القصة اللي قدامنا. لكن هل تفتكر أن المسيح لا يعرف؟ المسيح يعرف.
1: نعم.
0: هقول لك ليه
1: خبى،
0: ما انا جاي لك. ليه؟ لانه يريدهم ان يستيقظوا ويستفيقوا ويدركوا ان يوم الرب سياتي كلص.
1: نعم.
0: ما هو انت لو عارف اليوم جاي امتى تقعد اعمل اللي انت عايزه وقبلها
1: باسبوع
0: بلاش بنص ساعه باسبوع تتوب وتعمل وتقول انا هرضي ربنا
1: خلاص بقى عرفت بقى
0: خلاص. لكن قال لهم لا اسهروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا.
1: هو نفس المثل شابك في الآية
0: بالزبط.
1: انظروا اسهروا وصلوا، يعني المسيح ما وقفش وخلاص
0: بالزبط.
1: لا كمل الحديث انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كإنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وكمل القصة.
0: وفي بيديهم الإجابة موجودة في أعمال 1:7
1: بالضبط.
0: ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة لكن
1: جعلها
0: الأب في سلطان.
1: هل أنت يا ابن ما تعرفش؟ لا
0: الأب يعرف، الابن يعرف،
1: بس في الوقت ده أنا بديلكم اللي يناسب لكم
0: بالضبط. وأنا هاجي برضو الحتة دي عشان نبقى غطينا السؤال بأكمله. في إنجيل يوحنا كل إنجيل كما نعرف يتحدث أو يرسم صورة للرب يسوع المسيح في حياته من 4 لقطات أو من 4 جناب
1: فتكتمل الصورة.
0: فلما نقرأ على نفس الحدث في إنجيل متى لا يقول الابن لا يعرف
1: بالضبط،
0: لكنه يقول
1: لأنه بيتكلم عن الملك فالملك بيعرف
0: بالضبط، يعرف كل شيء. لكن لما بنيجي في مرقس يتحدث عن المسيح الخادم.
1: نعم.
0: عشان كده يبتدي إنجيله بتكرار وفي الوقت وفي الحال تتكرر 42 مرة. يعني معناها هذا هو الخادم الذي لا يضيع وقته. ويبدأ إنجيل مرقس بأصحاح 1 بالمعجزات.
1: نعم.
0: ما بيضيعش وقت.
1: نعم.
0: إذن هنا المسيح يأتي لا ليخدم بل ليخدم. يعني إيه ليخدم؟
1: هو خد صورة،
0: يعني جاء صورة
1: العبد. فيليب 2
0: تمام. أخلى نفسه آخذا صورة العبد وباختياره وبمشيئته المطلقة كابن الإنسان في ناسوته لن يقول متى يأتي الآب، والا يبقى في تعارض، يبقى دول اتنين مش واحد
1: الساعة.
0: تمام. لكن كابن الانسان هو لا يعرف. اذا في ناسوتي مش تمثيلية،
1: لكن بيتعامل انه ابن الانسان خادم ياهو، هو رضي ان ياخذ صوره عبد
0: بناء على الاخلاء الذي فعله المسيح.
1: واحنا شرحنا عقيده الاخلاء
0: تمام. ده اتنين. تالت شيء لما يتكلم في انجيل يوحنا يتكلم كما لو كان الديان الذي يعرف

0: كل شيء. نعم. الذي كل ما يفعله الأب هو يفعله أيضا.
1: يقيم
0: ويحيي. من رآني فقد رأى الأب. من يؤمن بالابن فله حياة ومن لا يؤمن فليست له حياة. يعني بيتكلم عن لاهوته الله الظاهر في الجسد.
1: نعم.
0: عشان كده لا يستخدم هذا التعبير.
1: نعم.
0: إذن هنا نحن نقف أمام أنه يتظاهر كأنه لا يعرف كمن لا يعرف لكنه يعرف كل شيء. تقول لي طب وإيه الإثبات؟ الإثبات في كولوسي 2:3 بيقول عن المسيح، عن المسيح المزخر. يعني مزخر يعني تريجر اللي فيه كنز، المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. يعلم كل شيء،
1: هو كلي المعرفة والعلم والحكمة.
0: فيبقى بيقول في كولوسي عليه كده. وهنا تقول لي هو مش عارف حاجة؟ لا عارف، لكن في جسد إنسانيته أراد أن يخفيها لكي يكون طائعا كعبد. عشان كده قال عنه في أشعيا هوذا عبدي يرتقي يتعالى يتسامى ويكون فوق الجميع. هذا هو الذي يتحدث. هو لا يتحدث عن الآمر والمؤتمر والمؤتمر.
1: لا لا، وحتى الكلمة بكلمة لا يعرف هنا مش رايحة في الحتة دي. ده نتكلم عن المعرفة الأكاديمية.
0: نعم.
1: خالص.
0: نعم. إذن نمرة واحد يتكلم عنه بصفة وصيغة الإنسان أو الناسوت أو العبد كما يرسمه إنجيل مرقس. النقطة الثانية هو يظهر كمن لا يعرف وهو يعرف كل شيء لأنه مزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم.
1: لكن في حتمية الوقت ده بيقدم فكرة معينة.
0: وفي ذلك الوقت يريد أن الإنسان وأن أتباعه يكونوا مستعدين لمجيء الرب. واللي هيجي ويقول انه هيجي ومعه ملائكته، يعني له ملائكته. ليه هو الله؟ نعم هو الله، ده هو خالق الملائكة، والملائكة تسجد له والملائكة تخدمه. وقيل عن الملائكة أنها أرواح خادمة للعتيدين أن يرثوا الملكوت، فما بالك أنها تخدم المسيح. إذن دي كلها الأسباب التي جعلت المسيح لا يتحدث عن اليوم الذي سوف يعود فيه، لأن الأب في مشيئته وفي سلطانه لا يريد أن يعرف الناس لكي نعيش حياة الاستعداد.
1: بالضبط.
0: إذن المسيح أيضا في هذه اللي أنت بتعيب عليه يتحد في المشيئة الكاملة.
1: بالزبط.
0: مع الله الأب.
1: ده في نفس الإصحاح اللي هو مرقس 13 في نفس الإصحاح المسيح يتكلم عن ملكوت وسلطانه والملائكة.
0: أمين. صحيح.
1: نفس الإصحاح.
0: نفس الإصحاح.
1: أن ابن الإنسان سوف يأتي في ملكوت وملائكة. نفس الإصحاح. في ملاحظة قالها القديس أثناسيوس.
0: الجزئية دي.
1: اللي هي أن المسيح ما قالش ولا الروح القدس.
0: صحيح. وهنا دي.
1: وهو المرسل للروح القدس.
0: صحيح. ودي نقطة مهمة جدا. اتفضل. أخ أندرو. لما بيقول أن الملائكة لا تعرف. ولا الابن. ولم يذكر أي شيء آخر
1: عن الروح القدس.
0: ماذا عن الروح القدس؟ ده سؤال مهم، لأن في كورنثس الأولى 2:10 يقول أن الروح يفحص كل شيء حتى أعمق الله.
1: نعم.
0: إذن الروح القدس يعرف كل شيء.
1: نعم.
0: وإذا كان
1: ويذكركم بكل شيء ويعلمكم كل شيء.
0: تمام. وإذا كان الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس واحد.
1: فمن جهة الجوهر والطبيعة المسيح يعلم كل شيء.
0: فهو يعرف كل شيء. يبقى جبنا آية بتتكلم إنه مزخر فيه جميع كل كنوز الحكمة والعلم. وقلنا أيضا أنه المرسل للروح القدس الذي هو الحياة، حياة الله وحياة الابن هي الروح، روح الحياة، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع. إذن هنا إذا كان المسيح يعرف، الروح القدس يعرف، الله يعرف، فهم واحد بإرادة واحدة وليست اختلافات، لكنه لا يريد أن يفصح بها الآن.
1: نعم.
0: لكي لا يتوانى أو يتكاسل صاحب البيت ويسهر لألا يأتي السارق ويسرق. بيتكلم على إيه؟ مش بيسرق واحد هيجي يسرق حاجة منك، هيسرق حياتك، هيسرق أبديتك. عشان كده لازم تبقى صاحي لمن ائتمرك الله عليهم. رب البيت هنا هو الساهر، لكن صاحب البيت هو المسيح. وصاحب وقت.

0: خالق الكل هو الله.
1: في فكرة قرأتها لرباني يهودي اسمه رشيد قديما، فكرة حلوة جدا، بتقول أنه لما كان الابن يذهب إلى خطبة العروس ومعه أبوه ويعملوا مراسيم الخطبة،
0: نعم،
1: فكان الناس تسأل الابن متى موعد الزفاف، الابن بيبقى عارف لكن يقول إيه، لا أعلم هذا حق لأبي فقط. فالكلمة هنا
0: حلوة،
1: هي تعلن التقدير الكامل للآب،
0: تمام،
1: والاحترام الكامل للآب. فبيعلق رش عما رغم أنه يهودي وما زال يهودي وما أمنش بالمسيح، هل قول المسيح هنا يعلق رش في هذه الجزئية هي تمثل العريس الذي يرتبط بعروس ويعطي موعد الزفاف أن يكون في حق الآب تقديرا واحتراما؟
0: تمام، حتة جميلة خالص حقيقة.
1: في جزئيتين تاني حالة الأسيس،
0: تفضل.
1: مش في آية بتقول أن لا يعرف الآب إلا الابن؟
0: نعم. إذا كانت له كل المعرفة بالآب فأكيد هو يعرف ذلك.
1: بص، الجزئية تاني أن كل ما للابن كل ما للآب هو للابن،
0: هو لي.
1: يبقى الآيتين دول نحطهم إيه؟
0: يعني إذن سياق الكتاب كله يتحدث عن لاهوت الابن أنه يعرف كل شيء، ويتحدث عن ناسوت الابن أنه يتحد فيما هو في قلب الله الآب ولا يخرج عن هذه الإرادة، ولا يكون هناك إرادتين لا في البنوية اللاهوتية ولا في البنوية الجسدية، هناك اتحاد مطلق وكامل.
1: صحيح.
0: لأننا نتحدث عن جوهر واحد وذات واحد.
1: في يوحنا 16:30 قالوا له كده، قال أن نعلم أنك عالم كل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت.
0: تمام.
1: يوحنا 4:29 المرأة السامرية، هل هم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت.
0: صحيح.
1: هل بعد كده
0: يعني ما هي المشكلة الرئيسية إلا للذي له العين الناقضة الغير نقية لكي يريد أنه يضلل أو يشكك أو يضع غيوم حول قداسة وحق الكلمة التي بين أيدينا، لكن كل هذا سوف تشرق الشمس وسوف تنتهي هذه الغيوم.
1: هل نقدر في 5 دقائق نغطي السؤال الثالث، قصة المرأة الزانية يوحنا 8؟ لأن البعض بيقول أن القصة دي مش موجودة ببعض المخطوطات.
0: يعني
1: قدامنا وقت قليل، لكن لو تختصر كعادتك وحضرتك بتعرف تختصر كل الجزئية.
0: الحقيقة الجزئية الأخيرة بتاعة السؤال بتاع إنجيل يوحنا من أصحاح 7 11 لأصحاح 8 15 أو 7 متأسف 7:53 يمكن
1: 7:35
0: لـ 8:11 قالوا إن أكتر من ذلك، إن هذه الجزئية في إنجيل يوحنا كما تعرضنا للرسائل يوحنا حدث فيها إتلاف. وطبعا إحنا ممكن نقعد ندي تفاصيل أكاديمية عن المخطوطات
1: وكلها موجودة للحب يرجع لل
0: بالضبط، لكن نقول باختصار أنها الأجزاء اللي كانت مش موجودة مش لأنها حذفت أو لأنها تغيرت أو لأنها أضيفت أو لأنها عدل عليها أو خالص. أمال إيه؟ حدث إتلاف
1: في 240 مخطوطة بس.
0: تمام.
1: وانت عندك
0: 242، لكن
1: اليونانية بس لوحدها 5700 وشوي.
0: نعم.
1: 242 جزء في إتلاف، ده عامل الزمن.
0: وبرضو نرجع لأن الأجزاء التي تلفت وتآكلت عبر الزمن وعبر الأوراق اللي يعني تأثرت بعوامل الطبيعة وإلى آخره، نجد أن تقريبا هناك تشابه أيضا في ذات الموقف الذي كان مع الرسالة
1: الفصل
0: اليوحنا بتاعت الفصل اليوحناوية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. المرة دي بنتكلم أن هذه القصة موجودة حقيقة ومسرودة من القرون الميلادية الأولى، وبعض النسخ التي لم توجد فيها لم توجد مش لأنها حذفت أو لأن حد أضافها بعد كده، لكن لأنها
1: عوامل الزمن
0: تم إتلافها.
1: نعم.
0: وتآكلها.
1: نعم.
0: وبعض هذه المخطوطات هي برضو المخطوطات المحصورة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة صغيرة لا تمثل العالم كله حيث كان الكتاب الكتاب المقدس ينتشر بوسع كبير بعد القرن الخامس والسادس الميلادي.

0: فهذه المخطوطات المحددة السينائية والسكندرية والفاتيكانية هم دول اللي نفس النسخ اللي مش موجودة فيها. هذا لا يعني أنها حذفت مرة تانية لكنها تأكلت، لكن موجودة في اللاتينية والبيزنطية بنسبة 98%. وتكلم رجال الله الأتقياء في القرون الأولى واستخدموا هذه القصة لكي يتحدثوا ويشيروا إليها، أشار إليها أيضا المتنيح وطيب الذكر الأب متى المسكين
1: الموجودة في 300 مخطوطة لاتينية،
0: تمام. وقال كتب كتاب عن يوحنا الجزء الثاني وذكر فيه بعض الكلمات من والعظات لبعض المشاهير الذين كتبوا عن هذه القصة. ويوجد أيضا
1: بابياس القرن الثاني،
0: الأسماء اللي قدام حضراتكم على الشاشة الكثيرة جدا، وحتى لا نأخذ الوقت في هذا كله، فهذه القصة حقيقية وموجودة ولها المعنى، واستشهد بها القديسين الأوائل الذين كانوا في السنين الأولى، وحتى من الأسبان ومن الأساقفة واليونانيين والرومان وجيروم
1: والقديس أغسطينس اتكلم عنها،
0: قديس أغسطينس وأيضا حتى في الترجمات المختلفة الموجودة موجودة في كل هذه الأمور. وما هذه كلها إلا محاولات للتقليل والتشكيك والتضليل في حقيقة ما بين أيدينا. لكن يعني عايز أقول أن العملاق الكبير لا تؤثر فيه،
1: صح.
0: يعني
1: حلوة العملاق
0: لا تؤثر فيه
1: آخر حاجة
0: نقطة تراب أو تؤثر عليه.
1: آخر حاجة في دقيقة، واحد علق على هذه القصة، لماذا لم يحكم المسيح على المرأة بالرجم مع أن النص كما يقول في دقيقة بس، مع أن النص العهد القديم يعطيه الحق أن يحكم عليها بالرجم؟
0: هو أساسا ده كان الهدف بتاعهم، أن يختبروا المسيح ويشوفوها يكسر الناموس ولا لا، لكن في واقع الأمر لم يأتوا بمن ارتكب الجريمة معها،
1: ده رقم واحد.
0: لكي تتم الدينونة بحق على الإثنين،
1: لأن في سفر اللاويين في كذا شابه، لأن لو وجدها في الحقل وصرخت ما مفيش من ينجدها، فكان لازم يعرفوا الفعل ده حصل فين بالظبط ومين كان معاها،
0: تمام.
1: وهل صرخت ولا ما صرختش.
0: الحقيقة احنا ممكن ندخل في تفاصيل التفاصيل التي كانت تنظم الحياة، لان كان في عندنا الناموس الادبي والناموس الطقسي والناموس المدني
1: بالزبط.
0: اللي بينظم القتل والاغتصاب والسرقة والحاجات دي كلها، وده كله لما نقرأ بالتفصيل سنجد انه لم يكتمل في هذه الصورة أي من كل شروط الناموس حتى يمكن للآخرين أن يدينوها ويرجموها بدون حتى وجود شاهد أو وجود المخطئ إليها
1: بالزبط.
0: أو الطرف الآخر
1: بالزبط.
0: فكل ده يفسد القضية
1: بالإضافة في 10 ثواني أن السلطة الرومانية منعت السلطة الدينية بتنفيذ حكم الموت
0: بالزبط،
1: فكان كده. لازم يرجعوا للسلطة الرومانية. الرسالة الأخيرة،
0: فالرسالة الأخيرة أن ما قدمه المسيح وفعله كان إكمالا للناموس، يعني الناموس ما كانش ناقص وجاي عشان يضيف الحاجات اللي ناقصة، لكنه أخذه إلى مرحلة الكمال والمثالية. فبدلا من أن الإنسان لا يزني كما يقول في الوصايا 10، قال إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، وأن القتل ليس بالسكين أو بالسيف لكن بالكراهية وبالحقد. وكأن المسيح على المنسوب الأدبي الناموسي، حتى أن البعض يقول استحالة نحن نحققه، وهذا صحيح، لأننا في هذا سنلجأ إلى الله ونقول نحن نحتاج إلى النعمة، كالذي وضعوا أمامه ناطحة سحاب وأسقطوا من أعلاها حبل وقالوا له تسلق إن استطعت أن تطلع إلى هنا، فكلما حاول تمزقت أصابعه وتمزقت يده وأدمت وسقط ليبدأ من جديد. ويعجز الإنسان أن يصل إلى الله في مكانته وفي مجده بمجهوده الشخصي. لكن ماذا فعل الإنسان في هذه الحالات؟ الإنسان بتفكيره عمل ما نسميه بالمصعد أو بالأسانسير، تخش جواه وهو الذي يرفعك إلى أعلى. هذا ما نسميه عمل نعمة الله الذي يعطيني القوة ويرفعني لأفعل ما أعجز أن أفعله بقوتي وطاقتي وجسدي وذاتي وآدابي وقيمي ومبادئي.

لذلك نحن أحبائي نحتاج أن نكون في المسيح والمسيح يكون فينا لكي نعلن لكل من نتقابل معه يرى الناس أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. كن متضعا، اقبل الحق فيحررك الحق وتعرف المسيح معرفة قلبية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم فيه ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوية صراحة. معنا اليوم في الاستوديو مجموعة من الشباب والشابات الحلوين. تعرف عليكم بليز بصوت عالي.
1: دينا
2: ساندرا
3: ميجن
4: جين.
0: أهلا وسهلا فيكم في الاستوديو. اليوم راح نناقش سؤالين، نحاول نتحاور ونوصل لفكر الشباب في هدول الموضوعين. سؤال بيقول: إلى أي مدى تعترف بغلطك لما بتغلط؟ ولا البديل إنك بتلوم أشياء ثانية وناس تانيين وبتحاول تبعد الملامة عن نفسك؟ لو أنت بتلوم نفسك وبتعترف بغلطك أعطيني 0%، لو بتلوم أي إشي تاني غير نفسك أعطيني 100%.
2: ده مع نفسنا ولا ممكن، يعني ممكن ألوم نفسي جوايا وما أقولش للناس؟
0: لا، لا، أنت بينك وبين نفسك. فكروا معانا وشوف إجاباتكم. أوكي ساندرا، بتلومي أي إشي تاني غير نفسك؟
2: بصي، أول حاجة الواحد بيفكر فيها مش إن هو غلط، إنه لا، ما أنا لو ما كنتش في الموقف ده ما كنتش عملت كده، ما هو أصل هما اللي قالوا لي أعمل كده، لو انا ما كنتش يومها رحت المكان الفلاني زي ما حد قال لي انا ما كنتش عملت كده. لكن قليل قوي، يعني بنسبه ضعيفه قوي، انه اقول انه لا انا غلطانه، انا كنت المفروض ان انا ما اعملش كده.
0: اوكي ماجد، انت بتقول عكس ساندرا.
3: هو المفروض ان انا اجيب الغلط عندنا اول حاجه. ممكن يبقى في غلط من ناس ثانيه ماشي، بس اول واحد يكون غلطان المفروض اكون انا، لان انا اللي عملت كده. ولو مش لو شخصيتي ضعيفه شويه هعمل الغلط ده، لو شخصيتي قويه هضطر امنعه بس. فاجيب اللوم عليا اول واحد.
0: اوكي جان.
4: لا، انا بقول 50%، يعني الانسان هيلوم نفسه من داخله، بس لو يقدر ان هو لو ما كانش الخطا ده مثلا متحمله كل لوحده، لو معاه شريك او فلازم يقول، لازم يبرر، لو يقدر ان هو يطلع منه يطلع. وانا برضو مش مع ساندرا لما هي تقول ان انا اقعد اقول لا واقول طب ما انا كده ممكن اقع في الخطا ده مره واثنين وثلاثه ومش هصحح من نفسي. أوكي. لو انا قلت كل مره
2: بتكلم، متهيألي كان السؤال انه هل انا بعمل كده ولا لا. بس انا حاسه ان احنا كبني ادمين اول حاجه بنعملها ان احنا بنغلط اللي جنبنا او بنغلط حد تاني غير نفسنا، اخر حاجه نفكر فيها انه احنا اللي عملنا كده.
4: بس لما توقف الخطا تاني، لما توقع فيه تاني هتقولي برضو لا،
2: لك السبب
4: ده تاني. يبقى ده ما ينفعش، يبقى
0: طيب هفضل ماشي. طيب هسمع دينا وبعدين هنرجع لساندرا.
1: هو انا عن نفسي بلوم على نفسي قوي قوي قوي، بجيب الغلط على نفسي كتير، وخصوصا لو اللي قدامي انا عندي حاجه يعني. بس لو اللي قدامي غلطان غلطان غلطان وغلطه واضح قوي، خلاص هو واضح يعني.
0: بس انت غلط، لو انت غلطانه بتعترفي انه انت غلطانه. في مثل بيقول، مش عارفه ايش كلماته بالظبط، بس بيقول انه الشخص الشاطر مش اللي ما بيوقع، لكن اللي بيقوم بعد كل مره بيوقع فيها. فزي ما جان كان عم بيقول انه كيف ممكن اضبط اغلاطي لو انا كل مره بقول الملامه على الظرف وعلى على الناس التانيين وعلى الشيء اللي قادني لهذا المكان، كيف رح اضبط بشخصيتي وباغلاطي؟
2: بس هل احنا بنعمل كده؟ لو احنا بنتكلم بصراحه
4: لازم تعملي كده.
2: اوكي لازم، انا
4: مش بقول عشان تستمري.
2: يعني بص هقول لك حاجه، يعني انت لو في الموقف اوكي مش هتاخد بالك، لكن احنا عشان بنتسال السؤال فانت بتقول لا لازم ان انا اعمل كده. بس هل انت بتعمل
4: لازم
2: كده؟
4: تجيب اللوم على نفسك لازم.
2: عشان تقدر تتجنبي، او هل حد بيعمل كده كتير؟
0: بس هل في ناس بتاخد الاكستريم الثاني بتاع زي ما دينا بتقول اول شيء بفكر فيه اني انا الغلطانه، في ناس ثانيه بيعيشوا طول حياتهم حاسين بالذنب انه كان ممكن اعمل احسن، فعايشين بقله ثقه في حالهم من كتر ما هم بيلوموا. يعني هذا الاكستريم غلط، والاكستريم الثاني اللي هو لا
4: شويه خايف من عقاب، خايف من عقاب اللي هو عمله الذنب ده، فقاعد طول حياته مرعوب. لكن لو يقدر يتخلص منه هيقدر طبعا.

0: غلطه لو يقدر ان هو يبرر او يتاسف طبعا، لكن لو هو شخصيته ضعيفه ويعيش طول عمره خايف، على اقل حاجه يعملها يعيش طول عمره خايف، اقول لك لا انا اتجنب المكان ده عشان انا عملت فيه حاجه فما اروحوش.
1: وعارف ممكن يكون يا جان الأسوأ لما يكون انت مش غلطان في حد بقدر ما انت غلطان في نفسك،
0: دي اصعب
1: فطول ما انت
0: شويه.
1: بتلوم ما فيش حد يعتذر له، لكن انت عملت اشي غلط، فطول ما انت بتلوم الاشياء اللي حواليك والظروف، طب هم اهلي لو ما كانوش اهلي هدول هم نفسهم كان ممكن اطلع انا شخصية تانية، طول ما بتلوم ناس تانية وما بتستفيد من الواقع ممكن شخصيتنا تكون مختلفة تماما. تعالوا نسمع مع بعض رأي الشخص اللي راح يقولنا هذا الجواب.
2: الشخص اللي ما عندوش ثقة بنفسه ما بيحبش أبدا يعترف إن هو كان غلطان. عدم وجود الثقة بالنفس بتخلي الشخص ده يلبس قناع قدام الناس إن كل حاجة تمام، كل حاجة مية مية، مفيش أي حاجة غلط. لكن الشخص ده بيعيش مستخبي ورا القناع ده. من أكتر الحاجات اللي بتدينا حرية في الحياة وانطلاق وإن إحنا نكون على طبيعتنا مع الناس هو إن إحنا نعترف إن إحنا غلطنا لما بنغلط. الاعتراف دون ساعات بيكون مش سهل في الأول، لكن لو جربنا نعمل كده مرة واتنين وأكتر هنلاقي إن الموضوع بيبقى أسهل وأسهل مع مرور الوقت. أصحابك الصادقين اللي بيحبوك فعلا عمرهم ما يسيبوك لو اعترفت بالغلط بتاعك، وفي نفس الوقت أهلك هيحترموك أكتر لو أخدت مسؤولية الغلط اللي عملته ومسؤولية الاختيارات اللي ما كانتش صح في حياتك. مهم قوي إن احنا ناخد مسؤولية الغلط بتاعنا، لكن في نفس الوقت مش لازم نلوم نفسنا على أي حاجة غلط بتحصل حوالينا. الشخص اللي دايما بيلوم نفسه ده عنده صغر نفس، يعني لازم كل مرة أواجه نفسي أنا عملت إيه وآخد مسؤولية اللي أنا عملته وبس.
3: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

0: اليومي جديد في جديد
1: مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين.
0: ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا.
1: معنا اتصال. الو، مين معايا؟
2: شيرين.
1: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
2: مفيش جديد.
1: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
3: مع ان حياتي في الشروق مش في الغروب.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شيرين. وهنسمعه بعد الفاصل.

0: الصداقة هي تفاهم بين شخصين، والشخصين دول ممكن يكونوا ولد وبنت، بنت وبنت، ولد وولد. في اعتقادكم إلى أي مدى ممكن صديقي العزيز أقرب صديق إلي يكون من الجنس الآخر؟ لو بتقول يمكن أعطيني 100%، لو بتقول لا لازم يكون من نفس الجنس يبقى 0%. أوكي، قد إيه ممكن my best friend عز صديق عندي يكون من الجنس الآخر؟ نسمع ونشوف أجوبتكم. أوكي، ساندرا ودينا بتقولوا إنه ممكن يكون من الجنس الآخر، بينما الشباب بيقولوا لا لازم يكونوا من نفس الجنس.
1: متحيزين.
0: متحيزين لجنسهم. أسمع من دينا وبعدين ساندرا.
2: هو بسيط قوي، لأن بيبقى فيه بين البنت والبنت ممكن يبقى فيه غيرة، يعني ممكن يبقى فيه أي حاجة. ممكن بين ولد وبنت مثلا في صداقة، إن هو هيديها رأيه بكل صراحة وهتستفيد منه، وهو كمان هيستفيد منها خبرة. ممكن ما يوقعهاش في أغلاط، إن هي مثلا تجارب.
3: والوقت مش بيضحك عليها مثلا؟
2: لا، دي صداقة.
0: صداقة مش حب.
2: صداقة مش حب.
0: طيب لا، خليني اسمع بس. تذكروا ان انا اللي عم بحكي عنه اعز صديق عندي، اللي رح اشارك معاه اسراري وكل شيء في حياتي، هذا صديق اللي رح الجا له في كل مشكله من الجنس الاخر. فانت بتقولي اوكي ما عندي مشكله.
2: اوكي تمام.
0: ساندرو،
1: بصي يعني انا ما اخترتش 100%. اوكي، او 100 ليه؟ لانه في حاجات مش هينفع يعني بالزبط تتقال او تشاركيها غير مع بنت. يعني لو انا بنت انا مش هينفع اشاركها غير مع بنت. أوكي. ولو ولد مش هينفع غير مع ولد. لكن انا بحس انه الصداقه ممكنه جدا بين ولد وبنت، لانه هو فعلا زي ما دينا بتقول بيجنبها مواقف كتيره ممكن تقع فيها. يعني البنت مش هتقول لها نظره مثلا ولد ليها ازاي، لكن الولد هيقول لها مثلا خلي بالك من الحاجه الفلانيه، مثلا ما تلبسيش اللبس الفلاني، اعملي مش عارف ايه. ممكن ما يكونش في حد فعلا بيعمل معاها كده، فده هيفيدها. لما مثلا تبتدي ترتبط بحد تيجي تقول له طيب اعمل ايه، طب مش اعمل ايه، ولا طب ده الولاد بيحبوا كذا كذا كذا، لا مش عارف ما تعمليش كذا.
0: اوكي، فعنده وجهه نظر مختلفه عن البنات. اوكي ماجد.
4: هو يفضل ان هو يكون من نفس الجنس لما بالنسبه للشباب، يعني عشان بيكون فكر واحد تقريبا، او لو عايز تتكلمي ما بيكونش فيه خجل او حاجات ما ينفعش تتقال.
0: اوكي،
4: فلازم يكون شاب. وبعدين في تقاليدنا الشرعية لازم مثلا لو عايز شاب انزله في اي وقت او اخده معايا في اي وقت
0: او تكلمه على البيت في اي وقت.
4: لكن كبنت هتبقى فيه
3: بالظبط زي ما قال ماجد كده بالظبط. بس انا رافض حته البنت دي تماما. يعني
0: هل بتخافوا انه واحد من الطرفين لو كان العلاقه بين شاب وبنت صداقه، هل مضمون تضل الصداقه شغاله من غير ما واحد من الطرفين يحب الثاني؟
1: مش على طول.
0: مش على طول صح؟
1: ساعات ممكن.
0: فانت عمالك بتحطي ريسك انه ممكن انت تحبيه وهو يضل صديقك، او هو يحبك وانت صديقته، او انتوا الاثنين تحبوا بعض، هذا يعني الف

0: مبروك. بس يعني لو واحد من التاني قرر خلاص ما في صداقة صار في حب، قد ايه متعبة هاي العلاقة في اعتقادك ساندرا؟
1: هي هنا دي اللي بتبقى المشكلة، انه في فعلا خطورة انه ده يحصل. لكن لو الاثنين عاقلين هيقاليش انه ده هو ممكن يحصل، بس مش هنقول انه مش هيحصل.
0: الصداقة القريبة كتير رح تخليكم تشاركوا كل مشاعركم، المفروض انتوا صحاب، فكل ما بتشارك مع حد مشاعرك الداخلية اللي ما بتشاركها مع حد تاني وبتكون مفتوح تماما بمشاعرك والتعبير عنها، كل ما كنت أضعف قدام هذا الشخص. والشاب ما بيستوعب ضعف البنت على أنه انفتاح وتثق فيه، بقدر ما أنه ممكن يفهم هذا الكلام على أنه بداية مشاعر. إيش رأيك؟
1: دائما بيفهمه غلط.
2: هو ممكن وممكن، بس ممكن حسب الشخصيات. يعني الشخصيتين دول أدام حبوا بعض جدا، أصدقاء جدا، يعني إخوات جدا، يعني ما ينفعش إن هم يحبوا بعض.
1: لا يا دينا بتحصل،
2: بتحصل بس للعقليات اللي هي اللي هم مش واخدين بعض إخوات بقى خلاص.
3: بس ده
2: يعني
3: غلط.
2: أصل ما ينفعش إن أنا أحب أخويا وأرتبط بيه، يعني أصل ده أخويا.
0: جانا
3: غلط طبعا، لأن هم مثلا لو في بداية حياتهم ما ينفعش، لو حبوا بعض ويتعلقوا ببعض فترة طويلة، لأن هو لسه هو هيكبر وهيشوف وطباعه وظروفه هتتغير وحاجات كتير هتتغير فيه، وهي كذلك، فده ما ينفعش خالص.
1: هما ممكن ما يحبوش بعض لكن يتعودوا على بعض، واحد فيهم يتعود على التاني.
3: برضه
1: حتى لما حد يجي يرتبط ما هي دي مشكلة. انا بقول ان دي مشكلة.
3: لو ارتبطت ممكن لما حد اكلمها في التليفون صديق او كده تسبب حساسية، ودي احط يعني انا احط نفسي
0: طبعا
3: في الموقف.
0: يعني بارتباط واحد من الاثنين انتهت الصداقة
3: طبعا، مش هو انتهت لحد ما، بس حسب بقى الطرف الثالث اللي هيخش. سواء مثلا كانت خطيبتي او خطيب او خطيبها، فلازم يكون هو متقبل بالظبط، قد ايه هو متقبل ده.
1: لا ومش هتبقى العلاقة زي الاول.
0: مش رح تكون طبعا زي الاول، وهذا رح يكسر قلب اللي طلع بره الموضوع. فتعالوا نشوف لو الرأي زي رأيكم ولا لا.
4: طبعا طبيعي ان يكون في الشله اللي حواليا او المجموعه اللي حواليا في بنات وفي ولاد، ويبقى حاجه كويسه ان يكون في دايرتي في اولاد وبنات. لكن اللي عايزين نبقى واخدين بينه لو انت بنت مثلا، ان يكون مش شخص واحد هو القريب قوي منك الولد، يبقى مثلا اقرب حد ليكي بنت تانية، لكن في دايرتك الضيقه في مش ولد واحد بس كذا ولد في نفس الليفل، بحيث ان لو انت قربتي الولد واحد بالذات ممكن يا تحبيه في الاخر يا الناس تتكلم عليكم في الاخر الصحوبيه بتاعتكم تبوظ وما تنفعش تكمل. فحمايه لمشاعرك ومشاعره وحمايه للمجتمع اللي احنا عايشين وسطيه، يستحسن ان يبقى في الليفل الواحد لو هو ولد يبقى في كذا ولد قريب. عايزه اقول كمان ان في حاجات معينه لو انت بنت ما ينفعش تحكيها غير لبنت تانية. فلما بتبقى أقرب حد ليكي ولد ما بتبقيش عارفة تكلميه بالطريقة الحميمة أو تحكي له للدرجة دي، فيستحسن إن في المواضيع الخاصة دي يكون أقرب حد ليكي شخص، لو أنت بنت يبقى بنت أو ولد يبقى ولد.
5: نحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

ربنا عايز يكلمني، عايز يفهمني حاجات مختلفة، عايز يتحداني، مش عايز يحرك مشاعري وخلاص، ولا عايز يأنب لي ضميري. في آية جميلة قوي مشجعة وليها معاني عميقة، بصلي إن ربنا يكلمك بطريقة أعمق وتشوف الآية دي حتى لو تعرفها، بس تشوفها بطريقة مختلفة لأن في قلبها في معنى جميل. الآية في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 عدد 18 بتقول عن الخوف: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب. أنا فارقة معايا قوي الحتة دي، لأن الخوف له عذاب. زي ما يكون ربنا بيقول أنا عارف إن الخوف عذاب، حاجة مؤلمة لما تبقى عايش خايف. أما من خاف فلم يتكمل في المحبة، المحبة الكاملة تطرح الخوف للخارج. بمعنى طول ما أنا خايف ده معناه إن أنا مش مرتاح ولا مطمن في محبة ربنا ليه. ليه هخاف لو ربنا الكبير ده بيحبني قوي؟ ليه أعيش قلقان من حاجات كتير قوي لو ربنا بيحبني قوي؟ أنا بخاف منه وبخاف مني وبخاف من الناس وبخاف من المستقبل، بخاف من الظروف. ليه هيبقى وضعي ده لو محبة الله الكاملة وصل لحياتي؟ عايز أتكلم عن 5 أشكال للخوف ممكن أبان عايش فيهم ومش فاهم إن ده معناه إن أنا خايف، معناه إن أنا عايش في الخوف. الشكل الأولاني إن أنا أكون شخص بيأجل. في ناس تقول لك أنا المفروض أعمل مواجهة، أنا هأجل المواجهة دي، المفروض آخد خطوة هأجلها، المفروض أقفز قفزة معينة، آخد خطوة فيها إقدام أو في لازم أعملها، لازم أعمل الحكاية دي، أنا هأجل، محتاج أدخل الامتحان ده هأجله، محتاج أكلم فلان هأجل. إن شاء الله هكلمه بكرة، هكلمه لما أكون مستعد أكتر. الخوف بيتحكم فيك. ده شكل من أشكال الخوف لو أنت شخص بيأجل. شكل تاني الإنكار. مين قال إن أنا متضايق؟ مين قال إن فلان تعبني لما عملت كده؟ مين قال إن أنا مش قادر أعيش كده وإن أنا تعبان كده؟ أضحك على نفسي. ليه بضحك على نفسي؟ لأن لو ما ضحكتش على نفسي هواجه حاجة خايف منها. فأبقى تعبت قوي لكن مش عايز أقول إني تعبت. أبقى بتعامل مع حد هو بيجرحني لكن مش عايز اقول لنفسي ان انا بتجرح، لان لو قلت لنفسي كده هضطر اواجهه. فاقول لا لا لا لا، هو ده هو بيهزر، ده هو اسلوبه كده، مع ان انا مأذي من جوايا. ابقى محتاج اغير حاجه في شغلي او في حياتي او في الكارير بتاعي مستقبلي، بس بقول لا كده كويس. ليه؟ لو قلت ان ده وحش او ده مش مناسب ليا هضطر اواجه، هضطر اغير، انا خايف اغير. اضحك على نفسي. شكل تالت ابقى شخص بيخبي. لو عرفته اللي جوايا انا خايف قوي تعرفوا الفضايح اللي عندي، الحاجات الخفيه اللي في حياتي اخبيها. اخاف تعرفوا انا مين بجد، اخاف تعرفوا خلفيتي الاجتماعيه او او او مادياتي او بيتي او اسرار في حياتي او علاقات في حياتي او او شغلتي او تعليمي، حاجه فيا. فخبي. لما انا بخبي انا خايف، لما انا بخبي انا خايف. شكل رابع، هم 5، انا بكره الرابع ده اكتر واحد اللي جاي ده. اعيش حياه محدوده، مش هاجل، مش هعمل، هعيش حياه محدوده. امشي جنب الحيط. ساعات يقول لك ما تمشيش جنب الحيط، امشي جوه الحيط عشان ما تضايقش حد. مش هفكر اي فكره كبيره، هعيش محدود قوي. ليه اخش في تحديات؟ ليه اخاطر؟ ليه اعرض نفسي المشكله؟ اعيش فقير. ده كئيب قوي الشكل ده، انك بتعيش حياه مش ربنا عايزها لك خالص. الشكل الخامس اعيش مهموم. تقابل شخص كده

0: عامل ايه؟ انا قلقان من بكره وخايف ومهموم وخايف، خايف على عيالي وخايف على مراتي وخايف ما اتجوزش، واللي اتجوز خايف ما مش عارف يحصل في جوازه، واللي بيشتغل خايف انه شغله يروح، واللي مش بيشتغل خايف ما يجيش شغل، واللي معاه فلوس خايف ان فلوسه تروح، واللي معهوش واللي عنده صحه خايف تروح، واللي تعبان خايف انه ما يخفش. تقابله في اي وقت يجي لك اكتئاب، يعني اول ما تقابل فلان ده انت يعني زي ما يكون ايه بيكب عليك من همه وتمشي مهموم انت. لو انت حاجه من الخمسه دول انت عايش في الخوف، الخوف بيسيطر على حياتك، ربنا مش عايز الخوف يسيطر عليك. اول حاجه بسرعه، لو ربنا قاد حياتك هيقودك في اتجاه عكس الخوف. الخوف عامل زي ما يكون آلة انذار بتقول لي ايه، خلي بالك لو عملت كده ممكن يأذوك، لو عملت الحركه دي ممكن يحصل لك حاجه. فزي ما يكون الخوف البودي جارد بتاعي. انا عايز اقول لك حاجه، البودي جارد بتاعك هو عدوك. انا لو منك موت البودي جارد، لان هو بيحميك من الحياه. لو لما ربنا بيجي في حياتي بيقودني عكس الخوف، بيقودني عكس الخوف، اعمل ايه؟ واحد، قول له يا رب انا عايز اشوف محبتك اكتر واكتر. ايه المحبه الكامله دي اللي تطرح الخوف الخارج؟ انا عايز محبتك، مش هكسب الخوف بارادتي، هكسبه من شده محبتك. نمره اتنين، انا عايز اديك حياتي زي ما قلت وزي ما هفضل اقول دايما، رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء، لان انا مش بتاعي ابليس ما يقدرش يذلني، مش هيخوفني، انا مش بتاعي، صحتي كل ممتلكاتي مش بتاعتي. يبقى واحد، يا رب انا عايز اشوف محبتك الكامله. اتنين، خدني انا مش بتاعي فما خافش على حاجه وابليس ما يذلنيش. تلاته، اسمح ان ربنا يتحداك ويخليك تعمل اختيارات غير الخمسه اللي انا قلتهم. يعني انا مش عايز اواجه، يواجه. انا عايز اجل، يقول لي ما تاجلش. انا عايز اضحك على نفسي، يقول لي ما تضحكش على نفسك. انا عايز افكر بطريقه محدوده، يقول لي وسع احلامك. انا عايز اعيش مهموم، يقول لي انا عايزك تمشي تصفر في الشارع، تمشي تغني لانك مرتاح. اقبل انك حاجات جديده تيجي عليك وتختار اختيارات جديده. ربنا مش عايزك تعيش خايف.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

من بعد يوم، والناس تنام والناس تقوم، والشمس تطلع ما يحسوش. قلب البشر مليان ضباب، مليان غيوم.

مع أنه في سكة أمان عند المسيح، هو اللي عنده الحب والحل المريح. وكل واحد عند المسيح إنسان، والكل واحد عند المسيح إنسان.

حبانا في كل مكان، برحب بيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أمل جديد. في كل مرة فيها بنتقابل معا وبنجد أن كلمة الله بتزرع وبتخلق واقع جديد. وأنا عايز أشجع نفسي وأشجع كل حد النهاردة بيشارك.

0: بداية هذه الحلقة أن روح الله الذي رأيناه في سفر التكوين ما زال هو يعمل ويرف ويزور كل مناطق فيها موت، فيها ظلمة، فيها مشاكل، فيها حزن، لكي ما يخلق واقع جديد. في الحقيقة الحلقة اللي فاتت كان معانا ضيوف أعزاء وكانوا بيشاركونا باختبار حي أشوف حياتهم كخدام وكأزواج وكأيضا أب وأم لأولاد. خلينا نرحب بيهم النهارده جناب القسيس جون، القسيس جون سمير راعي كنيسه النعمه الاولى بالمقطم. برحب بيك جناب القسيس.
1: اهلا بحضرتك يا اخويا.
0: برحب بزوجتك الفاضله الاخت مارجو نبيل. الاخت مارجو خادمه وشريكه معاك في الخدمه، وهي ايضا خادمه في مجال المشوره الكتابيه. احنا في المره اللي فاتت حضرتك كنت بتشاركينا ان كان في اساسيات جواكي حطها قدام الرب وفكرك ومركزه عليها، وانت منتظره الرب ب تعيين أو كشف شريك الحياة طبقا للأفكار اللي كنت بتصلي من أجلها. حضرتك في الحلقة اللي فاتت أنا فاكر كلمتينا عن الإيمان، وجناب القسيس كان بكلمنا على النضوج. حضرتك قلت في جملة كده إن هما كانوا كام حرف كان اسمها أنت
2: موفق.
0: أيوة. بصراحة الجملتين مع بعض بيدوا أمل جديد.
2: أيوة.
0: وأمين باسم الرب يسوع تيجي كده يعني روح جديدة تخلي كل واحد يكون موفق في أمور حياته، في بيته، في اختيار شريك الحياة. كنا بنتكلم على ما قبل الزواج، أن لسه في ناس يعني ما مرتش والرب ما يسمحش حد يمر بمشاكل التصادم بعد الزواج، لكن ما قبل الزواج كلمتينا عن الإيمان والأسيس كلمنا عن النضوج. حضرتك عايز تضيف لينا حاجة؟ فكرة النضوج ليها معنى تاني في الحلقة دي ممكن نضيفه قبل ما ننتقل لنقطة أخرى؟
1: يمكن في الحلقة الماضية كنا بنتكلم على فكرة النضوج، وقلت تشبيه أنه ثمرة مانجا جميلة الشكل من بعيد، لكن لما تقرب منها تلاقيها ناشفة مش مستوية، غير صالحة للأكل.
0: نعم.
1: وهكذا أحيانا بيكون الشاب والشابة المقبل على الارتباط، هو من بره شكله جميل بس لما تقرب منه هنا بقى بيبان هل الشخص ده ناضج ولا لا. وقلنا انه نضوج مش بس في زاوية واحدة، لكن نضوج في عدة زوايا. احدى هذه الاوجه للنضوج هو النضوج الروحي.
0: نعم.
1: ليه علاقة في كلمة الرب، ليه علاقة مع الرب، بيكبر مع الرب. هل هذا الانسان ينمو في المسيح؟ وكنا بنقول كمان انه بولس في وقت من الاوقات كان بيكلم ويقول كده لبعض الاخوة، لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدين كأطفال في المسيح. نضوجي مع الرب يعني اقترابي من الرب، التصاقي بالرب، معرفة فكر الله، حواسي وقلبي مدرب ماشي السكة مع المسيح.
0: نعم.
1: أنا في عشرة يومية بكبر من خلالها، عرفت الرب من وقت معين، طب هل أنا بنمو في المسيح؟ بكبر، بحفظ كلمة الله، بلهك في كلمة الله، رب بيستخدمني، في نمو بيحصل في حياتي ولا أنا متوقف؟ دي حاجة مهمة. لكن كمان يعني لو فكرنا على الصعيد الآخر مثلا النضوج النفسي.
0: أيوه.
1: نضوج الفكر، ممكن تلاقي شخص هو يعني من وجهة النظر الإنسانية ينفع يفتح بيت، ينفع يرتبط.
0: أيوه.
1: غني، معاه فلوس، شغال وظيفة كويسة حلوة، ويعني ده ظاهريا ممكن يعجب اي اب وام عايزين يجوزوا بنتهم وخلاص.
0: نعم.
1: يعني هيجيب لها شقه كويسه
0: وشبكه كويسه
1: بالظبط عشان بنت عمها اللي اتجاب لها قبل كده قد كده، فانت كمان هيجي لك قد كده وخلاص.
0: تمام.
1: لكن هل هذا الشخص ناضج يحافظ على بنتهم
0: وان يتحمل مسؤوليه؟
1: بالظبط. احيانا بيكون النضوج انه الشخص ده زي ما حضرتك قلت يقدر يتحمل مسؤولية بيت، علاقة جديدة. ودايما أنا مرجو بنقول كده أنه بيت جديد أو ارتباط جديد زي طفل جديد.
0: أيوة.
1: الطفل ده محتاج رعاية.
0: رعاية.
1: لو حد زوج وزوجة جالهم طفل وما اعتنوش بيه الطفل ده هيموت.
0: أيوة.
1: وهكذا الارتباط أيضا أنه عامل زي البيبي الصغير، زي الطفل الصغير، إذا لم نعتني بارتباطنا هيموت. فهل الطرفين ناضجين بما يكفي للاعتناء بالارتباط؟
0: ايوه.
1: ده سؤال مهم جدا.
0: يعني انت حضرتك عايز تفهمني ان هي المسؤوليه مشتركه
1: بكل تاكيد،
0: مش من طرف واحد.
1: بكل تاكيد، بكل تاكيد.
0: بس هل ممكن يحدث تصادم ان نلاقي ان في طرف من الطرفين

0: وصل لمستوى جيد من النضوج، والمستوى التاني مش قادر يصل إلى مستوى النضوج الكامل. يعني مثلا زوج بيخرج يشوف شغله، مهتم بأموره بالخدمة، والزوجة عايزاه كل شوية، انت فين، رحت فين، ما بعتليش، ما كلمتنيش. طيب فين تقدير مسؤولية هنا؟ يعني ماذا يمكن عمله في حالة عدم وجود طرف من الطرفين في مستوى النضوج وتحمل المسؤولية في البيت؟ نعمل ايه؟
1: اوكي، خلينا عندك حاجة تشاركينا بيها في الحتة دي؟
2: عايزة اقول اني بشوف دايما النقطة الاساسية هي الانحصار جوه النفسي احوجيه بيأثر تأثير سلبي جدا على اي ارتباط.
0: نعم صح.
2: يعني من وقت اللي فيه ان احنا بنشوف بعض وبنشوف هينفع ان احنا نرتبط ولا لا، لغاية لما بنبقى في بيتنا ومقفول علينا باب واحد او اولادنا او كذا او كذا، عايزة اقول انه مخرج انه الشخص يبقى خارج بره ومش منحصر في ذاته، ده سبب جدا، دافع جدا لنجاح اي علاقة.
0: نعم.
2: من وانس انهم قبل ما يحطوا الدبلة في ايديهم اليمين لغاية ما يعيشوا مع بعض طول الوقت
0: وربي يبني هذا البيت.
2: بالظبط. نعم. كده.
0: طيب انا بصلي النهارده ان ربي يجي بروح نضوج.
2: امين.
0: في الفكر.
2: أمين.
0: والايمان.
1: امين.
0: والعلاقه مع الله.
1: امين.
0: لكل بيت مسيحي في اسم الرب يسوع. قلت ان في نقطه ثالثه.
2: ايوه
0: اتفضلي.
2: زي ما كنا بنقول انت موفق.
0: ايوه.
2: فاحنا دلوقتي
0: ألف.
2: خلصنا الالف
0: ونون.
2: الايمان.
0: ايوه.
2: نون النضوج.
0: نضوج.
2: تاء التوافق.
0: توافق.
2: طبعا دي حته احنا بناكد عليها قوي. ليه؟ لانه مهم جدا، احنا دلوقتي اشخاص بالغين ناضجين، فمهم قوي اننا وانا ماشي في سكة الحياة اشوف فعلا في توافق بيني وبين الطرف الاخر ولا لا. والتوافق ده ممكن يبقى توافق فكري، توافق في الرؤية، توافق عمري كمان، ما يبقاش فرق بيننا سنين كتيرة جدا. أيوة. جدا، فده يخلينا في حتت مختلفة. كمان عايزة اقول الاجتماعي ده مهم جدا. يعني عشان أكد على النقطة دي، مش أفضل حاجة إن أنا أبقى مثلا من طبقة اجتماعية عالية جدا جدا جدا، يجي إن أنا أقرر أرتبط بشريك الحياة مثلا وهو يبقى في تفاوت كبير بيني وبينه. دي مش حاجة جميلة، لأنه إحنا دايما بقول الجملة دي، يعني أنا عشت في بيت بابايا 23 سنة. والكتاب يقول إنه افتراض، يعني إني هعيش 70 ومع القوة 80. فأنا كده هعيش في بيت جوزي حاجة بتاعت بتكلم فيه بالظبط كده. ده لو عشت 80 يعني. فأنا محتاج وأنا بدخل المشروع دون أبقى فعلا بفكر هل حاصل توافق.
0: الموضوع مش تهريج.
2: بالظبط كده. والتوافق دون مرات كتير نقول إيه، ما ربنا هيقدم لنا ما فيه الخير. حلو قوي، بس الرب ده كمان عقل عشان تميز.
0: يا حاجة تقصد إن لازم يكون في توافق، يعني ان احنا الاثنين على مستوى قريب من بعض.
2: بالظبط كده.
0: ده اللي تقصديه حضرتك؟
2: اه، مش بقول تطابق.
0: آه.
2: لكن بقول
0: قريبين،
2: تقارب.
0: في ايه بقى؟ في الفكر،
2: في الفكر، في العمر،
0: في العمر.
2: ايوه.
0: في الثقافه،
2: في الثقافه. بالظبط.
0: في التعليم مثلا،
2: ما دي حاجه تبع الثقافه. بالظبط كده. الاجتماعي كمان دي
0: تمام.
2: حاجه مهمه جدا.
0: مستوى الاجتماعي. تمام.
2: بالظبط. يعني ما يجيش حد دكتور جامعه مثلا، ممكن ياخد حد مش عارفه معاه مثلا شهاده قليله. ده مش
0: ممكن يكون في اختلاف في الفكر ساعتها شويه والثقافه
2: كتير. كتير.
0: هل النعمه ولو احنا توافقنا أو حصل توافق بين الرجل والمرأة، بين الشاب والشابة ما قبل الزواج في النقطة الأولى اللي هي الإيمان، والنقطة الثانية النضوج، هل ممكن في التوافق إن ممكن واحد غني يقبل واحدة بسيطة، أو واحدة من عيلة كبيرة تكون بتقبل زوج مستواه المالي قليل، بس بشرط تكون فاهمة.
2: تمام.
0: تكون فاهمة المسؤولية اللي موضوع عليها. يعني ايه موضوع عليها؟ يعني مثلا ممكن ايه ما تضايقوش نفسيا في المستقبل، ولا ايه رأي حضرتك؟
2: بص يا اخوتي، فعليا فعليا اللي بنركز عليه قوي انه اول نقطتين دول لا يمكن التنازل عنهم.
0: ايوه.
2: ايمان ونضوج، دول لا يمكن التنازل عنهم.
0: نعم.
2: وعايزه اطمن المشاهدين واللي بيسمعونا، النضوج ده احنا مش هنوصل للنضوج الكامل.
0: نعم.
2: احنا ماشيين في سكه الحياه.
0: نعم.
2: لكن خليني اقول انه الخمس نقط الباقيين دول فيهم نسبيه، ما فيش فيهم اي كلام.
0: طب كلمينا عن واحده تاني فيهم. مين يكلمنا عن النقطه اللي جايه؟ انت حضرتك قلت الايمان.
2: ايوه.
0: النضوج.
2: التوافق.
0: توافق.
2: تمام.
0: النقطه الرابعه
2: موفق. ميم.
1: ميم هي معرفه كتابيه للنفس. يعني ببساطة أكون

0: يكون فاهم أنا مين. ليه أنا مين؟ لأنه أحيانا بنشوف القيمة وبنبحث عن القيمة وعن قيمة نفسي من خلال مفاهيم زرعها فينا العالم. فطلعت في بيت في مجتمع بيقول جمل كده أنا أضطر أقولها للتوضيح. أيوة. يقول لك معاك قرش تساوي قرش. فده مبدأ رسخ جوايا قيمة أنه طول ما أنا
1: مستوايا متواضع
0: أنا لا أساوي شيء. لكن حينما يكون معي الأموال والثروة أنا هقدر أبقى حاسس بأن أنا شخص كبير، أعمل اللي أنا عايزه، أتجوز أحسن واحدة. عارف كلمة بفلوسي دي؟
1: أيوة.
0: أنا معايا فلوس. صح. أجيب كذا وأجيب لها شقة في كذا. فأنا ببحث عن قيمتي في ده. أو أبحث عن قيمتي في التعليم. لازم يكون عندي شهادة بالشكل الفلاني. أو أحيانا مثلا بعض البنات يبحثوا عن القيمة في الشكل والجمال، هي نفسها تكون هي متابعة جيدة لكل قنوات الموضة والجمال والمكياج،
1: فمركزة عن مظهر خارجي بس.
0: هي ليه مركزة؟ لأنها تبحث عن قيمتها فيها. لكن معرفة كتابية للنفس، إدراكي أنه أنا قيمتي مش في اللي لابسه،
1: نعم،
0: ولا في التليفون المحمول اللي معايا، ولا في عربية أنا راكبها. قيمتي الحقيقية في اللي الدفع فيا، تمن الدفع فيا هو دم المسيح.
1: نعم.
0: وده اللي يديني التمن الحقيقي، ده القيمة الحقيقية. ليه؟ لأني لو أدركت أنه أنا ابن لله، دي تساوي كام دي يا أخوي؟
1: تساوي كتير.
0: دي كتير جدا.
1: والكتاب اتكلم عنها
0: بالظبط
1: في سفر الأمثال، اتكلم عن المرأة. حك فاكر القصة؟ المرأة إيه؟
0: الفاضلة.
1: فاضلة. ويمكن هنجيلها النقطة دي، بس تمنها
0: يفوق اللقالق
1: النهاردة. يعني أغلى حاجة الألماز واللقالق. المرأة الحقيقية اللي هي الناضجة اللي اختبرت الإيمان الحقيقي تمنها يفوق كل هذه. صحيح. الثروات والكنوز.
0: صحيح صحيح.
1: طيب إزاي نصل لهذه المرحلة؟
0: نصل لهذه المرحلة من معرفتنا لأنفسنا ببساطة شديدة، نرجع للرب، نرجع لكلمة الله. لأنه لو ما رجعتش للمصدر اللي فهمني قيمتي، أنا كل حد فينا بشكل أو آخر عامل زي قطعة الإسفنج بيمتص من أي وسط هو فيه. فلو أنا ما امتصتش القيمة وشربت القيمة الحقيقية بناء على ما تقوله كلمة الله، أنا هشرب قيمتي منين؟ من العالم، من المجتمع اللي حواليا، من أصدقائي، من البيت، من أي حتة. وده وارد جدا يعلموني عن القيمة بشكل خاطئ.
1: نعم.
0: زي ما قلنا يعلموني أن القيمة هي في المال. أو يعلموا البنت أن القيمة هي في الجمال. الحقيقة القيمة مش كده. إدراكي لهويتي في المسيح. أنا مين في المسيح؟ أنا ابن. رسول بولس في رسالة أفسس يقول كده أنه رب أقامنا معاه وأجلسنا معاه في السماويات في المسيح يسوع.
1: ده مقام عالي،
0: ده مقام سماوي، ده مقام
1: محتاجين نعيشه
0: بالظبط كده،
1: محتاجين نصدقه،
0: محتاجين نمارسه بالظبط. احيانا بكل يعني بامانه يا اخوي، احيانا انسى هذا المقام السماوي للرب الدهوني وابدا ادور على مقامي الارضي، اني لازم يبقى معايا فلوس. يعني سامحني، كاني بأتدنى بالمستوى من حاجة ربنا حطني فيها مقام روحي اسمه أنك أنت خليقة جديدة، أنك مواطن سماوي، أنك هويتك سماوية، إلى أني أدور أن يبقى معايا كذا أو عندي كذا عشان أقدر أرتبط أو أقدر أفتح بيت. لأنه أصله لو معيش يبقى هي مش هتوافق بي، وهي تقول أصله لو أنا مش جميلة كفاية مش هرتبط. عندنا من خلال الخدمة اللي الرب شرفنا بيها قصص كتيرة لشباب وبنات. واحدة قالت لي في يوم من الأيام أنه لا، أنا شكلي ده لا يصلح للارتباط.
1: طب ما تخليني أسأل سؤال، لأن إحنا قلنا نحكي عن اختبار. أسألك بقى سؤال مباشر. لما تقدم ليك الأسيس جون وهو بيحكي لنا عن كلام المكانة، كان عنده قد إيه في البنك؟ وكانت إمكانياته قد إيه؟ وده اللي شدك وخلاكي قلت هو ده، هو ده اللي أنا فتى الأحلام، واني عايزه يكون معاه عربيه وشقه وكذا. الوضع كان ايه؟ وانت تعاملت معاه ازاي وفكرت ازاي؟
2: للامانه هو ما كانش عنده رصيد في البنك. لكن انا وقتها خدت انسان
1: مجد للرب
2: بجد. وده مش عشان مثالية فيا، لكن لأني تعلمت أختار بطريقة مظبوطة.
1: نعم.
2: فكنت عارفة كويس قوي إنه الجمال بيروح ويجي وكلنا بن

0: بكبر في السن والشعر الأبيض بيطلع، وكنت عارفة إنه المال كمان بيروح ويجي، لكن كان فارق معايا جدا إنه هذا الشخص مقرر إنه يدي حياته للرب بجد،
1: مجدًا للرب.
0: لكن كان عنده بيزكس ما كانش ينفع إنه يتقبل من غيرها، إنه مثلا شخص مسؤول بيشتغل حتى لو مرتبه كان صغير قوي.
1: أيوة
0: فعلا كان مرتبنا
1: لكن كان
0: صغير قوي،
1: دور جيد جميل. بالزبط.
0: نعم. لكن لم أشعر في يوم إنه مقصر عن إنه ما يعملش واجبه أو مسؤوليته.
1: نعم.
0: وده كان فارق معايا جدا، لاني طلعت في اسره مسؤوله علمتني يعني ايه ابقى مسؤوله.
1: نعم.
0: فماما وبابا كانوا قادرين يشوفوا ده كويس.
1: نعم.
0: وده بالنسبه لي كان البيزك اللي انا بختار بناء عليه.
1: ايوه يعني لو انا النهارده خدت الاختبار الحي اللي مررتوا بيه في بدايه حياتكم والكلام اللي حضرتك قلته، اقدر اصل ان انا لو عايش مكانتي الحقيقيه كابن الله وبتمتع بإمكانيات الله حتى لو إمكانيات المادية قليلة، لكن الرب يقدر يسدد.
2: صحيح.
0: بكل تأكيد.
1: وإن الرب يقدر يغير المصطلحات المالية في حياتي.
2: بالظبط كده.
1: يقدر الرب يعمل كده؟
2: طبعا.
1: يعني النهاردة لو إحنا عندنا حد في بيت بيعاني من الفقر أو بيعاني من مشاكل المالية، لو النهاردة بدأ يعيش الإيمان ده، يعيش المكانة، حضرتك كنت تتكلم عن المكانة.
2: بالظبط.
1: إنه يعيش المقام العالي اللي الرب شرفنا وجلسنا فيه، إذن الله يسدد احتياجاته.
0: بالظبط.
1: الله يملى بيتك بالغنى. الله يقدر يفتح أبواب للبركات بطريقة غير عادية. يبقى أنا عليا بس إن أنا أصدق الكلمة، ألهج فيها، أعيشها، أسلك فيها، وأعيش مكانتي.
2: بالظبط كده.
1: يبقى إذن في أمل.
2: طبعا أنا عملت اتفاق مع الرب.
1: نعم.
2: إن كان يليق إني أقول كده، عملت فضل. اتفاق مع الرب. يعني قلت له رب في بداية التفرغ، قلت له رب أنا هخدم بيتك وأنت مسؤول عن بيتي.
1: نعم.
2: وقد كان 18 سنة ارتباط أشهد برعاية الله في كل الأوجه.
1: أنت حضرتك تفرغت الخدمة بعد كم سنة من الجواز؟
2: يعني تقريبا بعدها في أواخر السنة، يعني يعني بعديها بعدة شهور، يمكن السنة
1: بعد
2: أواخر
1: الزواج.
2: سنة.
1: يعني كانت مشجعة ليك.
2: طبعا طبعا.
1: وإحنا النهاردة بنشوف إن مرات كتير الزوجة ما تحبش إن جوزها يبقى خادم. مرات كتير الزوجة تقول لك لا مش عايزك تخدم، اشتغل واخدم ربنا من شغلك. لكن كنت حاسة إزاي إن زوجك يكون خادم متفرغ للرب وبس؟
0: هي برضو كانت مش وان شوت، لكن ربنا خدنا على مراحل.
1: نعم.
0: يعني الأول جون كان بيشتغل في خدمة مسيحية.
1: نعم.
0: وكان متفرغ جواها، بياخد مرتب وكل حاجة، بس هو مش بيشتغل في النطاق اللي برا يعني. وبعد شوية ربنا بعتنا برا نسافر شوية. وخلال الوقت ده كان بيعمل جوانا شغل كتير جدا جدا جدا للأمانة يعني.
1: نعم.
0: وكان زي كأنه بيقلع حاجات من جوه انفسنا. فأنا برضو عايزة أدي أمل للمشاهد إنه مش لازم تبقي اللي هو أحلامك كلها مش عارف شكلها إيه، أو حاسة إنه هو ده المظبوط، لكن ربنا بياخدنا سكة سكة وخطوة خطوة. يعني عايزة أقول إنه الموضوع بيمشي مرات سيكونس
1: إلى أن الرب ادالك قناعة واقتناع كامل
0: بكل تأكيد،
1: وتباركي الـ القرار ده.
0: بالظبط كده.
1: نعم.
0: فما كانش يعني اللي هو بياخد قرار متعنت وانا، لكن كنا ماشيين سوا يعني.
1: انا نسيت في المقدمه اقول ان الرب مديكم ولد من اروع الاولاد اللي انا شفتها، رب يباركه. جافري عنده 15 سنه.
0: ايوه
2: بالظبط.
1: وانا بشوف في الولد ده في يعني بصدق مش مجامله طباع وصفات كتابيه غير حقيقيه في شخصيته. في كل مره اقف قدامه حتى بدون ما نتكلم، لكن برى وداعة الله ومسحة غير عادية على حياته. أنا بصلي النهاردة أن يحدث نوع من الصعود لهذا السلم. أنا هسميه النهاردة سلم موسيقي. أنت موفق ألف نون ت وميم. هنرجع لحرف الواو.
0: أيوة. عايز أقول في الواو ده واقعية التوقعات.
1: أيوة.
0: وده طبعا زي ما احنا شايفين أنه هو سيكونس. يعني ما أقدرش أقول أنه الإيمان اللي كنا بنحكي عنه ده والنضوج ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي أو التوافق ده والمعرفة الكتابية بالنفس دي تيجي بقى في حتة فيها توقعات اللي هو مش عارفة هيقدم لي إيه. كل يعني البوينت كلها إن أنا مش عايزة أبص الآخر هيقدم إيه. فمن فضلك بص على نفسك.
1: أيوة. أنت هتقدم إيه؟

0: بالظبط كده. فعايزين نبقى يعني حقيقيين ومدركين جدا ان
1: واقعيين
0: بالظبط كده احنا في ضيق في الارض ده حقيقي.
1: نعم.
0: فمن فضلك لما تيجي يبقى عندك توقعات فكر انت تقدم ايه للاخر
1: قبل ما انا انتظر هو يقدم لي.
0: بالظبط
1: ده اللي تقصديه.
0: ايوه. ونخلينا واقعيين في توقعاتنا، بلاش دايما السقف العالي قوي لانه ده مش حقيقي. ولانه فعلا المحبه هي العطاء.
1: الكلام ده ما فكركش في حاجه عملها الرب للكنيسه؟
2: طبعا طبعا، ده اشتراها وافتداها، وهو شخص الله القدوس.
1: نعم.
2: لكنه زي ما بيقول الرسول بولس في رساله فيليبي اخلى نفسه اخذ صوره عبد.
1: هللويا.
2: فيعني
1: يعني قبل ما ينتظر احنا ندي قلوبنا، هو اعطانا كل شيء، اعطانا نفسه
2: حقا.
1: مجد ليسوع. يبقى انت حضرتك النهارده عايز توصلنا اني بدل ما القي اللوم على شريك حياتي انه لازم يديني محبه، لازم يديني اهتمام، لازم يديني رعايه، لازم يديني مال، لازم يديني يعني حط تحت اي حاجه تاني اشباع للرغبات، يديني لبس وجاه، مطلوب مني كمان انا ادي
0: بكل تاكيد.
1: يعني خليني اقول في جملتين ايه اللي حضرتك تنصحي بيه النهارده كل زوجه تقدمه لشريك حياتها، يعني الحاجه اللي هي الامور الاساسيه والمهمه.
0: عايزه اقول لو انت داخله الارتباط عشان تاخدي، من فضلك ده مش وقت الارتباط بتاعك.
1: ايوه.
0: اتعلمي قوي، اطلعي وانت في المجال الكنسي بتاعك، اطلعي اعملي حاجات كتير قوي للرب. روحي ساعدي اطفال محرومه. روحي ملاجئ، روحي مستشفيات، اتعلمي تدي وتطلعي بره دايره نفسك. وقتها كويس جدا هتبقي قادره تقدمي الاخر.
1: تقدر يعني حضرتك تقصدي معلش تعطي حب الاخرين
0: بكل تاكيد.
1: يعني ان انا اعطي حب، مش بس ان انا اقوم بدور وظيفه، لكن اعطي محبه ونفسي الآخرين، صح كده؟
0: وأخرج برة دايرة النفس.
1: نعم.
0: بتاعتي، وأفكر في الآخر، أحبه، أحترمه، أوقره، أخدمه، كل ده مهم قوي. فلو أنت شعرة أنه الحاجات دي مش موجودة، من فضلك ما تدخليش.
1: طيب
0: استني شوية،
1: ما تصعبيش علينا الموضوع.
0: أوكي.
1: طيب لو أخت النهاردة متزوجة والمشكلة دي موجودة في البيت بينها وبين زوجها، نقول لها تعمل إيه حتى لو الطرف الثاني سلبي، حتى لو الطرف الثاني سوري في اللفظ ما بيحسش بيها وفي دنيا تاني، هل تتعامل معاه بنفس السلبية ولا تاخد نفس المنهج اللي حضرتك بتكلمين عنه النهارده؟
0: انا هقول تاخد نفس المنهج، مع اني عارفه ان ده صعب جدا.
1: ايوه.
0: لاني دايما دايما لما بنقدم محبه بنبقى مستنيين يعني صداها
1: مقابل. أيوه.
0: صداها.
1: نعم.
0: لكن دايما بفكر، او دايما اللي ربنا كان يعني بيحوطني بيه، أنا بعمل معاكي إيه؟ والحتة دي كانت دايما تفرق معايا. هو فعلا بيعمل معايا إيه؟ مرات كتير ببقى بعمل حاجات مش مظبوطة، مش بحب المحبة الكافية ليه، لكن هو دايما بيقدم كل خير ورحمة ليا.
1: مجد للرب.
0: فدايما أما أشعر إن أنا موجودة في الحتة دي هلاقي نفسي قادرة أدي، لأني باخد من مصدر حي. وقادرة أعمل ده مع الآخر.
1: مجد للرب. جناب القسيس الوقت جري بسرعة، وبصراحة الكلام معاك وشيق جدا وممتع، ورب بيكلمنا بأفكار جميلة جدا، ساب بركة لينا وساب بركة للجيل الجديد المقدم على قرار الزواج. لكن نفسي قبل ما نختم الحلقة نصلي، وعايز حضرتك تقودنا في صلاة من أجل الفريق اللي بمقبل على فكرة الزواج، لان ناس كتيره ما بتفكرش في اللي احنا بنتكلم عليه وعايز يتجوز بس يبقى عنده ست. ويمكن في حلقات تانية نقدر نتكلم ان مرات كتيره المجتمع فرض علينا ان الست هي اللي تغسل، يعني عايز واحده تغسل هدومي، واحده تنظف لي البيت، واحده تعمل لي تاكل. يعني هو بالنسبه له في ناس اتحصروا ان الست هي اللي بتنظف وهي اللي بتعمل الاكل وهي يعني اللي تطبخ وتغسل وهكذا. انا بصلي ان الفكر ده يوقف. في ناس طبعا يقول لك انا عايز اجيب عيال يعني يبقى عندي عزوه فالعيله تمتد، لكن الفكر الالهي، الفكر الكتابي ومشروع الله للارتباط، الكنيسه الحيه الفعاله الممتلئه بحضور الله وروح الله وعمل الروح القدس وصفات الله الجميله، محتاجين نعيشها في هذه الايام.
2: صحيح.
1: خلينا نصلي من اجل الجيل الجديد اللي مقبل على هذه الخطوه.
2: أمين.
1: ومن اجل كل بيت مسيحي او كل بيت بيعاني من هذه المشاكل أو الخلافات، إن نور الكلمة يصل إليه ويصل المستوى اللي احنا

0: كنا بنتكلم عليه. اتفضل حضرتك.
1: يا رب اشكرك لانك موجود يا رب، وانت صالح جدا جدا، انت اله الرجاء يا رب، انت يا رب اللي تعطي امل جديد. انا بصلي يا رب النهارده من اجل يا رب كل انسان، كل شاب وشابه مقبل على الارتباط، يا رب اصلي في اسم المسيح اوجد فينا رغبة حقيقية لبناء بيوت تمجدك.
0: اسم يسوع.
1: حط جوانا أشواق جديدة نبني بيوت تمجدك وتكرمك.
0: المجدك.
1: يا رب بصلي لكل حد النهاردة، طلعنا برا زواتنا وعلمنا ندور عليك، تكون أنت رأس البيت وأساس البيت. أنا بصلي من أجل بيوت يا رب الأيام اللي جاية، بيوت توجد تمجدك، تكرمك، تشهد عنك، تكون آية حقيقية وسط يا رب، وسط يمكن مظلم ويمكن السواد الأعظم فيه بقى مليان يا رب بحالات من الانفصال والطلاق. يا رب أنا بصلي من أجل بيوت تكرمك الأيام اللي جاية، اعمل معروف يا رب، اوجد لنفسك يا رب الأيام اللي جاية بيوت حقيقية تبحث عنك، رغبة حقيقية إنها تكرمك يا رب. بصلي كمان يا رب لأجل كل حد بيدور عليك، كل بيوت حقيقية دلوقتي موجودة وخربانة تدخل فيها في اسم المسيح، اكرم اسمك فيها، ردها، استرد كل ما أفسده العدو في اسم المسيح يسوع، وليك كل المجد.
0: آمين.
1: آمين.
0: مجد يا رب. حبائي بشكر رب كتير من أجل هذا التعليم وهذه الأفكار التي يعطيها لنا الرب لكي ما يبدأ معانا طريق جديد. هذا الطريق سيكون ممتلئ بالأمل، بالرجاء، بالنور، بالتغيير، بالإشراق الإلهي على حياتنا، ليملأ الله بيوتكم بالسلام والفرح والبهجة. إلى أن نلتقي، استودعكم في يد الإله القدير ليحفظكم ويبارككم، والرب معكم.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مشكله زوجه كانت بتقول انها اتجوزت جوزها عن حب وعن تفاهم، الاثنين بيعرفوا ربنا قريبين من الله، عاشوا في الاول حياه جميله جدا مليانه بالتفاهم، عايشين على قدهم صحيح، بس الدنيا كانت ماشيه لحد ما مع زياده الاسعار ومع الدنيا اللي عماله بتزيد والمصاريف الولاد ابتدت الدنيا عماله تضيق، ابتدت خلافات تدخل، ابتدت الخناقات تكون موجوده يا اما مع جوزها يا اما مع اولادها، كل ده بسبب انه عايزين بس ما فيش. جوزها موظف، ابنها في ثانويه عامه على طول بيطلب فلوس الدروس، ابنها التاني مش عارفة تاخد نتيجته لأنه ما كملتش مصاريف السنة، فقالوا لها لا هنقول لك ناجح ولا ساقط.

0: مش عارفة حتى هو ناجح ولا سقط. الست كانت في معاناة حقيقية. اتكلمنا المرة اللي فاتت مع ضيفنا مهندس ألف سدراك، بنرحب بحضرتك الأول يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وخدنا مفتاح، بس كان لسه المفتاح مكملش للآخر وكان لسه عندنا أسئلة. أستاذن حضرتك، أنا نفسي تدينا ملخص عن الحلقة اللي فاتت وبعدين ندخل نكمل، وإحنا عندنا أنا ونشأت أسئلة كتير في الموضوع ده.
1: مرة فاتت كنا بنقول إن نجاح الزوج مسؤولية الزوج أولا، ولكن الدور الزوجة ليها دور مهم أوي. هي كل ما بتؤمن أكتر بالإمكانيات والطاقات والملكات اللي عند جوزها، كل ده ما بينطلق ويتحول لواقع ويكون بيعود على الخير عليها وعليه وعلى الأسرة. يعني قلنا زي ما الكنيسة علاقتها بالمسيح، الزوجة علاقتها بالزوج. قلنا إن الكنيسة التي تؤمن بالرب يسوع إيمان عملي تحصل على بركات أكتر من الكنيسة التي لا تؤمن بهذا الإيمان. وإن في معادلة بتقول كده، كما أمنت يكون لك، زي ما بتآمن زي ما بتاخد. فيمكن الزوجة محتاجة تطلق إيمانها وتاخد من الله نور أكتر تآمن بيه بالنسبة لإيه اللي مديه لجوزها، وده يعود عليه بالانطلاق وبالتطوير وبالإضافة وبالنجاح وعليها هي كمان. ده ملخص الكلمتين بتوع المرة اللي فاتت.
0: طيب حضرتك اتكلمت ازاي انه زوجة كان جوزها عايز ان هو يزود دخل وفكر في تجارة ما نجحش، فهي وهي بتصلي ربنا اتكلمها من خلال شاهد في سفر زكريا اعتقد عن انه في صناع، حست انه هنتحرك ناحية الصناعة. وانا كان عندي سؤال هستاذن حضرتك، هكرر نفس السؤال تاني. يعني هي الزوجة تقدر انها تحول مسار جوزها؟ يعني يبقى هو بيفكر في حاجة هي تروح هي اللي محولاه، ده دورها هي؟
1: احنا اتعلمنا قبل كده في الفهم ما بين عقل الرجل وعقل المرأة، ان عقل المرأة فيه اتساع افقي جميل، وعقل الزوج صندوقي ومحدد. ده لما كنا بنفهم الفروق بينهم. الزوج عندها اتساع، وكتير من الزوجات بتجيب افكار حلوة من السماء وتقولها لجوزها، يقول يا سلام الفكرة دي ما جاتليش قبل كده، لانه يمكن هو في شغله مركز قوي في ظروفه زي ما فهمنا صناديق، ومركز جوه الصندوق، فدي بركه من عند الزوج. وتقدر تعمل كده بحب وبنعمه وبتواضع. بس خليني اقول لك قصه يمكن توضح كده. من اعظم رجال الله في العهد القديم داود النبي
0: طبعا.
1: تسمع عن واحده اسمها ابي جايل؟ البعض يسمع والبعض ما يسمعش. داود النبي في وقت من الأوقات كان متوجه توجه صعب قوي تجاه نابال، زي ما قلنا يمكن القصة دي قبل كده، وإزاي إن كان في انفعال ومضايقة، وكان رايح ينتقم من الراجل ده، ودي مش عادته. أنا مش بتكلم هنا على شغل، بس أتكلم إزاي واحدة بحكمة وبتواضع وبنعمة من السماء عرفت تحود مسار رجل عظيم زي داود النبي وترجعه للمسار الأصلي بتاعه. وهو جاي عشان هينتقم خلاص من نابال.
0: طب هو معلش سوري، هو كان زعلان ليه من نابال قوي كده؟
1: القصه ان داود النبي والجنود بتوعه كانوا بيساعدوا في حراسه قطعان نابال فتره طويله، يمكن سنه كامله، بس بدون اتفاق مسبق مع نابال. فجم وقت الجزاز، داود النبي بعت بعض من الرجال
0: بتوعه. وقت الجزاز هو وقت الذبح؟
1: لا، يعني ولا الجزاز اللي هو
0: جز الصوف.
1: جز الصوف وبيعه، فبيبقى في احتفال في دوله اسرائيل زمان، وكان من الكالتشر ان الراجل يعمل حفله ويوزع من الخير اللي جاله من الصوف اللي اتقص ده على كل من هم حوله. فداود بعت اتنين من الرجال بتوعه عشان ياخدوا بركه. صار عليهم نابال، انا ما اتفقتش معاكم، انتوا اشتغلتوا لوحدكم من غير ما تقولوا لي، مش هديكم ولا مليم. ما معنته يعني بلغتنا الحاضره. داود انفعل سنه كامله بيشتغل وراح عليه كل فلوسه، وكان راجل حرب واللي معاه دول جنود اساسا. ونابال ده يعني ما ياخدش معاهم 10 دقائق اساسا، ازاي يعمل كده وخرج عن مساره كرجل الله وكملك منتظر وكمسيح الرب لشخص بينتقل لنفسه. وده وارد ان الانسان يضعف ويخرج عن مساره. راحت ابي جال بثلاث حاجات. واحد، قدمت هديه، ما كانتش دي اهم حاجه. قدمت له نور عن دعوه الله ليه كملك وكمسيح الرب، وقالت له انت هتكون ملك وهتقضي على من يخطئ، وهتفتكر ان يوم من الايام كان ايدك فيها دم. قالت له كلام جميل قوي بيؤكد وعود الله ليه، بيؤكد الايمان اللي هرب منه، بيؤكد السكه الصحيحه اللي الله دعاهم هما الاثنين ليها، ولكن بتواضع شديد جدا جدا. وفي الاخر قالت له لما الله يحقق لك كل ده افتكرني. يقال بعد كده ان داود النبي اتجوز الانسانه العظيمه دي، وقال لها مباركه انت ومبارك هو عقلك، وكانت انسانه مباركه جدا بالنسبه لحياته. انا

0: بحكي القصة دي عشان نشوف حتة تحويل المسار. سيد ده مش شغل وفلوس بس. رجل الله داود إنسانة عظيمة، وبقت زوجته بعد كده، قدرت تحول المسار بس بتواضع، من غير تجريح، من غير إهانة، من غير كلمات صعبة، لأن عندها محيط. الست بيبقى عندها ميزة إن عندها محيط أفقي، جايز يكون ميزة أكتر من الرجل.
1: واضح حضرتك من القصة إنه الزوجة هنا ليها تأثير ودور كبير جدا
0: طبعا
1: على يعني تحويل مسار، كمان مش مجرد إنجاح. بس في بعض الزوجات يعني بتلقي بالمسؤولية بالكامل نجاح الزوج في عمله وفي حياته العملية، كأنه هو ده دوره هو لوحده، فإذا ما كانتش هي بتشارك معاه فده تعتبر الزوج هنا مقصرة.
0: خليني أقول الموضوع مش مقصرة، لكن خليني أقول إن الدور إن ليها دور عظيم. بدل ما تكون الحياة إلقاء بالاتهامات، خلينا نقول لكل واحد دور عظيم، والزوجة ممكن تفرح بدورها أكتر ما تتألم بأنها مقصرة. لكن يمكن الزوجة ما حدش قال لها الكلام ده، ما عرفتوش قبل كده، ما فكرتش بالطريقة دي، ما عرفش. يعني زوجات بتبص الموضوع ده
2: ازاي؟ أنا عايز أقول يعني أبيجايل طبعا دورها كان رائع، وكانت في حكمة وكانت في نعمة وتواضع، كل الكلام ده جميل، بس هي أمنت بكلام هي كانت عارفاه عن داود.
0: أيوه،
2: يعني دي كانت نبوة معروفة، معروف إنه داود ده اتمسح. لكن مش كل الزوجات عندها كلام عن جوزها من الله تقدر إنها تكون بتصدقه. يعني
0: أمال اتجوزت
2: أعمل إيه؟ لا ما عنديش تفاصيل، لا أنا بتكلم بجد، أنا ما عنديش تفصيلات.
0: يعني أنا لما رحت
2: أنا عارفة إنه ده، أنا صليت وحسيت بتوافق وإنه ده حد مناسب وإنه حد بيعرف الله وارتحت وصليت وحسيت براحة داخلية إنه هو ده شريك حياتي وارتبطت. لكن أنا ما عنديش التفاصيل، وبعدين الأمور العملية دي تخصه هو.
0: لا انت قلتي كذا دفع، هجاوبهم على قد ما افتكر، لو وقعت حاجه رجعيني ليها تاني. واحد، ما عنديش تفاصيل. طيب وليكن وانا لسه برتبط ما عنديش تفاصيل، اخد دلوقتي التفاصيل، ده وقتها، ده دورها. انت شايف جوزي ازاي؟ رؤيتك ليه ازاي؟
2: يعني حتى لو هو مش مهتم ان هو يكون بيشوف ربنا شايف فيه ايه، انا المفروض اهتم؟
0: لا،
1: ومين قال ان الزوج مش بيشوف او مش بيسال ربنا؟ يعني الزوج ممكن يكون قايم بالدور ده بس محتاج برضه مؤازره ومسانده من زوجته. اذا كان ايمانه ضعيف محتاج لايمان زوجته كمان تشجعه وتسنده.
2: هل هو شارك الزوجه انه انا ربنا وعدني بكذا؟ زي كان برضه في قصه حكاها المهندس الفريد المره اللي فاتت، زوجه شافت زوجها بيعمل حاجه شجعته. يعني هو لو جاء قال لها انا ربنا وعدني ان انا هنجح في الشغل الفلاني، هتقف ساكته؟
1: يعني حتى لو الزوج ما اتكلمش، انت ليكي مخدع، الزوجه يبقى ليها مخدع، ربنا يكشف ليها، وده دورها الكبير والمؤثر. لكن انها تنتظر انها تشوف زي ما قلنا قبل كده، ما تنتظرش تسقف لجوزها بعد ما تشوف بعينيها.
0: بس خلينا نكون صراحة برضو عشان الادوار ما تختلش مع بعض. نجاح الزوج مسؤوليته الاولى، وتسديد احتياجات الاسره مسؤوليته الاولى. لكن احنا بنتحدث مع الزوجه لان ليها تاثير بالنسبه للزوج، لإطلاق مواهبه وإطلاق قدراته وإطلاق نجاحاته. بس المسؤولية الأساسية على الزوج، عشان ما نقدرش إن إحنا تكون النقطة دي مش واضحة. يعني ما نقدرش نلقي باللوم، خلينا نقول مين اللي يساعد بدل ما نقول مين اللي غلطان، لأن ده دايما في بيوتنا بيجيب مشاكل. مين اللي غلطان، أنت ولا أنا؟ أنت طب وبعدين، ما إحنا الاتنين خسرانين.
1: أصل الزوج هنا مش حاسس إنه مقصر. يعني المشاكل اللي كانت بتحكي بيقول انا قمت باللي عليا، انا حاسس بولادي وحاسس بمشاكلهم، فهو مش مقصر.
0: لا، انا اقدر اقول للزوج نصيحه، لما يكون الله وعدك بالبركه والبركه دي مش متحققه، علي ان انا ارجع لله مره تانية اقول له ايه اللي معطل البركه دي، وانزله عشان البركه تيجي. ده دوري كزوج ودوري كزوجه. اكيد كاولاد ربنا صلينا وربنا وعدنا بالبركه وقال لنا كلمات طيبه، لان الله واعد كل اولاده بالبركه وبينقل الوعد ده لكل زوجين من عنده. والزوجة بتشوف أن الله اختار هذا الزوج أو شاركها في اختيار هذا الزوج وكلفه بأنه يشوف طلباتها واحتياجاتها وأنه يسرع في أنه يحقق ليها طلباتها. لو الأمر الموعود به ده ما حصلش، بنسأل الله، بنعود لله، بنرجع له إيه اللي موقف البركة، ويبتدي الله يشاور على أمور. إذا كان في مسار في الحياة أو في العمل مش في مكانه، الزوجة أنا مش برمي عليها لوم بس بأمانة، الست عندها بركه زي ما قلنا حلوه في اتساع يمكن الافق شويه. جايز الزوج، انا بتكلم عملي، مسؤوليات الحياه وضرورات الحياه وسرعة الشغل ورايح وجاي ومركز كده، هي بتدي وسع شويه زي ما عملت ايبي جاي، زي ما عملت كثير من الزوجات.

0: الحاجات العظيمة إعادة التوجيه. أحكي قصة يمكن عشان أوضح الموضوع. زوج كان بيشتغل في شركة كويسة في مركز جيد ومهندس مرموق وفي مكتب جميل ومكتب استشاري وليه وضعه كويس. في وقت من الأوقات اتعرض عليه ينتقل من مكتب استشاري لشركة مقاولات كبرى. وكان بالنسبة له هو كراجل شخصية يعني دقيقة وشخصية حذرة، كان بالنسبة له ده أمر صعب جداً. وهو شاف ان هو كراجل استشاري زي الفل، لكن في الحياة والمقاولات والتنفيذ قصة تانية. بعد 15 سنة شغل في مجال هغيره، ده بالنسبة له كانت حاجة مغامرة صعبة جدا وشال همها قوي. مراته كانت حاسة انه عنده الملكة دي وعنده امكانيات انه يقدر ينتقل من مكتب استشاري لشركه مقاولات. يمكن المهندسين يفهموا الفرق ما بين دي ودي، او اي حد دخل في المجال ده يفهم ده مجال نظري كتير ودراسي كتير وتصميمات كتير، وده مقاولات وتنفيذات وعمال ومهندسين وزلط جه ورمل زل، يعني قصه مختلفه. هي كانت شايفه ان عنده دي وشجعته يحود التحويده دي بتواضع وبايمان وبثقة. هو بيحكي ان مراته كانت واقفة معاه الوقفة الكبيرة دي وحول. ولما راح المشروع ده اشتغل مدير تنفيذي او مدير اداري. فجأة فدي مكان مدير عام المشروع. ده كان بالنسبة له نقلة تانية اصعب واخطر بكتير. هيبقى مسؤول عن كل حاجة. يا خبر ابيض. مسؤولية ضخمة. طب ده انا خدت دي بالعافية. وكان بيرن في ودانه قبل ما يسيب مكتب الاستشاري كان مديره عمال يقول له كلام محبط. انت نجحت هنا عشان عدد قليل، هتروح هناك تتوه وسط الزحام. انت نجحت هنا عشان كله على الورق والقلم، هتتوه هناك وسط التنفيذ. كان بيحاول يثنيه يعني عن قرار، بس الكلام ده كان بيشككه وكان بيهزه. الست العظيمه دي كانت بتقف وتقول له لا، الله انا شايفه ومتاكده انه مديلك الملكات دي، مديلك القدرات دي، والله بيغير وبيطور. وكان الكلام ده بيجيبه من فوق، عشان كده كان بيبقى له واقع. اتنقل للمكان الجديد بمرتب افضل بكتير، بوزيشن احسن بكتير، وبقي مدير المشروع ونجح نجاح باهر كل رؤسائه اشادوا بيه. انا قصدي اقول ان النقله والحوادايه دي كان الست ليها دور اساسي جدا جدا. يمكن لو هو ترك لوحده انا متاكد انه يمكن ما كانش غير مكانه.
1: هي القصه رائعه جدا، وانا مازال يعني أنا كزوجة يعني أشتاق طبعا، لأنه أنا فعلا عايزة أحلل مشكلة بيتي. بس عندي أسئلة، جايز ندخل في الجزء العملي في الجزء الجاي من الحلقة بعد الفاصل. أستأذن حضرتك، أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: أعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل وما زلنا بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، حضرتك اتكلمت عن زوجة رائعة ازاي كانت واقفة في ظهر جوزها لما اتعرض عليه شغل فيه نوع من المغامرة، صلت تشجعته وكان نجاح باهر. بس أنا عايزة أتكلم لما يكون الواقع سلبي أكتر من كده شوية، يعني الزوجة اللي قعدنا معاها مش شايفة حاجة حتى تبني عليها إيمان ولا فرص مفتوحة، يعني الدنيا سلبية قوي، هتبتدي من فين؟
1: لا، البداية من عند ربنا زي ما اتكلمنا. اللي بيجي من فوق بيعيش وبيتحقق، اللي بيجي من الأرض ملوش لازمة، يوم واثنين وثلاثة ويروح. احنا نغني بعض، أنا متجوز واحدة مؤمنة عشان تجيب لي من السماء وأنا أجيب لها من السماء، أجيب لها وعود من الله وكلمات من الله وتجيب لي رؤية من الله واتساع من الله وإعلانات من الله. ما احنا متجوزين بعض كمؤمنين ليه؟ عشان نتكلم من الأرض. أنا أجيب لك مثل جميل كده يدينا كلنا إلهام من أمنا العذراء مريم. في عرس قانا الجليل، ودي كانت أول معجزة تحصل، جم أهل البيت قالوا لها عندنا مشكلة إن ما فيش عصير. فراحت لرب المجد يسوع ابنها وقالت له ليس عندهم خمر. قالها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. نفهم إيه من الإجابة دي؟
2: ما ينفعش،
1: أنا كنت متوقع. طب ليه يا ابني؟ ده الناس دول في موقف، معلش عشان خاطري عملت حاجة غريبة قبل هدرامك. درس لنا كلنا. مشيت وقالت كل ما قال لكم افعلوا. شايف الإيمان؟ بص تعبير، يعني بص جرعة الإيمان الضخمة. كل ما قال لكم افعلوا. يا خبر ربي، ده هيعمل إيه؟ ده جبار، ده يقدر يعمل كل حاجة، ده قادر على كل شيء. يعني أنا بتهيألي شوية الإيمان اللي كان عنده على عذراء مريم انتشروا كده في كل الخدم وكل المحيطين وكل التلاميذ اللي حواليه. رب المجد يسوع هقولها بتعبيراتنا احنا كأنه إيه؟ لا مش ممكن بعد الإيمان ده ما اشتغلش رغم إنه ما جاش.

0: الميعاد، شوفي قد ايه، شوف الايمان بيطلق قد ايه الطاقات وبيطلعها. انا نفسي الست تحس انه مش دي مسؤوليه عليها، دي بركه عندها، امتياز عندها، ميزه عندها، ان عندها قدره التاثير والالهام. قول لك كلمه كان قالها قداسه البابا من مرجعيتها لكاتب وشاعر عظيم اسمه جوتا، بيقول المراه الصالحه تلهم الرجل العظيم. المراه الصالحه
1: تلهم
0: الرجل العظيم. نفسي الستات تقول كده، أنا جوزي رجل عظيم. ونفسي الأزواج يقولوا أنا مراتي إنسانة عظيمة تستطيع أنها تعطيني الكثير. نفسي نسترد وعودنا الأولى ونسترد إعلانات الله لينا، وتفتحي كده الإنجيل وتفتح الأجندة حضرتك أو الزوج ويطلع الكلام اللي ربنا قاله له العظيم على مراته، قد إيه دي إنسانة مباركة، وهي كمان تشوف ونسترد إيماننا الأول ورؤيتنا الأولى عشان نعيد البركة ونعيد الخير اللي ممكن يكون راح مننا وإحنا مش واخدين بالنا. بس الروعة زي ما بقول، شوف واقع الإلهام اللي الزوجة ممكن تبص. طبعا أمنا العذراء دي بالنسبة لنا كلنا المثل العظيم، وخصوصا بالنسبة للزوجات، فبتستمد من هذا الروح بالروح القدس نفس اللمسة. صلي قول يا رب العذراء مريم أخذت من روحك وسكن جواها، اديني نفس الروح دي اللي فيها الإلهام والتشجيع اللي جاي من السماء والكلمة اللي جاية من فوق قادرة، اديني الحاجة الحلوة دي لخيري. أنا عايز أقولك الموضوع قد إيه مفيد للزوجة من خلال وصية الكنيسة للزوجة. أنا جايبها هنا عشان بس يعني هو في القداس بنقول إيه، أو في قداس الإكليل بنقول إيه، فاجب عليك أن تقابلي بالبشاشة والترحاب، وبعد كده إيه، لأن الله أوصاك بالخضوع له وأمرك بإطاعته. بصي بعد كده، فإن سمعت ما أوصيناك به أخذ الرب بيدك ووسع الرب في رزقك وحلت البركة في منزلك ورزقت بأولاد مباركين يقر الله بهم عينيك. شو بيتكلم على الجوانب المادية ويكلم الست. احنا بتعدي وسط الزغاريت والزيطة والملبس بننسى. طب ليه بنقول الكلام ده للست لما هو الراجل هو المسؤول عن الفلوس؟ أصل ليها دور ضخم ربنا عارفه والكنيسة داريانة بيه، وبتشجع الست تقوم بيه. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان الخضوع للزوج مش طاعة ومدلدل قفايا ومقهور وأقل. الخضوع يعني إيمان بإمكانيات حطتها الزوج من أجل خيري، الله حطتها في الزوج من أجل خيري، إيمان بأن أبويا السماوي اللي بيحبني حطلي مفاجآت جوه الزوج، والزوج بيحس بنفس الإمكانيات دي عند الزوجة. الزوجة بتطلق هذه الإمكانيات وبتخرج هذه الإمكانيات بسبب الإيمان اللي عندها.
1: طب أنا طلعت بجملة كده من حاجة قلته، أنا حسيت أنه أنا محتاجة جايز لما أروح النهاردة أرجع أقول يا رب أنا عايز أعرف جوزي من جديد بس من عينيك. أنا كده وصلت صح؟
0: برافو قوي. وهي دي اللي العين البشرية والواقع بيحاول يفرض نفسه عليا، وأنا بقول لا، أنا هستمر مؤمنة وبنت ربنا، واللي أسمعه من فوق أصدقه أكتر من اللي أشوفه تحت، وده الإيمان.
2: طب هو هل الزوج ليه دور أنه يخلي مراته تشوف الإمكانيات، أو هل يطلب منها أنها تشجعه، ولا هل يطلب منها أنها تسعى أنها تشوف؟ يعني هل الزوج ليه دور أن يساعد زوجته
0: على كده؟ ليه دور؟ يعني أنا بشجع الأزواج إذا كان الزوجة مش واخد أصلا، يمكن بسبب أن الست مش واخدة بالها أن ده دورها ما بتقومش بيه. يعني شوف لما أنا قلت الحتة دي الناس يعني زيك بتتفاجئ، وأنا مالي ومال الرزق ومالي ومال الكلام ده. ده الست بتفهم أن دي مشكلة الزوج. لما بتفهم ليها دور في إطلاق الإيمان وإطلاق البركات اللي في حياة جوزها بتبقى خير. افترض الزوجة مش واخدة بالها، الزوج بتواضع وحب يقول لها أنت في إيدك كتير،
2: هو بيكون منتظر أن هي تبادر بالخطوة دي.
0: وجاز الزوج واخد باله، وجاز على فكرة مش واخد باله، يعني جاز يكون عنده احتياج ومش واخد باله منه. لكن أنا أشجع الأزواج يقولوا ببساطة وبتواضع، أنت معاكي مفاتيح لحاجات كتير، أنت عندك إمكانيات أنك تطلقي جوايا وتلهميني بحاجات عظيمة، أنا مستني. ويسألها أنت مأمنة أن أنا أقدر أعمل كده؟ ويبص في عينيها. لو قالت له آه وهي مأمنة، ما تتخيلش هو ده واقع إيه عليه. عارف لو كل الناس أمنت بيه ومراته لأ بيبقى مكسور. لو كل البشر كده ترصوا حواليه وأمنوا بيه ومراته لأ بيبقى مكسور. مراته ليها وقع وتأثير، وإيمانها بيه بيطلق حاجات ضخمة جدا جواه. إذا هو دريان بكده يشارك مع مراته، يقول أنت في إيدك كتير تساعدي. مش بطريقة سلبية، أنت غلطة. شفتي بقى بعد الحلقة دي احنا عرفنا بقى.

0: سببه المصايب كلها في ايدك انت. طبعا ده هيبقى اسوأ حاجة، يبقى ما نعتبرش الحلقة دي مفيدة، تبقى مضرة. تبادل الاتهامات مضر، إلقاء المسؤوليات مضر. الزوج والزوجة العاقلين يقولوا كده، مش مهم مين الغلطان، المهم مين اللي خسران، ما احنا الاتنين خسرانين، تعالوا نساعد بعض ونمد ايدينا لإيدين بعض احسن ما نرمي اللوم على بعض.
1: طيب انا عندي سؤالين. اول سؤال، لو في زوجة حست انه احنا كده بنحمل عليها شوية، يعني انا كنت مستعد اساعد بكلمتين زي ما قلت حضرتك ممكن في الحلقة اللي فاتت، مستعد اساعد يا رب بانه يا رب فك دقيقتنا او الم ايدي شوية في المصروف، لكن تحملني ان انا ابتدي اكتشف ايه الامكانيات ويكون عندي انا ايمان واني كمان اشجع واطلق الطاقة دي، مش ده حمل تقيل شوية عليا؟ هقدر افهم بسهولة؟ هقدر اعرف بسهولة؟ ولا كده انتم محملين علينا شويه يعني كده شويه الزوجة زياده؟
2: لا، الزوجه شايفه انه تقول كلمه تشجيع ده حلو.
1: لا انا مش بقول
2: وده عبء، وان الراجل يجتهد في شغل جديد ويخش في مشاريع جديده وهي اللي عايزاه، انا الاصعب وانا العبء وانا المسؤوليه.
1: لا انا مش بتكلم على كلمه التشجيع، انا بتكلم
2: يعني
1: على يعني هل النور ده هيبقى سهل من الله؟
0: اسمح لي افكرك، لما كنا بنتكلم عن الزوج انه يقول كلمات حلوه لمراته وكلمات جيده والزوج قال ده عبء عليا وانت انفعلتي قوي واعتبرتي ازاي يعني اعتبرتي
1: يعني كلمتين كده. ايوه اصل دول كلمتين، دول حقيقه كون هو بيحبها، دي حقيقه موجوده.
0: يا سلام. لكن انا التشجيع ده مش حقيقه برضه على الزوجه.
1: موجود، بس حضرتك بتتكلم على تشجيع جاي من السماء، جاي على رؤيه من السماء.
0: الزوج لما هيقول لها كلمتين هيقولهم الارض ولا هيقولهم السماء؟
1: لا انا بتكلم على الرؤيه الشوفه، هل هيبقى سهل عليا اني انا ادخل مخدع واقول له يا رب انا عايزه اشوف زوجي من عينيك؟ حضرتك اتكلمت، انا مش ناسيه المثل بتاع، هرجع تاني للزوجه اللي دخلت تصلي وكان المثل بتاع الاربع صناع، مثل واضح. هل في كل مره هدخل لربنا اقول يا رب انا عايزه اشوف جوزي من عينيك هتبقى الدنيا سهله واضحه كده؟
0: خلينا نقول ثلاث حاجات. واحد، انه مش عبء عليا، ده امتياز ليا. الامور ممكن تاخديها من زاويتين، زاويه تحطمك يا خبيط وفوق اللي كل ده عامله.
1: أيوه.
0: وزياده
1: فوق اللي انا شايلاه.
0: وفي واحده تانية، انا ليا تاثير وليا قيمه ومعايا مفاتيح، ليه ما استخدمهاش؟ وهيعود على جوزي وعليا وعلى اولادي، ده انا ليا تاثير اكبر من فكرة الخضوع اللي أخذناه من المجتمعات الشرقية. يعني أنا ولا حاجة أو أنا نمرة اتنين. لا، أنا ليا تأثير كبير، شيء يدي الست اعتزاز بقيمتها بوجودها وبتأثيرها. اتنين، حتة أن ربنا هيكلمني بوضوح ولا لا، دي ليها علاقة بمدى تعاملك مع الله. ما أقدرش أقول لك هل الله بيكلمك بكل شيء بوضوح، هيكلمك في الموضوع ده بوضوح. ولما تاخد بالك هتلاقي أن ربنا كلمك في الموضوع ده كتير قبل كده بس جاز ما خدتيش بالك.
1: أيوه.
0: لكن الله اللي بيحبك وبيحب زوجك وأولادك 100% متشوق ومنتظر أنك تكلميه في الموضوع ده عشان يبتدي يكشف لك أبعد. جاز ما تبقاش بقى واضحة زي صناع وتجار في الأول، لكن تشاركي مع جوزك كلمة مع كلمة وإيمان مع إيمان، وخمسة وخمسة يبقوا 10، إيمان الزوج وإيمان الزوجة.
1: طيب السؤال الثاني، لو حاجة بقالها سنين، يعني ساعات التغيير مش سهل، يعني قد ايه تتشجع الزوجه؟ ساعات دي بتبقى حاجه محبطه انه ياه، يعني معقول مثلا زوج مكتفي وقاعد في شغله مثلا بقاله 10 سنين 15 سنه، هل انا اللي هقدر اشجع انه ده يتغير بعد السنين دي كلها؟
0: اقول لك قصه سريعه كده في الكتاب المقدس. انت تسمع عن دبوره، قضية. من قضيات اسرائيل. شعب الله كان في سنين طويله في عبوديه، سنين طويله في اسر، يمكن مش فاكر 40 سنة أو قد إيه، في حالة يعني مزرية جدا. يوم من الأيام راحت بعتت رسالة وقالت كده، الرسالة بتقول الله هيعطيك أباراق قوة وانتصار ونعمة وسوف تنتصر على أعدائك. كويس. هو صدق كده وآمن بكده وانتصر وجاب لله نصر عظيم. شوف الست العظيمة دي، رغم سنين طويلة من الأسر وسنين طويلة من الصعوبة، أطلقت كلمات الإيمان لهذا الإنسان المبارك، وكانت النتيجة خلاص عظيم لشعب الله. أنا نفسي ستاتنا ياخدوا من السماء ويجيبوا لنا كلمات من السماء فيها إطلاق وفيها تجديد وفيها قوة. وقلنا أن الست عندها اتساع جميل سواء في السماء أو في الأرض، زي ما تقدر هي تجيب اتساعات أفقية كثيرة، ما تجيب كمان وتدخل الإرسال السماوي لضمن من المنظومة بتاعة الإنترنت العظيمة بتاعتها، ويكون جزء من الإرسال والاستقبال من السماء، وده اللي يغنيها خليها ست عظيمة أكتر.
2: يمكن حضرتك يعني تعليق على كلام حضرتك، يمكن الزوج بعد السنين التعب والشقة بيبقى محتاج للتشجيع أكتر من أي وقت تاني.

0: الكل خلاص حس بالتعب والمسؤوليات كترت، فده الوقت اللي هو يعني بيطلب فيه مساندة الزوجة.
1: بس عايز أقطعك وأقول لك برضو عشان نكون عمليين، برضو سنوات عدم النجاح بتبقى عبء على الزوجة إنها تدخل من مود الواقع لمود السماء، فبرضه هو يأزرها ويساعدها ولا أنت طاقة أملية، أنت بتجيبي لي شيء من فوق، أنا عارف إن الواقع مش إيجابي لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لي، بس أنت الملهمة بتاعتي وأنت الإنسانة العظيمة اللي الله بعلاش تجيب لي خير من السماء. ده شيء جميل، التشجيع المتبادل ده بيعود علينا بالخير، لكن التبطيط والإزعاج والاتهامات ومين اللي غلطان وأنت كذا وأنت كذا شيء محبط ومضر، وفي الآخر إحنا اللي بندفع ثمن.
2: احنا بنشكر حضرتك جدا، الف شكر. عزيزتي الزوجه، ليكي انك تاخدي كلام من السماء عن جوزك، عن بيتك، عن حياتك، والكلام ده يغني بيتك ماديا، نفسيا، روحيا. اشجعك واشجع نفسي قبلك، خلينا نعرف ازواجنا شوفه بشوفه جديده من السماء.
0: اعزائي المشاهدين، بنشكركم. في نهايه حلقتنا اقول لكل زوجه فعلا ربنا اداكي مفتاح انك تكون سبب نجاح لزوجك. تشجيعك وكلمات الايمان اللي بتطلقيها لزوجك لا يوازيها تشجيع اي شخص اخر على الارض. وكمان عايز اقول لكل زوج، اتصارح مع مراتك وزوجتك وقول لها انا محتاج لك. واحد قال لمراته في كلام شعر كده بيشجعها انها تكون بتسنده، قال لها انا من غيرك وتر بدون الحان، وشمس تطلع ضيها شارد وحيران، والورد يفتح لكن بدون ألوان، وأنا من غيرك طير مهاجر ماليش عنوان، وإنت عنواني وأحلى وردة في بستاني، وطول ما إنت جنبي شمسي مش ممكن يوم تغيب تاني. شكرا لحضراتكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة في برنامج صلحوا مع الله.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم جميعا معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم مسؤولية الجميع. ثم أؤكد أيضا هدف هذه الدراسة هو أن نعلن إيماننا للجميع في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم نتج عن هذا اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة، في احترام لكل مختلف معنا. شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. في حلقات سابقة تكلمت عن قضية تحريف الكتاب، وهل الكتاب المقدس محرف أم لا؟ ثم أيضا تكلمت عن إيمان

أن في عقيدة الثالوث مفهومنا في عقيدة شخص الله المثلث الأقانيم. في هذه الحلقة أريد أن نتكلم عن قضية ثالثة، عن الصليب. الصليب محور الديانة المسيحية، وعشان كده قبل ما ابتدي في الصليب عايز أقرأ ما جاء في الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الأولى والأصحاح الأول، بداية من العدد 18. بيقول الرسول: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. آمين. الصليب عند الهالكين جهالة. الناس اللي مش عايزة تقبل الصليب بيجهلوا. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنتوا بتخرفوا، ده كلام اللي بتقولوه كلام جهل. هو في نبي حلو زي ده يتصلب؟ ده نبي لا جه قبله ولا جه بعده زيه، وبعدين بتقولوا عليه إنه ابن ربنا. معقول اليهود يقدروا على ابن ربنا ويصلبوه وربنا يسيبه كده؟ لا لا لا لا لا لا، المسيح لم يصلب، المسيح لم يقتل. دي أوهام عندكم أنتوا عايشين فيها. هم مشاعرهم الطيبة هي اللي بتقول كده، يعني شايفين راجل حلو إزاي يموت يا جدعان؟ ما ينفعش. لا لا لا، لكن التاريخ لا يقاس بالمشاعر، التاريخ يقاس بأحداث حدثت، سواء كانت أحداث طيبة سواء كانت أحداث سيئة. ده تاريخ بيتكتب زي ما هو، ملوش دعوة بالمشاعر. مش مشاعري مختلفة مع الحدث التاريخي أقوم أألف تاريخ غير اللي حدث؟ ما تنفعش. الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ. عشان كده الأحباء اللي ما بيؤمنوش بالصليب في نظريات كتيرة بيطلعوها عشان ينفوا عملية الصلب والموت بتاع السيد المسيح. أول نظرية بتتقال نظرية الشبيه، يقولوا لا لا لا مش هو اللي مات، ده بيتهيأ لكم إن في واحد تاني ربنا جه حط وش المسيح عليه، فالناس اللي جايين يمسكوه تلخبطوا فيه، راحوا ماسكين الشبيه وصلبوه وأشاعوا إنه هو اللي اتصلب لكنه ما اتصلبش. والمفسرين بقى بيفسروا لنا قصص كتيرة، كل واحد على هواه. أول واحد بيقول لنا لا، هو السيد المسيح قبل ما يمسكوه كان قاعد في أوضة كده فوق السطح ومعاه 13 تلميذ، فهو قاعد معاهم فسمع خبط على الباب، ولأن السيد المسيح يعلم الغيب فعرف إن اللي بيخبط ده ده مسلمه اللي جاي هيسلمه لإيدين اليهود، فراح قايل لتلاميذه اللي قاعدين: من منكم يشتري الجنة بشبهي؟ مين ياخد شكلي واديله قصادها الجنة؟ بيقول هذا المؤرخ إنه واحد تلميذ رفع ايده اسمه تيطاوس، جه منين انا مش عارف، احنا ما عندناش حد اسمه تيطاوس، لكن ده كلام من يفسر قصة قضية الشبه. تيطاوس رفع ايده وقال انا يا سيد اشتري الجنة بشبهك. اول ما قال كده ربنا نزل وش السيد المسيح على تيطاوس، والسيد المسيح رفع الى السماء.

اتفتح ومسلم ودخل طبعا قابض 30 من الفضة من الكهنة عشان يعرفهم أين هو السيد المسيح. فبص كده بص لقى السيد المسيح قاعد، فقال لهم اللي هناك ده، فمسكوا الشخص ده على أنه المسيح وصلبوه وهو ليس المسيح، ده هو تيطاوس لكن وشه اللي اتغير بقى شكل المسيح. دي أول قصة. القصة الثانية بتقول لنا لا، ده كان السيد المسيح قبل ما يصلبوه قاعد كده في العلية دية الحجرة اللي فوق السطح ومعاه 17 تلميذ. لما سمع الخبط على الباب ربنا راح رافع المسيح إلى السماء وخلى ال 17 كلهم شكل المسيح. بقى عندي 17 مسيح قاعد في قلب الأوضة. أول ما دخل التلميذ مسلمه، يا نهار أبيض، إيه ده؟ مسيح مسيح مسيح مسيح. فعشان ما يتكشفش قدام الناس اللي دفعوا له مسك أول واحد قريب من الباب وقال له هو ده. فمسكوا هذا التلميذ اللي شكله شكل المسيح وراحوا صلبوه وقالوا إن إحنا صلبنا السيد المسيح، مع أنه ما صلبهوش، ده تهيأ لهم إن هم صلبوا السيد المسيح. الرواية الثالثة تقول لنا لا، ده السيد المسيح فعلا كان قاعد معاه 13 في العلية ديت، وبعد ما سمع الخبط على الباب ربنا خده للسماء. التلاميذ شافوا السيد المسيح طالع كده، مفيش حبل نازل من فوق بيطلع فيه، مفيش أسانسير بيطلعه، فتخضوا من المنظر وراحوا كلهم نطين من الشبابيك بتاعة القاعة وهربوا. الراجل مسلمه دخل من الباب لقى القاعة فاضية. الله، الولاد راحوا فين؟ ده كانوا قاعدين دلوقتي، أنا سامع صوتهم. يبص تحت الكراسي مفيش حد، ورا البيبان مفيش حد، الأوضة كلها فاضية. وهو جه خارج راح ربنا مطل منزل شكل المسيح على الراجل مسلمه ده ويقول إنه كان يهوذا. فالناس شايفين المسيح طالع، الوش وش المسيح، راح ماسكينه على إنه هو المسيح وراحوا صلبينه، مع إنه مش هو المسيح. ده تشبه ليهم وتخيلوا إن اللي طالع هو المسيح لأن الوش وش السيد المسيح. رابع قضية قال لك لا لا لا، هو السيد المسيح قبضوا عليه فعلا، وأول ما مسكوه كانت الدنيا ليل، فحطوه مع واحد جندي روماني يحرسه لحد ما النهار يطلع عشان يروحوا يصلبوه. في وسط الليل ربنا راح جاي واخد المسيح وصعد بيه للسماء. القانون الروماني بيقول إن أي جندي يهرب منه المتهم هو يشيل القضية وياخد الحكم اللي كان محكوم على هذا الرجل. فراح واخدين الجندي الروماني وراحوا صلبينه وأشاعوا إن احنا خلاص صلبنا السيد المسيح والقصة دي انتهت. طبعا هنا عندي مشاكل كتيرة في كل النظرية ديت اللي بيقولوا عليها نظرية الشبيه. طبعا هما بيقولوا إن الوش بس اللي اتغير. طيب لما الوش بس اللي اتغير، هل كان كل التلاميذ مع السيد المسيح الجسم كان واحد من ناحية الطول ومن ناحية العرض ومن ناحية الوزن؟ هل كان ليهم نفس الصوت ونبرة الصوت؟ هل طريقة الكلام بتاعة التلاميذ كلها كان واحدة بحيث الواحد يتلخبط؟ هل طريقة المشي بتاعتهم كلهم كانت واحدة بحيث إن اللي شكله المسيح يبقى هو المسيح؟ إزاي أعمل كده؟ يعني إزاي يحصل كده؟ نمرة 2، عندي يوحنا، يوحنا التلميذ اللي كان دايما يسميه يوحنا الحبيب، اللي هو أكتر واحد قريب للسيد المسيح، وكان معاه بطرس. الاتنين دول كانوا قريبين من السيد المسيح وقت المحاكمة وكانوا ماشيين وراه لحد دار المحكمة. معقول الطريق كله من الجلجسة لحد دار المحكمة ودخلوا معاه وهو بيتحاكم ما اكتشفوش إنه لا، مش هو الوش، هو بس الجسم من تحت مش هو، الصوت مش هو. صحيح في عندي رؤساء كتير لهم أشباه، يعني صدام حسين له أشباه كتير، السادات، مبارك، مرسي، العالم دي كان كلها ليها أشباه، لكن الناس المقربين اللي بيشتغلوا معاهم هل ممكن يغلطوا ما بين

0: الأصل وما بين الشبيه ما يقدروش يفرقوا ده هو ولا مش هو، صعب قوي. يوسف الرامي التلميذ اللي كان تلميذ في الخفاء ده راجل مركزه اجتماعي ومالي عالي جدا، عضو في مجلس السنهدريم، يجي يطلب من بيلاطس ويضحي بسمعته ويقول له الدين الجسد ده أدفنه ويضيع سمعته من أجل واحد شبيه، معقولة؟ مش ممكن. نيقوديموس اللي جاب حنوط وزنها تقريبا 100 منة، المنة يعني حوالي نص كيلو، عشان يغطي بها جسد المسيح، يعني هو ويوحنا دخلوا القبر وشافوا الجسد وهو بيلفوه ما عرفوش ده مين؟ القضية عليها علامة استفهام كبيرة. عشان كده هخرج فاصل وأرجع تاني لحضراتكم نكمل قضية الشبيه والاعتراضات اللي عليها، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم على نظرية الشبيه وإزاي بيشبه بعض الحاجات اللي مش منطقية ما تخشش على الدماغ. عايز أكمل مع حضراتكم بعض الاعتراضات، إن مثلا السيد المسيح اتحاكم 6 مرات من ساعة ما قبضوا عليه لحد الصبح، اتحاكم 6 مرات، 3 محاكمات دينية و3 محاكمات سياسية. الـ3 محاكمات الدينية كانت قدام حنان رئيس الكهنة اللي عزلوا الرومان، لكن الظاهر الرجل ده كان برضو له السلطة ما زالت موجودة، هو اللي كلمته مسموعة. 2 اتحاكم قدام قيافة اللي عينته الهيئة الرومانية في السنة اللي مسكوا فيها السيد المسيح. 3 مرة أمام السنهدريم، مجمع 70 بتوع شيوخ الكهنة اليهود، يعني حنان وقيافة وسبعين شيخ من شيوخ اليهود كلهم عارفين السيد المسيح، وطول الليل عمال بيتحاكم قدامهم، ما اكتشفوش ان الصوت مش هو، ان الجسم مش هو، ان المشية مش هي، ده الوش بس اللي متغير. طيب المحاكمات الـ3 التانيين كانت محاكمات سياسية، 2 محاكمة قدام بيلاطس وواحدة قدام تيباريوس قيصر. طيب كل دول اتلخبطوا وما عرفوش يتعرفوا على انه هو ده فعلا مش السيد المسيح، علامة فهم كبيرة. النمرة اللي بعد كده ممكن نيجي للسيد المسيح نفسه. السيد المسيح كان شخصية مشهورة، مش شخصية نكرة، لا لا لا، ده معروف في كل المنطقة، كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، يعني الناس كلهم عرفته، ودي أماكن ضيقة صغيرة يعني ترمي الإبرة فيها ترن، الخبر الصغير ينتشر زي النار في الهشيم، والناس كان بيقولوا له من مناطق كتيرة عشان يسمعوه، عشان يشفي أمراضهم، عشان يخرج الروح النجسة منهم، يعني كان شخصية معروفة الناس كلها عارفاه. لما اتمسك ومشي لحد الصليب كل الناس دي ما قدرتش تكتشف ان الممسوك ده يا جماعة مش هو، فات على كل الناس دول. شخصية السيد المسيح ما كانتش شخصية مجهولة، لكن هنفترض ان هذه الفرضية معقولة. طيب هنيجي نحط شوية اعتراضات نشوف ايه اللي حصل بالظبط. ربنا حط شبه السيد المسيح على تلميذ من التلاميذ أيا كان اسمه، يعني اللي غير الشكل ربنا، يبقى أنا عندي علامات استفهام على صفات هذا الإله. أول حاجة، هذا الإله ظالم، إزاي يقدم بريء للصلب عشان ينقذ النبي بتاعه؟ إله ظالم جاب واحد بريء ملوش لا في الطور ولا في الطحين وراح يصلبه عشان مجرد ينقذ النبي بتاعه. إله ظالم. نمرة اتنين، ده إله ضعيف مش عارف ينقذ نبيه إلا بالطريقة فيها كذب وفيها تدليس على الناس ويعيشهم مدة طويلة فاهمين أنهم صلبوا السيد المسيح ومش هو السيد المسيح. مين اللي ضلل الناس؟ هل الإله ده من صفاته أنه يضل الناس؟ هل هو ضعيف مش قادر ينقذ نبيه؟ أنا بتهالي لو مكان هذا الإله في الموقف ده ممكن أعمل حاجة أشيك من اللي عمله اللي بيقولوا عليه أنه الإله هو اللي عمل كده. أنا بعت النبي بتاعي يعمل إيه؟ بعت النبي بتاعي يبلغ الناس رسالة محبة أنهم يتوبوا ويرجعوا عن أعمالهم الشريرة. حلو خالص. نزل النبي بتاعي بيقول لهم الكلام ده عايزين يموتوه. أروح جاي واخد النبي بتاعي كده ورافعه لفوق. وأول ما يشوفوا النبي مرفوع لفوق ومفيش حبل نازل ولا أسانسير نازل ولا حاجة، العالم كلها تتخض. لك يا نهار أبيض، ده أكيد نبي الله. في حد يطلع كده من غير أسانسير من غير حبل حاجة طاير وطالع للسماء؟ أكيد ده نبي الله. وإذا كان هو نبي الله يبقى كل الكلام اللي قاله لنا يا جماعة أكيد مظبوط ربنا اللي قاله عليه. تعالوا كلنا نتوب. يبقى أنا في الحالة دي ضربت عصفورين بحجر واحد، أنقذت النبي بتاعي وخليت الناس يتوبوا فتتحقق إرساليته من غير ما أجيب واحد يتصلب ولا واحد يموت ولا أطلع أنا إله ظالم ولا إله ضعيف. لا لا لا، أنا إله كلي العدل، أنا إله كلي القدرة، أقدر أنقذ أنبيائي في الوقت المعين وأقدر أوصل رسالتي بالطريقة اللي تعجبني من محبتي للناس. يبقى قضية إن الله يحط شكل السيد المسيح على واحد بريء ظلم، ظلم وضعف وتدليس وبيتوه الناس، بتدل على إنه إله غير حكيم. خلى الناس يعيشوا في ضلال مدة من الزمن إلى أن يعلن ليهم إنه لا يا جماعة، ده مش هو، ده واحد تاني. لو ربنا بيعمل كده الأمان بتاعنا هيضيع. أنا ماشي وشفت ابني، إيه اللي جابك هنا؟ آه يا بابا أنا جيت لك. طب يلا نروح، واخده ونروح وعلمه واصرف عليه ويتخرج واجيب له عربية واجيب له شقة وأجوزه، وبعد 5-6 سنين يقول لي أنا مش ابنك، ده شبه لك. يا نهار أبيض، مين اللي عمل كده؟ ربنا اللي عمل كده، خلاني ربيت الراجل ده وصرفت عليه دم قلبي والآخر يطلع مش ابني، ده ابن البواب مثلا أو ابن الجيران. الأوحش من كده إن ممكن أمشي ألاقي المدام في الشارع، إيه يا مدام اللي جايبك هنا؟ آه جيت عشان نروح سوا. طيب ونروح ونعيش في البيت في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات، وبعد 10 سنين تقول لي أنا مش المدام، تشبه لك. يا نهار أبيض، مين اللي عمل فيا كده؟ ويرجع ربنا اللي حط شبه المدام على واحدة تانية يدني أنا ويقول لي أنت خطاء، أنت عملت خطية وهو اللي عمل فيا كده وأنا مظلوم؟ يبقى إله ظالم، إله بيعمل حاجات تدليس وتضليل للناس بتوعه، حاشا للإله أنه يعمل حاجات زي ده. الله قوي، الله قادر، الله يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. فمش ممكن ربنا يغير شكل واحد بواحد. مين يقول لي أن النبي اللي بيقول لي كلام ربنا ده هو رسول الله، نبي من عند ربنا؟ ما يمكن شبه لي وربنا وقال لي كلمات عكس كلمات ربنا خالص، والنتيجة أن أنا أمشي في ضلال وأبعد عن سكة ربنا وتكون نهايتي إلى الجحيم. يبقى كل المحسوسات وكل الملموسات هبتدي أشك فيها. إيش عرفني اللي ماشي ده هو فش في الشارع مش هو رئيس الدولة؟ ما يمكن رئيس الدولة ومتخفي وربنا حط عليه شكل الفراش، ف فأروح أهزقه وأضربه والآخر أكتشف أنه رئيس الدولة وأضيع أنا. يبقى كل حاجة همشيها عايز إثبات. أخش البيت المدام تفتح لي، حضرتك المدام؟ آه طبعا. لا إثبتي لي الأول، ممكن تجيب البطاقة؟ ممكن أخد عينة من الـ DNA بتاعتك أحللها أشوفها أنت ولا لأ؟ أنا مش عايز أخش وأغلط.

يا ابني شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

0: أعزائنا المشاركين مع ليك تسبحنا هنا لأن عنوانه عك الحياة موضوع خطير كبير حساس. كلنا أعزائنا المشاركين فرحانين إن احنا نتقابل في حديد على الهواء من بين تسبيحنا على قنوات الكرمة. فرحان إن احنا نكون مع بعض ونحن إن احنا نكون مع بعض.
1: أهلا بك أخويا
0: بهاء كده يعني تفتح شهيتهم
1: تفتح شهيتهم. أنا اللي عايز أقول أنا مشاهد الموضوع كلنا عدينا فيه وكلنا عدي فيه فكل احنا لكن ربنا هيشاور على نقطة حلول إزاي تخطى وانتصر ونكمل صح في معارك الحياة.
0: آمين. يلا نتكلم عن ننتصر عليها ونتخطاها يكون وسط الحرب وقت الضيقة إيه اللي المفروض نعمله. يلا نبدأ بالرب هو أساس كل حاجة حلوة في حياتنا وأساس كل حل. يلا غنوا معايا يا شعب الرب مع بعض.

0: زي ما قلنا في الحلقه احنا مشاركين في معارك الحياه. اخونا صامول مش مشاركنا، لكن هو كان على تواصل معنا، وصل لاجلنا من اول صحبه في امريكا، وصل لاجل الحلقه. احنا متشابهين في الحياه. اخويا مايكل انت ما حضرتش احنا الحلقه دي، موضوع ابعد بكثير، موضوع واسع، بس هنشوف ربنا يكرمك.
1: اللي انت ده يعني يحتاج كلام، وسؤالك دوت هي حاجات كتير، اتجاهات كتير سواء كان معارك بندخل فيها بنفسنا او ناس بيدخلونا فيها، ظروفنا بتدخلنا وشيطان فيها، هي معارك كتير قوي بتتلخص العكسيه اللي بين كل معارك الحياه. جاي ابعد عن ربي، افقد ثقتي فيه، جاي اكون في صوره مطروش، دي المعركه الكبيره في الاخر على الشنا مع نفس الخطيه بين ربنا صلحني في عيشه جرمش ربنا. ومنها بيتفرع كل المعارك كتير قوي اللي رجلينا بنطلق فيها، واحيانا بنقع منافدين في معارك كتير في الحياه.
0: هو قال ربنا لكن اساسا من الرحله هي كلام عن معركة الحياه او سباق الحياه، مش عن اختبار، لكن اتخيل ان هو بيتخيل سباق من سباقات الماراثون او سباقات الطويله تجري، بس هو كان قال سباق الحياه لما بيصعب على قاد من عدم قدرتها بتنتحر، في ناس بتخلص من حياتها، في ناس تفقد الامل، في ناس تفقد الرجاء، في ناس بوجود الله. انت مين منهم؟ فينا قول لنا انت مين من الناس دي لما بتصعب عليك الحياه، لما بتقرصك ومعاركها السخنه القاسيه بتعمل ايه؟ مش بس انا عايزك تطلع بتبص في الشاشه وتشوف باقي الحياه لما يصعب عليا رجلي تخون قلبي يخور، فين المتسابقين؟ طب السباق لسه ما خلصش، بس هو خلاص فقد الامل، السباق لسه موجود بس هو ما عادش موجود. ناس كده بنشوف ان الحلقه دي ليه صلي

والناس تعبانه ومضطربه، بس انا هعمل كل اللي عليا وهاخد جنب صح جنب الله وتواصل مع باللاسلكي مع القياده عشان اعيش منتصر. ربي يديم انتصاراتكم في معارك الحياه، عيشوا منتصرين مرفوعين الراس فرحانين بالرب. نلتقي في حلقات جديده.

أربع أحداث، كل الأحداث فيها العمي، يعني أعمى أول، أعمى ثاني، أعمى ثالث. هو بالحقيقة كلنا عمي، كنا في المسيح، سوري، قبل المسيح. والكتاب المقدس بيقول إنه إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المسيح، غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور. فأي واحد لم تضيء له إنارة إنجيل مجد المسيح في هذا العالم كله، أنا عارف وأنا مسؤول عن كلمتي لأنه الرب بيقول هذا الكلام، كل واحد لم تضيء له إنارة أو ما تمتع بإنارة نور المسيح يعني ومجد المسيح، هو لازال أعمى، أعمى روحيا. أنا عارف أنه عم يسمعونا على الفضائيات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، في كتير منهم ناس مسيحيين بس بالاسم بعدك أعمى، وفي ناس منهم كتير غير مسيحيين من خلفيات غير مسيحية أعمى. هذا تحدي كبير وهذا جرح للمشاعر، لكن الرب قالنا لازم نحكي الحقيقة، لأنه في ناس كتير من رجال الدين بيطبطب على الناس وبيقول له كلنا واحد، ها كلنا واحد. لا حبيبي، واحد في المسيح، بدون المسيح مش واحد. منحب الناس كلها؟ نعم. منصلي لأجل جميع الناس؟ نعم. الوصية بتقول أطلب قبل كل شيء أن تقام صلوات وابتهالات وطلبات وصلوات وابتهالات لأجل جميع الناس، يقول بولس الرسول للكنيسة، بيقولها لتيموتاوس حتى تيموتاوس ينفذها بالكنيسة، لأجل جميع الناس، لأجل الملوك، لأجل جميع من هم في منصب. إذن نحن نصلي للجميع، لكن إذا ما كان الشخص في المسيح وتمتع بنور المسيح وفداء المسيح واغتسل بدم المسيح وصار ابن للرب يسوع المسيح وصارت بنت للرب يسوع المسيح، أنت مش معنا. يوحنا الحبيب قالها بالرسالة، برسالته بيقول كانوا معنا لكنهم خرجوا منا، لكن لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا للعالم أنهم ليسوا منا. موضوع بسيط، يعني مش تعصب. الكنيسة الأولى اختبرت هذه الأمور ومرت بهذه الأشياء، ونحن حاليا منشوف نفس الأمر. كتار من المسيحيين بيقول لك أنا مسيحي، بس بتلاقيه عايش حياة الشر يعني إلى الآخر، وبصدق حاله، لأنه قالوا له البعض من رجال الدين أنت صرت مسيحي. ليه؟ لأنه عمدناك، خلص أنت عليك الميرون يا حبي. أنت الرب يعطيك نعمة أنك تنتبه وتراجع حساباتك قبل فوات الأوان. فمن أجل ذلك بدنا نتكلم عن العمي اللي الرب فتح له عيونه. وكل رسالة من هؤلاء لها أبعاد روحية رائعة جدا. الرب يعطينا نعمة والوقت يكفينا شوي باسم المسيح. بحسب متى 9:27 بيقول: وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ليش ابتدأت بعيد الحادثة؟ لأنه بحسب الترتيب الكتابي هي أول حادثة، وكل حادثة تليها أخرى، ومن خلالهم بناخد أبعاد روحية للمغازي الروحية، لأنه الكتاب المقدس كله أبعاد روحية، كله أبعاد روحية ورسائل روحية عظيمة جدا للذين يبحرون في الكلمة. في ناس بدهم على الهامش يقروا، أو قال له صلي بيدك على وجهك ومشي على وجه الماء، بس ما بده يعمق ولا بده يكون عنده علاقة مع الله. لا لا لا، الرب يعطينا نعمة. فبيقول: فلما دخل البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قالا له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا: انظرا لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاعا، نادوا في تلك الأرض كلها. اللي أخذ لمسة البصيرة الروحية وتمتع بأنه عرف المسيح وصار ابن للمسيح حقيقة، مش بالولادة أنه أنا من أب مسيحي وأم مسيحي،

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: رب يبارككم ويحفظكم بنعمة رب. رح ناخد موضوع بده شوية تركيز تتحفظوا الفكرة، يعني بدي أتكلم بثلاث أحداث.

المسيحية، لا، اللي اختبر الخلاص صار يشهد الروح القدس له بحسب رومية 8-16، الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، صار عنده الشهادة. والكتاب مليء بالموضوع، خاصة رسالة يوحنا الحبيب بتركز جدا من قال أنه ثابت فيه الذي عنده الشهادة. فنحن عندنا الشهادة، مش عم نبالغ، مش عم نجدف، مش عم نتكبر، في عنا شهادة، شهادة الروح القدس فينا. اللي ما عنده الشهادة خليه يراجع حساباته. فقال له ما تحكوا، ما بيقدر الواحد ما يحكي، ما بيقدر. حتى إرميا بالزمانات اللي كان حالل عليه الروح القدس بس للخدمة، قرر أنه ما يحكي، صمم أنه ما بده يتنادي باسم الرب. بالآخر بيقولك فكان كنار محصورة في عظامي فمللت الإمساك، مش قادر. أول نقطة نرى فيها أنهما دخلا إلى البيت. ربما يكون البيت اللي سكن فيه المسيح بكفرنحوم، على الأرجح هذا هو البيت. نرى فيها أنه الجماعة ضلوا يتبعوه وكانوا ينادوا، والرب تركوا مش عم يرد لحد ما وصلوا على البيت. لما دخلا نرى في هذا الأمر تصميم، مش زي الناس اللي بيقول لك يا خي أنا صليت وطلبت الرب بس الرب ما خلصني. تفتكر أنه الرب ما خلصك؟ والكتاب المقدس بيقول الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. تفتكر أنه معقول الرب بده يخلصك؟ إذا جاز التعبير نحن عندنا مثل منقوله بالعامية الدارجي بيقول لك ربنا قاتل حاله طيرحمك. تعرف شو قاتل حاله؟ طبعا يعني المسيح قدم نفسه، قدم نفسه لأجل كل واحد منا. لكن المشكلة أنك أنت مش مصمم أنك تتبع. زي ما تقول واحد دائما منقولة كمان رايح على الكنيسة لقاها مقفلة، قال له طلعت منك مش مني، ورجع بقول هي أصلا للجامع، وراح على الجامع لقاها مقفل قال له طلعت منك مش مني. يعني زي ما تقول هو أصلا منه إيجر، يعني ما عنده هالرغبة أنه يخلصوا الرب يسوع المسيح. بده يخلصوا بس زي ما تقول يعني أعطينا هيك بشي دولار، أعطينا بدولار خلاص. بهالمعنى عم حاول بسطت حتى تنفهم القصة. الشخص اللي ناوي أنه يخلص بيتبع المسيح للآخر، بيتبع المسيح للآخر. مثل ما بتقول عروس النشيد رمز لكنيسة المسيح بتقول أمسكته ولم أرخه. ما بتركك. نفس الأمر يعقوب لما تقابل مع الرب وصار والرب صارعه بهيئة إنسان ليعقوب وخلع له حق فخده، قال له لا أطلقك إن لم تباركني. مش رح أطلقك، بدي البركة، بدي بركة الخلاص، بدي بركة الرضا علي، بدي عيش يا ربي اخدم لك، بدي حبك من قلبي. دخلا إلى البيت. الدخول إلى البيت في علامة الشركة. تذكر لما دخل المسيح إلى بيت تلميذي عمواس بعد القيامة، دخل وفيما هما عم يكسروا الخبز، فيما عم يأكلوا يعني حطوا تأكلوا، كسر الخبز، شكر وبارك وكسر الخبز واختفى عنهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه عند كسر الخبز بحسب لوقا 24. فبتشوف أنه الدخول إلى البيت دخول إلى شركة. لا أستطيع أن أقول أنه أنا مؤمن إذا ما عندي شركة دائمة مع الرب وشركة دائمة مع شعب الرب، ما بقدر. لازم يكون في شركة، شركة مع الرب كما يقول الكتاب، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. والشركة مع المؤمنين وكانوا يواظبون على الشركة. أوكي؟ يعني الموضوع لا يستطيع أحد أن يدعي الإيمان ما لم يكن عنده خواص خاصة، امتيازات خاصة، تصرفات، سلوك، كل شيء يعني بيظهر. فبيقول لك أنه المسيح قال له سؤال حلو، أتؤمنان؟ هذا السؤال مهم جداً، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب، ما فيك ترضيه. بعدين يجب أن الذي يؤمن يأتي إلى الله يجب أن يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. ما بتقدرش تيجي تقول أنه أنا طيب خلي خلصني. لا، ما إذا كانت أنت القصة مستهزئ ومش مصدق مش هتستفيد شيء. بدون إيمان مش هتقدر ترضي الرب ولا تستفيد من أي بركة. طيب

يقول لك لمس أعينهما، هيك لمسة. شو هالقدرة العظيمة؟ إشارة على أنه عنده قدرة، أظهر هنا قدرته وأظهر هنا الإيمان، وأظهر لنا أنه الشركة مهمة. ضل ماشي ماشي ماشي لحد ما وصلوا على البيت ودخلوا، وساعتها سألهم السؤال، لأنه القصة القصة قصة شركة مع الرب. يوحنا الحبيب وأندراوس بحسب بشارة يوحنا الإصحاح الأول، لما سمعوا يوحنا المعمدان شاف المسيح وسمعوا المعمدان بيقول هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يوحنا 1:29. كان هودي التلميذان موجودين تبعوا يسوع، لحقوا مشوا وراه، طلع التفت إلى الوراء وقال لهم ماذا تطلبان؟ قالوا له يعني رباي يا معلم أين تمكث؟ قال لهم تعالي انظروا. بيقولك فمكثا عنده تقريبا كل النهار، شركة حلوة، ولأنه تمتعوا جدا بحضرته. بيقول لك الكتاب المقدس أندراوس جاب بطرس أخوه، ويوحنا جاب يعقوب أخوه. بس تقعد مع المسيح في ثمر ربح النفوس، في تعزيات الروح القدس، في البنيان، في الحياة المقدسة، في الحب الإلهي الذي ينسكب فيك بالروح القدس، رومي 5، لأن محبة الله قد انسكبت فينا في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من السماء. موضوع يا مناس تدعي المسيحية وتدعي الإيمان، بس راجع حساباتك رجاء لألا يفوتك الوقت وتروح عليك الفرصة. النقطة الثانية بعدين نجمع الأفكار، أنه ذكروني إذا أنا نسيت لأنه كثرة الأفكار براسي ممكن تنسى شغلات. الأعميان بكفرناحهم، أعمتان بأريحة، أعمى ثالث كان بأورشليم، كان بأورشليم وبعدين بعتوا على بركة سلوان، كل واحد منهم له صورة. والمجموعة الأخيرة العمي الذين شفاهم بالهيكل عند دخوله الانتصاري كانوا في أورشليم وفي الهيكل. الأعمى المولود أعمى كان بأورشليم استعطي بس ما كانش في الهيكل، لكن وداه على بركة سلوان. لكن خلينا نمشي هلأ بالترتيب. النقطة الثانية أنه لما دخل المسيح إلى أريحة، وأحيانا بيقول لك لما كان خارج إلى أريحة، لأنه كان في أريحة القديمة وأريحة الجديدة. مهم مين كان فيه؟ بحسب مرقس 10 كان بارتيماوس الأعمى، وعلى الأرجح كان في واحد ثاني بس ركز الوحي على بارتيماوس. بارتيماوس معنى اسمه، على فكرة كل العمي اللي شفاهم ما عرفناش اسمه إلا اسم بارتيماوس، وكأن بارتيماوس يمثل الجميع، جميع العمي، وبيمثلني وبيمثلك وبيمثلك. ليه؟ لأنه كلمة بارتيماوس يعني معناتها ابن تيماوس، بس كلمة تيماوس تعني كرامة، فإذا صار ابن الكرامة، بس لأنه بسبب الخطية وبسبب الظلمة فقد الكرامة. لهذا بعض اللاهوتيين قال لك كأنه بيحمل الاسم معنيين، ابن الكرامة وابن النجاسة، لأنه كانوا يحتقروا اليهود كل شخص في عاه. ولهذا عندما رأى التلاميذ، حتى لما رأوا المولود أعمى اللي جالس يستعطي في أورشليم، قالوا له يا معلم، قالوا له للمسيح يا معلم هل هذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. الله عنده حكمة في كل أمر، لكن ما نقعد نحن نلوم الناس ونتهم الناس بالنجاسة، لأن بيعتبروا أنه هذا نجس وهذا مرفوض من الله والله غضبان عليه. فبيمثل بارتيماوس بيمثل حالة البشرية، أصلا البشرية خلقها الرب بكرامة. الله بارك الإنسان الأول لما خلق الله آدم وحواء، باركهما وكان فرحان فيهم، وكان قبل السقوط، قبل ما يسقط آدم وحواء، كان الرب يجي بهيئة ملاك الرب ويعمل معهم شركة. لكن لما سقطا عملوا خاطا لأنفسهما، أقمصا مآزر، بقول لك مش أقمصا، مآزر من ورق التين طبعا، أوكي، وكانت ورقة التين بهذيك الأيام هالقد يمكن، لأنه التين كان كل الفواكه كبير وكان كل شيء كبير وحلو، فأكيد كل ورقة يمكن هالقد. ما نفعت بس سقطوا، جربوا يستروا عورتيهما، إشارة على أنه خلص الإنسان

انكشف، تعرى، الخطية عرتنا، فالإنسان صار عايش بالنجاسة، صار إنسان مرفوض. وعشان هيك هرب آدم وحواء من الرب واختبأ خلف أشجار الجنة، ونادى الرب: آدم آدم أين أنت؟ قال له: سمعت صوتك في الجنة فاختبأت فخشيت واختبأت لأني عريان. قال له: من أعلمك أنك عريان؟ خلص عرف حاله، حس بحاله، فما حدا يمثل على على على الآخرين ويخدع نفسه. كلنا بدون المسيح بحالته العري الروحي، ومحتاجين أنه نتستر. فعشان هيك الكتاب المقدس بيقول أنه الله ألبسهما أقمصة من جلد. ليه؟ أقمصة من جلد معناها أنه ستر عورتيهما، بس عمل ذبيحة، وهذه كانت أول ذبيحة على الأرض، أول ذبيحة على الأرض، إشارة لذبيحة المسيح، ورسالة صارخة لكل العقائد غير المسيحية أنه بدون سفك دم الذبيحة لا تحصل مغفرة، كما قال الكتاب. بدون الذبيحة لا تحصل مغفرة. يعني أي إنسان بيصلي مليون سنة وبيعمل حسنات مليون حسنة لا يستطيع أنه ينال مغفرة الخطايا ما لم يقبل ذبيحة المسيح وبالإيمان يغتسل بدم المسيح، كما هو مكتوب: المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. رؤيا الإصحاح الأول. إذن من البداية ربنا قال: يا آدم سقطت أنت وحواء، هيدي أقمصة من جلد، في ذبيحة حتى تغفر خطاياك وتكون مقبول أمامي. هذا بكل بساطة. لكن الذي يقاوم هو حر، بتقاوم أنت خسران. أوكي. فإذن بنشوف أنه جاء إلى المسيح له كل المجد إلى أريح. أوكي. بحسب كفر نحوم، بنشوف كفر نحوم معنى الاسم معناتها يعني كفر يعني قرية أو مدينة، مدينة المعزي، نحوم يعني المعزي. أريحة لعنها يشوع لما دخل عليها الشعب أول دخول، عندما عبروا من البرية عبروا الأردن وسقطت أسوار أريحة، لعنها يشوع الذي يمثل المسيح، لأنه اسم يشوع معناتها يسوع. بس ليش لعنها؟ لأنه كانوا عم يتحرك الشعب تحت مفهوم الناموس. بمفهوم الناموس، الناموس يجلب على كل إنسان يقاوم الله ويعيش بالخطية يجلب عليه لعنة، لأنه الإنجيل بيقول، الكتاب المقدس بيقول: ملعون كل من لا يثبت، من لم يثبت يعني بجميع أعمال الناموس. بس إذا ثبت بكل أعمال الناموس، الناموس هو بار. بس مين بيقدر يقول أنه أنا ثبتت؟ لأنه ليس بار، ليس ولا واحد، كما يقول كتاب رومية 3. إذن ما فيش إنسان بار، وبالتالي الكل تحت لعنة. وبالتالي الكتاب المقدس برسالة رومية أيضا بيقلنا أنه الجميع صاروا تحت لعنة. الله أغلق على الجميع معا في العصيان ليرحم الجميع. وبالتالي لا ترفع اللعنة عن البشرية إلا بشخص المسيح الذي قبل العذاب والألام والموت بإنسانيته، بجسد بشريته، حتى يرفع عنا الغضب، غضب الناموس ولعنة الناموس والخطية، ونحن نصير أبرار. أوكي؟ فإذن أسلم نفسه لأجلنا حتى نحن نصير أبرار. هاي كل القصة. فبيقول الكتاب المقدس بعد 46، مرقس 10:46: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع بارتماوس يعني أنه يسوع الناصري، ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. ليش عم بيقول له ابن داود؟ هو مش ابن داود، هو أصلا أبوه بالتبني، يوسف أبوه بالتبني. بس ليش عم بيقوله يا ابن داود؟ لأنه هيدا كان مفهوم أنه سيأتي المسيح، بمفهوم اليهود المسيا سيأتي، وسيكون هو نفسه ابن الإنسان، هو ابن الله، هو الله في الثالوث الأقدس، ابن الله يعني الأقلم الثاني. أوكي؟ بس بذات الوقت سيتخذ لنفسه جسدا من مريم العذراء ومن الروح القدس، ويقدم ذبيحة عن البشر، لأنه الله ما بيموت، فكان لازم يموت بالجسد الإنساني. ما في ناس تسألك: طيب لما مات يسوع المسيح مات الله؟ الله ما بيموت، الجسد البشري اللي مات، لأنه الله اللاهوت مالئ الزمان والمكان. بس لأنه

الله بلاهوته، الأقنوم الثاني حل، يعني حل في أحشاء العذراء مريم، وولد المسيح يسوع، خلينا نسميه يسوع لأنه بإنسانيته اسمه يسوع، أي يشوع، ولد في بهذا الجسد قدم ذبيحة، ولهذا نقول أن ذبيحته إلهية. وفي ناس بيستهزئوا بيقولوا طب لما مات يسوع المسيح، مات الله يعني، لما مات الله يعني مات الآب ومات الابن ومات الروح القدس؟ يا الله، ما الإنسان لما بيكون بليد ما رح يفهم كل شيء. ما الله الآب، الله الروح القدس، الله الابن، الله الروح القدس، هو الله اللاهوت، الله روح، اللي مات جسد المسيح والروح والأقنوم الثاني حالل في جسد المسيح، وهذا تدبير فوق العقول. بس هذا كان تدبير أنه يكون الأقنوم الثاني بجسد بشرية، بجسد بشرية يسوع المسيح ذبيحة عن بني البشر. فبالتالي بيقول لك قالوا له، قال له يا يسوع ابن داود ارحمني، فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. ليش عم يصرخ؟ في ناس عم تمنعه. طب ما في ناس منعوهم الناس وراحوا وضاعوا واختفوا. أنا بتذكر يا ما ناس فرحوا كثير بكلمة الرب، ويعني زي ما تقول صاروا مجانين بالإيمان قد ما حلوين، لكن قامت عليهم الدنيا هلا هلا، ما فيش فترة بسيطة تراجعوا، تتقابل معهم حاليا للأسف وشي بيكسر القلب، عايشين بالعالم، غاطسين بالعالم غطس. الحق على مين تفتكر؟ على المتقدمين ولا على اللي قبل انه يسكتوا؟ المتقدمون اسكتوا، حاولوا اسكتوا، بس هو اما هو فصرخ اكثر كثيرا. اذا شخص بده يجي للمسيح ويقبل المسيح ويعيش للمسيح والدنيا كلها قامت عليه، اذا هو انسان جدي ما في شيء بيمنعك، ما في شيء بيرجعك، لو بتطبق السماء على الارض. أنا اختبرت هذا الموضوع، وكثير من حضراتكم اختبروا هذا الموضوع. أنا كنت عايش بالشر، شرير. لما الرب افتقدني برحمته، والرب كلمني وسمعت صوته، هلأ اللي بيصدقني صدقني، واللي ما بيصدقني هو حر، لأنه أنا إنسان شرير، بدي كان نعمة خاصة وبدي معجزة حتى حس على دمي. فهمتوا شو قصدي حس على دمي؟ لازم حس على دمي، ما رح حس على دمي إلا بمعجزة. مش أول معجزة، هاي تاني معجزة كان عامل معي معجزة قبل ومش عم حس على دمي. لما كلمني الرب وقال لي بتروح على المكان المعين، من المكان المعين أخذني هذا الشخص قريبي على الكنيسة، وهناك طلبت الرب. أوكي، الدنيا قامت علي. طب ما أنا كنت عايش بالشر وغاطس لوداني، طب ليه ما قمت علي؟ كانوا أحلى بطل كنت عندهم، أنا بطل، بس قبلت يسوع المسيح صرت إنسان ضال، وصرت إنسان جاهل، صرت إنسان ضحكوا علي وخدعوك وقبضوك وعطوك. حبيبي ما قبضت شيء من وقت جيت للمسيح. ادفع ادفع ادفع. صدقوني أمام الرب يسوع ما فيش قبض. طبعا أنا بأخد معاش وبدفع من معاش. أوكي، يعني بكرم الرب. ما هو الإنجيل بيقول لك اكرم الرب من مالك ومن بكورات غلاتك. فهون سكتوا مين؟ المتقدمون. مين المتقدمون؟ المتقدمون في الموكب. أي موكب؟ كان فايت المسيح بموكب. معقول المتقدمين مع المسيح، ناس ماشيين مع المسيح وكل واحد فتح صدره، يسكتوا واحد أعمى؟ طب ليش سكتوا؟ هل هم لأنه مش مآمنين أنه ربنا رح يفتح له عيونه؟ ممكن. ما في كتير مسيحيين لك ما بيأمن إلا زي ما تقول، يعني ما بيأمن. بيعرف معرفة ذهنية بس ما فيش اختباري، معرفة اختبارية، بس بتشوفه قاعد بالمقدمات مش قاعد بمعناها يعني نحن المسيحيين. طب ما أنا كنت مسيحي قبل ما أكون مسيحي، وكنت إذا بتجيب سيرة المسيحية بالنسبة لي كأنه المسيحية صارت حزب أكتر ما هي دين. إذا بتجيب سيرة المسيحية ييب على أنا وياك، بس ما كنتش عارف شيء، ولما أزعل أزعل أزعل كنت جدف على الرب. عم بحكي عن جد، ونشكر الرب إنه الرب رحمني. كان لازم يسحقني سحق، بس الله رحمني. الله بيّن محبته لنا لأنه وبعد نحن خطاط مات المسيح لأجلنا. بس أنا مش بس خطاط، كده المقدس بيقول لك المسيح مات في الوقت المعين لأجل الفجار. فإذا أنا مش بس كنت خاطئ، أنا كنت فاجر، بس الرب رحمني. بس لما رحمني الرب
الدنيا كلها قامت

علي قدروا يمنعوني؟ بدلوا على الكنيسة مرة من المرات، طلعوا ناس أقربائي وعزيزين جدا علي وجار بيت أهلي، حدا بعدهم يعني دون تسمية أسماء. يوم أحد الصبح أنا مبسوط فرحان بالرب، هذيك الأيام بدي روح على الكنيسة أنا وعائلتي. قعدوا وصلوا 8 يمكن 8 8 وشوي يمكن، قعدوا شي ساعة ونص يمكن، بس مو أنا بدي يكون بالكنيسة يمكن 10 بتصور أو 10 وشوي. فقلت له لواحد منهم، قلت له يا عم، قال لي تفضل. قلت له يا بتحط يا بتنط، تعرف شو كلمة بتنط؟ تقمز يعني. فهم علي هو، قال لي إسا مليح بالعربي اللبناني، قال لي إسا مليح قاعدين، إنه بمعنى إتس أوكي يعني قاعدين. قلت له لا يا حبيبي، أنا بدي أروح على الكنيسة، يا بتروح معي أو بتنتظروني هون. شو بتنتظروني بالبيت؟ إيه مفلو. وقلت أنا لو مين ما يعطلني، أخذت عهد على حالي، كنت بالبداية إيماني، قلت لو مين ما يعطلني ما راح أسمح لحدا يعطلني، الرب أولاً. ولما منحط الرب أولاً، الرب يقول أنا أكرم الذين يكرمونني، مش هيك؟ والذين يحتقرونني يصغرون. كيف احتقروه؟ لأنه ما أكرموه، بس هيك القصة. عندما لا تكرمه ولا تقيم له وزناً ويجب أن يكون هو الأول والأخير في حياتك، معناته أنت مش عم تكرمه، أنت بتبدي المصالح. طبعاً أنا بعرف في عندكم ظروف وكلنا عندنا ظروف، والظروف القاهرة أحيان مش مقصودة، بس إذا بتحط بقلبك مثل ما قال الوحي عن دانيال، وأما دانيال فقد جعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. إذا حطيت بقلبك ونويت من كل قلبك أنك تكرم الرب، قد ما يحاول إبليس تعطيلك ما بيقدر يعطلك، والرب معك والرب يسندك والرب يسندك. فسكتوا مين؟ المتقدمين ماشيين مع المسيح، مكتار ماشيين مع المسيح وبيحاولوا يعطلوا الذين يصرخون لأجلي. الرب يرحمهم، عم بيقولوا ارحمني. شو بده أكتر شيء؟ بده أكتر شيء البصيرة، العيون يعني. والبصيرة هون إشارة، البصر هون قصدي للبصيرة الروحية. سكتوا، هو صار ينادي أكتر. إجوا مجموعة تاني، شو قالوا لهم؟ قالوا له لما بيقول لك وقف المسيح الموكب طبعا، فوقف يسوع عدد 49، وأمر وقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له ثق قم هو ذا يناديك. هل هم ذاتهم المتقدمون؟ أنا لا أتصور متقدم ما عندوش إيمان، بس ناس عندهم ثقة الظاهر. ثق، شو ثق يعني؟ ابشر خير حبيبي، ثق إنه إذا صرخت للرب لأجلي خلاص نفسك الرب يخلصك، مش بعد ساعة وساعتين وبكرة وبعد بكرة، الرب يخلصك الآن. بدك السماء؟ بدك الحياة الأبدية؟ بدك تتمتع بغفران خطاياك بدم المسيح وبذبيحة المسيح الغافرة للذنوب؟ صرخ له اليوم، لأنه يمكن برا يعطلوك وبعدين يعطلوك ويعطلوك وبعدين تتعطل الحياة كلها وتروح مع وجهك. قل له يا رب ارحمني أنا خاطي، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك باسم المسيح يا أبانا، واسكن فيي بروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم. قالوا له قوم قوم، طرح الرداء، ما عنده غير هالرداء، طرح الرداء ووصل عند يسوع المسيح له المجد. بيلك فطرح رداءه وجاء وقام وجاء إلى يسوع. والفكرة هون اطرح كل شيء، مثل ما بيقول الكتاب فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر والجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح. اطرح كل شيء بيمنعك تجي لعنده. أنت إذا شايف في شيء عم بيعطل روحياتك شيله، لأنه هيدا مش من الرب. كل شيء عم بيعطل روحياتك ونموك الروحي هيدا مش من الرب، شيله اطرحه. تقلك هيدا ما فيني، طب أوكي خليك، لكن خليك أنت بهي الحال وأنت عم تتأخر وعم ترجع لورا. بيقول لك فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ أول مرة شو قال لهم؟ أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ هون سألوا قال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ حدد لي الطلبة، بدك فلوس؟ مثل ما بيقول لك شو عطوك فلوس لحتى مشيت معهم؟ المعنى بقلب الشاعر مش هيك؟ شو بدك؟ قال له، فقال له الأعمى يا سيدي أن أبصر. أنت سيدي، أنا ببصر وأنت بتضلك سيدي يا رب.

أمين. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتابع يسوع في الطريق. مش ممكن واحد يتمتع بالرب يسوع المسيح بالطريقة الصحيحة إلا ما يتبع، لازم يتبع المسيح في الطريق. أولئك اللي دخلنا عليهم أول مرة اللي هم كفرناحوم، دخلا البيت، دخلا معه بشركة. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هون تبع المسيح، مش جاي ناخد كيلو خيار وكيلو بندورة، نحن بدنا الرب ونمشي مع الرب، مش جاي نستفيد من أمور العالم، بدي أعيش للمسيح. أما الذين هم للمسيح فقد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. أنا بدي أعيش للمسيح. في معطلات كثيرة، والرداء رح فتش عليه؟ لا خلص، ما بدنا نفتش على كل ما كان بماضينا. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا من الله. خلص انتهينا، حياة جديدة. بطرس بيقول لك يكفينا الزمان الذي مضى لنكون قد عشت، عملنا إرادة الأمم. بشو؟ بالبطر والسكر. النقطة الثالثة، حادثة مولود المولود أعمى في يوحنا 9. أوكي 9، بخبرنا الوحي أنه المسيح فيما هو مجتاز بعدد 1 رأى إنسان أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. شو قصده ما دمت؟ ما دام في الجسد وعم يخدم بيننا في الجسد، بس حاليا المسيح يخدم معنا، يخدمنا وهو ساكن فينا، وبالروح القدس يتعامل مع النفوس القريبة والبعيدة. بيقول لك: قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. بس الأعمى ما سألوش أنه إذا بتحب، ما فيش شو باسمه، بيقول لك يا بوليتيكلي كوريكت، يعني شو سموها بالعربي، أنه يعني كأنك أنت ما بتعبر حدود الآخر، بدك تضلك أنت حريص. You have to be politically correct. يعني ما فيك، كيف عم تطفل على الأرض وبتحط له على عيونه طين؟ ما ممكن يشتكي عليك. ما في ناس هيك. أنا مرة بشرت واحدة بالشغل بالزمان، رحت عم تبكي، شاف المدير الأعلى مني، أنا كنت مدير أصلا، بس المدير اللي علي شو بكي ما بكي؟ قالت له: جهن عم بيقلي أنه إذا ما بتتوبي بك تروح على جهنم. واحدة أسترالية، وهي هيك يعني إنساني يعني بنت مش كبير بالعمر بس مهذبة، وفات لعندي على المكتب وسألتني شيء ما بعرف. فأنا بتعرف أنا على عمال وبطال بدي بشر. قال له اكرس في وقت مناسب وغير مناسب. هذا كانت القاعدة عندي وبعد عندي. إجا لعندي قال لي: جون بليز تيك إت إيزي، يعني عم تبكي البنت. قلت له: شو قلت لها؟ قال لي: خوفتها بجهنم إنه نزلي على جهنم. قلت له: إيه، إذا أنت كمان ما بتتوب بتروح على جهنم. الفكرة وين؟ المسيح ما سأله إذا بيحب هالمرة، إذا بيحب يعمل له شيء. هذا الأعمى مولود أعمى، المسيح هنا أظهر سلطانه كخالق، عمل له عيون، وذكرنا بأنه هو الذي جبل آدم، وطبعا حواء أخذها من ضلع آدم وبناها. ذكرنا الوحي أنه الذي خلق في الجنة هو نفسه الرب يسوع المسيح، طبعا كالأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. لكن دائما ذكروا 3 أقانيم: الآب والابن والروح القدس، لكن الله واحد، مش 3، الله واحد في جوهره مثلث أقانيم. إذن هون كخالق مثل ما عملها مع آدم، سألوا لآدم قبل ما يخلقه؟ ما سألوش. هون عم يتصرف، مش ضروري يسألوا لأنه هو الخالق. مرة بيقولوا، يعني لو بدي أخسر شوية وقت، صاحب شركة فورد اللي هو اخترع السيارة هيدي أو الموتير، ما بعرف، المهم اخترع السيارة، شاف واحد عم بيصلح سيارة فورد مش عم يعرف يزبطها، نزل هو زبط له إياها، شكره، بعدين تعرف عليه إنه طلع هو صاحب الشركة. حبيبي، لما ربنا بيشوف عطل له حق يتدخل، هو هو هو

هو يعني هو خالقنا نحن له، أوكي، الذي منه وله وبه كل الأشياء. فقالوا حق ما سألوا ليه؟ لأن هو الخالق، هو لازم يصلح الجبل. ما بيقول لك الكتاب المقدس على ما أظن بإرميا 18 بيقول لك، قال له الرب لإرميا انزل إلى بيت الفخاري وهناك ها أسمع كلامي. بيقول لك فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يعمل عملا على الدولاب، لكن فيما هو يعمل العمل فسد الوعاء، يعني الطين اللي عم يشتغل عليه فسد، لكن عاد وصنعه وعاء كما حسن في عيني الفخاري. فبيقول له الرب لإرميا، أما أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل؟ أنتم كالطين بيدي. فالله له حق يتدخل، وما سأله، بس كل اللي عمله الأعمى ما تزمر، عرف شيء إنه في شيء، عرف سمع إنه يسوع الظاهر. يعني ما قال الكتاب شو صار، بيقول لك مرق من هناك وحط تفل على الأرض، عمل طين وحطوا عيون الأعمى. أنا بس بقولها قدام الجدد اللي مش سامعيني، أنا بشهادتي معجزة الأولى كانت لما أنا قرأت هذه الحادثة، كنت عم بقرأ بالإنجيل وبعدني مش تايب، لأني وعدت الرب إنه إذا بخلصني أنا وعائلتي من دولة عربية كانوا بدهم يؤذوا زوجتي لأنه عرفوها مسلمة، قلت له إذا بتخلصني بصير بقرأ الإنجيل. فتحت الكتاب عشوائيا بالعهد القديم ما فهمت شيء، فرجعت رحت فتحت هيك على محل تاني طلع لي هيدا الموضوع. بس شفت انه المسيح تفل على الارض زعلت كثير، انه هو بعرفه انا انه هو بيقدر يشفي بدون هالحركات هيدي، مش عارف انه في رموز وفي رسائل روحيه. فانا فكرت انه المسيح متكبر وعم يبزو على الارض وببزقه بده يشفي الرجال، زعلت كثير، لقطت الانجيل هيك ورميته من لبعيد وصرت جدف جدف زعلان. تركت بيتي ونزلت بالعماره الثانيه ورحت لعند اهلي، قاعد قدام بيت أهلي أنا بالليل، كان في لي صار ليل، مرق شخص راعي كنيسة إنجيلية. قلت له وين رايح يا فلان؟ قال لي راح يا ابني لهون على الكنيسة هاي. أنا بكره كل شيء في اسمه ريحة إنجيلية وريحة شهود يهوى وكل شيء كل شيء كل شيء. أنا صحيح إنه أنا من خلفية كاثوليكية، بس أنا بالنسبة لي أي شخص غير خلفية كاثوليكية ما بدي إياه. بس هل أعرف بعرف المسيح؟ لا، بس أنا بغار على المسيحية كحزب. قلت له بدي روح معك بهالليل، وانا بصراحه كنت ضرب له ابنه، يمكن كنت ضرب له ابنه، كنت ضرب له ابنه، وجمع اجتمعوا كلهم علي. بس قد ما كنت انا بهذيك الايام عندي شراسه يبوسوني تبويس ما حدا يهجم علي، يعني اربع رجال يبوسوني بس تاسكت، قد ما كنت شرير، انا كنت شرير. بيسني هون قال لي ولو يا خي جان ما هيدا ابني، ما لو قاوموني كنت ارتحت، بس قال لي هالكلمة، ما بتسمعوا بكلمة ونخسوا في قلوبهم بالروح القدس؟ نخسوا في قلوبهم؟ I think بحسب أعمال الرسل 2:37 على ما أظن، نخسوا في قلوبهم. أنا أخذت هيدا الاختبار بالنخسة، عملت هيك أمام يسوع المسيح، حسيت أني اختنقت، في شيء طعني بقلبي وهربت، دخلت على بيت أهلي وقعدت، لأنه قدم لي محبة وبيسني هون، ما قاومني، كسرني كسر. هذا الشخص قلت له بدي اروح معكم، بدي اروح معك على الكنيسه. بيطلع الواعظ بعد ما رنم وصلوا، بيطلع الواعظ بيقرا هذا الكلام وبيشرح لماذا تفل يسوع على الارض. انا وقف شعر جسمي، قلت ايه God is real، الله حقيقي، ما انا كنت سب ومرتاح. قلت له يا رب عرفت شو بدك مني، بس ما فيني توب، في ناس كتير بدي كسر لهم راسهم، احنا بايام حرب مشاكل الدنيا، لا لا لا ما فيني توب، بصيروا يضربوني راجدي مش هيك، لا لا لا ما بدي ما بدي، وما بقدر احمل الكتاب مقدس هيك واقول نشكر الرب يسوع، بصيروا بدهم يهنوني. وكانه الرب قال لي طيب طيب اوكي مشي حالك، مش مشكله. هلا انا افتخر لاني لست استحي بانجيل المسيح، لانه قوه الله للخلاص لكل من يؤمن، له كل المجد. مهم انا عرفت انه الرب عم يتكلم الي، ما تبت، رجع كلمني بالسياره بعد فتره، طلعت تبت، نشكر الله أني تبت، تعامل معي كثير الرب، معجزات يعني لمسات معجزية. فهذا الشخص ما سأله، راح اغتسل وين؟ بركة سلوان، معناها مرسل، روح اغتسل ببركة المرسل، اغتسل ببركة المسيح، لأنه المسيح هو مرسل من الآب لأجل البشرية. بقول المسيح بيوحنا 20 كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فالرب يسوع المسيح هو المرسل من الآب لأجل خلاصنا. روح اغتسل ببركة
سلوام

المرسل. بيقول لك اغتسل فعاد صحيحا. وين كان هذا الشخص؟ هذا كان في أورشليم يستعطي على الطريق. بارتماوس يستعطي وهذا يستعطي. والأعميان بكفرناحوم اللي شافوهم المسيح على الأرجح كانوا يستعطوا، لأنه ما كانش في عندهم سوشيال سيكيورتي، مش قاعدين على الدولة على سنتر لينك، ما في، ويتحننوا عليهم. هذا الشخص وين كان؟ بأورشليم. شو اسمه أورشليم؟ بمعناها المسيح قالنا شو قالنا؟ لا تحلفوا بالسماء ها؟ لأن كرسي الله، ولا بالأرض ها؟ ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. طيب فإذا كان قاعد وين؟ بمدينة الملك العظيم. بس شو كان به؟ عنده عاهة، عنده مشكلة، إشارة على أنه ما بيعرف المسيح، مخلوق أعمى. ناس كتار بيقول لك أنا بالكنيسة، أنا ابن الكنيسة. أنت ابن الكنيسة ما ابن الكنيسة ما بهمني. أنت عندك علاقة واضحة 100% مولود من الله في المسيح بالروح القدس، وعندك علاقة مع الله، أمين. ما عندكش؟ لا. بيقول لك اغتسل ببركة المسيح، خليها سميها بركة المرسل، فعاد صحيحا بصيرا. وبالتالي لو كنت بأورشليم، لو كنت بالكنيسة، كون بألف كنيسة وكنيسة، وروح زور مثل بالأعياد اللي بيعملوها عنا بلبنان، ما بعرف إذا بيعملوها عنكم بالسبع كنايس، روح زور السبع كنايس. إذا ما بتتوب وبتغتسل بدم المسيح بالإيمان، لن تغفر خطاياك. وعدم غفران الخطايا يعني أنك لازالت عليك خطاياك، والإنجيل بيقلنا أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. الكتاب رابط بعضه، رابط بعضه. أوكي؟ هلأ بخبرنا الكتاب المقدس حتى خلص من الموضوع، لأنه صارت الساعة 12 عندنا بسيدني. بيقول الكتاب المقدس بحسب متى 21، بحسب متى 21 لما دخل المسيح الدخول الانتصاري إلى الهيكل، شو صار؟ كلهم عم بيسبحوا، وقالوا له الفريسيين والرؤساء الكهنة: يا معلم سكت تلاميذك، مش سمعوا شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا أوصنا لابن داود، مباركة مملكة أبينا داود وإلى ما هنالك. فبيقولوا هو إن سكت هؤلاء فالحجارة أيضا تصرخ. في هذا الوقت في كتير كان عميان، وكان في يعني مرضى آخرين. بيقول لك بعدد 14: وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. عمي في الهيكل. في ناس بروحوا على الكنيسة بيكونوا عمي وبعدهم عمي. هلأ نشكر الرب. تتذكروا الأعميان لما لحقوا للمسيح وبعدهم أعميان؟ تتذكروا؟ بحسب ما قرأناش بحسب متى 9، كانوا عم يلحقوا المسيح وعم بيصرخوا له، بس بعد ما تفتحت عيونهم، صح؟ أعمى بركة سلوان ها؟ أو خلينا نقول بارتماوس قبل أعمى كان عم بيصرخ له بس بعده أعمى، صح؟ وهيدا الشخص اللي تبع بركة سلوام، أوكي، لما قال له اذهب واغتسل ببركة سلوام، كان بعده أعمى؟ بعده أعمى. طب كيف راح؟ كيف قدر يروح من أورشليم على القسم الأسفل، بده يروح باتجاه يعني باتجاه حصن داود حسب ما بيقولوا، وتقريبا المسافة بيقولوا بين 600 و800 متر بده ينزلها نزول، وبده يرجع يصعد صعود طبعا، بس هو نزل نزل كأعمى. طب كيف بده؟ وحشود في أورشليم لازم يقوده حدا، مش هيك؟ مش حدا لازم يقوده؟ وهيدي أعظم بركة. مش قال المسيح لبطرس بلوقا 5: لا تخف، من الآن تكون تصطاد الناس؟ ما تخافش. شو يعني تصطاد الناس؟ يعني تربح الناس بشبكة نعمة الله للمسيح. أوكي؟ فلازم كان يقودهم هذا الشخص، يقوده أحد، مثل ما الناس لما منعوه لبرتماوس وهو عم بيصرخ، اجوا ناس قالوا له ثق قم هو ذا يناديك. في ناس بتساعد. هل هم فتحوا له عيونه؟ لا. هل فينا نفتح عيون؟ لا. نحن بناخده للي بيفتح العيون، ربنا يسوع المسيح. وعلى فكرة المسيح، اليهود بيعرفوا انه لما بيجي المسيح هو اللي بيفتح الأعين وبيخلق الأعين، لأنه النبوءات بتقول. أوكي؟ لكن لما جاء ما قبلوه، لكن كتار منهم قبلوه بالألوف المؤلفة. فهذا الشخص نزل وحدا قاده، يعني شخص قاده حتى وصل على البركة، غسل وبعدين

رجع بصير. هون كانوا الجماعة أيضا عمي بس بالهيكل. ما في ناس بتجي على الكنيسة بتكون بعدها مش مستفيدة وبتسبح معنا، هون عم بيسبحوا كلهم عم بيسبحوا، بس بيجي أعمى وإن شاء الله يطلع من المكان مفتح. بس إذا إجا أعمى وخرج أعمى، يعني شفت إذا أنا عم بسمع هاي الوعظة وقاعد محلك وأنا مش مخلص، بطلب الرب، أنا بطلب الرب بصدق المسيح. ليه؟ لأنه أوضح من هيك ما في. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة كتير، واضحة كتير. إنه الرب بيحب يخلصنا، الرب بيحب يساعدنا وبيحب يعطينا الحياة الأبدية وبيحب يعطينا البصيرة الروحية، بيحب يعطينا يعني بركات. فالله المانع مش منه، المانع من الإنسان. مثل ما قال لأورشليم: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. طب إذا أنت ما بدك شو بعمل لك؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، صح؟ أوكي. فإذن عم بيرنموا بالهيكل، بقلب الهيكل واحد بأورشليم، مجموعة أخرى بالهيكل، وكلهم قريبين من الدين والطقوس، لكن بتشوف أنه الرب عنده ترتيبات أخرى. اللي قاعد بأورشليم أعمى، الأعمى المولود أعمى يعني بدون عينين، قال له روح غيك غسل هونيك. طب ما قال له روح غسل بالمي اللي حد الهيكل، مش أحسن لك؟ قال لا. المسيح، تبهوا في نقطة مهمة، ناس كتير علقوا بالطقوس وبمراسيم متنوعة وفرائض، مثل ما بنوا إسرائيل علقوا بالفرائض. وبدك زبائح منقدم لك زبائح قد ما بدك يا الله، شو بدك؟ وقال له نياه الرب بإشعية، إشعية واحد: لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، اتخمت من محرقات ودم كباش، مسمنات كباش. ما بدي منكم شيء. ليه؟ لأنه لحقوا الطقوس بس ما عرفوا رب المجد. نفس الأمر، قال له روح هيك. شو هيك؟ يعني زي ما تقول بعيدا عن دائرة الهيكل. المسيح لكي يقدس الشعب، عبرانيين 13 بيقول كتاب: المسيح لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. إذن فلنخرج نحن إليه أيضا إلى خارج المحلة حاملين عاره. ليه؟ لأنه كان حامل الصليب والصليب عار. لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة، أي أورشليم السماوية. فإذن بتشوف أنه كل هذه الدوائر واضحة، واضحة وضوح الشمس، أنه إشارة للبشرية التي هي بحالة العمى الروحي. وبرجع بعيد بحسب كورنثوس الثاني، ما قلتش مرة بالبداية، بحسب كورنثوس الثاني الإصحاح الرابع بيقول: لأن إله هذا الدهر، أي إبليس، قد أعمى أذهان غير المؤمنين. ليش؟ اللي ألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور طبعا. وبالتالي الإنسان الذي بحالة العمى الروحي وبظلمة روحية لن يخرج منها. في مجال يا رب تعطينا هيك تب تعليمة، طب السبق تقلنا طب ما في إلا أنت، طب ما فيش مجال، مش كل مين على دينه الله بعينه. لا يا حبيبي، ما فيش شيء اسمه كل مين على دينه الله بعينه. المسيح المعين من الله الآب، معين ديانا للأحياء والأموات، ومعين حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مش بعض أو أجزاء أو المسيحيين اللي بدوا يصيروا مسيحيين. لا، المسيح هو المخلص الذي ليس بأحد غيره الخلاص، كما يقول كتاب أعمال الرسل 4:12. وبذات الوقت المسيح معين من الله ديانا للأحياء والأموات بحسب أعمال الرسل 17:30 على ما أظن، 30:31. يعني هو المخلص والذي لا يقبل قدين، أي بمعنى المسيح سيدينه لأنه سيكون أيضا الديان. وبالتالي الموضوع واضح، نحن بحالة عمى روحي وظلمة روحية لا يخرجنا منها إلا الرب. ولهذا قال بولس للكنيسة، قال لهم: لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. فنور في الرب، في الرب ومن الرب النور. بالتالي أنصح من كل قلبي كل حبايبنا اللي عم يسمعونا في كل مكان وفي هذا المكان، إذا ما اختبرت بعد تمتعت بنور المسيح، الله يعطيك نعمة تصرخ له الآن وما تخلي شيء عطلك، بس صير تقول شو رح بيقولوا عني إذا اتبعت المسيح، وشو رح بعمل، ويمكن أخسر. أخسر كل شيء، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. نصلي. يا رب أشكرك من كل قلبي لأجل كل مراحمك.
بركتك يا ربي على هيدي الكلمة.

احفظها في الأذهان، اعمل فيها بقلوب الناس، حتى الناس يا رب ترجع إليك وتستفيد من مراحمك، تنفتح الأعين، تنفتح الأذهان والأذان والقلوب الصماء أو المظلمة أو الغليظة، فيصرخون إليك ويقبلون شخصك مخلصاً ومسيحاً ورباً وفادياً وشفيعاً للحياة. باسم المسيح نشكرك لأنك باركتنا وكلمتنا، وبأنك بعدك لا تزال تكلم، بعد بابك لم يغلق. فيا رب اعطينا نعمة باسم المسيح أن نستفيد من مراحمك قبل أن يغلق باب النعمة إلى الأبد. وكثيرون سيقفون خارجاً يقرعون ويقولون يا سيد يا سيد افتح لنا، فتجيب من الداخل وتقول إني لا أعرفكم. يا رب ارحم، يا رب ارحم في فرصة زمن النعمة يا رب. ونشكرك لأنك مرة تانية كلمتنا وعزيتنا وباركتنا. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك كل المجد. آمين.

الحب مش بس كلمة حلوة ولا كلام في غنوة ولا لمسة ايدين ولا ابتسامة حلوة على الخدين ولا حتى هدية غالية بألفين. الحب احساس عميق بينبع من قلب رقيق ويكون للحياة رفيق، رفيق ايام وسنين، رفيق الفرح والمرض والانين. الحب تضحية وعطاء، الحب اخلاق.

إخلاص ووفاء. الحب حضن دافي مليان محبة وإخلاص. الحب شعور بالآخر حتى المهمش من الناس. وكتابنا المقدس قال لنا عن المحبة الحقيقية هي التأني والرفق من قلب مليان حنية، هي الرحمة والمودة والتضحية، هي اللي بتتمنى الخير لكل الناس اللي حواليا. المحبة ما فيهاش حسد ولا حقد ولا سوء ظن ولا أنانية. المحبة الحقيقية هي المحبة الإلهية.

لكنه أصغر في الحجم والشكل من الأرانب، وإله كمان إجرين مدورين ناعمين لينين، ما بقدرش يحفر في الأرض زي باقي الأرانب. عشان هيك الكتاب المقدس قال عنه: الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر. فهي عارفة ضعفها، عشان هيك بتحتمي في أأمن مكان اللي هو في الصخر. وأنا وإنت زي الوبار بالضبط، ضعاف، إمكانياتنا محدودة، ما منقدرش نضمن حياتنا ولا نضمن مستقبلنا ولا نضمن كمان صحتنا. عشان هيك أحسن إشي إلي وإلك اليوم إنه نلتجئ ونكون حاطين أملنا وضمننا في شخص واحد اللي هو صخر الدهور، يسوع المسيح. اوعى اليوم تكون حاطت أمانك على فلوسك ولا على نجاحك ولا على شهرتك ولا على مكانتك في المجتمع أو على عائلتك، كل هذا زائل. لكن حط أمانك وضمانك على شخص واحد اللي هو الرب يسوع المسيح، وابني بيتك في الصخر وعلى أساس المسيح. وبسيب معاكم الآية اللي بتقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.

تبقى معضلة الألم هي من أصعب الأسئلة التي تواجه العقل البشري. بيرتسم قدامنا السؤال الكبير، لماذا يتألم الإنسان؟ والسؤال الأصعب، لماذا يتألم المؤمن البار أمام نظر الإله القدوس المحب؟ معضلة الألم هي معضلة كل البشرية. كتاب تضحك على الزمن الآتي هو كتاب قصة جوليا شحادة، إنسانة تحدت الألم بصبر وشجاعة، إنسانة واجهت الموت فقدان الأحباء بكل صبر ومحبة، تمسكت بسيدة، تمسكت بيسوع اللي كان له في الموت مخارج. والكاتب سهيل مدنات بيقول في آخر هذا الكتاب، ليست جوليا بطل هذا الكتاب، بل هو ذاك الذي ملأ قلب جوليا ووجنتيها، وهو ذاك أيضا الذي يريد أن يملأ قلبك ووجنتيك أيضا.

قالوا عن العبادة، في عملية العبادة يوصل الله محضره للناس، قالها سي اس لويس.

هل أنا من ضمن المؤمنين اللي لي فرصة الاختطاف والتمتع ببركة مجيء الرب وإني أكون مع القديسين؟ وخاصة الأخ إيليا كرولوس حكى عن المشهد ده بشكل جميل جدا وشكل رائع، دفعني إن أنا اتشوقت قوي إن أنا أكون ضمن الناس القديسين المؤمنين اللي ممكن يكونوا بيتمتعوا بالبركة دي. خفت قوي إن أنا ممكن أكون من ضمن الخطاط الأشرار اللي ممكن يفضلوا في الأرض، اللي ممكن يكونوا هيقابلوا المصير ده. الحقيقة إن في الليلة دي صرخت للرب وصليت، قلت له يا رب أنا نفسي أكون من ضمن المؤمنين، نفسي أكون ولد من ضمن أولادك، نفسي أكون ابن ليك، تقبلني وتغفر خطاياي وأبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وتكون البداية دي لحد ما تيجي ولحد ما أقابلك في السماء، ونكمل الفرح أكتر لما نكون مع بعض في السماء. الحقيقة إن أنا بعد ما صليت شعرت بفرح غير عادي غمر قلبي، وفي كمان أخ بعد الصلاة قعد معايا وقال لي مبروك أنت قابلت الرب في حياتك، ومن ساعتها بدأت بداية جديدة وفرح حقيقي، وأنا بشكر الرب من أجل المؤتمر ده.

على الأبواب. افرحوا يا أحباب. يسوع على الأبواب. افرحوا يا أحباب. سنخطط على السحاب.

0: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأتيتموني. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. فكر كده، لو شفت قدامك إنسان جعان هتعمل إيه؟ أو واحد مريض موجوع هتقف جنبه؟ أو جالك ضيف محتاج تستضيفه؟ رد جواك، مش عايز أعرف. حلقتنا النهاردة بعنوان كن يسوع، يعني لما تساعد إنسان محتاج أنت مش بس بتساعده، أنت بتكون صورة حية للرب يسوع على الأرض. يمكن ربنا النهاردة حاطط قدامك إنسان محتاج كلمة تشجعه، إيه تسنده، أو ابتسامة تفرحه. هتكون أنت اللي تعمل كده معاه؟ وضيفتنا النهاردة مرت بحاجات صعبة جدا، لكن وسط كل اللي عدت بيه ربنا علمها أن المحبة مش مجرد كلام بتقوله، المحبة أنك تكون إيد وقلب الرب يسوع في المكان اللي ربنا حطك فيه. وده اللي هنشوفه ونتعلمه النهاردة. ضيفتنا النهاردة الدكتورة كارول كرم. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا وسهلا يا أخت عزبة.
0: أهلا بيك يا حبيبتي، وشكرا على أن أنت سمحتنا أن أنت تكوني معنا.
1: أنا مبسوطة جدا جدا وممتنة للرب بفرصة جميلة أني أكون فيها معاكي ونشهد عن نعمة الرب مع بعض.
0: أمين. قبل ما نبدأ حلقتنا نبدأ بالصلاة، تفضلي.
1: أمين. يا رب أشكرك لأنك إله حي وموجود. أشكرك يا رب لأنه بتدينا فرصة يا رب أن احنا نشهد عن صلاحك وعن عملك. أشكرك لأجل بذل ابنك الوحيد لأجلنا. أشكرك أنه أعظم عمل يا رب وأعظم شهادة نشهد بيها هو أنك خلصتنا وحبتنا وفدتنا. ادينا يا رب لكون رسالة حية مكتوبة كل الناس تشوفها وتعرف من خلالها خلاصك ومحبتك. يا رب بصلي لأجل قناة الكرمة ولأجل كل القائمين عليها، بصلي لأجل حلقة فعلا يا رب تلمس قلوب الكل وأنا أولهم، في اسم الرب يسوع. آمين.
0: آمين. هنبدأ يا كارول، تعرفين عن نفسك. وأنا عارفة أن أنت اتولدتي في السعودية ودي كانت بلد إسلامية، وأنا محتاجة تعرفين عن نفسك أكتر من اللي أنا قلته، تفضلي.
1: أنا اسمي كارول كرم، أنا عمري 33 سنة، متجوزة شاب جميل خالص اسمه أندرو. أنا اتولدت في السعودية. السعودية سنة 92 كانت مختلفة شوية عن السعودية دلوقتي، مختلفة كتير الحقيقة. كانت بلد منغلقة جدا، كانت بلد متدينة جدا، فما كانش فيها أي نوع من أنواع الكنائس أو أي نوع من أنواع المؤتمرات أو الاجتماعات. فكانت الوسيلة الوحيدة اللي أنا وأخويا نعرف بيها الرب يسوع الحقيقة كانت بابا وماما. بابا وماما هم كانوا السبب أني إحنا نعرف الرب ونشوفه فيهم. فاكرة كويس أنه كان عمري 9 سنين، ولما كبرت شوية كده أفتكر لما بقيت 12 سنة بابا وماما قالوا لي معلش أنت هتضطري نلبسك عباية سودة علشان خاطر ما ينفعش تبقي تخرجي في الشارع بهدومك كده عادي. وفاكرة أنه ده أثر عليا جداً نفسياً، لأنه كنت بشوف أنه يعني أنا صغيرة قوي على أني أكون بلبس عباية سودة، نفسي ألبس براحتي ونفسي أعمل شعري براحتي ونفسي يعني أعيش زي باقي البنات اللي في مناطق كتير في العالم.
0: كارول، كان عندي حاجة بس أحسل عليها، هو إزاي أنت أصلاً وأنت صغيرة ما خدتيش أي حاجة عن الرب يسوع؟ أو ما تعلمتيش حاجة عن الرب يسوع؟ يعني إزاي بابا وماما كانوا بيعلموك عن الرب؟ يعني رحتي حضانة، عملتي إيه؟ احكي لنا.
1: مظبوط، أنا جاية لك في الكلام. ففاكرة إنه أنا كنت يعني محوطة بمجتمع وبيئة ما تشجعش خالص على إني أشوف الرب يسوع بصراحة. بالعكس، أنا لو في نظرة هشوفها لربنا فهو النظرة اللي كانت موجودة في المجتمع ده، إن ربنا عايزني البنت المتغطية من وأنا صغيرة، عايزني متغطية، عايزني ما عرفش أكون بتكلم، ما عرفش أكون بعيش زي باقي الأطفال. لكن لولا بابا وماما، لولا إيمانهم بالرب يسوع، ولولا المذبح العائلي اللي كانوا بيعملوه في البيت، لولا ما أنا وأخوي عرفنا الرب. ومن هنا أنا نفسي من قلبي أني أكون بشهد على أنه الأب والأم هم الكنيسة الأولى لكل الأولاد. حتى لو في كنائس، حتى لو في فرص دلوقتي أنه نكون بنروح كنائس والأهالي تقدر تبعت أولادها في الكنائس، لكن الحقيقة ما فيش غنى وما فيش حاجة تقدر أنها توصل رسالة يسوع في رأيي قد البيت. لما شفنا بابا وماما قد إيه بيحبوا الرب، لما شفنا بابا وماما قد ايه أمنا، قد ايه مش بس بيحبوه لكن قد ايه قرروا ان هم مش مجرد عايشين في بلد على خليجيه

0: مثلا علشان خاطر يحوشوا او يجيبوا فلوس، خالص ما كانش ده الاتجاه. لكن كان الاتجاه فعلا انه احنا في دعوه لينا في المكان ده، احنا عايزين نخدم الرب في المكان ده. وفعلا هم واسر تانيه امينه جدا بيحبوا الرب فتحوا بيوتهم تكون كنيسه في البلد دي. وفاكره كويس انه الكنيسه اللي هم فتحوها في البيت دي كانت هي مصدر التعليم ليا والأخوية، وكانت مصدر تعليم لأشخاص كتير وناس كتير جدا حوالينا. وده ما غناش على فكرة عن المذبح العائلي اللي كان بابا وماما بيعملوه لنا أنا وأخويا بشكل شخصي كده لوحدين. كانوا حريصين قوي إنه يوصلوا لنا الكتاب المقدس، ويكونوا بيعملوا لنا هم الاجتماعات، ويكونوا بيعملوا لنا هم مدارس الأحد في البيت. فحقيقي أنا بسبب بابا وماما ما حسيتش إن إحنا اتحرمنا من الكنيسة، وإن كان طبعاً ما فيش غنى عن الكنيسة وعن جمال الاجتماعات والمؤتمرات. كان الأب والأم أمنا
1: لمس قلبي قوي إن ما كانش في أي مصدر ليكي إنك تعرفي عن الرب يسوع غير بابا وماما. قد إيه كان على ماما أكتر، لأنها كانت بتقعد معاكي أكتر في البيت، إنها تعلمك عن الرب يسوع. وده هيخليني أوجه رسالة، وحضرتك اللي هتوجهيها لكل أم، قد إيه إن هي هتكون مؤثرة في أولادها لما بتعلمهم عن الرب يسوع. تفضلي.
0: أشكرك إنك قلتي كده. الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس إن إحنا رسالة المسيح الحية، إحنا الرسالة الخلاص اللي مكتوبة على ألواح قلب الأحمية. وأنا شفت ده في ماما، شفت ده في بابا، بس أشهد إنه أكيد كان صعب جداً على ماما، كان صعب جداً إن هي تسيب كل حاجة، تسيب كل عيلتها وتسيب شغلها وتسيب كل حاجة وتقرر إن هي تسمع صوت الرب وتنفذ دعوته وتروح بلد غريب. ومش بس تروح البلد، لكن تقرر إن هي تكون بترعى أولاد في مخافة الرب رغم كل الظروف، رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات. أمين كل أم تدرك وتعرف إن هي ليها الدور الأول والأصلي في إيمان أولادها، في إن هم يحبوا الرب ويشوفوه.
1: وهل الكارما كان ليها دور في إن ماما تكون مصدر، يعني تعلم ماما كمان؟ لأن ماما كانتش بتروح كنيسة، فهل الكارما كان ليها مصدر، وخصوصاً الكارما بتتزاع السعودية؟
0: أنا قبل ما نسجل كنت فعلاً بشكر الرب على الكارما، لأن الكارما هي كانت أول قناة مسيحية نقدر إن إحنا ندخلها. إحنا هناك لما نزلنا الدش كانت احتفال، كان احتفال كبير خالص إنه نزل قدرنا إن إحنا ندخل الدش البيت، وقدرنا إن إحنا ننزل القنوات. وفاكرة إن بابا وماما جابوا الدش ده مخصوص علشان خاطر يسمعوا كلمة الرب من خلاله ويشوفوا الكنيسة، وهم كمان يكونوا بيأكلوا وبيشربوا، لأن هم كمان ما كانش فيه وسيلة تانية غير طبعا الكتاب المقدس وغير القنوات المسيحية. فقناة الكارما كان ليها دور أساسي وكبير خالص. عشان كده أنا نفسي فعلا دي تكون فرصة أني أشكر فيها الرب على قناة الكارما وعلى كل خدمة بتعملها قناة الكارما، وعلى الشهادات الحية الحقيقية اللي كانت مصدر تعزية لينا زمان، وواثقة أن هي كمان كانت مصدر لناس كتير. يمكن أنتوا في ناس زي كده بتيجي تشهد بعد سنين، بس أنا واثقة أن في ملايين ملايين يمكن أنتوا ما بتسمعوش عنهم، لكن هم بيشوفوا وبيتأثروا وبيتلمسوا بالرب من خلال قناة الكرم.
1: يعني مصدرك الوحيد كان ماما وبابا وقناة الكرم.
0: مظبوط، كان المصدر الوحيد بابا وماما، قناة الكرم أول ما نزلت. وبعد كده نشكر الرب كان في قنوات مسيحية تانية موجودة، لكن بشكر الرب جدا جدا أنه كان في ناس أمينة قناة الكرمة توصل رسالة يسوع.
1: وماما ما اكتفتش بس ان انت تعلمكم عن الرب يسوع، لكن كمان كانت مصدر انها تكون بتلم الناس اللي حوالوكم ويعملوا اجتماع في بيتكم، ويكونوا هم مصدر ان يعرفوا مين هو الرب يسوع من خلالهم. مظبوط؟
0: مظبوط. بابا وماما قرروا ان هم احنا نفتح البيت يكون كنيسة سرية. وعلى فكرة الموضوع ما كانش سهل خالص. انت عارفة عشان خاطر يكلموا عائلات يقولوا لهم انه الاجتماع هيكون الساعه كذا، ما كانوش بيقدروا يقولوا اجتماع، كانوا بيقولوا العشاء الجمعه الجايه الساعه 7. وعلى فكره بابا وماما كانوا واحد من البيوت، كان في اشخاص كتيره كمان امينه قررت تعمل نفس الحاجه، وكان في كتير فاتحين بيوتهم كنيسه سريه. ورغم الخطر الا انه كان في اشخاص كتيره قوي امينه، انا بشهد ان هم كانوا موجودين مش بس بابا وماما. بس الحقيقه على قد ما ده كان حاجه جميله، على قد ما كنت انا صغيره انا واخويا، فكنا ساعات كتير قوي بصراحه بنحتار، يعني بنحس انه مين الاله ده اللي بابا وماما بيحبوه الحب ده كله؟ مين الإله العائلات

0: كمان التانية اللي قررت هم كمان يفتحوا بيوتهم، يقرروا يعني ده ممكن في أي لحظة، وده حصل فعلا، يمشوهم من الشغل، يطردوهم، يأذوهم، كان ممكن يحصل حاجات كتير. وبالفعل كان في شخص وعائلات كان بيحصل معاهم مشاكل كتير بسبب الأمر ده. فكنت بستغرب جدا، يعني إيه المحبة دي؟ إيه الإله اللي بيسبي القلب للدرجة إنه بابا وماما كأنهم مش شايفين غير خدمته، وغير إن هم بيحبوه، وغير إن هم عايزين يخدموه ويطلعوه
1: كم
0: على قلب
1: عيلة
0: ما.
1: كم عيلة يا كارول كانوا بيجتمعوا معاكوا في البيت، وكم طفل كان معاكوا؟
0: على مدار السنين الرقم كان بيكبر، نشكر ربنا. أعتقد إنه وإحنا صغيرين ابتدينا يمكن كنا 4 عائلات، وبعدين ابتدى يزيد يبقى 10 ويبقى 20. وفاكرة إن إحنا وصلنا لأرقام كبيرة، كنا يعني الاجتماع خلاص بطل يبقى في البيت، وكنا بنعمله في مناطق اسمها استراحات، كنا بنأجر أماكن، وفي المكان ده كنا بنعمله كنيسة، وما كانش فيه استراحة واحدة، ده كان فيه كذا استراحة، وكان فيه كذا مجموعة كلها أشخاص أمينة فاتحة بيوتها ومعرضة حياتها للخطر علشان خاطر تنشر كلمة الرب. وفاكرة كويس إن إحنا كنا بنهرب الكتب المقدسة لما بنيجي مصر، بننزل مصر كنا بنخبي كده الكتب المقدسة، لكن الله كان أمين جدا علينا. ورغم كل تحدي وكل صعوبات، ورغم كل مشاكل كنا بنسمعها أو بتحصل، إلا إني كنت بشوف إن بابا وماما وحتى العائلات التانية مصرين إن هم يفضلوا يكملوا.
1: لما كنت بتروحي المدرسة وانت لابسة عباية سودة، كنت بتتكلمي عن الرب يسوع في المدرسة ولا كان ممنوع الكلام ده؟
0: لا، كان صعب خالص. أنا وقتها ما كانش عندي الجرأة صراحة، عشان كده بقول هي نعمة الرب اللي جابتني هنا. بالعكس، أنا وقتها كان عندي حيرة كبيرة، وكنت شايفة إنه يعني أنا سامعة كويس عن الإله ده من بابا وماما، وشايفة هما بيحبوه قد إيه. بس بصراحة يا أخت عزة، أنا ما كانش عندي أنا اختباري الشخصي، يعني أنا بحبه على حب بابا وماما. وللأسف زي ناس كتير، احنا كتير قوي بنروح الكنائس وبنحضر اجتماعات لانه احنا اتولدنا مسيحيين، او لانه احنا اتربينا في بيت مسيحي، او اتربينا في مجتمع مسيحي، او لانه اللي حوالينا بيعملوا كده، لكن كتير قوي مش بيكون عندنا اختبارنا الشخصي. وانا ممتنه للرب لفتره الحيره اللي جات لي، علشان انا لولا الحيره دي ولولا التساؤلات ولولا انه ابتديت اقول له رب يعني انا كمان عايزه احبك بالطريقه دي. يعني لما شفت ان بابا وماما معرضين حياتهم للخطر، ولما جدتي كمان جالها سرطان، جالها براست كانسر، واحنا كنا في السعوديه وما عرفناش حتى ننزل لها، لكن فاكره كويس انه عيلتنا في مصر كلمونا وحكوا لنا انه اول ما خرجت من اوضه العمليات ويدوب وهي لسه بتفوق من البنج، اول حاجه عملتها هي انها رفعت ايديها للسماء وقالت له اشكرك يا رب، انا بحبك يا رب، أنا مديونة ليك، أنا عايزة أعيش عمري كله ليك. وأنا القصة دي كانت مضايقاني قوي، لأني أنا بحب تيتا قوي، متعلقة قوي بيها، فكنت موجوعة لها قوي، وكنت حاسة بالعكس، أنا متضايقة من ربنا ده. لكن هي تخرج من أوضة العمليات رافعة إيديها بتقول يا رب أشكرك أنا بحبك، أول ما تفوق دي أول كلمات تقولها. كل القصص دي حسستني إنه لأ، واضح إن في حاجة فايتاني كبيرة قوي، واضح انه المقابله الشخصيه الحقيقيه انا لسه ما اختبرتهاش، واضح اني لسه ما حصلش الانكاونتر اللي بيني وبين الرب يسوع. ومن هنا حصلت نقطه التحول يا اخت عز، من هنا انا ابتديت اطالب الرب، تربص لو انت فعلا الاله الحي الموجود اللي بيحبنا، اللي بابا وماما بيحبوه كده، واللي ناس كتير حوالينا بتحبه بتحبك كده ومعرضة حياتها للخطر، وتيتا بتحبه بالطريقة دي، أنا عايز أحبك بنفس الطريقة، اعمل معايا اللي عملته معاهم.
1: ايه الموقف اللي حصل يا كارول اللي خلاكي اتأكدتي ان بابا وماما بيحبوا الرب يسوع قوي، قبل ما تحكي لي على الاختبار وازاي شفت الرب يسوع؟
0: لما بابا وماما سمعوا او سمعنا عن حد قريب قوي لينا اتأذى جدا هو وعيلته، بسبب ان هم فاتحين بيتهم كنيسه في المكان ده، ورغم كده هم مش بس قرروا ان هم مش بس قرروا ان هم هيوقفوا، ده قرروا ان هم هيزودوا الخدمه كمان اكتر واكتر، هم والعائلات اللي معاهم. فزي ما بقول لك، جه الموقف ده
1: زودوا الخدمه، يعني عملوا ايه؟

0: يعني قرروا انه بدل ان الاجتماع هيكون يوم، لا ده احنا هنخليه يومين في الاسبوع. احنا مش بس هنشهد في البيت، لكن احنا هنتكلم في اشغالنا وهنتكلم كل ما تجيلنا فرصة.
1: يعني هم قبضوا على صاحب بابا وماما ورحلوه لمصر، وبعدين انتوا ما كنتوش خايفين انتي واخوكي على بابا وماما؟
0: انا واخويا كنا خايفين جدا، وزي ما قلت لك انا كنت حاسه هو مين الاله ده اللي بابا وماما متعلقين بيه للدرجه دي. وزي ما بقول لك كمان في نفس التوقيت جدتي عيت، والبريست كانسر، وده اكيد مرض صعب. فانا كنت مستغربه جدا،
1: يعني ايش انت
0: محدد
1: كنت مستغربة عشان رد فعل اللي حصل من الموقفين؟
0: بالظبط كده.
1: يعني
0: كنت
1: كان
0: حاسه
1: المفروض
0: ان
1: ان بابا وماما يوقفوا ويخافوا عليكوا ويقولوا لا احنا هنخاف على لقمة عيشنا ورزق بابا، بما ان بابا دكتور في السعودية ودكتور مشهور ومعروف، فطبعا انتوا خايفين على مستقبلكوا، فكان المفروض رد الفعل ان هم يسكتوا وما يعملوش اي حاجة. والرأي
0: بالظبط
1: التاني
0: كده.
1: اللي اثر فيكي كمان رأي تيتا اللي خرجت من العملية بعد ما شالت يعني بريست ده، ومسكت يعني رفعت ايديها لربنا وقالت له أشكرك يا رب، مش كده؟
0: بالظبط. الردود الافعال الرياكشنز كانت بالنسبه لي مش رياكشن بشريه طبيعيه. يعني المفروض بابا وماما يخافوا، والمفروض تيتا تكون ناقمه او متضايقه او تقول له رب انا مش بحبك. هي بتحبه من زمان، بس كنت حاسه اني يعني بعد الموقف ده المفروض تحس انه لا انا زعلانه منك، ده انا بخدمك طول عمري. لكن العكس هو اللي حصل، وشفت رد فعل مفاجئ من الاثنين. بالنسبه لي انا مفاجئ، فقلت له يا رب واضح ان في محبه خاصه قوي انت بتسكبها في قلوب الاشخاص اللي انت بتتقابل معاهم. واضح انك اله حي وصالح وجميل ومحب، بس انا مش مختبره. انا سامعه كتير قوي من بابا وماما، انا شايفه كتير قوي منهم، لكن انا مش مختبره انا اختباري الشخصي. والحقيقه اخت عزه دي فرصه جميله قوي ان احنا نقول فيها انه حتى لو احنا مسيحيين، حتى لو اتربينا في كنايس، او حتى لو بنحضر على طول مؤتمرات واجتماعات، الوقفة الشخصية بينك وبين الرب، وإنك تقول يا رب أنا عايز أعرفك أنت بشكل شخصي، أنا عايز أدوقك، عايز أشوفك، عايز يحصل المقابلة الشخصية دي، حاجة تانية ودي نقلة تانية. ومن غيرها بصراحة مش بنختبر الاختبار الخلاص الحقيقي.
1: ايه الخطوات
0: اختبار
1: اللي
0: الخلاص،
1: خدتيها يا كارول علشان تقولي للرب انا محتاجه لك؟
0: سوري مش سامعة
1: ايه
0: نفسي.
1: الخطوات اللي انتي اخدتيها، الخطوات اللي انتي اخدتيها وعملتيها عشان تقولي للرب يا رب انا عايزه اشوفك؟
0: حلو قوي. أول حاجة أنا صليت له بأمان، أنا طلبته بأمان، قلت له أنا عايزة أتقابل معاك. وعلى فكرة أنا دايماً بقول إن الطلبة دي هي الطلبة اللي عمرها ما الرب يعني مش بيستجيبها. دي الطلبة اللي على قلب الرب جداً، هو أصلاً واقف على الباب وبيقرع ومستني إن إحنا نفتح له، مستني إن إحنا نطلب الطلبة دي ونقول يا رب عرفنا بيك، عايزين نشوفك، عايزين نعرفك. وتاني حاجة إدراكي إنها رحلة، يعني أنا شفت إنها رحلة طويلة. هو الإعلان مش بس في ثانية، لكن الإعلان بيحصل من خلال رحلة. فتحت الكتاب المقدس بنفسي أنا، مش بس بابا وماما استنيتهم يحكوا لي، لكن خلاص فتحت الكتاب المقدس. كنت في سني يسمح، أنا كنت تقريباً في ثالثة إعدادي، ابتديت أفتح أنا الكتاب المقدس وابتديت أصلي بأمانة وأطلبه، وابتديت أقرأ في كلمة الرب. ومن خلال القرايه في كلمه الرب والطلبه من كل القلب، الرب مشي معايا رحله، ابتدى يتعامل معايا انا بشكل شخصي، ابتدى يعلن ليا بشكل شخصي عن محبته، عن ذاته، عن هو مين، ابتدى يوريني من خلال الكتاب المقدس زي ما بنقول كده، ياكلني ويشربني زي البيبي الصغير، يعلمني ويوريني هو مين. وهنا حصلت النقل، انه ما بقاش بس بابا وماما هم الاشخاص اللي بيخدموا ربنا وانا مجرد كده يعني بتفرج على اللي هم بيعملوا، بس انا كمان حسيت انه يا رب انا عايزه اكرس حياتي ليك، وعايزه اعيش ليك، وعايزه اكون شريكه عملك على الارض، واعلن انا كمان محبتك لانه انا كمان اختبرتك ودقتك.
1: وانت ماشيه الرحله دي مع الرب يسوع وانت بتقولي ان هي خطوات، واثناء الخطوات بتاعتك دي ما حسيتيش مره كده ان الرب خذلك في موقف معين وان الرب سابك؟
0: بصراحة حصل معايا موقف كبير، ودي كانت النقلة الثانية بعد كده. لما رجعنا مصر، احنا رجعنا مصر وانا دخلت الجامعة، انا دخلت كلية صيدلة كلينيكال فارماسي جامعة القاهرة، و

0: بعد ما اتخرجت من الكلية، زي ما بقولك كان جوايا الحماسة الحقيقية بتاعت اني انا كمان عايزة اخدم الرب. وكنت فعلا بالفعل ابتديت اخدم الرب من سن صغير، من اول ما الرب استعلن ليا بشكل شخصي. لكن اللي حصل بعد تخرجي كان مختلف شوي، لانه انا تعينت في ابو الريش. التكليف بتاعي جيت مستشفى ابو الريش. مستشفى ابو الريش دي مستشفى اطفال حكوميه، من اكتر الاماكن اللي فيها الم ووجع كبير قوي بصراحه، لانك بتشوفي اطفال متالمه بامراض قاسيه قوي وكبيره قوي. دايما بقول انه يعني انا شفت في المكان ده كانه وادي ظل الموت. فوسط المكان ده حصلت النقله رقم 2 في حياتي، لانه انا اتلخبطت قوي. رجعت حسيت ايه ده، ايه رب كم الشر والالم ده. انا عارفه ان في شر والم وعلى طول يعني اكيد بيحصل ضيقات، لكن ايه رب كم الشر ده. اطفال صغيره مولوده بوجع ومولوده بامراض مستعصيه، وعائلات بسيطه وعائلات فقيره مش قادره ان هي تكون بتعليكم. الوقت ده كان وقت تقيل قوي، لاني في الوقت ده انا شكيت في صلاح الله. في الوقت ده انا شفت انه ايه رب ده، انت ازاي تسمح بالالم وبالوجع ده. ويمكن دي تكون فرصه جميله لكل شخص بيسمعنا متالم. كلنا متالمين. انا مش بتكلم النهارده من فوق يعني، ولا بتكلم اني انا في حته جميله وبكلم المتالمين، بالعكس انا واحده من الناس. لكن اللي حصل انه كنت بسال ربنا كل يوم، ليه يا رب انت سامح بالشر؟ ليه انت سامح بالالم؟ فين يسوع؟ فين محبة يسوع؟ وبنوتة صغيرة، واحدة من الأطفال اللي كانت بتغسل كلى، قالت جملة أثرت فيا خالص. قالت لي من فضلك يا دكتورة كفاية. فأول ما سمعت كلمة كفاية خبطت كده جوه قلبي. قلت لها أنا نفسي يبقى كفاية. أنا نفسي تبطلي تغسلي كلى ونفسي تبقي كويسة، بس هو مش في إيدي. ودموعي نزلت جامد وصليت لربنا وقلت له يا رب، مين يقول كفاية؟ مين يكون على الأرض هنا سبب شفاء وسبب راحة؟ فين يا رب؟ فين الشفاء؟ فين الراحة؟ فين الأمان؟ فين السلام يا رب في عالم متألم ومظلم؟ والله كان أمين ونقلني النقلة الثانية. الله كلمني بوضوح إنه مش هو فاعل الشر ولا راضي عن الشر، ولا هو اللي بيجيب المرض ولا بيقصده، لكن الحقيقة إن إحنا في عالم ساقط وبسبب الخطية مليان ألم ومليان ضيقات. اللي حصل إن بفدائه وبصليبه هو خلانا إحنا نكون إيديه ورجليه ومصدر شفاء ومصدر راحة هنا على الأرض. فابتدى يكلمني إنه كارول، بدل ما تقولي لي ليه،
1: ايه الجملة اللي سمعتيها من الرب وقفتك تسألي الأسئلة دي كلها؟
0: كارول، بدل ما تقولي لي ليه، قولي لي ها أنا ذا. قولي لي يا رب أنا عايز أكون إيديك ورجليك. قولي لي يا رب زي ما أنا اختبرتك ودقتك ودقت صلاحك، وإنت شفيتني ولمستني حبيتني ومليتني بيك يا رب، اديني أكون أنا كمان مصدر شفاء، مصدر فرح، مصدر معونة، رعاية يا رب، مصدر نور هنا في الدنيا المظلمة. الرب مش راضي عن الشر والألم. الرب حزين وموجوع جدا على كل شخص متألم. الرب بيبكي معانا زي الكتاب ما بيقول وبكى يسوع، وبيبكي الألم على ألمنا. بس هو زي ما أرسل ابنه، هو أرسلنا إحنا في الوقت ده، أرسلنا إحنا نكون يسوع المسيح على الأرض. ومن هنا نظرتي عن الخدمة بل عن الحياة كلها اختلفت يا أخت عزة. أنا ما بقيتش شايفة الخدمة على إنه هي الساعتين اللي بنعملهم كل أسبوع، أو الاجتماع اللي بروحه بعمل فيه حاجتين وبروح، أو التسجيل اللي بنسجله مثلاً على سوشيال ميديا. لا خالص، الخدمة دي ده إحنا بقينا رسالة يسوع المكتوبة، ده إحنا بقينا، ده هو كتب علينا، نقش علينا رسالة خلاص ومحبته. فبقت كارول هي الرسالة، وبقت كارول هي الخدمة، وبقت الأخت عزة هي الخدمة. بقينا إحنا يسوع هنا على الأرض. وكل ما هندرك ده، كل ما هنعرف نكون نور وملح في الأرض أكتر وأكتر، ونقدر نقول كفاية.
1: كنت إزاي إيد وقلب الرب يسوع في مستشفى أبو الريش؟
0: يعني

بصراحة أنا ما كنتش الشخص اللي رايح علشان خاطر أعمل كده، أنا كنت رايح أخلص تكليفي وأروح، لكن لولا معاملة الرب اللي أنا مديونة بيها ليه من خلال البنوتة دي، هو مش بس بارك الأطفال دي لما أنا أدركت ده، لكن هو باركني أنا أول واحدة، هو شفاني أنا أول واحدة، شفاني من فكرة إنه أنا بتعامل كده كأنه كنت بتعامل يعني مع الحياة، إنه الحياة دي بتاعتي، أحلامي.

0: بقيت اشوف ان احنا شركاء كل دقيقه وكل لحظه، من اول ما بنصحى لغايه ما بننام احنا شركاء عمل يسوع. ف تقدر الرب يديني افكار بسيطه على فكره. ممكن وانت في الاوضه اللي فيها بنات صغيره بتغسل كلى، ممكن بدل ما تقرري ان انت بس تكوني بتشوفي الدواء بتاعهم او بتشوفي الدنيا ماشيه ازاي وتمشي، تكوني بتقعدي معاهم. اقعد على سرير كل بنوته، ممكن احط لها مانيكير في ايديها، ممكن اجيب لها ورقه وقلم ونبتدي نرسم مع بعض، ممكن احفظها ترنيمه جميله او احفظها اغنيه جميله تتعلم من خلالها عن المحبه وانها غاليه وانها محبوبه او انه غالي وانه محبوب. ومش بس كده، ممكن اطلع بره اشوف الام المتالمه اللي بتعيط على ابنها مثلا اللي في اوضه العمليات. بدل ما قرر اني انا امشي، قرر اني انا اقعد معاها، قرر اني انا احضنها، اقرر ان هي تشوف صلاح الله وامانته من خلالي. ودي دعوه، دي دعوه لينا كلنا، انه احنا مش محتاجين سياق معين علشان نخدم ربنا. احنا مش محتاجين حد يقول لنا اعمل الحاجه الفلانيه عشان تخدم. لكن لما بندرك انه احنا الخدمه، احنا يسوع، بنلاقي انه من اول ما بنصحى لغايه ما بننام الرب بينور لينا بافكار ولو بسيطه نعلم بيها عن محبته، والعالم ده يكون مكان فعلا افضل بسبب النور اللي فيه.
1: بتقعدي قدام ربنا يا كارول بتساليه النهارده يا رب انت عايزني اعمل ايه؟
0: اكيد اتعلمت انه الخلاص رحله، وتعلمت انه الشراكه مع الله كمان رحله انا بكبر فيها وبتعلم. وكل يوم، كل يوم لازم اتقابل معاه، كل يوم لازم اكل واشرب من كلمته، كل يوم لازم اقولها انا ذا استخدمني يا رب النهارده، النهارده عايزني اعمل ايه، النهارده في شغلي، النهارده في بيتي، النهارده في الكنيسه، النهارده في الشارع، النهارده في المواصلات، النهارده في كل مكان يا رب انت عايزني اعمل ايه.
1: في مواقف معينه بتوصلي فيها انك تقعدي قدام الرب بتساليه اعمل ايه في الموقف ده، الموقف ده صعب عليا مش هقدر اعمله؟
0: اكيد طبعا، كل القصص اللي بحكيها دي يعني ما كانتش يعني حاجات ورديه وطول الوقت عارفه اتصرف فيها، لكن مواقف كتير قوي قوي كانت بتعدي وما زالت بتعدي. بالعكس، ده كل لحظه محتاجه فيها ارشاد ربنا، ارشاد ربنا مش بس علشان اتصرف، لكن ارشاده علشان خاطر اعكس صورته ومحبته. ما اقدرش اعمل كده بطبعي البشري. انت عارفه كويس يا عزة ان احنا بطبعنا البشري ما نقدرش نقدم محبه حقيقيه. احنا بطبعنا البشري اشخاص انانيه، يعني كارول الانسان انانيه، عايزه تعيش لنفسها، حياتها كلها بتلف حوالين نفسها. اللي يحفظها واللي يخليها تكون بتفكر في الاخرين، واللي يحفظها واللي يخليها تكون على قلبها انه الاخر يكون بخير، وانه الاخر ياخد حب من خلالها، ده محتاج عمل روح القدس، محتاج طبيعه جديده تتولد جواها وتكون بتتغذى على طول من خلال انه تواصل يومي طول الوقت مع الرب يسوع. مش جايه اقول اني انا بعمل ده، مش جايه اقول اني انا فظيعه وشاطره في ده، بس جاي أقول أنا ده اللي اتعلمته وده اللي بحاول أعيشه، وده اللي بقوله يا رب، يا رب ساعدني، يا رب ساعدني أعيشه كل يوم. كل كلمة خارجة مني دلوقتي صدقيني أنا بقولها بصلاة جوه قلبي، إنه يا رب فعلا أكون عايشة كل كلمة وساعدني وعلمني.
1: عارفة يا كارول، أنا مستغربة قوي ببنت زيك أو خادمة زيك وعرفت الرب يسوع وبمعارف باباها إنها باباكي دكتور ويقدر يجيب يخليكي تتعيني في مكان يعني أحسن ويكون مريح أكتر من مستشفى أبو الريش. لكن اللي أنا مستغرباه له قوي وإن إزاي ربنا حطك في مكان زي ده، وإنت كمان يعني أنا بسألك إنت إزاي اتحملتي إن إنت تكوني في مكان زي ده؟ ويمكن كلنا في مصر عارفين إيه مستشفى أبو الريش وإزاي البنات والأولاد حتى طريقة العلاج فيها صعبة قد إيه. فأنا عايزاكي تشرحي لي يعني إيه اللي خلاكي إنك تستمري في العمل ده، وإيه اللي خلاكي إنك تقبلي إنك تكوني في الوقت ده إنك بتساعدي الناس دي؟
0: أشكرك يا أخت عزة على السؤال ده. أنا حالياً مش في مستشفى أبو الريش، لكن أنا قعدت فيها سنين وكملت حتى بعد تكليفي شوية. من وقت كورونا اتحركت منها، تدرب يعني يبعتني أو يشاور لي على أماكن تانية

0: اكون بتحرك ليها حتى في الشغل، لانه انا ما بحسش ان الشغل والخدمه مفصولين عن بعض. احنا كل مكان بنبقى فيه لازم نفكر يا رب انا ازاي هكون باثر وبعمل امباكت في المكان ده. الحقيقه الرب هو اللي ليه الفضل انه انه انه انا اخد قرار زي اني انا اشتغل في مكان زي ده. انا في الاول زي ما اعترفت لك انا ابتديت يعني شخص عادي جدا، جه تكليفي في المكان ده فقررت اني انا خلاص مضطر ابقى فيه. لكن اللي شجعني ان انا اكمل بالمنظور المختلف اللي انا حكيت لك عليه الحقيقه ده اعلان الرب. لما الرب قال يا كارول انت ايديا ورجليا، ولما شفت انه في المكان ده انا مش بس بؤثر، لا الاقوى والاحلى كمان اني انا اللي بتاثر، زي ما قلت لك انا اللي بتشفي، زي ما قلت لك انا اللي الرب بيشكلني وبيتعامل معايا. التشكيل واحده من اهم الحاجات اللي الرب بيعملها في ولاده خلال حياتهم على الارض. فالرب استخدم المكان ده، مش بس استخدمني انا في المكان ده، لكن استخدم المكان ده ليا انه انا كمان اتشكل وتكون بدايه تشكيل بعد كده تكمل حتى لما اطلع من المكان ده، بس تبقى بدايه تشكيل تكمل بعد كده. بس عايزه اشهد بما انك ذكرتي بابا، حقيقه انه كمان بسبب بابا اني انا عشت شفت اب وام حاطين الرب رقم واحد، لا حاطين الشغل رقم واحد ولا حاطين الفلوس رقم واحد ولا حاطين اي حاجه في الحياه رقم واحد، هم كانوا حاطين الرب بس. فاعتقد ان ده كمان ساعدني جدا انه اغير من المحبه دي واقول يا رب وانا كمان عايزه اقول لك ها انا ده. وبتكمل رحله التشكيل ما حتى بعد ابو ريش. الله بيستخدم كل موقف، الله بيستخدم كل ظرف في حياتنا، والله بيستخدم الحلو والوحش، الصعب والسهل، علشان يشكلنا نكون على صورته أكتر وأكتر هنا على الأرض.
1: بدأت الخدمة في البيتر لايف إزاي؟
0: الحقيقة أنا شخص أبعد ما يكون عن إني يعني أنا مش بعتبر نفسي يعني content creator ولا حد شاطر ولا خبير في السوشيال ميديا، وبصراحة أنا بعتبرش نفسي حتى عندي المقومات إني أنا أكون في فريق جميل زي ده. لكن الموضوع ابتدى إنه أنا قلت له يا رب أنا طلبة كانت جوه قلبي أول ما قابلتك مقابلة شخصية في السعودية، قلت لك يا رب أنا نفسي أوصل صوتك لكل الناس، أنا نفسي أكون سبب زي ما أنت وصلت لي من خلال قناة جميلة زي قناة الكارما، من خلال بابا وماما، من خلال كل شخص كان أمين وصل لي كلمتك، يا رب أنا كمان عايزة أعمل ده بس أنا مش عارفة أعمل ده إزاي. والرب فتح أبواب كتير، واحدة من الأبواب دي كانت استخدام السوشيال ميديا أو كانت استخدام فريق الحياة الأفضل، إنه الرب يفتحه كباب علشان خاطر أكون شهادة حية أو بحاول أكون. أنا مش بقول إني أنا كده، بس أحاول من قلبي أعمل يعني ولو حاجة بسيطة أشهد بيها عن معيد الرب وصلاحه، إني أقول إنه أعظم معجزة حصلت في حياتنا هو الصليب. مش لازم استنى تحصل معجزه كبيره تانية، او مش لازم بس نحكي ونتكلم لما يكون في موقف كبير حصل معانا، يكفي ان احنا بقينا اولاد الرب، يكفي انه الله العظيم القدير جسد ونزل واتصلب لاجلنا. دي اعظم معجزه لازم احكيها وامشي اشهد بيها. وجمله اتقالت لي اثرت فيا جدا، شجعتني اكون بحاول على قد ما اقدر اشهد عن الرب في اي باب يتفتح لي، هو انه كل الناس بتتكلم. يعني السوشيال ميديا والتيك توك والانستغرام والفيسبوك مليانه ناس عماله تتكلم وتحكي قصص، الحقيقه قصص كتير ملهاش لازمه، حاجات كتير ملهاش معنى، ورغم كده اشخاص كتيره بتسمعهم. لكن احنا اللي عندنا القصه الحقيقيه، احنا اللي عندنا القصه المسيحيه، إحنا اللي عندنا القصة الوحيدة في رأيي اللي ليها معنى وأكبر وأعظم معنى، قاعدين ساكتين أو مش بنتكلم أو مش بنسعى نتكلم.
1: في ناس كتيرة يا كارول أول ما عرفوا إن أنتي ضيفة الحلقة بتاعت شهادات حية فابتدوا يبعتوا لي يقولوا لي دي خادمة ممسوحة وإحنا مبسوطين بيها قوي وإن هي تكون معاكي في البرنامج. كنت فاكرة، يعني سؤالي هو أنت كنت تفتكري الكلمات البسيطة اللي أنت بتشاركي بيها دي هل هي هتأثر على كل عدد الناس اللي بتسمعك كده؟ كنت متخيلة كده؟

0: ولا بشكرك وبشكرهم للتشجيع ده. آه لا خالص، وما زلت انا صدقيني انا من قلبي انا مش عارفه انا ازاي قاعده النهارده قدام، لانه زي ما بقول لك انا طفولتي وحياتي ما كانش المفروض تطلع شخص يقدر يعمل تاثير ولا 1%، لانه انا مملكش، وما زلت على فكره مش بس طفولتي، انا مملكش زي ما بقول لك انا مملكش مقومات خالص، واحده شطوره جميله ولا بتعرف تتكلم صدقيني خالص، ومش بتواضع، لكن الله في نعمته وامانته بيعرف ان هو يستخدم ابسط الحاجات ويتعامل كده زي ما اتعامل مع موسى ثقيل اللسان ويقول له انا اكون معك. انا اختبرت ربنا انه قال لي نفس الحاجه، قال لي انا اكون معك. قلت يا رب انا ما عنديش اي مقومات وما عنديش حاجه اقولها، بالعكس يعني انا غلبانه جدا جدا وما زلت بقول له كده، لكن هو دايما يقول لي زي ما قال لموسى انا اكون معك. انت مش جايه تحكي عن نفسك، انت مش جايه تشهدي عن حاجات جميله فيكي، انت ما فيكيش، لكن تجي تكلمي عن الاله القديم، عني انا. والاهم من الكلام يا اخت عزه فعلا هو الشهاده الحيه، مش كده؟ دي فرصه جميله ان انا اشكرك على البروجرام، عايز اشكرك فعلا انه بتدي فرصه للاشخاص ان هم يشهدوا عن عمل الله، لانه في رايي دي اعظم من اي كلمات، انه اطلع واشوف اشخاص اتغيرت كل حياتها وبقت اشخاص حياتها ليها معنى، رغم انه طفولتهم او ماضيهم ما يقولش كده.
1: الرب صالح، رب صالح يا كارول،
0: معاكي.
1: خليني اسالك سؤال يا كارول كمان، نتعرف على كارول اكتر، وازاي اتجوزتي؟
0: انا اتجوزت من 8 سنين، اتجوزت شاب جميل، هو كمان دكتور صيدلي اسمه اندرو. الحقيقه انا بشكر الرب خالص، لانه لولا اني انا كنت اتعرفت على الرب لولا ما كان هيبقى اختياري اختيار موفق، لانه عاده احنا في الجواز او في الارتباط بنفكر في حاجات كتير قوي قوي، واخرهم بنفكر في دعوه ربنا لينا. لكن كان مهم قوي قوي ان الرب يكون منور جوايا انه انت بنتي وانا دعيك تكوني بنتي، فمحتاجه تختاري شخص يكون معين نظيرك في الامر ده، شخص يكون فعلا بيشاركك دعوتك، مش بيعطلك، بالعكس ده بيمسك ايدك وبيمشي معاك المشوار وبيساعدك ويكون فعلا مصدر التشجيع الاول بتاعك. فالحقيقة أنا بشكر ربنا جداً جداً على أندرو، هو شاب جميل خالص، هو كمان بيخدم الرب، مش بس بيشجعني على خدمة الرب، هو كمان بيخدم الرب وبيخدم سن إعدادي في كل حتة في مصر، هو على قلبه جداً جداً السن ده وبيعتبرهم زي ولاده. فأنا ممتنة جداً جداً للرب اللي اداني شخص خادم وشخص رقم واحد عنده هو إنه يشجعني ويشجع نفسه على الدعوة.
1: أنا نفسي أن أنت توجهي كل البنات المقبلين على الجواز وتقول لهم إيه الشروط اللي ممكن تكون ناجحة في شريك الحياة وهم مقبلين على الجواز.
0: أنا بشكرك، أنا أكيد مش شخص يعني اللي ممكن أدي نصايح كبيرة، لكن أنا ممكن أقول حاجة من كل القلب. ممكن أقول من فضلك قبل اختيار شريك حياتك اطلبي من الرب انك تعرفي الدعوة بتاعتك، اطلبي من الرب انك تكرسي حياتك ليه. صدقيني لما هتتقابلي مع الرب مقابلة شخصية، ولما هتتغرقي بمحبته، لما هتعرفي انت مين فيه، هتعرفي تختاري صح. هتختاري صح لانه اختيارك مش هيبقى نابع عن احتياج، مش نابع عن احتياج للحب او احتياج للقبول او احتياج لانك تتشافي، لا، انت هتبقي اوريدي شبعانه من محبه الله ليكي، واختيارك هيبقى مبني على انك فعلا عايزه شريك يمشي معاكي المشوار، شريك تتعكزوا على بعض، تسندوا على بعض عشان تخدموا الرب في ارض الشقاء هنا لغايه يوم مجيء.
1: امين.
0: من فضلك خلي الرب يسوع هو حبك الاول، حطيه رقم واحد، وهتبصي تلاقي نفسك هو فأمنته كمان بيساعدك تختاري الشخص الصح
1: اللي امين. خلينا ناخد تليفون ونرجع لك تاني يا اخت كارل. اهلا بك يا اخ عادل من كاليفورنيا.
2: مساء الخير.
1: اهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بحضراتكم.

0: وأنا مبسوط خالص إن أنا بحضر برنامجك، وده برنامج أنا فعلا يعني بعتز بيه، وبرنامج أكتر من رائع، وربنا يقويك يا أخت عزة. وأنا برحب بالدكتورة كارولين، لأن فعلا أنا ما كنتش حتى أعرف اسمها، لكن كنت من المعجبين بيها. وإن أنا أي مرة بتظهر عندي على الفيسبوك أنا فعلا بسمع كلامها مرة واثنين وثلاثة، وبعمل كومنت وبعمل شير ليها على طول. فعلا إنسانة أكثر من رائعة، والرب يباركها، وده اختبار الرب، وفعلا يعني نشكر الرب. يا ريت تدينا نصايح فعلا إزاي الإنسان يبقى عايش كمسيح على الأرض. أنا حاسس إن هي فعلا كانت عايشة كمسيح على الأرض، بتعمل عمل المسيح. والرب يبارككم كتير كتير، ونحب نسمع يعني اختبارات أكتر إن شاء الله.
1: حاضر حاضر، أمين. شكرا لك يا أخ عادل. يا كارول، هو بيسأل ادينا نصايح إزاي نعيش المسيح على الأرض.
2: اولا بشكرك جدا يا اخ عادل على المكالمه الجميله والمداخله الجميله، واشكرك لتشجيعك كل مره تشوفني فيها. من فضلك صلي لي قول يا رب اكون فعلا الكلام اللي بقوله ده. انا مش عايزه اكون بقول كلام عن نفسي كبير خالص، لانه انا غير مستحق وانا ما استاهلش، لكن الرب امين قوي. ازاي نعيش يسوع على الارض؟ دي رحله كبيره. ما فيش يوم من الأيام هاجي أقول خلاص أنا بقيت يسوع النهاردة، لا خالص، دي رحلة كبيرة. الرحلة بتبتدي بأنه أطلب بأمان يا رب، أنا اكتشفت أني ما فيش معنى للحياة كلها غير أنت وغير فيك، وغير أني أعيش شريكتك وبنتك ومحبوبتك. فيا رب من فضلك اتعامل معايا ودوقني محبتك، ومن خلال المحبة اللي هتغرقني بيها وتملى بيها قلبي، أنا هعرف يا رب أروي الناس اللي حوالي، هعرف أكون يسوع اللي دقته ده للناس اللي حوالي. فهي رحلة أنا بمشيها كل يوم، من طلب حقيقي للرب، ومن أني أعرفه وأبذل مجهود في ده، أفتح كلمة الرب أقراها بأمانة، أدرسها بأمانة، أقول يا رب نور علي من خلالها بأمانة، أجتمع مع جسد أمين يشجعني ويقومني، ما ضيعش وقت، ما ضيعش وقت في حاجات ملهاش لازمة، ما احفرش لنفسي أبار مشققة لا تضبط ماء، ما انحصرش في حاجات إبليس عايزنا ننحصر فيها. كنت بقرأ من فترة جملة جميلة قوي في كتاب، كانت بتقول إنه الشعب الجاهل يسهل حكمه، سهل قوي إبليس يسيطر على حياتي وعلى أيامي لو أنا جهلة. جهلة بإيه؟ مش جهلة يعني مش بعرف أقرأ وأكتب، لا، جهلة يعني مش عارفة أنا مين، مش عارفة اللي ليا في صليب يسوع المسيح، ومش عايشة ولا مستقبلة اللي ليا. أنا ليا في يسوع فرح، أنا ليا في يسوع سلام، أنا ليا في يسوع شبع محبة يغرقني ويفيد مني. محتاج أقول له يا رب افتح عينيا ونور عليا، فعيش حياة مستحقة إنها تتعاش، وما تضيعش أيامي كده وخلص. أمين
1: أمين. نرجع تاني، أنا كنت سمعت جملة منك يا كارول في البداية، أن أنت وجوزك، أن ربنا استخدمكم الخدمة زي أولادكم، بتعاملوا الخدمة بتاعتكم زي أولادكم. احكي لي إزاي أنت بتعملي كده؟
2: إحنا بقالنا 8 سنين متجوزين، يمكن لسه الرب ما ادناش أطفال، لكن من أول يوم والرب حاطط قدامنا إنه الخدمة هو طفلنا الأول، سواء أزم يدينا أو ما يديناش، لكن طفلنا الأول هيفضل هو خدمة الرب اللي نحط فيه فعلا طاقتنا وتركيزنا ومحبتنا كمان، يعني نرعى خرافه بمحبة. فبشكر الرب إنه جوزي بيساعدني أكون بعمل ده، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكون امنا في ده من خلال اي باب بيتفتح. زي ما قلت لك، لو باب حاجه على السوشيال ميديا امين، لو باب حاجه بيهايند ذا سينز امين، لو وسط الاطفال، لو وسط اعدادي، لو وسط ذوي احتياجات خاصه، لو في الشارع، بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرفع عينينا عليه ونتحرك كل يوم باللي هو يرشدنا ان احنا نتحرك فيه.

0: واحدة من الحاجات اللي نفسي قوي قوي كل اللي بيسمعنا يصللنا علشانها، أنا نفسي أنا كمان بيتي زي ما كان بيتي وأنا صغيرة كنيسة ليسوع المسيح، بيتي ده كمان يكون كنيسة ليسوع المسيح. إحنا بنحاول على قد ما نقدر إنه يكون بيتنا بيت راحة نستقبل فيه الكل، أي حد عايز يعرف الرب وأي حد عايز مكان مريح نفتح البيت لده. والحقيقة يعني أندرو مساعدني كتير جدا في ده، لكن أنا نفسي في الأكتر والأكتر بجد، نفسي
1: ربنا يبارككم. كان في سؤال يا كارول جالي، بيقولوا لو الرب اديكي طفل هتفضل الخدمة هي برضو الطفل الأولاني ولا هتعملي إيه؟
0: سؤال قوي قوي. أمين. برد وبقول أمين، تفضل الخدمة هي الطفل الأول، دايما هي الطفل الأول اللي ليها كل الحب وكل الرعاية الأولى. أنا ثقتي إنه الرب لما يدينا طفل مش هيدينا طفل يعطلنا، بالعكس ده هيدينا طفل يكون بركة، يكون بركة ومساهمة ومساعدة في الدعوة وفي الخدمة. لكن زي ما قلت لك، لما الخدمة ما بتبقاش حاجة معينة بتتعمل أو مجرد عدد ساعات معينة بقضيها في يوم معين، لكن بتبقى هي المعنى بتاع كل الحياة، وإدراكي إنه أنا رسالة يسوع الحية وناقش رسالة خلاصه على ألواح قلب لحمية فينا، أعتقد إنه ده بيخلي إنه مهما حصل، مهما اشتغلت شغلانة، مهما بقى عندي أطفال، مهما هيفضل الدعوة دي هي رقم واحد، وكل حاجة هتخش جوه الدعوة دي، الخلفة والشغل وكل حاجة، كل التفاصيل تخش تحت الأمبريلا كده بتاعت الدعوة دي.
1: احكي لنا عن الخدمة بتاعتكم اللي حاليا دلوقتي بتعملوا ايه؟
0: احنا بنعمل حاجات كتيرة مختلفة. انا بخدم في اجتماع ذوي اطفال ذوي احتياجات خاصة، بحاول افضل على تواصل مع الاطفال بتوع ابو الريش، بشكر الرب بخدم مع خدمة الحياة الافضل، جوزي بيخدم في خدمة اعدادي، بيتحرك في محافظات كتيرة جدا في مصر علشان خاطر يخدم كل فئات الشباب الصغير ويوصل ليهم رسالة يسوع. والأهم من كل ده إنه إحنا بنحاول إن إحنا نتعلم، بنحاول إن إحنا نرفع عينينا على الرب، بنحاول إن إحنا نتشكل وبنقول يا رب هنحن ذا عايز تحركنا لإيه، ولا عايزنا نتعلم إيه، ولا عايزنا نتغير في إيه. لأنه أعظم خدمة هو إن إحنا نفسنا نتغير.
1: أنتم متفرغين للخدمة ولا بتشتغلوا؟
0: لا خالص، احنا الاثنين بنشتغل. جوزي صيدلي، مانجر في شركه هنا في مصر انترناشونال، شركه فرنساوي، وانا كمان بشتغل ريموتلي، بشتغل يمكن من البيت، لكن انا صيدلانيه في دبي، بشتغل كلينيكال كوردينيتور في دبي.
1: وبتقدروا توفروا الوقت المناسب للخدمه؟
0: بنحاول على قد ما نقدر إنه مفيش حاجة تشغلنا.
1: بيأثر على شغلك؟
0: أكيد، بس زي ما كنت بقولك يعني أنا تربيت في بيت شفت إنه رقم واحد هو الرب، وبالعكس مفيش تقصير بيحصل لما بتكرسي حياتك للرب، بالعكس تبص تلاقي كل حاجة بتتبارك، حتى القليل اللي عندك بيتبارك جامد.
1: بتحس ببركة في الوقت؟
0: نحس ببركة في كل حاجة، يكفي ان احنا نصحى نحس انه حياتنا ليها معنى.
1: ما حسيتيش مرة ان انت قصرت في الخدمة؟
0: على طول. انا وانا بكلمك عمالة افتكر كمية حاجات بحس بيها ان انا قصرت في الخدمة، وبقول له يا رب سامحني وساعدني اكون امينة اكتر، شكلني غير فيا اكون امينة اكتر واكتر.
1: شعرك في حياتك كلها يا كارول؟
0: أنا بحب الآية قوي بتاعت مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، وبصلي إني أنا أكون بعيشها بكل أمان.
1: أنا بصلي لك

0: وكل الناس المشاهدين دلوقتي معنا أنه فعلا ربنا يديكي طفل، لأن الجوهرة اللي موجودة قدامنا دي والرب يسوع فيها وإيد وقلب الرب يسوع وبتشهد عنه، نحب نشوف أجيالها كمان يشهدوا عن الرب يسوع. فأنت هتصلي معايا لكل شخص محتاج أنه فعلا الرب يديهم طفل ويديهم بيبي، وكمان تصلي من أجل خلاص الناس، وتصلي من أجل أن أنا أكون إيد وقلب الرب يسوع. أمين؟ وأنا بقول دعوة لكل المشاهدين اللي بيسمعونا أنه يقفوا قدام الكاميرا أو قدام التلفزيون دلوقتي ويصلوا معنا الصلاة اللي هترفعها كارول لكل واحد فينا. تفضل يا كارول.
1: باسم يسوع يا رب أشكرك لأنك أبونا الصالح. أشكرك يا رب لأنه إحنا ما نستحقش يا رب محبتك الغير عادية ودمك اللي تسفك لأجل كل واحد فينا. يا رب أنا بصلي لكل بنت ولكل راجل ولكل شخص بيتفرج علينا النهاردة. يا رب أنا بصلي يا رب إن أنت تستعلن لكل واحد بمحبتك يا رب وبصلاحك يا رب. شعر أن في أشخاص كتير قوي متألمة، ممكن زعلانة، ممكن واخدة على خطرها يا رب، بتقول لك أنت فين، لكن أنت إله وأب أمين جدا. النهاردة يا رب تلامس، النهاردة يا رب اعلن محبتك وصلاحك، النهاردة يا رب مد إيديك، مد إيديك يا رب بشفة يا رب في اسم الرب يسوع. فك يا رب أسر أشخاص كتير يا رب متفرج علينا النهاردة، سدد ديون أشخاص كتير من اللي بتتفرج علينا النهاردة، افتح أرحام يا رب بنات كتير يا رب النهاردة، ابعت يا رب شريك حياة لكل بنت بتطلب أو كل أم بتطلب لبنتها، شريك حياة يكون بيمشي معاها الرحلة في مخافتك. ابعث يا رب شركاء حياة يا رب، أمنا يا رب من قلبك يا رب للبنات، والعكس يا رب بنات للشباب يا رب، تكون أمينة يا رب على الدعوة. يا رب بصلي لأجل كل شخص بيسمعنا إنه يتلامس معاك النهاردة ويدوقك ويشوفك في اسم الرب يسوع. أمين
0: أمين أمين. بشكرك يا دكتورة كارول، وربنا يباركك ويستخدمك ويديك اللي في قلبك، وبشكر كل مشاهدينا، وبشكر الناس اللي فعلا بيساعدونا وقناة الكارما عشان توصل رسالة حية لكل الناس. وفي ختام حلقتنا خليني أسألك سؤال، إيه اللي شغلك وإيه اللي جواك؟ مشغول بنفسك؟ أنا عايز وأنا محتاج. النفس مش بتشبع مهما أخدت ومهما حققت. لما المسيح يعيش جواك هتفرح لما تفرح حد، وهتحس بوجع اللي بيتألم، وهتدور على فرصة تكون بركة. الناس محتاجة تشوف المسيح فيك، ويمكن ربنا اختارك انت. اوعى تتخلى وتسيب مكانك، لان ساعتها الرب هيستخدم غيرك. صلي من اجل الخدمة قناة الكارما، واحب اعرفكم وادعو كل واحد عايش في كاليفورنيا هيكون عندنا للكارما بانكويت يوم 29 اغسطس. اتصل بينا عشان تعرف وتحجز مكانك، وهيكون معانا القسيس زياد شحاته واخرين، وهنكون سعداء بوجودكم. ولو ربنا حط في قلبك شارك معانا في توصيل رساله الانجيل لكل بيت وكل قلب محتاج خلاص. وانتظرونا في الحلقه جديده من شهادات حيه. ربنا يبارككم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق.

يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول ما فيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقيه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

أحبائي المشاهدين، إحنا بنصلي لأجلكم باستمرار ودايماً بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع إحنا بنطلب معددين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جداً ومش مكفيين شهرياً الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعدد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضا. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم، بنرحب بيكم وبكل أعزائنا الغاليين اللي بيشاهدونا على قناة الكارما في كل مكان في العالم. بنرحب بيكم في حلقة جديدة من البرنامج المبارك الجميل يعود فيحينا. النهاردة حلقة تاريخية، فرحان جدا النهاردة وأنا بقدم الحلقة دي لأجل وجود اتنين ضيوف غاليين على قلبي جدا. النهاردة يوم مبارك من كل ناحية، رجل الله الغالي دكتور

0: كريم حسب الله، فرحان جدا لأجل وجودك في الحلقة دي، وبشكر الرب لأجلك، وشكرا لأجل الوقت ده اللي انت اديته لنا. يعني انا عارف ان وقتك ضيق وساعات قليلة، لكن اشكرك لأجل محبتك للرب وانك منورنا في الاستوديو.
1: يا اهلا بك يا اخوال، واهلا بكل حبايبنا المشاهدين، واتمنى من قلبي ان الحلقة تكون سبب بركة، او البرنامج يكون سبب بركة للكثيرين والكثيرات.
0: امين امين. ويعني فرحانين كتير بوجودك معنا كمان النهارده، من كل قلبي فرحان يشاركنا في كل الترنيمات بتاعت الحلقه النهارده اخونا المرنم المبارك الغالي صديق الحبيب اللي ليه مسحه خاصه كده في الصوت بتستمتع بيه، اخويا الغالي مينا ناصف، منورني في الاستديو.
2: اهلا بيك يا اخوال، فرحان اكون معاك ومع دكتور حليم، صدق ان الرب يدينا وقت مبارك نستمتع فيه بحضور الرب في اسم يسوع.
0: أمين. أمين. أمين. عندنا توقعات بزيارة إلهية، وقت إلهي قوي. أشجعك يكون معك بوك نوت وقلم واستعد في الحلقة دي. ربنا يزورك زيارة خاصة، مش بس تاخد معلومة، لكن كمان ربنا يتكلم لقلبك ويعلن لك إعلان جديد بتتعرف على الإله الحقيقي اللي موجود، وتفهم كل حاجة عنه. حتى لو انت عندك تشويش، لو انت عندك افكار مغلوطة، لو انت عندك صورة مشوهة عن الله، بنصلي بنعمة الله ان النهاردة الرب يعلن ليك عن ذاته. قول معايا امين. لو انت عندك اشواق، الله اكيد هيتجاوب مع اشواقك. قبل ما ندخل لعمق الحلقة ونستمتع بالحضور الالهي اللي في خادم الرب الغالي، خلونا كده نبتدي وقتنا بترنيمة تعبدية جميلة مع اخويا مينا، واستعد للوقت اللي جاي.

0: شكرا يا اخونا مينا، ومرة تانية اعزائي المشاهدين بنرحب بكل حد بيشاهدنا على قناة الكارما، وعندنا ايمان غالي في الحلقة دي ان الرب ليه رسالة خاصة ليك. حلقة النهاردة تحت عنوان الله في المسيحية. انا بالنسبة لي بعتبر التوقيت ده توقيت تاريخي. ياما ناس وملايين البشر عندهم نفس السؤال، هو الايمان المسيحي بيؤمن ايه في الله؟ والحقيقة الله ده اغلى ما نملك في الايمان، وكل ايماننا في الله ياريت نقدر نعلنه النهاردة، لكن هنحاول بكل طاقتنا ان احنا ندي ولو مفاتيح بسيطة حول الايمان المسيحي في مين هو الله. عشان كده الموضوع ده غالي، سواء كنت مسيحي او مش مسيحي. لو انت بتبحث عن الله وعايز تعرف مين هو الله واعلان الله عن ذاته واعلان الله بنفسه للبشر، ركز معايا. هبتدي الحلقة بقراءة بسيطة قبل ما اسأل خادم الرب من سفر اعمال الرسل واصحاح 17 وعدد 22. ومرة تاني بذكرك الحلقة دي محتاجة يكون معاك بوك نوت جميل زي ده كده، ومعاك كتابك المقدس ومعاك قلم، علشان هتكتب افكار مهمة جدا ممكن ترجع ليها بعد الحلقة، والفيديو كمان موجود ممكن ترجع له على صفحة قناة الكارما. يلا افتح كتابك معاي ونقرأ مع بعض أعمال 17 ومن عدد 22. بولس في أريوسباغوس في أثينا جرى أو قال الكلمات دي، الوعظة الشهيرة بتاعته. اسمع معايا الكلمات دي. فوقف بولس من عدد 22 من أعمال 17. فوقف بولس في وسط أريوسباغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم، معبوداتكم دي اللي هي الهياكل اللي كانوا بيعبدوا فيها، وجدت أيضا مسبحا مكتوب عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه، اقرأ معايا الكلمات دي، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش، صناعة واختراع إنسان. فالله الآن، يا سلام على الكلمات الحلوة دي، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا أو برهانا، إذ أقامه من الأموات. آمين. يا دكتور منورنا،
1: أهلا بيك.
0: الرب يحفظك، ووقت غالي، وعندي إيمان إن الرب يدي لك استنارة كبيرة. يعني ناس كتيرة قاعدة منتظرة الوقت ده ونفسها تعرف مين هو الله.
1: نعم.
0: بس أنا هبتدي أول سؤال، معلش أنت هتحتملني لأن أسألك كتير. أول سؤال جوايا

0: قبل ما أقول من هو الله، خليني أسأل سؤال وجودي أصلا، هو أصلا في إله؟ وهل في دليل لوجود إله أصلا علشان بس أشوف مين هو الإله ده؟
1: هو السؤال وجيهه رائع الحقيقة. مجرد ان الانسان بيسأل يبقى بيدور.
0: نعم.
1: كون انا اسأل على هل في اله موجود ولا لا، ده دليل على ان الاله موجود، وإلا ليه انا بسأل؟ حاجة تانية، لا قريت ولا سمعت ان في حيوان او كائن حي بيدور على مين هو الله، هل في اله ولا لا. لكن ليه الانسان بالذات الموضوع ده شاغل فكره وقلبه واخد كل كيانه بيدور على حاجة اسمها الإله ليه؟ لأن الرسول بولس قال في الرسالة اللي كتبها للمؤمنين في مدينة روميا: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم
0: لأن
1: الله أظهرها أو أعلنها لهم.
0: تمام.
1: يبقى إذن الوجود الإلهي معلن من الله رأسا في قلب الإنسان.
0: تمام.
1: يوم ما يقول إن ما فيش إله، الكتاب سماه جاهل، أي يجهل معرفة الله، من هو الله، أو كل الأمور اللي احنا بنحكي عنها. ولذلك الآية دي اتكررت مرتين في مزمور 53 وقبلها مزمور 14. قال الجاهل في قلبه ليس إله. ليه بيستبعد؟ لأن في ضمير بيشتغل جواه.
0: تمام.
1: لما بيغلط بيحس بالذنب أو يبقى عمل حاجة مش مظبوطة، فعلشان يهرب من تبكيت الضمير اللي تعب قلبه اللي بيقول له في إله، بيطردك لأنه بيحبش الخطية. عشان كده يقول ما فيش إله، ولذلك تيجي بعديها فسده ورجسه. إذن الله موجود، ومش بقول إزاي الله أعلن عن وجوده دلوقتي، أكتر من إن أنا بقول بحث الإنسان عن الله دليل على وجود الله، وإلا لماذا أنا أبحث؟ شيء تاني كمان، إن الرب ميزني أنا كإنسان بالعقل. لما يقول الكتاب نسمة القدير
0: تعقلهم،
1: فأنا عندي عقل. هذا العقل اللي بيفكر، اللي بيبتكر، اللي بيصنع، لابد أن العقل ده يفكر أن وراء العقل أعقل.
0: تمام.
1: عقل أكبر.
0: تمام.
1: من يكون هذا العقل الأكبر؟ وهنا بقى دخلت البشرية في الوثنية على أساس أن الإنسان بيبحث عن إله، ولذلك كل واحد بحسب ذوقه عمل له إله. واحد قال لك لازم نطوله قوي عشان يملى العين، فعمل الإله طوله 60 ذراع. طبعا لابد ان يكون في حاجة اسمها مقياس الرسم. مش هيعمل 60 ذراع، حوالي 33 متر وشوية، ويكون الحجم بتاعه يعني
0: رفيع
1: رفيع. لكن لابد يكون في مقياس الرسم. الراس تبقى شكلها ايه؟
0: كبير.
1: العينين تبقى شكلها ايه؟ الايدين حاجة تملى الدماغ وتملى العين يعني. ده مين اللي عمل الكلام ده؟ مش واحد جاهل، ده واحد امبراطور عظيم لو نبوخذ نصر.
0: طبعا
1: لما تدرس التاريخ، التاريخ القديم، هتلاقي الفراعنة عبدوا آلهة، الأشوريين عبدوا آلهة، البابليين عبدوا آلهة،
0: صح،
1: الرومان عبدوا الشمس والقمر. يبقى كل واحد على حسب تخيله وتصوره بيبتكر إله. كل هذه الابتكارات والتفكير البشري يعلن عن ان لابد يكون في إله.
0: تمام.
1: انا ما بقولش الإله صح دلوقتي
0: ولا الغلط،
1: ولا الإله الغلط.
0: تمام.
1: لابد ان يكون هناك إله.
0: تمام.
1: بس الانسان دايما يحب يكون الإله قريب منه. فبيعمل ايه؟ شايفه؟ لا مش شايفه. طب الحل فين؟ قال لك الحل اعمل حاجة اشوفها انا، مش هو يشوفني.
0: يبقى مرئي
1: لعينه. أشوفه بقى.
0: يشوفه بعينه.
1: أديك مثال بسيط قوي قوي عن بنو إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر.
0: تمام.
1: كانت أعمال الله كانت واضحة قوي، وإعلانات الله واضحة قوي عن وجوده وذاته. لكن هم حطوا الأمل والعشم على منظور وهو موسى. لما موسى اختفى على الجبل 40 يوم. قالوا لهارون اصنع لنا إله، اصنع لنا آلهة تشير قدامنا. قال له ماتوا الذهب اللي خدتوه من مصر، عمل لهم العجل.
0: طب
1: عجل الذهب، والعجل الذهب بقى رقصوا حوله قالوا هذه آلهتك يا إسرائيل. دليل على ان الانسان عاوز

0: مش إله منظور، لكن إذا كان الإله منظور عفوا ما ينفعش يكون الإله. ليه؟ كل منظور محدود،
1: تمام.
0: أما الإله للكل لابد أن يكون غير
1: تمام.
0: محدود، وده اللي هنشوفه مع بعض.
1: طيب انا بس يعني هسأل حضرتك في نفس النقطة بتاعت بني اسرائيل. يعني بني اسرائيل عاشوا في مصر هنا، وكتار بيقولوا ان الاسرائيليين اتأثروا بالعبادة الوثنية اللي كانت في مصر. انا عارف يمكن يكون سابق خطوة، بس انا هقف عند فكرة الاله اللي عملوه، وان حتى خيمة الاجتماع اللي اتعملت سواء فيها دار خارجية، قدس، قدس اقداس، ناس كتيرة بيقولوا ان نفس العبادة دي هي نفس التقسيمة بتاعت الهياكل الوثنية، او الهياكل ملاش احنا نسميها الوثنية، خلينا مجردين دلوقتي، هي نفس تقسيمة الهياكل بتاعت المصريين العبادة، عنده دار خارجية، عنده قدس، عنده قدس أقداس. اليهود عملوا نفس الفكرة، دار خارجية، قدس، قدس أقداس، وده إله وده إله. فهل الإنسان في كل الديانات وفي كل الشعوب عنده نفس التوجه عند نفس الإله، ولا في اختلاف؟
0: في اختلاف طبعا، بس لو انت هتاخد الهيكل الخارجي اللي بتتكلم عنه اللي هو دار خارجية وقدس وقدس أقداس وكهنوت، برضو ارجع للقديم قوي. منين خلق الإنسان هذا الأمر؟ هل الإنسان يبتكر هذه الأمور من ذاته ووليدة عقله، أم هناك إعلانات كانت معلنة ثم انحرف الإنسان عنها؟ ما خلينا نفكر برضو، يعني عاوز أقول إن بنو إسرائيل رغم الإعلانات اللي أعلنها الرب،
1: ايوه
0: لكن سرعان ما تحولوا وعبدوا آلهة غير الله،
1: ايوه
0: وعملوا أشياء وقدموا ذبائح ليها. بس
1: تمام.
0: الفكر الإلهي موجود أساسا ولا مش موجود؟
1: اكيد
0: موجود.
1: موجود.
0: مين الأساس، الفكر الإلهي أولا أم الفكر البشري؟
1: 100% الفكر
0: يبقى
1: الالهي.
0: إذن الفكر الإلهي والرسم الهندسي كنت أسميه موجود أساسا قبل دخول الوثنية. يبقى ما تقولوش الفراعنة عملوا، لكن ممكن يكون الإعلان الإلهي أوجد هذه الأشياء وحطها قدام ناس معتبرين، لكن تركوا الهيكل الخارجي كما هو وعبدوا الآلهة اللي هم عايزينها زي بنو إسرائيل. فما تقوليش بقى الفراعنة عملوا، لا، الإنسان ما يقدرش يبتكر. وحاجة تانية، مين عرفوا إن في قدس وفي قدس أقداس وفاصل حجاب؟ مش عرفوا. لولا أن الله من القدم يصر بالإعلان عن وجوده ذاته، وبالتالي أنا لا أشك إطلاقا أن هذه الأمور معلنة من الرب رأسا، لكن الإنسان حولها لعبادة أصنام.
1: يعني تمام، انا موافق حضرتك الرأي، بس مش هتخطى، انا بس كنت بسأل في فكرة ان بني اسرائيل جلدوا الآلهة المصرية، فده اللي قد نفس السؤال. بس انا هاجي للسؤال الاصلي بتاعنا، هل يوجد اله؟ واذا يوجد اله هل في دليل على وجوده؟ مجرد تماما، انا باخد مكان المشاهد.
0: تمام، شيء جميل ورائع الحقيقة، وخاصة موضوع حساس، مش من الموضوعات اللي هي مجرد كلام يتقال، لكن ده احنا بنتكلم في الذات الإلهية بكل وقار واحترام وخشوع وسجود
1: طبعا.
0: لأن احنا بنتكلم على الإله الذي فوق تصورات أفكارنا وعقولنا بما لا يقاس.
1: طبعا.
0: مين الإنسان ده اللي يصل إلى عمق الله طوله زي ما بيقول في سفر أيوب؟ أعلى من السماوات فما عساك، يعني بيتكلم عنه في سفر أيوب حاجات مرهبة ومرعبة. فإحنا بنتكلم في أشياء رب ادينا حكمة بكل اعتبار واحترام نحكي في هذه الأمور.
1: أمين.
0: في فرق بين حاجة اسمها الإعلان الإلهي وفرق بين التفكير البشري.
1: ماشي.
0: يعني عندك عبارة بتتقال لما بقينا أطفال كنا بنسمعها من اللي أكبر مننا،
1: أيوة،
0: واختمرت الفكرة دي في أذهاننا، لكن مع الأيام اكتشفت أن الفكرة دي مش مظبوطة. يقول لك ربنا عرفه بالعقل. هذا التعبير ليس صحيح إطلاقا بالنسبة لي أنا، أحترم الآراء الأخرى.
1: ماشي.
0: لكن الله ما عرفوش بالعقل. العقل يخليني أعبد الشمس والقمر، العقل يصنع إله، العقل يعمل عجل من ذهب، العقل يبعدنا عن كل ما هو حقيقي.
1: نعم.
0: عشان كده احنا ما عرفناش الله بالعقل. ليه؟ لان الله لو هو موجود

0: لو هو يعني مرئي بالعين الخارجية نقول شفناه فبنتكلم عنه. لكن أنا أعرف من الكتاب وده حقيقة واضحة، الله لم يراه أحد قط
1: طبعا.
0: وكون الله لم يراه أحد قط دليل على أنه غير محدود بحدود. فلما تقول لي يعني شفته يبقى أنت حطيته في حدود. فعشان كده أنا ما أقدرش أقول الله بعقلي أنا عرفته يبقى أنا حطيته في حدود، لكن الله فوق عقلي ولا يحد بحدود إطلاقا. لكن موجود؟ آه موجود. إذا كان هو موجود فليتفضل بالإعلان عن وجوده، وأنا كمان يديني نعمة أقبل الإعلان بالإيمان.
1: تمام.
0: يبقى إذن الله سواء في وجوده أو ذاته يعلن وأنا أؤمن.
1: تمام.
0: لكن علشان أنا أخترع لنفسي إله أنا وقعت في فخ رهيب. طيب هل الله أعلن عن وجوده؟ يقينا لأنه موجود. طب إيه الإعلانات اللي أعلن؟ في آية بتقول السماوات تحدث بمجد الله.
1: تمام.
0: وخد بال حضرتك لما يقول السماوات ما قالش السماء تحدث، لكن ده سماوات.
1: تمام.
0: وفعلا احنا بندرك ان في سماوات
1: خليقة.
0: الطيور بتطير في السماء.
1: تمام.
0: بس اسمها سماء الطيور.
1: اي.
0: في كواكب منتشرة العلماء عملوا كل البدع والاكتشافات عشان يعدوا عددها
1: لا نهاية.
0: ما قدروش. قال لك عدد لا نهائي في النهاية بعد ما قسموها لمجرات ومجموعات وكلام من ده، رجعوا قال لك لا ده عدد هائل ولا يمكن حدوده.
1: وكذلك النجوم.
0: الأغرب من ذلك يعني خلينا نقول بقى من الناحية العلمية.
1: أي.
0: اكتشفوا كوكب.
1: أي.
0: يبعد عن الأرض مش عارف كام، علشان يمكن الرقم تايه مني، لكن بيقولوا عنه قد الأرض 60 مليون مرة. بس البعد الشاسع شايفينه صغيرة قوي. الكواكب دي كلها والنجوم دي الأحجام الرهيبة دي المنتشرة ماشية ازاي؟ مثبتة؟ العلم بيقول لا مش مثبتة، والكتاب يقول مش مثبتة. حتى الأرض نفسها بتدور، بتدور كل الكون بيدور حوالين نفسه. مع الكم الهائل العظيم ده إن لم توجد هناك قوة غير عادية تحفظها في مداراتها كان كله خبط في بعضه وانفجر الكون. لكن الكتاب يقول عنه لكونه عظيم القدرة لا تفقد واحدة. يبقى إذن أوجد الكون ده كله، خلق فيه مدارات سماوات وأرض وكواكب وكله بلف خلقها، هو في نفس الوقت حفظها. السماوات تحدث بمجد الله والفلك
1: يخبر
0: بعمل يديه. يبقى عاوز تعرف ان الله موجود، بص في الكون ده. يعني ارفعوا عيونكم الى العلاء في نبوة اشعياء
1: وانظروا من خلق هذه،
0: وانظروا بصوا كده ومين خلق هذه. يبقى اذا الخلائق كلها بتقول ان الله موجود. لما انا النهارده امسك الكوبايه دي واقرا يعود فيحيينا، ظريفة أوي لطيفة الحقيقة عجباني أوي. بس السؤال هل الكوباية دي أوجدت نفسها؟ وهل الكلام ده كتبت الكوباية؟
1: أكيد.
0: ولابد أن هناك يد صنعت الكوباية وقبلها عقل فكر وصنع الكوباية. فإذا كنت أنا بصدق الكوباية في عقل وراها وإيد صنعتها، عاوزني ما صدقش أن الكون الفسيح ده وراه إله عظيم خلق هذا الكون. إذن الدليل الأول الخليقة كلها تثبت وجودها، يثبت ويعلن عن وجود خالقة حفظها وعدم الانفجار للكواكب اللي بتلف حوالين بعضها، بتقول إن قدرة هذا الإله قدرة بلا حدود، موجود وقدرته بلا حدود. هذا أقول لحضرتك حاجة بسيطة قوي.
1: تمام.
0: الإنسان وجود الإنسان بتميزه عن سائر الكائنات الحية أكبر دليل على خالق عظيم إنجاز التعبير تفنن في كيفية عمله.
1: يعني أنا كده هاخد الدليل الأول لوجود إله الخليقة.
0: تمام.
1: سواء كواكب ونجوم أو سواء طيور وحيوانات أشجار، تقصد كل الخلائق الحية.
0: كل الخليقة.
1: رقم 2

0: الإنسان،
1: تمام.
0: الإنسان ما يمكن، ما احنا بنيجي بالتوالد كلنا، يعني هل الإنسان دليل على إن في إله؟
1: تمام، يعني هترجعني تاني للخليقة. عاوز أقول حاجة، هل الشجرة أوجدت نفسها؟
0: معاك
1: هل
0: إنها،
1: الأسد أوجد نفسه؟
0: بس مش ممكن دي تكون قوانين طبيعية؟
1: لا،
0: ليه؟
1: مش قوانين

0: خلقها وأوجدها، قال فكان، أمر فصار.
1: تمام.
0: ده عايزة شوف، أنا أقول لك على حاجة. واحد لا يؤمن بالوجود الإلهي فسألني سؤال، بيقول لي إزاي تؤمن بوجود الله؟ قلت لي يا أخي وجودك أنت زي الخليقة الأخرى دي بيقول إن الله موجود. قال لا، الإنسان أصلا خلية، والخلية كبرت ودخل في الخلية ومش الخلية والانفجار الكوني، خسارة ضيع الوقت في الكلام ده. قلت له إن وجدت خلية واحدة فلا بد من صانع للخلية،
1: منشئ لكل أساس ولكل أصل.
0: شوف في قانون بيقولوه، يقول لك لكل سبب مسبب.
1: أي.
0: يوجد مسبب أول ومسبب ثاني.
1: تمام.
0: المسبب الثاني سبب وجوده السبب المسبب الأول.
1: أكيد.
0: أما المسبب الأول فلا مسبب له موجود من ذاته، وإلا يكون له مسبب ثاني. دي نظرية، ما عرفش تفهم أو ما تتفهمش.
1: ماشي، بس هو لو المسبب الأول ده، يعني لو قلت الأول شجرة دي خلقت روحها،
0: استحال.
1: طب إزاي؟
0: مش قادر أصدقها.
1: يعني ده منطقيا، أنا في وجهة نظري، يعني لو قلت الأسد أول أسد جاء وتناسل منه كل نفس، الأسد ده جاء لوحده، ما هو لازم ليه حد، رأس كل خليقة.
0: وائل، انا بادي بالعقل مش بادي بالكتاب المقدس، لان انا عارف العقل بتاع الانسان بيفكر ازاي، وكويس ان انت ماشي معايا بالتفكير المنطقي الانساني.
1: انا لسه ما جيتش للكتاب.
0: بالظبط كده.
1: انا هاخد دور المشاهد، الرجل اللي عنده عدم ايمان بكلمه الله، وبعدين احنا كمؤمنين بكلمه الله هندخل على كلمه الله.
0: تمام.
1: بس عايز في الاول ادي اللي هو على الحياد، سواء يؤمن بدين او لا يؤمن بدين.
0: مظبوط.
1: فهبدا بان في اله، في دليل ان في اله. هيجي السؤال التلقائي اللي بعده، هل الاله ده اعلن عن ذاته ان هو موجود، ولا ساب الناس تعرف ان في اله؟ ده مهم.
0: ده بعدين.
1: اخليه بعدين؟
0: اه.
1: طب
0: خلينا بس في
1: هتكمل في الدلائل
0: او الوجود الالهي.
1: في دلائل وجود الله.
0: فاحنا قلنا ان الخليقه الجماد، خلائق الفوق قوي، السماوات الارض وما عليها، بيقول ان في خالق موجود. شكله
1: تمام.
0: ايه ذاته ايه، ده احنا ما دخلناش فيه.
1: حاضر.
0: هركنه دلوقتي. في واحد صنع وابتكر وخلق.
1: خدنا الخليقه وخدنا الانسان.
0: تمام. رقم اتنين الانسان.
1: تمام.
0: انا ما اتكلمتش عن الانسان لان ده وراه كلام.
1: لا ده براحتك خالص.
0: الانسان.
1: ايوه.
0: لماذا يختلف الانسان عن سائر الكائنات الحيه؟ بمعنى اخر.
1: تمام.
0: عفوا في التعبير، وان كان تعبير مش حلو.
1: لا خد راحتك.
0: الحمار صنع كف طياره؟
1: ما اعتقدش، ما شفتش، ما عملش حاجه.
0: طب ما الانسان عملها ليه؟
1: اعتقد انه بيتميز عن.
0: طب بلاش.
1: اي
0: كم حمار ماسك تليفون وبيتكلم؟
1: يعني في التجربه والخطا، لو مسكوا الحاجات دي علموهم في علم النفس، بيقولوا بيتعلموا بالتجربه والخطا، يمكن مره يمسكوا موبايلات ويتعلم.
0: وبيتكلم؟
1: لا، الخلائق العجماء.
0: ممكن الكلب يمسك التليفون لكن بيتكلم؟
1: يتفرج فيديوهات بس.
0: ازاي الانسان بقى ابتكر التليفون وازاي بيتكلم؟ انا لما كنت دكتور،
1: اتفضل،
0: كان لما حد يجي من البلد اللي انا كنت شغال فيه عشان يتصل بحد،
1: ايوه،
0: كان ما فيش غير عند الدكتور التليفون او عند العمده.
1: ايوه.
0: فكان يجي يقول عن اذنك يا دكتور، اتفضل. تمام. يا حبيبي. كان بتاع دي يشدها المنفله دي، ويقول الو، يوصل 60 متر لبره ويقول الو على بال ما رد السنترال عليه. النهارده الطفل الصغير
1: معاه موبايل،
0: ماسك الموبايل وبيتكلم في اي مكان وفي اي اتجاه. مين اللي عمل الاشياء دي؟
1: الانسان. اعتقد انه تميز
0: الإنسان.
1: بالعقل.
0: صح كده؟
1: تميز.
0: طيب
1: بالعقل.
0: اذا كان الانسان عنده عقل بهذه الطريقه والكيفيه، من وراء هذا العقل؟ هل العقل برضه، هل العقل صنع نفسه؟ خلق نفسه؟
1: لا، العقل طبعا لم يصنع نفسه.
0: لو في تطور، لو في تطور فعلي مع الزمن الطويل، كان مخ الحمارة كبر قوي وكان عمل حاجة، بقى حاجة تانية.
1: متفق معك تماما ان العقل.
0: يبقى إذن وجود العقل المفكر في الإنسان من وراءه عقل أعظم يعلن عن وجود إله.
1: ماشي.
0: رقم ثلاثة.
1: ثلاثة.
0: الأسد لما يأكل الغزال يروح تحت الشجرة

0: ويبكي. نسأله تبكي ليه غزة يا أسد؟ يقول أكلت الغزة وندمان. يحصل
1: خالص
0: دم يأكل ويمسح الدم كده، اللهم ابعت لنا كمان بكرة.
1: أكلت ومسحت فهو
0: لكن
1: قالت
0: لكن النهاردة بس. روح كده لعاملين الجرائم، الشعور بالندم الغير العادي جواه لدرجة يقود الإنسان إلى الانتحار، ده تحت عنوان الضمير.
1: تمام.
0: وجود الضمير اللي بيقول للإنسان الخطأ خطأ والصح صح دليل على أن في إله.
1: تمام.
0: لأن الضمير يعتبر النائب عن الله في الإنسان. العسكر البوليس اللي بيقول ده غلط وده صح ما يصلحش، لكن وجود الضمير اللي يقول للإنسان غلط وصح يعلن عن أن في الله موجود. شيء تاني
1: خامس،
0: ليه الإنسان يميل للعبادة؟
1: تقصد يميل لعبادة إله؟
0: يميل إلى عبادة عمومية يعني. يعني مثلا واحد حط الإله في جيبه، ديك اللي هو ذكر الفرخة، ودخل في مشكلة، أحد يبكي وطلع الديك حطه قدامه، ركع وصلى ومسح دموعه وحط الديك فيه. ليه وجود غريزة التعبد في الإنسان؟ ليه؟ وده سؤال،
1: وسؤال أعمق.
0: Yeah.
1: ليه كل اللي ماله للدين ماله لتقديم تضحية لإله؟ يعني أنا شفت أغلب الديانات يا دكتور بتميل إلى ما يشبه الذبائح، هو عايز يقدم قربان، سواء يرمي ابنه في النهر، سواء بغض النظر عن العبادات الشيطانية، بس هو بيقدم في النهاية ذبيحة أو تضحية لإرضاء إله، حتى في العبادات الوثنية موجودة. ده سؤال غريب، ليه الإنسان بيميل إنه يراضي الإله اللي هو مش شايفه؟
0: يبقى إذن العقل، الضمير، غريزة العبادة الموجودة في الإنسان، كلها دي تعلن عن إن في إله وراء هذه الأشياء كلها، لابد يكون موجود. إحنا بنتكلم من منطق إنساني، مش منطق فلسفي، لكن منطق التفكير البسيط. إنما الشخص اللي عاوز يستبعد الله من قدامه عشان يعيش حياته دي قصة تانية. أنا أقول لك على حاجة صغيرة قوي شفتها بنفسي. في ناس يحبوا المجادلات، يقول لك ما فيش إله، بس أنا عاوز أقول لك معلش، يمكن أحبائنا المشاهدين مش هيوافقوني، لكن معلش الآراء تحترم وده رأيي الشخصي. أنا لا أصدق إن في إنسان ملحد. أنا عارف صعبة شوية،
1: صعبة لأن أنا شوف
0: معلش يعني
1: ماشي،
0: ما أنا قلت لك رأي واحتمله.
1: لا ده على رأس، أدي لك
0: دليل.
1: اتفضل.
0: تبص تلاقي ناس قعدت معاهم وقول لك ما فيش إله، ولو ضربت حاجة قنبلة أو شيء تبص تلاقي يرتعش يقول يا رب. طب ما أنت بتقول ما فيش رب، ما لك قلت ليه يا رب؟ ركب السفينة والأمواج هاجت والسفينة تغرق تلاقي يا رب. طب ما أنت بتقول ما فيش رب، مع أنهم ينكرونه بأفواههم
1: لكن بأفعالهم،
0: لكن معرفة الله
1: ظاهرة
0: حطها جواهم. شوف، لأن الله أظهرها لهم.
1: نعم.
0: لكنهم رغم أنهم عرفوا مش عايزينه. لما عرفوا الله يبقى عرفوا. لم يريدوا أن يعبدوه أو يقتربوا منه.
1: نعم.
0: يبقى إذن الله يعلن،
1: لم يمجدوه أو يشكروه
0: كإله. بالضبط. ده الشيء الثاني. إن الله أعلن عن وجوده.
1: تمام.
0: عن طريق الخليقة، أعلن عن وجوده للإنسان عن طريق الضمير، عن طريق العقل، عن طريق غريزة العبادة، عن طريق وجود العقل المفكر. كلها دي بتقول إن في إله موجود، حتى ولو الإنسان أنكر ذلك، لكن الله موجود، موجود. وده شيء جميل إن الله يسر بالإعلان. عشان كده الله أعلن، وده أنا قصدت أحطه في الآخر خالص، أعلن عن وجوده من خلال كتاب مقدس مكون من 66 سفر.
1: لا ده أنت كده واخدني الحتة تاني خالص، لازم أسمع ترنيمة عشان دماغي تفصل وراجع معك وراجع معك دول قبل ما أسمع الترنيمة. يبقى أنا بديت إن في إله، في دلائل على ان في اله، في عندي 7 ادله انا كاتبهم، الخليقه سواء ككون او كخلائق خالقها، ثم الانسان ذات نفسه يعلن ان في اله. 3 الانسان جواه عقل، 4

0: جواه ضمير. خمسة، الإنسان بيميل للدين وللعبادة، إنه يعبد إله. ستة، إن الإنسان ده بيميل إنه يرضي هذا الإله. سبعة، الله أعلن عن نفسه داخل الإنسان إن في إله، وهم سواء رد فعلهم آمنوا بهذا الإله أو لم يمجدوه أو يشكروا إله، ده رد الفعل ده حاجة تانية. طب أنا لو سميت ده كله ده اسمه تقريبا اسمه إعلان عام؟
1: ده الإعلان العام،
0: كله ده الإعلان العام،
1: أو نقدر نسميه التفكير المنطقي الذي يقود الإنسان إلى إدراك أنه يوجد إله.
0: طيب
1: شكله إيه، لونه إيه، ما نعرفش.
0: إحنا
1: هندخل في رقم 8 بعد كده بقى الإعلان الإلهي الأكمل.
0: لا ده لازم أفصل دقيقة بترنيمة عشان إيه أدخل على الكلام الغويط والكلام الصعب، فإيه أرنم ترنيمة وأرجع لك مرة تاني.
1: أهلا وسهلا،
0: تفضل يا أخ مينا، وعايزين نفرح ونرنم عن الإله العظيم ده.

0: آمين آمين آمين. أعظم إله وأعجب إله. شكرا يا أخويا مينا. عزيزي المشاهد، أفكرك مرة تانية، إحنا النهاردة في برنامجك الجميل يعود فيحين، حلقة بعنوان الله في المسيحية. لو أنت لسه بتسمع البرنامج ركز معانا، الكلام كبير. ولو عندك أي سؤال أو أي استفسار ممكن تكتب لينا على صفحة البرنامج أو على صفحة قناة الكارما وانت بتتابعنا، احنا على طول هنرد عليك بنعمة الله. أرجع تاني لخادم الرب الفاضل دكتور حليم حسب الله. أنا لازم أصلي أفصل علشان أقدر أكمل.
1: أهلا وسهلا.
0: فأنا في الجزء اللي فات كله فهمت إن ربنا حط زي طرق ان انا افهم بيها ان في اله، خليني اسميها كده، لو قدرت اسميها طرق اسميها طرق، او حط حاجات جوايا اقدر بيها. لو انا معرفش اي حاجه عن الله وشفت في الخليقه، شفت جوايا، شفت في الانسان، في الميل الداخلي جوايا بيقودني ناحيه اله. بس هيجي طبيعي تلقائي سؤال تاني، هو مين الاله ده اللي خلقني؟ هو مين الاله ده اللي خلق الكون؟ شكله ايه؟ موجود فين؟ هل اقدر اشوفه بعيني ولا ما اقدرش اشوفه بعيني؟ هل بيسمعني؟ هل بيشعر بيا؟ يعني ده سؤال طبيعي انا اساله لو انا اقتنعت ان انا مخلوق وليا خالق. السؤال الطبيعي اللي هساله عن نفسي اللي خلق الكون ده وخلقني، هل بيشعر بيا؟ هل بيسمعني؟ هل هو شايفني؟ هل هو حاسس بيا؟ هل هو في تواصل معايا بيحب يتكلم ليا، ولا هو لوحده خلقني وخلاص سابني، ولا عندك نور نورني؟
1: المهم ان انا اصدق الاول ان هو موجود،
0: انا صدقت.
1: يعني قبل ما انا، لا ابدا، انا هقرا لك ايات واوريك. انت بتقول انا صدقت، تصدق انت لكن غيرك مش هيصدق.
0: طب ما انا الحلقه هتخلص،
1: هي دي المشكله، هي دي المشكله. يعني خد بالك من حاجه،
0: اتفضل.
1: شوف اقرا معاك من روميا واحد بعض ايات بس.
0: تمام،
1: روميا واحد، شوف بقول ايه كده.
0: ايوه،
1: في عدد 19 يقول إذ معرفة الله
0: ظاهرة فيهم.
1: ظاهرة فيهم.
0: نعم.
1: خد بالك مش ظاهرة خارجهم.
0: نعم.
1: ده ظاهرة فيهم.
0: أي داخلهم، يعني
1: جواهم في
0: هم.
1: كيانهم الإنساني. ليه؟ لأن الله أظهرها لهم. ما تقوليش كيف. الله فوق الكيف. يعرف خاطب الإنسان في داخله. أظهرها لهم. لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته
0: حتى
1: أنهم
0: بلا عذر.
1: لأنهم
0: لما
1: عرفوا. يبقى عرفوا ولا ما عرفوش؟
0: عرفوا طبعا.
1: لما عرفوا الله لم يمجدوه
0: أو يشكروه
1: كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هذا المشكلة هم يزعمون أنهم حكماء،
0: صاروا جهلاء
1: وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي
0: يفنى
1: والطيور والدواب والزحافات. لذلك
0: أسلمهم الله.
1: يعني خد بالك من حاجة، إن الله يعلن.
0: نعم.
1: إن لم يقبل الإنسان يبقى معلش بقى، هو سلم نفسه لشيء تاني. عشان كده تيجي كلمة أسلمهم الله مش مرة، ثلاث مرات. وأسلمهم لأهواءهم شهواتهم ميولهم الردية ليفعلوا ما لا يليق. كون الله سلمهم يبوعوا تحت سلطان شخص آخر.
0: نعم.
1: غير سلطان الله، وهو إبليس. وإبليس شهواني، إبليس قتال.
0: نعم.
1: إبليس كذاب. فتلاقين غمس في الشهوات وعدم الحب للآخرين وحب الواقع.

0: او القتل، وبقي كذاب ما يقولش الصدق ابدا، لان ابوه اصبح مش هو الله، ابليس.
1: ده نفس المنطق اللي جاله في مزمور 14 ومزمور 51، ان الجاهل اللي قال ليس اله زاغوا وفسدوا ورجسوا معك.
0: فوضحها هنا.
1: اه.
0: يعني اللي اتقال في مزمور 14 ومزمور 53 اتوضح هنا اهو.
1: تمام.
0: يبقى اذا الانسان المشكله فين؟ مش عدم معرفته بالوجود الالهي، لكن مشكله الانسان استبعاد الله من مشهد حياته علشان يشبع رغائبه بمعونة الشيطان ومساعدته عشان يعيش أهواءه وشهواته ويستبعد الله. عشان كده إيه سر المتاعب في البشرية النهاردة؟ سر المتاعب إن الإنسان استبعد الله، مش الله اللي استبعد الإنسان، لكن الإنسان استبعد الله من مشهد حياته. عشان كده أعلن الرب بقى في الكتاب إن أنا موجود وبحس بيك وعاوزك تجيلي.
1: نعم.
0: هنا بقى ادانا الكتاب المقدس 66 سفر، الموضوع الاساسي معرفة الله، من هو الله.
1: تمام.
0: عاوز اعرفني ان الله موجود. ايوه موجود. اه موجود. طب ايه الدليل على انه موجود؟ انه اتكلم. يعني ما اقدرش اخلق بطريقتي الخاصة صورة معينة زي اللي عمله جسم جسم سمكة والراس راس انسان في اللي هو داجون في العهد القديم. لكن لا، اذا كان الله حي فعلا يبقى لازم يتكلم.
1: تمام.
0: الالهه الوثنيه الاصنام اللي بيعملها الانسان لنفسه بيكبر عيونها، بس الكتاب قال لها عيون ولا تبصر.
1: صحيح.
0: بيكبر بقه، لها افواه لكن ما تتكلمش ولا تنطق. ليه ايدين لكن ما يحركهاش، ليه رجلين.
1: تمثال صنم.
0: الكتاب الأوصاف دي قالها الكتاب
1: عن الآلهة الوثنية.
0: احنا بنألف أوصاف، لكن لا، قال آدي آلهة الأمم، لها عيون ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيدي ولا تعمل، لها أرجل ولا تتحرك، إن زعق إليه أحد لا يسمعه، يحمل على الأكتاف، وإذا وضع في مكان لا يبرح منه.
1: وده وصف واقعي مش اختراع.
0: بالظبط يعني كده.
1: ده وصف الواقع الكل شاهد عليه.
0: اذا الكتاب المقدس عشان يعلن لي عن الاله قال لي ادي الاصنام اهي ميته كصانعيه، لكن الاله اللي يعلن عن نفسه ده اله حي.
1: تمام.
0: كونه اله حي يبقى لازم يتكلم. وجود الكلام منه كلام مباشر دليل على انه موجود
1: وانه حي.
0: طب والله اتكلم؟
1: اكيد
0: اتكلم. اتكلم اتكلم اه اتكلم
1: كتير.
0: ابسط الاشياء، اتكلم مع ادم.
1: طبعا.
0: اتكلم مع امرات ادم. اتكلم مع قايين، اين هابيل اخوك؟
1: صح.
0: وقال له احارس انا لاخي. اتكلم ومشي معاه كمان اخ نوح. اتكلم مع نوح وشرح له شر الانسان وضروره صنع الفلك.
1: ومع فرعون
0: عاشر إبراهيم وعاش مع إبراهيم سنين، هذه عددها ظهورات متعددة. وده رقم اثنين، مش الكلام بس لكن بالظهورات. يعني كان بيظهر لأشخاص، ظهر لإبراهيم ومش معاه أخ نوح. يبقى في كلام وفي كمان ظهورات في الكتاب كله. وانت ماشي يقول إن الله متكلم وإن الله ظهر لأشخاص آخرين وتكلم معاه. تكلم مع موسى وظهر لموسى. اتكلم مع فرعون
1: ومع لبان.
0: اتكلم مع لبان.
1: نعم.
0: يعني طول ما انت تقرا في الكتاب تلاقي يا كلام يا ظهورات متعدده. ولا مره تقرا عنه ظهر في سوره نسر او ظهر في سوره حيوان، لكن دايما الكلام منطقي مسموع وبصوره واضحه. يعني لما اتكلم مع منوح ومرات منوح كان ظهر لهم انسان. لما عمل زياره لابراهيم راح في صوره انسان، وهكذا. بس الاعلان الاكمل والاوضح بقى الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما
1: بانواع
0: وطرق كثيره كلمنا
1: في ابنه
0: في هذه الايام الاخيره في ابنه. وده التجسد بقى، ان انا مش قادرين تصدقوا انا موجود. طب هاجي لغايه عندكم. جه لغايه عندنا ونادى تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. على مر التاريخ من خلق الإنسان.

0: لغاية التجسد الإلهي ومجيء المسيح، هل الإنسان اقتنع إن في إله موجود؟ يؤسفني، معلش،
1: والعليد
0: يؤسفني إن الإنسان دايما حتى اللي بيعرفه سرعان ما ينحرف.
1: بس التاريخ القديم بيقول إن في ولو جليلين آمنوا وعرفوا بالإله ده.
0: شوف، آمنوا وعرفوا وتأكدوا وسمعوا وشهدوا إنجاز التعبير وكتبوا، لكن سرعان ما تلاقيهم في تذبذب. وده يوريك إن الإنسان وراه عدو ليبعده عن معرفة الله.
1: طب وده السؤال، ايه هدف العدو ان يبعد الانسان ده عن معرفة الله؟
0: لان في آية لطيفة او ظريفة او بحبها كتير، جت في سفر ايوب اصحاح 22 عدد 21، تعرف به وكن معه في سلام. شفت بقى؟ يبقى ليه بيقول عاوز نعرف
1: عشان يحصل على السلام،
0: نبقى في سلام؟
1: ماشي، انا
0: تعرف بيه،
1: انا مصادق على الترجمه دي. ماشي
0: تعرف بيه وكن معه في سلام، بذاك ياتيك خير.
1: صح،
0: ازاي؟ قال اقبل الشريعه من فيه،
1: من فمه تقصد،
0: وضع كلامه في قلبك.
1: صح،
0: يبقى اذن الايمان بالخبر
1: والخبر
0: بكلمه الله. اذا معرفه الله تقودني الى الايمان، الخلاص، الراحه، الفرح، الامان، السعاده، النجاه من جهنم النار. جهنم ما عملهاش الله للانسان لانه بيحب الانسان، لكن مكتوب النار الابديه المعده لابليس
1: وملائكته.
0: مش عايز يروح لوحده. طيب ياخد الناس معاه ازاي؟ لان مسر الله بالانسان لمجدي قد جبلته وخلقته وصنعته، فالله يعلن مجده من خلال الانسان. هو عاوز يخلي الانسان يغيظ ربنا، فيعمل ايه؟ يشوش على شاشه عقله، يا اما يقول له ما فيش اله، يا اما يقول له في اله بس حسب ذوقك وحسب فكرك انت. كل ما يبعد الانسان على طول يقود الى الهلاك. تعرف به، وده شيء مهم ان احنا نتعرف به. اذا الشيطان يحاول يبعد المعرفة الحقيقية عن الإنسان لضمان هلاكه.
1: أنت فتحت لي النار بدري على الهواء، أنا ما كنتش عايز أدخل لك كده بدري. طيب أنا 100 سؤال بيجي لي، أنا هسأله لك، وبأمانة إحنا طبعًا أنت عارف إن إحنا مش مجهزين حاجة محددة نقولها، يعني الله شاهد، بس أنا هسأل حضرتك نفس الأسئلة اللي بتجي لي. هو ليه الله يديني اختيارين؟ أوضح سؤالي. يعني ليه يبقى عندي اختيار يختار الله يختار الشيطان؟ ليه ما يبقاش عندي اختيار ثالث؟ على فكرة أنا شخصيا جالي السؤال ده مئات المرات. الشباب بيجي يسألني، هو ليه ربنا بيحطني ما بين اختيارين؟ إذا في إله وهو اللي خلقني وأوكي أنا موافق على كده، بس افرض أنا مش عايزه ومش عايز الشيطان، يعني هو لا عايز ربنا ولا عايز الشيطان، ليه ما يكونش عندي اختيار ثالث؟ اني مثلا اعيش لنفسي، اعيش لنفسي ولراحتي ولشهواتي واموت افنى. ليه انا لازم تكون روحي خالدة وبعدين اروح، واذا ادى خاطي بحسب اعلان الكتاب يبقى انا لازم اروح جهنم؟ يعني يبقى في النهاية عندي طريقين وعندي نهايتين، يا الاله ده اللي خلقني يا اروح مع الشيطان. ادوني اختيار ثالث. ليه الاختيارين دول بس؟ انا عارف ان انا فاجئتك بالسؤال، بس انت اللي فتحت عليا النار بدري.
0: هو الحيوان لما بيموت ليه خلود؟
1: لا، ملهوش خلود.
0: طيب يبقى الانسان ده اللي بيسال السؤال ده يروح لفئه الحمير والبقر. سوري يعني، معلش.
1: طب ماشي،
0: لا ماشي،
1: انا
0: يبقى خسر عليه.
1: انا دلوقتي ماشي معاك واحنا على الهوا، وربنا يسترها عليا وعليك. انا عايز اسالك سؤال، ليه ليه ليه ليه الانسان يتحط ما بين الاختيارين دول؟
0: مش يتحط، لأن الله في الخلق ميز الإنسان لأن ده أقرب مخلوق لله. شوف، لما خلق كل الكائنات الحية، السماوات وما والأرض وما عليها وما فيها،
1: تمام،
0: هي كلمة قال تمام. فكان أمر فصار، ليكن فكان. لكن عند خلق الإنسان، لأن لمجده خلقه، شوف، خلق كل حاجة في الدنيا

0: وبركة الإنسان لأنه هنا ويعمله
1: كويس.
0: بس خلق الإنسان مش للحيوانات ولا لشهواته، لكن خلق الإنسان لمسرة قلبه، زي ما خلق لك وخلق لي كل حاجة يمتعنا بيها في سرور تام. هو كمان قال خالق عاوز يشوف من صنع يده يرى ويشبع، فإيه اللي يشبعه؟ صنع الإنسان. عشان كده عند خلق الإنسان قال إيه؟ نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. دي لا اتقالت عن الملائكة ولا اتقالت عن الكائنات الحية الأخرى. ده يوريك تميز الإنسان بشكل غير عادي، دليل على قربه من الله، ولا يستريح إلا في حضن الرب، ولا يجد لذة وسرور إلا بالاقتراب من الرب والوجود في محضره. مين قال إن العبادة أو التلذذ بالرب هي عبارة عن قيود وسلاسل في الرقبة معلقة؟ دي إدراك غلط ومعرفة غلط. ده بالعكس، ده كل ما أنا أقرب منه أكتشف روعة وجمال وحلاوة، لدرجة أقعد أقول يا ريت عرفتك من زمان، يا خسارة الأيام اللي مرت من غيرك. الناس فاهمة التعرف بالله غلط، معرفة غلط. ليه خيار ثالث؟ وانت عاوز الثالث في ايه؟ ولو جبت لك الثالث هتقول لي ما فيش خيار رابع، ودي طبيعة الإنسان. لكن لا، الله خلقني له ولذتي وراحتي في شخصه، ولذلك أنا شخصيا حليم، ما بعبدش الرب خوفا من النار، ولا بعبد الرب طمعا في الأجرة، معلش يعني، ولا بعبد الرب يعني لأني جبروته، لكن بالعكس أنا بعبد الرب لأن حبه ملأ قلبي، ما لقيتش شخص حبيب غيره بصراحة.
1: نعم.
0: كل البشر كذابين، سامحني معلش، حتى وإن كانت طلعت من لساني ما رجحهاش. يوعدك مواعيد ويخلي بيك، ويقول لك بحبك وبكرة يديك بسكين،
1: بتحصل طبعا.
0: أنا ما لقيتش حبيب زي هذا الشخص، هو ده إلهي حبيبي بحبني. أنا مش بعبد إله ولا بنادب إله أخوائل على الهوى علشان أعمل مبدأ وأعمل طائفة وأعمل كنيسة وأعمل دكتاتور، لا، أنا بتكلم عن حاجة اختبرتها في حياتي، فيش أحلى من العشرة وياه. وعشان كده أنا أشجع أحبائنا المشاهدين، اعتشر بيه هتلاقيه لذيذ وتندم على كل الأيام اللي فاتت. ما تقوليش اختيار ثالث ولا رابع بعد.
1: انا بشوف كمان هو اختار، يعني هو اللي بيقول انا ما فيش انسان على الارض ما اختارش الله وما اختارش الشيطان. يعني هو تلقائي لو مش ماشي مع الرب هو تلقائي ماشي مع الشيطان، هو اوريدي مش محتاج ان يقول اختيار ثالث، لان هو كده اختار الطريق ده، هو قدامه طريقين هو اختار منهم انه يمشي في الطريق ده، هو ما فيش طريق ثالث عشان يختاره. ما هو يا مؤمن يا شرير، مفيش حاجة تالتة.
0: أنا أخذتك على الإنسان قبل الطوفان،
1: تمام،
0: دي تلاقيها في سفر أيوب، ما تلاقيهاش في سفر التكوين.
1: طيب،
0: فأيام نوح قالوا إيه قبل الطوفان؟ يقولون لله
1: ابعد عنا، تمام،
0: بمعرفة طرقك لا نسر.
1: ماشي،
0: من هو القدير حتى نعبده
1: وماذا ننتفع
0: إن التمسناه؟
1: تمام،
0: عارف قال لك إيه عن دول؟ هؤلاء هم الذين غطاهم الغمر.
1: أي
0: يبقى ما شاء الله بعدهم عنه، هم استبعدوا الله، فكانت النتيجة هيكون نصيب والنصيب الشخص اللي ضحك عليهم راح له.
1: أي
0: عشان كده يمكن أنت لاحظت أنا قلت النار الأبدية لم تجهز للإنسان لكنها أعدت للشيطان. صحيح. لإبليس وملائكته. الشيطان بيضحك على الإنسان ياخده بعيد،
1: وهم البشر فريقين، يعني هم البشر يا مؤمنين يا خطاه، مفيش فريق ثالث، يعني مفيش فريق لا هم مؤمنين ولا هم خطاه، ما هو يا مؤمن يا خاطئ، مفيش حاجة ثالثة عشان يبقى فيه اختيار ثالث. فهو المؤمن اختار طريقه انه يمشي مع الله، الخاطئ اختار يقول لربنا بعد عني، بس هو كمان ما بيقدرش يقول للشيطان بعد عني، ما هو ماشي في طريق إبليس باختياره،
0: في نفس
1: باختياره
0: الوقت
1: أو حتى بالعبودية اللي سلم نفسه ليها.
0: وفي نفس الوقت الله حط له رغم حرية الاختيار الاختيار الحسن.
1: صح،
0: أمامك الموت والحياة، اختار الحياة لكي تحيا.
1: صح،
0: يعني بخششك الامتحان اهو، اعمل ايه أكتر من كده؟
1: لا طبعا،
0: بس الشيطان ضحك على الإنسان وبعده.
1: أنا بس بحاول أرد على الأسئلة الحديثة اللي هي بتسأل علشان ما حدش يضل الحد، يعني ده الهدف الرئيسي، يعني انا بحاول اخد لسان حال المشاهد

0: ولسان حال الشباب، عشان لو حد بيسأل نفس السؤال يبقى عنده نور ان الشيطان ما يضللوش ويقول له في حاجة تالت. هو ما فيش حاجة تالت، هو يا مؤمن يا خاطئ، يا طريق يمين يا طريق شمال، ما فيش لا في طريق تالت ولا في فئة تالت، يا مؤمنين يا خطاه، ما فيش نوعية تالت.
1: مظبوط.
0: طيب نرجع لكلامنا بقى، الإعلان الخاص في كلمة الله، ماذا يعلن هذا الكتاب عن الإله؟
1: أعلن عن وجوده، ده شيء احنا اتكلمنا عنه، ان نتكلم عن بطرق مختلفة ومتنوعة.
0: تمام.
1: بالظهورات أظهر ذاته لكثيرين وتجانس معهم، وقلنا بعض الشخصيات زي إبراهيم وخلافه، وكمان عن طريق الأحلام والرؤى بطرق مختلفة الله كان بيتكلم.
0: هل كده كده النار اتفتحت، هل لازال الله يتكلم بالأحلام إلى هذه الأيام؟
1: لا،
0: طب الله مش يعني مش مطلق الحرية؟ استثناءات،
1: حالة استثنائية لأشخاص في أماكن نائية، أنا وأنت ما بنقدرش نوصل، الله ممكن يخاطبهم وكلمهم عن طريق
0: تمام
1: الحلم.
0: أتفق تماما إن ممكن الله يتكلم بالأحلام لناس لسه ما وصلت لهاش الرسالة
1: بالظبط.
0: كاملة.
1: لكن عندنا ما هو أعظم من الأحلام وأعظم من الرؤى، وهو الكتاب المقدس المكون من 66 سفر، واللي بيعلن عن الله وجوده وذاته ومحبته.
0: كله ده وجوده وذاته ومحبته وعايز تاخدهم في الحلقه دي؟ طب ما احنا جايبين واحد دماغه عايزه تفصل، عايزه ارنم ترنيمه علشان انا الكلام كبر قوي. وجوده، قولهم لي تاني اكتبهم، وجوده
1: وجوده
0: وذاته
1: ومحبته،
0: عشان هرجع لك بعد الترنيمه على طول. ماشي، شكرا لاجل وجودك يا دكتور، كتر خيرك.
1: شكرا حبيبي.
0: اتفضل يا خميني، عايزين نستمتع بترنيمه حلوه عشان نرجع للكلام الحلو.

0: أمين، شكرا شكرا أخويا الغالي مينا، متبركين بوجودك معانا.
1: يباركك اخويا
0: حلوة
1: الغالي.
0: الترنيمة الأخيرة دي، صوتك حرك إيدي الموت.
1: ايوه
0: قلت لعازر أخرج آب، يعني هنتكلم لو الوقت سمح أكيد، وإحنا بنتكلم عن محبة الله اللي ظهرت لينا. عزيزي المشاهد بقى، أكلمك بكل جدية اللي في قلبي. عنوان حلقتنا النهاردة الله في المسيحية، وإحنا دلوقتي دخلنا لعمق الحلقة في إعلان الله عن ذاته في كتابه المقدس. لو لا تؤمن بهذا الكتاب، أنا بدعوك إنك تسمع عن ما يعلنه، يعني ما تصدش من كتاب أنت ما عرفتش إيه اللي فيه، ما تسمعش كلام ناس عن الكتاب. لكن خليني النهاردة مع خادم الرب الفاضل رجل الله الدكتور حليم، وهو هيقول لك الله قال ايه في الكتاب ده عن نفسه. اسمع، اكيد الله بالروح القدس هينور عينيك على كلمته وهتعرف من هو الله. يا دكتور حليم، مستمتع بالقعده معاك،
2: تعالى.
0: ويعني حظي ان هما ساعتين اللي اتقابلناهم، بس ساعتين غاليين. ارجع لحضرتك في وقتنا اللي باقي، من الوقت جرى بسرعه، بس انا يهمني بقى الوقت اللي جاي ده أقسمه في الثلاث حاجات دول. إذا الله أعلن عن ذاته في كلمته، فإيه أعلن عن وجوده وعن ذاته وعن محبته؟ عايز تقول إيه؟
2: الطبيعة تقول لي الله موجود،
0: تمام.
2: لكن عمر الطبيعة ما تكلمني وتقول لي من هو الله.
0: تمام.
2: حتى الإنسان والضمير يقول لي الله موجود، بس ما يقوليش هو مين.
0: تمام.
2: لكن إذا كان الله موجود وهو غير مرئي، لأن الكتاب يقول الله لم يراه أحد قط، يبقى إذن لابد أن يعلن لي عن ذاته.
0: تمام.
2: فالإعلان عن الوجود الإلهي من خلال الخليقة والمصنوعات وخلق الإنسان وخلافه، الثمان حاجات اللي قلناه.
0: تمام.
2: لكن الإعلان عن الذات الإلهية هو لازم يعلن عن ذاته.
0: تقصد إن اللي فاتوا دول غير كافي لأن أعرف مين هو الله تحديدا بقى.
2: تقول لي الله موجود.
0: اللي فاتوا دول مجرد إعلان عن إله.
2: بالظبط. لكن هو مين؟ ما اقعدش انا بقى بالفلسفه الانسانيه والتخيل البشري والتصور الانساني والعلم المش عارف المنطقي، ان انا ابتكر ماذا يكون هذا الاله وكيف يكون وكيف يتكلم. ما ينفعش
0: اتصورنا، اتصوره صح؟ تمام.
2: لكن لابد ان كان موجود فليتفضل مشكورا عن الاعلان عن ذاته.
0: كويس.
2: ولما يقول هو مين، انا لازم اصدق. ليه؟ لان من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، وحاشا لله ان يكون كذاب.
0: صحيح.
2: يبقى انا لازم اصدق. عشان كده مهم قوي اعرف حاجه، لو اعلن الله عن ذاته في كتاب واحد كان ممكن احط علامه استفهام في نهايه الكتاب، ما مدى صحه ودقه هذا الكتاب.
0: تمام.
2: لكن لما يعلن الله عن ذاته في 66 كتاب،
0: تمام،
2: كتبت على مدى 1600 سنة،
0: تمام،
2: واستخدم في الكتابة ناس أباطرة ملوك،
0: صحيح،
2: وناس جاني جميز وراعي غنم،
0: صياد سمك،
2: ناس في السجن وناس في السلم، يعني عينات مختلفة استخدمت في كتابة هذا الكتاب للإعلان عن من هو الله. لو اختلف سفر عن سفر في الإعلان عن الله، يبقى الكتاب كله مش مظبوط،
0: متناقض.
2: لكن لو كان كل الكتاب بيتكلم عن الله بصورة واضحة، يبقى إذن هذا مش أفكار الله،

0: لكن هذا الكتاب هو
1: كتاب
0: كلمة الله.
1: تمام.
0: كلمة الله.
1: تمام.
0: وده شيء مهم. عشان كده عندي 66 سفر بيتكلموا في هذا الاتجاه. الاتجاه الأول.
1: تمام.
0: الله واحد.
1: وحدانية الله.
0: لم يتكلم الكتاب عن تعدد آلهة. ودي عشرات الآيات. وعلى ما أعتقد أكثر من 65 آية بتقول ما فيش غير إله واحد. فالتعدد الآلهة في المسيحية مرفوض.
1: مفيش.
0: مرفوض تماما.
1: من فضلك أكد لي على دي. 100% نحن نعبد لا إله إلا الله إله واحد.
0: ده 100%. مش 100%. 100%.
1: إله واحد.
0: طبعا.
1: تمام.
0: في العهد القديم قالها الرب لإسرائيل. يا إسرائيل.
1: اسمع يا إسرائيل.
0: اسمع يا إسرائيل. إلهك إله
1: الرب.
0: واحد.
1: الرب إلهنا رب.
0: الرب
1: واحد.
0: إلهك رب واحد.
1: تمام.
0: الرب يسوع قال في العهد الجديد للي جس يسأله. قال له الله واحد.
1: تمام.
0: وفي الرسائل الله واحد.
1: تمام.
0: وفي نفس الوقت قال للإله الواحد غير مرئي.
1: كويس.
0: اتكررت مرتين على الأقل. الله لم يراه أحد قط ولن يراه.
1: تمام.
0: يبقى نؤمن بالوجود الإلهي. نؤمن بالإله الواحد.
1: تمام.
0: الذي لا شريك له.
1: تمام.
0: وعشان كده زي ما قلت لا إله إلا الله دي مقولة قالها في نبوة إشعياء عشرات المرات لما يقول التفتوا إلي واخلصوا
1: يا جميع.
0: يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر.
1: صح. يعني وليس إله تاني. ما فيش إله تاني.
0: بص بتتكرر كتير لدرجة قال مجدي لا أعطي لآخر. ده يلغي تعدد الآلهة.
1: تمام.
0: يبقى إذن نؤمن بالإله الواحد. في الكتاب المقدس كله بيتكلم عن يوجد إله واحد. في حاجة عاوز أقولها لحضرتك.
1: تفضل.
0: لو أكتر من إله يبقى دخلت في المحدود.
1: تمام.
0: لأن الواحد فقط لا تستطيع أن تحط له حدود.
1: كويس.
0: لكن أول ما تقول اتنين يبقى واحد زائد واحد.
1: كويس.
0: يبقى عرشين، كيانين، روحين، شخصين. يبقى إذن حطينا الله كمخلوق مش خالق. ولذلك كونه هو الخالق واحد يبقى لا شريك له على الإطلاق. عشان كده لا نؤمن بتعدد الآلهة.
1: يعني حضرتك عايز تقول أني متى ما أنا عددت، يعني قلت اتنين أو تلاتة أو خمسة، أنا دخلت في نطاق المحدود.
0: طبعا.
1: واحد يبقى إحنا في لا محدود.
0: ما تحطش أبدا بجواره حد تاني. خلاص.
1: كويس.
0: هو واحد.
1: كويس. فكرة كويسة.
0: عشان كده تعدد الآلهة في المسيحية مرفوض. نحن لا نؤمن بأكثر من إله. إله واحد محدود.
1: إله واحد غير محدود تقصد.
0: في العهد القديم وفي العهد الجديد.
1: نفس الإعلان.
0: نفس الإعلان.
1: كويس.
0: ما فيش أي اختلاف في 66 سفر.
1: كويس.
0: رقم اتنين بقى.
1: اتنين.
0: إذا كان الله واحد.
1: أيوة.
0: وغير محدود لابد أن يكون فيه كل صفات العاقل، لأنه عاقل، لأنه صنع العقل.
1: صح.
0: فهو لازم يكون عاقل، له كل صفات العاقل. رقم حاجة تانية مهمة.
1: أيوة.
0: كون له صفات العاقل فلابد أن يكون مكتفي بذاته، لا يحتاج إلى آخر ليملأ فراغ داخله. يعني عفوا.
1: تمام.
0: الإنسان بحس بفراغ عاطفي،
1: محتاج لحد
0: إيه اللي يملأه؟ الزواج.
1: تمام.
0: عشان كده المرأة تكمل الرجل.
1: صح.
0: ليس بعد اثنان بل جسد واحد.
1: أي.
0: الله مكتفي بذاته ولا يحتاج إلى من يكمل نقص فيه أو يزود أشياء هو محتاج لها
1: بأي خليق
0: ولا نهائيا.
1: تمام.
0: وده شيء مهم. مكتف بذاته. كونه مكتفي بذاته وجامع لكل الخصائص الحياة نفسها.
1: أيوة.
0: مكتفي بذاته فشيء طبيعي. لابد أن تكون وحدانية الله وحدانية متميزة. لا يسابرها أحد ولا توجد نظيرها.
1: تمام.
0: لأن الله لا يوجد نظيره. وحدانية تجعله مكتف بذاته. يعني لما بيتكلم يبقى فيه اللي بيسمعه.
1: في ذاته.
0: في ذاته.
1: تمام.
0: لما بيحب يبقى في داخله المحبوب.

0: مارس المحبة مع ذاته.
1: مع ذاته.
0: ماشي.
1: لما بنقول آب يبقى لازم يبقى في ابن في ذاته.
0: أقف. أقف علشان المشاهد هيتوه مني. لما أقول في آب يبقى في ابن. ده ولادة ولا بنوة؟ والفرق بين الاثنين؟
1: ده الكيان الإلهي. احنا بنتكلم في الجوهر الإلهي.
0: فاهم، بس دي نقطة مهمة بالنسبة لي. الولادة والبنوة، لما أنا بقول ده أب وابن، ده ولد الله ولا ابن الله؟ وإيه الفرق ما بين ولد الله وابن الله؟ ما دام قلت أب وابن.
1: أولا،
0: ولا عايز تخليها لشوية؟
1: لا لا لا، أولا لازم تعرف عشان يبقى الكلام مترابط. خد بالك من حاجة، الأرواح لا تتزاوج.
0: تمام.
1: والكتاب يقول الله روح.
0: كويس.
1: حتى أن لما سألوا الرب يسوع الصدقيين وقالوا له شريعة موسى بتقول لو واحد يتجوز وما خلفش ومات ياخدها أخوه اللي بعده واللي بعده واللي بعده عشان يخلدوا اسم المرحوم، فقالوا له سبعة، والسبعة تجوزوا يموت واحد بعد التاني،
0: هتكل مين في القيامة؟
1: وآخر الكل ماتت هي. هتكل مين في السبعة؟ قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله.
0: تمام.
1: يكونوا كملائكة الله لا يزوجون
0: ولا يتزوجون.
1: فالأرواح لا تتزاوج. عشان كده اتهام الله بالتزاوج علشان ينجب ابنا، ده لسان طويل ويعني تهكم غير منطقي.
0: يعني مش هعتبرها، هعتبرها شكوك. ان ما دامت انا قلت اب وابن يبقى ممكن تكون ولاده، وارد يكون ده فكر ان دي ان ده ولد الله. يبقى بما ان الارواح لا تتوالد،
1: قطعك في فرق بين ابن وولد.
0: ما ده اللي انا بسال فيه، ايه الفرق ما بين البنوه والولاده؟
1: البنوه كائنه في الكيان، لكن الولاده تزاوج وانجاب.
0: تمام. يبقى الله ما فيهوش ولاده.
1: ما فيش
0: ولاده،
1: لم يلد.
0: طيب يبقى كده المسيحيه لا تؤمن بان في ولاده في ذات الله.
1: نعم.
0: تمام. معلش خدني على كد عقل علشان انا براعي الجمهور.
1: الجوهر.
0: ماشي.
1: جوهر الله.
0: كويس.
1: انت لو خدت بالك بقول الله لما بيتكلم فيه فالله نفسه اللي بيسمعه.
0: كويس.
1: واحد ولا اتنين؟
0: ما دامت في ذاته هو كده واحد.
1: تمام. لما بقول الله بيحب لازم يكون الطبيعه دي فعاله، فلا بد يكون فيه المحبوب.
0: كويس.
1: يبقى الله محب ومحبوب
0: في
1: واحد
0: ذاته.
1: ولا اتنين؟
0: واحد لو في ذاته. تمام.
1: لما انا وانت نقول يا رب يا ابو الكل، السؤال يفرض نفسه عليا انا. انت صرت اب لما اتجوزت وخلفت.
0: صح.
1: طيب هل تغيرت مشاعري؟
0: لا
1: طبعا لا تغيرت.
0: من اي اتجاه؟ مشاعر من مين لمين؟
1: قبل ما اتجوز انسان مستقل بذاتي. لكن بعد ما اتجوزت وخلفت مشاعر وعواطف اتجهت لابني.
0: بيجي في مشاعر،
1: في
0: مشاعر مختلفه طبعا.
1: بالظبط كده.
0: ماشي.
1: هل انت تحب الله يكون بنفس الطريقه يتغير؟
0: مش هقدر.
1: انا لا
0: أعبده.
1: اؤمن باله متغير.
0: ما انا بقول لحضرتك لو هو متغير انا ما اقدرش اعبده.
1: بالظبط
0: كده. هيتغير معايا.
1: يبقى اذا لما بقول له يا ابو الكل يبقى الابوه كائنه فالله من الازل.
0: ماشي.
1: ولا بد الابوه تلازمها بنوه، وده الاعلان الالهي. عشان كده بقول لك الاعلان الالهي من الله انا اقبله واصدقه بالايمان.
0: تمام.
1: فبيقول لي انا كليم سميع، محب ومحبوب، ابو ابن. ما حطليش ام.
0: ماشي.
1: ما قاليش ام، ما قاليش تزاوج، ما قاليش ولاده. دي في الكينونه الالهيه. طيب حي ولا ميت؟
0: حي.
1: يبقى لازم يكون في روح. سؤال
0: اتفضل.
1: انا وانت قاعدين قصاد بعض واحد ولا اتنين؟
0: اتنين. 100%.
1: اتنين. فينا روحين ولا روح واحد؟
0: لا روحين اكيد.
1: يبقى انت غيري انا وانا غيرك، صح كده؟
0: اكيد.
1: لكن لما يبقى روح واحد لاتنين
0: يبقوا الاثنين واحد.
1: برافو عليك. ايه رايك بقى الروح؟ لان الله قدوس، عشان كده الروح بقى الروح القدس.
0: أي.
1: الروح القدس في متى اصحاح 10 روح الاب.
0: تمام.
1: وفي غلاطيا 4
0: روح الابن.
1: روح الابن.
0: تمام.
1: يبقى اذا الروح القدس هو روح الاب
0: وروح الابن.
1: وروح الابن كون روح واحد للاب والابن. يبقى اذا الاب والابن والروح القدس
0: واحد،
1: اله الواحد.
0: تمام.
1: مش احنا اللي خلقنا كده؟ أحد بيسألني السؤال مرة في برنامج بيقول لي انت بتقول ان المسيح

0: هو لا، قلت له انا ما قلتش. فالراجل يعني صرخ وقال لي ازاي بتقول الكلام ده لما انت قايل؟ قلت له يا اخي انا ما قلتش. قال طب المسيح مين؟ قلت له المسيح هو الله المتجسد. قال اديك قلت. قلت له انا ما قلتش. فاستغرب طبعا. ليه؟ عارف ليه؟
1: انت عارف ليه؟ حاجه تاني.
0: لان هو اللي قال. مش انا اللي قلت.
1: تقصد المسيح اللي قال؟
0: هو اللي قال. هتخليني تقول لي قلت ليه؟ انا ما قلتش. هو قال وانا اصدق كل كلمه بيقولها الله. فبيقول لي انا واحد، مفيش اله تاني، وحدانيتي جامعه، الاب والابن والروح القدس، جوار واحد. أيوة. مع التميز، في تميز، ده الله حسب ما يعلنه الكتاب المقدس.
1: هل للاعلان ده اللي حضرتك قلته بيعلنه الكتاب، هل ليه اي حاجه تشبهه على الارض ينفع اقول انها دي شبه اللاهوت؟
0: الحقيقه قال بمن تشبهونني. ما هو رفض اي تشبيهات. اكبر خطر واكبر غلط ان احنا نشبه الله في لاهوته بالشمس، مش عارف حراره وضوء، الكلام ده ما ينفعش ابدا. لكن احيانا غلطه لسان زي ما بيقولوا، بناخد حاجه صغيره لما يقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا.
1: تمام.
0: عشان تتقرب فكره الثالوث.
1: أيوة.
0: خلق الانسان في ثالوث. خلق الانسان في ثالوث.
1: تمام.
0: الحيوانات
1: ثالوث تقصد ثلاثه يعني.
0: الحيوانات ثنائي.
1: ايوه.
0: الطيور ثنائي، الملائكه احادي.
1: ايوه.
0: لكن الانسان، نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، اقرب المخلوقات الى الله جامع. دايما بقول عباره، كل عاقل جامع وكل ما ليس عاقل فهو ليس جامع.
1: فكها.
0: كل عاقل جامع.
1: علينا اتفضل.
0: كل عاقل جامع.
1: ماشي.
0: وكل ما ليس عاقل ليس جامع. عشان كده الثنائيات ما فيش عقل فيها.
1: تمام.
0: النسر، الطيور، الحيوانات. واحد يقول الملائكة، طب وماشي الملائكة أحادي الروح. أيوة. الصانع ملائكة رياحا. هسأل سؤال، عملوا كم حاجة؟ خلقوا كم حاجة الملائكة؟ ولا حاجة.
1: أيوة.
0: خلقوش. لكن صحيح. الإنسان لأنه عنده عقل يفكر بيبتكر كل يوم. طب الإنسان مكون من إيه؟
1: نفس وروح وجسد.
0: أنت شايفنا ديك واحد، لكن لما تشوف التكوين هتلاقيني جسد مرئي، روح خالدة، نفس تنشئ المشاعر في داخلي. بس التلات، الجسد حليم، النفس حليم، الروح حليم، التلاتة مجمعين بيكونوا شخصية واحدة. بس الروح غير النفس غير الجسد، بس بيكونوا شخصية واحدة.
1: ده الجوهر.
0: ده جوهر.
1: تمام.
0: جوهر واحد.
1: تمام.
0: لكن التفاصيل جسد ونفس روح. مع ان انا ضد التشبيهات، لكن حبيت بس زي ما انت قلت وضح بفكره معينه. ما نقدرش نقول الله جسد ونفس روح. ليه؟ لان نحطه في المحدود.
1: صح.
0: ويبقى مخلوق مش خالق. لكن هو اعلى من مخنا وتفكيرنا. هو اعلن عن ذاته زي ما قلت في 66 سفر.
1: تمام.
0: بيعلن عن نفسه واحد جامع. ثالوث، الاب والابن والروح القدس. الرب يسوع لما سالوه قال انا في الاب والاب فيا، واحد في واحد. الذي راني فقد راى الاب. كمان انا والاب
1: واحد.
0: واحد. يبقى اذا الاعلان واضح. واضح. عشان كده الله في المسيحيه واحد. لا نؤمن بتعدد الالهه، نؤمن بما أعلنه لنا عن ذاته أنه واحد جامع، الآب والابن والروح القدس، مش ثلاث آلهة على ثلاث عروش، لكن إله واحد، جوهر وكيان واحد مع تميز الأقانيم. واستخدمت كلمة أقنوم لتسهيل الدرس علينا. كلمة أقنوم، من له اتحاد بآخر دون الانفصال عنه مع التميز. دي كلمة سريانية.
1: يعني من جهة الجوهر وحدانية. نعم. ومن جهة الأقنومية هو جامع.
0: بالزبط.
1: جامع لثلاث أقانيم.
0: تمام.
1: أنا كده بتكلم صح؟
0: مظبوط.
1: طيب هسأل سؤال سهل بس محتاج يعني رد بسيط. إيه اللي يخليني أؤمن إن الله وحدانيته جامعة مش مطلقة ولا مجردة؟ يعني أنا فاهم حضرتك قلت إن كل حاجة في صفات العاقل محتاجة لحاجة يمارسها معه عشان يكتفي بذاته. بس خليني أقول هو ليه الله محتاج

0: محتاج انه يتكلم، وليه محتاج الله انه يسمع، وليه محتاج الله انه يحب؟ ما يكون الله مجرد من هذه الصفات. يعني كأن الله مثلا ما فيش الزام على الله انه يتكلم، او ما فيش الزام على الله انه يحب.
1: لا ملزم.
0: ليه؟
1: ملزم، لان لو ما تكلمش ولو ما فيش الحقائق والصفات دي يبقى حجر جماد،
0: تمام،
1: يبقى زي

0: معمول، لكن هو أخالق العين ألا يبصر، غارس الأذن ألا يسمع، ألا كده في سفر الجامعة.
1: يبقى ده إلزامي وجوبي في صفات الإله العاقل إنه يسمع ويتكلم ويحب. يعني دي مش حاجة إحنا اخترعناها،
0: لا
1: دي حاجة إلزامية. ما دام اتخلق العين يبقى بالأولى هو اللي يكون يبصر، وما دام اتخلق الفم للكلام يبقى بالأولى الإله ده يكون هو بيتكلم.
0: طب أسألك سؤال،
1: هتسألنا
0: لا؟ لا معلش
1: اتفضل،
0: ما أنت بتتحاور معايا.
1: ماشي.
0: دلوقتي لو هو ما كانش بيتكلم من الأزل،
1: أيوه،
0: وبعد ما خلق الإنسان اتكلم، يبقى حصل تغيير في الله أم لم يحدث؟
1: أكيد يحصل تغيير.
0: طيب لما قبل في الأزل قبل ما يخلق ما فيش المحبوب اللي بيحبه، وخلق الإنسان وقال له أنا بحبك، يبقى تغير ولا ما تغيرش؟
1: في تغير في المشاعر.
0: عفوا، أنا لا أقبل إله متغير.
1: طيب أخذ النقطة اللي بعديها. ماشي، يبقى كده المسيحية تعلن أن الله واحد في جوهر، من جهة الجوهر واحد، ومن جهة الأكنومية جامع لثلاثة أقانيم. جامع أي يجمع ثلاثة أقانيم.
0: تمام،
1: ده حضرتك بتتكلم عن إعلان الله لذاته في المسيحية.
0: هو الأعلن،
1: إعلانه لذاته في الكتاب.
0: خد بالك، عقل الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه المعلومات نهائيا، لنا ولا أنت ولا الفيلسوف العظيم. دي إعلانات الله أعلنها لنا. اتفضل حضرتك اقرأ الآية دي أو اسمعها مني.
1: اتفضل.
0: في إنجيل متى أصحاح 11،
1: أيوة،
0: وعدد 26-27،
1: أيوة،
0: لما بيقول له أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال، وبعدين يقول له إيه بقى؟ يقول وليس أحد يعرف الابن إلا الآب.
1: تمام،
0: يبقى كم واحد يعرف الابن؟
1: الآب.
0: هنتفلسف احنا بقى، ما خلينا نفكر بقى شوي.
1: طيب في نفس ذات الأكنومية
0: اكمل الآية بس معلش.
1: فضل.
0: وليس احد يعرف الاب الا الابن.
1: تمام،
0: يبقى مين يعرف الاب؟
1: الابن.
0: ومين يعرف الابن؟
1: الاب.
0: الاب. بس بص الآية تقول ايه، وكل من اراد الابن ان
1: يعلن له.
0: يعلن له. يبقى احنا عرفنا بايه؟
1: بالاعلان.
0: يبقى ما ندعيش الفلسفة بقى.
1: لا،
0: الآب يعلن عن الابن، الابن يعلن عن الآب، نحن نقبل الإعلان.
1: هاخد آخر سؤال وبعديه أسمع ترديبة، لأن لازم أفصل. السؤال اللي أنا يعني جالي كتير، متأسف عفوا يعني. السؤال بيقول إذا في آب وفي ابن، وحضرتك بتقول إن دي بنوة روحية، تمام؟ هل في أسبقية؟ هل في أسبقية لوجود أقنوم قبل أقنوم؟ يعني في أقنوم مخلوق من أقنوم أو منبثق من أقنوم أو مولود إله مولود من إله؟ هل في أسبقية في الزمن لواحد قبل التاني، ولا الوجود الإلهي متساوي في التلاتة؟
0: لو في أسبقية في الزمن يبقوا منفصلين ومش جوهر واحد، وكل واحد فيهم يعتبر إله لحاله،
1: يبقوا كده ثلاث آلهة.
0: بالظبط كده.
1: تمام.
0: لكن لأنه جوهر واحد وإله واحد، مفيش أسبقية في الزمن. من باب الذوقيات، النهارده لو أنا ماشي مع أبويا الأرضي، تمام، وأتكلم مع حضرتك أو حد تاني، أقول بابا وأنا.
1: تمام.
0: أقدم بابا لأنه هو المتقدم سنا ومقاما عني.
1: صح.
0: بابا وأنا.
1: أسبق في الزمن.
0: بالظبط، لكن مش مظبوط إن أنا أقول أنا وبابا.
1: صح.
0: لما تقرا في انجيل يوحنا الاصحاح العاشر، لما تكلم عن خرافه تسمع صوتي انا اعرفها فتتبعني
1: وانا
0: اعطيها حياه ابديه لن تهلك الى الابد لا يخطفها احد من يدي.
1: أي.
0: وبعدين الاب الذي اعطاني اياها
1: هو اعظم من
0: اعظم
1: الكل.
0: من الكل.
1: أي.
0: ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. بعدها قال ايه؟
1: انا
0: مقدم من نفسه والاب
1: واحد.
0: بعديه واحد، أنا والآب واحد. يبقى إذن في تساوي، في تعادل، فيش أسبقية في الزمن نهائيا.
1: يبقى إذن المسيحية في جهة الأقنومية تعلن أنه لا يوجد أسبقية لأقنوم على أقنوم.
0: طبعا
1: لا أسبقية للآب على الابن، ولا الابن على، ولا في ولادة، لا في إله مولود من إله، ولا إله مخلوق من إله، ولا إله منبثق من إله.
0: أؤيدك 100%.
1: شكرا. أسمع ترنيمة وأرجع لحضرتك.

0: آمين آمين. عزيزي المشاهد، بفكرك مرة تانية، عنوان حلقتنا الله في المسيحية. أعظم إعلان ممكن تسمعه عن الله تسمعه في كتابه. إحنا من بداية الحلقة بنتكلم عن من هو الله، إزاي أعلن عن وجوده وإزاي أعلن عن ذاته. دي آخر حاجة إحنا وقفنا عندها، وما تؤمن به المسيحية في جوهر الله وفي أقنومياته وذاته. حليم منورنا، ومش عارف أقول لك إيه، الوقت بيجري. بس أنا عندي سؤال أخير. إذا الله أعلن عن وجوده وأعلن عن ذاته، السؤال هل أعلن عن حاجة تاني؟
1: طبعا مؤكد. لاحظ أن الله يقترب من الإنسان،
0: نعم،
1: بينما الإنسان يبتعد، لكن الله يقترب.
0: أيوة،
1: حتى ان في العهد القديم، شوف التسلسل او التدرج مش ازاي، قال اقتربوا مني،
0: ايوه،
1: دليل على ان الانسان ابتعد.
0: ايوه،
1: اقترب اليكم،
0: صح،
1: قال لهم ارجعوا الي
0: فارجع اليكم.
1: فكلمه ارجعوا يعني انتوا كنتوا وابتعدتوا،
0: ايوه،
1: فارجع اليكم. التفتوا الي، بصوا لي، حولتوا عينكم عني ليه؟ التفتوا الي واخلصوا.
0: أيوة.
1: وده يوريك برضو ان الله بيقترب إليه. من الانسان.
0: أيوة.
1: الانسان لا اقترب ولا رجع ولا التفت.

0: اختلفت
1: بعد.
0: شوف محبة الله بقى تعمل ايه؟
1: أي.
0: في محبة بلا حدود أتى الله إلينا عن طريق الابن المسيح ابن الله الحي متجسدا. عشان كده الله أخلى نفسه.
1: أي.
0: أخذا صورة عبد، قرب مننا قوي، صائرا في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان.
1: أي.
0: وصل لغاية عندنا. شو عندنا كإنسان ليه؟ إيه الأصل؟ أسبق الزمن وأقول عبارة صغيرة لا ما ألحقش في البرنامج أقولها.
1: للأسف.
0: دايما البعض بيسألني السؤال ده.
1: أي.
0: يقول لك ليه طيب المسيح لما كان على الأرض ما كان ريحنا وقال أنا الله؟
1: أي.
0: بالمرة. طب ده مرة من المرات قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل.
1: أي.
0: قالوا يد الكفر.
1: ده يوحنا 5.
0: قال عن نفسه إن ابن الله معادلا نفسه
1: بالله.
0: بالله. عاوزين يرجموه. طب إذا كان مجرد إني إعلان بسيط عن الآب عاوزين يرجموه، ما بالك لو قال أنا الله؟
1: بس فهموها يعني، هم فهموا تماما. آه. إنه بيتكلم إنه معادل
0: مية
1: لله.
0: مية فهموها. بس أي. أنا بقول لك ماذا فعلوا لو قال للبشر أنا الله؟
1: هل تعتقد
0: كانوا سابوه في حاله؟
1: ولا هيصدقوا.
0: بالظبط كده. لكن معجزاته، تعاليمه، قداسته المطلقة، طريق الدخول إلى العالم، حبه للخطاة والبشر، تضحيته وفدائه، كل هذه الأمور بتقول الله وصل إلى الإنسان.
1: دي عايزة.
0: فإذن الإعلان بقى الأكمل.
1: أيوة.
0: أن الله مش يعلن عن وجوده فقط ومن هو في ذاته.
1: أيوة.
0: لكن الإعلان الأكمل عاوز أقول للإنسان بحبك وخلقتك لمجدي. عشان كده جاي وراك أخلصك من الورطة اللي انت وقعت فيها، عبودية الشيطان، عبودية الخطية، هلاكك الأبدي. عشان كده أروع إعلان. شوف الآية الحلوة دي بقى.
1: تفضل.
0: ولكن الله
1: بين
0: محبته لك.
1: لا
0: بين.
1: أيوة.
0: أنا تعجبني أوي كلمة بين. بين يعني أعلن وأظهر. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط
1: مات المسيح
0: نستاهل الموت.
1: أيوة.
0: مات المسيح لأجلنا. وهنا بقى لازم أفرق من حاجتين مهمين.
1: اتفضل.
0: إيه هما؟
1: اتفضل.
0: واحد أسأله السؤال أقول له ربنا بيحبك.
1: أيوة.
0: أقول له أنا مستنيك تقولها لي. أقول له طب اديني دليل على إن الله بيحبك. أقول له بديني الصحة. طب لو الصحة ضاعت بين ليلة وضحاها
1: يبقى
0: الله غير رأيه؟ يبقى الصحة ما تقولش إن الله بيحبك.
1: صحيح.
0: بحبني الحمد لله، مديني زوجة ممتازة. طب لو قلبت دماغها عليك وطلبت لك البوليس يبقى الله غير رأيه؟ طيب فلوس كتير مديها لي ربنا، طب ما في أغنياء نزلوا تحت الأرض حالتهم اتدهورت وبقوا ما لاقينش ياكلوا، وفي فقراء طلعوا فوق، يبقى ربنا بيكرههم؟ إذن المحبة الإلهية تختلف تماما عن أعمال الله في الخليقة.
1: أيوة.
0: العناية الإلهية. يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار.
1: أي صحيح.
0: مين قال الشمس بتقول لا أنا بطلع عند المؤمنين وانت روح يا خطاط؟ ما حصلش.
1: صح.
0: الخيرات يا بخيرات للكل.
1: صحيح.
0: ويمكن أحيانا يعطي الشرير أكتر من أن يعطي المؤمن. صحيح. عشان يتكسف ويرجع لربنا. فدي اسمها أعمال العناية الإلهية واهتمامه بالخليقة. يهتم بالدودة اللي بتزحف، ويهتم بالنسر اللي بتطير في الهواء، ويهتم بالحيوان، يهتم بالخليقة، يهتم بالنبات، كل شيء خاضع لسلطانه.
1: نعم.
0: لكن المحبة الإلهية غير كده خالص.
1: أي.
0: المحبة الإلهية أنا وأنت محكوم علينا بالابتعاد الأبدي عن الله.
1: نعم.
0: في مكان اسمه نار جهنم. لكن الله في محبته لأن خلقنا لمجده، جه من السماء مخصوص عشان يفي عدله الذي لا يحد بحدود كل مطالبه، حط نفسه مكانك ومكاني ومكان المشاهد، ودفع الفاتورة كاملة في الصليب لأنه يحبني. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عاوز الناس تخلص، لا يسر بموت الخاطئ في خطاياه. وإلا ليه جه من السماء؟ اللي بيقولك ربنا بيكرهني ومضيقه عليا، حبيب قلبي انت مضيقه على نفسك بالخطية.
1: صح.
0: لكن الله يظل يحبك، والدليل ات ايدك في ايدي، وتعال نقف عند الصليب ونسأل السؤال المصلوب على اليمين ده ليه؟ هو يجاوب قاتل ولص. طب والعلى اليسار
1: بعدل يا ناس،
0: قاتل ولص
1: صحيح
0: شهدوا هم بعدل ننال جزاء ما فعل
1: استحقاق.
0: طب البريء الحلو اللي في الوسط اللي ابتسامته رقيقه حتى في صلبه ليه؟
1: لم يفعل شيئا.
0: انا ما اعرفش اجاوب، هو اللي يجاوب. لماذا سيدي معلقا على الصليب؟ ولي لاجلك، عشانك انت. لو انا ما حطيتش نفسي انت اللي تهلك، لكن انا مت لكي احييك ودفعت العقاب كامل عشان احررك واضمن لك ابديه سعيده. الاعلان الاكمل محبه الله للبشر. وبالمناسبه
1: اتفضل،
0: الله لو احب فئه عن فئه يبقى متعصب
1: صح،
0: والله بريء براءه كامله عن التعصب. التعصب من صنع البشر
1: أي.
0: بمساعده الشيطان للقتل والاهلاك طبعا. اما الله أحب الكل، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. حب الكل، ما عندوش طائفية، ما عندوش ديانات، من دم واحد خلق الكل.
1: أيوه،
0: كلنا شجرة واحدة.
1: أيوه،
0: الأسود والأبيض
1: ده،
0: المسيح وغير المسيحي، كلنا ناخد بعض. إحنا أولاد أب واحد وأم واحدة، بس الشيطان فرقنا عن بعض. الله جاي يجمع مش يفرق.
1: نعم،
0: عشان كده جه من السماء واعلن الحب للكل. ولان الديمقراطيه الصحيحه عنده هو مش عند البشر،
1: ايوه،
0: ترك الحريه للانسان.
1: أيوه،
0: حب حبيتك فاتوره ودفعتها لك. لا تهلك اذا قبلت خلاصي. عشان كده لا يهلك
1: كل من يؤمن
0: مش به. المسيحيين كل من يؤمن به، بل تكون له الحياه الابديه. انا بحب هذا الاعلان أو
1: يا دكتور، انا يعني جوايا أسئلة كتير جدا، بس يعني قبل ما أسأل السؤال الأخير لأن وقتنا خلص يعني بكل سرعة للأسف، عايز حضرتك توعدني أن إحنا السؤال الرئيسي الأساسي في الجزء في الحلقة، إيه الدليل أن الله جه وخد جسد، وإيه الدليل أن المسيح ده هو الله المتجسد؟ لازم توعدني هتكون معايا في حلقة تجاوب لي على السؤال ده قبل ما أسأل السؤال اللي جاي. قول وعد، قول وعد بتاعت هنا في عود في حين.
0: الله يرتب.
1: طيب امين، انا هعتبر وعد. طيب انا هسال حضرتك سؤال، ايه اللي خلى الله يحب الانسان؟ يعني ده السؤال الاخير، ايه اللي يخليه يحب الانسان؟ ما كان يسيبه يهلك. ليه الله يشيل التكلفه الكبيره دي ويجي للارض ويدفع ثمن خطاياه؟ يعني ليه بيحبه؟ يعني ده السؤال ده كمان أكيد عشرات وآلاف المشاهدين ممكن بيسأل نفسه، أنا ليه ربنا يحبني؟
0: أنا
1: ما عملتش حاجة حلوة وما فيهاش حاجة حلوة.
0: أقول لحضرتك نظرية بسيطة على عجالة.
1: اتفضل.
0: قد يتفق البعض معي وقد لا يتفق البعض.
1: اتفضل.
0: الله لما خلق،
1: أيوه،
0: خلق السماوات والأرض، خلق كائنات حية.
1: نعم.
0: لكن حصلت وقيعة وحركة انقلاب.
1: أيوه.
0: نحن نجهل تاريخها تماما.
1: تمام.
0: حركة الواقعة والانقلاب حدثت من
1: إبليس.
0: شيطان كبير من الشياطين كبيرة وجر وراه حبة شياطين رؤساء وجناد ومختلف الفئات علشان حضرته عاوز يقعد على العرش والله يبقى رقم اثنين ورقم واحد.
1: كان رئيس ملايك.
0: المخلوق بيتكبر على الخالق، ودي خطية الشيطان الكبرياء.
1: طيب.
0: كانت النتيجة ان الله طرده.
1: طرده اللي معاه.
0: طرده وطرد كل اللي معاه.
1: الأرواح.
0: من السماء. قال له مالكش مكان. يبقى هو بيدور اساسا على مملكه. فين المملكه؟ المملكه في السماء، ضاعت منه خلاص. دي مملكه الله
1: على الارض.
0: الارض هي المخلوقه. الكتاب بيقول في اشعياء 45 لم يخلقها باطلا بل سكن اساسها
1: صورها.
0: يبقى فيه خلائق موجوده. لما جه الارض خربت. خربت واصبح على وجه الغمر ظلمه. وبالمناسبه على فكره، كلمة ظلمة دايما تشير إلى الشيطان.
1: أيوة.
0: كلمة نور تشير إلى الله.
1: تمام.
0: عشان كده يقول عنه سلطان الظلمة.
1: نعم.
0: لما ضاعت منه المملكة فوقه وخلق الله الإنسان، خلق الأرض وما عليها، عاوز الحاكم يحكم على الأرض دي. فخلق الإنسان على صورته وقال له تسلط، املك على كل حاجة هنا. يبقى أصبح سيد الموقف هو مين على الأرض؟ الإنسان. فشل الشيطان في حركة الانقلاب فوق، راح عمل حركة انقلاب على الأرض ونجح فيها. وقع الإنسان في الخطية وانفصل عن الله

0: خسارة الممالك لإبليس.
1: تمام.
0: وأصبح رئيس هذا العالم.
1: ومعه بشر.
0: هزيمة المفوض من الله تعتبر هزيمة لله.
1: أيوة.
0: وحاشا لله أن يكون مهزوم. عشان كده لابد أن يخلص الإنسان اللي خلقه لمجده وحبه محبة ما لهاش حدود وسلطه على كل شيء. بس مش هيدخل بجبروته كالله. هيشتكى الله في محكمته.
1: أيوة.
0: لكن جاله كالإنسان. مش هتعوز إنسان.
1: أيوة.
0: هو جاله الإنسان. الإنسان السان الرب من السماء. دخل في معركة الصليب عمل حرب إبادة وانتصر المسيح بالصليب
1: مجد.
0: ولا بد أن يعود الحكم والملك للإنسان الثاني المسيح يسوع. وده يوريك قد إيه الله بيطارد الإنسان بحب بلا حدود ولا يريد الإنسان أن يكون عبدا بل أن يكون سيدا.
1: يا دكتور أنا مش عارف أقول لك إيه، يعني الوقت جرى بأسرع مما تخيل. قبل أرد مع أخويا مينا نفسي في نص دقيقة كده توجه رسالة للمشاهد اللي لسه مش مقتنع ان ربنا بيحبه وان المسيح مات لأجله، تحب تقوله ايه؟
0: ليس العيب في البحث.
1: نعم.
0: فمن حقك ان تبحث.
1: نعم.
0: وليس العيب في السؤال.
1: أيوة.
0: فمن حقك ان تسأل.
1: نعم.
0: لكن كن مخلص مع نفسك. نعم. في بحثك وسؤالك لفائدة نفسك وليس للمجادلة.
1: نعم. شكرا يا دكتور لأجل وجودك ووقتك معنا. رب يباركك. استمتعت كتير بالوقت ده. عزيزي المشاهد يعني استمتعنا بالوقت الجميل ده. وقبل ما في ختام وقتنا يعني نرنم مع أخويا مينا بوجه شكر من قلبي للرب أولا والخادم الرب الفاضل الدكتور حليم ولأخويا مينا لنستمتع بعض اللحظات معاه بالترانيم. كمان بشكر إخواتي هنا في جمعية خلاص النفوس بني سويف وعلى رأسهم الوالد الفاضل الشيخ يوسف تسيم وابنه الأخ باسم يوسف وكل أعضاء الجمعية الكرام. أشكر فريق العمل هنا بقيادة مخرجنا الجميل الحبيب ساهر سعيد وكل فريق العمل معاه. وشكرا لقناة الكرمة وكل العاملين فيها. احفظ معاد البرنامج علشان قريب هنرجع لك مرة تاني نتكلم ازاي الله اتجسد وازاي الله حقيقي ياخد جسد ويجدد نفسه بدلنا. الرب يسوع بيحبك ومات لأجلك. واتمنى ما تكفلش البرنامج ده غير لما يكون ليك علاقة معاه. رنم واستمتع وشوف جو الفرح الإله الحقيقي اللي الرب يسوع المسيح صنعه لأجلنا على الصليب. ونلتقي الاثنين القادم في حلقة جديدة من يعود فيحيينا. يلا استمتع بالترنيم مع أخويا مينا المبارك.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: ربنا سمح إن يبقى عندنا تحديات كتير، وفي كل مرة كان قصد الرب إنه مستوى حياتنا ومستوى نصرتنا على التحديات ومستوى إمكانياتنا القيادية تزيد وترتفع علشان نقدر نقول قادرون على
1: امتلاكها.
0: ودي الحقيقة اللي الرب بيحطها فينا طول الوقت كأزواج، لكن كمان بالأكتر كأخوات وبالأكتر لحضراتكم كزوجات. وأعتقد واحد من التحديات الكبيرة اللي بتقابل الزوجات في المجتمع الشرقي هو المطالبة بالحقوق. إزاي أن يبقى عندي جرأة أني أقدر أطالب بطريقة صحيحة بحقوقي، ولا سيما في خلط بين المطالبة بالحقوق وبين التمرد مثلاً. أقدر أقول الفرق بين المطالبة بالحقوق والتمرد، بين المطالبة بالحقوق وبين العنف. فإزاي يبقى في تفرقة بين الأمر ده، وإيه الحقوق اللي المفروض الزوجة تبقى واقفة وبتطالب بيها طول الوقت؟
2: هو يعني طبعا حقوق كتير جدا، يعني المرأة بصفة عامة، أنا عايزة أوسع الدائرة شوية، مش الزوجة بس، المرأة، الفتاة، الابنة، الأخت، الزوجة، من أهم الحقوق الكرامة. يعني ما تتهنش، ما تنضربش، ما ينضغطش عليها أنها مثلا لو فتاة تتجوز غصب عنها، ما ينضغطش على المرأة أنها يعني الخلفة تجيب كتير وهي مش قادرة تعمل كده. يعني دي حاجات بيبقى اسمها قهر، فده ظلم بالنسبة للفتاة أو للنساء بصفة عامة، الإهانة، إن هي مش كأنها مش موجودة في البيت خالص، تجاهل أنها تبقى بتدي رأيها تماما، بتتعامل كأنها مجرد كرسي، أنا أسفة أقوله، بتتعامل كأنها وسيلة متعة فقط في البيت.

0: مع الزوج، كل ده بيعتبر إهانة للمرأة، ومن حقها انها تقول انا اسفه. من ضمن الحاجات اللي هو انتهاك فعلا حقوق المراه الختان، بالذات طبعا في بلاد معينه، مش كل البلاد، ابتدينا نتطور بس ما زالت في بلاد ختان المراه ضروري، ختان الفتاه ضروري، ده انتهاك لحقوقها. فكل ده المراه من حقها تقول لا اقف، وانا مش قابله انه اكون بعامل بالطريقه اللي زي كده. طبعا في حاجه تانية اللي هي الميراث. بساعات الميراث المرأة في الصعيد أحيانا ما يحبوش يدي للبنت ميراثها علشان هيروح للغريب
1: جوزها،
0: فساعات طبعا يعني مش حتى يدوها جزء، لا يبقوا رافضين تماما يعني
2: خالص.
1: أنا عايزة أقول حقها كمان أنها تتعلم وتدرس، ما تبقاش جهلة، حقها أنها تتعالج. مرات كتيرة قوي مش يعني الحقوق البسيطة دي أنها تتعالج في أماكن كتيرة قوي، تتعالج مثلا من ضعف النظر. يعني أنا شفت بنات في الصعيد مش عايزين يلبسوهم نظارة ولا يكشفوا، هم البنات مش بيشوفوا. يعني تبدأ من الحقوق البسيطة جدا الأولية اللي هي مصدرها أنه أنت مش إنسانة، فليه نديك حقوق؟ يعني أنت شيء بيستخدم، لكن انت مش انسانه، ليكي حقوق عاديه زيك زي اي حد. يعني طبعا يعني عايزه اقول انه سلب الحقوق بيعمل ظلم، بيعمل احساس بالظلم، والظلم بيعمل مراره، والمراره مش بنبقى عارفين بقى هتبان ازاي، فيا اما تبان بتمرد ويعني قهر وعنف، يا إما تبان بإحساس بالقهر والخنوع والتراجع والانسحاب. وردين الفعل دول مزعجين جدا وحشين، يعني إذا كان في عنف فتطلع بقى حركات تحرير المرأة والمطالبة بالحقوق، وتبقى في حاجات كده مليانة بالعنف الشديد. يا إما المرأة تتوارى وتاخد جنب وتبقى مش موجودة وتنسحب، وإحنا زي ما كنا بنتكلم قبل كده بنفقد دور أساسي في العيلة وفي المجتمع لما تبقى المرأة مش موجودة، أو هي موجودة جسدا يعني، لكن هي مش موجودة بتفكيرها، لأنه هي لا اتطورت ولا تعلمت ولا اتغيرت ولا فهمت، فهي ولا حاجة. فالأجيال اللي جاية شكلها إيه إذا كانت كده؟
2: وللأمانة يعني عايز برضه أقول لحضراتكم بتتكلموا يعني قلتوا كلام في منتهى الأهمية، بس أحب أحطه في نقاط واضحة. بداية سلب الحقوق عند البنت إنها تتجوز قاصر في سن،
1: طبعاً
2: ما ينفعش ترتبط بيه
1: طبعاً.
2: وللأمانة عايز أقول لا، ده شر، والأباء دول لن
1: يفلتوا من العقاب
2: لن يفلتوا من العقاب الأرضي، وأمام الله هيقف ويعطوا حساب على الشخصية دي اللي ربنا خلقها، الإمكانيات عظيمة وإنت بجهد
1: دفنتها.
2: والعكس بقى، يعني عندي قصة قوية لدي هقولها، بس العكس برضو عايز أقف عليه، إن في أوقات لما تبقى المرأة عندها حقوق بس بتعلق ليبلز كبير، حقوق المرأة، والطالب بطريقة مش حقيقية، خلى العكس بقى إنه
1: بقى في تمرد
2: وفي عنف، وفي ما احنا الاتنين بنشتغل فراسي براسك، وانت ليه تقودني وانت ليه. للأمانة في بنت في المنيا، انا بحترم البنت دي جدا جدا جدا، اتولدت في نجع مش قرية، يعني نجع حاجة أصغر
1: من قرية،
2: من قرية، وباباها كان من الأشخاص الصعبين قوي اللي بيعتبر إن البنت دي لا شيء. فلما وصلت لابتدائي بكت لباباها بشدة أنها نفسها تتعلم. فباباها قال لها تموتي ولا تتعلمي، ده مستحيل. فربنا وفق يعني واحدة بنت العمدة بتاع القرية ومش مسيحية إنها تساعدها إنها تدخل محو أمية، فدخلت محو أمية فعلا، وست سنين أخذت المحو الأمية، ولما وصلت للسن إنها تاخد شهادة الابتدائية اكتشفت إن باباها أساسا ما طلعش شهادة ميلاد.
1: دي نقطة تاني كمان.
2: فعيني لفت اللفة الطويلة مع البنت علشان يطلعوا لها أساسا شهادة ميلاد، والبنت فعلا نجحت، بس باباها قال لها لو هتموتي مش هوديكي المدرسة إعدادية، يعني إزاي يعني. فبدت البنت مرة تاني ترجع لمحو الأمية وتاخد حاجة منزلية تدرس، وفعلا نجحت في ثالثة إعدادي وجابت مجموع كويس قوي. فقال لها لو مت

0: حطي اوديك المركز علشان
1: تتعلمي
0: وتاخدي ثانوي. بنت العمده بقى وقفت قالت له بص على جثتي انا اللي هاخدها واوديها. وفعلا اخدتها نجحت الثلاث سنين. الغريبه انها دخلت كليه صيدله.
1: واو
0: دخلت كليه صيدله وربنا نجحها وهي دلوقتي صيدلانيه في منتهى الاحترام. وكاني واقف قدام الاب وقدام البنت. واقف قدام الاب واقول له حرام عليك انك تدفن
2: يعني مواهب بنتك
0: وامكانياتها وانك في يوم من الايام تخرج بافتخار وتقول بنتي يعني
1: دكتورة
0: بنتي بدل ما كانت بنت تبقى سوري جهله بتجري لك كل وقت في ابسط حاجه ومتخانقه مع جوزها وتجري عليك وتبقى ازمه. ما انت اخذت بنت مليانه امكانيات ويمكن دي اللي في يوم من الايام تقف جنبك وتعالجك وتبقى بركه لحياتك وتبقى نصره لحياتك ونعمه. وفي نفس الوقت عايز اسقف للبنوته دي واقول لها يا دكتوره انا مبسوط بيكي ومبسوط بالاجتهاد وفخور بالاجتهاد اللي ربنا اداهولك.
2: المهم في نقطة برضو لازم نطرحها عشان ساعات أخاف من رد الفعل العكسي. المهم يكون حقك بجد. مثلا تبقى هي شخصية صعبة في البيت وشخصية بتؤذي البيت ومتسلطة وتطالب بحق مع أن هي اللي ابتدت بالأذى. يعني تطالب مثلا أن زوجها يتعامل معيها بصورة كويسة مع أن هي من البداية في البيت شخصية صعبة. فأنا نتعلم الحتة دي لما بتعلمها في حياتنا بتبقى حلوة قوي. أتعلم قبل ما طالب بالحق أشوف الأول أنا بعمل الدور بتاعي ولا لا. يعني أنا لو إنسانة صانعة سلام في البيت, لو أنا إنسانة مش مؤذية, لو أنا إنسانة مش بستفز اللي قدامي. يعني في زوجات ما تهداش إلا لما تستفز زوجها. فأيوة رد فعل عنيف وأنا لا أقبل رد فعل العنف الضرب للزوجة, لا أقبله تماما مهما كانت الزوجة مستفزة. لكن في زوجات حقيقي لما بيكون زوجها مثلا عصبي تصر تتكلم معاه وتصر تستفزه, وهو أكتر مرة أقول لها أنا مش دلوقت مش دلوقت مش دلوقت. أنت ليكي دور, أنت عملتي حاجات ضايقته, عملتي حاجات استفزته. فانا مهم العصبي بيستفز. انا يعني مش ما ينفعش اقول لازم يمسك نفسه, هو جوزك عصبي, هو العصبي ما بيعرفش يمسك نفسه الا لما بياخد وقت وسك. بس انا ما ينفعش استفزه واقف قدام ده مثلا. فنمشي بقى على الامثله دي كتير. انا ما ينفعش يبقى دوري بعمل حاجات سلبيه واطالب الاخر انه بيعمل الدور بتاعه. يعني ما ينفعش اكون مثلا بنت طماعه وعايز اخد اكتر من حقي في الميراث وقول هم مش عايزين يدوني. هم مش موضوع مش عايزين يدوني, احنا الاثنين بنتخانق على الميراث. فهي عايزة وهو مش عايز. فانا لازم ابقى واعية قوي الحتة دي, انا ليا دور ولا فعلا انا مفعول به.
0: المثل الاول انا عجبني قوي يا اخت هايدي, يعني فعلا فعلا فعلا عجبني قوي. لاني الكتاب المقدس حتى بيقول كالممسك بأذني كلب. يعني في وقت انا شعر ان شريك حياتي منفعل وواصل لأقصى درجة, انسحابي قوة
2: بالزبط.
0: وانسحابي احترام لكرامتي وإنسانيتي
2: صح.
0: لأن أنا شايفة أن وصل لمرحلة هيقول كلام غلط
2: فامشي
0: وهيتصرف رد فعل غلط. فانسحابي ده معناه قوة على صح. أبسط شيء وحكمة. أن أنا أقول ببساطة شديدة الموقف مش عاجبني بس أنا الحقيقة أنا بنسحب هدوءا للبيت وشكرا. أو لو مش قادر أقول أي حاجة
2: امشي
0: اسكت
2: بالزبط.
0: وامشي علشان يبقى تصرفي
2: يعني ابقى صانع سلام. انا ما ينفعش اطلب حق وانا مش صانعة سلام في البيت
1: بالظبط بالظبط. ويعني وانا عايزه اقول احنا بنتكلم كمان في قضيه حقوق تعمل تقدم في المجتمع, تعمل تقدم في العيله. يعني هي حقوق مش بترجع عليا انا بس بفايده, لكن لما كبنت تطالب بحقها انها تتعلم, لما تطالب بحقها انها تعيش بكرامه, ده مش بس بيعود عليها هي بالفايده, لكن ده كمان بيغير في المجتمع, بيغير في العيله, بيغير في التشريعات مش مظبوطه, زي كانه بيحقق العدل والمساواه اللي مطلوب انها تبقى موجوده. فمش حقوق انانيه انه انا من حقي ارتاح, انا من حقي أنام, أنا من حقي أكل. مش هي دي الحقوق اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنتكلم على حقوق تغير في المجتمع, حقوق تحقق فعلا فايدة من وجودك كامرأة. فالحق اللي انت بتطالبي بيه علشان تفيدي الناس. يعني انت مش بتطالبي الحق علشان تبقي واو أنا نجحت, لا, الحق اللي أنا بطالبه ده علشان لما يحصل معايا أني أكون متعلمة. طب ما أنا هبني المجتمع صح, طب ما أنا هفيد ولادي, طب ما أنا هقدر يبقى ليا دور إيجابي في المجتمع. لما تحافظوا عليا من أنه أتجوز وأنا قاصر, يبقى أنا كده هعرف أبني البيت. ما أنا ما أتجوز وأنا 11 سنة 12 سنة أفهم إيه أنا، إيه اللي هقدمه لأولادي وأقدمه لعيالي.

0: والجوزي وانا مش فاهمه اي حاجه في وانا لسه طفله لا اتعلمت ولا نضجت ولا اتغيرت فمش هفيد فالمجتمع هيقع والبيت هيقع فلما بطالب بحق بطالب بحق لاجل المصلحه العامه انجاز التعبير يعني
1: وكمان الفكره الاساسيه في الامر ده هو مش المطالبه بالحقوق هي كيفيه المطالبه بالحقوق
0: بالظبط
1: لاني اعتقد 100% بيبقى ضيق العيله وضيق شريك الحياه وضيق كل المحيطين ب انه المطالبه بطريقه غير صحيحه بتخلينا اقول في البدايه لا
2: بالظبط
1: فهي لا يعني انت جايه بتقولي هي كده ولازم يحصل كده وانا بقول لك لا وهي مش كده وده اللي بنشوفه في قصه عظيمه يمكن المشاهدين مش كل وقت بيدرسوها عن بنات صلفحات بنات صلفحات في الكتاب المقدس اللي طالبوا بحقوقهم بالميراث لموسى رجل الله وهنشوف ازاي الرب رد عظيم في سفر العدد اصحاح 27 اقرا مع حضراتكم الجزء ده لانه مهم
0: جميل.
1: واسمع تعليقات حضراتكم
0: رائع.
1: على الجزء فتقدمت بنات صلفحات تقدمت محلة نوعة حجلة ملكة طرصة المجموعة دي تقدموا لموسى وقالوا وقفنا أمام موسى وإلعذر الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قرح بل بخطيته مات ولم يكن له بنون هو صحيح أبونا لما انتقل بخطيته الطبيعية اللي هي الخطيئة بس هو ما كانش من ضمن المتمردين علشان يحرم من
0: الميراث
1: ولا إحنا نحرم من الميراث بتاع أبونا وبعد يقولوا بلغة جميلة لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأن ليس له ابن أعطينا ملكا بين إخوة أبينا
0: جميلة.
1: وكلمة لماذا دي جميلة السؤال دايما لازم يبقى له إجابة بطريقة جميلة وموسى كان رده أروع فقدم موسى دعواهن أمام الرب فكلم الرب موسى قائلا بصوا بقى شهادة السماء بحق تكلمت بنات صلفحات فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن وتكلم بني إسرائيل وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما بصوا بقى القاعدة اللي أختي قالتها
0: بالزبط.
1: إنه لما خدت الحق وطالبوا بحقوقهم بطريقة جميلة وانتصروا
0: بإداء
1: شريعة لكل الشعب وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته وإن لم يكن له ابنة تعطون ملكه لإخوته وإن لم يكن له أخوة تعطون ملكه لإخوة أبيه هنا بقى الكلام الجميل بقى
2: هنا بنات صلفحات عملوا كذا حاجة حلوة قوي
1: أسمع
2: أولا هم شرحوا المشكلة منتهى الهدوء يعني هم دخلوش دخلة انتوا زي ما تدونيش الميراث وده من حقنا لا هم دخلوا احنا فلان وابونا فلان وابونا كان عايش في البرية وحصل كذا وما عندوش ولاد وبعدين بعد ما شرحوا الموقف بيسألوا مش بيتهموا يعني ما جوش بصوره مع انه هو فعلا ما خدوش
0: انتوا ظلمتونا
2: ما قالوش انتوا ازاي ما تدوناش يا موسى انت ازاي ما تديناش واحنا من حقنا ناخد لكن قالوا ليه
0: يحذف
2: على فكره ده مهم جدا لانه ساعات ظن السوء يخلينا نحكم مع ان اللي قصادي ما يقصدش يعني ساعات القصادي ياخد حقي بس بدون ما يقصد فانا لازم الفت نظره انه انا المشكله بتاعتي كذا وانت ليه ما عملتش ده ليه دي اللي هي لماذا بتدي فرصة للي قدامك إنه يستوعب ويرد ويقول لي ممكن طبعا لما يقول لي أقول له طب لا مش هينفع كده يعني مش الكل هيبقى زي موسى بيرجع لله لكن بتبقى في ساعات حاجات حياتية فلا مش هينفع كده أو أنا كان صعب أعمل ده فيبقى في نقاش لكن البداية ما بقاش داخلة باتهام أنا مش رايحة وأصدرت الحكم بنات صرفحات عملوا كده هم ما راحوش وهم أصدروا الحكم إن الراجل ده ظالم وما رضيش يدينا الميراث
1: ممكن أقول حاجة وهخلي حضرتك تكمل أنا بشوف في بعض البيوت وبعض المصالح الحكومية وفي بعض الأشغال إنه عدم الكلام بيخلي اللي قدامي كأنه ده طبيعي بمعنى إنه مثلا حد شغال وطول الوقت الناس اللي جنبه بتديله خد ساعدني في دي خد ساعدني في دي
2: هو
1: طول الوقت بيقول حاضر المسكين بيفضل يفضل لغايه لما يعمل بام ينفجر ويجي يقول ده دول محملين عليك هم مش محملين عليك
2: انت ما قلتش لا وفي البيت

0: عندنا مشكلة تانية عند المرأة إنه دايما طول الاهتمام ما بينطلبش. فساعات تبقى بتطالب حق من الزوج بس هو يعرف لوحده. ده موضوع ما يعني ده موضوع ما ينفعش. أيوة. مش حاجة اسمها الاهتمام ما بينطلبش. احنا جسد واحد، فلازم اتكلم، لازم اقول ليه ما عملتش كذا، انا كنت منتظرة ده، احنا النهاردة كان كذا كذا وكنت منتظرة، ليه ما عملتش ده؟ يعني ليه دي تدي للراجل فعلا، لانه طول ما هي ساكتة اذا ما فيش مشكلة، اذا انا مكمل مكمل في نفس الطريقة، مكمل في نفس الاتجاه. فهو وبعدين يجي بقى اللي يحصل ايه؟ ننفجر. ما ده اللي قالت عليه فينيس، احنا بقى انفجر فجأة اروح وانت ازاي؟ طب يا حبيبتي انا ما اعرفش. فالبداية لما تكون بهدوء، أول ما أحس بالضيق وأدخل بهدوء وأشرح الموقف، ده اللي عملوا بقى الصفحات عجبوني جدا، شرحوا الموقف وقالوا ليه كده، اللي قصادي فهم إنه ده إيه؟ ضايقني. فما استنتجش وما توقعش وأقول هو لازم يعرف لوحده، وأصل الاهتمام ما بينطلبش. الله ادانا لسان علشان نتكلم فيه، لكن فعلا المحبة لا تظن السوء.
1: والام كمان ما تقعدش في البيت وتقول ما هم حاطين عليا كل الحمل ومحدش حاسس بيا ومحدش،
0: لا اطلبي
1: اطلبي. لان في اوقات بامانه بيطلعوا زوجات معاقات واولاد معاقين، فطول الوقت هي اللي بتطبخ كل حاجه، والبنت دخلت الجامعه وتخرجت ما بتعرفش تعمل حاجه، وتيجي لما تتجوز
0: وتطلب بهدوء. يعني ما ينفعش تقول انت قاعده مرطه ما بتسال، سوري يعني بس ما بتساعدني.
1: لا لا قولي مرطه
0: مرطه يعني مرطه مرطه ما بتساعدني. ساعات انت قاعده مرطه طول الوقت على النت، حبيبتي انت ينفع تطلبي منها الطلب وهي تساعدك بس بهدوء؟ انا لما بطلب حقي بهدوء مش هيحصل اي مشكله. بس هي ليه بتنفجر الام؟ لانها متوقعه انها واقفه في المطبخ محتاسه انه البنت لوحدها هتسيب الدنيا وتيجي. التوقع انه تاخد الحق بدون ما تطالب بيه ساعات يبقى في مشكله.
2: يعني عندي حاجه بس في النقطه دي، يعني لو كانت الام بتتكلم مع بنتها في انها تساعدها فده لحاجتين، اولا طبعا علشان الام ترتاح، بس الاهم انه البنت تتعلم ازاي تكون ايجابيه وبتشارك في البيت. فحلو ان الام وهي بتعمل كده تعمل ده باتجاه في تصالح، يعني في محبة، ما تبقاش حاسة إنه وأنا كل حاجة فوق دماغي. أنت فرحانة بالدور ده وأنت متشجعة أنك تعمليه، اعمليه. ما تبقيش حاسة إنه طب ليه أنتوا مش بتساعدوني، أنت ما طلبتيش زي ما هايدي بتقول. بس كمان لو أنت هتطلبي اطلبي لأنه أنت عايزة بنتك تتعلم أنها تبقى مشاركة، وعايزاها تطلع في بيتها بعد كده ما تبقاش هي على طول بتاخد ومش بتدي. فنخلي بالنا برضو وإحنا بنطلب، مش دايما بيبقى علشان نفسي، عشان أنا أرتاح، عشان أنا أبقى مهمة، عشان تاخدوا بالكم من اللي أنا بعمله، عشان تعرفوا أنه أنا مش عارف إيه. يعني ساعات الطريقة دي من المطالبة، يعني بتهيألي قصة بنات صلفحاض عايزين يقولوا أنه، عشان كده الرب عمل تشريع من اللي هم قالوه، عايزين يقولوا أنه إحنا عايزين يبقى في مساواة في كل الأصباط. فمش لأن في سبت ما كانش في أولاد ما ياخدش ميراث، ده مش العدل بتاع الله في الأرض. الله عايز يدي ميراث لكل أولاده وبناته، فهم راحوا بهذا المنطلق وقالوا يعني، ومستعدين زي ما هايدي بتقول إنه يسمعوا من موسى. لو موسى قال لا الحقيقة كذا كذا، لا الحقيقة، وموسى عمل حاجة جميلة قوي، ودي نقطة جميلة، موسى رجع لالله ودي نقطة مهمة جدا، إنه لازم يبقى فوق أي حد أنا بسأله. لو أنا اللي هاخد القرار يعني لازم أرجع، طب أنا هسأل وهرد عليك.
0: هو بس في نقطة يمكن أنا مع فينيس في اللي قالته، بس أخاف أم تسمعنا تقول هو أنا مش محق أرتاح. لا يعني ينفع أطلب برضو لنفسي، يعني مش يعني اللي أنت بتقولي صح لأننا بنعلم بناتنا، بس مش غلط لو أنا تعبانة ومرهقة بغض النظر بنتي طبعاً تتعلم تقول طبعاً لها حبيبتي. أنا دايما أقول الطريقة الطريقة الطريقة، الكلام أنت تعبانة ومن حقك ترتاحي، طريقة الكلام هتفرق قوي، حتى لو طلبت من جوزك انه يساعدك بس اطلبي بطريقة لطيفة. هي صح. دي بس النقطة اللي بنات صفحات عملوها.
1: الحقيقة يعني في ختام الحلقة دي انا عندي كلام مهم جدا جدا في القصة دي، لانه قلبي شبعان بالموضوع، لانه عايز اقول انه بنات صفحات المفروض ما يطلبوش بحقهم بالطريق مش كتابيا لكن بالفكر
0: العالمي
1: الشرقي العالمي. لانه أول حاجة بنات، والكتاب المقدس بيتكلم عن البنت بطرس الرسول الأولى أنها الإناء الأضعف مش الأقوى. رقم اتنين عددهم خمسة، فخمس بنات عيني يعني في البيت الدنيا مش بسهولة. رقم ثلاثة مات أبوهم والحقيقة موت الأب كأنه

0: كسرة ليهم واضح ان الام مش موجوده او الموجوده الغايبه لانه ما ذكرش الكتاب المقدس عنها اي حاجه. لكن كمان ما لهمش اخ، لو خمسه وليهم اخ بيدافع عنهم كانوا يبقوا الدنيا
1: حلوه يعني شويه
0: ابسط شويه، يبقى فيها علاج. لكن كمان مش معترف بيهم من العشيره بتاعتهم. اعتقد ما فيش ضعف اكتر من كده، وما فيش كسره ولا هزيمه اكتر من كده. بس المجموعه البنات دي قررت في قلبها انهم يكونوا مش مكسورين، وقرروا في قلبهم انهم يكونوا منتصرين، وقرروا في قلبهم انهم يصنعوا نصره ويصنعوا حاجه عظيمه. والكتاب المقدس بيقول زي ما انت قلتوا قدروا يروحوا لرجل الله ويطلبوا بالطريقه الصحيحه حقوقهم الشرعيه اللي اتاكدوا انه دي حقهم، ده ميراثهم، ده ميراث أبونا اللي احنا محتاجين ناخده. وللأمانة كمان الكتاب المقدس قال حاجة جميلة في القصة دي، قال لهم انتوا محتاجين كمان علشان تاخدوا الحق ده تتجوزوا من نفس السبط بتاعكم علشان لا ينقل التخم
2: السبط تاني،
0: مش سبط تاني، وما ينقلش تخم لسبط تاني. فكأن كمان الكتاب بيقول ايه، طالب بحقك ودنيا جميلة، بس كمان اعرف حقوقك الإلهية وحق الرب عليك،
1: انك تبقي واجباتك يا
0: بنت، واجباتك انك تبقي بنت ربنا، انك تبقي جوه دايره الايمان، ان جوه تبقي دايره العلاقه مع ربنا وجوه دايره شركه ربنا. لالا اخاف الحقيقه مخافه رهيبه انه حد يبقى طول الوقت بيطالب بحقوقه الشرعيه وناسي
1: واجباتي.
0: حق الرب عليه
1: بالظبط،
0: وواجب الرب عليه ان الرب خلقني واداني صحه واداني امكانيات واداني بركه واداني عطايا غير عاديه،
1: لازم
0: وفي نفس الوقت انا سايب الرب، مش بنت ربنا، مش ملك للمسيح، حياتي بعيده عن ربنا. طب ازاي انا في وقت معين بطالب بكل حقوقي
1: وانا
0: حق الله
1: أنا مش عايش ومش بعمله
0: مكسور؟
2: ونفس الحكاية مع الآخر، مش بس مع الله، يعني زي أنا دايما أطالب عايزة عايزة عايزة عايزة منك لكن أنا مش بدي لك الحق بتاعك بصفة عامة.
0: أختم وأقول أنه أعظم مثالين في العهد الجديد طلبوا بحقوقهم بطريقة عظيمة والسماء استجابت لحقوقهم بطريقة رائعة. ربنا يسوع المسيح في كلمة الله في إنجيل يوحنا أصحاح 18 وعدد 22، أجابه يسوع بص للشخص اللي لطمه وقال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا
1: لطمني؟
0: تضربني، أنت بتضربني ليه؟ الطريقة الجميلة والمدافعة على الحق بطريقة شرعية ده حق الرب صنعه، وما طلبش مننا ان احنا ننكسر ولا نبقى مهزومين. لكن بولس الرسول في اعمال 16:37 جلدوه وضربوه وسمح لاجل المسيح انه يجلد ويضرب، بس يقول الكتاب المقدس الكلام الجميل ده، فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان والقونا في السجن، افالان يطردوننا سرا؟ كلا، بل لياتوا هم انفسهم و يخرجوننا. بتعمل ايه؟ قال في مبدأ إلهي ربنا طالبه سواء في بنات صالحات، في ربنا يسوع المسيح،
1: بولس،
0: في بولس، انه اطلب حقوقك بطريقة شرعية وبطريقة جميلة
1: وانت عامل الحق اللي عليك،
0: وانت عارف الحق اللي عليك ان ده حقك الطبيعي اللي ربنا عايزه منك. واعتقد اني اقدر اقول السماء هتقف في صفك وتديك الحق، لكن التحدي بقى ان هتبقى مثل وقدوة
1: بالزبط
0: للأجيال اللي حواليك وللأشخاص اللي حواليك. شكرا للحلقة الجميلة دي، وشكرا للتحدي اللي ربنا ادانا نصر عليه، واللي هنكمل نقابل تحديات لكن نقابل انتصارات.
1: أمين،
0: ربنا
1: معك.
0: راجع من الجامعة خبطته عربية وانتقل، بابا بطل ينزل شغل، بطل يتحرك، المسكين بيلبس لبسه.
1: أنا ماما فقدت إخوات ليا أطفال صغيرين،
0: لأنه في أوقات بيبقى في فرق بين الحزن وروح الحزن.
2: ده مش معناه إنه هو عنده مشكلة،
1: بقى في زي عداوة بيني وبين الله، أنت اللي خدت ابني،
2: ما ينفعش تقول له دي إرادة ربنا، استسلام للحزن لحد ما يموت.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

ترانيم الحمد والتسبيح. اللي بيحب الرب ويتملي قلبه بالأغاني والفرح مش لاقي كلام يقوله، فبيقول للرب: أنت أصلك أحلى من أي حاجة نعرفها، أنت أجمل من أي جمال شفناه، أنت ما توصفتش، مهما هقول مهما أعبر مش لاقي أجمل منك، ولا يمكن هنشوف حد أجمل منك. ما لم تره عيون، ما لم تسمع به أذن، أنت حاجة تانية غير كل إمكانياتنا البشرية في التعبير.

أنت الأبرع جمال، الجمال اللي فيك جمال الحماية لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الأحضان الإلهية. مش مجرد صورة جميلة، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، والأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. أنت أبرع جمال من كل بدل البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة قوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه علي، ده بصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك لي الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي طمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب نقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جمال من كل ما يخطر ببال البشر. السماوات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ويتمتع بجمال الرب. آمين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شفينا. هقرأ آية واحدة من رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 5 وعدد 7. بيقول الكتاب الكلمات ديت: لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. الأيام ديت لما الواحد بيتقابل مع ناس كتير مختلفة، في حاجة سائدة جدا ما بين الناس، إنه الناس خايفة والناس خايفة من بكرة، والناس بتتساءل يا ترى هيحصل إيه، ومصر هيكون إيه الأوضاع اللي فيها. الناس شعرة إنه الأوضاع كلها مرعبة، فناس كتير قوي خايفة، وناس كتير محبطة، وكأنهم حاسين إحنا بنصلي كتير لكن مش شايفين استجابة. إحنا طلبنا فعلا في أمور محددة ومش قادرين نشوف الاستجابة. فناس كتير خايفة، ناس كتير محبطة، وناس كده شعرة كأنه الإيمان اتسرب من حياتها، مش عارفة كده تثق في ربنا، مش عارفة تصدق وتبقى مليانة سلام ومستريحة، كأنه الإيمان اتسرب كده من حياتها. لأنه الحقيقة أكبر عدو للإيمان مش العقل. العقل مش عدو للإيمان، لأنه العقل يقدر يستوعب أنه ربنا عظيم جدا فبيعمل أمور عظيمة، يصنع آيات وعجائب. لكن أكبر عدو للإيمان هو العيان، الواقع اللي أنت شايفه. عشان كده بولس يكتب في كورنثوس الثانية إصحاح 5 وعدد 7: لأننا بالإيمان

نسلك لا بالعيان، انه العيان ممكن يبقى محبط جدا، الظروف صعبه قوي، اللي حاصل في ارض الواقع صعب قوي، لكن بيقول احنا مش هو ده اللي بيحركنا، مش العيان هو اللي بيحركنا، لكن الايمان هو اللي بيخلينا نقدر نعيش ونقدر نتحرك. بالايمان نسلك لا بالعيان. يسوع كان فوق جبل التجلي مع بطرس ويعقوب ويوحنا، واول ما نزل من الجبل قابله راجل وقال له انا ابني في روح شريره، والروح مرات ده بيرميه في الميه ومرات بيرميه في النار، وانا عملت كل اللي اعرف اعمله ورحت عند كل اللي سمعت ان هم ممكن يساعدونا والوضع زي ما هو، وحتى انا جبته لتلاميذك اللي هم معاك على طول ورايحين وجايين معاك وما قدروش يخرجوا الروح الشريره، فان كنت تستطيع شيئا تعالا علينا واعنا. لو تقدر تعمل حاجه اعملها لانه الواقع صعب جدا. فيسوع رد عليه قال له ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. اؤمن اؤمن، ده الوضع صعب قوي، ده الولد بيترمي في الميه والنار، ده ما فيش حاجه نفعت، حتى تلاميذك ما عرفوش يعملوا حاجه، انا اجيب منين للايمان دلوقتي؟ لو قلت لي ابكي انا ممكن ابكي بدل الدموع دم، لو قلت لي ادفع فلوس تبرعات ادفع، انا مستعد اعمل اي حاجه، لكن اجيب منين الايمان والواقع صعب كده والواقع محبط للدرجه دي؟ وبعدين الراجل قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. يعني أنت مصدق ولا مش مصدق؟ أنا مصدق ومش مصدق، أنا الواقع غالبني، أنا مصدق ومش مصدق، من فضلك يا رب أعني، أؤمن فأعن عدم إيماني، أعن ضعفي. والمسيح تحنن عليه وأخرج الروح الشريرة وأقام الولد وسلمه لأبوه. الواقع صعب ويسوع جاي يتحداه، ده تحدي الإيمان، أنت تقدر تصدق؟ هو عايز يقول أنا إزاي أصدق وأنا شايف الظروف بالمنظر دوت. في واقعة تانية في الكتاب بيتكلم الكتاب ان يسوع كان راح مكان خلا والجموع عرفت فتبعته، وابتدى يكلمهم فعلا بكلام الحياة وشاف مرضاهم، وبعدين جم التلاميذ قالوا له اصرف الجموع دول بقالهم 3 أيام ما اكلوش، فاصرفهم علشان خلاص يعني احنا هنا الموضع خلا وبقالهم 3 أيام ما اكلوش. فيسوع قال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. أنا متهيألي ساعتها التلاميذ بصوا لبعض وضحكوا وكأنهم بيقولوا لنفسهم هو يسوع مش شايف عدد الناس اللي موجودة دول، 5000 راجل غير الستات والأولاد، نديهم إحنا علشان ياكلوا؟ طبعا بيضحكوا، إحنا يعني هنعمل إيه؟ إزاي هنأكل إزاي الناس دي كلها؟ وعشان يرضوا ضميرهم جابوا كده غلام معاه 5 ترغفة وسمكتين، وقالوا له في غلام معاه الغداء بتاعه اللي مامته مديه له، 5 ترغفة وسمكتين اللي ياكلوا نفر واحد، بس ما هذا لهؤلاء؟ يعني 5 ترغفة وسمكتين دول يعملوا ايه لكل دول؟ وانت مرات كده تقف وتقول انه ما هذا لهؤلاء، تقول انا يعني هسدد مصاريف المدارس ولا الادويه بتاعه العلاج ولا الاكل والشرب ولا الكهرباء، انا انا انا انا ما هذا لهؤلاء؟ انا اللي بقبضه هيكفي ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما هذا لهؤلاء؟ الايمان تحدي تحدي تحدي الايمان، لانه بالايمان نسلك لا بالعيان. ويسوع اللي اخذ 5 ترغفة والسمكتين وصلى وباركهم واشبع الجموع وفضل عنهم 12 قفه، كل تلميذ اخذ قفه وهو ماشي، انه ايه ده، انت قدرت تبارك 5 ترغفة والسمكتين؟ ده الايمان، ده تحدي الايمان، ده تحدي الايمان. وقعة ثالثه في الكتاب المقدس عشان يقول لك قد ايه العيان هو عدو الايمان، هو اللي محبط، وعشان كده بولس يقول يا جماعه احنا بنسلك بالايمان مش بالعيان، بنسلك بالايمان مش بالعيان. وقعه ثالثه بيقول الكتاب انه مريم ومارثا بعتوا ليسوع قالوا له انه لعازر اللي بتحبه مريض، فتوقع ان هو طبعا بسرعه يروح لهم، ده بيحبهم جدا، لكن يسوع فضل قاعد في المكان اللي هو فيه، وفي اليوم الرابع راح لهم. فمارثا اول ما شافته قالت له لو كنت هنا لم يمت اخي، لو انت كنت موجود الوضع كان اتغير، بس خلاص دلوقتي ده مات واندفن وبقاله 4 أيام وانتن. فيسوع قال لها سيقوم اخوك. هي ما خطرش على بالها خالص ان هو ممكن يقوم دلوقتي، ده واحد انتن. فقالت له انا عارفه انه هيقوم في اليوم الاخير، انا بؤمن انه في قيامه للاموات، انا بؤمن انه في حياه ابديه، انا عارفه ان هو ممكن هيقوم في اليوم الاخير. يسوع قال لها مش هو ده اللي انا بتكلم عليه، انا عايزك تصدقي، لانه انا هو القيامه والحياه، انه القيامه والحياه واقفين قدامك موجودين.

قدامك انه اخوك هيقوم دلوقتي، اخوك هيقوم دلوقتي. الايمان مرات كتير بيبقى فيه تحدي كبير صعب، لانه الواقع بيقول ما هذا لهؤلاء، الواقع بيقول ازاي واحد انتن ممكن ترجع له الحياه تاني، الواقع بيقول انه احنا طرقنا ابواب كتيره وما فيش حاجه نفعت، حتى التلاميذ ما عرفوش يخرجوا الروح الشريره، ايه اللي ممكن ينفع؟ احنا عملنا كل اللي احنا نعرف عليه، اللي احنا نعرف نعمله. ويجي بولس ياكد لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. تحدي كبير، تحدي كبير انك انت تقدر تصدق والظروف كلها بتقول انه ما ينفعش، والظروف كلها بتقول انه مستحيل. طيب عايزه اتكلم معاكم، هو ايه اللي بيضعف الايمان؟ ايه اللي بيخلي الايمان في حياتنا يتسرب ويبقى فعلا صعب ويبقى تحدي؟ الحاجه الاولانيه اللي بتضعف الايمان، عايزه اقول على حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي بتضعف الايمان طول الوقت، طول الوقت لما الوقت بيطول، لما تكون مستني ربنا وتلاقي انه ما فيش حاجه بتحصل، كانه ربنا مش بيجي، عمال تصلي تصلي تصلي وما فيش حاجه بتحصل، والوقت طال سنه واثنين وثلاثه وعشره. زي يسوع راح عند بركه بيت حزة، وكان في واحد مفلوج بقى له 38 سنه قاعد عند البركه، لانه كان بيقال انه بيبقى في ملاك بيجي يحرك الميه، واول شخص ينزل بعد ما الملاك يحرك الميه ما بينزل في البركه دي بيتشفي. والراجل ده حاول مرات كتير يلحق وينزل، كل ما يجي ينزل واحد يسبقه وينزل قدامه. فالراجل بقى له 38 سنه مشلول، هو قاعد كده لقى واحد جاي له، مش حتى بيصبح عليه ولا بيقول له ازيك انت عامل ايه، لا، واحد جاي له بيقول له اتريد ان تبرأ؟ متخيلين الراجل واحد بقى له 38 سنه مشلول جاي له شخص بيقول له اتريد ان تبرأ؟ وقال في نفسه هو اكيد ما هوش عارف، وكانه قال له انت عارف انا بقى لي 38 سنه، انت اكيد ما عندكش المعلومه دي، وعارف انا حاولت كتير، يعني انا مش قاعد كده متباطئ، انا حاولت كتير كل ما الملاك يحرك الميه احاول انزل، وحد اللي يلحق وينزل قبليه. انا ازاي اصدق؟ انا ازاي اصدق بعد 38 سنه انا ممكن اتشفي؟ ازاي؟ منين اجيب الايمان؟ وده مرات كتير اللي بيبقى جواك، انا منين اجيب الايمان؟ الوقت طال طال طال، الوقت طول قوي، الوقت طول قوي، انا ازاي هقدر اصدق بعد السنين دي كلها؟ ويسوع شفاه وقال له قوم احمل سريرك وامشي، وجا حسم الوضع، جا حسم الوضع، لان هو الرب، لان هو الرب، لان هو امس واليوم والى الابد. في ناس تقول جايز الناس وقت المسيح كان سهل عليها تصدق لانه يسوع كان موجود، يعني احنا بنحكي كتير على بارتيماوس المولود اعمى وهو بيصرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني، ويسوع شفاء، سهل على بارتيماوس انه يصدق لانه يسوع كان موجود على الارض وكان بيشفي ناس كتير، وكل اللي بيلمس هود بصوبه بيشفى. بس انا عايز اقول لك انه يسوع هو لسه موجود حتى لو انت مش شايفه بعينيك الارضيه، تقدر تشوفه بعينين الايمان. هو الكتاب بيقول عنه ان هو امس واليوم والى الابد، اللي كان بيصنعه مازال بيصنعه، مازال بيصنعه، بس طول السنين وطول الوقت اللي خلاك بقيت محبط واللي خلى الايمان يتسرب من حياتك. زي زكريا دخل الهيكل وبيصلي وبيبخر زي ما هو متعود، وبعدين اتفاجئ بالملاك جاي له قال له انه طلبتك قد سمعت لدى الله. وهو للحظات فكر، طلبتي اني طلبه دي؟ يا انت بتتكلم على ان احنا بعدنا طفل، ده من سنين طويله قوي، كنت انا واليصابات بنصلي، ده فات سنين طويله قوي، انا حتى نسيت الطلبه، وانت بتقول لي طلبتك قد سمعت لدى الله، انا بحاول افتكر هي ايه الطلبه. والملاك يقول له انه امرأتك اليصابات هتولد ابن. فزكريا تخيلوا انه الواقف قدامه ده ملاك، والملاك بيقول له انا جاي من عرش الله علشان اقول لك الرساله ديت، يعني اللي حاصل معاه فوق الطبيعي، سوبر ناتشورال، مش قادر يصدق، مش قادر يصدق عشان طول المده، مش قادر يصدق عشان فات سنين طويله صلى فيها هو اليصابات، صلوا كتير كتير وانتظروا ربنا كتير وما فيش حاجه حصلت، واليصابات ما جابتش طفل ولا حملت. فالملاك بيقول له ده انا اللي واقف قدام عرش الله، انا جاي علشان اقول لك رساله، انت ازاي مش قادر تصدق؟ طول المده طول الوقت بيخلي الايمان يتسرب من حياتنا،
بيخليك مش قادر تصدق انه بعد السنين

ديت ممكن حاجه تحصل. وتخيلوا ده اللي حصل مع المراه الشوناميه. المراه الشوناميه كانت بتستضيف قليشة على النبي عندها وكانت بتكرمه. وفي يوم قال لها في اي طلبه انت عايزاها؟ فهي قالت له انا متشكره، يعني انا ساكنه في وسط شعبي وانا مش محتاجه حاجه. فالغلام بتاعه قال له الست دي ما عندهاش اطفال. فقليشة قال لها انت زي الوقت ده هتبقى عندك طفل، زي الوقت ده اللي انا بكلمك فيه هيبقى عندك طفل. عارفين قالت له ايه؟ قالت له لا تكذب على امتك، ما تكذبش عليا. بس ده رجل الله، ده نبي الله، ده اكيد مش بيكذب، انت ازاي بتقولي له لا تكذب على امتك؟ كانها عايزه تقول له لو قلت لي الكلام ده من 10 سنين فاتوا كنت ممكن اصدق، بس دلوقتي ده انا جوزي كبر خلاص في السن وده وقت طويل فات، كنت قوله لي من سنين فاتت، من 10 سنين فاتت كنت هقول لك امين، لكن النهارده انا ازاي اقدر اصدق حاجه زي كده؟ طول الوقت طول الوقت يا جماعه بيسرب الايمان من حياتنا، بيخلينا مش قادرين نصدق انه في حاجه مختلفه هتحصل، مش قادرين نصدق. لكن السبب الثاني اللي بيضعف الايمان في حياتنا حجم الوعد. لما بيجي ربنا يقول لك وعد تبقى حاسه ان ده كبير قوي مش معقول، زي مثلا انه ممكن ربنا يوعدك يقول لك انه كل اهل بيتك هيرجعوا لي وهتقدري تترنمي بالايه دي اما انا وبيتي فنعبد الرب، تبقي حاسه ان الوعد ده كبير قوي لانه انت شايفه جوزك ما بيروحش كنايس، ابنك مدمن، ابنك التاني متلمي على شله بعيده خالص عن ربنا، فالوعد كبير قوي فانت مش قادره تصدقي، مش قادره يبقى عندك الايمان انك تصدقي الوعد اللي ربنا بيقوله لان الوعد ده كبير قوي. زي بالظبط لو مثلا انت في حد قريب منك تعبان وداخل يعمل عمليه وتصلي وتقدري تصدقي انه فعلا يسوع يملأ اوضه العمليات بحضوره ويمسك بايد الجراح وانه الشخص دوت اللي غالي عليا يقوم في ملء النعمه والقوه، تقدري تصدقيها. بس لما يجي الرب يتكلم زي ما بيتكلم مع ناس كتيره او تلاقونا بنقول الكلام ده كتير واقوله في البرنامج، ان هو وعدنا انه في مصر هنشوف العرج يمشون، العمي يبصرون، وموتى هيقوموا زي ما هو اقام موتى. تحسوا يعني صعب قوي، يعني احنا هنشوف فعلا ناس مولوده عاميه بتفتح، هنشوف ناس قاعده على ويل تشيرز بتقوم، ناس طريحه الفراش، يعني صعب قوي. يعني منين نجيب الايمان لحاجه زي كده؟ صعب جدا. كان عندنا دكتور في المستشفى بنته لما اتولدت ما بتشوفش عمية لانه في جزء من الشبكيه ما كانش اتكون. لفوا على كل الدكاتره محدش عارف يعمل لهم حاجه، بعتوا التقارير لفرنسا قالوا لهم نيجي يعني فرنسا وكده علشان تعالجوا البنت، فبعتوا لهم قالوا لهم ده في جزء ما اتخلقش، احنا نعمل ايه؟ في جزء ما اتخلقش، احنا هنقدر نعمل فيه ايه؟ وبعدين راحوا لامنا ايريني، امنا ايريني دلوقتي في السماء، وامنا ايريني صلت للبنت باسم يسوع وقالت لهم النهارده لما هتروحوا هتلاقوا البنت ديت بتشوف. فالدكتور ده بيحكي لنا انه اول ما روحوا، هي كان عمرها حوالي كده مثلا 10 12 شهر كده، اول ما ولعوا النور بصوا لقوها بتبص ناحيه النور، جم يدوا لها كده بسكوته، مدت ايدها واخدت البسكوته، كانوا هيموتوا من الفرحه. ربنا استخدم، بيستخدم بشر، بيستخدم امنا ايريني، بيستخدم ناس في الصلاه، لكن هو اللي بيشفي، هو اللي بيشفي. هو مين ممكن يشفي مولود اعمى غيره؟ هو مين ممكن يشفي مشلول اتقطع السباينال كورد النخاع الشوكي وبقى مشلول شلل رباعي؟ مين يقدر يشفي شخص زي كده غير الرب؟ علشان الحجم الوعد بيبقى كبير، بتبقى حاسس يا معقوله، يعني معقوله الشخص اللي مشلول شلل رباعي بقاله 21 سنه ممكن يتشفي؟ معقوله اللي مولود اعمى ممكن يتشفي؟ هو الرب، هو الرب. فرق معايا اليومين دولت بقرا عن شخص امريكاني اسمه ويليام برانهام، هو في السماء دلوقتي، هو كان سنه 1940 في امريكا، هو كان مبشر وصلى كتير لمرضى ومرضى كتار اتشافوا. وفي مره ام كان ابنها كده عمره حوالي 5 6 سنين طلعت له على المنبر وقالت له انا ابني مولود اعمى، فهو قال للناس ساعتها اللي موجوده في الاجتماع احنا هنفضل نصلي لغايه ما الولد ده يفتح، وقعد يصلي نص ساعه ساعه، والناس مستغربه هو ازاي يعني منين جاب الايمان انه الولد ده اكيد هيفتح، بس هو كان مصدق قوي. وبعد ساعتين الا ربع الولد دوت فتح، فطبعا الايمان في وسط الاجتماع عالي جدا وحصلت معجزات كتيره قوي لانه الناس قدرت تصدق. وبعد ما الاجتماع خلص الام جابت ابنها

وراحت له، راحت لويليام برانهام وقالت له انا ابني نفسه يشوف الشخص اللي فتح عينيه. فويليام برانهام بص له وقال له امين انك في يوم من الايام هتشوفه، لانه اللي فتح عينيك يسوع المسيح. اللي فتح عينيك يسوع المسيح. في ناس ممكن هتصلي وانت هتصلي وهتطلب وتبقى الامور كبيره قوي، بس عايزه اقول لك انه يسوع المسيح اللي فتح عينين بارتيماوس ما زال موجود بيفتح عينين عمي، اللي اقام المفلوج اللي بقاله 38 سنه ما زال حي وموجود، وبيقيم ناس من على الويل تشيرز، من على الكراسي بعجل، وناس طريحه الفراش. فحجم الوعد اللي بيخلي الايمان يبقى ضعيف. طب تقولوا لي طب منين نجيب الايمان لما الواقع بيبقى صعب كده كده، لما الوقت بيكون طويل قوي، لما بيكون فعلا حجم الوعد كبير قوي، منين اجيب الايمان؟ اقول لك هتجيب الايمان، هقول لك حاجتين. تجيب الايمان ازاي؟ تجيب الايمان انك تبقى عارف مين الرب، تبقى عارفه مش بعقلك، تبقى عارفه بقلبك، تبقى بتقضي اوقات قدامه وبتقول للروح القدس انت روح الحكمه والاعلان، انت اعلن لي، اعلن لي عن الرب، اعلن لي عن الاله القدير، خليني ابقى شايفه بعناية الداخليه، خليني ابقى مدرك هو مين. فما نخدعش بالعيان، العيان مش هو اللي يملى عينيا، اللي يملى عينيا الاله القدير الذي لا يعصر عليه امر. عارفين ابراهيم كان واقف على باب الخيمه زمان بيقعدوا في خيام، والرب اتكلم معاه وقال له زي الوقت ده ساره هيبقى معاها ابن. ساره سمعت وهي في الخيمه فضحكت، ضحكت لان هي كانت كبرت ما عندهاش دوره وجوزها كبر في السن، فساره ضحكت. فالرب قال لابراهيم لماذا ضحكت ساره؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ هو في حاجه مستحيله على ربنا؟ هي ساره ضحكت ليه؟ وانت لما تفكر هي ليه ساره ضحكت وابراهيم ما ضحكش؟ مع انه ابراهيم اللي استقبل الوعد وربنا بيقول له زي الوقت ده ساره هيبقى معاها طفل. عارفين ليه ابراهيم ما ضحكش؟ عشان ابراهيم عارف ربنا. ربنا تراءى ليه واعلن له، قال له انا الاله القدير، سر امامي واكون كاملا. ربنا اللي خلاه يبص على نجوم السماء، قال له شايف نجوم السماء يا ابراهيم تقدر تعدها من الكثره؟ قال له لا يا رب. قال له نسلك هيبقى زي نجوم السماء. اخده عند شاطئ البحر، قال له تقدر تعد الرمله اللي على شاطئ البحر؟ قال له لا يا رب. قال له نسلك هيبقى زي الرمله. فابراهيم لانه عارف مين ربنا بقى مصدق رغم انه الوعد كبير، لان هم عجزوا خلاص فيسيولوجيا مش ممكن يجيبوا طفل، بس لانه عارف مين الهه. عارفين ابراهيم كان عارف ربنا ومصدق في ربنا لدرجه ايه؟ شوف اقرا في عبرانيين 11 بيقول الكتاب بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وحيده الذي قبل فيه المواعيد الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل. يعني ابراهيم راح يقدم اسحاق ذبيحه اللي ربنا وعده فيها في كتير، ورى له نجوم السماء والرمل اللي على شاطئ البحر وقال له انه هيبقى عندك نسل، راح يقدمه. عارفين في عبرانيين يقول ايه؟ إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا. يعني إبراهيم بقى مصدق في ربنا إنه لو إسحاق قدمته لك ذبيحة زي ما أنت طلبت مني وإسحاق مات أنت تقدر تقومه تاني. واو إيه ده يا إبراهيم، إيه الإيمان ده؟ عارف ربنا بيقضي معاه أوقات كتيرة. أنت لما تقعد كتير قدامه وتقرأ كتير في الكتاب المقدس في كلمته هتعرفه، فساعتها عينيك هتبقى شايفاه هو، هتبقى شايفاه هو مش شايفة الواقع. وده اللي حصل مع أيوب. أيوب طول ما كانش شايف ربنا، مجرد بيسمع عنه اتلخبط جدا وكان عنده تساؤلات كتيرة ويقول كده من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسي وأملأ فمي حجج. يعني أنا عندي أسئلة كتير قوي أنا عايز أسأله، أنا ليه حصل لي كل ده؟ أنا ما استاهلش كل ده. لغاية الروح القدس أعلن له مين ربنا. عارفين ساعتها قال له إيه؟ قال له قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. أنا كنت بسمع عنك، بسمع زي ما ناس كتير بتسمع عن ربنا، بتسمع عنه في وعظات، بتسمع عنه في برامج، لكن بيقال له دلوقتي أنا شفتك، أنا عرفتك، فعرفت أنه ما فيش حاجة مستحيلة عندك. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. فمرة التلاميذ راحوا للمسيح قالوا له يا رب زد إيماننا، عايزين إيماننا يزيد. عارفين قال لهم إيه؟ قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل اللي هي أصغر جميع الحبوب هتقولوا للجبل انتقل وانطرح في البحر هيطيعكم. وكأنه عايز يقول لهم إيه؟ هو الموضوع مش حجم الإيمان، الموضوع حجم الإله اللي أنتوا بتعبدوه. أنتوا لو ربنا كبير في عينيكم، لو عارفين إنه إلهكم كبير

قوي، إيمان صغير في إله كبير يصنع المستحيل. عشان كده الإيمان يجي لي منين؟ إن أنا أعرف ربنا، أعرف ربنا فأعرف إنه لا يستحيل عليه أمر. وإيمان تاني الحاجة وهختم بيها، الإيمان يجي لي منين؟ إني أسمعه هو بيقول لي إيه؟ لأنه يا جماعة ربنا بيتمم اللي هو بيقوله، بيتمم وبيصنع الكلام اللي هو بيقوله. هو مش بيعمل أمنيتك، مش بيعمل أنت في نفسك في إيه، هو اللي هو بيوعدك بيه واللي هو بيقوله لك هو ده بيعمله. عشان كده إنك أنت تسمع مشيئته لحياتك، أنت تسمع هو بيقول إيه، فتعرف تصدق، فتعرف تصدق. لأنه زي ما يشوع قبل ما يموت وقف قال للشعب: وأنتم تعلمون بكل قلوبكم إنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عليكم، بل الكل صار لكم. قال لهم كل الكلام اللي ربنا قاله عليكم عمله، عشان هو اللي قاله. هو مسؤول انه يتمم اللي هو بيوعد بيه، هو مسؤول انه يتمم اللي هو بيقوله، مش اللي انت بتتمناه، مش الطلبة اللي انت بتتمناها، الطلبة اللي هو بيكلمك بيها ويحطك يحطها في قلبك. عارفين زي بولس كان مع أسرى تانيين وكانوا في المركب، وقام عليهم امواج شديده قوي، و14 يوم مش شايفين الشمس، وابتدوا يرموا الاساسات بتاعه المركب. الوضع كان خطير جدا، وكانوا صايمين ومش عارفين يعملوا ايه، كان المركب بتغرق. لغايه ما ملاك الرب ظهر لبولس وقال له، قال له بص المركب انت لازم هتشهد للرب قدام قيصر، وكمان قد وهبك الله جميع المسافرين معك، مفيش ولا حد من السفينه ده هيحصل له حاجه غير السفينه نفسها اللي ممكن تغرق. فوقف بولس بقى بثقه في المركب، في المركب، وقال لهم ايه؟ قال لهم انه ملاك الاله اللي انا بعبده قال لي انه قد وهبك الله جميع المسافرين معك. شوفوا بقى الكلمه اللي جايه، قال لهم: وانا اؤمن انه يكون هكذا كما قيل لي. انا مصدق انه اللي هو قاله لي هيعمله، اؤمن انه يكون هكذا كما قيل لي، لان هو قال لي. عشان كده في ناس هي تتمنى امنيات، وبعدين تقول صلينا وربنا مش بيعمل. هو وعدك؟ هو قال لك انه عايز يعمل كده ولا دي امنيتك؟ هو مسؤول عن اللي هو بيقوله. لو هو قال لك ده يملا قلبك بالايمان، تصدقي، لانه هو قال، هو يقول ويفعل، هو يعد ويفي. الايمان تحدي، تحدي كبير، بس جاي الروح القدس في الايام ديت لقلوب كتير خايفه ولقلوب كتير محبطه، علشان ينفخ علينا بروحه، عشان الايمان يرجع يضرم تاني في قلوبنا، والإيمان يرجع تاني يولع في قلوبنا، ونقدر زي ما بولس بيقول نسلك بالإيمان لا بالعيان. أمين. إحنا دلوقتي عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب ومصدر دعم القناة.

الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا عصام.
1: أهلا بحضرتك.
0: ربنا يباركك كل مدى أكتر وأكتر. ربنا يباركك جدا.
1: أشكرك.
0: أهلا بيك يا فينا. أنت فعلا ممسوحة وإحنا بنستمتع أنك تبقي موجودة معنا. شكرا لمجيئك. عايزة أدعوك وأدعوك دلوقتي في الوقت ده في المكان اللي أنت فيه، غمض عينيك وصلي معنا وأطلب ربنا معنا. أنت جايز، أنت محبط جدا، حاسس انه الايمان هرب من قلبك. جايز انت خايفه قوي، وفعلا مش بس خايفه، مرعوبه. والنهارده ربنا جاي يدعوك ويدعوكي انك ترجعي تبصي عليه. هو ارفع عينيك عليه، ارفع عينيك عليه، قول له يا رب انا جاي لك باحباطي، انا جاي لك بمخاوفي، انا فعلا الايمان اتسرب من حياتي، بس انا جاي ابص على اله قدير، على اله عظيم، على اله لا يعثر عليه امر. املى عينيا بيك يا رب، املى عينيا بيك يا رب، عينيا تترفع من على كل عيان يا رب، وابص عليك انت وحدك في اسم يسوع.
1: يا رب انت عارف يا رب ضعفنا البشري، وعارف يا رب محدودياتنا يا رب، وقادر يا رب فعلا انك توصل لكل واحد فينا يا رب في الحته يا رب اللي تعباه، كل خوف، كل قلق، كل عدم ايمان. انت تيجي يا رب تفتح يا رب البصيره، وتخلي يا رب عينينا تقدر تشوفك يا رب على حقيقتك، تشوفك انت القدير، انت اللي مالي المشهد، انت اللي لا يعثر عليك امر. يا رب بنحط يا رب كل حد متابعنا دلوقتي يا رب انه فعلا يختبر يا رب قوتك، ويختبر يا رب نصرتك، ويا رب انه مش بينا يا رب ولا بخبراتنا، لكن انت العامل فينا، وانت اللي تشجع، وانت اللي تسند، وانت يا رب اللي فعلا يا رب تكشف يا رب عن عينينا، فنرى عجائب من شريعتك. ليك كل مجد.

0: رب أنا جاي يا رب أتحد يا رب بكل واحد وكل واحدة بقالهم سنين يا رب منتظرينك يا رب، وعندهم وعود يا رب منك يا رب، إن يا رب كل إحباط يا رب يا رب جاء على قلوبهم، كل إيمان اتسرب يا رب من حياتهم، إنه الإيمان يا رب يرجع يضرم تاني يا رب. يا رب تعالى يا رب شددهم، تعالى يا رب شجعهم يا رب، تعالى يا رب فعلا يا رب يا رب يا رب يترنموا يا رب يا رب زي داود يتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. شدد قلوبهم من جديد يا رب، شدد قلوبهم من جديد، لأنك يا رب إله أمين، أنت تقول وتفعل، أنت تعد وتفي. مبارك اسمك يا رب، هللويا ليك
1: يا رب. أما منتظروك يا رب، يا رب يجددون قوة يا رب. فعلا يا رب الانتظار يا رب بعيد عنك صعب، لكن يا رب معاك يا رب وانت في المشهد يا رب. كل موت يا رب بيبقى حياة، كل جفاف بيصير يا رب ينبوع ماء حي. يا رب تعالى تعالى النهاردة على كل نفس يا رب يئست من كتر يا رب سنين عدت ومفيش نتيجة، من كتر انها مش شايفة يا رب غير ظلام قدامها، لكن انت تيجي بنورك العجيب يا رب تكشف يا رب عن شخصك، ويا رب تيجي تشجع وتقوي وترفع، ويا رب فعلا بيد حانية يا رب فعلا تسند يا رب كل قلب مكسور، وكل يا رب حد يا رب خلاص يئس وقال انه مفيش فايدة، لكن يا رب معاك انت يا رب يبقى فيه يا رب نصرة، وفي يا رب يا رب انتظار يا رب جديد، وفي يا رب معية، وفي فرح، وفي يا رب فعلا يا رب نور جديد يا رب بيشرق. ليك كل مجد.

0: أمين. معنا تليفون. ألو. أيوة، مساء الخير،
1: أيوة
0: اتفضلي.
1: حبيبتي، مساء الخير. ومن فضلك أنا طالبة صالة من أجل بنت أختي في أستراليا، تعبانة يعني، بتجيلها كورونا أكتر، جات لها 4 مرات ومأثرة على صحتها، والعيال بيتعدوا ويخفوا ويتعدوا ويخفوا، وما فيش حد حواليها، لا أخت ولا أخ ولا أي حد، مفيش غير هي وجوزها وأطفالها. فهي تعبانة جدا، عايزة تروح المستشفى، خايفة تسيب العيال، العيال متشعبطين فيها.
0: أمين أمين، الرب يمد إيده ليها ويحفظها من كل الأدوار ديت، وفعلا تتملي بقوة في الأيام اللي جاية. أمين، إحنا هنبقى رافعينها قدام الرب. أمين. أنا عايزة نصلي لستات كتار وكابلز يعني منتظرين الرب في أمر الأولاد، في أمر الخلفة، بقالهم

0: سنين، في بقى لهم 20 سنه، وفي بقى لهم 15، وفي بقى لهم 10 سنين. عشان كده كل كابل ده الوضع بتاعه، كل فعلا ست بتصلي منتظره الرب انه يديها طفل بقى لها سنين. حط ايدك على بطنك في اللحظات ديت، وهنصلي هنطلب الرب انه اللي عمله مع زكريا واليصابات، اللي عمله مع ابراهيم وساره، انه فعلا يعمله معاكم، والرب يتمجد معاكم. يا رب احنا بنشكرك يا رب، لانه يا رب طول السنين وطول الوقت يا رب لا يضعف يا رب ايماننا فيك. يا رب انت الاله يا رب اللي بتيجي في الهزيع الرابع. يا رب انا بشكرك علشان كل كابل يا رب صلوا كتير وانتظروك كتير يا رب، يا رب متمسكين يا رب بوعودك ليهم. يا رب تعالى يا رب اكرمهم، تعالى اكرم ايمانهم وانتظارهم يا رب. يا رب كل اعاقه في الاجساد يا رب لا تكون، كل اعاقه في جسد الزوجه وفي جسد الزوج يا رب لا يكون يا رب. انت تفتح الارحام المغلقه وتملاها باطفال يا رب من عندك. يا رب احنا سائلين اياتك وعجائبك، سائلين يدك القديره المعجزيه تمتد يا رب في الليله ديت يا رب، تمتد يا رب النهارده يا رب فعلا لفتح ارحام كثيره في اسم يسوع المسيح. ليك المجد يا رب.
1: أمين يا رب. إحنا مش مستنيين يا رب ولادات عادية، لكن يا رب ولادات عافية يا رب لإسمك ولامتداد ملكوتك. ولادات زي يا رب اللي جات في الكتاب المقدس، زي يا رب صموئيل، وزي يا رب يوحنا المعمدان، وزي يا رب ناس كتير يا رب أنت افتقدت يا رب البيوت دي يا رب، علشان يا رب اسمك يستعلن ويتمجد يا رب بعد سنين طويلة يا رب من الانتظار. ويمكن يا رب بيبقى في ناس يأست، وفي ناس خلاص يا رب أحبطت يا رب، لكن أنت يا رب تيجي في الهزيع الرابع، وتيجي يا رب تتراءى لكل امرأة وزوجها يا رب فعلا يا رب مستنيينك وبيصرخوا يا رب ليك ليلا ونهارا لسنين طويلة يا رب، إنك تيجي يا رب بافتقاد حقيقي يا رب، وتيجي تلمس يا رب البطون دي يا رب، فيا رب تمتلئ يا رب يا رب بنعمة وعطية يا رب صالحة من عندك. ليك كل مجد. آمين.

0: امين. معنا تليفون. الو الو،
1: ايوه من حضرتك.
0: ايوه اتفضلي.
1: ازيك يا دكتور؟
0: الحمد لله، نشكر ربنا. اتفضلي.
1: بقول لحضرتك انا عايزه اطلب طلب اسم رماني ماشي، عنده سرطان على الرئه. انا رنيت على حضرتك الاسبوع اللي فات، والالم كل ما بيزيد والوجع، وانا ببقى قاعده مش قادره اعمل له اي حاجه. ما نظهر العياط، انا بطلب ان يصلوا على طول. انا معايا بنتين، وبنتين بيعيطوا على طول على باباهم، مش عارفه اعمل اي حاجه. بتمنى انكم تصلوا
0: امين.
1: لهم.

0: أمين أمين. إحنا هنرفعه دلوقتي حالا في الصلاة، وعايزة أرفع مرضى تانيين عندهم الكانسر، صلوا معانا في الوقت ده. كل مريض وكل مريضة بتعاني من الكانسر صلوا في الوقت دوت. أنا عارفة إنه الكانسر رعب بالنسبة للناس، بس إحنا عندنا إله قدير هو اللي يضع حد للكانسر في اسم يسوع المسيح. يا رب إحنا يا رب جايين لك علشان أنت الإله القدير الذي لا يعثر عليك أمر يا رب، اللي يا رب أيوب قال لك قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. إحنا جايبين يا رب ابنك اللي عنده يا رب كانسر يا رب في الرئة، يا رب أنت اللي حط إيدك يا رب عليه، أنت اللي تحط إيدك عليه وتنفق علينا نفقات شفاء يا رب في اسم يسوع. الكانسر يتراجع يا رب من الرئة في اسم يسوع يا رب. يا رب قوة تخرج منك لشفائه، وكل شخص يا رب طلبك يا رب في اللحظات دي يا رب من أجل لمسات شفاء يا رب. يا رب فعلا الوحش الكاسر دوت يا رب اللي أرعب الناس يا رب تحت سيطرتك تحت سلطانك، شفاءات يا رب من الكانسر يا رب، فعلا يا رب أجساد يا رب تتحرر يا رب من المرض ده في اسم يسوع المسيح. أمين.
1: هاليلويا يا رب، أنت هزمت يا رب الموت على الصليب يا رب، لا يعثر عليك أمر فعلا يا رب. تقدر تهزم يا رب السرطان يا رب اللي بيتغلغل في الصدور وفي الأجساد. أنت تيجي يا رب تعطي المعي قدرة يا رب، وتديله قوة يا رب فعلا، وتكسر شدة يا رب. تعالى يا رب، تعالى بنعمة يا رب، بشفاء يا رب، يا رب على الأجساد وعلى النفوس يا رب اللي خارت من كتر الخوف ومن كتر أن الأمراض دي الطب لسه ما لقالهاش حل، لكن انت اللي عندك حل، وانت يا رب اللي بتشفي، وانت اللي بتخلق يا رب من العدم يا رب. ويا رب ما فيش حاجة يا رب بتقف يا رب قدامك، لكن كل يا رب يا رب أورام يا رب تهرب يا رب من أمامك يا رب. وييجوا يا رب ناس كده يشهدوا يا رب كتير يا رب عنك وعن يا رب مراحمك وعن ان انت نشلتهم يا رب من الموت الى الحياة. مبارك اسمك الى الأبد.

0: معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي اتفضلي. احنا
1: ايوه، برنامج الدكتوره نور الرب شفيق.
0: ايوه احنا معاكي، انا معاكي اتفضلي.
1: لو سمحت يا دكتور، انا من لوكسر وعايزه تربط صلع لابني شنوده في ورم في ايده، عملنا له عمليه وطلع تاني.
0: امين. احنا حالا كنا بنصلي للاورام، فامين احنا هنرفع شنوده بين ايدين الرب، لكن كمان عايز اشجعك اتفرجي على الاعاده وصلي لشنوده واحنا بنصلي للاورام، واحنا هنبقى حاطينه بين ايدين الرب. امين. معانا تليفون تاني. الو الو،
2: يعني اكلمكم تاني؟
0: لا اتفضل اتفضل، انت على الهوا دلوقتي معانا، اتفضل احنا سامعينك.
2: ما انا بقول لحضرتك، انا كان ليا قلبة سنة، تمام؟
0: ايوه
2: عندكم هنا.
0: حضرتك شاركها
2: بس
0: شاركها.
2: تعبان يعني. نعم.
0: ايه نوع التعب اللي عندك اللي عايز صلاة من اجله؟
2: عندي ضيق في مجرى البول.
0: امين امين، ان احنا نرفعك قدام الرب. امين. احنا بنصلي انه فعلا لمسات الرب هي ان الرب هو اللي يزور الناس في بيوتها ويلمسها لمسه شفاء، ونصدق ان الرب فعلا يعمل الزيارات دي. معانا تليفون تاني. الو
3: الو،
0: الو،
3: مساء الخير دكتوره نورا ادور.
0: مساء النور اتفضل.
3: مع حضرتك الاسيس عريان فرج من مصر.
0: اهلا بحضرتك، اهلا بيك اتفضل.
3: في عندي بنت أظني أنا برعاها اسمها مدام سامية فايز، عندها ورم غير حميدي بالثدي وتحتاج إلى معجزة إلهية يعني، وفي كمان تعطيل بشفائها من عدو الخير.
0: أمين أمين، الرب يلمسها، إحنا نذكرها بالاسم. وأنا كنت لسه بقول لحد في التليفون، إحنا صلينا لسه حالا للأورام للكانسر، فكمان شجعها انها تتفرج على الاعاده بتاعت البرنامج وتصلي معانا واحنا بنصلي للكانسر، واحنا هنرفعها قدام الرب. يسوع يتمجد معاها، وكل مقاومه من عدو الخير لا تكون في اسم يسوع. معانا تليفون تاني. الو،
4: وجست عنده رشح على الكبد بعد عنه.
0: اتفضلي حضرتك. الو،
4: ماشي. ايوه حبيبي.
0: ايوه اتفضلي حضرتك.
4: ايوه دكتور. ايوه سامعاك يا دكتور.
0: ايه الحاجة اللي عايزة تشاركيها؟
4: بص، انا على فكرة احنا مشتركين شهر يمكن كامل، نزل بعد 500 جنيه كل شهر.
0: ربنا يبارككم.
4: ده أول حاجة. بعيش يا رب يخليك، أنا ببعتها باسم جوزي صبر زكريا. بس هي الست دي قالت لي عايزة أخد يصليني، فأنا شفت البرنامج دلوقتي لجأت لربنا وليك على طول.
0: حضرتك عايزه تصلي لمين؟ مين الشخصيه اللي عايزه تصلي لها؟
4: تصلي واحده ست ابنها داخل على ادمان. سامعاني؟
0: ايوه سامعاكي.
4: ابنها داخل على ادمان. ابنها داخل على ادمان وجف عنده مرض في الكبد بعد عنه.
0: امين امين. خلونا دلوقتي، انا بتجيلي طلبات صلاه كتير، يعني امهات وابهات عايزين نصلي لاولادهم اللي دخلوا او بيدخلوا في سكه الادمان، انه فعلا الرب يحررهم وان هم يوافقوا ان هم يروحوا يتعالجوا، لانه في مراكز هايله لعلاج الادمان تبع الكنيسه، فان هم فعلا يوافقوا على ان هم يستقبلوا العلاج وان الرب يحررهم من الامر دوت. خلونا نصلي دلوقتي فعلا، نتحد مع كل اب وام طالبين ان احنا نصلي من اجل اولادهم. يا رب احنا بنشكرك لانه مكتوب ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. يا رب احنا جايبين يا رب الشباب دولت يا رب بين ايديك، اللي فعلا ابهاتهم وامهاتهم يا رب قلبهم مكسور يا رب عليهم. يا رب انت الوحيد يا رب اللي تقدر يا رب تفك قيودهم، اللي تقدر تكسر السلاسل من ايديهم يا رب، ويتولد يا رب جواهم رغبه انهم عايزين يخلصوا من سكه الادمان، وان هم يا رب يرضوا انهم يمشوا يا رب في سكه علاج. يا رب يا رب احنا سائلين النهارده حريه وشفاء، يا رب حريه وشفاء لشباب قطار يا رب يا رب ادمن، في اسم يسوع المسيح مبارك اسمك. أمين.

بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتنا.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادن، وسنواصل مع الوصايا العشر.
1: نعم، وسنواصل مع الوصية الثانية.
0: حسنا، دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ الثقة بالله.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الثقة بالله. نقرأ في سفر الخروج الإصحاح العشرين والأعداد من العدد الرابع حتى العدد السادس. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. عندما نفكر في الوصايا العشر نفكر فيها بالنفي، لا تفعل لا تفعل، لكن في الواقع هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية. المبدأ الأول وراء الوصية الأولى هو الأولويات، أي أن نضع الله أولا. المبدأ وراء الوصية الثانية هو الثقة بالله. بمن ستثق؟ هل ستثق بالله الحقيقي الواحد، أم ستثق في شيء صنعته بيديك وهو الأصنام، أم ستثق بصورة في ذهنك ابتكرتها وتعتقد أنه الله؟ الآن كلنا ندرك أن هناك تراجع في الثقة في ثقافتنا. يبدو أن الناس اليوم متشائمين ومتشككين في كل شيء، في الجميع، وكلنا نعلم أن الناس قد يخذلون أحيانا. الحقيقة والثقة تسيران معا. إذا لم تصدق شخصا فلن تثق به أبدا، أليس كذلك؟ نحن نعيش في مجتمع لم يعد فيه شيء اسمه الحقيقة المطلقة، فهل من المستغرب أننا نعيش في ثقافة متشائمة لا تثق؟ الآن إذا لم تثق بالله ستخلق شيء في حياتك ستثق به، لأن الله خلقنا بطريقة لنثق به. إذا لم تثق بالله سيكون هناك شيء أو سيكون هناك شخص نتلقى منه تقديرنا لذاتنا، وسنقدره أكثر مما نقدر الله. بالنسبة لبعض الأشخاص هم يثقون في تعليمهم ويثقون في معرفتهم، وهذا يعطيهم الإحساس بقيمة الذات وتقديرهم لأنفسهم. أحيانا يكون المال هو موضع ثقة الناس، وكمية المال في حسابه البنكي تمنحهم شعورا بالتقدير. بالنسبة للآخرين الجمال. الآن أي شيء تضعه أمام الله هو في الأساس صنم. أي شيء تثق به ليمنحك شعورا بالسعادة المطلقة أو الإشباع في الحياة هو صنم. الحقيقة أن معظمنا يشعر بالأمان مع الوصية الثانية. ربما نفكر قد أخالف بعض الوصايا الأخرى، لكن لا يوجد في خزانتي بوذا صغير، أو لا أعبد صنما في الليل، ولا أنحت قطعة خشب أو قطعة حجر لأعبدها، ليس لدي صورة معلقة أعبدها، فلست من محبي الأصنام. في العهد القديم كان هناك إلهان رئيسيان يعبدهما الكنعانيون،

الأول الإله مولوك، إله العنف، والبعل إله الجنس. كانوا يعبدون العنف والجنس. نحن اليوم نعيش في ثقافة تعكس الجنس والثروة والمتعة والشهرة والشعبية والجمال. هذه الأشياء التي نميل لوضعها قبل الله، وأي شيء نضعه قبل الله أو فوقه هو صنم. أكبر صنم في أمريكا هو الماديات، وهو عبادة الأشياء أكثر مما نعبد الله. اليوم أيها الإخوة، بدلاً من أن أعطيكم عدداً من المبادئ، أود أن أطرح سلسلة من الأسئلة ثم أجيب عليها من الكتاب المقدس. السؤال الأول: ماذا يحدث عندما نثق بالأشياء أكثر من الله؟ أولاً سنصاب بخيبة أمل. الأشياء لا تحقق ما تعدنا به، الأشياء لا تجعلنا سعداء، الأشياء لا تحقق أي نتائج أبداً. أعني، كم شخص منكم شعر بخيبة أمل من شيء اشتريته وفكرت هذا سيجعلني راضياً، هذا سيجعلني سعيداً، لكن ذلك لم يحدث. كراجنا مليء بأشياء عندما اشتريناها ظننا أنها ستسعدنا. نحن نفكر إذا استطعنا شراء هذا الشيء أو إذا استطعنا شراء ذلك الشيء سأكون سعيداً، لكن الأمور لا تعمل بهذه الطريقة. عندما كنت ولداً صغيراً، أتذكر عندما كنت على مائدة الإفطار وأتناول السيريال، كنت أقرأ على علبة السيريال أنك إذا أرسلت الكثير من أغطية الصناديق مع دولار واحد سيرسلون لك زوجاً من نظارات الأشعة السينية، وفكرت هذا شيء رائع. لذلك إذا استطعت تناول كميات كافية من السيريال وإرسال تلك الأغطية يمكنني الحصول على نظارات الأشعة السينية، ويمكنني الرؤية من خلال الجدران، وهذا سيكون شيئا خارقا. لذا خلال الأسابيع التالية أكلت أكبر قدر ممكن من السيريال كل صباح، وادخرت المال وأرسلته وانتظرت، وكنت كل يوم أذهب إلى صندوق البريد وأخيرا وصلت. وأتذكر عندما فتحت الطرد لم تكن مجرد بلاستيك رخيص، بل كانت نظارة ورقية. عندما ارتديت هذه النظارة الورقية لم أستطع فقط أن أرى من خلال الجدران كما توقعت، بل لم أستطع رؤية يدي أمام عيني. أتذكر أنني شعرت بخيبة أمل كبيرة. نتعلم ونحن أطفال أن الأشياء لن تجعلنا سعداء. نتعلم ذلك في ليلة عيد الميلاد عندما تبدأ ألعابنا في التعطل، لكن يبدو أنه مقدر لنا تكراره طوال حياتنا. نرى إعلانات على التلفزيون تقول اشتري ملابس معينة أو علامة تجارية معينة من أحذية التنس وعندها ستكون سعيدا، ونفكر إذا استطعت الحصول على هذه الوظيفة أو إذا استطعت الحصول على مبلغ معين من المال فسأكون سعيدا. قال إشعياء النبي أننا نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، وفي سياق ذلك يتحدث عن الأصنام. وهذه هي أمريكا، نحن نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، أشياء لا تعطي السعادة ولا تجلب الشعور بالرضا. ولا نتوقف عن أن نسأل هذا السؤال: هل أنا أثق بهذا الشيء؟ هل هو حقا صنم؟ أيها الإخوة، الأشياء ستخدعنا وستخيب ظننا. نحن نرى إعلانات على التلفزيون تقول إذا استخدمت نوعا معينا من معجون الأسنان ستحصل على ابتسامة وجاذبية رائعة. عندما تكون في المدرسة الثانوية تعتقد أن الشعبية هي أهم شيء في الحياة، وتفكر لو استطعت الانضمام إلى هذه المجموعة، لو استطعت أن أكون مع تلك المجموعة لكنت محبوبا ومعروفا. أحيانا يضحي الناس بقيمهم فعلا ليكونوا مقبولين من الآخرين، لكن نفس طالب المدرسة الثانوية بعد تخرجه عاد إلى مدرسته الثانوية بعد 3 سنوات
ولم يعرفه أحد.

دائما نفكر عندما أحصل على منزل أكبر أو أكسب مالا أكثر أو أحصل على ترقية، عندما أكون في علاقة معينة أو أخرج من هذه العلاقة سأكون سعيدا وراضيا. أيها الأخوة الأحباء، في المزمور 115 في العدد الثامن يقول هذه الكلمات المباركة التالية: مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها، الذين يصنعونها يشبهونها. نصبح مثل الشيء الذي نخدمه. إذا كنت تقدر الأشياء ستصبح ماديا، إذا كنت تقدر المتعة ستركض وراءها، إذا كنت تقدر يسوع ستعيش كمؤمن. دعني أسألك، فكر في أغلى ما تملك، هل عندك استعداد للتخلي عن ذلك لو طلب الله ذلك؟ إذا لم يكن كذلك فربما هذا صنم في حياتك، ربما مهم جدا بالنسبة لك. لا يوجد خطأ في امتلاك الأشياء طالما الأشياء لا تمتلكنا، لكن الأشياء تصبح بديلا ضعيفا عن الله. الآن ماذا يحدث عندما تبدأ في الثقة بالأشياء بدلا من الله؟ ستصاب بخيبة الأمل وتسيطر عليك الأشياء. إليكم السؤال الثاني: لماذا لا نثق بالله؟ أعتقد أن الناس لا يثقون بالله لأنهم يريدون إلها يمكنهم السيطرة عليه. هم لا يريدون إلها يخدموه بل يريدون إلها يخدمهم. في ثقافتنا أيها الأخوة، نظرة الكثيرين إلى الله تشبه قصة الفانوس السحري. الله محصور بطريقة ما، ندعوه وقت الحاجة، نفرك الفانوس ويخرج الجني ويقوم ببعض الحيل السحرية. هناك أشخاص يريدون أن يكون الله هكذا: اشفيني عندما أكون مريضا، أعطيني وظيفة عندما أكون عاطلا عن العمل، اعتني بعائلتي في هذه المشكلة، ثم ارجع إلى الفانوس ولا تطلب مني أي شيء. لا تطالب بالتلمذة، لا تطالب بحياة القداسة. الآن إذا كانت هذه نظرتك لله فهو فعلا صنم. التمثال لا يجب أن يكون صورة منحوتة، لكن قد يكون صورة خاطئة تدور في ذهنك. قد ترى الله كشخص يخدمك بدلا من شخص تخدمه. نحتاج أن نسأل أنفسنا: أنا موجود من أجل الله أم أن الله موجود من أجلي؟ يقول الكتاب المقدس إننا كبشر خلقنا على صورة الله، لكن ما يحدث هو أننا نريد أن نخلق الله على صورتنا. الفعل النهائي للفردية في أمريكا هو أن تخلق إلها في ذهنك وتضع تصور لهذا الإله الذي تخدمه، حتى لو كان هذا الإله لا يشبه إله الكتاب المقدس. تقريبا الجميع في أمريكا يؤمنون بالله، لكنه إله من صنعهم الخاص وليس إله الكتاب المقدس. هم يرون الله بطريقة معينة ثم يخدمون هذا التصور، لكنه ليس إله الكتاب المقدس. المهم أيها الأخوة ما قاله الله عن نفسه. الكتاب المقدس هو الذي أعلن عن الذات الإلهية. الحقيقة لا تبنى اجتماعيا من قبل الكنيسة أو المجتمع، هي ليست مبنية بشكل فردي على الصورة التي في ذهنك عن الله وتظهر لنا في كلمة الله. لذا ما يهم هو ما يقوله الله عن نفسه وليس ما نتصوره عن الله. خلق الرومان واليونانيون آلهة لتبرير خطيئتهم. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسكر كل ليلة عليك أن تخدم باخوس إله الفجور. إذا أردت الانخراط في الانحلال الجنسي هناك إله يجب أن تخدمه وهو فينوس، وهذا ما فعلته أمريكا. هناك البعض ممن يلوحون بالأعلام أو يحرقون الأعلام لتبرير نوع من الأجندات السياسية. ثم هناك إله النجاح، أولئك الذين يقولون
الله يريد

أرجوك أن تكون غنيا وسليما كل الوقت. هذا ليس إله الكتاب المقدس، بل هو إله الاختراع الأمريكي. إنه إله خلق لتبرير الماديات. هل تحب أن يتم تمثيلك بشكل خاطئ؟ بالطبع لا، لا أحد منا يحب أن يتم تمثيلية بشكل خاطئ. الحقيقة مهمة عندما يتكلم أحدهم عنا، لأننا نريد تمثيلنا بشكل عادل ودقيق. اليوم في ثقافتنا ينظر إلى الله حسب ما يريده الناس أن يكون، وكل فكرة عن الله الآن هي صحيحة بنفس القدر. يقول الناس: لا تخبرني عن الله، لأن الله هو هذا بالنسبة لي، وهو هكذا بالنسبة لك. الوصية الثانية: لا تضع صورة في ذهنك وتسميها الله. هذا ما يقوله الله: لا تختلق في ذهنك إلها يتعارض مع كلمة الله. الحقيقة مهمة أيها الإخوة، إذا لم نكن نعرف الحقيقة عن الله فكيف سنثق به؟ لماذا لا يثق الناس بالله اليوم؟ لأنهم لا يريدون أن يعرفوه، ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون طبيعة الله. الآن يمكنك أن تثق في والدتك ووالدك. أنت كزوجة يمكنك أن تثقي بزوجك، وكذلك الزوج يثق بزوجته. قد تثق بصديقك المفضل لأنك تعرفه، لكن لن تثق دائما بشخص غريب. أعني إذا جاء إليك شخص من الشارع وأخبرك بشيء فلن تثق به لأنك لا تعرفه. وسبب عدم ثقة الناس بالله اليوم هو أنهم لا يعرفون الإله الحقيقي، لا يعرفون إله الكتاب المقدس أو أي شيء عن الله. كل ما يعرفونه عن الله هو صورة له في أذهانهم، وهذا ليس إله الكتاب المقدس. الحقيقة هي أن الله يحبك، هو يحبك في أحلك لحظاتك وأكثر لحظاتك إحراجا. الله يحبك ويريد الأفضل لك. هو لا يضع لنا قواعد وقيود لتؤذينا، بل ليساعدنا. وعندما تفهم حقيقة الله وتفهم أنه يحبك وأنه يهتم بك، ستقول: أستطيع الآن الوثوق بهذا الإله. لكن أي صورة في ذهنك عن الله تختلف عما يقوله الكتاب المقدس هي في الواقع صنم. هناك صور مختلفة يحملها الناس عن الله. هناك من يعتقد أن الله يشبه شرطي سيوقفك في الطريق ويرميك في السجن، وهو يستمتع بمعاقبتنا ووضع كل هذه القواعد ليأخذ متعتنا. هذا ليس إله الكتاب المقدس. يتصور البعض أيها الإخوة أن الله مثل سانتا كلوز، وهو موجود ليوزع الهدايا، أو يراه البعض كرجل مسن عاقل ضعيف، وأن الكون خارج السيطرة والله عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، أو أن البعض يرون الله كجد رحيم دائما متساهل، مهما فعلت يربت على رأسك ويقول: لا بأس، الولد يبقى ولد. الحقيقة هي أن الله يحبك، لكن إله الكتاب المقدس لا يوافق على الخطية. أيها الإخوة، يرى البعض الله كقوة كما في حرب النجوم. يتصورون الله في الطبيعة وفي الصخرة وفي أي شيء. هذا ليس إله الكتاب المقدس. الله ليس شيئاً تتصوره في ذهنك وتبدأ في تكييف نمط حياتك حسب ذلك. الحقيقة مهمة، والسؤال المهم هو: لماذا يجب أن نثق بالله؟ لأن الله دائما يقول الحقيقة. الكتاب المقدس هو الحقيقة. قد لا يعجبك ذلك، قد لا تتفق معه دائما، قد تشعر بعدم الارتياح تجاهه، لكن هل تعرف؟ نحن نثق بالأشخاص الذين يقولون لنا الحقيقة. لا أثق بمن يكذبون علي ولا يحتاجون للكذب علي 100 مرة حتى أتوقف عن الوثوق بهم، لكن

يمكننا أن نثق بالله لأنه يحبنا. أنا مقتنع أن الكثير من الناس لا يأتون إلى الله لأنهم لا يتفقون فيما سيحدث عندما يصبحون مؤمنين. في رسالة روميا الإصحاح 8:28 يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أيها الإخوة، لا يقول أن كل ما يحدث هو للخير، وإلا سيكون هذا سخيفا. هناك اغتصاب، هناك قتل، هناك سفاح القربة، هناك كل أنواع الشر في العالم. الله لا يسبب الشر، لكن عظمة الله تأخذ كل الأشياء الجيدة والأشياء السيئة قبيحة، يأخذها كلها معا للخير للذين يحبونه. وهل تعلم؟ هذا يجب أن يجعلنا أن نثق به، لأن هذا يعني أن هناك هدفا في الحياة، وهو يعمل كل الأشياء معا للخير. سيقول البعض: أنا تعرضت لهذه المشكلة في الماضي، الله لم يهتم بي، لقد خيب الله أملي في الماضي. اسمحوا لي أن أقول لكم: لن يخيب رجاؤك أبدا من إله الكتاب المقدس. ستقول: كان الله سيجعلني ثريا لكن فقدت وظيفتي. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا إله اخترعته أنت في عقلك. تقول: ظننت أن الله سيجعلني بصحة جيدة لكنني مرضت. لا، هذا إله تصورته أنت في عقلك. في المزمور 37:4: وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا وعدا رائعا؟ تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا ما نريده؟ نريد رغبات قلوبنا، وإذا جئت إلى الله سيعطيك ما تريد. ستقول: كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ لأنه يغير رغبات قلبك، هو يغيرك من الداخل إلى الخارج بحيث تريد ما يريده هو. لذلك عندما نأتي إلى الله سنشعر بالشبع والرضا. وعلى ماذا تحصل أيضا؟ لا تحصل فقط على الشبع، بل تحصل على الحرية. يقول الكتاب المقدس: تعرفون الحق والحق يحرركم. الله لا يريد أن يقيدك، لكنه يريد أن يحررك. ولا يوجد شيء أكثر تحررا من ضمير مرتاح. معظم الناس أيها الأحباء في ثقافتنا يعيشون في قيود عاطفية بسبب الشعور بالذنب والفشل. لكن هل تعرف ماذا يفعل الله عندما نأتي إليه بإيمان؟ إنه يكسر تلك القيود من الذنب والفشل من خلال المغفرة ويحررك. ولا شيء يضاهي أن تكون حرا في المسيح. في استطلاع أجري قبل سنوات في أمريكا، كان الهدف الأول للأمريكيين هو أن يكونوا سعداء. لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا. الهدف الثاني هو أن الناس لا يريدون أن يكونوا محبوبين. الهدف الثالث أنهم يريدون السلام. هل تعلم؟ يسوع يعطيك الثلاثة معا. اسمعوا مرة أخرى ماذا تقول الوصية في سفر الخروج الإصحاح 20:4: لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. عندما نقرأ هذه الآية نقول: يبدو أنه من غير العدل أن يحاكم الأطفال على خطايا الآباء. لا أعتقد أن هذا ما يقوله. هو يؤكد على مبدأ مفاده، أنك إذا عبدت الله الحقيقي يصبح من السهل نقل عصا الإيمان إلى الجيل القادم. هذا لا يحدث دائما، لأن لكل إنسان خيار وله إرادة، لكن العكس صحيح دائما. إذا كنت تعبد صنم، أو إذا كان لديك صورة خاطئة عن الله في ذهنك،
مما يخلق جوا من عدم عبادة الله.

0: في المنزل.
1: كانت هذه هي رسالة رائعة حول الوصية الثانية. لقد أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن الناس لا يعتقدون حقاً أن هناك أصنام في أمريكا، وأنا شاهدت برنامجاً يقول عكس ذلك تماماً.
0: حسناً، عندما يفكر الناس في صنم يفكرون في صورة منحوتة ينحني أمامها شخص ما، لكن في الواقع الصنم هو أي شيء نضعه قبل الله. أعظم صنم ربما في بلدنا هو الأشياء المادية، والمال هو الدافع في حياة الشخص أكثر من الله أو العلاقات، لكن في النهاية لا يجلب السعادة. أعني يعتقد الناس أن المال كل شيء في الحياة، ربما يجلب المتعة وربما يجلب السعادة على المدى القصير لكن ليس على المدى البعيد. أعني نرى الكثير من الأثرياء التعساء، لديهم علاقات محطمة، حياتهم مليئة بالتوتر. الحقيقة هي خلقنا الله بطريقة معينة ليكون هو أولاً، الآخرين ثانياً، ونحن ثالثاً. وعندما نخلط في ذلك هذا يعتبر عبادة أصنام، بأن تضع شيء مكان الله.
1: قسيس راجر، لقد تكلمت عن وضع الآخرين أولاً، وهذا يجعلني أفكر في يسوع. لقد قدم أقصى تضحية بوضع الآخرين أولاً، لأنه جاء إلى الأرض وعاش حياة مثالية بلا خطية، ومات موتاً رهيباً مروعاً، لأن عقاب الخطية هو الانفصال عن الله، ويقول الكتاب المقدس أن أجرة الخطية هي موت. أخذ ذلك على نفسه، ليس فقط من أجلي وليس من أجلك، بل من أجل العالم أجمع، ومات وقام في اليوم الثالث. وأنا أجاهد كل يوم لأبقي ذلك في مقدمة تفكيري، لأنني أعتقد أننا تحدثنا كثيراً عن عدم التوازن في ترتيب الأولويات، وأعتقد أن ذلك يسبب الكثير من المشاكل والكثير من الألم. إذا كنت تشاهدنا ولديك أسئلة، وربما لم تسمع أبداً كم يحبك يسوع، لقد مات من أجلك، وخلاصه مجاني على حساب دمه الثمين. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للتحدث معك والإجابة على أسئلتك والصلاة معك ومساعدتك لقبول يسوع مخلصاً شخصياً لحياتك، وتشجيعك أن تعيش حياتك من أجل المسيح، وذلك بترتيب أولوياتك في قراءة الكلمة والصلاة اليومية والشركة المتواصلة مع الآخرين. أشجعك على التواصل معنا على الأرقام الظاهرة. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة المهمة والمشجعة لي أنا شخصياً. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من هذه الرسالة أو الأجزاء السابقة عن الوصية الأولى، بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org والاستفادة من الكثير من الموارد المتوفرة لدينا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. عنوان حلقتنا النهاردة الأخ علاء الأردني يرى المسيح ويؤمن به، وبالتالي معنا ضيف الحلقة النهاردة أخونا الأخ علاء إبراهيم من الأردن. برحب بيه، أهلا بحضرتك. أهلا بيك أخ علاء.
1: بس أنا مش سامع الصوت.
0: سامعني؟
1: أنا راح أصلي. بسم الله أبو الابن وروح القدس إله واحد. آمين
0: آمين.
1: يا يسوع الحبيب، أنا بشكرك لأنك عرفتني على حالك، بشكرك لأنك أعطتني الطريق والحق والحياة، بشكرك لأنك ما تركتني لحالي وأخذتني من الظلمة إلى النور، من هون، من صوت العابرين، من الكرمة المباركة، من هاي القناة. أرفع لك صلاة من قلبي للبركة لهاي الحلقة، أنها تكون سبب خلاص للناس كثيرة. يا رب يسوع المسيح يا حبيب، اطرق قلوب الناس، عرفهم عليك، لأنك أنت الإله الحقيقي، أنت الطريق الوحيد للملكوت، ما في خلاص الا فيك يا رب. خليهم يختبروا محبتك، واطلب منك يا رب تغفر للناس اللي ظلموني واضطهدوني، وانا كمان بعلن من قدام الناس كلها، بعلن قدام الناس كلها اني مسامحهم، لانه انا بعرف المحبه من خلالك، واللي ما بعرف المحبه ولا ما بعرف الغفران انا بعرفهم يعني. وبشكرك لانك سمحت لي اني اغفر لهم يا رب. ارفع عني كل مراره وكل امل اني افيف، ارفع عني كل مراره يا الله، املا قلبي بالسلام، خلي الغفران يسكن فيه مثل ما أنت سكنت في قلبي يا رب. أصلي كمان من أجل كل مضطهد وكل مريض وكل محتاج، كل واحد موجوع يا يسوع. علمنا نحبك أكثر، نظل ثابتين فيك إلى الأبد. آمين
0: آمين آمين آمين. أخ علاء طبعا برحب بيك، طبعا وجودك معنا في صوت العابرين أول مرة تكون معنا، وهتشاركنا بعمل المسيح في حياتك. وزي ما حضرتكم يعني سمعتوا في الصلاة إن في أمور كتيرة صعبة حقيقي مر ولازال بيمر بيها أخونا علاء، وهو حقيقي رفض إن هو يعني يخفي وجهه، قال لأ أنا طالما إن أنا طالع أشهد عن المسيح فخلاص أنا يعني مطمن فيه ومش خايف. أشكرك جدا على وجودك معنا وعلى صلاتك. اسمح لي في البداية يعني عندي بعض تعليقات أخ علاء وبعد كده هرجع لحضرتك. طبعا على الشاشات وعلى القنوات وعلى المواقع صورة عبد الرحمن السيد اللي هو المصري الأمريكي المرشح أهو قدام حضراتكم. أو طبعا هو ما بدأوها طبعا وينحوا بقى السياسة الأمريكية والفكر الأمريكي إن هو ملوش دعوة بالحاجات التبطينات الفكرية العربية الإسلامية بتاعت القضية والكلام دوت، ويدخلوا ده في دوت ويقول لك أهو ده أول إيه زي ما شايفين حضراتكم، أول المسلم مؤيد لفلسطين يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بميشيغان. يعني لازم حتة الحاجة الميزة اللي احنا حاسين ان هي الميزة بتاعتنا عن الكون عن بقية البشر ان احنا بقى ايه المسلمين والمهتم بالقضية المسلمة الإسلامية. طيب هنا بيقول غضب، خليني أتابع، بيقول غضب مصري ضد عبدول. طبعا اللي هو الغضب المصري ان هو اخوانجي يعني تبع الجماعه اللي شعارها تظف مصر يعني، فهو يعني انكر على مصر حاجات كتيره ان هو لو هناك

أصابوا أمراض زي ما أصاب أو فيروسات زي ما أصابت بعض من عائلته يعني، أو إن هو ما كانش هيلاقي فرصته إنه يكون في موقع زي كده. ودي حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة. هو اللي استفاد بيه في أمريكا هي الحرية والديمقراطية، وإن فعلا في مبدأ المواطنة، وفي فعلا قوانين بتحكم الكل. المواطن مواطن، مش مهم اسمه، مش مهم خلفيته، مش مهم ثقافته، مش مهم من أي حضارة جاي، مش مهم دينه، مش مهم حاجة. المهم إن هو شخص مواطن في البلد، استوفى الشروط، يعني ما فيش عنده مشكلة قانونية ان هو يرشح في الحزب دوت، الحزب بتاعه اختاره، كل الامور دي مادام في اطار قانوني وفي اطار الديمقراطية اللي هي سوري اللي هي متاحة للجميع، فما فيش مشكلة. هي دي لو نشوف في سورة بيقولوا ايه، الديمقراطية نعمة حقيقية. ده حقيقي، ده حقيقي. بس هل عبد الرحمن نفسه دوت كان مدرك وقت حسني، وقت مرسي، وقت الإخوان ما حكموا مصر، هل كان مدرك، لو نجيب الكلمة اللي بيقولها دي، كان مدرك إن الديمقراطية نعمة حقيقية؟ هل هو أدركها؟ هل لما جت الفرصة للحزب بتاعه في مصر، الحزب اللي بيتبعه في مصر، إن هو يكون بيقود المجتمع المصري والشعب المصري، هل هو شجعه على كده؟ ولا قال للرئيس مرسي وللجماعة بتاعته كان من ضمن المؤيدين إن اسكتوا إعلاميا، ما تظهروش إعلاميا، ما تطلعوش قرارات إعلاميا، ما تتكلموش، خلوا العالم كده مش واخد باله منكم لغاية لما تستقوا بقى وتقوى شوكتكم وتثبتوا في الحكم في مصر. هو ده اللي كان بيعايز يقمع الحريات، مش عايز الناس برة تسمع اللي بيحصل. هل هو حس إن الديمقراطية دي نعمة لما كان هيتطبق في بلده، ولا بس يقدر يستفاد بيها في أمريكا لأن هو في أمريكا، ويقدروا يستفادوا بيها المسلمين اللي موجودين في بقية العالم الغربي، سواء في بريطانيا أو في أوروبا بشكل عام؟ يا رب تدركوا يعني نعمة الديمقراطية فعلا، وتعرفوا إنها مش موجودة في الإسلام، مش من الإسلام طبعا، الإسلام مفهوم الديمقراطية فيه كفر. إنكم زي ما يعني شفتوا وحسيتوا بالنعمة دي في الدول اللي مفروض إن هي دول بالنسبة لكم كفرة وليست أرض إسلام، وديتكم الفرص دي إنكم تقولوا طب إحنا ممكن يعني المسيحيين الأقليات اللي في بلادنا دول، إحنا ممكن يعني نديهم كده فرصة إن هم يكونوا في أحزاب، إن هم يعملوا حتى حزب ليهم، إن هم حتى أولادهم يعرفوا يلعبوا كورة، أولادهم اللي هم دكاترة يقدروا يدرسوا في القسم النساء والتوليد اللي محروم منه الشخص المسيحي بس لأنه مسيحي. يعني كده يكون عندنا كده إحساس يعني إن الدول دي ادتنا قيمة وادتنا كرامة، خلتنا حتى نتكلم على بلدنا، إن بلدنا ما ادتناش الفرصة دي، إن إحنا بقى ندعو بقى إن يا جماعة ادوا بقى فرصة للأقليات زي ما إحنا خدنا، وفي مواطنة وفي قانون ادانا مكان، انتوا بقى ادوا للناس اللي زي دي. إن شاء الله يا رب يكون كده عندنا إحساس بحاجة زي كده، يعني ديمقراطية تطبق في بلادنا اللي هي صعبة شوية. المهم موضوع تاني بقى وآثار وعمل ضجة على السوشيال ميديا، الأستاذة اللي راحت تصلي في مطعم، راح تاكل، انت راح تاكلي وبعد ما لفيتي طبعا وعملتي الشوبينج بتاعك وكله، معروف ان بتعمل الشوبينج بتجوع بتروح تاكل، فافتكرت بقى لما جت تاكل ان الفرد بتاعها اللي مفروض ان هو بقاله كام ساعة هيخلص وهيروح عليها، وعايزة تصلي وعايزة تفرد السجادة في المكان وتصلي. المدير قال لها ما ينفعش، راحت فردة السجادة والله أكبر يعني حاجة غريبة. قالوا لها إن المكان طبعا في مكان صلاة خاص للسيدات ومكان صلاة خاص للرجال، بقى نظام، بقى ستايل مصر، بقى يتعمل المول جواه يعني في مصلى للسيدات ومصلى للرجال. يعني ما شاء الله بقينا يعني دولة مصر ستان، يعني ناقصنا بس الأختام اللي هي إيه كانت في 2011 دي، إن هي ترجع تاني والدنيا دي تعمم مرة تانية. يعني كتبت على المدير وبلغت في الكلام، وطبعا الشيوخ
ومنهم طبعا الزعيم.

0: عبد الله رشدي يقول ازاي ما نحترم، اهو اتفضلوا اهي. يعني انا ما اعرفش شايفين حضراتكم ازاي وراها رجاله بيبصوا عليها، انا مش فاهم. هل ده منظر يعني مقبول مثلا؟ يعني هل ده منظر مقبول ان في واحده مثلا، انا يعني انا حتى لو الصوره دي تخيليه، هو ده المنظر؟ ما هو ده منظر الصلاه وهي بتصلي في وسط المطعم، فهو ده منظر. وما هي هتصلي بطريقه تانية، ما هو ده، هو ده السجود الاسلامي، ان هي راسها فوق وبتصلي كده. فهل ده منظر مثلا مقبول؟ طبعا بعد ما عملت ضجه والناس كلهم يعني قاموا، منهم طبعا عبد الله رشدي، ان هي مفروض ان هي تحترم سياسه المطعم، لا ازاي دي بتصلي، ازاي تعارضها وهي مسلمه بتقيم فرض ديني اسلامي، مع ان عبد الله رشدي والازدواجيه الاسلاميه الغريبه، عبد الله رشدي نفسه، لا مش دلوقتي دوت، عبد الله رشدي نفسه وقت موضوع الكشري المسيحيين لما كانوا في محل كشري ورفض في رمضان، ورفض ان هو يديهم ياكلوا او يتغدوا قبل ميعاد مدفع الافطار، وقال ان احنا لازم نحترم سياسات المطاعم. هو نفسه ما احترمش سياسات المطاعم لان هم ما عندهمش مبدا، الناس دي ما عندهمش مبدا، عندهم تعصب، عندهم يعني تحيز، عندهم فكر احادي ماشي في اتجاه واحد، عشان كده دعموا الاستاذه ديت وقامت ضجه على المطعم. وطبعا يعني موقف من اداره المطعم يعني موقف مغزي حقيقي، ان هم يعني ما احتفظوش بسياستهم وقالوا لا دي سياستنا وعلى الكل يحترم، لا للاسف جم على المدير، وناس كتير حقيقي زعلانين جدا وعملوا فيديوهات، وناس كتير بصراحه اتكلموا وزعلوا ان المدير شخص محترم، هو طبعا طلع وعلق في فيديو ان هو كلمها باحترام وكل حاجه. فالمهم يعني ان الشخص ده اترفد من مكانه بسبب الاستاذه، وهي اعلنت ان هي خلاص قبلت الاعتذار وراضيه تماما عن ان الشخص اترفد من مكانه وخلاص، هي كده يعني غرورها خلاص يعني اشبع. طيب ده بالناحية اللي هي بتاعت البروباجندا والدين والرياء الإسلامي وكل الدنيا دي والظهور وكل الأمر دوت اللي حاصل، وعملت طبعا شو وعملت ترند بالمنظر ده. لكن احنا لو رحنا بقى للأخت ديت اللي هي المرأة، ان انا يعني استغل الفرصة دي واكلمها عن وضعها كامرأة بقى في الإسلام بقى وعن صلاتها وعن الشكل ده، الترند خلاص ناس كتير اعترضت عليه، لكن انا بتكلم عليها هي بقى على كيانها كامرأة بقى مسلمة وجاية تتكلم عن الإسلام وعن الدنيا دي. في الأول أنا هديها بس في الفيديو الأول ده، إن هي طبعا كانت بتصلي، كلت وهتصلي، لا في مشكلة. أنت حضرتك لما تدرسي الدين لازم تعرفي إنك أنت في شياطين تخصص صلاة، تخصص وضوء وتخصص صلاة، وبيعطلوكي، مش مفروض أصلا أنك تكوني واكلة ولا مفروض أصلا تكوني في مطعم في الوقت ده. فخلونا نسمع والأخت تسمع ونتمنى أن يوصل لها أنها تسمع الفيديو والتعليقاتنا والدين بتاعها بيقول إيه أصلا على صلاتها خارج بيتها. تفضل.
1: مخصص للصلاه، ما هو الشيطان عندهم تخصص محدد، في شيطان برضه زي عندنا يقول لك تخصص مثلا اعلام، تخصص تكنولوجيا، تخصص طب، برضه الشيطان عندهم تخصصات، في شيطان مخصص للصلاه ما يخليكش تصلي.
2: اسمه ايه؟
1: اسمه خنزب.
2: خنزب
1: والعياذ بالله، وذكره النبي في السنه. وفي شيطان مخصص للوضوء ما يخليكش متوضي ابدا، يقعد تقعد تاكل، تروح مثلا عند حماتك تزورها، تقعد تاكلك خلاص البطن اتملت على الاخر، بقى الواحد لا عارف يصلي ولا عارف يقعد وعايز ينام. اذا امتلأت المعده خمدت الفكره وقعت الاعضاء عن ذكر الله سبحانه، البطن اتملت على الاخر، بقى الواحد لا عارف يصلي ولا عارف يقعد وعايز ينام. اذا امتلأت المعده خمدت الفكره وقعت الاعضاء عن ذكر الله سبحانه. وفي نعم اسمه والهان.
2: والهان
1: خلي بالك منه، والهان اعوذ بالله،
2: عندنا خنزب اعوذ بالله من الشياطين الانس والجن.
1: والجن
2: بعلى.
1: وفي نعم
2: ده اسمه ايه؟
1: اسمه والهان.
2: والهان
1: خلي بالك منه، والهان اعوذ بالله، عندنا خنزب
0: اعوذ بالله من الشياطين الانس. حضرتك يا فندم اعرفي تخصص الشيطان خنزو والشيطان والهان لما تيجي تصلي، خلي بالك كمان بالذات من والهان، يعني انت لو واكله كتير حتى وانت بتصلي هيأثر على صلاتك، فخلي بالك. ده اول حاجه في تخصص الشياطين والشيطان والهان، مش عارفه ليه اسمه والهان، يعني من لهيان مثلا، هل في عمق في التسميه؟ وخنزو هل عشان ايه بيخنزو؟ سوري انا بس بعلق يعني انا ما علينا. طيب نشوف طيب من تعليقات الناس المحترمين في الفيديو الثاني اللي علق

0: على موضوع الهزيل، تفضلوا هذا النفاق والرياء الديني، واللي يعني ايه بقى النطاعة مثلا بيقولوا عليها، ولا الاستنطاع الديني والارهاب واجبار الاخرين، يعني حاجات كتير قوي قوي ممكن نحطها عنوان للمشهد ده. تفضلوا.
1: على السوشيال ميديا رواية الست ليه؟ لانها سبقت وقالت منعوني اصلي، وبدأ يدافع عنها رجالة وناس وشيوخ محدش سمع صوتهم. الراجل اللي كنا عارضين صورته من شوية ده، هذا الداعية، ما سمعناش صوته وهو بيدافع عن الستات اللي بتضرب في الشوارع، ما سمعناش صوته وهو بيدافع عن الستات اللي مراسها بيتسرق.
0: طبعا احنا عارفين بنتكلم عن مين، اللي ولا بيدافع عن اللي بيتحرش بيهم وبيتأذوا في الطرق، ده ملوش دعوة بيهم، ده بالعكس ده هي السبب. يعني ما بيدافعش عن حقوق الميراث والدنيا دي، ملوش دعوة. المهم حاجة يعني كده حصلت، موضوع الصلاة وهذا الرياء وهذا الإرهاب والابتزاز باسم الدين، هو يؤيد الفكرة دي وهنسمعه، لأن هو نفسه بيعارض نفسه. ما احنا قلنا الناس دي ما عندهاش مبدأ أصلا، ما عندهاش مبدأ، وعندها ازدواجية في المعايير وازدواجية في التفكير وكل حاجة يعني. بس خلينا كده نشوف يعني الاستعلاء والنطاعة. يعني شفنا كتير، أنا عرضت في البرنامج هنا المسلمين، ويعني كلكم حضراتكم عارفين يعني اللي بيصلوا في قدام الكنائس بره في الدول العالم، يعني المسلمين اللي بره يسيبوا كل الأماكن ويروحوا الميادين العامة يصلوا فيها، سواء التايم سكوير أو أي مكان عام في أي بلد، يصلوا جوه الكنائس، يدخلوا يقروا القرآن جوه الكنائس، يعني إزعاج، يصلوا في الأتوبيسات، بيصلوا في الطيارات. في واحد في لندن أنا عرضته واقف قدام أتوبيس الناس راكبين رايحين أشغالهم، وهو معطل الناس عشان هو يصلي قدام الأتوبيس في الشارع، بيصلوا على التاكسي، شفناها منظر كده. يعني جايبين منين الاستحقاقية دي ان هو من حقه انه يصلي في اي مكان؟ النطاعة دي ويعني عايزة اقول ايه، عايزة اختار لها كلمة كده تليق بيها، لكن عايزة اقول كده لو هناخد كلمة النطاعة، النطاعة دي ليها اساس وليها جذور وليها نص. خلينا كده نسمع في الفيديوهات اللي بعد كده، الفيديو رقم 3 واللي يليه، أساس ونص ومصدر هذه النطاعة الإسلامية. تفضلوا.
2: قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يشمل كل الأراضي؟
3: يعني يقول الأرض كلها مسجد إلا ما جاء النص بتخبيب بإذن المنع،
2: وهذه خصيصا
3: خصائص جاءت من يعني هذا اللفظ العام، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، جابر بن عبد الله في الصحيحين، نقول خص من هذا العموم المقبرة، وخص من هذا العموم ايضا معاطن الابل، وخص من هذا العموم الحمام، هذه مواطن خصت من عموم الارض. كذلك مما خص الاماكن النجسه، المجزره والمزبله التي هي مظنه النجاسه فانه لا يصلي فيها المسلم.
2: الحمد لله على ان خصنا، وحقيقه اكرمنا جل وعلا بان تكون الارض كلها مسجدا طاهرا. الحمد لله على ان خصنا، وحقيقه اكرمنا جل وعلا بان تكون الارض كلها مسجد.
4: الحديث الشريف وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هذا من رحمة الله بهذه الأمة، حيث الأمم السابقة لا تصح عباداتها إلا في كنائسها، حيث الأمم السابقة لا تصح عباداتها إلا في كنائسها أو بيعها. أما هذه الأمة فقد رخص الله تعالى لها أن تصلي حيث أدركتها الصلاة، فقد رخص الله تعالى لها أن تصلي حيث أدركتها الصلاة. وكذلك جعلت الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي.
0: يعني هو ده يعني النص، إن هو جعلت لي الأرض دي بتاعتنا احنا، يعني شايفين الفكر الاستعلائي، الفكر الغريب، الأرض دي بتاعتنا احنا دي. وحتى الشيخ بيقول الحمد لله يعني إن الله خصنا إن الأرض دي بتاعتنا، أول ما يجي الأذان صلي في الحتة اللي موجود فيها. هو ده الإسلام. أنتوا بتلوموا على أي حد بيعمل كده؟ لا، ده في نص هو ماشي عليه. أنتوا تستغربوا إن إيه الأسلوب ده وإيه قلة الذوق دي، وتدوها بقى مسميات تليق بالعصر اللي إحنا فيه. لا، دي ناس عندها مرجع، دي ناس ما تلوموهمش هم، لكن ارجعوا للنص. أنتوا واخدين القشور عن الإسلام وعملتم إسلام جديد بقى، إسلام حديث بقى، وبيقبل يعني في نقدر ننقد ونقدر نعارض. لا لا لا لا، ده مش هو ده حضرتك. يعني هو ده الإسلام، إن جعلت لي الأرض. أنت مسلم، أنت عالي، أنتم الأعلون، أنت الأرض كلها بتاعتك، ما فيش حتة مش

0: بتاعتك اتفضل، ما جات لك الصلاه في اي حته صلي، اي يعني وقت ما يدركك. والمهم ان الشيخ بيقول ايه، احنا عكس الامم الثانيه اللي خلاهم محددين في كنائسهم يصلوا في كنائسهم بس. ايه انت جبت التحديد ده لمين؟ ولو هو قال لك كده ليه بتفرض على الشخص المسيحي اللي بيسمعك ان بتقول انت تحدد لك انك تصلي في الكنيسه؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ ده اصلا فكر الصلاه الاسلاميه فكر يعني قاصر جدا ومحدود جدا بمحدوديه الاله اللي انت بتعبده. الاله اللي انت بتعبده في ركن كده مزنوق كده في حته كده اسمها القبله، لازم تروح له في الحته اللي هو قاعد على عرش يحمله 4 ملائكه مش قادر يقوم، وقاعد لكم كده على العرش وقدامه كده قدام القبله بتصلوا. شوفوا هو بقى مكانه فين، يعني انتوا عمالين قاعدين بتصلوا في الاله اللي قاعد في حته واحده دوت. لكن مين قال لك ان المسيحيين كده المحددين بمكان؟ انت اللي محدد بمكان لان انت الهك محدود. لكن الرب يسوع المسيح عن الصلاه قال ايه؟ ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، يصلى كل حين. انت مش بتصلي قيام وسجود زي ما لو نجيب الاخت سورة الأخت وهي ساجدة بالمنظر ده، لا أنت مش بتسجد. أنت ممكن تسجد احتراما لله وأنت عايز تسجد وتعبد الله، لكن ده سجود القلب في الأول، أنه ينبغي أن يصلى كل حين. المسيح قال كده، مش تقول لي الله حط لهم وحدهم في الكنائس. ده أنت يا فضيلة الشيخ جاهل، انت والكتب اللي بتطلع منها وبتتكلم منها. ما علينا، تعليقي بقى على المنظر ده، انا نسيت بس المنظر دوت. يعني الرسول لما مرت عليه، وطبعا كلنا متفقين على الحديث ده، الرسول لما مرت عليه امرأة مجرد بس ان هي مرت كده وقعت في قلبه شهوة النساء وقام اتى زوجته. طب حضرتك يعني وانت في هذا الوضع ده، الرسول واحدة ماشية ماشية ماشية ماشية كده قدامه مجرد ماشية وقعت في قلبه شهوة النساء، فما بال بقى لو الرسول صلت قدامه الأخت؟ مش هقول حاجة، أنا مش هقول حاجة لأن أنا يعني لا حد يفهمني غلط يعني. طيب نشوف بقى البوست اللي وضعه الأستاذ الشيخ عبد الله رشدي في الأمر ده، تعليقه على الأمر ده. لو نكبر الصورة عشان أنا يعني مش شايفها كويس، بيقول كده: موقف المدير شائن وفيه احتكار للصلاة ويستحق اللي حصل له، يعني يستحق أنه يترفد. ودوما احرصوا في المواقف ديت ان صوتكم يوصل عشان الغلط ده ما يستمرش وما يحصلش تاني. الغلط ده هو مين بقى؟ اللي عطلت الناس عن شغلها وتسببت في طرد الشخص دوت، ولا الغلط ان هي وطت كده قدام الرجال، ولا الغلط ايه هو اللي ما يستمرش؟ خلونا نفكر في الفيديو اللي جاي الشيخ عبد الله، لإلا يمكن يكون ناسي هو قال ايه على المرأة لما تيجي تصلي، وينفع تصلي بقى في مطعم بقى وفي مول والدنيا دي ولا ايه؟ نفكره، تفضل.
1: الرجال الأجانب، الأصل يا جماعة أن المرأة تصلي مستترة في بيتها عن أعين الرجال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أم حميد رضي الله عنها، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبتقول له: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، أنا بحب أجي أصلي معك في المسجد النبوي. وإحنا عارفين أن الصلاة في المسجد النبوي تساوي 1000 صلاة عن المسجد الحرام في أي مسجد تاني إلى المسجد الحرام يعني، والصلاة في القدس ب500 وفي المسجد الأقصى ب500 والصلاة في المسجد الحرام ب100,000. شوفوا بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رد قال لها ايه؟ قال لها: قد علمت ان صلاه انك تحبين الصلاه معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، يعني بدل ما تصلي بره في الفناء او الحته الواسعه اللي قدام البيت، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا.
0: يعني الخلاصه انه بيقول لها: ما تجيش تصلي بره، انت صلي في بيتك احسن. هي قالت له: انا عايزه اصلي معاك، عشان هو وعدهم ان مش عارفه في 500,000 حسنه ولا ايه. فهي يعني بتحصل، يعني هي عارفه ان هي اكثر اهل النار، سمعت من الرسول ان هي كامراه اكثر اهل النار، فعايزه تحصل يعني تضمن نفسها بكم حسنه كده في الايد كده يعني. فقالت له: عايزه اصلي عندك. قال لها: لا روحي صلي في بيتك، اما تصلي في بيت لو صليتي قدام باب البيت بتاعك احسن ما تيجي تصلي عندي انا هنا جنبي انا هنا. فقفل عليها الدنيا. فهو ده كلامك وكلام كتبك يا شيخ عبد الله. خلي عندك مبدا، خلي عندك مبدا وامشي عليه. حتى يعني في الدين عندك يعني كذا، يعني كذا وجه، خليك بوجه واحد. طيب يعني خلينا

0: يعني اخر فيديو في الفكره ديت عشان الاخت تعرف بس ان هي مش الفيديو اللي بعد كده ان هي ما ينفعش ان هي تصلي اصلا في دينها امام الرجال عشان تطلع وتعمل الدوشه دي. اتفضل.
1: وعايزه اصلي في المكان
2: كست. لا يجوز لست في الدنيا ان تصلي امام رجال ابدا.
1: مش امامهم ولا حاجه.
2: بناخد كورنا امامها ايه؟ لا يجوز ركنة. لا يجوز للمراه ان تصلي في مكان وينظر اليها الرجال، بدليل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشر صفوف النساء اولها. خير صفوف الرجال اولها وشر صفوف النساء اولها.
1: بناخد ركنه هقول لك ونحط كراسي ونعيش.
3: المهم الرجال ما يشوفوهم.
0: معاييره كانت غريبة الرسول، يعني بيقول حب إلى دنيا النساء، من ضمن الحب إلى دنيا النساء، لكن في أمور الدين موديهم جهنم، وأمور الدين يقول لها خليكي في بيتك. في أمر الدين بيقول أوحش حاجة في أول حاجة خير الصفوف الأولانية يعني الرجال، وأشر وأوحش الصفوف الأولانية النساء. يعني مش فاهمة، يعني كان غريب. طيب دي كان تعليقي. برحب بيك أخ علاء، أنا طولت جدا عليك، لكن برحب بيك. لو في عند حضرتك أي تعليق على الأمر اللي اتكلمت فيه تفضل، لو ما كانش كده يعني ندخل على طول وتعرفنا بنفسك وحياتك قبل الإيمان. تفضل.
4: أنت حكيتين وإنه الإسلام كله تناقض، يعني مش غريب عليهم تناقض، ممنوع تصلي بمكان عام وهي بتصلي بمكان عام قدام الزلم، شيء طبيعي هذا التناقض. بس
0: طيب عايزين نتعرف بقى عليك بقى، انت اخ علاء كنت في الاسلام يعني شخص مسلم متشدد ام معتدل ام كنت ازاي؟ اتفضل.
4: شكرا لك اختي تعطيني هالفرصه هاي. انا مسلم سني من بيت ملتزم، يعني خلينا نقول وسطي، ابن عشيره كبيره معروفه، منطقه عشائريه، مسلم طبيعي، تعلم اللي لازم تعلمه من اهله من دينه، علمونا انه ما نحب غيرنا، علمونا انه نحن خير امه اخرجت الناس، نكره الاخر، ما نتقبل الناس الثانيه، المسيحيين كذابين، دينهم محرف، كل شيء سيء، يسبوهم باقذر الكلمات ويشتموهم، يعني كلمات صعبه اني اقولها. علمونا انه غير المسلم بالنار، واللي ما بيحبه اللي بيعمل شغله ما بيحبها محمد وال محمد ورب محمد برضه بيدخل النار. كمان علمونا انه جهنم بدها حطب، والمسيحيه وغير المسلم حطب لجهنم، فكنت اعيش مثل ما بده محمد ورب محمد. هيك كان اسلامي.
0: يعني كنت يعني بتقول مسلم وسط، يعني بتصلي وبتصوم وبتقوم بالفرائض الاسلاميه وملتزم اسلاميا، مش أكيد متشدد أكيد، لكن أكيد ملتزم بالفروض.
4: أكيد بصلي وبروح الجامع، يعني من خوفي من رب الإسلام كنت أعبده وأدي له كل الفروض اللي مطلوبة مني، أنا كنت خايف إني أفوت النار.
0: طيب يعني الخطوة اللي بعد كده، يعني إيه اللي خلاك ترفض الوضع اللي أنت كنت فيه والدين والنظام اللي أنت كنت ماشي عليه في وسط مجتمعك وفي وسط بيتك؟
4: يعني المجتمع تبعي كان ما بيحبوش الإنسان اللي يرفض شريعتهم ويختلف عنهم، وكل واحد بيخالفهم موعود بالنار. وكل واحد عنده إنسانيته شغلة بتخالفهم هذا خلص بده يدخل النار. يعني حتى أنت كإنسان إذا بتقبل أو بتحب أنك تشوف مثلا زوجتك أو شريكتك يعني بتقبل عليها تلبس ما تلبس إشار، بيعتبروك أنت لازم تدخل النار، خلص ما بيقبلوك، انت بيعتبروك انت بتخالف فطرته.
0: طب يعني انت
4: وغير هيك
0: تفضل.
4: الاسلام ما فيه حريه، يعني ما فيك تختار. الاسلام بيفرض عليك شغلات خلاص انت يعني لازم تسلمها بدون ما تفكر بدون ما تستعمل عقلك.
0: طب يعني اختلاف حضرتك او اول خطوه ليك خارج الدين كانت بسبب اختلافك مع الأفكار المجتمعية في مجتمع حضرتك، ولا كانت بسبب أمور داخل الدين نفسه والعقيدة نفسها؟
4: لا صراحة أنا اللي أثر علي، يعني أنا اللي سمعته في الإسلام عن غير المسلمين إنهم سيئين وإنهم بفوتوا النار، لكن اللي شفته من غير المسلمين مثل المسيحية كونه كان جيراننا مسيحيين، اللي شفته منهم انهم يعني محبه سلام

0: شفت منهم تطور بكل نوع حياتهم، مناطقهم نظيفة، مناطقهم تخلو من المشاكل، عكس مناطقنا، عكس القرية اللي احنا كنا عايشين فيها، كانت عشائرية كلها حروب بين بعض، ويعني ما فيش حب، ما فيش ود بين بعض. لما بدنا نشوف الحياة ونروح نطش أو نروح نشوف الأعياد ونروح عند المسيحية، عبرت جانب بلدتنا كانت هي فيها مسيحية، فإحنا كنا نروح عليهم نشوف الأعياد، نشوف الحياة، نشوف التطور. من هنا بلشت إنه أنا ليش الإسلام أحسن من أحسن ناس، بينما أنتم لا، مش أحسن ناس، في ناس دارينا عايشين عيشة طبيعية وكويسة وحلوة، مش زي ما أنتم بتقولوا، عايشين بسلام وأمان، حرية ومساواة، بينما إحنا يعني إحنا خير أمة أخرجت للناس، لازم نقتل غيرنا، ما يعني ما نتعايش مع غيرنا، ما نقبل الآخر، وإحنا أصلاً يعني عالم ثالث ما بيقبلونا. ومثل ما بينت الفيديوهات، إحنا كمسلمين بنروح على بلاد الكفر عشان نأخذ حقوقنا ونعيش وداخل مساواة وداخل الآخرين، ولما ندخل بلاد الكفر نصير بدنا نفرض إسلامنا ونفرض أفكارنا عليهم.
1: يعني
0: هذا شيء مخالف الإنسانية.
1: يعني اقدر اقول ان حضرتك الخطوه اللي هي كانت ليك خارج العقيده وخارج الدين كان بدايتها او اول يعني شراره فيها ان حضرتك نظرت لجيرانك المسيحيين نظره انسانيه عادله، شفت فيها من خلال حياتهم ومن خلال تصرفاتهم ان هم ناس كويسين جدا، ناس طبيعيين، بشر عادي زي بقيه البشر، ليهم اخلاقهم، ليهم طباعهم، ليهم تصرفاتهم، ولقيت ان في تجني من الإسلام على وصفهم وعلى تكفيرهم وعلى حتى البغضة الغير مبررة ليهم بسبب الدين أو تبريرهم ليها أن هو دين، لكن البغضة أصلا غير مبررة يعني، لكن هو السبب عند المسلم البغض في الله. فدي كانت أول خطوة لحضرتك، أو هي كانت الشرارة أو البداية اللي خلتك تفكر برا الدين، صح كده؟ أنا فاهمة
0: صحيح؟ صحيح، صحيح، هاي هي الشرارة، يعني خلينا نقول اللي بلش عندي انه يهدم الدين اللي انا بتعلمه او الدين اللي اخذته او الموروث اللي اخذته.
1: طيب ما سألتش حضرتك، يعني ما سألتش مثلا شيوخ، ناس متخصصين في الأمور الدينية، وقلت له مثلا الناس دي كويسين، احنا ليه بنتعامل معهم كده؟ ما فيش فرصة ان احنا يعني نعملهم او نفكر فيهم بأسلوب افضل من كده؟
0: سألت، هو يعني حكوا لي انت يعني بدك تجيب الدين من مالطا، هم خلاص هم على النار، ما تتدخلش بيهم، ولا يعني لا تسأل عن شغلات تضرك، فممنوع تفكر، ممنوع تسأل.
1: طب قول لي، طيب يعني يعني السبب دوت اللي خلاك تفكر، او كان الشرارة الاولى، ايه اللي خلاك ترفض الدين نفسه بقى، ايه اللي خلاك ترفض الاسلام نفسه كدين كمعتقد؟
0: هلا يعني في كثير شغلات بالاسلام او بالدين محمد بخليك تكرهه. محمد نفسه لما تسمع انه خطب وحده عمرها 6 سنوات وتجوزها 9 سنوات، هذا بخالف الإنسانية، صح ولا لا؟ بخالف الإنسانية. وغير هيك يعني برضه يعني لما إنسان يتزوج زوجة ابنه حتى لو كان في التبني وبلغ التبني عشان شهوته، هذا إشي يعني خالف فطر، خالف إنسانيتي، هذا إشي ما بيمشي معي يعني. فأنا صرت من هاي المنطلق ومن هذا الإشي اللي شفته صرت يعني اصلي لربنا واقول له يا رب، يعني معقول انه هذا الشيء صح؟ مش معقول صح، يا رب اعطيني الصح، انا هذا الشيء يعني صراحه ما بقبله، ما بدي اياه، او بخالفني، بخالف انت اللي خلقتني عليه. يعني شوي شوي هيك بلشت
1: يعني الأمور اللي وقفت قدام حضرتك في الإسلام هي تصرفات الرسول، سيرته يعني، زواجاته، الحاجات اللي كان بيعملها، وبالنسبة لك كانت غير مقبولة، زي أمر التبني وأمر زواجه طبعا من عائشة.
0: صحيح، صحيح، يعني زواجه من عائشة خطوبته ب6 سنوات وجوازه 6 سنوات طفل، يعني كان

0: الدين مبني على الشهوة، وانك انت كمان تتزوج بنت او زوجة ابنك. يعني معقول واحد يتزوج زوجة ابنه
1: أما هو
0: هو يعني كان يعني كهل، يعني كان زلمه كبير ويتزوج اللي بده اياه، فكان الدين بحميه، يعني هو كان يسوي الدين على حمايته ولإرضاء غرائزه.
1: طب يعني الخطوة اللي بعد كده بقى، يعني بعد ما كان عندك التساؤلات ديت وابتديت ان انت تدعي الله زي ما انت بتقول حضرتك ان يا رب عرفني فين الطريق، ايه اللي حصل معاك بعد كده؟
0: لا أنا طلبت من ربنا صحيح، وهو يعني استجاب لي، وأنا بشكره لأنه هو بحبني وعرفني عليه. ومن خلال رؤية أنا يعني رأيت بالحلم أو بالرؤية، أنا كنت بعتمة وبظلام وصحراء سوداء، يعني الدنيا سوداء، ولا شايف شو ضايع، مش عارف طريقي. بيجي ضوء يعني مثل الشمس، ضوء بخلي الظلام نور، ويقرب علي ومسكني من ايدي هالنور، هالشخص بحكي لي لا تخف اتبعني. فمن هون هذا الاشي يعني اعتبرته رسالة، وبلشت ابحث عن هاي الرسالة اللي وصلتني. بلشت ابحث مين هو ومين هذا، مين هذا وليش هذا، يعني من هون هذا اللي خلاني اتبع المسيحيه وادور عليها.
1: طيب يعني انت بعد ما طلبت ربنا وقلت يا رب خليني اعرف الحق، شفت رؤية، تمام؟
0: نعم صحيح.
1: شفت
0: بس
1: رؤية
0: يعني مش اول ما صليت انا، يعني بدات اطلب منك، مش اول ما صليت لربنا يا رب اعطيني حقيقه اجانب حلم، يعني هذا الاشي يمكن
1: بعد، يعني بعد، لا لا ما
0: بعد
1: مش
0: سنوات، بعد سنوات
1: مش
0: جاني هذا،
1: بتكلم مش
0: بعد
1: بتكلم على
0: سنوات.
1: المدة، أنا مش بتكلم على المدة، أنا بتكلم على الموقف. ما أنت أكيد أخدت وقت يعني تتأمل وتفكر وتطلب وتبحث كده يعني، لكن أنا بقول على الفكرة يعني إن حضرتك رأيت رؤية، شفت نور، أصل حضرتك كنت بتقول بسرعة فعايزين نسمع كويس يعني. فحضرتك قلت إن شفت نور جه، ومن خلال النور ده شخص لمسك ومسك ايدك
0: صحيح، مسك
1: وكلمك.
0: ايدي وكلم وحكى لي لا تخاف اتبعني، وهيك مسكني بايدي واخذني معه،
1: مسك ايدك،
0: مسك ايدي
1: قال لك اتبعني.
0: اتبعني.
1: طيب ايه اللي خلى حضرتك يعني يبقى عندك يقين ان ده شخص الرب يسوع المسيح اللي جالك في الرؤية دي؟
0: اللي خلاني يعني السلام الداخلي اللي حسيته، والشعور اللي بعد ما بلشت ابحث عنه.
1: يعني هل انت
0: يعني
1: كنت وصلت النقطة في البحث او قريت في الكتاب المقدس
0: اكيد
1: عن
0: اكيد
1: الرب يسوع؟ تفضل سامعك.
0: اكيد اكيد اكيد اكيد انا بعد الحلم، بعد الحلم يعني ما امنت مباشرة، لكن بلش عندي رحلة البحث عن هذا، عن الحلم، وشو يعني شو الهدف من هذا الحلم. شوي شوي صرت أسأل، وأول شيء سألت مسلمين قالوا لي هذا شيطان، يعني لافت عليه. بعدين قلت لا، طبعا رحت على المسلم، بدي اروح على المسيحي. رحنا المسيحي، قلت له انا شفت هيك، قال لي عن جد اجاك هذا الحلم؟ قلت له عن جد. قال لي هذا ربك بحبك، ربك بحبك اجى وعرفك على ذاته، فبتمنى انك تلحق هذا الحلم وتنفذه. من هون يعني هذا الحكي دخل مخي ودخل عقلي، يعني خلينا نقول ناسب انسانيتي، ناسب فطرتي السليمه، انه هذا هو الرب، هذا هو الاله اللي لازم انا اتبعه. فبلشت اروح على الصلاه، على الكنيسه، اسمع دروس على التليفون، اسمع دروس بالانترنت، ابحث عنه. وشوي شوي تواصلت مع ناس بالاردن لكن ما فادوني، طلعت برا الاردن، وجهت على ارض لبنان الحبيبه، اللي هي يعني انا بعتبرها بلد عزيز علي.

0: هناك تعمدت. بعد 4 سنوات تعمدت في لبنان، فأنا بشكر لبنان لأنه احتضنني وعمدني، خلاني أبلش حياة جديدة مع ربنا يسوع المسيح.
1: أمين. طب حياتك يعني بعد الإيمان، يعني هل ممكن تشاركنا بوضعك وحياتك بعد الإيمان ولا صعب؟ يعني المتاح ليك تقدر تشاركنا بيه، تفضل.
0: بعد الإيمان صراحة أنا لما أجاني الحلم هذا كنت متزوج، كنت متزوج، وانعكس هذا الشيء طبعا على حياتي، وصرت يعني أتعامل مع الناس بطريقة ثانية، يعني صار عندي سلام داخلي ومحبة للكل، فبطلت أزعل حدا، بطلت أستنى من حدا إنه يعني يتقبلني كيف ما أنا، خلص. فالناس كلها كانت تحبني، وكنت أفرض يعني من خلال تعاملي الحسن مع الناس. وحاولت مع زوجتي، أنا عندي زوجة وعندي 3 أولاد، حاولت معهم إنهم يتعرفوا على المسيح من خلال زوجتي، لكن زوجتي مسلمة، يعني مسلمة ومتشددة للإسلام، متشددة للإسلام وحاجة، يعني هي صاحبة الدين كثير وحاجة، راحت على مكة. فلقيت في صعوبة إني أنا كل ما أدخل معها بنقاش أو أحاول أدخلها للمسيحية وأعطيها شغلة، مثلا أحكي لها إنه تزوج عليك 4، تقول لي والله بذبحك أنت واللي بتتجوزهم، تقول لها طيب هذا الإسلام اللي يعني حكى لي تجوز 4، قالت أنت ما بتعرف الإسلام غير هذا، شوفي شيء ثاني. بفوت عليها من مدخل ثاني، بدخل بحكي معها من أمور ثانية، بقول لها طيب أنا ما بلزمك إنك مثلا تلبسي إشارة وكذا، قالت لي إيه أنت ما بتغار علي؟ ما بغار علي، ما بفوت الجنة. بقول لها أنا بمزح معك يا بنت الحلال، كيف ما بغار عليك؟ فيعني لقيت صعوبة إني أدخل زوجتي من خلالي، فأنا بطلب من ربنا إنه يعني هو يعرف نفسه عليها.
1: أمين أمين. بمناسبة أن حضرتك قلت أن هي حاجة، في عندنا صورة برضو لأخونا علاء وهو في الحج، لو إحنا ممكن نعرضها، هو الدهن عشان نعرضها.
0: صحيح، هاي الصورة مش بالحج، هاي
1: العمرة.
0: من خلال حياتي أنا نسيت يعني، أو في فقرة بحياتي أنا من 2018 أجاني الحلم يعني، وبلشت أبحث عن المسيح وتعرفت عليه، وبعدها تقريبا 4 سنوات تعمدت ل 2022، وهاي الصور عشت حياتي كلياتها بالسر مع المسيح، فما كانوا ما كانت الناس تعرف انه انا مسيحي. عشت تقريبا 7 سنوات مسلم بالشكل وبالمضمون الخارجي، لكن داخليا انا مسيحي. فيوم من الايام اضطريت اني ازور مكه مع العائله، فاضطريت ازور مكه، وزرت مكة، لكن أنا بالظاهر كنت أصلي لإله مكة، لكن أنا داخليا كنت أصلي للرب يسوع المسيح.
1: يعني حضرتك كنت تعتبر يعني زي رحلة عائلية رحتوا، دي كانت عمرة مش كده؟ ما كانش حج، دي كانت عمرة.
0: عمرة صحيح. عمرة مش حج، عمرة يعني.
1: طيب يعني أنت كده تعتبر يعني شخص، تعتبر مسيحي، أنت مؤمن بالمسيح، تعتبر شخص مسيحي يعني، زرت الكعبة. طبعا لو انت كنت لسه في الإسلام كنت هتبقى يعني رايح على أساس انك انت ترجع بدون ذنوب ومطهر وكما ولدتك أمك. طب كان الشعور ايه بقى وانت شخص مسيحي وبتشوف الكعبة دي، وبتعمل المفروض انك تعمل معهم نفس الشعائر اللي بيعملوها او الطقوس اللي بيعملوها حوالين فترة العمرة يعني، فكان وضعك ايه في الامر ده؟
0: الصراحه انا شاركتهم، وبدي اقول لك موقف طريف، يعني حذائي بالعمره سرق ببيت الله، انا حطيت حذائي بمكان يعني مخصص للاحذيه، وفتت لجوا انسرقت، يعني مكان اطهر اراضي المسلمين في سرقه. وغير هيك صح انا مارست الشعائر تبعتهم، لكن ما وجدت فيها الا كل يعني انحطاط. انت لما تشوف نساء ورجال بتدافعوا عن الحجر الاسود وفوق بعض، يعني ذكرني بالفيديو اللي قبل شوي انت نشرتيه للاخت هاي اللي بتصلي وبتطمن قدام الناس كلها، وبتظهر مفاتنها، وبتظهر يعني جزء من الدين، انك انت تغرغر

0: او تغري الاخر. فانا شفت بمكه تدافع عظمة بين المسلمين بين الانثى والذكر، شفت يعني جماع خلينا نقول مبطل مباح لكل الناس بين بعضها. هذا الشيء يعني خلاني اكره المنطقه هاي، بس ما بقدر احكي يعني، كنت انا مخفي كل الشعور تبعته.
1: امين امين، ربنا يبارك حياتك. طيب اسمح لي ناخد بعض تليفونات وارجع تاني لحضرتك عشان يعني هنبقى نسمع من حضرتك كلمه ختاميه. طيب معانا الاخت نهال، اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: نعم وسلام يا اخت نوره، برحب بيكي وبالاخ الشجاع علاء، مبروك الخلاص، وبتحد مع حضرتك ان اختبارك ده هيكون سبب في بركه الكثيرين، واولهم طبعا اهل بيتك وكل عيلتك باسم يسوع. عايز اعلق على الجمله اللي قالها الاستاذ عبد الرحمن ان الديمقراطيه نعمه حقيقيه، وحضرتك قلتي طب يا ريت المسيحيين بقى اللي هم الاقليه تدوهم الفرصه في اخذ حقهم في كذا وكذا. طب انا يا اخت نوره بضم صوتي لصوتك، لكن مش هطلب الديمقراطية للمسيحيين، لا أنا هطلب طلب أسهل، أنا عايزة الديمقراطية تعطى للمسلمين نفسهم، ويكون المسلم ليه الحق والحرية اختيار الدين اللي يتبعه دون تطبيق حق الردة، بمعنى لا تقتل من بدل دينه. وأنا كمصرية يوجعني جدا أنه في تكييل بمكيالين في مصر، ما فيش عدالة، ونتكلمنا على حقوقنا كمسيحيين بيترد علينا أن مصر بلد إسلامية، وبالتالي المسلم ياخد حقه ثالث ومثلث، لكن زي ما بنقرأ في التعليقات أن القبطي المسيحي مفروض يشكر ربنا أساسا أنه تسمح له يعيش في مصر. هختم كلامي بقى أني أرسل تحية خاصة للأخ علاء على جملة قالها ومر عليها مرور الكرام بينما هي مربط الفرس، وهي أن الإسلام ممنوع تفكر فيه. يعني في الحقيقة ده الواقع اللي أنا بلمسه لما بتكلم مع كل أصدقاء المسلمين، يبقى الموضوع واضح وضوح الشمس أنه لا يقبل لا بالمنطق ولا بالعقل، لكن لأن جواهم ممنوع أفكر، ممنوع أناقش، ممنوع أعمل أي حاجة، بس علي أن أنا أستسلم للمسلمات. وأنا بصلي النهاردة أن تحصل ثورة حقيقية على هذا الفكر، لأن لو حصل الثورة النتائج مضمونة، والرب يبارك.
1: أشكرك جدا، شكرا لك أخت نهال. معنا الأخت فريال من لندن، أهلا بك.
3: المسيح معك ومع الأخ علاء، الرب يباركه ويوسع تقومه، يكون سبب بركة للآخرين. أنا بس حابة أقول أنه هذا الشيخ أبو العريف أحب أقول له أن المسيحيين لما يصلوا ليش شرط في الكنائس. المسيح له كل المشقال إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فأكون في وسطهم. فما عدنا إحنا في صلاتنا ألعاب سويدية وتسجد والتنح مثل هذا المنظر المقرف لهذه الست في المطعم. لكن المسيح له كل المشقال، لما صلون ادخل إلى مخدعك،
1: نعم،
3: واغلق بابك وصلي لأبوك السماوي هو يسمعك.
1: نعم.
3: ويسامع الصلاة إليك يأتي كل البشر.
1: نعم.
3: لكن أنا سؤالي هذه المرأة اللي كانت ألعاب سويدية تلعب، هل توضت؟ ما أعرف يعني وين توضت أخت نورة، أريد أفهم. إذا هي صلت بالمطعم ما هو المفروض يتوضأ قبل الصلاة؟ وين توضت؟ في حمام بالمطعم؟ يعني ما أعرف. فأنت من رب يرحمك
1: وصل
3: الفتاوي بصلاتنا مثل اللي عندكم بصلاتكم اللي هي صلاة ليس لله الحقيقي أبدا أبدا.
1: شكرا لك،
3: هذا مو صلاة. شكرا أختي نورة،
1: شكرا
3: والرب يبارك
1: فيك. شكرا. معنا الأخت سيلة من مصر، أهلا بك، تفضلي.
4: سلام المسيح معك أخت الغالية، وألف مبروك للأخ علاء، ربنا يسيج عليه ومبروك عليه نور المسيح. بالنسبة للأخ عبد الرحمن يا أختي، أنت عارفة أن ده مخصص لأجيال، يعني هو تلاقيه أبوه أصلا مولود في أمريكا عشان السطو برضه على الجيل اللي في البداية والنهاية أن هم يمسكوا المراكز الكبرى. بالنسبة للأخت اللي هي في المطعم تلاقيها يعني مطحونة ما عندهاش حاجة تعملها، قالت عمل الترند، وفعلا الفيس مليان من الفيس من شكل هذه المرأة، والراجل يعني اللي بيستغيث وقطعت عيشه.

0: أمين أمين يا رب. طيب معنا ابن المسيح من أمريكا، أهلا بيك.
1: سلام المسيح يا أخت نورة، تحياتي ليكي ومبروك للأخ علاء، وبقول له مبروك عليك نعمة المسيح واذكرنا في صلواتك، دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للأخ اللي هو مترشح من ميتشيغن ده، أنا بناشد كل إخواتنا الأقباط في سواء في أمريكا إن هم يدخلوا في الانتخابات، مش بس إن هم يبدوا برأيهم في الانتخابات، بل إنه يعني الكنائس وأهاليهم يشجعوهم إنهم يدخلوا الانتخابات، ويعني خاصة أولادنا بتوع الجيل الثاني. دي حاجة. الحاجة الأخيرة اسمحي لي، الصورة اللي حضرتك عرضتيها بتاعة الأخت اللي هي بتصلي في المطعم،
0: مش هنتكلم عن نفسي بشكل شخصي بعد إذنك،
1: ده طبعا نوع من الرياء. كان في شباب كتير وهي تقريبا كانت بتدور على عريس.
0: ما أنا قلت بلاش نتكلم بشكل شخصي، يعني قلنا بلاش نتكلم بشكل شخصي. أشكرك جدا. أنا بتكلم بشكل عام كمنظر عام، لكن هي إيه أهدافها؟ كانت بتعمل إيه؟ يعني كل إنسان هو لمولاه، يعني مش ما يخصناش. طيب معنا مصطفى، تفضل يا مصطفى.
2: هاي نورة، مساء الخير.
0: أهلا، تفضل.
2: في إنجيل مرقس 3:21 يقول: ولما سمع أقارب يسوع خرجوا ليمسكوا.
0: أنت ما جاوبتنيش يا مصطفى على الحلقة اللي فاتت لما سألتك عن النعيم في الجنة، وبما أن المرأة هي أكثر أهل النار، فهل أنت واثق أن السيدة الوالدة هتدخل الجنة؟ ما جاوبتنيش. يعني قبل ما تدخل في الإنجيل، أنا ليه عندك إجابة من الحلقة اللي فاتت؟ هل عندك إجابة؟ عشان يعني نشوف أسئلتك بعد كده. هل والدة حضرتك الرسول قال، خصوصا أنا بتكلم النهاردة عن المرأة، يعني الرسول قال إن هي أكثر أهل النور، فهل هي هتدخل الجنة؟
2: ده مش موضوع إيه
0: ده؟ لا ده موضوع أنا. أنت بتحددش الموضوع، أنا بحدد الموضوع. أنا بتكلم عن المرأة، أنا سألتك الحلقة اللي فاتت وأنت ما جاوبتش، ما عندكش إجابة خلاص، يعني ما تضيعش.
2: إزاي أقول على سيدنا المسيح إنه هو مختل؟
0: طيب الوالدة داخلة الجنة ولا هي أكثر أهل النار؟ ما عندكش خلاص، شكرا، مش عايزة. لأن لو هتجاوبني إن هي ما داخلة الجنة، هنتكلم بقى عن النقطة التانية في الجنة بقى. روح لو انت مش ضامن، يعني ممكن تقعد مع ماما كده تدرسوا الامر. على فكره انا لا اتهكم على فكره يا مصطفى، لان خلاصه او الغايه او الهدف ان الشخص المسلم او اي انسان يعني بيعبد اله مش ليه حياه مع الله، عشان في فرق في الامر ده، في فرق في المسيحيه، ان بيعبد اله خصوصا في الاسلام اللي بيجمعوا حسنات عشان يدخل الجنه. فالرسول جابها من الاخر للمرأة وقال لها ان هي اكثر اهل النار، فهي فعلا محتاجة اذا كانت عايزة تكون بتعبد فعلا وتنال الجزاء الابدي، الجزاء المرضي ليها، ان هي تدرس صح وتعرف وتتأكد هل هي ماشية كل الطريق ده ومتكفنة بشرب وبلبس معين في عز الحر وفي عز البرد، وممنوع عليها تحط أي برفانات، ولا كل الأمور اللي هي محاطة بها المرأة دي، وفي الآخر هي أكثر أهل النار. فهي لازم تراجع ذهنها، لازم تفكر، لازم تعرف آخر مشوارها ده إيه. فأقعد مع الست الوالدة كده ادرس مع والدتك. يعني خلاص ما فيش معنا وقت، يا دوب دقيقه عشان ناخد كلمه ختاميه من اخونا علاء، وبعتذر لكل التليفونات اللي كانت موجوده. اخ علاء في دقيقه كلمه ختاميه، اتفضل. كلمه ختاميه، اتفضل.
3: انا مش سامع.
0: كلمه ختاميه،
3: رساله ختاميه من هنا للبرنامج. رسالة هاي بوجهها لاهلي وكل شخص بعتبرني على عليه. بعرف انكم تتمنوا اني متت او اني لم اولد، تسمعوا اللي سمعتوه، لكنني او مش راح اعتذر عن اجمل شيء حصل معي ولا عن النور اللي انار طريقي. بدي اكد انه انا مش عار وانا ما بكره، بالعكس راح اصلي لكم من اجل تعرفوا على يسوع انه يفتح قلب، وانه يوم من الايام راح يجمعنا ربنا مع بعض على حبه وحب يسوع المسيح. وشكرا.
0: أشكرك جدا أمين بصراحة.

يعني كلمة قوية جدا أخ علاء، إن مش هعتذر عن إيماني. أيوه مش هعتذر عن إيماني، عشان إيماني يستحق، إيماني يستحق حتى لو الأهل تركوني، حتى لو كنت في أصعب الظروف، لكن أو وجدت في أصعب الظروف وغصب عني بقيت فيها، لكن إيماني بالمسيح يستحق، يستحق أتحمل المعاناة، يستحق أتحمل الألم، يستحق إن أكمل لغاية لما أقابله في الأبدية. نشكر رب جدا على محبته وعلى الإيمان والنعمة اللي وهبها لأخونا علاء والكل مؤمن بشخصه العظيم. وإنت لو فعلا بتبحث عن الحق، اعرف أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم

من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس، رح أتكلم عن إلقاء القبض على يسوع المسيح أسفل الجبل في بستان مشهور، بستان جديد.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من المكان المحبب على المسيح جبل الزيتون. رح أتكلم عن إلقاء القبض على المسيح. قبل ما أتكلم عن إلقاء القبض، أنا موجود في مكان فعلا كان الرب يسوع بحبه. مكتوب: وذهب كل واحد إلى بيته، أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون. خلف هذا الجبل بيت عنيا، برضو مكان محبب على قلب المسيح، عيلة مباركة لعازر، مرثا ومريم. ولكن في أسفل الجبل بستان جتسماني، وهذا البستان كمان كان محبب على قلب يسوع المسيح. جبل الزيتون جبل صعود يسوع المسيح إلى السماء. من هذا الجبل أعطى التلاميذ المأمورية العظمى أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. ومن هذا الجبل نظر إلى أورشليم وبكى عليها، لأنها لم تعلم زمان افتقادها أو لم تعلم ما هو لسلامها. من هذا الجبل تنبأ عن خراب أورشليم والهيكل، وتم هذا في سنة 70 ميلادي. بتشوفوا وراي البلدة القديمة مع كنيسة القيامة سور أورشليم، البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية، بوابة أيضا استفانوس اللي هي بوابة الأسباط، ويعني مواقع كثيرة جدا في هذه المدينة. ابقوا معي حتى أتكلم عن موضوع إلقاء القبض على المسيح.
1: وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه.

كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح.

0: فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم:
1: من تطلبون؟
2: يسوع الناصري.
0: وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فقال لهم يسوع:
1: أنا هو.
0: رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا:
1: من تطلبون؟
2: يسوعا ناصري.
1: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون.
0: ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص.
1: اجعل سيفك في الغمد. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل الزيتون عن إلقاء القبض على يسوع المسيح. خليني في البداية أقول إنه كل شيء كان بيعمله يسوع وكان بيتحرك من أجله كان بيتحرك من أجل هذه الساعة. فالمسيح في بشارة يوحنا ذكر عدة مرات الساعة، مثلا في عرس قانا الجليل قال لم تأتي ساعتي بعد، أو لم يلقوا القبض عليه لأنه لم تأتي ساعته بعد، ولكن عندما جاء قال قد أتت الساعة، وعندما وصل البستان بستان جتسماني قال قد أتت الساعة، وقال للذين جاءوا لكي يقبضوا عليه هو ذا ساعتكم. كان يسوع المسيح مع التلاميذ على جبل صهيون في العلية، وكان بيتناول العشاء الأخير، عشاء الفصح، ومن العشاء ابتدأ طبعا يعطي مفهوم جديد للعهد الجديد والفريضة المسيحية، الخبز والكأس. وبعد ما سبحوا الرب خرجوا من العلية، وشيء طبيعي لما بينزلوا في محاذاة الهيكل، فبشوفوا أبنية الهيكل، بينزلوا من الطريق الروماني القديم اكتشفوه وما زال حتى يومنا هذا، شيء طبيعي بينزل إلى أسفل الوادي وبيمشي في وادي قدرون إلى أسفل سفح جبل الزيتون في بستان، وهذا البستان اسمه بستان جتسماني، هو اسم عبري جات شمنيم، لأنه اكتشفوا في المنطقة معصرة زيت، يعني بستان معصرة الزيت. وفوق هذا المكان بنوا كنيسة جميلة جدا، ولكن عندما تدخل المنظر يوحي إلى الحزن، ويقول التقليد إنه الصخرة اللي صلى عليها يسوع ونزل عرق كقطرات دم موجودة داخل هذا المكان. اليوم آلاف السواح بتيجي حتى تشوف بستان جتسماني، كيف ولا بستان جميل جدا فيه أشجار الزيتون، البعض منها يتراوح عمر الشجرة من 2000 سنة أو أكثر، فشجر الزيتون لا يموت لأنه مكتوب ويخرج جذع من قضيب يسى، يعني القشرة الخارجية بتموت بيبتدي يطلع الطلق الجديد اللي هو بيوحي إلى الحياة. فجاء إلى بستان جتسماني وهو يعلم الساعة، وهو مدرك وفاهم كل ما سيحدث وكل ما سيمر به، لأنه بالحقيقة جاء إلى أورشليم القدس لكي يموت على الصليب ولكي يكفر عن خطايانا ولكي يقوم من بين الأموات. طبعا ماشيين في الطريق، وإلى الآن التلاميذ ما عندهم الإدراك الكامل لما سيحدث في بستان جتسماني. طبعا كانت ساعات الليل متأخرة، ولكن بستان جتسماني بذكرنا في بستان قديم، بستان جنة عدن. في جنة عدن آدم الأول أخطأ وعصى ربه والرب طرده، ولكن الرب صنع أقمصة من جلد، وكان في وعد مسيان أنه مستقبلا سيأتي المسيح ليسحق رأس الشيطان. في هذا البستان أحبائي يسوع انتصر على التجربة وانتصر على كل شيء، لأنه من خلال هذا البستان صار إلنا النصرة من خلال يسوع المسيح، آدم الثاني أو آدم الأخير. جاء يسوع في هذا الوقت من الليل في الربيع في أيام الفصح قبل ما يقدموا الذبائح تاني يوم، البدر كامل، وجاء ليصلي في هذا البستان. وكانت صلاة يسوع المسيح يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، أو فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل أبتاه

زيارتك. في الحقيقة في آخر ساعات المسيح بيقضيها مع التلاميذ اللي كانوا نيام، حتى بطرس ويوحنا ويعقوب الأقرب برضو كمان كانوا نايمين، ولكن أراد أن يقضي هذا الوقت مع الآب السماوي في الصلاة في ساعاته الأخيرة. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

جاء يسوع المسيح إلى بستان جتسماني، أو يسمى بستان الصراع، بستان النزاع، بستان الجهاد. كان يصلي ويجاهد، وكيف ولا، فبعد قليل سوف يحمل كل خطايا البشرية، ماضي حاضر ومستقبل أيضا. فكان لازم يقضي هذه الساعات الأخيرة، لأنه كان تحت ضغط نفسي كبير، وأيضا محاربة شيطانية ضده إلى آخر لحظات، حتى يثني عزمه وعزيمته عن القيام بموضوع الصلب. فإذا في بستان جتسماني كان يصلي. نرى عدة أمور. نرى أمانة يسوع. أمانة يسوع نراها قد أتت الساعة، مثل ما ذكرت أنه اتكررت، وفي البستان قال ساعتكم قد أتت، ساعة الظلمة. ظل المسيح ماشي على برنامج إلهي، وكان أمين جدا لتتميم المشيئة الإلهية، لتتميم برنامج الله، رغم يعني كان يمر في ظروف صعبة جدا جدا. شيء تاني منشوف، مش بس أمانة يسوع، منشوف خضوع المسيح. المسيح كان دايما خاضع لمشيئة الله. قال يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله، أن أفعل مشيئتك سررت. وطبعا كان مدرك كل الإدراك هذه الساعة، حتى قال قد أتت الساعة. خرج من عند الآب، أو جاء من عند الآب، ورح يرجع، سيذهب عند الآب أيضا، وهو عالم بكل شيء. فمنشوف أنه كان خاضع لمشيئة الرب. في البستان أحبائي كان يسوع بصارع، كان يسوع بجاهد. يسمى بستان النزاع، عم بعاني، عم بقاسف في آلام نفسية مبرحة، إلى درجة قال يسوع نفسي حزينة حتى الموت. فكان يصلي لله حتى إنه يضل قوي، ما يموت، يعني تحت هذا الضغط النفسي العميق. وهو يصلي وينازع ويصارع، نزل العرق كقطرات دم. دائما بيسألوني الناس إيه أحب مكان إلك في القدس؟ أحب مكان إلي شخصيا أنا بستان جتسماني. لما بدخل داخل الكنيسة وبركع وببتدي أتأمل كيف المسيح كان يصارع، كيف كان يجاهد، وكيف الأوعية الدموية الظاهر أنه تفجرت، وصارت العرق صار ينزل دم على الصخرة. فإذا كان في البستان يصارع. شيء آخر في البستان، يعني شيء صعب جدا، أنه التلاميذ كانوا نايمين، وأيقظ التلاميذ، ألم تقدروا. واحدة من الصرخات اللي بتخلي الإنسان فعلا يشعر بخجل، ألم تقدروا أن تسهروا ساعة واحدة، ولو ساعة واحدة، اسهروا لألا تدخلوا في تجربة. ولكن المسيح انتصر أحبائي، انتصر على كل التجارب في هذا البستان. وطبعا أيقظ التلاميذ، لأنه خلص عارف إن يهوذا جاء يهوذا الإسخريوط.

الصراطي. يهوذا طبعا تلميذ المسيح لمدة 3 سنوات، شاف المسيح، عاش مع المسيح، شاف معجزات المسيح، سمع تعاليم المسيح، أدرك كمال المسيح، بل الأخطر والأصعب رأى وجه يسوع المسيح. فكيف لإنسان يرى وجه يسوع ويقدر أن يخون يسوع؟ تعرف أحبائي إن أبشع جريمة في التاريخ، أبشع من جريمة قيافة وحنان وبيلاطس اللي صلبوا، هي جريمة يهوذا الإسخريوطي تلميذ الرب يسوع المسيح. أبشع من جريمة أخي توفل في العهد القديم اللي خان صديقه داود الملك. أبشع من جريمة بروتوس اللي مع السيناتورز في روما اغتالوا الإمبراطور يوليوس قيصر. لكن جريمة يهوذا تعتبر أبشع جريمة في التاريخ. والأصعب من هذا أنه جاء يهوذا وباع سيده بثمن باخس، يعني 30 من الفضة ثمن عبد في العهد القديم. فإذا جاء مع الرؤساء وجاء مع كهنة وجاء مع حرس الهيكل وجيش روماني، جمهور كبير، وكانت العلامة القبلة أنه يقبل يسوع المسيح. فالقبلة هي علامة الأمان، الضمان، علامة الأمانة، علامة السلام. والقبلة عادة بين العائلة أو الأشخاص الأقرباء، ولكن استخدم القبلة المقدسة لخيانة رب المجد، لخيانة يسوع المسيح. لهذا السبب قال يسوع إنه جريمة يهوذا صعب إنه الواحد يتصورها. وعندما أدرك يهوذا براءة يسوع المسيح، رمى الفضة واشتروا حق الدم، يعني موجود في أسفل الوادي بين وادي هنم ووادي قدرون، وهناك شنق نفسه وانتحر. أبشع جريمة في التاريخ. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، وحديثي عن إلقاء القبض على يسوع اللي حدث هنا في أسفل الجبل في بستان جتسماني. شجر الزيتون ما زال موجود، ولما نروح نزور المكان منتذكر هذا الحدث العظيم جدا، أن المسيح جاء لهذه الساعة. ولكن احنا حكينا عن يهوذا، فالسؤال شو اللي صار في البستان؟ في البستان أحبائي منشوف أولا شجاعة يسوع المسيح. عندما جاءوا سأل يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. فسقطوا على الأرض. رجعوا سألوا مرة تانية، سألهم يسوع من تطلبون؟ أجابوا وقالوا يسوع الناصري. قال أنا هو. طبعا أنا هو مش بس أنه أنا، يعني الشخص، كلمة أنا هو بحسب بشارة يوحنا يعني أهي الذي أهي، إيجو إيمي. فهي الفكرة دائما تعبير عن جلال يسوع المسيح ولاهوته. أنا هو. رجعوا سقطوا على الأرض، وبعدين قال هو ذا ساعتكم. كان استحالة، وقال نفس العبارات عندما وقف بالمحاكمة أمام قيافة، أنا كنت أعلم كل حين وأسأل اللي سمعوا التعليم، ولكن في هاي اللحظات لازم يتم قبل، طبعا في الفصح قبل دخول السبت. فمنشوف شجاعة المسيح أنه جاء لهذه الساعة، قال أنا هو. ثم منشوف سلطانه، يعني في قوة، في حضور، في سلطان. لما كان بيتكلم أنا هو، سقطوا على الأرض، لم يستطيعوا الوقوف.

هذا كان دليل كافي يعني إنهم أمام شخصية خارقة عظيمة جدا. بمجرد إن يقول كلمة الجيش والكل اللي مع بعض سقطوا على الأرض. شيء ثالث ناحية أخرى منشوف محبة المسيح لآخر لحظة، لأنه كمان إذا ألقوا القبض على المسيح لازم يلقوا القبض على التلاميذ، ولكن المسيح قال أنا هو، يعني على أساس يلقوا القبض عليه وأنه يتركوا التلاميذ حتى تم برضو النبوة أنه يعني بيلقوا القبض على الراعي فتتبدد الرعية. شيء آخر في البستان منشوف طاعة كاملة لمشيئة الرب، يعني كل ما فعله يسوع المسيح هو طاعة كاملة. يعني لما بطرس اتدخل قال له الكأس التي أعطاني الآب ألا أستطيع أن أشربها، وقال عبارة أخرى ألا أستطيع أن أطلب من أبي أن يرسل 12 جيشا من الملائكة يعني حتى يساعدوه. ده هو ملاك واحد في العهد القديم قتل 185 ألف من جيش أشور، فكم بالحري 12 جيشا. فإذا فهو ماسك زمام كل الأمور، له السيادة والسلطان الكامل، فإذا هو يستطيع ويقدر أحبائي أنه ينجو من هذه اللحظات. ولكن جاء يسوع المسيح من أجل هذه اللحظات. في نهاية هذه الفقرة أريد أن أشدد على شخصية مهمة جدا. الرب يسوع اتنبأ أنه بطرس رح ينكر يسوع المسيح، وهنا بطرس كان مع يسوع في البستان. لكن نسترجع الذكريات أنه يسوع لما كان في قيصرية فيلبس في الشمال على حدود سوريا، وهناك سأل يسوع من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. لأول مرة ابتدى يسوع يعلن عن الغرض والهدف اللي جاء من أجله، إنه ابن الإنسان يذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. من اللي اعترض؟ بطرس الرسول. أخذ يسوع جانبا وقال له حاشاك يا رب. على طول الرب يسوع قال لبطرس اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. فكان يحاول يعترض على فكرة الصليب. ثم في البستان أحبائي بطرس برضو فهم الموضوع غلط، مسك الخنجر بتاعه وضرب عبد أذن عبد رئيس الكهنة، قطع الأذن، وطبعا يعني حتى ما قدرش يقتل شخص. قال له الرب يسوع لبطرس رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف أو الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. فإذا يسوع هو القادر على كل شيء، وكان مهم جدا لآخر لحظة أنه بطرس غير مدرك أنه المسيح جاء لهذه الساعة أنه يتمم مشيئة الآب بموته على الصليب. لكن ما صنعه يسوع مش بس شافوا معجزة سقوطهم على الأرض، ولكن يعني كأنه خلق أذن جديدة للعبد، والكتاب حتى بيحكي اسمه ملخص عبد رئيس الكهنة. يعني هو ممكن حتى يكون شاهد أمام رئيس الكهنة إنه يسوع المسيح بار. هذا ما حدث في بستان جتسماني. ألقوا القبض على يسوع وأخذوه تحت الضرب والإهانة اللطم واللكم، ولكن كله لتتميم المشيئة الإلهية.

أحبائي من جبل الزيتون، بحب أختم شيء مهم جداً، إنه المسيح جاء لتتميم المشيئة الإلهية. كل فكرة التجسد مثل ما ذكرت مراراً

حتى المسيح ما يكون مجرد سوبرمان بيصنع عجائب أو بيعلم تعليم خارق، ولكن كل مجيء مسيح أو الغرض منه هو حتى يتمم مشيئة الآب ويكمل عمل الفداء بموته على الصليب. فالأسبوع الأخير اللي ابتدى من بيت عنيا بيت فاجي في دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم، أوصنا أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، سواء لعن شجرة التين أو تطهير الهيكل أو صنع المعجزات في الهيكل في الأسبوع الأخير، كل هذه الأحداث كانت بتجهز بتعد للخاتمة. إنه يسوع يوم الخميس كان مع التلاميذ في العلية، من العلية صاروا في وادي قدرون إلى بستان جتسماني، وفي بستان جتسماني كان يسوع يصلي، وألقي القبض على يسوع المسيح لتكميل عمل الفداء. كان بيصلي وكان برضو بعلم بطرس إنه رسالة المسيح ليس بالسيف، هو يقدر أن يحضر ملائكة للمساعدة، ولكن كيف يتم المكتوب. ومن بستان جتسماني أحبائي أخذوا يسوع مرة ثانية صعودا إلى جبل صهيون، اليوم في كنيسة صياح الديك سان بيترز إن غاليكانتو أو بيت قيافة. هناك وقف في المحاكمة أمام حنان وقيافة وأمام مجمع السنهدرين. كل هذه الأحداث أحبائي حدثت يعني في ليلة ما نمش فيها يسوع المسيح، كان بدون نوم وكان عم بصارع في البستان وبيطلب من التلاميذ صلوا لألا تدخلوا في تجربة. ودائما أنا بقول لكل المشاهدين، تخيل معي لو كنيسة الرب تتعود تصلي ساعة كل يوم لألا تدخل في تجربة، شو ممكن يصير في العالم؟ العالم راح يتغير. المسيح تألم، المسيح مات، المسيح قام حتى يقدم الخلاص الكامل. من جبل الزيتون أنا أحثك في هذا الوقت لا تضيع الفرصة. يسوع مات حقيقة وقام وهو حي وبيسمعك، مجرد تقول له ارحمني أنا الخاطئ، تعال غيرني واسكن قلبي واعطيني النعمة أعيش لأجلك، صليها. وإذا محتاج لمساعدة روحية تواصل معنا. بصلي بركة الرب يسوع تكون معكم وتحل عليكم. إلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدين ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 10 اغسطس 2026. للاسف كله بيتحدث عن المذبحه الصعبه جدا في التجمع اللي راح ضحيتها اسره من 4 افراد، الاب والام وبنتين، وانه اللي قتلهم صديق للزوج بسبب خلافات اتقال، اول خلافات ماليه وبعد كده اتقال ان هو من قبيل يعني بهدف السرقه. عندنا كمان الحقيقه موضوع روماني غريب، للاسف تم تجديد حبسه وبدأت يعني تطلع له تهم على حاجات تانية كان نشرها من فترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي. بيان صادر عن مكتب الأستاذ سعيد فايز المحامي للمحاماة والاستشارات القانونية، هنعرض على حضراتكم البيان. عندنا كمان الحقيقة سيدة أزمة لما سمي سيدة الصلاة أو سيزلر، محل سيزلر بمول العرب، وفصل المدير، وده كله ده بسبب أنها كانت عايزة تصلي جوه المطعم نفسه، فهنشوف برضو تفاصيل هذه الواقعة مسمينها واقعة الصلاة. كمان في شاب الحقيقة شهم جدا أنقذ 6 أشخاص من الغرق، ولكنه يعني انتهى به الأمر أنه هو غرق الحقيقة للأسف، في قصة شهيد البطل زياد. عندنا كمان موضوع بقى منع دخول علم مصر يا جماعة، منطقة سقارة، يعني هو داخل منطقة سقارة بعلم مصر مصري، قالوا له العلم ممنوع، فطبعا هذا الأمر أثار ضجة والسياحة وضحت. عندنا بقى موضوع كبير جدا على يعني شاغل ناس كتير جدا في مصر، وهو موضوع دلوقتي شركات الاتصالات كانت بتعمل خطوط هواتف باسم حضرتك مثلا وانت مش داريان، وتبص تلاقي انه طبعا دي في منتهى الخطورة، فالأزمة تصاعدت لدرجة انه صدر بيان من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانه تحويل 4 شركات طبعا للتحقيق علشان خاطر يحققوا، في اجراءات بدا يتم اتخاذها حيال هذا الامر. عندنا الحقيقه انه السكري اللي هو بالنسبة للذهب كان في عامل توفى وإصابة 6 إسر انهيار أحد الأنفاق فمنجم السكري. فعندنا كمان النهاردة حصل زلزال كبير قوي في كولومبيا، والحقيقة أن المشاهد لغاية دلوقتي مرعبة، هزة أرضية عنيفة بقوة 7.4، يا جماعة مباني بتتهدم بشكل غير طبيعي، مباني كتير جدا، معرفش بقى الناس يعني بجد لغاية دلوقتي طبعا في عدد من الوفيات وأكيد العدد هيزيد. يعني اللي احنا شفناه قدامنا ده بيفكرنا برضو في فنزويلا، بس كمان بشكل غريب جدا، مباني بحالها بتنهار ومباني سياحية وكاتدرائيات، يعني بجد حاجة صعبة جدا، ربنا يكون في عونهم. أما بقى بالنسبة لموضوع الاتفاق اللي احنا لينا كام يوم واللي كان محدد ترامب مهلة انه يحصل اتفاق علشان فتح مضيق هرمز بين عمان وإيران، الاتفاق ده لسه متعطل لغاية دلوقتي، وطهران أعلنت شروط ليها لإعادة فتح المضيق مضيق هرمز. ودخلنا بقى في قصص غريبة جدا، وفوجئنا النهاردة بأنه طبعا ترامب برضو بيحاول انه يوازن ما بين التهديد وما بين انه هيعمل ايه مع ايران، بس محدش جاب سيرة المهلة. الحاجة التانية ان لقينا النهاردة اخبار عن مجتبى خامنئي، ايه ده يا جماعة ده ظهر، بس مش كان قال ده انا قعدت معاه وقت طويل قوي، واللي يتقعد معاه 7 ل 6 ل 7 ولا 8 ساعات يا جماعة ده شخص يعني بصحة جيدة جدا. واتفاجئنا كمان ان في قرارات في تغييرات وتعيينات خاصة بالحرس الثوري بحاجات كتيرة في الحكومة الإيرانية كان أمر بيها مجتبى خامنئي، بس احنا ما شفناهوش لغاية دلوقتي، ويعني مش عارفين برضو ايه اللي بيحصل، لكن نتمنى نشوفه. يعني الرئيس ترامب أيضا بيدرس إنهاء الحرب في مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وده من ضمن الحاجات اللي تم طرحها، يعني كده ولا نووي ولا غيره، والهدف اللي احنا في الحرب دي كلها مش ان احنا نخلي إيران ما تبقاش بتمتلك سلاح نووي. عموما أخبار كتيرة متضاربة في هذا الشأن، لكن الواقع دلوقتي انه ما فيش أي اتفاقية. البنتاغون بقى بيسرع انتاج الاسلحه والذخائر الامريكيه بسبب نقصها، يبقى هنا ممكن نقول انه ترامب ما اتكلمش ولا المهله ولا اي حاجه علشان خاطر لسه مستني اسلحه جديده. الزعيم الايراني يعلن اللي هو مجتبى خامنئي 6 تعيينات جديده في القوات المسلحه والحرس الثوري. سلطنه عمان بتقول ان كان في تسرب نفطي من ناقلة اسمها كارولين بيزينجي لتغطي نحو 390 كيلو متر مربع، وهنا طبعا قلق كبير جدا من طبعا التلوث. مجلس الأمن السيبراني في الإمارات بيحبط هجمات سيبرانية متقدمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم بالدولة، وده جي

بعد ما كان في استهدافات لمراكز نفط أرامكو ومركز وبرضه يعني نفط أيضا في الإمارات، وبعدين بنلاقي كمان إيه أنه هجمات للحوثيين. وزير الصحة اليمني أعلن عن في 7 قتلى و30 جريح في ميناء المخبس يعني، وعندنا طبعا أماكن كتيرة. ومن شوية لقينا أنه القوات اليمنية بدأت تضرب تجمعات وأماكن فيها مسيرات للحوثيين. فالوضع دلوقتي بالنسبة للاشتباكات الكبيرة جدا والضربات اللي بيقوم بها الحوثيين والرد عليها من الحكومة اليمنية تعتبر هي النهاردة المتصدرة الأخبار. الحوثيون كمان أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف مصفات أرامكو بالسعودية بالنسبة ل ألعاب نارية بقى واحتفالات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، احتفاء بتوقيع اتفاقية مكة بين السعودية وباكستان وتركيا. ولغاية دلوقتي التساؤل هل في دول تانية هتنضم لهذه الاتفاقية ولا لا. عندنا كمان العراق بقى، الداخلية العراقية بتقول أي مسيرة جماعة هتحلق دون موافقات رسمية هيتم التعامل معها معاملة الإرهاب. وده بعد ما كان في لقوا كمية كبيرة جدا من المسيرات وذخيرة، والحقيقة ان هم قالوا ان هم احبطوا عملية إرهابية. بالنسبة الحكومة بقى كان في نتنياهو الحقيقة غير كلامه، مش عايز يكمل الاتفاق بتاع غزة، وبدأ بقى نتنياهو يقول على الحكومة وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل، ده عفوا حزب الله. وكان برضو في رفع شكوى عاجلة. التلفزيون السوري قال قوات إسرائيلية توغلت في منطقة الكنيترة. عندنا بقى واشنطن تضغط على إسرائيل للانتقال للمرحلة الثانية ونتنياهو هو اللي رافض. أما في مصر بقى فتم الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 14.7 خلال يوليو 2026. وفي السودان النهاردة برضو كان في تقدم للجيش السوداني ضرب مناطق للدعم السريع. مذبحة التجمع الخامس وبالتحديد منطقة النرجس، الحقيقة فوجئنا بأنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كلها هذا الخبر ومن مواقع إخبارية أنه في أسرة بأكملها قتلت على يد صديق الأب. وبدأت طبعا أقاويل وروايات لغاية ما صدر الحقيقة بيان الداخلية وضح لنا بالضبط إيه اللي حصل. صديق قتل أسرة كاملة للاستيلاء على الأموال والذهب. تفاصيل صادمة طبعا. الأول كانت بأنه في عربية عثروا عليها متغطية، والعربية دي كان جنبها أثار دم، فبسرعة القوات راحت علشان خاطر تشوف إيه اللي حصل. وبعد كده لقوا في العربية دي الزوجة ومعها بنتين، وبيقولوا إن الزوجة كانت حامل في الشهر الأخير. بعد كده بدأت القوات الأمنية طبعا تشوف إيه اللي بيحصل، وصلت لمرتكب الجريمة بعد يبحثوا عن جثة الزوج. وطبعا ارتكب، اعلن المتهم بانه ارتكب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وبين الزوج. وبعد كده لقينا طبعا قصة 100,000 جنيه اللي بدأت تتنقل، مش فكرة 100,000 جنيه، فكرة ان هو كان ليه اموال بسبب شراكة وانه المجني عليه ما دفعلوش الاموال دي. طبعا كل ده كان في الاول الواقعة، يعني الكلام ده كان في اول الواقعة. وشفنا بعد كده صورهم وشفنا مين هم، ولقينا طبعا عثروا على المتهم بعد كده أدلى بالاعترافات بتاعته وأدت للعثور على جثة الزوج. الفكرة أنه خلافات مالية، ضائقة مالية كان للمتهم، وبعد كده نفذ خطة للسرقة. الخطة دي كانت طبعا قتل فيها الأب، وبعد كده استدرج زوجته وابنتيه علشان خطره، قال لهم أن زوجه حصل معاه حادثة في إحدى الطرق، وراح خدهم وساق العربية بتاعتهم. وبعد كده لما وصلوا المنطقة مقطوعة راح ضرب النار عليهم وسأل بالعربية ورجع وركن العربية قرب بيتهم وهم معاه جثث في العربية. بجد جريمة غريبة جدا جدا. المهم انه طبعا دلوقتي كان الحادث ده وقع 10 اغسطس لما تلقى بلاغ ده المتهم الحقيقة المجرم يعني. المهم الزوج مالك مطبعه مقيم بدائرة الاسم، وبيقولوا ان المتهم ده اسمه وليد جيت، تقريبا عنده 51 سنة. وبرضه هنشوف بيان الداخلية بعد شوية مين بقى الأسرة دي. الزوج هو مالك مطبعه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. عثرت الأجهزة الأمنية على سيارة المجني عليه بها أثار دماء وأعيرة نارية، وجثمان الزوجة والبنتين جوه السيارة.
وبعد كده عرفنا طبعا الأم اسمها أمل سعد رياض، الزوجة والبنت هيلين عندها 16 سنة، وكانوا لسه بيحتفلوا بعيد ميلادها دي تقريبا في عيد ميلادها 16، دي آخر صورة ليهم. وكان والبنت الثانية عندها 14 سنة اسمها ليلي.

والزوج اسمه أسامة نصيف. والحازم قلت لحضراتكم وليد جاد هو المتهم، عنده 51 سنة من المعادي، مرتكب الواقع، كان صديق للمجني علي وكان بينهم شراكة، هو مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي محافظة الجيزة. طبعا قدروا يقبضوا عليه بتتبع كاميرات، وهو بصراحة يعني كان ذكي جدا، يعني بجد يعني حاجة غريبة جدا، وان هو اساسا عشان ينتقم من الاب بسبب الشراكة دي او بسبب ان هو شايف انه ما خدش حقه يعمل الجريمة دي كلها. طب الزوجة والبنات يعني ليه بعد ما قتلت الأب رحت واستدرجت الزوجة والبنات؟ قال لك انه كان بيستدرجهم علشان البيت يبقى فاضي وعشان يرجع، ولما جه يرجع لقى طبعا حارس على الفيلا بتاعتهم معرفش يدخل. طب وانت من الأول ما كنتش عارف ان في حارس؟ يعني في حاجات غريبة كده شوية. المهم وقال لك انا عارف ان في بيته في مبالغ مالية وسبائك، وانا كنت بشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من ان هو في كل قعدات علشان نصفي الدنيا عشان ياخد حقي منه كان بيقول ان معهوش فلوس، وان هو المتهم كان بيشوفه على موقع التواصل الاجتماعي ومدخل بناته مدارس بريطانيه، وانه هو عايش في نعيم، وصاحبه ده طبعا مش لاقي حاجه وضائقه ماليه كبيره فخطط للموضوع ده. دي يعني خلاصه الكلام الكتير اللي كان متنطور. لكن اول حاجه خالص موضوع ال 100,000 جنيه دلوقتي ما بقتش هي الكلام يعني المؤكد، يعني هو بيتكلم على خلافات ماليه وان هو ليه مبالغ عنده وكان بيعمل عمل الجريمة دي بهدف السرقة. المهم انه زي ما قلت لحضراتكم هو كان برضو لما قتل الزوج استولى على المفاتيح بتاعه العقار بتاعه، وزي ما بقول لكم كان هدفه ان هو يتخلص من الزوجه والبنات بقى عشان يرجع ان هو يسرق، لكن ما عرفش ولقى الحارس فقال لك ارجع تاني يوم الصبح. لكن قوات الامن بصراحه نجحت ان هي تعرف مين هو وقبضوا عليه وبدات طبعا اعترافاته. المهم ان هو بقى بالنسبه للزوج قال لك ان هو كان بعد ما قتلوا تقريبا كان في منطقة ورا البيت، يعني برضو منطقة زي هادية ورا البيت. المهم انه في النهاية بقى بيان الداخلية كان قال الكلام ده، قال القصة دي كلها، انه شرح الموضوع بالظبط بانه التحقيقات كشفت هذا الامر، وانه بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات حادث مسرع افراد اسرة بالتجمع الخامس بتاريخ 10 اغسطس الجاري اليوم، يعني تبلغ لقسم شرطة التجمع بتغيب شقيقه مالك مطبعة وبعدم تمكنه من التواصل معه بالانتقال لمحل إقامة المذكور، عثر على سيارته بها آثار دماء وعيرة نائية، كما عثر على جثمان زوجته وكريمتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل اقامتهم. التحريات وجمع المعلومات اسفرت عن تحديد وضبط مرتكب الواقعه صديق المجني عليه بالمعاش مقيم بدائره اسم شرطه الدقي، وتم بارشاد وضبط السلاح المستخدم ومواجهته اقر بعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ ماليه وسبائك ذهبيه بمنزله، ونظرا لمروره بضائقه ماليه قرر التخلص منه وسرقته. قام باستدراجه بسيارته، يعني عندنا دلوقتي في سياره للزوج وسياره للزوجه، الزوجه استدرجها بسيارتها وقتلها هي بنات. هو الأول قام باستدراج الزوج والتعدي عليه بإطلاق عيار ناري، وعقب تأكده من وفاته استولى على مفاتيح العقار محل سكنه، تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة، وتوجه بعد كده لمحل إقامة المجني عليه وتواصل مع الزوجة وقال لها أن زوجك تعرض لحادث سير وتم نقله لإحدى المستشفيات، وبعد كده هو اللي ساق العربية بتاعتها وهي نزلت معاه هي والبنتين، أطلق أعيرة نارية تجاههم بذات الطريق مما أسفر عن وفاتهم، عاد لمحل إقامتهم وقام بترك السيارة بالقرب منه. يعني هو شوفوا عمل إيه، يعني رجع بجد غريب جدا يعني اللي عمله ده. المهم كانت طبعا العربية فيها جسامين المجني عليهن، حط الغطا غطاها، وبعد كده جه يروح عشان يسرق لقى الحارس فلم يتمكن، وقال ان احنا ايه ان انا هبقى ارجع بقى بالليل. التحريات طبعا وتم نقل جسامين المتوفين واتخاذ الاجراءات القانونية. دي بقى الرواية خلاص ما فيهاش 100,000 جنيه ولا حاجة، لان في الاول موضوع ان هو قتلهم عشان 100,000 جنيه، لا ده كان طموحه ان هو مبالغ مالية وسبائك ذهبية، وفي نفس الوقت قام بقتل الزوج الأول وبعد كده الزوجة والبنات. ربنا يعزي أسرتهم بصراحة، الموضوع صعب جدا. النهاردة تمت الصلاة على جسامينهم، واتضح زي ما بقول لحضراتكم أن الزوجة قيل أنها كانت حامل في الشهور الأخيرة. طبعا دي كانت صلاة الجناز والأربع صناديق جنب بعض، مشهد صعب جدا جدا. ربنا يكون بجد في عون العيلة بأمانة، يعني واللي حصل ده كله موضوع منتج.
منتهى الصعوبة. ربنا يعزي أسرتهم، ربنا يعزي

محبيهم، ربنا يعني مد ايده بالعزاء برضو لاسره اي حد راح له عزيز عليه. جريمه صعبه بكل المقاييس انه يتم تشييع جثامين الاربعه مره واحده بسبب طمع وسرقه. بالنسبة لروماني غريب، وبنعرف الأخبار عن طريق طبعا الأستاذ سعيد فايز والبيان اللي صادر عن مكتبه. الحال الأستاذ سعيد فايز هو المحامي لروماني، وكتب وبيقول: تم اليوم نظر أمر تجديد محبس أو حبس موكلنا روماني غريب عدلي عازر أمام نيابة أمن الدولة العليا، والقضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، موجه لي فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بس أفكار إرهابية. معرفش بصراحة كونه اشتكى من الضابط اللي عمل معاه كده وكان عايز يجبره ان هو ياخد معاه حد ويركب معاه حد ورايح يجيب كاستمر او يعني حد من المطار للسويس، كونه بعد كده قال لك لقوا في البوستات بتاعته وقت ارتفاع البنزين ان هو كان ناشر بيقول لك ان هو بعربيه كار وبحمار، وقال لك ده اللي احنا دي طريقه المواصلات. على فكره ناس كتير جدا كانوا اتكلموا بعد ارتفاع اسعار البنزين بنفس الفكره وكوميكس وحاجات زي كده. المهم بيكمل الأستاذ سعيد فايز وبيقول: خلال نظر التجديد تمسك فريق الدفاع بانتفاء أركان الاتهامات المسندة إلى موكلنا، وبأن ما نسب إليه من منشورات لا يجاوز في حقيقته إطار التعبير الساخر والنقدي اللي اعتاد عليه قطاع واسع من المصريين في التعبير عن أرائهم تجاه الأوضاع والقرارات العامة. وحتى هو لما اتكلم على الضابط ما اتكلمش عنه بأي طريقة صعبة ولا أي حاجة، هو بيقول كان بيوجه كلامه للدولة وإن هو محتاج إنه يتحقق مع الضابط ده علشان كان عايز يجبره وانه في نفس الوقت وقفه وعطله عن ان هو يقوم باداء عمله، فهو ما عملش حاجه تستدعي كل ده. لكن قال لك من بين الوقائع محل التحقيق ان روماني نشر صوره ليه وهو بيستقل حمار مصحوب بتعليق ساخر عقب صدور قرار زياده اسعار البنزين، وقال ان دي هتكون وسيله المواصلات خلال الفتره المقبله بسبب ارتفاع اسعار الوقود. يا جماعه كام حد عمل ده وكام حد كتب كوميكس كتيره جدا على الموضوع ده، والناس فعلا بتعاني من قصه اسعار البنزين بتعلى، يعني المواصلات بتزيد، يعني كل السلع بتزيد، وان الناس بعد كده قال لك ان احنا هنعمل ايه، يعني اتنقل ازاي بعد كده. فدي كان اطار، وهو دايما بينشر حاجات كلها فيها كوميديا كده وضحك يعني، والضحك احيان كتير بيبقى بسبب القرارات الصعبه اللي بتبقى يعني بتحط على كاهل المواطن اعباء اكتر واكتر، بيبقى الناس كلها في مصر بتلجا دايما للسخريه يعني. معرفش ايه الجريمه في كده. المهم بحسب ما دار في التحقيقات، بيكمل الاستاذ سعيد فايز، قال لك: تم الاستناد الى هذا المنشور ضمن وقائع الاتهام باعتباره يتضمن بثا لافكار ارهابيه ولا تعليق بجد يعني. طبعا هنا يؤكد المكتب، مكتب استاذ سعيد، ان الفصل في مدى توافر اركان الجريمه من عدمه هو امر متروك لجهات التحقيق والقضاء المختص، الا ان دفاعنا تمسك بان تفسير التعبير الساخر او النقدي باعتباره يحمل مضمون ارهابي يجب ان يخضع لاقصى درجات التدقيق بالنظر الى خطوره الاثار المترتبه على ذلك بالنسبه لحريه على حريه التعبير. قال المكتب برضه استاذ سعيد ان استمرار حبس روماني احتياطيا في ضوء طبيعه الوقائع محل التحقيق يبعث من وجهة نظر الدفاع برسالة بالغة القسوة إلى فئات واسعة من البسطاء الذين ينتمون إلى نفس البيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها روماني، وهي أن المواطن الذي يعبر عن غضبه أو يسخر من قرار اقتصادي أو يتحدث عن تعرضه لمشكلة أو تعد أو ظلم قد يجد نفسه أمام اتهامات بالغة الخطورة تصل إلى حد الانضمام لجماعة إرهابية أو بث أفكار إرهابية. معقول يا جماعة كام موقع، كام حساب على موقع التواصل الاجتماعي في وقت زيادة البنزين ده كانوا بيتريقوا وبينشروا وبيعيدوا نشر التهكم والسخرية دي، يعني ايه المشكلة؟ المهم فدلوقتي نثق في جهات التحقيق ستظل قادرة على تحقيق التوازن الدقيق بين مقتضيات الحفاظ على الأمن العام ومواجهة الجرائم الإرهابية من ناحية وبين حماية حق المواطن في التعبير المواطنين في التعبير عن ارائهم وشكواهم من ناحيه اخرى. المصري بطبيعته يميل الى التعبير عن همومه بالنكته والسخريه والهزار، ودي سمه راسخه في الشخصيه المصريه، وان من حق اي مواطن ان يتقدم بشكوى عندما يشعر بانه تعرض لظلم او تعسف دون ان يتحول طبعا لذل، وده اللي عمله روماني. بنتمنى ان تخلص قضيه روماني على خير يا رب ويطلع من حبسه، وناس كتيره طبعا رفع صلوات من اجله ومن اجل كل واحد محبوس ظلما في اي مكان. نروح بقى لواقعة الصلاة يعني أو سيدة الصلاة، والصلاة في محل أو مطعم سيزلر بمول العرب.

للأسف بعد ما انتشر الموضوع وبدأ يبقى ترند، لقينا قرار من بفصل مدير الفرع وأنه يجب أن يقدم اعتذار. فالسيدة دي فجأة الناس كلها بأنها نشرت أن هي كانت في مطعم سيزلر في مول العرب، وأن جه وقت الصلاة وأنها عايزة تصلي. فطبعا المدير الفرع بصفته طبعا مسؤول عن أي حاجة بتحصل في الفرع، فتوجه ليها وقال لها أن مع حضرتك ممنوع الصلاة طبعا في المطعم، لأنه المطعم هنا للأكل بس، وأنه في كمان يعني مكان للصلاة قرب الحمامات بس. وهو بيتكلم تقريبا كده يعني، وده اللي انا فهمته بعد ما حاولت يعني مجتهده افهم ايه اللي حصل وايه اللي خلى الموضوع انتشر وبقى ترند، لان هي قالت ان هو شبه الصلاه بالبيبي. هو الراجل كان بيقول لها يعني ينفع حضرتك ان حد مثلا يجي يعمل حمام هنا؟ يعني اللي هو عايز يقول لها ان في ممنوعات في المطعم، بس هو يمكن طبعا يعني لما جه يشبه الدنيا دي او يقول الكلام ده، هي بقى فهمته ان هو كده بيشبه الصلاه يعني فطبعا الراجل طلع ببث مباشر وقال وشرح اللي حصل. فدي في النهايه طبعا دلوقتي الدنيا كلها مقلوبه على الست دي، لانك هو انت خلاص زنقت معاكي يعني الصلاه، طب ما بدا بقال لك روحي صلي في مكان. واتضح ان هي بنت حد من الاخوان ومواضيع طبعا. ودلوقتي بقى ايه، بدات كمان تقدم تهم وبلاغات ضدها، لان هي اثارت الراي العام، عملت ترند زائف وكل الامور دي كلها. طبعا هي زي ما قلت لحضراتكم الأزمة علشان حصل ترند كبير، المطعم طبعا برضو أجرى الإجراء ده يعني خوفا من أو أنه علشان المطعم وعلشان الزباين. معلش الصورة دي أعرف بس زمايلي فيها إيه بالظبط المتعلم عليه بالأحمر. أقر أن دي مش سياسة الشركة وأن مسموح بالصلاة في أي فرع. ده المالك الشركة، دي هي البنت اللي كانت كاتبه ده مش كده، ونزلوا بيان اعتذار وتم تخصيص مكان للصلاه في كل بكل الفروع. ده بجد يعني هي بتعتبر نفسها ان هي نجحت في انه اداره المطعم قالوا ان دي مش سياسه الشركه وان مسموح بالصلاه في اي فرع طول الوقت، مش حاجه جديده عليهم، وتم فصل المدير من الشركه نهائي، ومالك الشركه ضمن لنا سلامتنا وان مش ممكن المدير يحاول يتعرض لنا، ونزلوا بيان اعتذار رسمي. دي الاخت الفاضله اللي هي نزلت الكلام ده. المهم يعني ده كان في بالنسبه لها انه ده انتصار. نفس مدير المطعم زي ما قلت لحضراتكم خرج ببس وشرح اللي حصل معاه، نظرا بس للوقت مش يعني هو خرج. والحقيقه يعني اللي حصل بقى تصعيد قضائي. التصعيد القضائي ده انه خبير قانوني تقدم ببلاغ ضد هذه الفتاه والسيدتين بتشكيل جماعه متطرفه واستهداف الاقتصاد. ما هو خلي بالكم يعني انت بتتكلمي دلوقتي في ايه بس. طبعا جينا لقينا بقى انه عبد الله رشدي دخل على الخط، والناس كلها بدأت تتكلم بقى عن الأخ عبد الله رشدي. فقال لك ايه، انه اي مطعم له مواعيد لفتح الصالة، ومن المعلوم ان التيك اواي لا يتم تناوله داخل المطاعم، الطبيعة ان تحترم سياسات المكان اللي تتواجد فيه، ليس من المقبول ان تفرض فكرتك على سياسات المطعم، وفقط للتذكير بأداب التعامل في حال ما لو نويت ان تزور احد المطاعم. اما منطق يتنفذ اللي انا عايزه يهقلب عليك الدنيا، فمنطق لا يستعمله النبلاء. فاكرين كشري التحرير، ولما كان في مسيحيين عايزين ياكلوا في كشري التحرير، وساعتها راح نزل البيان ده. جه بقى هو في البيان بتاع الصلاه انه لا، احنا من حقها انها تصلي، وقال لك للعلم والتوضيح يعني، وانه اللي قاله كده اخر الكلام ده بما ان هو طبعا لا كانت معطله احد ولا ضايقت حد ولا كانت قافله طريق. وفجاه مدير المطعم راح لها واتكلم معاها باسلوب مش كويس، وان هو بدا يقارن الصلاه بالحمام، وقال بما معناه لو واحد هيعمل حمام هنا هتوافقه. فهو يا جماعه هنا ده يعني اللي هي الفكره، ان هو بيحاول يفهم المواضيع انه في حاجات ممنوعه يعني. فطبعا هي دي اللي قلبت الدنيا على هذا المدير. لكن بصراحه جاله عروض، ومن ناس كتير عرضوا عليه ان هو يشتغل في مكان بره مصر. هنا الناس كلها، معلش نرجع الصورة الثانية دي عشان بس تفهموا موضوع عبد الله رشدي، كشري التحرير وقت ما كانت الأسرة المسيحية عايزة تروح، وقال لك إن لا، ودي قرارات وبيانات. فقال لك هل تختلف عدالة المطاعم المصرية باختلاف ديانة الزبون؟ عبد الله رشدي بيبرر منع مسيحية وابنتها من الطعام في نهار رمضان، احترمي سياسة المطعم. وسيزلر قال لك إن هو وقف وفصل موظف بعد منعه زائرة من الصلاة، وهو طبعا كان مع فكرة عقاب المدير، يعني الكلب ميكيلين. المهم انه الدنيا والترند بقى اللي حصل، بدأت ناس تكتب، ناس لا تعرف اسم المحل ولا مكانه،

عشان ست تسببت في قطع رزق شخص كل ذنبه انه عمل شغله. فده طبعا رد على موضوع مقاطعة بقى المطعم ومول العرب والكلام ده كله. ندى بقى الحقيقة طلع البنت دي اسمها ندى متولي، والبنت دي بقى بنت مين؟ واحد من الحقيقة الإخوان اللي هو حضراتكو كان طبعا يعني كان في وقت المرسي بيشجع مرسي، وفي نفس الوقت كان إخواني من بتوع مرسي، وإن بنته بتحاول فرض واقع جديد. وواحد كتب كده لن أستبعد، كان في تعليق تاني على الموضوع ده، كان بيقول لن أستبعد إنها كانت متعمدة وخططت تعمل كده. ده بالنسبة لندى متولي صاحبة واقعة المطعم للأسف الشديد. فدي كان القصة الخاصة بتفاصيل وموقعة الصلاة. طبعا ناس كتير قوي طلعوا يتكلموا على الموضوع ده، وفي النهاية يا جماعة لما يكون بيقول لها على بعد كام متر منك مكان للصلاة مش قادرة أفهم علشان برضو تفرض الفكرة دي. لكن دلوقتي لو حضراتكم شفتوا مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا أن ناس كتير جدا الحقيقة ضد هذه السيدة وما فعلته، وخصوصا بعد الكشف عن من هو والدها، وانه ممكن يكون في اهداف خفية وراء إثارة الترند بهذا الشكل. عندنا حاجة تانية بصراحة، والحاجة التانية دي عندنا موضوع تاني، وهو القصة الخاصة بان كان في فيديو نزل. الفيديو ده كان لشخص بيطرد امه والدته وبيقعد قاعد يشتمها بشكل غير طبيعي. فاللي حصل بصراحة انه نجيب ساويرس دخل على الخط. الفيديو كان منتشر بس طبعا في الفاظ بذيئة واحنا مرضناش ان احنا نجيبه خالص. الصورة اللي من تحت دي كان المشهد قدام باب البيت، والاخ ده ودي امه اللي على الارض وقاعد يشتم فيها بشتائم صعبة جدا جدا وطردها من البيت. طبعا نجيب ساويرس والناس كلها بقى، ده الترند الحقيقي يا جماعة اللي حرك مشاعر رجل أعمال نجيب ساويرس، وقرر توفير منزل لهذه السيدة صاحبة هذه الواقعة، وانه كمان هيوفرها راتب شهري ثابت لمساعدتها في المعيشة. وجار الست هو اللي نزل الفيديو بتاعها من كاميرا البيت، وطبعا الشعب المصري كله تعاطف معاها. والفيديو ده بجد الجار ده بيشكر، لانه هذا الفيديو كان سبب انه ربنا يبعت لها مكان تعيش فيه، وربنا يبعت لها رزق عن طريق طبعا رجل اعمال نجيب ساويرس. ربنا قادر يرزقك وانت قاعد في بيتك. بجد شكرا للمحترم نجيب ساويرس. شهامة شاب الحقيقة، بس على الجانب الآخر اللي انقذوا كانوا غلطانين 100%. كان قبلها في خبر بيقول يا جماعة ان في مناطق كتيرة العلم الاحمر، وانك انت ما تنزلش في المناطق دي علشان دي ممكن تتعرض للغرق. هم ضربوا بعرض الحائط كل التحذيرات والعلم الاحمر والاشارات الحمراء بانه ممنوع النزول، وراحوا نزلوا. طبعا شاب زياد شاف المنظر ده، شاف اسرة بتغرق، جري بسرعة وحاول ان هو ينقذهم. الشاب اسمه زياد محمد 18 سنة، بمساعدة اصدقائه بسرعة جريوا عشان ينقذوا 6 اشخاص جرفتهم الطيارات البحرية بشاطئ البيطاش في العجمي. العجمي ده من الاماكن المعروف ان اغلبية الوقت مش مفروض انك تنزل فيه البحر. الشاطئ كان رافع الرايه الحمراء بسبب خطوره السباحه. بعد انقاذهم تعرض زياد للغرق بعدما جرفته الطيارات البحريه المنطقه شديده الخطوره قبل ان تتمكن فرق الانقاذ من انتشال جثمانه، ولكن طبعا الاداره المركزيه للسياحه والمصايف اعلنت وفاته. يا جماعه الرايات الحمراء لما بتبقى موجوده المفروض حضراتكم ما تنزلوش، وانه يكون في حظر تام لنزول البحر عشان في امواج وسحب. طبعا في ناس دلوقتي بتطالب بانه بجد انه الاسره دي المفروض تتعاقب لانها كانت السبب في وفاه زياد، الشاب زياد، وربنا يعزي أسرته. طبعا زياد محمد 18 عام شهيد خطأ اللي الأسرة دي عملته، أنقذهم وهو توفى. طبعا اول ما انتشر موضوع انه في منع دخول علم في منطقه سياحيه في مصر، انا قلت لا ده اكيد علم مش بتاع مصر، يعني مش معقول يكون منعين دخول علم مصر. فالحافي البلوجر كان بيحاول ان هو داخل منطقه اثريه، المنطقه دي قرب سقاره، فالمفروض ان هو داخل قال لك انا هروح اصور وانا وصاحبي بالعلم علشان خاطر انه يعني ننشر على صفحتنا في منطقه سياحيه في مصر، منطقه سقاره داخل بعلم مصر. فوجئ بانه منعوه وقالوا له، قالوا له ايه بقى؟ قالوا له طب يا عم انت بتمنع ده علم مصر، انا مش داخل بعلم بلد تاني.

قال له اه ما هي مش احنا اللي مانعين ده وزاره الاثار هي اللي منع والقانون بيحظر رفع الاعلام واللافتات داخل المناطق الاثريه دون موافقه مسبقه. يعني عشان ترفع علم بلدك في مكان لازم مكان سياحي وعلم بلدك تاخد موافقه، مش دي غريبة شوية؟ الحقيقة طبعا نزل برضو فيديوهات وناس كتيرة اتكلمت عن الموضوع ده بانه في ايه وان هو الموضوع مش منهم، فده كان

0: استنى بس الله يبارك. ثانيه واحده بس.
1: انت
0: لا بعد اذنك ثانيه واحده بس.
1: انت دخلت
0: لا ثانيه واحده بس الله يبارك. قلت لي ممنوع وزاره الاثار مانعه المدير مانع. قلت لك لا ده علم بلدي مش علم اسرائيل وارفعه في اي حته. لما اجي بيتك لما اجي بيتك تقول لي ما ترفعش علم مصر مش مشكله. تمام دخلت
1: كلمني
0: اسمعني بس
1: زي ما انت
0: لا استنى بس لا لا استنى بس بعد اذن حضرتك بس اسمعني
1: على نفسك
0: وانا خايف.
2: طبعا ناس كتير يا جماعة استغربت ويعني هو نفسه طلع في زي ما قلت لكم في أكتر من فيديو قال لك يعني عايز يقنعني إن علم دولتنا صاحبة التاريخ والآثار مش مفروض إنه يدخل وقال له كده إنه ده من الآثار. يعني حتى قناة العربية نشرت هذا الجزء وهو بيتكلم البلوجر ده. في النهاية لقينا طبعا بعد الجدل ده كله بيان صدر عن وزارة السياحة والآثار. السياحة والآثار بتقول فعلا يا جماعة بتوضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن إدخال علم مصر بمنطقة آثار سقارة أثناء رحلة تريد. وقالوا إيه بقى؟ وقالوا إنه إيماء إلى الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن منع أحد المواطنين من إدخال علم المصري أثناء رحلة تريد داخل منطقة آثار سقارة. وزارة السياحة والآثار بتوضح أن البوابة اللي ظهرت في الفيديو هي بوابة جانبية لمنطقة التريد التابعة لمنطقة آثار أبو صير. تؤكد الوزارة أن ما تم تداوله ليعكس حقيقة الضوابط المنظمة لزيارة المواقع الأثرية حيث أن إدخال أو اصطحاب الأعلام أو اللافتات أو شعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية يخضع لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار وذلك حفاظا على الطابع الأثري لهذه المتاحف والمواقع ومنع استخدامها من أي في أي أنشطة وأغراض دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية وتطبق هذه الضوابط على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون استثناء أو تمييز ولا تستهدف أي حال من الأحوال العلم المصري أو الانتقاص من مكانته ورمزيته وإنما تأتي في إطار الاختصاصات القانونية المجلس الأعلى للآثار في تنظيم الزيارة أو إدارة المواقع الأثرية وفقا لأحكام ده ليه قانون صادر. يعني في هذا الإطار وجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية طبعا وانه قال لك باعتباره طبعا انه بما يضمن تيسير حمله ورفعه على نحو يليق بمكانته ورمزيته واعتباره رمزا للدولة المصرية مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحماية المواقع الأثرية وصونها. يعني بصوا هو وجهات نظر اتكتبت في الموضوع ده انه الفكرة ان علم بلدك لان دي اثار في بلدك وان هي بتمثل بلدك فرفع علم مصر مش مفروض ان يكون ضمن المنع ده. انك تمنع اي اعلام تاني ليها مثلا اعلام فلسطين اعلام اسرائيل اعلام اي بلد تانية او اي اعلام ليها رموز دينية او اي حاجة تاني ده واضح. لكن اعتقد انه موضوع علم مصر وهو بيقول هنا يعني قال وجه بانه وضع اطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر الى المتاحف والمناطق الاثرية. نيجي بقى لايه موضوع الارقام والناس كتيره فوجئوا بانه في ارقام من متباعه من شركات الاتصالات باساميهم وهم ما عندهمش علم اي حاجه ومستخدمين رقم قومي. يا نهار ابيض طب ازاي؟ فقال لك ايه ده في كارثه يا جماعه. شركات المحمول بتعمل تبادل لمعلومات الناس بما فيها رقم قومي وفي نفس الوقت واحد مثلا من ضمن الناس قال لك انا لقيت 300 خط بيزنس تحت اسمي وعلشان احل الموضوع ده قالوا لي ادفع 2000 جنيه الاول. ازاي يعني هو ازاي اساسا وبحاول يفهمهم انا ما جيتش ولا انا بنفسي جيت ولا فتحت الحساب ولا طلبت كل الارقام دي وانها تتحط على اسمي. فطبعا عمل جدل وبلبله كبيره جدا وكارثه للخطوط الوهميه. ارقام محافظ الكترونيه ما انت دلوقتي رقم تليفون بالرقم القومي بتاعك ممكن بيتربط بقى ببنكك يعني بيوصل بسهوله يكون في عمليات نصب وامور صعبه جدا جدا. فعشان يبقى في محافظ الكترونيه وارقام وهميه باسماء مواطنين دون علمهم دي كارثه. فصدر بيان عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشان ما اثير حول وجود خطوط هاتف محمول مسجله باسماء مواطنين دون علمهم في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشان ظهور خطوط هاتف محمول مسجله باسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق ماي ان تي ار اي وحرصا على حمايه حقوق المستخدمين وطمانه المواطنين يوضح الجهاز القومي للاتصالات الاتي: اولا اذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه فيحق له التقدم بشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي بيتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المكررة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى

0: متى رأى موجبا لذلك. ثانيا يطمئن الجهاز المواطنين الى ان مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يترتب او لا يرتب بذاته مسؤوليته على الافعال التي يتم استخدام هذا الخط متى ثبت ان الخط لا يخصه او لم يكن في حيازته او تحت سيطرته. محليني بقى علشان تثبت. المهم المسؤوليه، قال لك المسؤوليه القانونيه شخصيه ولا تتسبب الافعال الى غير ولا تنسب الافعال الى غير مرتكبها، ويمكن تحديد المسؤول عنها في ضوء الواقع والأدلة ما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقا للقانون. ثالثا يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول وتجديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. ويعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هويه المستخدمين ومن بينها منظومه التحقيق البيومتري بما يرفع مستوى دقه البيانات ويعزز امن وسلامه خدمه الاتصالات. الجهاز بيهيب بقى بالمواطنين يا جماعه ان انتم تستعلموا بصوره دوريه عن الارقام المسجله باسمائكم من خلال تطبيق ماي ان تي ار اي والابلاغ فورا عن اي خط غير معلوم ليكم، وانه استمرار اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لحمايه حقوق المواطنين، وانه ممكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق رقم 1-155 وعن طريق رسائل برضو لصفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بالجهاز. فطبعا اللي حصل دلوقتي انه ناس كتيره حسوا انه ايه اللي بيحصل ده، دي جريمه بشعه، وانه محافظ الكترونيه برضو ونصب بسبق اصرار وترصد، و في شاب أخذ مؤبد بسبب إجراء زي ده وهو كان سليم النية وكان عاوز يخدم صاحبه لتحقيق تارجت الشهر لبيع عدد معين من الخطوط. فالمفروض طبعا أنه برضو القانون لا يحمي المغفلين، المفروض تاخد بالك. المهم إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية، وتم تحويل دلوقتي الشركات الأربعة يا جماعة طبعا للتحقيق حيال كل اي خطوط مش مدرجه باسماء او يعني اسماء ناس وهم ما راحوش طلبوا ان هي يكون في الخطوط دي باسمائهم. الحادث اللي وقع في منجم السكري، عامل لقى مصرعه واصيب 6 اخرون باصابات متفرقه اثر انهيار جزء من احد الانفاق داخل منجم السكري بمدينه مرسى علم جنوب البحر الاحمر اثناء تواجدهم في موقع العمل. تقارير صحفيه قالت ان الحادث طبعا اسفر عن وفاه العامل اسمه عبد الرحمن عنده 26 سنه، جرى نقل المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج السته المصابين. وفي نفس الوقت طبعا كان وقف العمل بالمنجم وتم نقل عثمان المتوفي لمشرحة المستشفى جراحات اليوم الواحد مرسى علم. الجهات المختصة بتكثف جهودها للوقوف على أسباب ملابسات الحادث والتحقق من إجراءات السلامة داخل موقع العمل، وتم تحرير محضر بالواقع واختار النيابة لمباشرة التحقيقات. وبعد ما توقف العمل علشان النيابة تقدر إن هي تباشر أعمالها وتحقق في إطار هذا الأمر بعد ما انتهت التحقيقات والمعاينة، رجع المنجم يعمل مرة أخرى. بنعزي أسرة الشاب عبد الرحمن، ربنا يعزي أسرته وكل محبيه. زلزال خطير جدا بجد، مصر شكر ربنا ان ما كانش فيه حاجات غير يعني حاجات بسيطه جدا، والسيده اللي هي ماتت من الخض على اولادها، لكن الزلزال اللي بقوه 7.4 في كولومبيا شوفوا عمل ايه. هنا كانت حضراتكم احدى الكاتدرائيات والدنيا بص بتتهز بالناس ازاي واقفين يمسكوا في بعض والاهتزاز واضح جدا جدا. زلزال بقوه 7.4 زي ما شايفين هنا، مشاهد كلها انهيارات مباني ومستشفيات، دي مستشفى وقعت على العربيات اللي قدامها والناس والصريخ طبعا يعني بشكل غير طبيعي، جدران تساقطت، مباني باكملها، ده منطقه زي مش عارفه دي منطقه حكوميه ولا ايه، برضو الجدران بتاعتها اتهدمت، مباني بحالها، مباني وقعت. الزلزال بحسب هيئه المسح الجيولوجي، ممكن تعرض زميلنا كل المشاهد، مشاهد مزعجه جدا يا جماعه، والمباني كلها اللي بتقع. المهم قال لك الزلزال بلغت قوته 7.4، وقع 7.34 صباح بالتوقيت المحلي على عمق حوالي 107 كيلو متر، وشمل مركزه منطقة قريبة من سان خوسيه. تقديرات أولية قالت أنه طبعا قوته بلغت في يعني كان في برضو تقريبا كده في عدة توابع او في تغييرات زي ما احنا متعودين، كان 7.4 في 6.8 6.6. المهم التباينات في القراءات الاوليه دي خلاص معروفه يعني. المهم اخر كان في اعمده دخان من مباني مدمره، جراء الزلزال، كان انهيار جزء من كاتدرائية بازيليكا، وكان في برضو مشاهد زي ما قلنا طبعا منطقة المحيط الهاء دي، ده مبنى بتهيألي في مبنى، أنا شفت مباني بتقع يا جماعة ورا بعض ورا بعض، دي ست لحقوا إن هم يشيلوها قبل ما تقع بعض الأجزاء، أهو ده المبنى ده هيتهدم كله هتشوفوا دلوقتي. طبعا المهم انه زي ما قلنا مركزه قرب سان خوسيه ديل بالمر على عمق 96 كيلو متر، والهزه شعرت بها بوغوتا وميدين وكالي واجزاء من فنزويلا والاكوادور وبنما. الانهيار مبنى سكني راسا على عقب دفعه واحده بعدما اقتلعته قوه الزلزال من اساساته الخرسانيه، ففي كذا بقى مبنى مش مبنى واحد، ولغاية دلوقتي طبعا بنحاول نشوف الأعداد الحصيلة انه لغاية حتى الآن فقط، واكيد دي هتتحدث 111 قتيل على الأقل و87 مصاب حتى الآن، حاسة ان عدد المصابين برضو هيكون في أعداد اكتر من كده، وطبعا يعني زي ما بتزيد أعداد برضو الضحايا والإصابات بالنسبة لزلزال فنزويلا. لغاية دلوقتي بيحصل أعداد في فنزويلا، زلزال آخر بعد زلزال فنزويلا في كولومبيا بقوة 7.4، ربنا يا رب يرحم الجميع. ايه بقى الشروط اللي فرضتها او اللي عرضتها ايران علشان على امريكا علشان يتم فتح مضيق هرمز؟ طبعا بعد ما حصل التعثر ده بدات اسعار النفط ترتفع، ولكن مش بشكل كبير على اعتبار برضو ان لسه عندنا شويه مفاوضات يعني تاني، والدنيا ما اتقفلتش على كده، فالارتفاع ما كانش ارتفاع كبير. خلينا نشوف التقرير ده عشان يفهمنا ايه هي الشروط اللي فرضتها دلوقتي ايران على الولايات المتحده الامريكيه.
1: مضيق هرمز لن يفتح ما لم تصحح أمريكا سلوكها، هذا ما أعلنته طهران واضعة شروطا مسبقة لإعادة فتح الممر المائي. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر طلب واشنطن بإنهاء الحرب على إيران وحلفائها ورفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران. ولم تكتفي طهران بهذا، بل اشترطت رفع العقوبات والإفراج دون قيد أو شرط عن أموال الشعب الإيراني المجمدة ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. أغلقت إيران عملياً المضيق منذ بداية الحرب، وتسعى إلى إلزام السفن بدفع بدل خدمات للعبور، بينما ترفض الولايات المتحدة تقاضي إيران أي بدلات. نتنياهو وفي ظل استمرار هذه الأزمة فأكد أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية. وتأتي أهمية المضيق من كونه ممرا تعبر عبره نسبة تتراوح بين 20 و25% من تجارة النفط والغاز العالمية.
0: طبعا البيضة ولا الفرخة، سمعتوا الشروط طبعا، وترامب أساسا قال لما يتفتح المضيق بشكل كامل هنبتدي نشيل الحصار، وانه بعد كده هيكون في مفاوضات للنووي، لكن هم ايه، لا لا لا، انهاء الحرب وسحب القوات ورفع الحصار، مش هنفتح المضيق غير بالشروط ده. مين بقى اللي هيكون ليه القوه على مين الطرف بقى؟ هل امريكا اللي هتنفذ وهل هيفضل المضيق ده مقفول؟ هو اللي بيتقال بصراحه باختصار يعني انه القصه بتاعه التهديد بقى بالضربات والكلام ده تحولت من تهديد بالضربات وان هو هيضرب ضربات زي كده الحرب العالميه الثانيه، والكلام اللي كان الرئيس ترامب ومدي مهله، قال لك الدنيا دي خدت سكه ثانيه، وده ظهر في الحوار اللي كان مع الرئيس ترامب مع اكسيوس اليومين اللي فاتوا. السكه الثانيه ايه؟ انا بزنق ايران اقتصاديا، وايران مش هتقدر تعمل حاجه، وهفضل بالحصار، والحصار بيؤتي اكله، وفعلا الاقتصاد الايراني في ادنى مستوياته. فده الكلام اللي بدا الرئيس ترامب يقوله. طبعا على الجانب الاخر ناس بتقول ما هو بيكسب وقت لغايه ما يبقى فيه ذخيره، وبيحاول يحس الشركات اللي هي بتصنع بسرعه ان هي تصنع صواريخ علشان يقدر يضرب مره اخرى. ده باختصار يعني. ايران طبعا بتقول انه طبعا الوضع في مضيق هرمز مرهون بسلوك الجانب الامريكي وكيفيه تراجعه عن انتهاكاته. الخارجيه السعوديه بقى ادانت استهداف ناقله اماراتيه اثناء عبورها مضيق هرمز، وكانت وحملت ايران عواقب الاعتداءات الغاشمه، يعني برضو لسه في اعتداءات الاتصالات على ناقلات. لقينا كمان مجلس الأمن السيبراني في الإمارات أحبر هجمات سيبرانية متقدمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم بالدولة. طبعا هنا محدش اتهم حد، بس واضح مين اللي

0: بيكون ليه أنه هجمات سيبرانية دلوقتي في الوقت ده. فواضح أن برضو كمان إيران على فكرة ما بتضربش بالقوة, يعني بتحاول أن هي ما تضربش في العمق بالنسبة لقبل كده زي ما كانت بتضرب في الكويت, في الإمارات, في البحرين. فقالت لك طب نعمل شوية كده إيه هجمات سيبرانية كده على الماشي. البحرية البريطانية قالت أن حركة الملاحة منخفضة في مضيق هرمز واستمرار مضايقات الحرس الثوري للسفن. القيادة المركزية قالت في إطار الحصار البحري على إيران غيرنا مسار 53 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين, وأنه كده لقينا بقى إيه موضوع ليه علاقة. طبعا إحنا زي ما قلنا أسعار النفط ارتفعت بشكل مش كبير قوي, العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت ل 84.39 دولار, غرب تكساس ارتفع 60 سنت يعني وصل ل 78.77 مية, يعني زي ما قلت لحضراتكم بتتراوح ما بين 1 ل 2%. اما الغاز الاوروبي فالحقيقة ارتفع بنسبة 6.4% ل 68 دولار لكل ميجا وات للساعة مع تواصل اغلاق مضيق هرمز وتضرر سلاسل الامداد. ايه بقى اللي بيحصل من ايران في الوقت ده؟ ايران تخدع العالم, نقلات بتوضح او بتفضح احتيال طهران بالنسبه للنقل والسفن اللي في البحر.
1: أكثر من 54 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الإيراني تتكدس فجأة قبلة سواحل ماليزيا وسريلانكا. سفن فارغة ترفض العودة إلى الموانئ الإيرانية خوفا من المصادرة بعد أن أفرغت حمولتها ليلا في عرض البحر عبر عمليات نقل خطرة من سفينة إلى أخرى بعيدا عن أي رقابة. لكن السؤال الأخطر, كيف وصلت هذه الناقلات إلى هناك؟ الإجابة تبدأ من الجهة الأخرى تماماً من مضيق هرمز. فبينما تلوح طهران بإغلاق المضيق وتحويله إلى منطقة حرب, تواصل أساطيلها الرمادية الشحن عبره تحت غطاء كامل من الخداع البحري. عند الساحل الإيراني نفسه تبدأ الخديعة. جهاز التتبع الآلي AIS قد يطفأ فتختفي السفينة من الخريطة أو يستمر في البث ببيانات مضللة. بعدها تبدأ مرحلة تغيير الهوية. اسم السفينة قد يتغير, والراية قد تتغير, والمالك المسجل قد يتغير, وقد تنتقل الإدارة بين شركات مسجلة في دول مختلفة. وفي عرض البحر تكتمل الطبقة الثالثة, نقل النفط من ناقلة إلى أخرى بتفريغ الشحنة عبر أنابيب ضخ ضخمة في عرض البحر إلى خزانات الناقلة الثانية. في مجرد انتهاء التفريغ تبتعد السفينة الأولى عن الشحنة بينما تواصل الناقلة الثانية الرحلة وكأنها لم تحمل نفطا إيرانيا يوما. وهكذا لا تعود الخديعة في مكان واحد, الموقع مضلل, الهوية قابلة للتغيير, والحمولة تنتقل بين السفن.
0: نروح بقى للمفاجأة بتاعت النهاردة, أن بازشكيان الرئيس الإيراني قال أنا اتقابلت مع مجتبى خامنئي واللقاء كان مطول. وبعد كده بقى بدأنا نشوف أن حرس الثوري بيحذر من تداعيات الحرب على العالم. جه بقى بازشكيان أكد عدم وجود خلافات بين الحكومة والجيش والقيادة الإيرانية وشدد على الوحدة وقال الوحدة الداخلية, لأن التقارير كتيرة اتكلمت عن فيه يعني أمور بينهم وبين بعض واختلافات والأمور دي كلها. قال بازشكيان أن اجتماعه مع مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات وكان إيجابي للغاية, وتناول العقوبات والمشكلات الاقتصادية ووحدة الحرس الثوري, وشدد على امتلاك إيران صواريخ متطورة قادرة على تغيير مسارها وأهدافها, وطيران وطهران كمان حذرت من أي تعطيل لمضيق هرمز قد يؤثر على أسواق الطاقة والتجارة والاقتصاد. كمان بازشكيان قال إن كان اللقاء ده أظهر تماسك القيادة الإيرانية والقدرات العسكرية والتحذير من تداعيات توسع الحرب. قال كمان أنه ركز على تداعيات الحرب والعقوبات, والمرشد الأعلى أوصى بالوحدة والانسجام لأن العدو يركز اليوم على إثارة الانقسام داخل بلدنا, يعني إحنا مش منقسمين وكل حاجة زي الفل. ولقينا كمان أنه تصريحات بقى على لسان أو يعني نصبت لمكتبة خامنئي, وطبعا أكيد اللي أصدرها بازشكيان. من الضروري أن خامنئي قال إيه مكتبة, من الضروري تطوير القدرات والاستعدادات الشاملة دفاعيا وأمنيا للقوات المسلحة. وجي بعدنا نسمع بقى عن تغييرات في الإدارات والتعيينات, 6 تعيينات جديدة واللي بدأنا نسمع, وطبعا دي كلها مكتبة خامنئي. فقال لك أنه أعلن بقى أعلن تعيين محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لمحمد باكر ذو القدر, اللي عينه المرشد الإيراني مكتبة خامنئي مستشارا سياسيا له في تغيير جديد.

داخل قيادة الملف الأمني والسياسي في الإيران. وسمعنا عن تغييرات أخرى، حوالي 6 تغييرات أو حاجة زي كده، ممكن برضو نعرضهم على حضراتكم الحلقات اللي جاية. ترامب بقى كان بدأنا نلاقي أن وول ستريت جورنال بتقول لنا أنه بيدرس إنهاء الحرب مقابل أنه فتح مضيق هرمز. طبعا الفكرة أنه أمريكا بتعلن عن النصر منذ أسابيع أو يعني بتمهد لده، ولكن الحقيقة الخبر ده شوية صعب حبة أن احنا نصدقه، لأنه ما أعتقدش أنه هيتبقى بالسهولة دي ويعني الانتصار عن في الحرب كده وتخلص الحكاية وتفتح المضيق وانت هنا من غير أي حاجة ليها علاقة بالنووي. لكن بقى على الجانب الآخر كان في تصريحات للرئيس ترامب في حواره مع أكسيوس، قال احنا بنتعامل مع إيران دلوقتي بهدوء من دون تصعيد، وأنه هيتم حل هذه الأمور كما تم حلها دائما، انها مثل لعبه شطرنج. ايران في وضع اقتصادي سيء للغايه ولا تمتلك المال لدفع رواتب جنودها، والحصار البحري سيظل قائم وفاقم الازمه الاقتصاديه للنظام الايراني. المستهلكون الامريكيون يشعرون بقدر اقل من تداعيات الحرب مع انخفاض اسعار النفط. على الجانب الاخر البنتاجون بقى بيسرع انتاج الاسلحه والذخائر الامريكيه بسبب نقصها. واشنطن بوست عن مذكره للبنتاجون انه طلبت من شركات الدفاع الامريكي تسريع انتاج وتسليح السلاح والذخائر، وان الشركات امامها 21 يوم لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم الاسلحه. ونيويورك تايمز عن مسؤولين امريكيين قالوا ان سحب ذخائر مخصصه لاسيا واوروبا في ظل استئناف الاستنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب ايران. فبالتالي دلوقتي طبعا انه الموضوع زي ما قلت لكم انه واضح انه في اعاده تسليح في دنيا كلها. قال لك طبعا استهلكوا صواريخ وعدد، وبدا بقى يتكلموا عن الصواريخ كلها اللي تم استهلاكها، ويتكلموا كمان عن نظام باتريوت الامريكي انه بيواجه نقص كبير في الامدادات مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب. ودي كلها كانت الاحوال الخاصه بموضوع طبعا الجزء الخاص باستعاده الحرب او انه هتضغط الاقتصادي على ايران. كان في برضه بيقولوا ان في عائلات 5000 من افراد طاقم حامله الطائرات يو اس اس ابراهام لينكولن بيغضبانين بسبب تدهور اوضاعهم وسط شكاوى من تراجع الصحه النفسيه ونقص الغذاء والامدادات ومشكلات ماء الشرب، وان الحامله امضت 259 يوم متواصل في البحر منذ غادرتها سان دييغو في نوفمبر الماضي في اطول انتشار لها خلال حرب ايران، ما زاد مخاوف العائلات على ابنائهم طبعا. ورغم اعلان البحريه ارسال حامله اخرى اللي هي سيئدور روزفلت ومدمرات الى الشرق الاوسط لتحل محل لينكولن، لكن لم تهدأ العائلات دي بسبب طبعا الامور الصعبه والاوضاع اللي بيمروا بيها. الضربات الحوثيه على اليمن مستمره لينا من الحلقه اللي فاتت، واحنا كل يوم في ضربات قصف مدفعي متبادل بين قوات المقاومه والحوثيين في مناطق متعدده، التحيته والحيمه جنوبي محافظه الحديده، اشتباك ايضا في منطقه اسمها الحيمه بالساحل الغربي، وطبعا مشاهد كثيره جدا للاستهدافات ما بين استهدافات الحوثيين والرد من القوات اليمنيه. الجيش اليمني قال ان الحوثيين وصلوا التصعيد باستهداف مأرب واحيائها ومخيمات النازحين واستهدفوا بالصواريخ البالستيه بعد يوم من هجمات اسفرت عن مقتل مدنيين واصابه 14 اخرين. وقال برضو ان هم هيردوا طبعا على كل هذه الهجمات وعلى هذا التصعيد. وسائل اعلام يمنيه قالت ان انصار الله الحوثيين قصفوا محيط معسكر العلله غرب مديريه قعطبه في الضالع. الجيش اليمني نفذ عمل عسكري ضد مواقع وقدرات تابعه لجماعه انصار الله الحوثيه في عده محاور على امتداد خطوط التماس. جينا لقينا برضو انه كان في 7 قتلى و30 جريح في هجمات للحوثيين على ميناء المخا. والحقيقه ان الميناء ده كان برضو رصدت بعض كاميرات العربيه ان قد ايه الدمار اللي حصل في هذا الميناء، وطبعا عدد القتلى كانوا 7. وسائل اعلام يمنيه برضو تحدثت عن انه القوات اليمنيه بتتعامل مع موجه جديده من المسيرات اللي اطلقها الحوثيين. يعني كده الدنيا مستصعده بشكل كبير جدا. الحوثيين بقى لقينا ان في كان استهداف لمصفات ارامكو، فوجئنا بان الحوثيين اعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الاستهداف بكل يعني ايه بكل ثقه كده، وطبعا حصل اضرار ماديه وفق وزاره الطاقه السعوديه، لكن طبعا الحصيله كانت اثقل في منطقه المخا وما حولها غرب اليمن. زي ما قلت لكم انه العراق، لبنان،
سوريا في ضربات إسرائيلية، العراق أعلنت تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ بهجمات بالطيران المسير على أهداف معينة.

معينة، وبرضو في اشتعال للحرب الروسية الأوكرانية. الحقيقة مسيرات أوكرانية، عدد كبير جدا من المسيرات كانت أطلقته أوكرانيا اليومين اللي فاتوا، حصل حريق بمبنى في بيلغراد الروسية، والأوضاع كلها متوترة. بنصلي من أجل ربنا يمد إيده بجد، لأن فعلا لو خدتوا بالكم كده كل المناطق فيها توتر بشكل كبير جدا جدا. وطبعا في سقوط قتلى، وزارة الدفاع الروسية قالت أنهم أسقطوا 456 مسيرة أوكرانية خلال الليل. ربنا يمد إيده. بشكركم مشاهدينا، وإن شاء الله بنصلي من أجل السلام. تابعونا ومزيد من الحلقات ما وراء الأحداث، الحلقات الجاية إن شاء الله الأربعاء.

ترى بتاخد معاك كل امور احتياجاتك في السفر في الشنط، ولا بتفضل الشنطة الصغيرة للأمور الضرورية؟ هذا ما سنشاهده.

حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين كل مرة تهتموا أنكم تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة، حياتك في قصة بالعربي أو بالإنجليزي، أو عن طريق اليوتيوب كمان تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة قصة قصيرة لكنها قصة جميلة ورائعة. قصتنا النهاردة بعنوان أثاثات بيتك، محتويات بيتك. أين هي أثاثات بيتك؟ القصة بتحكي عن سائح أمريكي زار زي دير في أوروبا وتقابل مع شخص زي راهب متعبد لربنا، وليه يعني عايش عيشة بسيطة جدا، بينام على مكان كده في الأرض زي شوال كده على الأرض أو حصيرة بسيطة وكده، يعني بيأكل أكل بسيط. فالسائح الأمريكي بيقول له: هو فين أثاثات البيت بتاعك؟ أنت قاعد في الأوضة دي، فين أثاثات البيت؟ فين الدولاب البريكار؟ وفين السرير؟ وفين ريش النعام؟ وفين التلفزيون؟ وفين الميكروويف؟ وفين وهكذا، يعني فين الأثاثات بتاعت بيتك؟ والغسالة وغسالة الأطباق وكده يعني. قال له: وحضرتك مين؟ الراهب بيسأل السائح. قال له: أنا سائح أمريكي. فالراهب سأل السائح، قال له: وانت فين أثاثات بيتك؟ قال له: أثاثات بيتي، أنا عندي بيت كبير بس في أمريكا في وطني، أنا هنا سائح. قال له: يعني إيه؟ قال له: عندي هناك تلاجة وغسالة وبيت وأوض نوم وكده، أثاثات كتيرة في البيت. قال له: طب وليه ما جبتهاش معاك؟ قال له: لأن أنا غريب، أنا ضيف، أنا سائح. قال له: أنا برضو أنا عندي أثاثات كتيرة بس في بيتي فوق، أنا غريب زي ما أنت غريب وراجع أمريكا، أنا غريب ورايح على السما، بيتي هو السما. اتأثر جدا هذا السائح الأمريكي وعرف أنه هذا الرجل الراهب مش تعيس كما كان يتصور، لكنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، بالسين مش بالث، المدينة التي لها الأساسات، الخرسانة، بس الخرسانة هناك من الأحجار الكريمة، وهذه المدينة طبعا فيها الأثاثات، الأمور الجميلة جدا اللي في البيت. اشتقت أن أكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. هذه الترنيمة الخالدة سنستمع إليها من المرنم الجميل يوسف صمويل والعزف الرائع مع بيتر أنيس. أنا نصيحة: ما تحولش كده ولا كده، ابقى معي لما بعد الترنيمة في هذه الحلقة الخاصة.

واشتقت، اشتقت اني اكون وياك واتمتع بجمال رؤياك. كانت هذه الترنيمة الرائعة، بحبها جدا مع مرنمنا الجميل الحلو يوسف صمويل، والعزف الجميل مع اخويا الغالي بيتر انيس. في قصتنا النهارده اين هو اثاث بيتك؟ فين فين محتويات بيتك؟ فين العفش وفين التلاجة والغسالة والتلفزيون؟ فسأل السائح الأمريكي الراهب المتعبد، قال له فين أثاث بيتك؟ والراهب قال له طب وانت فين أثاث بيتك؟ قال له أنا سائح أمريكي، أنا ضيف موجودة في أمريكا في وطني. قال له أنا كمان، أنا مواطن سماوي وأساساتي أثاثات بيتي هناك في المدينة التي لها الأساسات. قصة جميلة عايز أشاركك فيها في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى، هل تحيا حياة الغريب؟ وبسألها نفسي كمان، هل تحيا حياة الغريب؟ ثم الكلمة الثانية، هل تنتظر الوصول القريب؟ والكلمة الثالثة والأخيرة، هل تطلب

اطلب الباسبور جواز السفر من الحبيب، طلبت معاك باسبور سماوي، مش هقول لك فيزا، هو ما بيديش فيزا، هو بيدي باسبور سماوي على طول. ودي آية على فكرة. كلمة الأولى عن هل تعيش حياة الغريب؟ سؤال بنقول في الوعظة كده، سؤال للناس الأذكياء، سؤال: مين اللي غريب على الأرض دي؟ أيوة، الإنسان المؤمن الحقيقي زي هذا الراهب المتعبد اللي بيصلي ويصوم ويحب المسيح من قلبه، ولا الإنسان الخاطئ الشرير؟ مين الغريب؟ هتقول لي الراهب المتعبد صح، طب والخاطئ الشرير برضو غريب. أتاري كل الناس، أنت وأنت وأنا غرباء على الأرض دي صدقني، بس في ناس عارفين أنهم غرباء وعايشين حياة الغريب، وناس مش عارفين. لكن يقول الكتاب الإنسان، كل إنسان، الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. كلنا غرباء لينا بيت أبدي، المسيح الحقيقي لبيت في السماء، زي ما مكتوب عن أبونا إبراهيم: من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء، عالمين أن الله أعد لهم مدينة. دول عارفين وكانوا عايشين وعارفين أن في مدينة تانية. أبونا إبراهيم كان غني جدا، رفض يبني أي بيت، عاش في الخيمة. ليه يا عم؟ أنا غريب. فكل أنت غريب في قصة ما عملناهاش في حياتك، في قصة، ومش عايز يعني احط قصتين في بعض، قصة مشهورة عن راجل عربي يعني بيسموه درويش بسيط، راح للملك وقال للملك، خبط على جوم الحاشيات الحاس، قال لهم: لا انا عايز ابات في الفندق ده. قالوا: ده مش فندق، ده قصر الملك. قال: لا فندق. المهم الملك سمع الخناقة دي، نزل قال له: عايز ايه يا راجل انت؟ قال له: عايز ابات ليلة في الفندق ده وادفع اللي انتوا عايزينه. قال له: لا ده مش فندق، ده القصر بتاعي. قال له: لا ده فندق. الدرويش راجل بسيط بيقول للملك: ده فندق. الملك قال له: لا ده قصري. فالراجل الدرويش سأل الملك، قال له: قبل ما انت تعيش فيه يا جلالة الملك، مين عاش فيه؟ قال له: ابويا. ومين قبل ابوك؟ قال له: جدي. ومين قبل جدك؟ قال له: جدي جدي. قال له: يعني انت غريب، يعني انت ضيف، يعني ده فندق عاش فيه انت وابوك وجدك، وانت غريب وانا غريب، اديني اعيش في الفندق. أتاري كلنا غرباء، بس فينا ناس عارفين انهم غرباء ومجهزين نفسهم. على فكرة اللي ما بيسافرش كتير، يعني اللي بيسافر كتير طيران وقطارات وأوتوبيسات وعربيات، دايما بيحاول يخفف الوزن في الطيارة. دلوقتي ما ينفعش تاخد في طيران، ما تاخدش إلا شنطة واحدة ومش عارف 20 كيلو ولا، ويدفعوك، فتعود انك تاخد الأهم. ليه؟ لأنك غريب راجع. في ناس عارفين انهم غرباء ويعيشوا حياة الغريب، وفي ناس غرباء أشرار وهيروحوا بيتهم الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. كل إنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، بس فين؟ ترنيمة قديمة كانت بتقول: دول سكتين وآخرتين، فكر وقول لي رايح فين. في ناس غرباء رايحين السماء. طب والأشرار؟ في ناس غرباء رايحين جهنم. صدقني ده اللي بيقول الكتاب، ودي الحقيقة. ولو ما فيش سماء ونار تبقى الأرض، يعني كيف يكون هناك لا عدل؟ كيف يتساوى اللي رمى حمله على ربنا وعاش حياة القداسة والتوبة بشخص قاتل؟ افرض هنا قتل 100 وما لم يحاكم، معقول الله لا يحاكمه أبديا؟ مستحيل. في سماء وفي جحيم، هكذا ما تقول. هل تعيش حياة الغريب؟ في الكتاب المقدس بيقول كده مثلا، أبونا إبراهيم يقول: أنا غريب ونزيل عندكم، بيقول أهل حث، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي، مش شراش في الأرض دي إلا المقبرة اللي دفن فيها سارة. في مزمور 39 يقول: استمع صلاتي يا رب وأصغي إلى صراخي، ولا تسكت عن دموعي لأني غريب عندك نزيل مثل جميع أبائي. مزمور 119، مزمور كلمة الله، يقول: غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك، ترنيمات صارت لي فرائضك في بيت غربتي. عدد 54. في أفسس 2 بيقول: أنتوا بالنسبة للسماء مش غربة، يعني احنا غرباء على الارض، بس بالنسبة للسماء لستم بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين. رعية يعني ليكم جنسية، جنسية مع القديسين واهل بيت الله.
وكما ذكرت في

0: عبرين 11 بيقول في الإيمان مات هؤلاء مجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. عشان كده دي النقطة اللي عايز أوصل لها. بطرس الأولى 2:11 بيقول أيها الأحباء اسمع أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. كلمة غريب يعني مش من هنا. نزيل يعني نازل في فندق. فأنا غريب يعني وطن السماء. ونزيل يعني مكاني مؤقت على الأرض. فدي الفرق بين غريب ونزيل. أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. باعتباري ضيف يعني أنا مرة نزلت في أحد الدول العربية مش عارف ضحكوا عليا ولا صدقني صدقني الكلام ده من حوالي 12 سنة. نزلوني في فندق تعبان جدا جدا جدا وقالوا لي الليلة ب $400. الكلام ده من 15 سنة. دفعت $400 دخلت الفندق لقيت متأسف يعني في صراصير في الأوضة وبراس والدنيا كده والمراية مكسورة بس كنت تعبان جدا عايز أنام. طب هتقولي عملت ايه؟ نمت. طب ما تشتكي اشتكي يا عم هي ليلة هي ليلة وامشي خلاص. فنمت وصحيت ودفعت $400 ومشيت. ليه؟ قلت ليلة غريب او كده. طالما احنا غربة ونزلة ما يهمكش في الارض تلاقي صراصير مرة تلاقي براس تلاقي دهب تلاقي فضة انت غريب عيشها ليلة بس عيشها صح احسبها صح وعيشها صح. أبونا إبراهيم زمان قال أبونا يعقوب أبو الأسباط بيقول في تكوين 47:9 لفرعون فقال يعقوب لفرعون أيام سنية غربتي 130 سنة قليلة وردية كانت أيام سنية حياتي 134. دي النقطة الأولى هل تعيش حياة الغريب. النقطة الثانية هل تنتظر الوصول القريب. آيات كثيرة بتتكلم أنه قريب على فاعلموا قال المسيح أعلموا أنه قريب على الأبواب. الرب قريب. المسيح 4 مرات في سفر الرؤيا بس يقول أنا آتي سريعا. قل له يا رب إمتى تيجي عشان تاخدني الوطن السماوي. لكن أختم كلامي هل تطلب الباسبور من الحبيب. إذا أنت غريب بس معلش بيتك الأبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. أنا بقول لك اللي بيقول الكتاب أنا ماليش دخل بالقصة أنا بقول لك آيات. لو أنت غريب وحسب كلمة الله أما جميع الذين لم يوجد أسمائهم مكتوبة في سفر الحياة طرحوا في البحيرة المتقدة بالنور الكبريت تقدر دلوقتي برضو حسب كلمة الله تاخد جواز سفر سماوي. يعني وأنا رايح مثلا أنا باسبوري مصري لما أروح حتى لبنان بحتاج فيزا. يعني لبنان أقصد حتى يعني دولة عربية زي لما بروح الكويت دولة عربية بحتاج فيزا لما بروح أمريكا محتاج فيزا كويس. طب وأنا راجع مصر من أي دولة مش محتاج فيزا دي وطني باسبوري مصري وأنا داخل مصر مش هيقول لي فين فيزا ده بلدك تدخل على طول أو كده. إذا جيت للمسيح دلوقتي وانت بتشاهدني وقلت له يا رب اغسلني بدمك وتغيرت حياتك وسكن المسيح واسمك اتكتب في سفر الحياة يروح يعمل لك يطلع لك جنسية. في ناس بيعملوا احتفالات حتى على الفيسبوك النهاردة حصلت على الجنسية الأمريكية وتلاقي ماسك الصورة والعلم الأمريكي أو فرحان أهو ممكن تحصل على الجنسية السماوية. آية ارجع لها في كل الأصول في رسالة فيليبي وأصحاح 3:14 بيقول أما جنسيتنا نحن our citizenship بالإنجليزي أما باسبورنا نحن فهو في السماء التي منها ننتظر مخلصنا يخلصنا من الضيقات دي الذي سيغير شكل جسد تواضعنا هذا الجسد الوضيع لنكون على صورة جسد مجدي بحسب عمل استطاعت. قل له يا رب أنا غريب علمني أعيش حياة الغربة وعلمني أنتظر مجيئك القريب واديني أكون متأكد أني اسمك توفي سفر الحياة وليا جنسية سماوية. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: مدركين انه في حاجه حاصله في الروح مختلفه عن الطبيعي،

ثلاثة هزوا رأسهم، فحمشي مع الثلاثة والباقيين يحصلونا. الأزمنة ما يعني الأزمنة الروحية، وما أتكلم عن الروحية لا أعني الروحية فقط اللي فيها الرب، لكن أزمنة الروحية اللي فيها أرواح الشر برضو. الأزمنة الروحية بتتحرك في الزمن ده بسرعة،

لكن بقول لك اطلب ان حسك الروحي بالنعمه ومسحه الروح القدس تاتي على حياتك، فتبتدي تميز بحس روحي اللي بيحصل حواليك روحيا، لانه بيأثر عليك نفسيا وجسديا وشغلا وكل مواضيعك. وادراكك لما يحدث في الروح، كلكم عارفين آيات بنقراها كتير، قال لهم لما مش عارفين تميزوا انتوا بتعرفوا هيحصل مطر ولا هيحصل حر من السماء، فكيف لا تميزون الوقت؟ يعني يجب انك تعرف اللي هيحصل في الارض منك ترفع عينك لفوق وتميز اللي بيحصل فوق. فتقول احنا في الزمن ده في بيتنا في مشاكل كتير، اقول لك طب وايه الاخبار فوق؟ تقول لي ايه علاقه اللي بيحصل في بيتنا فوق؟ اقول لك صباح الخير. انت بتحضر اجتماع بيقول لك طول الوقت وبيزعق فيك طول الوقت ان كل حاجه بتحصل تحت مربوطه بحاجه بتحصل فوق. احنا بننسى، بنتعود، بنرجع بتعوداتنا القديمه نبص على اللي حاصل تحت وبنتصور انه ده تحت ملوش دعوه بفوق. فلما نأتي الاجتماع زي كده بنحس ان في فصله حصله. انا كنت مطحون الاسبوع ده، انا كنت بمر بخلاط الاسبوع ده، فانا جاي قدام ربنا فيا ربنا ده حته في حته تاني، عارفين ترنيمه حته تاني، فربنا ده حته تاني وانا برجع. نو انت بترجعش، اللي انت بترجع له ده مربوط بربنا، مربوط بالسماويات، مربوط بعبادتك اللي بتحصل في اجتماع زي كده، بس مربوط بعبادتك الموجودة طول الوقت، لأن ما يحدث في أرضك مربوط بسماك. ما يحدث في أرضك مربوط بسماك، وتغيير ما يحدث في أرضك مربوط بوقفتك في سماك. الإنسان هو المكان الوحيد اللي فيه ممكن السماء تلمس أرضك. كتير من تصور ان ما يصنعه الرب هيعمله كده كانه جلا هيحصل حواليك وانت تتفرج. برضو انت بتحضر اجتماع بيقول لك طول الوقت وبيزعق على النصيه بتاعه روحك طول الوقت ان ما فيش حاجه الرب يسكبها الا ما يسكبها الاول عليك ويسكبها على ارضك من خلالك. لو انت قاعد لسه مستني الامور تحصل براك بتفضل مستني كل حاجه بتحصل ورب عايز يعملها حواليك بتنسكب عليك الأول، فأنت نمرة واحد مفتوح للسماويات ومدرك إن السماوات هتسكبه، ده بينسكب عليك ليك وبينسكب عليك علشان عايز يغير في أرضك. فما بيسكبوش على أرضك، بيسكبوا عليك. النار ما بتنزلش على التراب، النار بتنزل على مذبح وذبيحة. تعرفوا خادم بيقول الجملة دي كتير 15,000 مرة؟ النار بتنزل ما بتنسكبش على الأرض، ما بتنسكبش على التراب، بتنسكب على مذبح وذبيحة، وده قلبك، ما بتنسكبش على حاجة تاني. فلو أنت منتظر النار تعمل جلا معجزة بره نو، هي بتحصل عليك. تقول طب أنا بصلي لحد تاني، فتنزل نار عليك أنت، لأن رب هيستخدمك أنت من أجل الحد التاني. الأرض بتخضع من خلال آدم، ما بتخضعش من خلال الرب. رب خلق آدم عشان يثمر ويكثر ويملى الأرض ويخضعها. فالأرض مش بتخضع لأن ربنا بيقوم جاي كده هو ويقوم مشمر كمامه ويقوم لكم إبليس بالبنية. نو، هو بيقول لك أنا بملك قوة ومسحة عشان أنت تلكم إبليس بالبنية. أنا حسمت هزمته، بس أنت اللي بتخضع الأرض لي. والشكر خد كأن بقول كلام جديد، ده أنا ده ألف به عمل الملكوت. رب ما خلق، رب ما أخضعش الأرض إنه شمر كمامه، رب أخضع الأرض إنه خلق آدم عشان آدم بسلطان الرب يخضع الأرض. فأرضك مش بتخضع لأنك صليت في اجتماع الأربع، انت بتتملي بحضور ربنا في اجتماع الاربع، لكن ارضك بتخضع انك بتستخدم اللي سكبه الرب عليك في اجتماع مثل هذا، تستخدمه لاخضاع الارض من خلال ايمان، من خلال صلوات، من خلال تشريعات، من خلال ايد مرفوعه، من خلال خطوات بتعملها لامتداد الملكوت من خلالك. بس الارض بتخضع من خلالك، الظروف تغير من خلالك، الابواب بتتفتح من خلالك، مش بقوتك بس من خلالك. انتوا هنا
مش بقدرتك، مش بشطارتك، مش بقوتك، لكن من خلال إيمانك، ومن خلال تكريسك، ومن خلال عبادتك، ومن خلال طاعتك، ومن خلال تفعيلك.

شكل الكلمة واستخدامها بطريقة يعني جاء الوقت إنه ما يخرجش من فمك إلا كلمات الرب، ما يخرجش من فمك إلا كلمات الرب. جرب كده، جرب تقضي يوم، خليك جمعة عشان ما تبقى تقضي يوم كلامك حتى مع العيلة، كلامك مع نفسك، كلامك مع دماغك، كلامك مع أفكار. ما هنا الكذاب بيرمي بذره وبيرمي سمه وبيسربه في دماغك، وانت متعود انك تاخد وتدي مع دماغك بكلامك مش بكلام الرب. برغم ان يسوع علمنا من مدارس الأحد، انت عارف وانت عارفة ان يسوع في جبل التجربة انتصر من خلال ايه؟ مكتوب، مكتوب كذا، مكتوب كذا، مكتوب. خليها يوم الجمعة، إنك كل فكرة تخطر في دماغك ترد عليها بمكتوب. طب تقولي فكرة حلوة، دي فكرة جميلة، قولها بمكتوب برضو. درب، جاء الوقت إنه ما يخرج من فم. أنا ده مثل بسيط أو مثل يعني سطحي شوية لحاجة عميقة. نفسي إنك تدرب نفسك عشان بعد كده لما تروح شغلك وتكلم مع الناس، الخارج من فمك أول حاجة تخطر في ذهنك هو كلمة من الرب، مش رد فعل الطبيعي لأحاديثنا اللي إحنا غاويين كلام. وجاء الوقت إنه الكذب يتفضح من خلال الحق. مش جملة مش جديدة بالنسبة لك، بس عمليا مش برضو في الاجتماعات، لا، يوم الثلاث وانت في وسط شغلك، يوم الاربع وانت الاربع انت موجود في الاجتماع، كنت اقول وانت بتخانق مع مراتك، ان كل حاجة خارجة منك تبقى هي كلمة الرب او حق او نور او نعمة. وهنا إبليس بيتفضح، لأن الأرض بتخضع من خلالك مش حواليك. السماء بتلمس أرضك من خلالك، التغيرات اللي أنت مشتاق ليها. فاكرين لما موسى قعد يصرخ للرب إنه قدامنا البحر ورانا فرعون بجيشه؟ قالوا لماذا تصرخ إلي؟ كثيرين مننا منتظرين حاجة تحصل من فوق تنسكب حواليهم، ورب يقول أنا بسكب فيكي وبسكب عليك نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة. استخدم إيديك واستخدم سلطانك واستخدم صوتك، مش في الاجتماع الأربع، استخدمه بقى في المحك، في التحدي، في خلي السيف يلزق بإيدك فتخلص القطعة. فاكرين أبطال داود؟ فخلصوا الحقل تماما، لأن لصقت بسيفه بيده السيف. دول أبطال داود، ورب يطلع أبطاله، وهؤلاء الأبطال بيغيروا العيان. ما تصورش قوة صوتك لما يقول لأ لإبليس قد إيه، حتى لو ما قلتش آية بس قلت له لأ. حد هنا بتأتي في دماغه أفكار سلبية في بعض أحيان؟ أنا كنت بدور على اللي ما رفعش إيده عشان أنزل له. ما تسيبهاش ثانية. أول ما الفكرة تنزل، أول ما الصورة تنزل، أول ما التخيل ينزل، أول حاجة أنا بقولك اللي أنا بعمله، مش بقولك يعني أنا من مية في إيدين في مية باردة. أول حاجة قبل ما تتفاوض، قبل ما تفكر في آية تقولها، قبل ما تعمل أي حاجة، نو يعني لا. ما تسيبهاش. قصه ما ينفعش تتقال في الوعظات. انا عارف انك انت هتقولي ارجوك قولها، بس انت في الخطوبه، لما انا كنت خاطب مراتي يعني، رحت اقابل حماية وحماتي. فحماية وحماتي وقتها كانوا في العالم يعني قوي، فعزمونا على فيلم، بس هم عارفين انا بعمل ايه، فعزمونا على فيلم يعني. ففيلم اللي هو الايه، الساي فاي، عارفين الساي فاي اللي هو حاجات الفضاء دي، خيال علمي، اشكرك. فعزمونا على فيلم خيال علمي، ففي روبرت اللي هو إنسان آلي، ماشي،
هذا الإنسان

حكيت قصة دي زمان. حاضر، ما أنا بحكيها هو. في إنسان آلي، ففي إنسان آلي مع الكويسين مع الخيرين يعني، وفي قوة شريرة مع الشريرين، والقوة بتاعت الشريرين دي مليانة خداع وبترمي أفكار. فهذا الروبرت أو هذا الإنسان الآلي اتهاجم من هذه القوة الشريرة يعني. ما تركزوش، ما فيش حاجة من كتاب مقدس في اللي أنا بقوله ده، بس حوصل لجملة هتعجبكم في الآخر. ربنا يسامحك. فهذا الإنسان الآلي هوجم بهذه الأفكار، بعد كده حصل مشكلة يعني، فالمهم انتصروا. فهذا الإنسان الآلي بيعترف للكابتن بتاع الفريق، فقال له أنا آسف جدا، أنا تأثرت بهذه الأفكار. قال له بس أنا ما حسيتش خالص أنك أنت تأثرت بيها. قال له أنا تأثرت بيها 0.0001 من الثانية. فقال له ده ولا حاجة يعني، ده ولا حاجة. قال له بالنسبة لي ده وقت طويل قوي. برغم أنها مش آية بس هاليلويا مظبوط. يعني أنه أنا خرجت من الفيلم كله بالجملة دي، يعني آه يا رب، لو مستوى حساسيتنا لكذبة إبليس إن لو عششت في دماغي 0.0001 من الثانية يبقى وقت طويل قوي. هتفهم حاجة قد إيه بنسيف بعض الأحيان، بنتفاوض مع أفكار سلبية ومقاصد الرب، إنه أنت ذهنك ده قدس للرب، وأجعله عمامة على ذهنه مكتوب عليها قدس للرب، قدس للرب. يعني مفيش حاجة بتحدي ولا فاصل من الثانية تستمر جوايا تبقى من عدو الخير. مقاصد الرب انه عمال بينقل ولاده عشان مجده يلمع، عشان مجده يخرج من وجوهنا ويلمع من جلد وجهك ومن جلد وجهك. ده مربوط بانك انت بتتملي من هذا المجد، وبتدرك انه الايجنت الوكيل بتاع مجد الرب على الارض هو ولاده. ولو مجد الرب لم يخرج في ولاده، مفيش حاجه تطلق مجد الرب في الارض غير ولاده. تغير الأحداث حواليك مربوط بيك، استعلان مجد الرب بأرضك مربوط بيك، تغير الأجواء المحيطة بيك مربوط أنك أنت بتخضع الأرض. إزاي؟ مش بقوتي، مش بقدرتي، لا، هي نعمة نازلة وإدراك داخلي، فبتطلق هذه النعمة من خلال عبادتك، من خلال صلواتك، من خلال وعمال بيلاطفنا. بالمناسبة الزمن ده كنت شاعر قوي وأنا واقف على الستيج، العمال بيلاطف كثيرين وبيرجعهم للمحبة الأولى، فبيرجعهم للدعوة الأولى. فكين أذكر محبتك الأولى فتعمل الأعمال الأولى. هو بيلطفك لرجوعك للدعوة، بيلطفك وبيرجع لك أمورك، بيلطفك في هذا الزمن عشان تدرك السرعة اللي حصلة في الروح وفي الأرض، في السماويات وفي عالم أرواح الشر برضو وفي أرضك، وتجيب السماء على الأرض. كلكم هنا عارفين هذا التعبير، كما في السماء كذلك على الأرض، لنحب نقوله كثير. أنت اللي بتجيب كما في السماء، دي مش صلوة بتصليها وتقوم بس إيدك وش وظهره نشكر ربنا. نو، الايجنت الوكالة لأتيان ما في السماء على الأرض هي الكنيسة، هي أولاد الرب. حد هنا نفسه كما في السماء يحصل في أرضه؟ حضرتك المسؤول. اتملي بالسماء، اتملي بالسماء، وآمن وصدق واطلقها. من ازاي؟ تشريعك، صوتك، عبادتك، ايديك المرفوعه، ايمانك، طاعتك، خطواتك، كل حاجه في كيانك. عشان كده المسيحيه مش اجتماع بتحضره، المسيحيه حياه بتعيشها. الاجتماعات بتملانا بالنعمه وتملانا بالايمان وتملانا بالمسحه، لكن الحقيقي هذا الملء بتخرج بيه عشان تستخدمه، وكل ما تستخدمه هو عجيب جدا يزداد في حياتك، وكل ما تستخدمه يزداد في حياتك. كل ما تستخدم إيمانك، إيمانك بيقوى. كل ما تستخدم فرحك أو طاعتك أو تكريسك أو صلواتك، بيزداد هذه النعمة، لأن من يفرق يزداد. فعايز شجعكم جدا، لأنه في عمال بيلاطفكم، فاكرين ألاطفها وأرد لها كرومها
فاكرين الآيات دي؟ ولاطفة خدها البرية وأرد لها كرومة، أي سل

في محبة في هذا الزمن تجاوب مع حب الرب، لأنه بيلطفك، بيناديك، بيجذبك بحبال البشر بربط المحبة. ده في الإصحاح ده يقولك من مصر دعوت ابني فيرد ليك الدعوة. مش هقولك ارفع ايدك، اي حد حاسس انه فقد الدعوة وملهي في اموره، ربي لطفك في هذا الزمن من اجل سرداد الدعوة. اي حد حاسس انه متشتت في هذا الزمن ومش قادر يفوكس على دعوته، انا مش عارف يمين من شمال، انا متهاجم في دعوتي، انا متهاجم في رؤيتي، انا متهاجم في الحركه، متشوش كده، هو ربي لطفك في هذا الزمن. تقولي اعمل ايه بالظبط؟ اقول لك تجاوب مع حبه، اتنقع في هذه المحبه. بعد بكره اقعد يوم الجمعه، مش فاهم ايه يوم الجمعه معايا النهارده، يوم الجمعه كده اقعد شويه معاه كده وخليه يحب فيك عشان يرجع الدعوه مره تانية على حياتك. بيلطفك فيرد لك كرومك، بيناديك باسمك ويرد لك الدعوة. من مصر دعوت ابني، فبحبال البشر بربط المحبة بيكتذبك مرة تانية ويرفع النير عن عنقك ويشفي حتى لو انت مش واخد بالك. ياه ياه ياه ما ناس بتكتشف انها خفت وما تجيش تقول انها خفت، واول ما بتعيا تقول انها عيت، بس اول ما تخف ما تقولش انها خفت. تعملوش كده، تعملوش كده. انتوا كويسين؟ ممكن تردوا علي. زي ما اتفقنا أزمنة استعلان، فاكرين من أول أكتوبر أزمنة استعلان، في استعلان، صدقوني صدقوني في استعلان. كم الشهادات اللي بتجيلي مشجعة عن نتائج الحركة أو الخدمة. قلت لكم الأسبوع اللي فات كان في حاجة في أسيوط، أنا قفلة في أسيوط الأسبوع ده، كان في زيارة لأعمال رحمة وأعمال لمرضى وأعمال رحمة، وكم برضو الاختبارات اللي جاية لي وكم خلاص النفوس. في هذا الزمن أعمال الرحمة لها تأثير غير عادي. تعرفوا أعمال الرحمة؟ تعرفوا اليتامى والمساكين والمحتاجين؟ تعرفوا أن ده جزء من عمل الكنيسة؟ وأن هذا الجزء بيفتح بوابات المعجزة؟ وكل طاعة لينا بأعمال رحمة وأعمال محبة وأعمال بتبقى مصحوبة بخلاص نفوس بطريقة معجزية. صدقوني في هذا الزمن أعمال الرحمة مصحوبة بمعجزات يمين وشمال. مش بس الفريق اللي راح عمل خدمة، لكن كذا حد أنا مدرك أنه بيعمل هذه الأمور بصورة شخصية أو بمبادرات شخصية. أسر في بعض الأحيان بتعمل ده بمبادرات شخصية، هو ومراته وعياله يروحوا يعملوا حاجات كده زي كده، ومصحوبة دايما بآيات وعجائب، دايما بآيات وعجائب. فعايز شجعكم، أنا بشجعكم، في استعلان ليسوع في أراضينا بطرق متنوعة. استعلان يسوع مش بس في اجتماعات، استعلان يسوع بيحصل في البيوت، بيحصل في المراكز اللي محتاجة معونة، ومراكز محتاجة رحمة، ومراكز محتاجة شفاء. استعلان مجد الرب يستعلن في كل الأمور دي. فأشجعكم جدا، حتى لو تقولي طب نعمل إيه، الباب اتفتح، حتى بمبادرة شخصية تحرك، حتى بمبادرة شخصية تحرك. أمين. ومش شرط، حتى بالمناسبة مش شرط الحاجات تبقى يعني في حاجات ممكن تعمل حاجات مع البلد، يعني تعمل حاجات مع منظمات أو حاجات فيها رحمة لناس. احنا مش بنعمل حاجة عشان، احنا بنعمل حاجة عشانه. هتفهم حاجة؟ وبالتالي كن متسع، ما تبقاش مغلق التفكير أو الرؤية. أنا عارف لكم متسعين، إيه اللي يخليكم تحضروا اجتماع زي كده إلا لو أنتم متسعين؟ رومية 8 آية كلكم عارفينها، أحطها قدامكم بس كده أفتح بيها الكلام. يعني زيكم الرب صالح، في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في مصر. خلي بالك ده نتيجة صلوات كنيسة مصر لسنوات طويلة. في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في السماويات، وفي حاجة بتحصل في أرض مصر نتيجة صلوات، نتيجة إيمان. الرب حفظ مصر وسيحفظ مصر. بالمناسبة لازم تصلي من أجل كل من هو في منصب في هذا الزمن بصورة خاصة لغاية نهاية السنة، يجب أن يحفظ، لأن أي مؤامرة لإبليس ضد رئيس هذه البلد أو لكل من هو في منصب

بطريقة شريرة تجهض باسم الرب يسوع بكل وضوح. أنا بقولها بكل وضوح بأحلام، وأكدت هذه الأحلام من كثيرين إنه بس بالفعل ابتدى صلاة في الموضوع ده، إنه يجهض أي مؤامرة ضد رئيس هذه البلد أو كل من هو في منصب. ده وقت إنك تصلي الصلوة دي. هي صلوة مكررة بنكررها كل من يحصل تمييز روحي إنها محتاجين نعملها، بس طالع إنذار روحي جوه أرواح كثيرين إن الزمن ده زمن نصليها مرة كمان. أمين. أنا بقولها لكم تبقى مسؤوليتكم برضو. رومية 8 آية 19، آية بسيطة مجرد أفتح فيها الكلام. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. أنا عارف إنه الآية معروفة، بس أنا بحطها قدام عينيك. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. علاج الخليقة إن أبناء الله يستعلنوا. علاج الخليقة إن مجد الرب يستعلن فيك. هم أبناء بالفعل. كلكم سمعتوني بتكلم عن الآية دي، لأن أنا مجرد بفتح بيها وأتحرك معاك. بس إن مجد الرب يستعلن في ولاده هو العلاج الإلهي للخليقة. بصوا كلكم عارفين بلعب معاكم اللعبة دي كذا مرة. لو احنا هنكتب الآية دي هنكتبها ازاي؟ الخليقة ايه علاج الخليقة؟ هيبقى عندك انت آراء كتيرة وأفكار كتيرة جاي كلها حلوة كلها صح وكلها من ربنا. بس العجيب في هذه الآية ان علاج الخليقة هو استعلان ولاد الرب. أنا عشان أشيكها شوية، كلكم سمعتوني بقولها، هو استعلان مجد الله في أبناء الله. ده أنا ببسطها، ده المبسط بتاعها، ده المخفف بتاعها. الحقيقي بتاعها ده استعلان أبناء الله، إن أبناء الله جلد وجههم يلمع لو جاز التعبير. مش بتكلم مجرد بصورة حرفية، لكن بتكلم بصورة روحية، وما عنديش مشكلة في الحرفية كمان. هو استعلان أبناء الله، استعلان حضرتك. لا يبقى ظلال سودة ولا في قلبك ولا في نفسك ولا في فكرك ولا في شخصيتك ولا في إنائك ولا في عينيك ولا في رؤيتك ولا في أدراكك ولا في دعوتك، لأن هنا الاستعلان بيبقى منور بهذا المجد فيتغير كل حاجة، وده علاج الخليقة. فالخليقة ترى استعلان ولاد الرب. الخليقة ترى مجد الله في ولاد الرب. ليه؟ لأنه أنت مدرك أنك واقف قدام هذا النور الإلهي في هذه الرتبة الإلهية اللي بتغير كل حاجة فيك وكل حاجة في إنائك، وبتاخد هذا الاستعلان وبتدرك أن ده دورك أنك تطلقه في الأرض، وهو ده قوة إخضاع الأرض. كلكم عارفين أن بعديها قال مجد الله في أبناء الله، حرية مجد أولاد الله. هذا المجد، هذا الاستعلان. بصوا شاركتكم قبل كده عن وقت الاستعلانات. هو استعلان وجه الله في اوضتك، هو استعلان استجابات الله في حياتك، هو استعلان الدعوه اللي في حياتك بسلطان. وكل حاجه من دول يجب انها تستعلن لاخرها. استعلان وجه الله في خلوتك، استعلان استجابات الله في حياتك، واستعلان دعوه الرب على حياتك بقوه. أي ظلال على أي حاجة من الثلاثة دولة يجب أنك ترفضها في هذا الزمن. أنا بحكي معك بحرية. وخلي بالك أول ما بتقول نو لكذبة إبليس النور بيقوم داخل بدل الظلمة. الكذبة بيجيب ظلمة، أول ما بتقول نو للكذبة البديل طوالي نور بيخش ونور أقوى من الظلمة. ما بيحصلش الصراع ما بين النور والظلمة مين يكسب. النور لما بينور الظلمة بتخرج. أول ما بتقول نو للكذبة، نو لأن في فاصل ما بينك وبين وجهه، نو لأن أنا بصلي وما فيش استجابات، نو ده هو طبيعته أنه بيسمع. هو دفع كل الثمن، هو قال قد أكمل it's finished. كل صلوة أنت صلتها هو استجابها في الصليب. طب لسه ما حصلتش، أوكي، لأن في حاجة لازم تحصل في الأرض، يجب تتجاب من السماء للأرض. عارف مين بيجيبها من السماء للأرض؟ مين بيجيبها من السماء للأرض؟ أنت اللي بتجيبها من السماء للأرض. هو قال قد أكمل، جيبها بقى، خلصت.

خلاص اقطفها بقى، هي موجودة ليك في شجرة الحياة، مد ايدك واقطفها، هي موجودة ليك، كل حرية، كل انتصار، كل غلبة، كل فرح، كل سلام، كل قداسة، كل حاجة هي موجودة ليك في شجرة الحياة، اقطفها وجيبها أرضك، اقطفها من عالم الروح وجيبها للعالم الطبيعي لحياتك، ليستعلن مجد الله في أولاد الله. لو جاز التعبير، لو مجد الله ده موجود، هو لا مش هكمل الجملة لأنها مش مظبوطة. مجد الله بيستعلن في حياتك، لأنه لما بيخرج منك الخليقة بترى، هو ده اللي أنا منتظراه، هو ده اللي أنا منتظراه، الخليقة منتظر أنها تشوف فيك حاجة تقول هو ده اللي أنا منتظراه. عشان كده 10 رجال يمسكوا بديل واحد من ولاد الرب، خدنا معاك إلى جبل الرب، عرفنا أن ربنا معاكم، إيه اللي خليهم يعملوا كده؟ هو ده اللي احنا منتظرينه، الابتسامة دي، الرجاء ده، الإيمان ده، السلام ده، الهدوء ده، النعمة دي، الغفران ده، هو ده الخليقة منتظراه. وده بيخرج من حياتك لأنك مدرك أنك بتتملي وبتخرج بكل ابتسامة، بكل محبة، بكل رحمة، بكل إيمان، بكل نعمة. فالخليقة منتظرة ده عشان مجد أولاد الله يتملي حرية، يبقى في حرية لمجد أولاد الله، يبقى مجد الرب في ولاد الرب خارج منك بحرية، مليك بحرية، بيفيد منك بحرية، حرية مجد أولاد الله. كتير بنراها إنه يعني إن يبقى فيه مجد ربنا يحررنا، نو، إن مجد الرب يبقى حر فيك وحر من خلالك، حرية لمجد أولاد الله، مش إن أولاد الله يبقوا أحرار. ما خدتوش بالكم حيث روح الرب هناك ايه؟ ده بيحررنا. لكن حرية مجد أولاد الله يعني مجد أولاد الله يبقى متحرك بحرية، إن المجد اللي بيملأها أنا داخل لحتة معاك. خلي بالك المجد مش حاجة بعيد هناك، المجد مش حاجة ما تستحقش إنها تحصل. كتير بيتعاملوا مع كلمة مجد إنها كلمة كده خزعبلية طايرة في الهواء من كلمات الفضائية في الحياة المسيحية، ده غلط. حد في مرة قال لي أنت بتكلم عن المجد كتير وأنا ما استحق، كانوا في مؤتمر مش يعني برا مصر يعني، فحد مش متعود على اللغة بتاعتنا، أنتوا تعودتوا ودي مشكلة برضو. فهو لانه مش متعود عمل جواه تحدي، انتوا ما عملتش جواكم تحدي لانه تعودنا اهو الخدمه دي تعمل بتكلم عن المجد، هو مش جواه تعود، فعمل جواه تحدي. فجالي قال لي بعد الاجتماع، قال لي بص انا كلمه مجد بالنسبه لي حاجه هناك ما استحقش اتعامل معاها، حاجه بعيده كده، مجد في السماء ان شاء الله. كان اجابتي البسيطه اللي كلكم عارفينها، المجد مش للي يستحق، المجد لا ينسكب للي يستحق، المجد بينسكب للذين زاغوا وفسدوا، المجد ما بينسكبش للي يستحق. حد هنا زاغ وفسد قبل كده؟ اللي ما رفعوش ايديهم كلهم يتوبوا دلوقتي. المجد ما بينسكبش على اللي يستحق، المجد بينسكب على اللي زاغوا وفسدوا. كلكم عارفين آية فمش عايز أفتحها، الذين الجميع الجميع تعرفوا الجميع، الجميع زاغوا وفسدوا، إيه علاجهم أنا عارف أنكم حافظين الآية، بس فكر شوية، إيه علاج الجميع اللي زاغوا وفسدوا؟ إيه علاج الفساد والزيغان ده؟ مجد الله. إذن الريميدي، الدواء اللي الدكتور بيوصفه لك، تخش له كده انا زغت وفسدت، فسدت، الدواء اللي يكتبه لك مجد الرب 3 مرات في اليوم. كويس ما طلبش منك حقن. الجميع زاغ وفسدوا، فاوعى تلغي كلمة مجد من حياتك. أنا لأن كلمة مجد هو تقل الحضور الإلهي اللي الرب عايزه يبقى بحرية بيملاك وبحرية بيخرج منك، حرية هذا المجد المعطى لأبناء الله اللي هم زاغوا وفسدوا واللي علاجهم مجد الله، أعوزهم مجد الرب.
الحاجة الوحيدة اللي بتغطينا من عرينا هو المجد الإلهي، مفيش حاجة تانية بتغطيك من عريك غير

المجد. تقولي دم يسوع، ولك دم يسوع بيفتح هذه الحالة، لأن المجد هو الغطاء الوحيد اللي بيغطيك بالكامل. على كل مجد غطاء، أشعياء 4. دم لما بيغطيك المجد بيغطيك. خروجا عن المجد انت عريان. آدم وحواء كانوا متغطين بالمجد، كانوا عريانين ولا يخجلان، مش شايفين هم عريانين. ليه؟ مجد رب مغطيهم. المجد مش حاجة، المجد مش غريب عنك، ده علاج اوكي. انا بقرا الآية او بقول لك الآية ومتوقع انك انت بتترجمها جواك. لو انت بتصارع مع ضعفات بتعمل ايه؟ بتصلي لايه؟ تيجي لو انت بتصارع مع ضعفات تصلي ان مجد الرب يملى مكان الضعف ده؟ تيجي، لانك صليت الصلوات الثانيه ما جابتش نتيجه. انا وحش ومش عارف ايه، وتوبني يا رب فاتوب، وده شغال برضو، لازم تتوب. بس بعد ما تتوب ايه الاخبار؟ التوب بيعمل كفاره، لكن الانتصار له علاقه بحاجه بتغطيك وتحارب عنك وتنتصر ليك. لو علاج الزيغان والفساد، الجميع زاغ اعوازهم، هو ده العلاج. ايه رايك بقى انك تطلب مجد الرب، انك تدرك ان مجد الرب علاج لامور كثيره في حياتك؟ انا مش عارف اخر مره طلبت ان المجد يملاك في حته ضعف كان امتى، او هبص معاك النهارده على ماذا يصنع المجد. ممكن ماذا يصنع المجد ليك؟ بس انا لما هقولها ماذا يصنع المجد ليك، انا عايزك تستخدمه عملي. دي طلبه، دي حاجه بتطلبها انها تنفجر فيك، وان المجد يبقى ليه حريه فيك انه يشتغل، وحريه انه يخرج منك، لان حريه هذا المجد هو الخليقه منتظره. Are you here؟ تقول انا مش جاي اسمع عن حريه المجد، انا جاي اسمع عن مشاكلي. اقول لك عشان كده بتسمع عن حريه المجد، عشان علاج حاجات كتير في حياتك وفي مواجهاتك هي مربوطة بالمجد. فالمجد بالمناسبة، المجد برضو مش بينزل على الأرض، المجد بينزل عليك. كتاب مقدس يقول لك المجد جواك. ليه؟ لأن المسيح فيك. Good morning. المجد بيملاك أنت، المجد مش بتدور عليه بره هنا، المجد بيملاك أنت. فلو املاني بمجدك، يعني ايه مجدك؟ يعني تقل الحضور، لمعان حضورك. عشان كده ابناء الله بيلمعوا، ليه؟ لانه بيتملوا بلمعان تقل الحضور. هو تقل الحضور ولمعانه ده بينسكب حواليك ولا عليك؟ عشان كده كل حاجه في الكتاب المقدس بتاخدك قدامه عشان تتملي من هذه النعمه، لانك انت الوكيل الوحيد. الوكيل الوحيد يعني ككنيسه الرب، مش انت يعني ككنيسه الرب، وانت الوكيل الوحيد لحريه مجد الله في الارض، إن المجد يتحرك بحرية. عبادتك أساسية، إيديك المرفوعة أساسية، خضوعك، طاعتك، محبتك، تكريسك، كل حاجة خارجة منك أساسية، لأن منها بيستعلن حرية هذا المجد في الأرض. إخواتي لما راحوا عملوا أعمال رحمة، هو ده كان إعلان مجد الله بيتحرك بحرية في أعمال الرحمة. حد فاهم حاجة؟ انتوا جمال، كلكم عارفين ان خدمه العهد الجديد في مجد اعظم، مش كده؟ اوكي، هقول لكم نقط ورا بعض. حته اول حاجه المجد بيعملها، ماذا يصنع المجد ليك؟ المجد بيغطيك. اي حته مش متغطيه بالمجد عريانه، واي حته عريانه يبقى مكشوفه لابليس. ببساطه، مجدك يغطيني، مجدك يغطي عيلتي، مجدك يغطي شغلي، خروجي ودخولي، مجدك يغطي الخدمة، مجدك يغطي الأزمنة. دي صلوات أنت بتصليها، مش بقولك أنا، دي مش وعظة. أنا بقولك أنا بصلي إيه ليا، بصلي إيه لمراتي ولعيالي، بنتي عيالي يعني. بصلي إيه للخدمة، بصلي إيه لأطراف الخدمة. هقول لكم كذا حاجة عن الخدمة والخدام، عشان لو أنت خادم تعرف تعمل إيه. أنا علاقتك مع المجد مش علاقة غريبة، أنت ابن مجد. علاقتك مع المجد مش حاجة بعيدة هناك وحاجة كده طايرة في الهواء بتلمع منورة كده زي سبوت نور وهناك إن شاء الله. أولا المجد ساكن فيك، المجد هو علاج الفساد والزيغان، المجد هو الطبيعة الإلهية، هو خدمة العهد الجديد في مجد أعظم. فاكرين؟ فاكرين آت؟ أنا بحكي معاكم. موسى كان جلد وجهه

يلمع كم بالحال تكون خدمة الروح في مجد أعظم لو كانت خدمة الدينونة في مجد. مرة ثانية المجد هو تقل حضور لامع، بس المجد عملي جدا. النقطة الأولانية المجد بيعملها بيغطيك أي حتة مش مطيبة بالمجد، أي حتة إبليس عمال بينشن عليها في بيتك أو في حياتك أو في ولادك، تيجي تطلب أن مجد رب يغطيها. ذكر آدم وحواء عريانين، بس طول ما هم متغطين بالمجد إبليس ما بيقربش منهم. أول ما فتحوا الكذبة إبليس عرف يخش. على كل مجد غطاء أشعياء 4، أنا بجمع لك حبة آيات بلف معاك ببساطة. تاني حاجة، كلكم عارفين موسى لما قالوا أرني مجدك، فاكرين؟ فخباه الرب، الرب كان بيتكلم معاه وجها لوجه، لكن لما جاء عنده أرني مجدك أم خباه الرب، قال له بص المجد حاجة أتقل من الطبيعي، المجد حاجة بتطلب، المجد حاجة مش طبيعية، سكنة داخلية طبيعية، المجد حاجة بتطلب. يعني أنت تطلب المجد، بتعطش للمجد، إيه؟ أنا عايز تقل حضورك يملاني، عايز تقل حضورك يملاني. ده مش الطبيعي، ده حاجة بتطلب. لما طلبها موسى قالوا أرني مجدك، قالوا بس أجيز كل جودي، فاكرين؟ ونادي بسلطان اسمي أترأف وأرحم. إذن الجود، سوري، إذن المجد هو جود بيتحرك قدامك، سلطان بيتحرك قدامك، رحمة ورأفة. المجد هو قوة الاختراقة اللي بتعدي قدامك في شغلك أو في ظروفك أو في نفسيتك. حد هنا يحب يخترق حاجات؟ إيه رأيك تطلب المجد؟ أجيز، لأن المجد بيتحرك، أجيز كل جودي قدامك، أنادي بسلطان اسمي، أترأف وأرحم. أنتوا هنا؟ أنا عايز أتأكد بس. بصوا أنا أرى لكم آية ربنا كان حزقيال. أنا همشي نقطة، هكمل بقية النقط معاكم، بس أنا حزقيال 3 حملني روح. حزقيال 3:12 حملني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم. الصوت ده بيقول ايه؟ مبارك مجد الرب من مكانه. صوت أجنحة حيوانات متلاصقة الواحد بأخي، صوت بكرات معها وصوت رعد عظيم. فحملني الروح وأخذني فذهبت مرا في حرارة روحي ويد الرب كانت شديدة علي. بصوا أنا تعبير ده كان ربنا بيكلمني فيه من يومين بس، لكن فتذكر دلوقتي. في مكان للمجد في حياتك وفي مكان ليك قدام المجد. تقول لي انت قولي لسه قايل المجد جوايا. بس المجد ده بيطلب، المجد ده بيتقعد قدامه، المجد ده بيتملي بيملاك، لأن في مكان. مبارك مجد رب من مكانه. خلينا في آية 12 على الشاشة. حزقيال بياخد خلوته الأولانية في بداية إرساليته، فسمع صوت رعد وحمله الروح لأن في إرسالية على حياته. بس الصوت اللي كان بيقول مبارك مجد الرب من إيه؟ من مكانه. الآية في العبري مركبة عشان كده في العربي حتى مش باينة. كأن مجد الرب بيتقابل معاك في مكانه بيطلقك، كأن مجد الرب بيتقابل معاك بتقله بصوت رعده وعجلات وبكرات ويقوم واخدك ويقوم نقلك في حرارة روحك. كأن روحك بتقابل مع مجد يملى روحك بنار ويقوم واخدك وعايز يتحرك بيك. بس في مكان للمجد فيك، في مكان للمجد ما بينك وبين الرب. مبارك مجد الرب ايه؟ من مكانه. في مكان للمجد ليك. سلام. في مكان شخصي للمجد ما بينك وما بين الرب. تعال لي عشان انتوا هنا. انا قطعت النقط اللي كنت بقولها علشان اقول الايه دي، لان ايه كانت شخصيه ليا من 3 ايام، بس حبيت اشارككم بيها. الرب المجد له مكان فيك،
ولو انت دخلت لهذا المكان وتعاملت مع الرب وطلبت المجد انه يزداد والمجد

يغطي كذا والمجد يغطي كذا، لأن كل حتة مش متغطية بالمجد عريانة، وكل حاجة أنت محتاجها تخترق قدامك جود وسلطان ورحمة ورأفة تحرك قدامك لأنك تطلب هذا المجد، ومبارك مجد الرب من مكانه. قلت لكم أنكم جمال. خروج 13 مجد الرب يعمل إيه كمان؟ خروج 13 مجد الرب قيادة يومية. لو طلبت مجد الرب هتلاقي الرب يحرك كل أحداث حواليك عشان يقودك صح. خروج 13 كان الرب يسير أمامهم آية 21 نهارا في عمود سحاب. كلكم عارفين السحاب في العهد القديم صورة لإيه؟ للمجد الإلهي. لما السحاب ملا البيت مجد الرب ملا. أنتوا موجودين؟ بتكلم بسرعة عليكم؟ أوكي. مجد الرب عايز يقودك كل يوم. تصور لو مجد الرب اللي بيقودك. أبناء الله ينقضون بإيه؟ حلو قوي. تصور بقى أن سلاسة هذه الآية اللي احنا حافظينها، أبناء الله ينقضون بروح الله. الرب يقول لك أنا بقودك بروحي، بس روحي ده كثافة حضور إلهي مليانة مجد هي اللي تقودك. فسحابة في النهار وعمود نار بالليل، وعمود النار برضو رمز للمجد الإلهي ليقودك كل يوم. اطلب مجد الرب هتلاقي قيادة، اطلب مجد الرب هتلاقي اختراقة، اطلب مجد الرب هيغطي كل حاجة في حياتك. اطلب المجد. آخر مرة طلبت أن مجد الرب يملاك ويفيد منك ويبقى حر ليك. مجد الله يبقى حرية فيك وحرية خارج منك، حرية هذا المجد. احنا كتمنا على دماغ المجد. بمعنى ايه؟ بمعنى ولا بنطلبه ولا بنصدق، ولا بنصدق اللي هو ساكن فينا ولا انه لينا، والكلمه تبقى بعيده هناك. زي ما اخويا ده قال لي انا حاسس ان ما استحقش الكلمه دي وانها كلمه هناك. قلت له تستحقها لان ده علاج الذين زاغوا فسدوا، وهي مش هناك، هي فيك لان المسيح فيك. وهنا الايمان، وهنا العطش، وهنا الطلب. عشان كده اطلبه ده. كنت هنزل بس مش هنزل. هقول حاجة للخدام، بس هي مش للخدام، هو لكل حد مسؤول لو أب أو أم. سفر العدد أحد أسرار الخدمة. سفر العدد صحة 14. كم حد فيكم كأب أو أم في يوم كان نفسه حاجة تحصل في ولاده ولما يقول لهم يعملوا عكسها بالظبط؟ اشكر الايدين المرفوعه. اللي ما رفعوش ايديهم يتوبوا برضه. السؤال اللي جاي مش لازم ترفع ايدك فيه، يعني كم خادم او خادمه كان مسؤول عن خدمه وكان عايز الخدمه يحصل فيها حاجه ورد الفعل من الناس؟ حد في يوم من الأيام قال الجملة دي، قال الناس مش زي البيانو. البيانو تدوس دو طلع دو، مي طلع مي. قال الناس مش كده، تدوس دو يطلع لا، تقول له دو يقولك لا، يا عم بقول دو لا. عايز بقى تدوس دو يطلع دو. فلو انت من الناس اللي بتدوس دو يطلع على الجزء ده ليك. موسى كان بيتعامل مع كل مشاكل الخدمة من خلال المجد. كل صراعات الخدمة، لأن موسى كان قائد خدمة، كان بيتعامل مع كل صراعات الخدمة والمناوشات في الخدمة والخناقات اللي في الخدمة والمخناقات معاه أو خناقات مع بعض أو أيا كان اللي بيحصل. كل ما كان يحدث في الخدمة كان موسى بيتعامل مع كل هذه الأمور مش بالفقاقة لكن من خلال المجد. مريم قالت اشمعنا موسى؟ فنزل مجد الرب.
مريم مجد الرب خلى مريم برصاء.

يقول لك فلما ارتفعت السحابة مريم صارت برصاء. موسى اللي هي كانت بتتخانق معاه وقف قدام الرب من أجل إبراءها وما تحركوش لغاية لما أبرأت. هتفهم حاجة؟ بس كيف تم التعامل مع قصة مريم؟ مجد الرب. موسى حل المشكلة، قعد طب يا بنت الحلال تعالي نتفاهم، مراتي بنت ناس برضو الكوشية، مشكلة نتجوز كوشية وإحنا بنسمع صوت ربنا، يقعد يتناقش معها ولا مجد الرب؟ سفر العدد صح 14 آية 10، قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. كل الناس قالوا موسى وهارون يرجموا بالحجارة. كيف يتعامل موسى مع القصة دي؟ ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. قال الرب لموسى، إزاي بيحصل هيمنة على الصراعات، على المواجهات، على الخناقات اللي في البيت، على اللي بيحصل في أولادك، على اللي بيحصل في الخدمة، إنك أول حاجة مش بقى الفقاقة بتاعتك والخبرات والدراسات أو الذكاء أو الغضب أو الصمت أو كل المانيبوليشن التلاعب، أطلب مجد الرب وشوف مجد الرب هيعمل إيه. ظهر مجد الرب، بيخانقوا يترجموا بالحجاره. حلو قوي، اتفرج على القصه فيديو، يعني واقفين الشعب هنرجمهم بالحجاره. فموسى وهارون كل الموقف ده متكرر 3 مرات، قاموا وقفوا عند باب الخيمه فظهر مجد الرب. فموسى وهارون ما اتكلمش مع الناس، استخبى في باب الخيمه، ظهر مجد الرب. كمل معايا، والرب قام يكلم موسى. بصوا ايه 20، قال الرب، لأن موسى وقف قدام الرب من أجل الشعب. هنا القائد بيقف مش علشان يتم القضاء، القائد بيقف عشان تتم الرحمة. ناس كثيرة تطلب حقي. القصة مجد الرب لو جه بيعمل الشغل، والقائد أو المسؤول أو الأب أو الأم بيطلبوا الرحمة. فالقصة تنطبق على أب، على أم، على قائد خدمة، على أي حد مسؤول. فقال الرب قد صفحت حسب قولك، آية 20، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. غريبة الآية دي، لأن هو في مواجهة، الرب عايز يقضي على النفوس، فوقف قدام وقف موسى قدام الرب، قال له اصفح عن الشعب، قال له أوكي حسب قولك، أنا مش حافني الشعب كله، لكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض. طب موسى اللي اختار مين يقضى عليه؟ نو، المجد اللي اختار. حي أنا فتملأ الأرض من مجد الرب. هتفهم حاجة؟ ما خدتوش بالكم بس هقولها مرتين. مجد الرب هو اللي بيعمل الشغل، هو اللي بيعمل الترتيب، هو اللي بيغطي الأحداث. دورك تعمل حرية لهذا المجد أن يخرج منك، ومجد الرب بيرتب كل حاجة في العمل، مجد الرب بيرتب كل حاجة في كنيستك، أنا بكلم البعض اللي بيشاهد، مجد الرب هو اللي بيعمل كل حاجة في بيتك، مجد الرب هو اللي بيرتب مين ومين ومش مين ومش مين، مين يكمل ومين مش يكمل، مين بياخد جنب لأن في برص ونستناه لغاية لما يرجع، لأن مجد الرب لما بينسكب هو اللي بيوضب، هو اللي بيحط كل حد في مكانه، مجد الرب اللي بيرتب. بس دور الأب أو الأم أو القائد أو الخادم اللي بيقود حاجة أن يستقبل هذا المجد ويطلقه بحرية في العمل. كل بالمناسبة دي آية 14، آية 16 نفس القصة، حصلت مواجهة. فاكرين بني قرح؟ دول جم، مش بني قرح، بني قرح جم يهاجموا موسى ويهاجموا قيادة موسى، ولا حاجة. موسى دخل الخيمة وطلب مجد الرب، فتراءى مجد الرب. كل مرة كانت بتحصل مواجهة كان يستخبى موسى في المجد، ما بيستخباش موسى في مناقشات، بيستخبى موسى في المجد. المجد قيادة لحياتك، مش بس قيادة في الحياة اليومية، مجد قيادة في القائد اللي جواك وجواك. انتوا كويسين؟ دي نقطة كويسة بالمناسبة، دي نقطة كويسة قوي. عايز تدوس على دو في ولادك يطلعوا دو؟ مش بالكلام، بيعدوا على

الأزمنة اللي أنت هتقوله هو مضمون عكسه بالظبط اللي هيحصل، مضمون جارانتي. اطلب مجد رب يغطي، اطلب مجد رب يغطي وشوف ربنا هيعمل ايه. زكريا 2، انتوا هنا؟ زكريا 2 قربت اخلص، حاضر. مجد رب يحارب عنك، مجد رب سلاح. آية 8 زكريا 2:8 هكذا قال رب جنود بعد المجد، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، أنا أحرك يدي عليه فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. هقراها مرة تاني، آية 8 أنتوا هنا؟ أوكي. قال هكذا قال رب الجنود بعد المجد، الآية مش بقى واضحة في العربي لأن العبري برضو مجعلص فيها شوية، بعد المجد أرسلني إلى الأمم. آية عجيبة جدا، زكريا بيقول بعد ما ملاني بالمجد أم مرسلني إلى الأمم برسالة، إن هذا المجد بيحكم على الذين سلبوكم، من يمسكم يمس حدقة عينه، أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون أن رب جنود أرسل. المجد بيتحرك بيملاك ويتحرك قدامك، بعد ما تمليت بالمجد أرسلني رب الجنود. خلينا في الآية اللي قبلها، بعد ما تمليت بالمجد هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم. وشكم مش مصدقني، دي آية، بعد ما تمليت بالمجد رب أرسلني. عايز تتحرك بانتصار ويحارب عنك المجد في إرساليتك، تملي بالمجد. جاء الوقت ان كنيسة الرب تطلق المجد قدامها بحرية، جاء الوقت ان كنيسة الرب تتملي بالمجد ويبقى في حرية لهذا المجد، لان حرية مجد اولاد الله هي اللي بتفتح الطريق قدامها. جاء الوقت ان مجد الله يبقى حر فيكي وحر من خلالك خارج، وعلاقتك مع المجد تبقى حرة. طبيعي انك طبيعي جدا انك تصحى الصبحية مجدك يا رب يملاني، مجدك يملى النهاردة، مجدك يغطي كل حته ما تبقاش حته عريانه، مجدك يتحرك قدامي. عمال بقول لك نقط للمجد، مجد الرب مستعد يرتب كل حاجه في حياتك، تحب كل حاجه تبقى مترتبه في حياتك كما في السماء كذلك على الارض. مجد الرب هو لان مجد الرب هو لغه السماء، مجد الرب هو المال السماء. اول ما بتطلب ان المجد يملاك كما في السماء بيحصل في أرضك، فكل حاجة تتحط في مكانها. مش لازم آيات، كلوسي كلها الإعلان ده، كلوسي واحد اقراها كلها، كلوسي واحد كلها عمالة بتقول لك إن هو اللي بيحط كل حاجة في كل حتة وبيملى كل حاجة في كل حتة، فكل حتة بتترتب في حياتك بالمجد، فبيرتب حياتك زي السماء. ما أعرفش عنكم، أنا بالنسبة لي ده يعني إن كل حاجة في حياتي تبقى زي السماء، شوق القلب يعني، ده اللي كنت بقوله بس ما كنتش لاقي كلام لغاية لما، ده شوق القلب إن كل حاجة في حياتي تبقى زي السماء، كل منطقة، كل منطقة في بيتك، كل منطقة في نفسيتك، كل منطقة في صحتك، كل منطقة في مستقبلك، كل منطقة في الخدمة. تصوروا إن رب يرتب خدمتك كما في السماء، تخيلوا ده أوبشن. كلوسي بيقول لك كده، بس ايه الماتيريال اللي بتخلي، ايه الماتيريال اللي بتعمل ده في الارض؟ هو ماتيريال سماوي اسمها مجد الرب، والمجد ده بينزل على حياتك، مش بينزل حواليك، بينزل على حياتك لانك بتعطش وبتطلب هذا المجد. لازم اختم مزمور 96، والشكو بيقول لي لازم اختم مزمور 96. انا عارف اني قلبت ايات كتير، بس جزء من مش دايما الاجتماع يبقى نبوي فقط. مزمور 96، رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده،
بين جميع

الشعوب بعجائبه. مفيش مجد بدون عجائب، مفيش مجد بدون عجائب، لأن مفيش مجد بدون نتيجة. هتطلب مجد الرب في نتيجة للمجد ده. المجد مش حاجة مشاعر طايرة في الهواء، المجد له نتيجة، فالمجد له عجائب. مجد الرب يملأ الجسد بتاعك، توقع شفاء. مجد الرب يملأ الجسد بتاعك، توقع قداسة. مجد الرب يملأ الأوضة بتاعتك، توقع قداسة، توقع نور، توقع حرية، لأن مجد الرب بيحمل حرية وعايز يجد حرية فيك عشان يتحرك بحرية. وكل مرة بتسجد في أوضتك، كل مرة بترفع إيمانك، مجد الرب لما بيملى في نتيجة. مفيش مجد بدون نتيجة. لو في حدثه بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن المجد له عجائب. مجد الرب كان مالك الكنيسة الأولى، فكانوا آيات وعجائب غير المعتادة بتحصل بسبب مجد الرب. بولس إعلان مجد الرب إن فينا مجد الرب، يبقى ملانا ناظرين مجده بوجه مكشوف، نتغير تلك الصورة عينها. هذا الإعلان جوه بولس خلى العصائب تشفي المرضى. ليه؟ لأن المجد الرب له نتيجة، لأنه مدرك إن هو هيكل الله، مجد الرب فيه، فحتى العصائب تشفي وتخرج شياطين بسبب مجد الرب، لأن مجد الرب له نتيجة. عشان كده علاج الخليقة إيه؟ استعلنا أولاد الرب اللي احنا ربطناها بأولاد الرب المليين من مجد الرب اللي بتحرك فيهم بحرية. عشان كده قال في الأزمنة الأخيرة أسكب روحي على كل بني البشر، لأن العلاج بتاع الخليقة أن الخليقة ترى مجد الرب يغطي وجه الأرض كما تغطي المياه البحر. أنا عارف الآيات دي بقولها كتير في هذا الزمن، اوعى تتعود عليها. دي الآيات اللي احنا بننشن عليها، أن مجد الرب يغطي وجه الأرض، كل ذي جسد يتغطى بمجد الرب. قبل الطوفان بتاع الأزمنة الأخيرة في طوفان من الروح القدس. طوفان الأزمنة الأخيرة اللي هو مربوط بطوفان نوح، يقول لك فمات كل ذي جسد. طوفان الروح القدس بيموت كل ذي جسد عشان يحيي أبناء الله. بيموت كل ذي جسد فينا، بيموت أعمال الجسد، فيحيي فينا حرية المجد. ففي طوفان فعلا. قبل الطوفان القضائي في طوفان خلاصي. احنا بنخش على طوفان الخلاصي ده، في نافذة مفتوحة لهذا الطوفان الخلاصي. عشان كده هنوقف من اجل بلادنا. بس هذا الطوفان بيغطي على اعمال الجسد وبيطلع حرية مجد اولاد الله. فيرى شبابكم رؤى وشيوخكم احلاما، عبيده ايضا وعلى الإماء اسكب روحي على كل بني البشر. فده مش زمن، ده زمن ربي لطفك من أجل الدعوة. تعالى تعالى تعالى أخرج لي، ليه؟ أنا عايز أكون حر فيك وحر خارج منك، حرية مجد أولاد الله. وما تسمحش الإبليس الكذاب أن يفضل جواك.

عندما ابتدأ التاريخ البشري كان الله والإنسان معا، كان السلام والفرح يسودان، ثم كسر الإنسان قانون الله. في نفس اليوم الذي أخطأ فيه آدم وحواء أعلن الله بعض العواقب البعيدة المدى لخطيئتهما، فقد قال للمرأة: تكفيرا أكفر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. قبل أن تدخل الخطية المشهد، كانت حواء تتمتع بمحبة وعناية زوجها بعيدا عن أي أنانية. أما الآن فإن طبيعتهما الخاطئة ستدخل التوتر والألم لبهجة الزواج. ثم قال الله للرجل:

ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وبسبب خطيئة آدم وحواء فقدا سيطرتهما.

صار أمرا طبيعيا، ولكن هل كان في خطة الله الأصلية أن تنتج شجرة الورد الجوري الفواحة شوكا قاسيا؟ أو كان في خطته أن تكون ولادة الأم صعبة ومؤلمة وشاقة، أو أن يشيخ الناس الذين خلقهم على صورته وأن يموتوا؟ لا، فالله لم يخلق الخليقة في الأصل لكي تتصارع مع ذاتها، ولكن بسبب خطيئة الإنسان صارت الأرض تحت لعنة الله. لقد أخطأ البشر وصار ينبغي لهم أن يموتوا، فناموس الخطية والموت ينص على هذا. فالموت هو انفصال، والخطية أنتجت ثلاثة أنواع من الانفصال. أولاً، موت روحي، أي انفصال روح الإنسان عن الله. ثانياً، موت جسدي، أي انفصال روح الإنسان ونفسه عن جسده وعن أحبائه. ثالثاً، موت أبدي، أي انفصال روح الإنسان ونفسه وجسده عن الله إلى الأبد في بحيرة النار. ولم يكن الإنسان يملك أي طريقة لتخليص نفسه من لعنة الخطية. هل كان هناك أي رجاء؟ لقد سلب الشيطان كنز الملك الثمين، ولكن الله كانت لديه خطة سرية لاستعادته. ولأن الفدية التي كان الملك يخطط لدفعها كانت باهظة جدا، لا يمكن للشياطين أو البشر أن يستوعبوا هذه الخطة إلا بعد اكتمالها. ففي اليوم الذي استولى فيه الشيطان على الجنس البشري، قال الله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. عندما خلق الله الحية كانت تمشي على أرجل، ولكن لأن الشيطان استخدم الحية لإغواء البشر لاقتراف الخطية، فقد لعنها الله وجعلها تزحف على بطنها. أتعلم بوجود أفاعي لديها نتوءات صغيرة تحت جلدها تشير إلى وجود أرجل لها في السابق؟ وبجعل الحية أدنى المخلوقات، أعطى الله الجنس البشري تذكاراً مرئياً بأنه في الوقت الذي يعينه هو، فإنه سيسحق الحي القديماً مدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. ثم قال الله للشيطان الذي استخدم الحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كانت هذه أول نبوءة من نبوءات عديدة يعلن الله من خلالها تدريجيا عن خطته السرية لإنقاذ البشر من الشيطان والخطية والموت. ولكن لكي يخفي الملك تلك الخطة عن الشيطان وأعوانه، وضعها في صيغة سرية. وعد الله أنه سيرسل مخلصا إلى الأرض نسل المرأة، وسوف يولد المخلص من أم بشرية، ولكنه لن يكون له أب بشري، وسيعرف باسم المسيا ومعناه المختار. وسوف يلدغ الشيطان عقب المسيا، ولكن المسيا سيسحق رأس الشيطان. والآن، ما المقصود بذلك كله؟ سوف يوضح الملك قصده لاحقا. أما الآن فقد أعطى الله آدم وحواء بصيص أمل، وبعد آلاف السنين سيكتب واحد من أنبياء الله: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الله معنا. سوف يفتدي الله كنزه الثمين، ولكن كم سيكلفه ذلك؟ أتذكر ما فعله آدم وحواء بعد أكلهما من الشجرة المحرمة؟ لقد صنعا لهما ملابس من أوراق التين، ولكن هل أراحتهما الملابس في حضرة الخالق الديان؟ لا، فقد شعرا بالخزي والذنب، فلم تكن هناك طريقة تصالحهما مع الله. لذلك أوجد الله الحل لهما، وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. من الذي قدم أول ذبيحة في التاريخ؟ إنه الله. قتل الله بضعة حيوانات وأخذ جلودها وصنع ملابس لآدم وحواء.
وقد أراد الله من خلال

لقيامه بذلك أن يعلمهما دروسا أولية في العدالة والرحمة والنعمة. لنتأمل في هذه الكلمات الثلاث المهمة. العدالة. انظر إلى الحيوانات الميتة هنا، لماذا ضحى الله بها؟ لكي يبين لآدم وحواء أن ناموس الخطية والموت يجب أن يطبق، فخطيتهما لابد أن تعاقب بالموت. هذه هي العدالة. الرحمة. انظر إلى آدم وحواء، هل حكم الله عليهما بالموت؟ لا، بل إنه دبر حيوانات بدلاً عنهما. هذه طريقة الله لمعاقبة خطيئتهما دون معاقبتهما. هذه هي الرحمة. النعمة. انظر الآن إلى ملابس آدم وحواء الجميلة، أيستحقان هذه العطية؟ لا، لكن الله أظهر لطفه بأن ألبسهما الملابس المصنوعة من جلود الحيوانات. هذه هي النعمة. وبسبب ما فعله الرب لهما كان آدم وحواء سعيدين بأن يكونا مع الله ثانية، فقد غطت دماء الحيوانات خطيئتهما. فمع أنهما كانا يستحقان الموت في ذلك اليوم، فإن حيوانات بريئة ماتت بدلا عنهما، فقد غطت الملابس الجلدية عورتيهما. ومرة أخرى شعر آدم وحواء بالراحة في حضرة الله. وبعد آلاف السنين كتب أحد أنبياء الله: فرحاً أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. فالله هو الوحيد القادر على جعل الخطاة أبراراً من جديد. عندما طرد الله الملائكة المتمردة من السماء كان مصيرها محسوما، فتلك الكائنات الروحية التي عاشت في نور السماوات لم يكن لديها عذر لخطيئتها. أما البشر الذين تلوثوا بالخطية فقد وضع الله خطة لاستعادتهم إن وثقوا به واتكلوا عليه. ومع ذلك كانت هناك عواقب للخطية، فكما أن الله طرد لوسيفر وملائكته الأشرار من الفردوس السماوي، فقد طرد آدم وحواء من الجنة الأرضية. وهكذا طرد الله الإنسان من جنة عدن وأقام ملائكة الكروبيم وسيفاً نارياً متقلباً شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى شجرة الحياة. وكانت شجرة الحياة هي الشجرة المميزة الأخرى في وسط الجنة، والكاملون فقط يأكلون منها. ولكن آدم وحواء لم يعودا كاملين، وبسبب الخطية سيشيخان ويموتان في النهاية. إن إلهنا قدوس، وهذا يعني أنه طاهر ونقي وكامل وبار. وبسبب طبيعته وشرائعه المقدسة لابد له من معاقبة الخطية بالموت، أي بالانفصال عن مصدر الحياة. ويظن البعض أن الله عظيم جدا إلى حد التغاضي عن القوانين التي وضعها هو بنفسه. ولكن تخيل محكمة يرفض فيها القاضي أن يطبق قوانين البلاد، فهل يمكنك أن تقول عن هذا القاضي إنه عظيم؟ تخيل مباراة كرة قدم يتجاهل فيها الحكم قوانين اللعبة، فهل ستدعوه حكما عظيما أم حكما سيئا؟ أراد الشيطان من حواء أن تؤمن أن خالقها لن يطبق قوانينه ولن يعاقب الخارجين عن القانون بالموت، ولكن الملك البار والديان العادل لهذا الكون يحفظ كلمته دائما. إن الله عظيم، يمكنك أن تثق به. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. والآن حاول أن تجيب عن هذه الأحجية: ما الشيء الذي يمكن للشيطان والبشر أن يفعلوه ولكن الله لا يمكن أن يفعله؟ إليك جواب الله نفسه: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب. أجل، إن ملك الكون لا يرجع عن كلامه.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة رفع رأسي ورأسه ونادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت لها لا الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

أحبائي المشاهدين، مبسوط من كل قلبي ألتقي معكم جديد في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سنتحدث عن بيئة الخدمة أو مناخ الخدمة، البيئة العامة والمناخ اللي بتتم فيه الخدمة. مهم جدا لكل خادم بيخدم في أي مجال من المجالات أن يحصل على التدريب الكافي اللي بيلزمه حتى يقوم بالخدمة التي يخدم فيها، أيا كان مجال خدمتك الروحية، سواء كانت في الكنيسة، أيا كان المجال، أيا كان المجال أو التخصص اللي أنت موجود فيه، عليك أن تحصل على تدريب كافي أو معرفة كافية أنك تقوم بخدمتك. وأيضا اللي هو الوصف الوظيفي، أنك يكون عندك الجوب ديسكريبشن، تكون عارف ما هي المسؤوليات الموجودة عليك وتعرف شو اللي مطلوب منك بالضبط. لأنه إذا أنت موجود في مكان بتخدم فيه ومش عارف شو المطلوب منك بالضبط، هذا يأتي بضغوط نفسية على حياتك. مهم جدا أن يكون أيضا علاقات صحية في الخدمة، علاقات صحية مع الأشخاص اللي أنت بتخدم معهم، وبشكل خاص بتكلم عن اللي بيخدموا في فريق أو مع مجموعات أو في مكتب معين مع بعض، جروب بيخدم مع بعض. مهم أن يكون في علاقات صحية مع مجموعة الناس اللي عم تخدم مع بعضها البعض. مهم جدا أيضا نمارس الغفران والمصالحة مع بعضنا البعض، وهذا بيخلي الجو اللي بنخدم فيه، مناخ الخدمة، بيئة الخدمة، جو الخدمة جو صحي وجو مثمر وجو يساعد الجميع على الإنجاز وجو إيجابي أيضا. واحد من أقل الوصايا المطبقة في كلمة الله

هي الموجودة في متى 18 وقت يقول إن أخطأ إليك أخوك، ويتكلم للمؤمنين إن أخطأ إليك أخوك يقول فاذهب وعاتب بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. هذه الوصية من أقل الوصايا المطبقة وسط المؤمنين. عادة إذا أخطأ إليك أخوك بتتضايق، بتزعل، بتبطل تحكي معه، بتروح بتخبر الناس كلها، لكن مش بتعاتبه بينك وبينه وحدكما. وأعتقد بحاجة كمؤمنين أولاً، أو خليني أقول كخدام أولاً وكمؤمنين ثانياً، أنه نرجع لهي الوصية الكتابية ونشتغل عليها في حياتنا إحنا أولاً، لأنه إحنا قدوة للآخرين. إذا في شخص أخطأ إليك، اذهب إليه، تكلم معه، وعاتبه بينك وبينه وحدكما. إذا كان الأمر بحاجة لوجود أشخاص آخرين، خذ أشخاص آخرين معك، لكن خلص الموضوع. خلي البيئة اللي بتخدم فيها بيئة صحية، هيلثي، فيها أجواء مفتوحة، أجواء إيجابية، نمارس الغفران والمصالحة باستمرار بين بعضنا البعض، وما يكونش حد شايل من الثاني، ما يكونش حد عنده استياء أو غضب أو مرارة من الآخر. قبل سنين طويلة كنت بخدم مع فريق معين في أحد الخدمات المعينة، كنا موجودين مع بعض كفريق بنخدم، وعادة كل شخص أو في هذيك الأيام كل شخص كان بيزورنا كان بحس إحساس شديد من أول ما يدخل، من أول ما يقضي وقت بسيط معنا، إنه هو في وسط عائلته، برغم إنه إحنا ما كناش نعمل أي شيء، لكن كان الأمر يبدو تلقائياً. بصلي فعلا لأي جروب بيخدم مع بعض، لأي مجموعة بتخدم مع بعض، يكون عندنا العلاقات الجيدة اللي من خلالها نقدر نخدم ونمارس على طول المصالحة والغفران والتواصل الجيد مع الآخرين. العمل الجماعي مهم جدا في الخدمة، عمل الفريق، والله بيستخدم الفرق أو بيستخدم مجموعات إنها تخدم مع بعضها البعض. مثلا في التصوير في هذا المكان في فريق عم بيخدم في هذا التصوير، الأشخاص اللي خلف الكاميرات، الأشخاص اللي في الكنترول روم، في فريق كامل خلف هذا العمل. وأنا بآمن كل خدمة الله بده يأتمنا عليها لازم يكون في فريق أو مجموعة من الناس تخدم في هاي الخدمة. يقال إنه الأيدي الكثيرة تجعل العمل خفيفا، فلما يكون مجموعة بتشترك مع بعض بتصير الأمور أسهل وبصير العمل أسهل. لكن الفريق الجيد فيه ثلاث عناصر أساسية، كل فريق جيد لازم يحتوي على هذه العناصر. الأمر الأول هو رؤية واضحة، رؤية واضحة وهدف مشترك. الأمر الثاني هو مواهب مختلفة، لأن الأشخاص اللي بيخدموا بالفريق كل واحد عنده مواهب مختلفة، فمهم يكون في رؤية واضحة، الأشخاص يكون عندهم مواهب مختلفة، والأمر الثالث تواصل جيد بينهم وبين بعض. فإذا كان في رؤية نستخدم مواهبنا حتى نوصل لهي الرؤية، قادرين نتواصل صح مع بعضنا البعض، عندئذ يكون الفريق جيد والفريق فعال وبيأدي غرضه. أيضا كل شخص موجود في هذا الفريق، كل عضو في الفريق عليه أنه يتحلى ببعض الصفات المهمة جدا، زي ما في ثلاث صفات للفريق الجيد في ثلاث صفات لعضو الفريق. الصفة الأولى هي الأمانة، الصفة الأخرى القلب الخادم، الصفة الثالثة القابلية للتعليم، القابلية للتعلم وللتشكل وللتغيير. واحد من الأمور اللي بيساعدنا في بيئة الخدمة اللي إحنا موجودين فيها أنه يكون عندنا اتجاه فكر إيجابي ناحية الخدمة، اتجاه فكر إيجابي. على سبيل المثال إذا أنت في خدمة معينة وأردت أنه شخص معين يساعدك، فهل بتختار شخص دايما بشوف الأمور صعبة ودايما بقولك ما بنقدر نعملها، أو بتختار شخص بقولك نعم رح نعملها، رح نحاول، رح نجرب؟ عادة بنحب إحنا الأشخاص الإيجابيين اللي بيفكروا فكر إيجابي. خلينا نشتغل مع بعض ونتحلى بالفكر الإيجابي. هذا بذكرني بالقصة الموجودة في سفر العدد إصحاح 13، وقت موسى أرسل الـ 12 شخص حتى يتجسسوا أرض الموعد، وبنشوف أنه يشوع وكالب كانوا مختلفين عن العشرة الباقيين. يشوع وكالب كان عندهم الفكر الإيجابي، كانوا أصحاب المواقف الإيجابية، رجعوا وقالوا لا الأرض كويسة والأرض فيها ثمر، وأتوا من ثمر الأرض، جابوا من ثمر الأرض معاهم، شافوا أنفسهم بين إيدين الله وشعروا بالإيجابية وبالتفاؤل ناحية المستقبل، وشجعوا الباقيين على المتابعة بإيمان وقالوا الكلمات القوية العظيمة اللي بتقول نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. بينما الأشخاص العشر الآخرين رأوا مشاكل كثيرة في الأرض، يشوع وكالب قالوا نصعد فنمتلكها، لكن الآخرين

قالوا لا رأينا العمالقة، المدن حصينة جدا، الأرض صعبة، حتى قالوا إنها أرض تأكل سكانها، فكانوا خايفين جدا، وكان عندهم نظرة تشاؤمية ناحية الأمر. رأوا أنفسهم صغار جدا وقالوا إحنا كالجراد، وقالوا لا يوجد مستقبل في هذه الأرض، الأرض تأكل سكانها، ومنعوا الشعب من التقدم وقالوا لا لا نقدر لأنهم أشد منا. في ناس قالوا لا نقدر لأنهم أشد منا، في ناس قالوا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. مع أي مجموعة أنت اليوم؟ هل مع الناس اللي بتقول لا نقدر لما يكون في قدامك خدمة، لما يكون في قدامك تحدي جديد، لما يكون قدامك رؤية جديدة، لما يكون قدامك حلم بحط الفريق قدامك لأجل أنك تحقق أمور عظيمة لله؟ هل دايما بتشوف السلبيات؟ هل دايما بتقول لا نقدر؟ أو بتقول لا نقدر، نستطيع، نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها؟ مهم إخوتي الأحباء في الخدمة أنه نتحلى بفكر إيجابي، يكون عندنا فكر إيجابي، أن نفكر بإيجابية، والجو الإيجابي على فكرة بيعدي الآخرين. إذا أنا إيجابي بأثر على الآخرين اللي حولي بالفريق، إذا أنا سلبي سلبيتي أيضا تنتقل للأشخاص الآخرين بالفريق وبتحبطهم. خلينا نتحلى بفكر إيجابي، والفكر الإيجابي أيضا يأتي من الإيمان والثقة أنه الله يريد أن يعمل، الله يريد أن يستخدمنا، الله وضعنا مع بعضنا البعض كفريق حتى نحقق أمور معينة في ملكوته. من الأمور المهمة جدا أيضا في بيئة الخدمة بعضنا مع بعض أن يكون عندنا مقدرة على التواصل المنفتح مع الزملاء في الخدمة، يكون عندنا تواصل جيد وتواصل بانفتاح وبشفافية، يكون قادرين نشارك معهم بطريقة شفافة عن أمور في حياتنا. الفريق الجيد هو فريق أفراده بيهتموا ببعضهم البعض، أفراده بيسيروا الميل الثاني لأجل الآخر، مضيفين بعضهم البعض، مكرمين بعضهم البعض، مبادرين. علينا نعيش في هذه الأجواء. يسوع قال كلمات، قال بهذا يعلم العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. بحاجة حقيقة نعيش المحبة متجسدة كخدام أولا، كفرق في الخدمة أولا، وأيضا ككل المؤمنين نعيش فعلا حياة المحبة اللي جسدها المسيح بمجيئه إلى عالمنا، واللي غسل أرجل التلاميذ وفرجان المحبة العملية. بحاجة نعيش هذه المحبة حتى العالم يعرف من هو المسيح. من الأمور الأخرى أيضاً اللي بتساعدنا في بيئة العمل أنه يكون عندنا توازن بين الخدمة وبين العائلة. وحقيقة هذا موضوع كبير وسؤال كبير دائماً الناس بتسأله، كيف أحصل على التوازن بين متطلبات الخدمة ومتطلبات الأسرة؟ الله بحاجة يعطينا حكمة في هذا الموضوع، كيف نعرف نتصرف، لكن علينا أن نكون حكماء وعلينا أن نكون مميزين. إذا نظرنا لحياة يسوع بنشوف في حياة يسوع الجموع كانت بتتبعه في كل مكان أينما يذهب، لكن في أوقات معينة كان بيترك الجموع وكان بيصعد إلى الجبل ليصلي. من أجل ذلك علينا كخدام في أوقات نكون في الخدمة، في أوقات نكون وسط الجموع، لكن أيضا علينا من وقت لآخر يكون عندنا برنامج خاص أنه نذهب إلى مكان خلاء، نذهب إلى مكان حتى نختلي فيه مع الله ونأخذ وقت خاص مع الله بعيدا عن كل الضغوط. وهذا بقودني للنقطة أيضا اللي بتقول أنه اشرك عائلتك معك بالخدمة، خلي عائلتك تشترك معك في الخدمة. حتى لو عائلتك لم يكونوا مشاركين بالخدمة الفعلية، لكن حطهم في جو الخدمة، عرفهم على الخدمة، عرفهم أنت شو بتعمل كخادم، لأنه هذا بيفرق معك وبتحس أنه فعلا أسرتك مشتركة معك في الخدمة، مشتركة معك في الأمور اللي أنت بتعملها. جيد من وقت لآخر أنك تأخذ زوجتك أو أولادك لمكتبك أو للمكان اللي بتخدم فيه، أو إذا أنت أسيس وعندك مشروع بنا تأخذ أولادك على المشروع حتى يشوفوا شو عم بيصير. خلي أولادك، خلي عائلتك يعرفوا شو عم بيصير بالخدمة ويشعروا أنه هم جزء من الخدمة اللي أنت بتعملها. خدمتك كقائد تبدأ من بيتك، بيتك هو كنيستك الصغيرة، بيتك هو أول مكان أنت بحاجة تكون ناجح فيه كخادم، والعائلة هي المكان اللي بيقدر فيه الخادم يختبر المحبة غير المشروطة، وهو أكتر مكان أنت ممكن تكون مرتاح فيه ومتحرر من أي مشاعر من الرفض أو خوف من الرفض، تكون على راحتك وعلى طبيعتك تماما. الكتاب المقدس يتحدث عن 800 قائد ويقول أنه فقط ثلث هؤلاء الخدام
يعني

واحد من كل ثلاثة أنهى خدمته بطريقة جيدة. ثلث الخدام أو القادة المذكورين في الكتاب المقدس، واحد من كل ثلاثة أنهى خدمته بطريقة جيدة. هناك إحصائية من هيئة لرعاية الخدام تقول هذه الأرقام، تعطينا هذه الأرقام. يقول أنه 80% من الخدام يعتقدون أن الخدمة أثرت سلبياً على أسرهم. 33% قالوا أن وجودهم في الخدمة في قدر من المخاطرة على عائلاتهم. 94% من عائلات الخدام يشعرون بالضغط بسبب خدمة الخادم. من أجل هذا مهم جدا أن الخادم يقعد مع أولاده، يقعد مع زوجته ويشرح لهم عن طبيعة خدمته. بنلاحظ كثير من أولاد الرعاة ليس فقط لا يريدون أن يكونوا في الخدمة، لكن البعض منهم أيضا يبتعدون عن الرب، وذلك لأسباب عديدة. واحد من الأسباب اللي بيخلي أولاد الخدام أو أولاد الرعاة لا يريدون أن يكونوا في الخدمة، وفي بعض الأحيان الأكثر بيبتعدوا عن الرب لعدة أسباب. واحد من الأسباب لأنه الخادم ما عنده وقت لأولاده، ومتطلبات الخدمة والعمل الرعوي كثيرة جدا جدا، وخاصة في البيئة الشرقية أو في بلادنا العربية، في ثقافتنا العربية متطلبات الخدمة كثيرة جدا، وعادة الناس بتحط توقعات عالية جدا من الخدام، وبالتالي الخادم كل الوقت عم يخدم الناس بيخدم الناس بيخدم الناس وما عنده وقت لأولاده. كلمة الله تقول إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته حسنا فكيف يعتني بكنيسة الله. أيضا واحد من الأسباب الأخرى أنه الخادم أحيانا بيشكو من الكنيسة، بيشكو من الضغوط، بيشكو من الخدام الآخرين اللي معه وينتقدهم أمام أولاده، وبالتالي الأولاد مش حابين يجوا على الكنيسة ويشوفوا الأشخاص اللي بتكلموا سلبي وينتقدوا والدهم كل الوقت. أحيانا الراعي أو الخادم أيضا بيجبر أولاده على حضور الكنيسة فيأتوا مضطرين، لأنهم هم أولاد الراعي أو هم أولاد الخادم فلازم يحضروا الكنيسة باستمرار، لكن لما يكون عندهم حرية الاختيار أحيانا يختاروا أن لا يحضروا. وأحيانا كثير إذا الشخص ما حضر في الكنيسة وما كان في جو روحي، بالتالي بالتدريج هو بيبعد عن الرب. من أجل هذا بشجع كل خادم بيسمعني اليوم، عيلتك بالدرجة الأولى، اهتم بعيلتك، هي كنيستك الصغيرة، اهتم بعيلتك وأشركهم معك بالخدمة حتى لو لم يكونوا فعلا مشتركين في الخدمة الفعلية، لكن خليهم بيعرفوا شو أنت بتعمل باستمرار. مهم الخادم أنه يكون عنده أهداف صحية لخدمته ويقدر يسأل الأسئلة الصح في الحياة. أحيانا يسأل ماذا أريد أن أحقق في خدمتي؟ صح إحنا بنخدم، موجودين مع بعض، موجودين في فريق، موجودين في بيئة خدمة، لكن مهم أسأل نفسي على طول أنا ماذا أريد أن أحقق في الخدمة، أو الخدمة لوين رايحة، شو هي رؤية الخدمة ولوين إحنا متجهين. ليس فقط بالضرورة أرقام، لكن بحاجة أعرف الخدمة ماشية بأي اتجاه وبأي تحرك. بصلي الرب يعطينا نعمة ومعونة أنه بيئة الخدمة اللي بنخدم فيها كل حدا في مكانه تكون بيئة صحية، بيئة هيلثي، إيجابية ومليانة بالإيمان ومليانة بالتعاون وبالعلاقات الجيدة مع بعضنا البعض، من أجل أن نخدم الرب ونبني ملكوته.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج المسيحيه حياه. كل حلقه بنتعلم من كلمه ربنا عن حاجات بتخص حياتنا الروحيه. النهارده هنتكلم عن اقنوم من الثلاث اقانيم، الله الاب والابن والروح القدس. حلقه النهارده بتتكلم عن الروح القدس. في البدايه احب ارحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس، زي حضرتك.
1: اهلا بيك يا اخت مارتينا، واهلا بالافاضل الاحباء المشاهدين.
0: الحقيقة الروح القدس ناس كتيرة بتتخيل انه ده تأثير او قوة عظيمة، او هو مجرد اقنوم من الثلاث اقانيم، فرأي حضرتك ايه؟
1: السؤال ده رائع، وانا اعتبر الروح القدس هو موضوع الساعة، لان الناس بتستخدمه وتفهمه غلط. هو الروح القدس بيعطي قوة لا شك، وبيساعد على كشف امور كتير او الانسان المؤمن مش انسان عادي. وعايز بس اقدم مقدمه بسيطه عن الروح القدس. الروح القدس في العهد القديم كان بيحل ويفارق، زي وكان ممكن كمان يحل على الاشرار زي بلعام مثلا لاتمام مقاصد الله. وكان مثلا يحل، بيقول الكتاب عن شاول وفارق روح الرب ايه شاول. لكن في عهد النعمه او في العهد الجديد بعد يوم الخمسين روح القدس بيسكن فينا وما بيفرقش. ممكن يحزن نتيجة خطية، ممكن ما يديش القوة اللي احنا عايزينها لان في حاجة في القلب، ممكن الروح القدس بيبكت على خطية. وجه في الكتاب المقدس في يوحنا 16، وياريت حضرتك تقري معانا من عدد 7 لعدد 11 في يوحنا 16.
0: حنا 16 الأعداد من 7 ل 11 بيقول: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا.
1: تمام. إذا الروح القدس بيبكت على خطية. هنمسك في الجزء بتاع الخطية دي. خطية يعني بيخلي الشخص يبص نظرا للرب وممكن يسلم حياته، والروح القدس يميت الذنوب، معنى أصح تغفل للشخص الذي يبكته الروح القدس، تسقط من عليه ايه الخطيئة او تغفر له الخطايا. لكن في فرق ما بين استخدام الروح القدس لينا واستخدامنا ليه. فالحقيقة من ضمن الحاجات الاخطاء اللي بنقع فيها ان احنا في ناس بتصلي للروح القدس، وده خطأ كبير. لم يذكر الكتاب المقدس آية واحدة ان احنا نصلي الى الروح القدس. يجي واحد يقول لي طب هو روح الله، روح الله احنا بنصلي بالروح لكن لا نصلي الى الروح.
0: يعني هو لما بنقول في ناس بتصلي للروح القدس، هي في ناس بتعتبر انه يعني الثلاثه واحد، فما فيش مشكله ان انا
1: ده مشكله كبيره.
0: يعني في ناس
1: يعني احنا كده بنعمل التمايز. يعني التمايز بنخلي الاب زي الابن زي الروح القدس في اعماله، لكن لكل اقنوم عمل. فلم يذكر الكتاب المقدس من التكوين للرؤيه حد صلى الى الروح القدس وطلب تلبى من الروح القدس. لكن انا اطلب من الله الاب بالروح القدس عشان صلاتي تصل. الروح القدس دوره ان هو يبكتني انا اذا كنت بعيد عن الرب. واللي هنا بكت على خطيه وبر ودينونة ما لهاش علاقه بالمؤمن، دي ليها علاقه بالشخص ايه البعيد او اللي مش مولود من فوق. الكتاب المقدس واضح انه بيوضح لنا شخص الروح القدس بيقوم باعمال بالظبط. هو الروح الازلي، يعني بيقوم كانه شخص. وكلمه اقنوم دي كلمه سنانيه تعني كلمه شخص، وبيهب بركات عظيمه في سكون الروح القدس للشخص المؤمن. بمعنى اصح نلاحظ في يوم الخمسين لما حنانيا

0: وسفيرة باعوا الحقل برغبتهم وجابوا ثمن الحقل لبطرس وحبوا يعني يداروا أو يخبوا جزء من ثمن الحقل. والروح القدس كشف لمين؟ لبطرس. فبطرس قال لهم يعني ليه أنت كذبتوا على إيه؟ على الروح القدس. وهنا عايز يعلن الرسول بطرس أن هو شخص، لأن لو أقنوم يسمع ويرى ويهب ويعزي، صفات كتير هنتكلم فيها. فهو أقنوم من الأقانيم الثلاثة، لأن نقدر نقول بنخطأ كتير. الروح القدس ليس تأثيرا ولا انفعالا ولا مجرد قوة فقط، بل هو شخص الله والله ذاته، إنه روح الله وأحد الأقانيم الثلاثة. ليه؟ في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 اتكلم عن أن الذين يشهدون في السماء هو ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وزي ما حضرتك قلتي أن هو الله، روح الله وهو أقنوم، لكن في تمايز بينهم. وعايز أقول أن الثلاثة واحد، يعني هم مستقلين.
1: نقدر نقول هو تمايز وليس انفصال.
0: بالضبط، نقدر نقول تمايز أو مستقلين من غير انفصال، يعني مش منفصلين عن بعض. هو ده لو قدرت أدي معنى الرقص. لكن في ناس بتاخد الجزئية الأولانية، يعني ما كانش الشخص هو يعني كل تأثيرات والروح القدس يعمل كده حركات ويهتز، ده مش الروح القدس. هز الجسد مش الروح القدس، انفعالات وقتية مش الروح القدس. الروح القدس ده حاجة تانية خالص. حتى ان الكتاب قال له ان هو الروح الوديع الهادي. الكتاب اتكلم عن انه يرشد ويعلم اشياء كتير قوي نتكلم. وكنا اتعلمنا، يعني انا هتكلم في الحلقة عن امور كتير قوي بيقوم بيها الروح القدس، اكتر من فكرة ان هو له انفعالات او تأثيرات في الجسد او غيره. لا، الكلام ده مش مظبوط، وناخد بالنا بس منه، من خصوصا تعليم الكنيسة الايام دي ناخد بالنا منه، لان ساعات الشباب والمراهقين بيجروا ورا فكرة حاجة مش طبيعية، حاجة فوق الطبيعة، ويحطوا موضوع الروح القدس ده كأن هو بياخد الإنسان بيخليه عنده قوة خارقة. والكلام ده بعيد كل البعد.
1: ده بياخدنا بقى، حضرتك ذكرت أكتر من طب يعني عمل للروح القدس. ده
0: بالزبط.
1: بياخدنا لتسمية تسمية الروح القدس في الكتاب المقدس. يعني
0: تمام.
1: الكتاب بيتكلم بكذا اسم عن الروح القدس. طبعا. حضرتك تذكر لنا التسميات دي.
0: الروح القدس ليه تسميات كتير قوي في الكتاب المقدس. منها الأساسيات: روح الرب، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة، روح المعرفة، روح مخافة الرب. مثلا لو خدنا أشعياء 11 هنلاقي بعض الصفات ديت. أيضا روح النعمة هنلاقيها في زكريا 12. الروح المعزي الرب يعني اتكلم عنها حتى بعد القراءات اللي قراتيها مع يوحنا 14، ذكر فيها ان هو روح المعزي. روح الحق يوحنا برضك 14. روح القداسة رومية 1. روح الحياة رومية 8. روح المسيح، يعني واخد اسم روح الرب وروح الله وروح المسيح وروح التبني، اللي هي اسماء روح الابن اللي هو شخص المسيح في غلاطي 4، وروح الموعظة القدوس افسس 1. لو خدنا واحد واحد، طبعا ناخد حلقه في اسم واحد يعني، لكن عشان الوقت فنلاقي مثلا روح يسوع المسيح في فيليب 1، ودي من ضمن الحاجات اللي تؤكد الثلاثه واحد. يعني شواهد كتابيه تتكلم عن روح الرب وروح الله وروح المسيح، روح يسوع المسيح، روح المجد. مثلا تسميه الروح الالهي بالروح القدس يشير الى عمله غير المنظور. يعني كل الاسماء اللي بنتكلمنا فيها النهارده يبين العمله مش الناس مش شايفاه، لا او ما حدش بيشوفه، لكن هو بينير ارواحنا، بيقدس حياتنا، بيرشدنا وينشئ لنا

0: ينشئ فينا كل الفضائل اللي الرب عايزها في حياتنا. تسميته اللي في تمييز عن الأرواح المخلوقة. يعني أرواحنا مخلوقة. لا في فرق كبير قوي بين الروح القدس والأرواح المخلوقة. وعايز أقول الروح القداسة روح الله، محدش يقدر يسمي عن روحه إن هو روح، في إن روحه هي روح الله. لكن الروح القدس يعني مش عايز أقول، لو تأملنا على عمل الروح القدس في الكتاب المقدس نرى فيه أدلة كتير على في تسمياته على لاهوت الروح القدس. والدليل في العهد القديم مع بلعام، بلعام كل شوية رايح يلعن الروح القدس يخليه بدل ما يلعن يبارك مثلا يعني. بردك شاول كشف الروح القدس بيكشف حاجات كتير، كشف حاجات كتير في العهد القديم لرجال الله في العهد القديم، وأيضا في العهد الجديد في سكون الروح القدس كل الكتاب كتب بلهذا يعني، ما فيش خلاف في ذلك يعني.
1: حلو جدا، دي كانت تأكيدات على التسميات الموجودة المختلفة للروح القدس. يجي برضو انه اللي بيؤكد في الكتاب المقدس انه روح مساوي للآب والابن.
0: تمام، الكتاب المقدس بيقدم لنا الله الروح القدس. يعني اقدر اقول الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، مع الله الآب والله الابن في صف واحد. يعني لو دخلنا في تكوين واحد كان يرف على وجه المياه. ده مين؟ ده روح الله.
1: روح الله.
0: هنا في إشارة للروح القدس إنه شارك في الخلق. تبالك ويقول إن الله مثلا في العهد القديم منح القوة لموسى ورفقائه بروح الله مثلا في سفر العدد 11. إذن روح الله شارك في الخلق. وهتكلم في آيات كتير قوي إن الروح القدس كان موجود في الخلق.
1: موجود منذ الخليقة.
0: نقدر نقول إنه أزلي أبدي.
1: أزلي أبدي.
0: نفس الصفة.
1: يظهر وجوده في الكتاب المقدس من بداية.
0: طبعا في أول عدد.
1: في أول عدد.
0: يعني ده مهم جدا. حاجة تانية أنا بشير لبعض الحاجات بسرعة لأن لو اتكلمت عن حاجة معينة هتاخد وقت مني. سكب الله روحه على شعبه يعني ليرجعهم إليه في أشعياء 44. يعني مثلا الله أشار إلى عظمة قوته ومجده. مثلا في زكريا 4 يقول إيه؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. الله اللي بيقول يعني روح الله. قال رب الجنود. المسيح مثلا لما قال لتلاميذه وقدم لهم الارساليه العظمى قال لهم كده اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. في البركه الرسوليه في الرسائل تلاقي نعمه ربنا يسوع المسيح محبه الله وشركه الروح القدس مع جميعكم. الرسول يوحنا في سفر الرؤيا، أنا بس باخد حاجات سريعة كده عشان نأكد إن زي ما حضرتك سألتيني هو الروح القدس مساوي للأب والابن؟ نعم. وأنا ما بجيبش الكلام ده من عندي، ده كله في كتاب. يعني سفر الرؤيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، أي الروح القدس في صفاته وأعماله المتنوعة الكاملة مع وحدة أقنومه ومن يسوع المسيح. يعني وهل يعقل أن يقترن اسم باسم الله إلا إذا كان مساويا لله؟ لما نقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسم الآب والابن وإيه؟ طب إذا هل يعقل أن أنا أحط اسم الروح القدس مع الابن مع الله الآب إلا إذا كان مساوي لي؟ ده شيء معروف يعني. وده يخليني يا أخت مارتينا نشهد مشهد المعمودية. معمودية الرب يسوع له كل المجد من يوحنا. الأقانيم الثلاثة كانوا موجودين. الله الآب من السماء في صوت بالك هذا هو ابن الحبيب له اسمعه، والابن في المية، والروح القدس على شكل حمامة. إذن الأقانيم الثلاثة موجودين فين؟ في المعمودية. وده مهم يعني. ان احنا

0: نفهمه.
1: يعني نقدر نقول ان روح القدس يعطي الولاده الجديده؟
0: طبعا يعني ده موضوع في منتهى الاهميه، اشكرك عليه. وده اللي في يوحنا 3 قال له ينبغي ان تولد ايه؟ من فوق. بعدين قال ذكر الولاده تبقى منين؟ قال له يعني وانا ادخل الى بطن ام تاني وبعد ما كبرت؟ قال له ينبغي ان تولد مني من فوق. بعدين ده اتكلم الولاده من الماء اللي هو كلمه الله والروح اللي هو روح الله. كلمه الله الكلام اللي قاله عنه بطرس، مولودون ثانيه لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، من كلمه الله، من كلمه الله مولودون. اول الايه وقال الزرع ده ما يفناش، لكن من ايه؟ من كلمه الله. اذا الميه هنا المقصود بيها كلمه الله، كلمه الله الحيه الفعاله الذي هي امضى من كل سيف ذو حدين. وبطرس يقول كلمه الله الحيه الباقيه الى الابد. يعني اذا الولاده الجديده تتم من خلال كلمه الله، وايضا الميه اللي اشار ليها كلمه الله، والروح اللي هو الروح القدس. ده بيؤكد يعني لاهوت الروح القدس. الروح الاقنوم ده هو، تخيلي لو الكنيسه من غير الروح القدس تبقى ايه؟ يعني تبقى كنيسه خيال مآتة. لكن الله الاب وكل الروح القدس روحه للكنيسه. ليه؟ حتى في حاله الفشل لا، الروح القدس موجود. حتى ان الرسول بولس يوضح هذا الكلام لتيميساوس ابنه، يقول له تيميساوس قد تكون بتمر بحاجات صعبه، لكن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوه والمحبه والنصح اللي هو روح ايه؟ ربنا. وفي في كلمه عبريه بكلمه الروح معناها نسمه او نفخه. الروح القدس هو نسمه الله القدير. وعشان كده الرب يسوع قال لنقدموس الروح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من اين تاتي ولا اين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. يعني ده الروح القدس. وفي بردك بعض التفسيرات والمعاني والترجمات تقول الروح هو عباره زي الريح. فالريح لا تقاوم بل تهب حيث تشاء، والروح لا ترى، والروح القدس لا يرى. يعني محدش هيقدر يشوفه، والروح لا تفحص. يعني انت لا تعلم من اين تاتي ولا اين اذهب. وبعدين الرب يسوع لما نفخ في التلاميذ قال لهم اقبلوا الروح القدس. يعني ده مهمة عشان تنالوا حياة القوة لحياتكم.
1: في سؤال يعني اعتقد ان كلنا بنسأله، هل الروح القدس يعرف الماضي والحاضر والمستقبل؟
0: اكيد، بما انه هو اقنوم لاهوتي والاقنوم الثالث، والروح القدس عارف. لانه يعني الله الاب ازلي ابدي، الله الابن ازلي ابدي، الله الروح القدس ازلي ابدي. فمهم جدا. والدليل الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه اسفار نبوه، مش كده؟ يقول عن اللي كتبه الرسول بولس، كتب يعني كتبه اناس الله القدسين مسوقين بايه؟ طب الاسفار النبويه دي مش روح النبوة موجود؟ روح النبوة روح القدس، فهو يعرف ايه؟ الماضي. طب ايه اللي خلى موسى؟ موسى ما حضرش الخلق وما حضرش احداث ابراهيم، ما حضرش اي حاجه. لكن مين اللي خلى موسى يكتب هذه الاسفار في حاجات هو ما شافهاش وما حضرهاش؟ الروح القدس. يبقى اتكلم عن الماضي والحاضر، احداث اللي حصلت معاه وبتحصل معانا النهارده، والمستقبل عارف طبعا. لان الاسفار النبويه كلها، يعني هنتكلم عن سفر واحد في العهد الجديد، السفر النبوي الوحيد اللي في العهد الجديد اللي هو سفر الرؤيا. في حاجات لسه ما حصلتش، يعني ده سفر نبوي. فمين اللي كتبه؟ ما هو الروح

0: القدس. إذن يعرف الماضي والحاضر والمستقبل.
1: جميل جدا. احنا اتكلمنا عن تسمية الروح القدس، اتكلمنا عن هل الروح القدس دور في الولادة الجديدة ولا لا، اتكلمنا كمان عن هل يعرف الماضي والحاضر والمستقبل ولا لا. حاجة مهمة جدا، احنا عايزين نعرف صفات الروح القدس.
0: الروح القدس يقدس الحياة، يطهر الإنسان اللي بيعطيه فرصة ان هو يشتغل فيه. يعني انا اقدر ادي للروح القدس اللي جوايا فرصة يعمل فيا، لان لما باخد الولادة الجديدة بيسكن فيها الروح القدس، وكل ما عيش حياة القداسة الروح القدس شغل اكتر. فحتى ان الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 6 اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا. شوف بيعمل ايه الروح القدس، يعني بيغسل وبيقدس وبيبرر ويتمم الروح القدس القداسة فينا. بيسيطر احيانا، بل انا عايز اقول لا، بيسيطر على عواطفنا مش احيانا بس، وبيرافقنا دايما لنسير اجساد سماوية، يعني هيكل الله. انتم هيكل روح الله ساكن فيكم. بيحل روح المجد علينا من خلال الروح القدس. لو قلت بقى باختصار حول عناوين عشان الوقت، هو أوحى بالأصفار المقدسة، الروح القدس موجود في كل مكان، الروح القدس بيعرف كل شيء، هو أزلي، هو صاحب السلطان، وأيضا يعرف الماضي والحاضر والمستقبل.
1: طيب كلمة لكل حد مشتاق إنه روح القدس يشتغل في حياته، رسالة حضرتك لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
0: أنا عايز أقول الروح القدس، الكنيسة لا تستطيع أن تعيش من غير الروح القدس. الروح القدس ده أهم شيء، وهو الروح الأزلي اللي مرافق للكنيسة. حتى القراءة اللي احنا قرناها أو قرتها أختي الفضيلة، بالنسبة الكنيسة مهمتها تكون كارزة، وعشان تبقى كارزة لابد أن الكلمة تستخدم بالروح القدس. واستخدام الروح القدس أنه يبكت للشخص الخاطئ، وده أعظم شيء، على خطية وبر ودينونة. لو أنا مسكت أنه يبكت على الخطية، إذن بيخلي الإنسان يقبل الرب، وهو بيديله روح الفهم أنه هو يبكته على الخطية، وأيضا يقدم نفسه للرب وقلبه للرب ويسكن فيه، ويقول له روحا مستقيما جدد في داخلي. ده اللي محتاجه كل إنسان. فأرجوك النهاردة تفهم قيمة الروح القدس. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. نقاء القلب وروحا مستقيما جدد في داخلي. الروح المستقيم اللي هو روح الله يجدد الإنسان من جواه، ويقدر يعيش حياة ممجدة رائعة جدا في المسيح. إذا كنت إلى الآن لم تختبر الروح القدس فرصة أن أنت تسلم قلبك للرب وتاخد المسيح نصيبك، يسكن فيك الروح القدس وتبدأ حياة جديدة. زي ما قلنا كتير قوي أن احنا كلنا أخطاء، لكن الروح القدس يقدسنا ويطهرنا ويغسلنا ويبررنا، وأيضا يخلينا مقبولين قدام الله. ففي فرصة ليك، وأنا بقدم لك الدعوة دي، يا ريت تستفيد بيها. أشكرك لأنك أنت يعني بدأت تسمع، ويا ريت على طول تاخد القرار دلوقتي أنك تسلم قلبك للرب يسكن فيك الروح القدس.
1: ربنا يباركك حضرة القسيس.
0: أشكرك.
1: نترك معاكم شركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا. نتقابل معاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. انتظرونا، الرب معكم.

سفينة بتغرق أو سفينتين بيغرقوا، بس not in a bad sense، يعني مش بمعنى وحش إنه دي حاجة وحشة، بس من كتر البركة اللي الرب عملها، من كتر المعجزة اللي الرب عملها، الشباك اتخرقت والسفينتين ابتدوا يغرقوا، والرب عمل أمر عظيم في حياة بطرس. الكتاب بيقول إنه كل حاجة مكتوبة مكتوبة عشان فيها دروس روحية لينا، عشان أنا وإنت نلمس نفس الرب ونختبر نفس الاختبارات في حياتنا، نختبر بركات الرب المفاجئة، نختبر بركات الرب العظيمة، حتى لو في أوقات ليل طويل ضلمة ما فيكوش حاجة، أوقات ناس بيتسرق إيمانها في وقت الليل ده، بس مش عارفين إنه بعد وقت الليل ده الرب معد نهار في بركة وفي خطة إلهية. فما تسمحش، يعني بطرس قال إنه طول الليل أنا ما طلعتش ولا حاجة، ما مسكتش ولا حاجة، وده ممكن يخليه يفقد إيمانه، بس الحقيقة إنه الرب كان مرتب له حاجة في الصباح فيها مجد هو ما كانش شايفها وما كانش عارفها. فبنتوقع دايما، لأننا عارفين الرب، إنه بعد أي وقت ليل طويل ظلمة تعب حالك ما فيش رجاء، إنه الرب مرتب في النهار لنا بركة. أمين. عايز أشارك بحاجة معنا في القصة دي، في حاجة في القصة دي بتطلق البركة. عايز أقولك إنه بطرس والصيادين اللي معاه وتلاميذ الرب الصيادين ما كانوش أشخاص متدينة، ودي حاجة عايز أركز عليها، عايز أركز على التدين. ما كانوش أشخاص متدينين، لأنه ما كانوش من الكتبة ولا الفريسيين، لكن كان ناس بسيطة، يتقال عنهم عديمة عميان وعديمة العلم، يعني ناس مش متعلمة، ناس عمية، ناس بسيطة جدا ومش متدينة. تعرف ده لأنه أبسط القواعد اللي كان المتدينين في الوقت ده ما كانوش بيعملوها، يمشوا يوم السبت يفركوا السنابل ويأكلوها، ما كانوش متدينين. بس كان فيهم حاجة رائعة، وهي اللي أطلقت معجزات الرب، والمفتاح ده هو اللي أطلق المعجزة. يعني لوقا 5 تقرأ عن المعجزة، بس قبليها في بداية القصة تدرك إيه المفتاح اللي بيطلق المعجزات في حياتنا، والمفتاح ده هو الطاعة. كلنا عارفين في القصة دي، دايما لما بتأمل في القصة دي، إنه لما الرب قال له إلقوا شباككم للصيد، هو رمى شبكة وأطاع الرب طاعة ممكن حتى جزئية. الرب قال له ارمي شباك، رمى شبكة واحدة وشاف مجد الرب، شاف اختراق من الرب. بس الرب لفت انتباهي وأنا بقرأ في الأسبوع ده للقصة، إنه لمفتاح الطاعة في الأول. القصة بتحكي، قصة فيها ثلاث مشاهد. أول مشهد الرب شاف السفينتين والجموع حواليه، وأول حاجة قال للبطرس ادخل ابعد عن البر حاجة بسيطة، وقف يعلم الجموع من السفينة. تاني مشهد بعد ما خلص التعليم، تاني مشهد قال البطرس ادخل للعمق وارمي الشباك، والحوار تعبنا، وبعد كده سمع كلام الرب ورمى وملأته في الغرق. تالت مشهد بطرس لما شاف ده خر عند رجلين الرب وقال له يا رب اخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. بطرس من الشخصيات اللذيذة اللي بتحب أتأمل عليها، دايما عنده contradiction كده في الكلام، يقول حاجة وعكسها. يعني لما الرب يقول له اذبح وكل وينزل الملاية اللي مليانة الحيوانات، يقول له كلا يا رب، يعني جملتين عكس ايه بعض، مش كده؟ يا رب، وبعد كده بيقول له ايه؟ لا يا رب، فالكلمتين عكس بعض. هنا لما شاف مجد الرب اول حاجة قال للرب ايه؟ قال له يا رب ايه؟ اطلع بره، برا السفينة. طردوا وكرشوا إيه من السفينة. من دايما انفعالات بطرس بتخليه يقول حاجات كده غريبة شوية. وده المشهد الثالث، وبعد كده الرب قال له من الآن تكون تصطاد للناس. قصة رائعة، قصة متكاملة من البداية لغاية لما شخص اختبر مجد الرب في حياته الشخصية، في الرب بيسدد الاحتياجات بطريقة سوبر ناتشورال، في الرب اللي بيدعوه دعوة رائعة. كلنا عارفين قصة بطرس بعد كده اصطاد الناس ومن الرسل ويربح آلاف من النفوس. قصة رائعة متكاملة من أولها لآخرها. بس عايز أقول إنه اللي أطلق القصة دي، وده المفتاح اللي عايز أقوله، دايما الحياة مع الرب مش حياة تدين، لكن حياة طاعة للرب،
حياه طاعه للرب، والطاعه دي هي اللي بتطلق المعجزات. بس عايز اقول انه مش الطاعه، مش عايز اركز على جزء ان الرب قال له ارمي الشباك فرمى الشباك، لكن جزء الطاعه اللي عايز اركز عليه انه في البدايه خالص الرب قال له إيه؟

قال له ابعد، دخل السفينة وقال له ابعد قليلا عن البر. المفتاح ده هو اللي فتح الباب في حياة بطرس، إنه بطرس يشوف معجزات في مع الرب، ويشوف إنه ليه دعوة من الرب. حاجتين حصلوا بعديها، إنه شاف مجد الرب في حياته الشخصية في تسديد احتياجاته، وشاف مجد الرب في دعوة الرب على حياته. بس المفتاح اللي أطلق ده هو البداية البسيطة، الطاعة في حاجة بسيطة جدا ملهاش علاقة بأي حاجة تانية، لا ليها علاقة بأنه يحصل معجزة في حياته، ولا ليها علاقة بأنه يحصل حاجة في الدعوة بتاعته، لكن الرب يكلمه في حاجة بسيطة جدا وقال له أنا محتاج المركب بتاعتك، اديني ده، خليني أستخدم المركبة بتاعتك. ولأنه أطاع الرب في الأمر البسيط ده، الرب استخدم ده. عارفين كم القصص اللي بتطلق الاختبارات الواحد اللي بيسمعها، اللي بتطلق عمل الرب الضخم في حياة الناس، أوقات نربطها بحاجات تانية، بس هي الحقيقة مربوطة بطاعة الرب في أمور بسيطة وأمور عملية وأوقات أمور مادية. إن الرب يطلب منك أنا محتاج ده اديهوني، وتطيع الرب في ده هو اللي يطلق بعد كده حتى دعوتك. عارفين كم قصص من رجال الله اللي بيحكوا إنه البداية في حياتهم إزاي قطعوا الرب في حاجات بسيطة صغيرة وأمور حتى مش مرتبطة بالأمور الروحية لكن أمور مادية، لكن طاعتهم للرب هي اللي أطلقت يشوفوا مجد الرب في حياتهم، ويشوفوا مجد الرب في دعوة الرب واستخدام الرب ليهم. أمين. فرق معايا جدا المفتاح ده، عايز أسيب معاك المفتاح ده، طاعة الرب، طاعة الرب، إنك بتسمع صوت الرب، الرب عايزني أعمل ده، مش المفتاح. التدين يقولك إنه المفتاح هو المجهود الكتير، المفتاح إنك تعمل كتير كتير كتير كتير، ده التدين. وأوقات المعنى اللي الرب شغلني بيه، أوقات بنبقى متدينين، so busy بالأمور الروحية، بالخدمة، حضور اجتماعات، حاجات كتيرة جدا، لدرجة انه ما عندناش سبيس، اي مساحة في حياتنا اني اسمع الرب واطيع الرب. الرب عايز مني ايه؟ انا ماشي في تراك موجه مرتب وعارف هعمل كذا وكذا، ما عنديش مساحة اصلا الرب يكلمني هو عايزني، عايز مني ايه الحاجات البسيطة. اتعلم ان الحياة الروحية الدرس الاساسي فيها ببساطة ملخصها hearing and obeying، إنك بتسمع صوت الرب وبتطيع صوت الرب. التدين يركبك على تراك، اجري اجري اجري، اعمل اعمل اعمل اعمل. بس الحياة، عشان كده بقولك بطرس ما كانوش من الأشخاص المتدينة، لكن كان من الأشخاص اللي لما الرب يكلمها يطيع الرب، وهو ده المفتاح للدعوة مش التدين. الكتاب بيقول الاستماع أفضل من الذبيحة. تاني أقولها، الاستماع hearing and obeying، اني اسمع واطيع الرب افضل من اني اقعد اقدم ايه ذبائح. اوقات نعمل كده. وعايز اقول لك حاجه تانية، اوقات سريعا كده هقول معنى تاني، اوقات مش بس الاستماع افضل من الذبيحه، لكن اريد رحمه لا ذبيحه. نفس المعنى، ممكن تبقى شخص ماشي في تراك خدمه خدمه خدمه خدمه خدمه خدمه، بس جزء الرحمة من حياتك ممكن يقع من كتر ما أنت مشغول وبيزي ومرتب وبتعمل. عديلك مثل، مثل زي ما الشخص اللي كان نازل وقع بين لصوص جرحوه، لما عبر إيه؟ عبر لاوي وكاهن، مش كده؟ دول مشغولين بإيه؟ موجهين. إحنا عندنا تراك، عندنا تك تك، خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة. لما قابلوا في الطريق، الطريق بتاعهم واحد تعبان ومحتاج، عملوا معاه إيه؟ ما عملوش حاجة. ليه؟ لأنه they are so busy يقدموا زبايح أو يخدموا الرب، لدرجة أنه اللي في طريقهم ده التعبان ما وقفوش يحسوا بيه وما وقفوش يساعدوه. أريد رحمة لا ذبيحة، الاستماع خير من الذبيحة. أوقات لازم يبقى أولويات ربنا هي أولوياتنا. أمين. عشان كده فرق معايا القصة دي، أني عايز أقولك الاستماع أفضل من الذبيحة. نمي الاستماع والطاعة في حياتك، نميها، اهتم انك بتقعد قصاد الرب، ويا رب اللي انت مهما قال لكم فايه فافعلوا، يا رب اللي انت هتقوله يا رب انا هعمله، جدولي سو بيزي حتى بالامور الروحية، لكن يا رب الاهم اني اسمع صوتك واطيعك. عايزين نتنقل من تراك الجري

جري، تدين تدين تدين. ليه؟ اني بسمع صوت الرب. حاجه بسيطه اطلقت انه يحصل في حياه بطرس معجزه ضخمه. الرب طلب منه طلب بسيط، اديني السفينه بتاعتك، سلفها لي وقت اوعظ من خلالها. اول لما عمل كده ده اللي فتح الباب بعد كده، انه يشوف فيض، يشوف سفينه مليانه، شباك مليانه للاخر بسبب طاعته للرب. رساله تيموثاوس، تعالوا نقرا فيها كده ايه مع بعض. بولس وهو بيتكلم عن تيموثاوس والرساله الثانيه، موجوده في الرساله الاولى الاصحاح الاول والرساله الثانيه الاصحاح الاول، بيقول كده: أشكر الله أعبده من أجدادي، أذكرك بلا انقطاع، مشتاق أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء. نفسي أحط خط تحت، مش بس إيمان، مش بس بيقول أنا مؤمن، مش بس عنده الليبل من بره والتيكت من بره كده ده حد مؤمن لأنه جاب في وقت وحط ثقته وعرف عن الرب وحط ثقته، بس حياته بتشهد أنه الشخص ده مؤمن حقيقي، بتشهد انه الشخص ده بيتبع الرب فعلا، بتشهد انه ده تلميذ للرب، انه في حياته فعلا بيتبع الرب، في تكريس في حياته، في شهادة انه ده حقيقي ماشي مع الرب وعايش من اجل الرب وبيتغير لصورة الرب في حياته، بتشهد انه ايمانه بلا، ايمانه مفهوش ايه، مفهوش رياء، ايمان حقيقي، عايش فعلا الإيمان ده، مش مجرد إنه اسم من برة لكن عايش حقيقي الإيمان ده. تعالوا نقرأ مع بعض من رسالة تسالونيكي الأولى، كمان حط المعنى ده. بولس بيكلم رسالة تسالونيكي، ورسالة تسالونيكي دي فيها رسالة، الجزء ده من زمان جدا، من سنين طويلة جدا بشعر إنه في رسالة للكنيسة هنا. بيبتدي يقول كده، بيكلمهم انهم برضو نفس المعنى، انهم مؤمنين حقيقيين، جينوين، ناس حقيقية، ناس حياتها بتشهد عن ايمانها في الرب، مش انه من بره مكتوب عليه مؤمنين ومن جوه الدنيا مليانة لخبطة وحياتهم ملخبطة، لا. فبيتكلم عن امور بيمدحهم فيها. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرا اياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع. بص بقى يتكلم عن ايه؟ عمل ايمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم ربنا يسوع المسيح. بيفتكر دايما فيهم الصفات دي، ربنا يسوع المسيح امام الله وابينا، عالمين ايها الاخوه المحبوبون من الله اختياركم، ان انجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوه ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونية وأخائية، لأنه من قبلكم أذيعت كلمة الرب، ليس في مقدونية وأخائية. دي الآية اللي أنا دايما مشغول بها للكنيسة، من قبلكم أذيعت كلمة الرب ليس في مقدونية وأخائية فقط بل في كل مكان أيضا، قد ذاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الآية دي بتكلم، الجزء الأولاني بيتكلم أنه بولس بيشهد أنه المؤمنين اللي في الكنيسة مؤمنين حقيقيين. ولو أنت تعرف بولس كويس، بولس مش بتاع مجاملات، بولس بيقول الحق بوضوح، حتى لما بطرس غلط وقف وقاومه قصاد الجميع، لأنه بولس مش بيجامل حاجة على حساب الحق، بولس بيكلم الحقيقة دايما. لما يقول تيموثاوس أنت إيمانك صريح، إيمانك ما فيهوش رياء، يبقى هو بيقول الحقيقة، يبقى تيموثاوس ده شخص حقيقي فعلا، تلميذ حقيقي للرب. لما يكلم أهل تسالونيكي ويقول لهم أنتوا ناس حقيقية وإحنا بنشهد بده، يبقى الكنيسة دي كنيسة حقيقية والناس دي ناس
حقيقية. بولس مش بيجامل في غلاطيا مثلا، ابتدى يقول لهم أيها الغلاطين الأغبياء لما كانوا عايزين يرجعوا للناموس. كورنثوس يقول لهم أنه أنتم أطفال، أنتم جسديون، مش قادر أديكم طعام قوي. مش بيجامل، بيتكلم الحقيقة. حتى

حتى مع انه شايفهم ان هم زالوا في المسيح يسوع قديسين بس مش بجامل. فبولس بيكلم الحقيقه وبيكلم رساله تسالونيك انهم حقيقيين. ازاي تعرف ده؟ لانه بيقولهم ببساطه جدا انه انتوا في حياتكم في ثلاث حاجات، في ايمان ومحبه ورجاء، متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم، تعب محبتكم وصبر رجاءكم. في ملامح ذكريات بولس هو وسطهم، شاف في حياتهم الامور ده، شاف ان عندهم ايمان، شاف ان عندهم محبه، شاف ان عندهم رجاء، وشاف ده وقال انتوا ناس حقيقيه لان الحاجات دي موجوده في حياتكم. في حياتكم ايمان، وفي حياتكم محبه، وفي حياتكم رجاء. دايما الكتاب بيربط لما يتكلم في ليمون يقول ذاكرا ايمانك ومحبتك، دايما الايمان والمحبه. وفي رساله تيموثاوس بعد شويه بيطمن ايمانهم ومحبتهم. دايما الكتاب بيقول عن حاجات محدده بتشهد انا مؤمن حقيقي ولا لا، والحاجات دي الايمان والمحبه اساسهم، الايمان والمحبه والرجاء. ويتكلم في رساله كورنثوس الاولى 13 في آخر عدد يقول كده، أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن إيه؟ المحبة. يعني ثلاث حاجات مهمين جدا في حياة المؤمن، وأهم حاجة فيهم هي إيه؟ المحبة. دي الحاجة اللي بتشهد المؤمنين حقيقيين. فهنا يقول لهم عندكم إيمان وعندكم محبة وعندكم رجاء، بس مش بس عندكم رجاء فانتم عندكم الثلاثه دول فانتم حقيقيين، لكن عندكم الثلاث حاجات دول في حياتكم حقيقيه. وانا بشاركه كده نفسي يبقى عندك غيره انه انا عايز اكون حقيقي، انا عايز اكون في حياتي الصفات دي. زي ما كنا بنقرا في رساله بطرس من فتره وهو بيتكلم كده انه انتم شركاء الطبيعه الالهيه، انتم عندكم المواعيد العظمى ومكانه المؤمن، حاجه رائعه عمال يرفع ويشجع في المؤمن. بس يكلمه بعد كده انه رائع علشان السبب ده بقى، عشان انتم عندكم كل ده، لذلك قدموا في ايمانكم ايه؟ يبتدي يقدم قدموا في إيمانكم فضيلة، فضيلة معرفة، المعرفة تعفف، التعفف صبر، صبر تقوى، في التقوى مودة أخوية، في المودة الأخوية محبة، هذه إن كانت فيكم وكثرت. يعني خليكم عندكم امتيازات رائعة، بس محتاجين إن أنتوا تعيشوا الحاجات دي وتبقوا ناس حقيقية. ده وقت بقى أنك أنت عندك ده كله، أنت تتغير، أنت في حياتك تكون حد حقيقي، وده الرسالة. فبيقولهم عن ثلاث حاجات دي، بس كل حاجة فيهم مش بس بتشهد إنها حقيقية إنهم حقيقيين، لكن كل حاجة من الثلاث حاجات دول حاجة حقيقية عندهم. يعني مثلا لما يتكلم عن الإيمان ما قال لهمش كده متذكرين بلا انقطاع إيمانكم ومحبتكم ورجاءكم، لا، لكن قال متذكرين إيه؟ متذكرين عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. يعني هو شايف العمل اللي بيشهد عن الإيمان، شايف التعب اللي بيشهد عن المحبة، شايف الصبر في حياتهم لأنه عدوا بضيقات واضطهادات ومقاومة وظروف صعبة، وفي كل ده هم عندهم صبر. فكل الحاجات دي حقيقية، الإيمان حقيقي، المحبة حقيقية، الصبر حقيقي، فالحاجات دي بتشهد أنهم مؤمنين حقيقيين. عايزين كده نقول للرب يا رب عايزين نكون مؤمنين حقيقيين، مش بس الشكل، مش بس الصورة من برة، لكن يا رب عايزين نبقى ناس حقيقية. عمل إيمانكم، الكتاب بيقول إنه إيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. يعني مش عندهم إيمان بس، لا، عندهم عمل الإيمان، عندهم حاجة بتشهد إنه الإيمان ده حقيقي. زي ما رسالة يعقوب بتقول كده إنه أريك بأعمالي إيه؟ إيماني. يعني حياتي بتشهد إنه الإيمان اللي في قلبي ده إيمان حقيقي، لأنه في عمل الإيمان، تعب المحبة. كتاب بيقول لا نحب بالكلام واللسان لكن بإيه؟ بالعمل والحق. يعني المحبة مش أشواق، مش مشاعر حلوة أنا بظهرها، لكن في حاجة بتشهد أنه في حياتي أنه عندي محبة، يبقى في تعب المحبة. هو شاف التعب اللي بتظهر المحبة، هو شاف العمل اللي بيظهر الإيمان، هو شاف الصبر اللي بيظهر إيه؟ بيظهر الرجاء في حياتهم. فقدر يقول كده المؤمنين في تسالونيكي دول مؤمنين ايه؟ مؤمنين حقيقيين. ونفسي النهارده كده نقول للرب عايزين نكون مؤمنين حقيقيين. ده اكتر حاجه بتشهد لما تدرس كده، او لما بيبقى فيه ايمان حقيقي ومحبه حقيقيه، ده كده علامه ان المؤمن ده ايه؟

0: المؤمن ده مؤمن حقيقي، لكن اسم من بره لكن ما فيش الحاجات دي بيبقى في تساؤل او في حاجه مش في مكانها محتاجه تتصلح. وبنتعلم من كلمه الرب علشان نتغير. حاجات تانية رائعة حلوة جدا موجودة بتشهد. ايه كمان بيشهد في حياتهم؟ بس دول عايزك تشوف ان دول العلامات الأساسية، العلامات المهمة. مؤمن في حياته، ده فليمون في حياته الإيمان والمحبة يشهد عن ده. كنيسة فيها الحاجات دي بتشهد انها كنيسة حقيقية. ايه كمان بيشهد؟ بيقول انه قابلتم الكلمة في عدد 6، قابلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. حاجة بتشهد إنه ده في عمل إلهي مش طبيعي اللي عدوا بيه، والضيقة اللي بيعدوا بيها إنهم يبقوا فرحانين في وسط ده، ده حاجة سوبر ناتشورال ما ينفعش يعملها غير الروح القدس. وده شهادة، ده إزاي شخص في الظروف دي بس فرحه مش ضايع، فرحان بفرح الروح القدس، لأنه الروح القدس هو اللي اداله الفرح ده. ده مش حاجة مفتعلة، مش حاجة بشرية، مش حاجة نفسانية، ما ينفعش يدي الفرح ده غير الروح القدس. فإنهم فرحانين في اللي بيعدوا فيه ده، ده أي ناس ممكن تشوفهم تقول ده جنان، إزاي باللي بتعدوا بيه وتبقوا في الحالة دي؟ بس عندهم فرح لأنه ممتلئين بالروح القدس في الوقت ده، فرح الروح القدس. وإيه كمان بيشهد؟ بيشهد أنهم بقوا قدوة لجميع المؤمنين في مقدونيا. كنيسة حقيقية؟ كنيسة حقيقية. ليه؟ لأنه في الضيق ده عندهم فرح، وفي الضيق ده هم مؤثرين وشاهدين وكارزين في كل مكان. ده معلامة أنه أنا حياتي تحت ضغوط ضخمة جدا بس أنا مليان بفرح الروح القدس. أنا بعدي بظروف صعبة جدا بس ده ما بيعطلش تأثيري وشهادتي. ويقولهم كده، ده مش بيقولهم أنتم مؤثرين في تسالونيكي بس، ده في مقاطعة أخائية ومقدونية، ومش بس كده، ده في كل مكان زاع إيمانكم بالله، من قبلكم أذيعت كلمة الرب. ده ثمر حياتهم بتشهد أنه في ثمر في ظروفهم الصعبة جدا. ظروفهم الصعبة ما عطلتش الثمر في حياتهم أنه دول جايبين ثمر، لأنه بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بإيه؟ بثمر كثير فتكونون تلاميذي. في حياتهم بتشهد دول تلاميذ حقيقيين، دول ناس حقيقية، دول اتغيروا فعلا في حياتهم، تشهد حقيقيين. أنا الباشن اللي على قلبي، ويمكن نحكي فيها مرات كتيرة، إنه المؤمنين يبقوا مؤمنين إيه؟ جينوين، ناس حقيقية. ولما تقرأ كده كلمة الرب وتتعلم تعرف إيه اللي بيخلي الناس حقيقية والكنيسة حقيقية. عايز أركز بقى على ده، رسالة عامة، المؤمن يكون حقيقي. ده رسالة عامة مش ليبل من برة، لكن حياته بتشهد عن عمل الرب، بتشهد عن تغيير الرب، بتشهد ده في ضيقة بس فرحان، ضيقة بس مثمر، ده في حياته فيه تعب محبة، ده في حياته فيه عمل إيمان، ده في حياته فيه صبر رجاء، ده شخص حقيقي، دي كنيسة حقيقية.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات اللي عملها ربنا عن طريق النبي العظيم أليشع. والغرض من الحديث عن هذه المعجزات ليس التأمل فقط في هذه القصص الجميلة الرائعة المليئة بالدروس الحلوة لينا، ولكن لأنه مكتوب في العهد الجديد في سفر الرؤيا شهادة يسوع هو روح النبوة، أي كل العهد القديم بقصصه بأشخاصه الحلوين طبعا بالشرائع بالذبائح بتحكي عن شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح الذي مات لأجل خطايانا حسب الكتب وقام في اليوم الثالث، والعهد الجديد تحقيق لهذه الرموز والصور الرائعة. النهاردة معانا معجزة تبدو أنها صغيرة لكنها مليئة بالمعاني الجميلة، معجزة غالية على قلبي قوي، وأتمنى أنها تكون غالية على قلبك وعلى قلبك، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لنا. دعونا نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 42، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ملوك الثاني أصحاح 4 ومن عدد 42، وجاء رجل من بعل شليشة، بلد اسمها بعل شليشة، وأحضر لرجل الله أليشع طبعا خبز باكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابيه، صويق يعني فريك، وقال اعطي الشعب ليأكله. فقال خادمه اللي هو جيحزي، ماذا هل أضع هذا أمام 100 رجل؟ فقال أي أليشع، اعطي الشعب فيأكله، لأنه هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه المعجزة معجزة بركة. كان في مجاعة، كان في المعجزة دي مرتبطة بمعجزة سابقة، بس دي واحدة من المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق أليشع رجل الله. المعجزة السابقة